0: أنه قد يتخذ خطوة في الاتجاه العسكري أو يبقي الضغط الاقتصادي على حاله والحصار على حاله، ولكن التسريبات على مدى الساعات الماضية أن الولايات المتحدة وكذلك إسرائيل قد يشنان ضربة ستكون الأعنف ضد إيران خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، كما تنقل CBS عن مسؤولين أمريكيين بذلك. ولكن كنا قد تابعنا أيضا أن الرئيس ترامب لطالما أكد بأن المفاوضات مستمرة مع الإيرانيين. خفت الحديث عن الدبلوماسية في الحقيقة من قبل الرئيس ترامب على مدى الأيام القليلة الماضية، ولكن مسؤولين مقربين منه يؤكدون أن هذا المسار ما يزال مستمرا وإن كانت النتائج فيه متباطئة وأقل مما يريده الرئيس ترامب. وبالتالي على طاولته الآن كما يؤكد هؤلاء المسؤولون الذين تحدثوا لCBS خطة للتوسع في العمليات العسكرية، وعمليات عسكرية تذهب إلى العمق الإيراني وليس فقط على طول السواحل الغربية الإيرانية أو الجنوبية. وكذلك هناك الحديث عن أن هذه الأهداف هذه المرة ستشمل ما هدد به الرئيس ترامب دائما إيران، منشآت الطاقة وكذلك البنية التحتية من الطرق والجسور والسكك الحديدية، بالإضافة إلى منشآت نووية لا سيما موقع جبل الفاس. هذه التكهنات بشأن قرب عملية عسكرية كبرى في المنطقة من قبل الولايات المتحدة ضد إيران، استبقتها تسريبات في الأيام الماضية بأن تعزيزات قد وصلت إلى المنطقة وأن القوات الأمريكية أعادت تموضعها في عدد من المواقع، طائرات تزود بالوقود كانت قد وصلت أيضا إلى المنطقة بالإضافة إلى مقاتلات، وتأكيد القيادة المركزية الأمريكية في الأيام الماضية بأن قواتها تبقى على أهبة الاستعداد لتنفيذ أي تعليمات يصدرها الرئيس ترامب. هكذا هي التطورات هنا في واشنطن. ولكن التحذير الأخير الذي نشرته وزارة الخارجية الأمريكية وكذلك السفارات الأمريكية في المنطقة رفع سقف التوقعات بقرب تصعيد في المنطقة إلى أعلى المستويات، لأنه يذكر بالفترة التي استبقت بداية هذه الحرب. السفارات في المنطقة والخارجية الأمريكية هذا التحذير الثاني خلال أقل من أسبوعين، هذه المرة ينصحون المواطنين الأمريكيين الذين يريدون السفر إلى المنطقة بإعادة النظر في ذلك، أو الذين حتى يريدون العبور عبر المنطقة هناك تحذيرات لهم. فضلا عن المواطنين الأمريكيين الموجودين الآن في منطقة الشرق الأوسط، تقول الخارجية الأمريكية إن عليهم أخذ الحيطة والحذر والاستعداد لأي توترات مفاجئة في المنطقة، وكذلك الاستعداد لأي تعليق للأجواء أو اضطراب في السفر ومغادرة المنطقة في حال حدث تصعيد. ووضعت عدد من الأرقام وكذلك مواقع التواصل للتواصل مع السفارات والقنصليات في المنطقة وكذلك الخارجية الأمريكية.
1: نعم.
0: هذا التحذير يذكر كما ذكرت لك بالأجواء قبيل تفضل. بداية التصعيد، ولكن في ذات الوقت ترامب كان قد صرح بأن الضغط الاقتصادي يحقق نتائج أيضا ضد إيران.
1: نعم أحمد، أيضا سؤال يتعلق بموضوع ردود الفعل خاصة لمن كان يعارض عودة الحرب الأمريكية وهذا التصعيد من قبل واشنطن.
0: هذا الأمر تصاعد مع دخول الحرب شهرها السادس. في بداية هذه الحرب كانت تقديرات الإدارة تقول إنها ستستمر من 4 إلى 6 أسابيع، وبالتالي فهذا يزيد من الضغوط الداخلية على إدارة الرئيس ترامب وعلى الجمهوريين بشأن إلى متى سيستمر هذا الوضع، لا سيما وأن كثير من الأمريكيين كما تظهر استطلاعات الرأي يرفضون الاستمرار في هذه الحرب ويعارضون الطريقة التي يتعامل بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذه العوامل قد تؤثر هناك بعض من يعتقد بأنها قد تدفع الرئيس ترامب لاتخاذ خطوات تصعيدية للحسم السريع لهذه الحرب من خلال الوسائل العسكرية وتخفيف تخفيف كذلك آثارها الاقتصادية من خلال إنهاء الصراع بالعوامل العسكرية مع الإبقاء كذلك على الضغط الاقتصادي على إيران. كل هذا الضغط يقول المسؤولون الأمريكيون إن هدفه أن تعود إيران إلى طاولة المفاوضات وتقدم المزيد من التنازلات، لا سيما فيما يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز، وأن لا تفرض فيه أي رسوم أو شروط أو شكل من أشكال السيادة، بالإضافة إلى الملف النووي وما تصفها الولايات المتحدة بأذرع إيران في المنطقة.
1: نعم، هذه كانت أهم المستجدات إذن من واشنطن. أذهب إلى مراسل الجزيرة عمر هواش، ونتساءل الآن كيف تراقب طهران في هذه الساعة. إذن عمر، هذا التصعيد والحديث عن استعادة الضربات والاستهدافات.
2: نعم نوار، من الواضح أن الإيرانيين يأخذون هذه التهديدات الأمريكية على محمل الجد، فهم شاهدوا كيف أن ترامب شن عليهم حربين خلال عام واحد، اغتال المرشد الإيراني، قبل ذلك انسحب من الاتفاق النووي، اغتال قاسم سليماني. لذلك فإن أي تهديد يصدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هنا يؤخذ على إلى حد كبير على محمل الجد. لذلك خلال الساعات الماضية شاهدنا كيف كان هناك حراك دبلوماسي قاده وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال اتصالات هاتفية مع دول كبرى في المنطقة. نتحدث عن اتصال مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اتصال أيضا منفصل مع وزير خارجية السعودي فيصل بن فرحان، إضافة اتصال هاتفي منفصل مع قائد الجيش الباكستاني. ونعرف أن باكستان هي الدولة الوسيط التي لعبت دائما مهمة تبادل الرسائل ونقلها بين الطرفين. لذلك هذا الحراك الدبلوماسي المكثف خلال الساعات الماضية قد يوحي بوجود شيء ما يدور خلف الكواليس. هل هناك رسائل يتم تبادلها بين الطرفين الإيراني والأمريكي؟ هل هناك مقترح جديد يحمله الوسيط الباكستاني أو ربما تركيا أو السعودية إلى طهران لأجل نزع فتيل هذه الأزمة وهذا التصعيد الجديد ربما في الدقيقة 90؟ هذه مؤشرات حقيقة تؤخذ على محمل الجد، لأنه كل ما ارتفعت حدة التصعيد ووصل الطرفان إلى حافة الهاوية كان هناك دور مكثف لدول المنطقة للوسطاء لأجل إعادة الطرفين إلى سكة الحل. هذا ما كنا قد شاهدناه خلال فترات متتالية طيلة هذه الحرب، ربما كان أبرزها في 8 أبريل الماضي عندما كان يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استهداف منشآت الطاقة والجسور وهدد بالقضاء على الحضارة الإيرانية، لكننا فوجئنا بإعلانه عن وقف لإطلاق النار في ذلك التوقيت. لذلك هذا الأمر ربما قد يتكرر، لا سيما في حال كانت هناك جهود حثيثة وجدية أو مقترحات قد تكون الآن على الطاولة الإيرانية، وهذا ما أشارت إليه في الواقع بعض المصادر الإعلامية هنا في طهران، لكن لا شيء مؤكد حتى هذه اللحظة. وفي حال كان ذلك حقيقيا وواقعيا فيعتقد إلى حد كبير إلى أنه قد يدور حول مضيق هرمز، لأن هذا التصعيد الذي نشهده خلال الأيام الماضية مرده إلى التوتر الذي شهدناه في المضيق عبر استهداف إيران لبعض السفن أو انفجار بعض الألغام البحرية في عدد من السفن التي كانت تحاول العبور من ممرات تصفها طهران دائما بأنها غير آمنة. ونعرف دائما أيضا هناك خلاف حقيقي بين طهران وواشنطن حول مضيق هرمز والتفسير البند رقم 5 من مذكرة التفاهم. الإيرانيين لا يزالون يصرون على فرض السيادة على مضيق هرمز، وحتى ذلك عبروا من خلال مشاوراتهم مع الجانب العماني. في المقابل الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تصر على فتح المضيق وعدم وجود أي إدارة أو تحكم أو سيطرة إيرانية عليه. لذلك الاتصالات الدبلوماسية تبدو أنها مكثفة وهي محط اهتمام في الواقع، وعلى الرغم من ذلك المؤسسة العسكرية في المقابل تبدي استعدادها للرد على أي تصعيد جديد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. مخر خاتم الأنبياء العسكري في الأركان المسلحة الإيرانية قائده اللواء علي عبد الله كان قد حذر الولايات المتحدة الأمريكية مما وصفها بالحرب الإقليمية، وقال إنها تسير على وتيرة متسارعة لتوسيع نطاق الحرب، وأكد أن هذا الأمر ما رده إلى أن واشنطن تريد أن تفرض مزيدا من هيمنتها على المنطقة حسب تعبيره، وضمان أمن إسرائيل، مؤكدا على أن على الدول المنطقة ألا تقدم أي عون وألا تكون ما وصفه بالدرع الدفاعي لواشنطن لأجل شن عمليات عسكرية جديدة ضد إيران، محذرا دول المنطقة من أنها سوف تشتعل في نار الحرب في حال قدمت أي عون جديد لواشنطن في أي عمليات جديدة. أيضا أشار إلى

0: أن المهم لواشنطن هو ليس مصالح المنطقة ولا ثرواتها ولا مواردها النفطية أو حتى المالية، لكن ما يهم إسرائيل هو هيمنتها وأمن إسرائيل، يهم أمريكا هيمنتها وأمن إسرائيل بالدرجة الأولى حسب تعبير قائد مقر ختم الأنبياء. ونذكر دائما أن إيران هددت أمريكا وإسرائيل باستهداف منشآتها الحيوية سواء في العمق الإسرائيلي أو تلك المنشآت النفطية والغازية التي تقول طهران أنها تأتي ضمن إطار المصالح الأمريكية في المنطقة، ولأمريكا حصص وأسهم رسمية فيها. هذه الأهداف كلها تقول طهران أنها في مرمى صواريخها ومسيراتها. ومقر خاتم الأنبياء كان قد قال سابقا أن أي قطرة نفط لن تصدر من المنطقة، وأن أي قطرة غاز أو سماد كيميائي لن يخرج من هذه المنطقة في حال لم تتمكن طهران من تصدير النفط. كذلك هذا ما عبر عنه رئيس البرلمان محمد باقر قالباف عندما قال إنه إما أن يكون الأمن للجميع أو لا أحد، وإما أن تصدر النفط إيران أو لا أحد أيضا يصدره في المنطقة. نعم. المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية وصفت أمن الطاقة في إيران إنها جزء من الأمن القومي الإيراني، واستهدافها سيكون بمثابة استهداف الأمن في البلاد.
1: شكرا جزيلا لك مراسل الجزيرة عمر هواش، كنت معنا من طهران. والشكر أيضا متواصل لمراسل الجزيرة أحمد الرهيد من واشنطن. نحاول الآن مناقشة كل هذه المستجدات والخوض في تفاصيل ما يحدث، ويسعدني أن نرحب معنا هنا في الاستوديو السيد مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، وفي الاستوديو أيضا العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، ومن طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن عمان الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. أهلا وسهلا بكم جميعا. ولعل السؤال الأول يأخذني لدكتور حسن البراري، والسؤال الذي يشغل بال الجميع دكتور حسن، هل سيفعلها ترامب أم نوع من الضغط برأيكم للعودة فعليا للمسار التفاوضي كما تريده واشنطن؟
2: صباح الخير نوار لك والضيوف الكرام. أنا في ظني أن هناك فرقا كبيرا بين لغة الحرب وقرار الحرب، بمعنى كل ما نسمع الآن هو لغة الحرب، والمقصود فيها أيضا أنه محاولة إعادة تشكيل ميزان الردع شروط التفاوض حتى إذا كان هناك مجال للعودة للحياة يعني بالمسار السياسي يكون كل فريق لديه أوراق. لكن أيضا عندما ننظر إلى أمر إلى ما يجري الآن على الميدانيا من نشر القوات الأمريكية، إرسال المزيد من الطائرات التزود في الوقود جوا، الحديث عن خطط مشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وحديث إيران رفع الكلفة على الولايات المتحدة بحيث جعل المعركة معركة إقليمية دون أن يكون عائد بالنسبة للأمريكان، بمعنى بأنهم لن يحققوا ما يريدوه بمعنى من كسر إرادة القيادة الإيرانية. فكل هذه المؤشرات تشير إلى أننا أقرب إلى قرار الحرب من لغة الحرب. فبالتالي على الأرجح، وهذا هو السيناريو الأرجح، أن إن لم طبعا يعني يكون هناك محاولة ربما في الثواني الأخيرة في آخر في الدقيقة 90 كما يقال بلغة كرة القدم، إن لم يكن هناك محاولة إقليمية في الوساطة وتقديم مقترحات قد تكون سلما لإنزال الجميع من فوق الشجرة، فنحن أقرب إلى اتخاذ قرار ضربات عسكرية موسعة.
1: نعم، وهنا يعني نستفيد من العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي بما يتعلق ب يعني لغة الحرب، قرار الحرب. عقيد نضال، نظرا لكل المؤشرات الآن، التحشيد العسكري إن صح التعبير، إلى أي سيناريو نحن أقرب؟
3: نعم، إذا ما قمنا بترجمة العبارات الإعلامية وحولناها إلى لغة عسكرية نجد أن كل المؤشرات الموجودة على الأرض توحي بأننا أمام قرار عسكري باتجاه التصعيد. بمعنى عندما نقول أن الجانب الأمريكي قام بإعادة حشد قوة أو إعادة تموضع قواته على أرض الواقع بدءا من بلغاريا، بدءا من قاعدة رامشتاين في ألمانيا إلى بلغاريا إلى كريت إلى أكريتوريا في قبرص، وحتى الأراضي المحتلة في بنغوريون ورامون وعوفدة، وحتى القواعد البحرية على يو أس أس لينكولن ويو أس أس جورج دبليو بوش. بمعنى أننا أمام قوس لوجستي بات واضحا يحيط
1: هذا إيران. ما أسميته بالقوس اللوجستي المحيط بدول المنطقة اليوم منذ قليل.
3: صحيح، هذا القوس اللوجستي

0: لما نظرنا له هذا يشير إلى الجانب الأمريكي عادة موضع قواته، بمعنى سحبها خارج نطاق الناري للجانب الإيراني. هذا من زاوية. من زاوية أخرى، حالة الصمت اللاسلكي التي تسود بين الطرفين توحي بأن هناك شيء ما. الأمر الآخر أن هناك نشاط كبير للريكي لطائرات الاستطلاع، بالإضافة إلى طائرات التانكرز وطائرات الإرضاع الجوي التي تتحرك في الأجواء. كل ذلك يوحي بأن هناك شيئا ما، ولكن وهنا الجملة مشروطة، إن لم يحدث شيء في الأمتار الأخيرة بأن يكون هناك اختراقا دبلوماسيا يؤدي
1: تدخل من الوسطاء مثلا،
0: تمام، كما تكلم الدكتور حسن قبل قليل، يكون هناك اختراقا دبلوماسيا يؤدي إلى خفض التصعيد بدلا من التصعيد، ولكن إن بقي الوضع بما هو عليه أعتقد أننا أمام قرار الحرب. بالمقابل الجانب الإيراني أيضا عادة موضع قواته، هناك تحرك لوحدة صابرين أو لواء صابرين، وهو من وحدات الكوماندوز التابع للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني في منطقة عبدان. هذا مؤشر. مؤشر آخر يوحي أيضا بأن الجانب الإيراني عادة موضع القوات الصاروخية باتجاه العمق الإيراني، باتجاه المناطق الشرقية. إذن نحن أمام رد فعل ورد فعل مقابل من كلا الطرفين يوحي بأن قرار الحرب بات وشيكا.
1: وهناك تحديات كبيرة سأعود إليها عقيد نضال، لكن أيضا السؤال يعني في البداية للسيد مارلين، أهلا وسهلا بك من جديد، لنفهم ما يجري، لنبدأ بفهم ما يجري. في بداية الساعة هذه تحدث المراسل عن أن هناك حديث بأن صبر الرئيس الأمريكي بدأ بالنفاذ. هل بدأ فعليا بالنفاذ صبر الرئيس الأمريكي؟ وهل نحن أقرب إلى ضربات؟
2: شكرا لكم. بالنسبة للرئيس ترامب، إذا كان هناك أمر واحد كان مستقرا أو منتظما فيه فهو أنه لا يحبذ الصبر الدبلوماسي المطلوب لحل هذا النزاع. إذا عدنا إلى المفاوضات الأولى وبعد ذلك إلى النزاع العسكري، نلاحظ أن الرئيس ترامب يحبذ إبرام الصفقات بسرعة ويرى أنه لابد من إبرام صفقة بين الجانبين بسرعة. للأسف لا تسير الأمور بهذه الطريقة بين معظم الدول في المنطقة اليوم. لقد شاهدنا ضغطا متواصلا من الوسطاء ومن عدد من اللاعبين مثل السعوديين، وذلك من أجل استئناف المفاوضات لتفادي ما تحدث عنه سيادة العقيد، ألا وهو التحضيرات من الجانبين لاستئناف الحرب. إذا نظرنا إلى اللغة التي تخرج من إيران، لقد تحدث الإيرانيون عن فتح المضيق أمام الجميع أو إغلاقه أمام الجميع، ولكن الأمر الذي لم نره منذ فترة هو مجهود دبلوماسي من قبل واشنطن. لم نرى المبعوث الخاص في المنطقة منذ فترة أو وزير الخارجية، ولم نرى أي محاولات جدية للدبلوماسية في المنطقة. إذن هناك لغة معدلة تصدر من الإيرانيين، هناك اتصالات يجريها الشركاء الإقليميون، لكن ما لم نشهده هو مجهود من واشنطن على الجبهة الدبلوماسية. يتعين على واشنطن أن تعطي الأولوية للدبلوماسية بدل الخيار العسكري.
1: نعم. وهنا نتساءل مع السيد مختار حول كيف تراقب طهران هذه يعني أو الحديث عن استهدافات جديدة من قبل واشنطن، وكيف سترد في حال فعليا حدث هذا الأمر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم المشاهدين الكرام وضيفكم وضيوفكم الأعزاء. في الحقيقة يعني إيران وضحت بشكل رسمي ما هو وكيف سيكون الرد الإيراني أو الردود الإيرانية على هذه العمليات وعلى ما يلوح إليها الجانب الأمريكي. ولكن هنا توجد يعني نقطة مهمة، بأنه إيران ترى الحرب أساسا لم تنتهي، يعني ترى الآن المواجهات أحيانا تتوقف وإيران ترى نفسها في حالة الحرب. يعني هناك الاستعدادات العسكرية الإيرانية تؤكد ذلك، القرارات في إيران يعني سواء القرارات التي تؤخذ في المجلس الأعلى للأمن القومي والذي يضم يعني جميع الجهات المعنية ومنها قيادة القوات المسلحة، هي تؤكد بأن الحرب لم تنتهي. وإيران ترى أن الحرب اليوم دخلت أعتقد في يومها 155، فلذلك يعني إيران تستعد وهي مستعدة لهذه المواجهة. صحيح البعض مثلا يتحدث يقول ممكن أن هذا يأتي في إطار تهديدات، لا ممكن أن ترامب أخذ قراره. إيران على كل حال يعني تكون مستعدة لهذه المواجهة العسكرية، يعني لم تأخذ الموضوع مجرد تهديدات أو مثلا من أجل الضغوط على إيران، لا، إيران ترى أن هذه تهديدات حقيقية.
1: سيد مختار، ماذا كيف نفسر اليوم؟ نعم، كيف نفسر اليوم هذه التحركات الدبلوماسية فعليا من قبل وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي؟ وكان قد اتصل في اتصالين منفصلين مع نظيره التركي هاكان فيدان، وأيضا كان هناك تواصل مع قائد الجيش الباكستاني.
3: يعني أولا هناك توجد الآن اتصالات متبادلة، ولكن اتصالي الليل يعني قبل ساعات كانت في إطار تحذير إيران، يعني إيران ترسل رسالة عبر الوسيط الباكستاني خاصة بأنه إيران ستقوم بهذه الردود وستقوم بهذه ردة الفعل تجاه هذه الإجراءات الأمريكية، لأن هناك توجد حقيقة، يعني أمريكا أوصلت موضوع المفاوضات إلى هذه في هذه المرحلة إلى طريق مسدود. يعني اولا منذ اليوم الثاني من مذكره التفاهم بدات تعرقل مذكره التفاهم، لم تنفذ مذكره التفاهم، يعني في جميع البنود ممكن نتحدث عن هذا الموضوع، ليس فقط الان البند الخامس. فلذلك يعني اتصالي وزير الخارجيه الايرانيه تاتي في اطار التحذير، وهذا كان واضح، يعني سواء ما نشر علني وما هو لم يتم النشر في الاعلام، يعني هو ياتي في اطار التحذير الايراني، لانه خاصه هذه الليله كان يتم الحديث عن مثلا احتمال بدء العمليه الأمريكية. ولكن هذه الاتصالات هي موجودة متواصلة، يعني من جانب دول المنطقة خاصة من جانب الوسطاء الرئيسيين مع الجانب الإيراني.
1: هذا يأخذني للعقيد نضال، يعني في باعتبار ما يتم الحديث عنه من قبل كما استمعنا للسيد مختار، في حال ردت إيران برأيكم كيف سيكون نوع الرد اليوم بالنسبة من قبل الجانب الإيراني، باعتبار أنك تحدثت أيضا عن تعزيزات من قبل طهران؟
0: إيران لديها ثلاث خيارات أو تعمل على ثلاث خيارات: خيار إغراق المنطقة ناريا وبالتالي استهداف الطاقة في المنطقة، وذلك غير مخفي، يعني هذا الخيار أعلن عنه من قبل مراندي. الخيار الآخر الإيراني هو الذهاب باتجاه، وذلك ارتباطا بالحشد الذي تحدثنا عنه قبل قليل، الذهاب باتجاه عملية برية محدودة تجاه الكويت ارتباطا بالحشد الذي يجري في عبدان. والخيار الثالث الإيراني وهو
1: عملية محدودة في الكويت من قبل
0: وحدة صابرين التابعة لقوات البرية الحرس الثوري الإيراني. هذا خيار وخيار مطروح. والخيار الثالث وهو الخيار الإيراني القيام بعمليات صاروخية ضمن المنطقة، بالتالي عملية إغراق ناري من قبل الجانب الإيراني لرفع الكلفة على الجانب الأمريكي أو جر الجانب الأمريكي لدفع كلفة عالية. ولكن بنفس الوقت لا ننسى أن المعركة تجري على أرض إيران وفي سماء إيران وفي بحر إيران، بالتالي الجانب الإيراني يريد أن يرفع الكلفة على الجانب الأمريكي بغض النظر عن التدمير الذي يحدث في إيران، وهذا أمر مكلف عسكريا لا يجوز عسكريا. اثنين، أن إيران لا تزال في وضع دفاعي لغاية الآن، إيران لم تستطع أن تنتزع زمام المبادرة من الجانب الأمريكي. عندما أقول زمام المبادرة هذا مبدأ عسكري، من ينتزع زمام المبادرة يديم زخم الهجوم، ومن يديم زخم الهجوم يستثمر بالفوز. هذا الأمر لم تستطع إيران لغاية الآن انتزاع، رغم عدة محاولات قامت بها الانتزاع زمام المبادرة. زمام المبادرة بكل بساطة بعيدا عن تعقيدات المفاهيم العسكرية هو من الذي يبدأ الهجوم أول، وبالتالي منذ بدء العملية العسكرية والجانب الأمريكي هو الذي يبدأ الهجوم أولا. إذا ما عملنا نمذجة لما كان موجود قبل 28/2 قبل العملية العسكرية مقارنة بما يحصل الآن، نحن أمام ظروف عسكرية مشابهة بين كلا العمليتين، العملية 28/2 والعملية الآن،
1: اختلافات
0: كل الظروف العسكرية مشابهة. بالتالي يبدو الجانب الأمريكي سيذهب إلى كتلة نارية كبيرة بالداخل الإيراني، وهنا تكون الفرق، هل يذهب بكتلة نارية كبيرة بعدد كبير من الطائرات أم بتوقيت كبير من الطائرات؟ عدد كبير من الطائرات خيار خطير، لأنه سيجعل عملية اصطياد هذه الطائرات سهلة ويكون هناك ازدحاما جويا، لكن عملية الذهاب باتجاه خيار زيادة توقيت العمليات الجوية هذا الأمر سيرهق الجانب الإيراني. مؤشر ذلك وخيار ذلك ما نشره ترامب اليوم من طائرات F-22.
1: هذه الصورة التي كنت أود الحديث عنها معك عقيد نضال. في التاسعة تقريبا، في التاسعة ليلا من يوم أمس، نشر على تروث سوشيال هذه الطائرة، والكل تحدث بأنها البداية ونحن ننتظر ماذا سيحدث. هل يحاول الرئيس الأمريكي اليوم إرسال رسائل كنوع من الضغط النفسي على الجانب الإيراني؟
0: بالتأكيد، يعني كليهما معا، هو يريد أن يضغط نفسيا على الجانب الإيراني بالبروباغاندا الإعلامية، والأمر الآخر يبدو أنه إيحاء من قبل ترامب بأن التفوق الجوي هو الذي سيتحقق في الأجواء الإيرانية. نتكلم عن F-22، طائرة تفوق جوي خزانها أكبر وحمولتها أكثر وسعات طيرانها أكبر، وبالمناسبة هي من الطائرات التي لا تباع خارج الولايات المتحدة الأمريكية نظرا للكلفة العالية بها ونظرا للتفوق التكنولوجي الموجود فيها. بالتالي إذا ما ذهبنا إلى العقيدة الجوية الأمريكية التي تعتمد على الشمولية، يعني أننا أمام عملية قد تكون متكاملة، ضربات صاروخية وعمليات دمج طائرات F-22 مع طائرات F-35 مع طائرات FA-18 الأمريكية لتحقيق أكبر قدر ممكن من الكتلة النارية على الأهداف الإيرانية.
1: نعم، وهذا يأخذني لسؤال للدكتور حسن البراري عن الخيارات اليوم دكتور حسن بما يتعلق بدول المنطقة والتي تحاول منذ اليوم الأول يعني الحديث بلغة دبلوماسية، لغة سلام، ومحاولة إقناع الطرفين بتجنب هذه الحرب، ويقولون بأن فعليا لا ناقة لنا ولا جمل، وبالنهاية هم من يتضرر. ما هي الخيارات اليوم؟
4: نعم نوار، يعني كما أشرتي لا ناقة لهم ولا جمل في هذه الحرب، لم يكونوا طرفا في هذه الحرب، لم تتم استشارتهم في هذه الحرب، ومع ذلك هم يتلقون ضربات بسبب هذه الحرب. وعليه هذه الدول الآن هي لغاية هذه اللحظة ملتزمة بسياسة الدفاع، بمعنى أن تستخدم ما لديها من وسائل عسكرية لإجهاض أي هجوم إيراني، وهنا الحديث عن الطائرات المسيرة والحديث عن الصواريخ. لكن لغاية هذه اللحظة لم تتخذ هذه الدول فرادة أو جماعيا قرار الهجوم، إلا في حالة بسيطة عندما تم مهاجمة السعودية من قبل فصائل إيرانية، وقامت السعودية بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية وشن هجمات مشتركة، هذه الحالة الوحيدة. لكن الآن الهجوم على إيران، أنا في ظني أن هذه الدول تدرك تماما بأنه لا مصلحة لها في أن تكون جزءا من هذه الحرب، وبخاصة وأن الحديث يدور الآن حول انضمام إسرائيل إلى هذه الحرب. هذه الدول سياسيا الرأي العام العربي ربما لا يمكن أن يتفهم خطوة الاشتراك في هذه الهجمات ضد إيران، بما أن إسرائيل هي جزء من هذه المعركة، حتى وإن كانت السردية العربية أن إيران هي الدولة المعتدية، وهي طبعا بكل تأكيد هي دولة معتدية. لذلك أنا في ظني أن هذه الدول ستزاوج بين أمرين، الأمر الأول هو تعزيز ترسانة الدفاعية والدفاع عن أجوائها، ثانيا التدخل في الوساطة، وهذا نحن نعرف بأن دولة عمان تقوم في ذلك، دولة قطر تقوم في ذلك، أيضا باكستان وهي دولة مهمة جدا في هذا المجال تقوم بهذه الوساطة وتقديم ما يمكن أن تقدمه حتى يعود الطرفان إلى صيغة ما. لكن هذا أيضا مرهون بالإرادة السياسية لدى الولايات المتحدة الأمريكية ولدى إيران، وهنا الحديث عن دولتين تريان بأن الحل العسكري هو الأفضل الآن، لأنه بمعنى أن المعركة أنتجت وضعا ميدانيا لا يسمح لأي فريق أن يفرض على الطرف الآخر شروط الحل، وأخذين بالاعتبار نوار بأن المعركة صفرية، بمعنى تفسير بند الخامس هو صفري، أيضا بقية البنود في جزء منها أيضا تفسيره صفري، وهذا يعني بأنه ما في مجال للتوافق إلا بكسر أن يقوم طرف بكسر الطرف الآخر. لذلك تسعى هذه الدول إلى هذه المواجهة، ليس من أجل حسم الحرب وإنما من أجل تحسين شروط العودة إلى المفاوضات. هذه الدول، عودة إلى سؤالك، دول الخليج على وجه التحديد هي تملك فقط أن تدافع عن نفسها، أن لا تنزلق إلى هذه المواجهة التي ليست طرفا بها، وأن تعمل بكل ما تأتي من قوة من أجل الوساطة، خفض التصعيد، وعلى الأقل ضمان أن لا تكون هذه الحرب حرب إقليمية وموسعة.
1: نعم، وهنا أتساءل مع السيد مارلين نظرا لما تحدث عنه الدكتور حسن، يعني ألا تحسب حساب اليوم الولايات المتحدة فعليا دول المنطقة الحلفاء، ألا تخشى من هذا التصعيد بما يتعلق بأمنهم باستقرارهم؟ وهم كما قلت يقولون دائما لا ناقة لنا ولا جمل، ويحاولون فرض الدبلوماسية.
2: في الواقع هذا من أهم الحسابات الخاطئة لدى إدارة الرئيس ترامب. حين بدأت هذه الإدارة الأعمال العدائية يبدو أنها لم تأخذ بعين الاعتبار حلفائها الخليجيين بما فيه الكفاية. تم اتخاذ القرار الأولي بشن الضربات وبعد ذلك بمواصلة الحرب كما ذكر الضيف الكريم، ولكن يبدو أن مخاوف دول الخليج لم تعطى الأولوية. نعرف أن القيادات هنا تواصلت مع واشنطن، ولكن هذه الرسائل لم تدفع إدارة الرئيس ترامب إلى الالتزام بالخيار الدبلوماسي، بل عادت إلى الخيار العسكري. على فكرة، في حال استئناف الأعمال العدائية، سيكون على دول الخليج أن تنخرط مجدداً مع واشنطن في أسرع وقت ممكن لوضع حد للتصعيد قبل التسبب بأضرار كبيرة، لا سيما لمحاور نقل إمدادات الطاقة هنا في الخليج. هذه مهمة صعبة، ولكن في حال بداية التصعيد مجدداً، يتعين على هذه الدول أن تتواصل مع الإدارة على مستوى الدولة وعلى المستوى الشخصي مع الرئيس ترامب، لكي تقول له: أنت بدأت هذه الأعمال مجدداً، وعليك اليوم أن تخفف من الضرر الذي يتعرض له حلفاؤك التاريخيون. سيحتاج هذا الأمر إلى جهود سياسية كبيرة من قبل القيادات الخليجية.
1: والجهود السياسية في بعض الأوقات، قد نتحدث أيضاً عن ما يعرف بالمرونة سيد مختار، يعني إلى أي مدى اليوم واشنطن مع هذه التحركات الدبلوماسية من قبل وزير الخارجية عباس عرقجي وما يتم الحديث عنه، مستعدة فعليا لإبداء أو لإظهار مرونة نوعا ما، وتحديدا بما يتعلق بالخطوط الحمراء التي كانت تتحدث عنها، أهمها مضيق هرمز؟
3: يعني تقصدون طهران وليس واشنطن؟
1: طهران، صحيح، تفضل.
3: هناك يعني إيران لديها مرونة. المرونة هي عندما إيران تقول: نحن ما زلنا متمسكون بمذكرة التفاهم، يعني مذكرة التفاهم ممكن أن تكون أساس لاستمرار المفاوضة. والمذكرة صحيح هي تنتهي بعد شهرين، ولكن تؤكد المذكرة بأنه قابلة للتمديد وتكون الأساس لاستمرار المفاوضات. أولا، حتما إيران لا تقبل بإضافة بنود على مذكرة التفاهم أو تغييرات في مذكرة التفاهم، يعني هذا أمر مؤكد. لكن المشكلة ليست من جانب إيران، المشكلة من جانب الرئيس الأمريكي الذي منذ اليوم الثاني بدأ يضيف أمورا جديدة على مذكرة التفاهم تحت عنوان تفسيرات، وهناك هذا كان يختلف مع التفسيرات، يعني ويضيف بنود جديدة على مذكرة التفاهم ولم ينفذ مذكرة التفاهم. وأنا قلت لكم أصلا نترك الآن البند الخامس، في بقية البنود هل هو نفذ مذكرة التفاهم؟ يعني مذكرة التفاهم هل هي نفذت بعنوان إنهاء الحرب في جميع الجبهات؟ لم تنفذ. الأموال الإيرانية المجمدة هل تم رفع التجميد عنها بالرغم من التوصل إلى اتفاق داخل الدوحة بحضور رئيس مجلس الشورى الإسلامي وزير الخارجية الإيراني؟ لا، هناك لم يتم تنفيذ ذلك، ولم يتم تنفيذ أي جزء من بقية أجزاء مذكرة التفاهم. المشكلة هو في سلوك الإدارة الأمريكية. يعني أمريكا دخلت في هذه الحرب واضح من أجل من؟ من أجل طموحات نتنياهو والكيان الصهيوني، وتستخدم كل هذه الإمكانيات المتواجدة في المنطقة من أجل إسرائيل، واستخدمتها وتريد أن تستخدمها مرة أخرى. والآن بعد زيارة نتنياهو الجديدة نرى أن هناك أمريكا تريد أن تصعد، وهذه المرة باحتمال كبير بحضور الكيان الصهيوني مرة أخرى. فلذلك واضح أمريكا لا تريد مصلحة منطقة، لا مذكرة تفاهم الآن، تريد فقط تحمل أمريكا على نفس النهج، ولن يتغير هذا النهج الأمريكي، وهذا النهج مستمر من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. يعني هل إيران تريد تصعيد؟ هل إيران تريد حروب؟ هل إيران تريد استمرار الأزمة؟ مؤكد أحد لا يريد حرب واستمرار أزمة، ولكن هو الآن يأتي ويلوح بمثل هذه التهديدات. حتما إيران ستقوم بالرد، وهذه تعتبر حرب الآن وجودية بالنسبة لإيران، إذا استهدف أمن إيران القومي، يستهدف حياة المواطن الإيراني، يستخدم كل هذه الإمكانيات من أجل التأثير على إيران والشعب الإيراني. فلذلك إيران واضحة، وإيران تؤكد موقفها بشكل علني ولن تخفي شيئا، مثل ما كان يعني يقوم به الأمريكي والصهيوني عندما يأتي يقوم بعمليات. يوم الأول يستهدف القيادة، يستهدف أبناء الناس كانوا متواجدين في المدرسة، 186 طفل يستشهدوا فقط في عملية واحدة، وقبل يوم يأتي ويلقي قنبلة وزنها طن على حي في مدينة قشم وتستشهد تلك العائلة وتدمر بيوت المواطنين. فلذلك يعني إيران واضحة، وإيران بالدبلوماسية كذلك واضحة، هناك موجودة مذكرة تفاهم، أمريكا تريد اتفاقية، هذه المذكرة تكون أساس لهذه الاتفاقية، ولكن يبدو أن أمريكا يعني الآن لا تريد هذه الاتفاقية وتتحرك على مزاج نتنياهو والكيان الصهيوني.
1: نعم سيد مختار، سأعود لك بما يتعلق بموضوع الحلول بين الطرفين، لكن أريد فقط أن أستوضح منك عقيد نضال بما يتعلق اليوم بالتحديات. نحن تحدثنا بأن إيران اليوم هي في منطقتها نوعا ما، والجغرافيا الإيرانية في حال اتجهنا إلى سيناريو السيناريو الثالث أعتقد الذي تحدثت عنه، هناك تحديات لربما من يعني بما يتعلق بالجانب الإيراني وأيضا الأمريكي، لكن ما هي التحديات اليوم بالنسبة لطهران عسكريا؟
0: نعم، أجيب على سؤالك، فقط نعلق على نقطة تتعلق أو أثارها الضيف من طهران، تتعلق باستهداف المدنيين. استهداف المدنيين مرفوض جملة وتفصيلا من كلا الطرفين، ولكن حتى تكون الصورة واضحة بعيدا عن رواية الحرس الثوري الإيراني.

0: التي لا يمكن الوثوق بها، وبعيدا عن الرواية الأمريكية التي أيضا لا يمكن الوثوق بها، أيضا الجانب الإيراني استهدف مدنيين، السفن التجارية في مضيق هرمز هذه سفن مدنية، وراح ضحيتها أحد البحار الهنديين، وطلب السفير الإيراني في الهند ووبخ على استهداف أحد البحار المدنيين. في الكويت كان هناك أيضا شهداء كويتيين أثناء الاستهداف لأحد المعابر التجارية، لأحد المعابر الحدودية من قبل إيران. لذلك أيضا الجانب الإيراني استهدف أهدافا مدنية وأهدافا وأشخاص مدنيين، عندما استهدف ميناء الأحمدي واستهدف رأس لفان في قطر واستهدف ميناء العقبة، هذه أهداف مدنية. لذلك أيضا الجانب الإيراني ليس بريئا ولا بعيدا عن الاستهدافات المدنية كما هو الجانب الأمريكي. بالإجابة على سؤالك حول التحديات، الجغرافيا أكبر تحدي يواجه القوات الأمريكية. جغرافيا إيران جغرافيا معقدة، نتكلم عن قلعة طبيعية لا تخدم أي عملية عسكرية برية، وبالتالي هي تخدم المناورة الجوية، وإضافة إلى ذلك فإن الكثير من التحديات داخل الفضاء الإيراني لسبب. نتكلم هنا، لا أتكلم عن مساحة وإنما أتكلم عن أبعاد. طول إيران من الشمال إلى أقصى الجنوب 2000 كيلومتر، وعرض إيران من بندر عباس إلى مشهد 1000 كيلومتر. بالتالي المناورة الجوية هنا فيها مخاطر كبيرة، وخاصة مخاطر الإفلات والهروب.
1: وبدقيقة لكل الضيوف هنا، أبدأ معك سيد مارلين، إلى أي سيناريو نحن أقرب في الساعات المقبلة تحديدا باختصار؟
2: ما زلت أعتقد أنه في حال مارست القيادات الخليجية ما يكفي من الضغط يمكن وقف الخطط العسكرية الموضوعة اليوم في حال اتخاذ القرارات الصحيحة في واشنطن. يتعين على الرئيس أن يعطي الأولوية للمسار الدبلوماسي، وبالتالي الاتصالات من إسلام أباد وتركيا والمملكة العربية السعودية. هذه الاتصالات إذا لم تنجح في التأثير على الرئيس اليوم فقد يعود إلى الخيار العسكري، ولكن هناك فرصة مع المسار الدبلوماسي.
1: سيد مختار، هل هناك فرصة اليوم للعودة للمسار الدبلوماسي باختصار لو سمحت؟
3: هناك فرصة للعودة إلى المسار الدبلوماسي إذا أمريكا أرادت ذلك، ولكن أمريكا العقلية التي تحكمها هي الآن العقلية الحربية والعسكرية.
1: دكتور حسن البراري من عمان، أريد أيضا أن أسمع منك، هل العودة اليوم أو الآن وتحديدا في هذه الساعات إلى الدبلوماسية لا تزال مطروحة؟
4: بكل تأكيد نوار، وأنا هنا يعني أتفق مع الضيف الأمريكي في الاستوديو السيد مارلين،
1: صحيح،
4: بأن هناك نفوذا عكسيا لدول الخليج بما أنها حليفة للولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا دفعت ثمن الحرب لم تكن طرفا بها ولم يتم استشاراتها، فبالتالي يمكن الحديث مع الرئيس الأمريكي لتذكيره بأن إيران ستوسع الحرب وتستهدف المنشآت النفطية، فبالتالي يمكن لهم أن يؤثروا على الأقل في بنك الأهداف وليس في قرار الحرب، لأنه قرار الحرب أعتقد أن ترامب لا يملك خيارا إلا أن يذهب إلى الحرب إلا إذا قدم السلم الذي ينزل الجميع من الشجرة.
1: نعم، شكرا جزيلا لك من عمان الدكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. أيضا الشكر موصول للسيد مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، كنت معنا من العاصمة الإيرانية طهران. وأيضا في الأستوديو العقيد نضال أبو زيد، الخبير العسكري والاستراتيجي. وأيضا الشكر للسيد مارلين هاندنجر، الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية. شكرا لكم جميعا. الآن إلى الزميل نشوان حسين، ونافذة تحليلية تقرأ في المقاربة الإسرائيلية للتسويات واتفاقات وقف إطلاق النار وسياسة فرض شروط الميدان عليها.
5: مرحبا بكم في هذه الفقرة التحليلية. في السلوك الإسرائيلي تجاه التسويات تبدو الاتفاقات أحيانا كأنها بداية مرحلة جديدة من الضغط لا نهاية للضغط نفسه، فإسرائيل تدخل المسار الدبلوماسي وفي يدها خريطة أخرى ترسم ميدانيا ضربات متواصلة، شروطا أمنية إضافية، تمركز عسكري، ومحاولة دائمة لفرض تفسيرها لما يجب أن يحدث قبل أي انتقال سياسي. ومن هنا تطرح التساؤلات، كيف تتفاعل إسرائيل مع اتفاقات وقف إطلاق النار، ولماذا تبقى الفجوة واسعة بين النص الدبلوماسي والفعل العسكري، وهل تستخدم تل أبيب الواقع أو الوقائع على الأرض كي تفاوض من موقع أعلى، أم أن هذا السلوك يجعل أي تسوية مرشحة للاهتزاز منذ لحظتها الأولى؟

لم ينبس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بانتشافه عقب إعلان مجلس السلام في غزة بنود مسودة خارطة طريق لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب وذلك في القطاع، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن ردود الفعل الإسرائيلية تجاه اتفاقات تسوية النزاعات وغياب الالتزام السياسي بها. صمت نتنياهو انتقدته المعارضة الإسرائيلية، وتسابق وزراء تيار أقصى

0: وقع نهاية يونيو الماضي برعاية أمريكية، وصفه نتنياهو بالإنجاز التاريخي والأمني الكبير، وعده ضربة قوية لإيران وكذلك لحزب الله. لكن وزير المالية الإسرائيلي رأى أن الاتفاق يشرع بقاء إسرائيل في الأراضي اللبنانية. اتفاقية يناير 2025 بين حماس وإسرائيل بوساطة قطرية ومصرية وأمريكية، وشملت الاتفاق على تبادل السجناء والرهائن. وجهها وزير المالية الإسرائيلي بتهديد بالاستقالة من حكومة نتنياهو. أما وزير الأمن القومي إيتمار بن كفير فاعتبرها إهانة لإسرائيل يجب التراجع عنها. الرعاية الأمريكية الفرنسية نجحت في نسج اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل في نوفمبر عام 2024، اتفاق وصفه نتنياهو آنذاك بالانتصار التاريخي. ولاقى الاتفاق استهجانا ورفضا كبيرين من وزير الأمن القومي ورؤساء بلدية الشمال وعدد من مقاتلي جيش الاحتياط، بالتزامن مع المواقف السياسية المتناقضة أحيانا بشأن الاتفاقات ضمن تشكيلة الحكومة الإسرائيلية. يذهب الميدان أبعد من السياسة في نقض بنود هذه الاتفاقيات. لتفصيل ذلك نتابع مع الزميل محمد رمال على الشاشة التفاعلية بعض التفاصيل. محمد،
1: بالفعل نشوان، من قطاع غزة إلى جنوب لبنان رسمت إسرائيل خرائطها وخطوطها، وكان على ما يبدو اللون الأصفر هو القاسم المشترك بين هاتين المنطقتين. كما نلاحظ هذا هو الخط الأصفر في قطاع غزة، منطقة أرادتها إسرائيل منطقة عازلة مدمرة بالكامل، علما أنها أفرزت أيضا خطوطا برتقالية وأحيانا خطا أحمر. هذه الخطوط وكان يفترض أنها كانت من أجل التحذير، إنما تحولت إلى خط للاقتحام وتثبيت وقائع ميدانية. إذن هذه الخرائط لم تكن مجرد ألوان وخطوط، وإنما كانت مسار ميداني تتبعه الوقائع التالية. أولا في منطقة غزة، العمليات منذ عام 2024 و25 وتوقيع مذكرة التفاهم، العمليات مستمرة، استئناف التوغلات الإسرائيلية مع تعثر المفاوضات. في كل مرة تتعثر المفاوضات، غارات متواصلة خلال فترات التهدئة حتى، وأوامر بإخلاء في خان يونس، في دير البلح ومدينة غزة، ومناطق كثيرة في قطاع غزة تحولت إلى أفخاخ للمسيرات، وتوسيع العمليات مع كل جولة تفاوض. أيضا في غزة وقائع ميدانية في العام 2026، ومع بدء تنفيذ ما بات يعرف بخطة مجلس السلام، السيطرة على محاور لفصل المناطق بقيت صلبة، وتوسيع المناطق العازلة وصل إلى قرابة 70% من مناطق القطاع، وهو ما تحدث عنه رئيس الوزراء نتنياهو وتمسك به، وكذلك التمسك بالاحتلال حتى نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، وهو شرط كان يعد على أنه قنبلة ستفجر أي خطة مستقبلية. على مستوى لبنان أيضا، بعد اتفاق وقف الأعمال العدائي في عام 2024، الغارات والاغتيالات ظلت متواصلة تحت بند ما يعرف بحرية الحركة، استهداف متكرر لمواقع صنفتها إسرائيل بالعسكرية، ومنع إعادة التسلح، الإبقاء على 5 نقاط حدودية محتلة حتى بعد انتهاء الانسحاب الأول. خسائر بشرية لبنانية وصلت إلى 331 شخصا وفق وزارة الصحة، ونحو 1000 مصاب. في المرحلة التي تلت الاتفاق الإطاري وما يعرف بالمناطق التجريبية، تدمير ممنهج للمباني والمنشآت في المنطقة الجنوبية العازلة، ومحاولة احتلال مواقع جديدة على تخوم الخط الأصفر، وكما حدث في تلة علي الطاهر، وتفسير الاتفاق على أنه يمنح شرعية لاحتواء الاحتلال طويل الأمد، وربط الانسحاب بترتيبات أمنية ونزع سلاح حزب الله، وهي ما يعرف بأنها ربما شروط تعجيزية. نشوان،
0: شكرا لك محمد. إذن سنتابع هذا الملف. مشاهدينا، نرحب في الاستوديو بضيفنا الدكتور مهند مصطفى، الأكاديمي الخبير بالشؤون الإسرائيلية. دكتور مهند، أهلا بك. هل تتعامل إسرائيل مع اتفاقات وقف إطلاق النار على أنها اتفاق نهائي حاسم، أم تستعمل هذه المساحة هنا للمناورة فيما يتعلق بربما اختبار تنفيذ الاتفاق نفسه؟
2: أولا، إسرائيل تنطلق في تعاملها مع هذه الاتفاقيات من 3 عوامل أساسية. العامل الأول، كما رأينا أن كل هذه الاتفاقيات فرضت على إسرائيل،

0: إسرائيل لم تكن تريد الذهاب إلى تسويات أو اتفاقيات فرضت على إسرائيل من طرف آخر وبالذات من الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك إسرائيل تشعر أنها غير ملتزمة أو أن هذا الاتفاق لا يخدم مصالحها الأمنية والسياسية. العامل الثاني هو أن إسرائيل تعطي تفسيرات مختلفة للاتفاق على مستوى المصطلحات وعلى مستوى البنود والأفكار في داخل هذه الاتفاقيات، وذلك هي تنزع نحو انتهاك الاتفاق بادعاء ان تفسيرها ومقاربتها للاتفاق هو مختلف عما يفسر الطرف الاخر.
1: هل هذا ما يفسر اهميه النص القانوني بالنسبه للاسرائيليين؟
0: نعم، ولذلك عندما بدا اتفاق وقف اطلاق النار في غزه في اكتوبر عام 2025 اعتبرت اسرائيل ان هذا الاتفاق ليس مع حركه حماس، ولذلك استمرت بعمليات الاغتيالات، وهذا ما حدث ايضا في لبنان في نوفمبر عام 2024. اعتبرت أنه ليس مع حزب الله واستمرت بعملياتها العسكرية على مدار أكثر من عام في داخل لبنان، لأن إسرائيل تنظر إلى الاتفاق بمقاربتها بمصطلحاتها وتحاول أن ترتب بنود الاتفاق بما يخدم مصالحها. الاتفاق في غزة فسرته أنه بالبداية يجب نزع سلاح حركة حماس ثم الانسحاب وليس بالتوازي، ولكن هناك في عامل ثالث أيضا هو العامل الداخلي الإسرائيلي. كلما وقعت الحكومة الإسرائيلية أو وافقت على تسوية سياسية تبدأ هنالك ضغوط من جماعات يمينية سواء من داخل الحكومة أو من خارج الحكومة على الحكومة الإسرائيلية، وهذا يؤدي بنتنياهو إلى بداية التراجع أو عدم الالتزام حرفيا ببنود الاتفاقيات.
1: طيب، هل تتجنب إسرائيل الإعلان بشكل صريح وواضح عن هذه التفاهمات، بمعنى أنها تقول في إعلان صريح في مؤتمر صحفي أنها تفاهمت مع هذا الطرف تحديدا فلنقل حركة حماس على وقف لإطلاق النار؟
0: لا أبدا، إسرائيل تعتبر أن هذه التفاهمات هي تفاهمات مع دول مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولا تذكر حركة حماس ولا تذكر حزب الله. يعني الاتفاق في لبنان اعتبرته أنه اتفاق مع الحكومة اللبنانية، الاتفاق في غزة اعتبرته أنه إكرار ومصادقة لاتفاق شرم الشيخ الذي حماس لم توقع عليه على الرغم أنه حماس وافقت عليه، ولذلك إسرائيل عمليا في بعض التسويات هي تخرج وتقول أن هذه التسوية هي تمت مع جهات ذات طابع دولي، ولكن إسرائيل ملتزمة بتفسيرها لهذا الاتفاق وفي تعاملها مع خصمها ومع عدوها سواء كان في حزب الله أو في حماس وحتى مع إيران. ولذلك إسرائيل القضية الأساسية عندها هي كيف تفسر الاتفاق، ورأينا هذا بشكل واضح وصريح في اتفاق وقف اطلاق النار في غزة ورؤية إسرائيل كيف يجب أن يتم تطبيق الخطة في قطاع غزة لنزع السلاح.
1: طب هل تستخدم إسرائيل الوقائع في الميدان من قصف من غارات من وجود عسكري، هل تستخدمه كعامل تفاوضي موازن لرفع سقف مطالبها بعد الإعلان عن تنفيذ الاتفاق؟
0: طبعا، وهذه عملية تتم بشكل تدريجي، معنى أن إسرائيل تبدأ بفرض وقائع على الأرض، هذا حدث في لبنان، هذا حدث في قطاع غزة، وبعدها تستند على هذه الوقائع لرفع سقف طلباتها. بمعنى في غزة عندما بدأ الاتفاق الأول في يناير عام 2025 لم تكن إسرائيل قد احتلت نصف قطاع غزة، ولذلك هذا الأمر لم يكن ضمن المطالب الإسرائيلية، ولكن إسرائيل انتهكت الاتفاق في عام 2025 وذهبت إلى عملية عسكرية في غزة واحتلت مساحات كبيرة في قطاع غزة، وأصبحت هذه المساحات التي احتلتها هي جزء من الاتفاق وقف اطلاق النار في غزة في أكتوبر عام 2025. بمعنى أن إسرائيل تقوم بانتهاك الاتفاقيات ثم ترسم وتضع وقائع على الأرض وثم تنطلق من جديد نحو تسويات بناء على هذه الوقائع، هذا رأيناه في قطاع غزة وهذا أيضا رأيناه في لبنان.
1: وإن اعتبر ذلك مخالفة للنص الصريح في الاتفاق الذي يدعو أو يشير بشكل حاسم إلى وقف للعمليات العسكرية.
0: نعم، ولكن إسرائيل تعطي دائما ذرائع وتفسيرات لهذه العمليات. على سبيل المثال، عندما تم توقيع اتفاق وقف اطلاق النار في لبنان في نوفمبر عام 2024 إسرائيل استمرت بعملياتها العسكرية على مدار سنة وأربعة أشهر واعتبرت أن هذا جزء من الاتفاق، يعني اعتبرت استمرار عملياتها هو جزء من تفسير هذا الاتفاق للدفاع عن النفس ومنع حزب الله من التموضع عسكريا، وهذا الأمر أيضا رأيناه في غزة. بعد الاتفاق إسرائيل استمرت في الاغتيالات، استمرت في القصف، واعتبرت ذلك جزء من عملياتها العسكرية لمنع تهديد حركة حماس للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. بمعنى أن إسرائيل تحاول أن تعطي تفسيرات مختلفة للمصطلحات للبنود، ولكن أيضا لتسلسل تطبيق الاتفاق، يعني التسلسل إسرائيل دائما ترغب أنه يبدأ التزام الجانب الآخر ثم ترى هي إذا أرادت أن تلتزم بما تعهدت به أم لا.
1: طيب دائما ما نلاحظ لدى الجانب الإسرائيلي الاحتفاظ بمفهوم عام، مثلا الأمن الإسرائيلي أو أمن المستوطنات فيما يتعلق بالمناطق المحاذية للجنوب اللبناني، وبالتالي إلى أي مدى تحاول إسرائيل هنا أن تحتفظ من خلال هذه المفاهيم العامة بهامش للمناورة العسكرية يسمح لها بالتحرك متى ما اعتبرت أن هذا الأمن الإسرائيلي مهدد؟
0: لا، هناك مصطلح آخر تستعمله إسرائيل دائما بعد الأمن الإسرائيلي، هو الحق في الدفاع عن النفس. هذا المصطلح هو المصطلح الذي تكرره إسرائيل في كل عملياتها العسكرية بالقول أن عملياتها تمت جزء من دفاعها عن النفس أو الدفاع عن جنودها أو الدفاع عن البلدات الإسرائيلية. رأينا هذا الخطاب في لبنان ورأينا هذا الخطاب أيضا في قطاع غزة. معنى أن تفسير إسرائيل لمعنى الدفاع عن النفس هو الذي يعطيها مساحة لتفسير الاتفاق أولا بما ينسجم مع مصالحها الأمنية وبما ينسجم مع مصالحها السياسية، لأنه بالنهاية وهذه النقطة المركزية إسرائيل فرضت عليها هذه التسويات على كل الجبهات، لم يكن الأمر متعلق بقرار إسرائيلي بالذهاب لهذه التسويات. حتى التسوية مع لبنان الأخيرة فرضت عليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا أيضا ما حدث في غزة. ولذلك إسرائيل تحاول دائما أن تضعف هذه الاتفاقيات لأنها غير مقتنعة بها وتؤمن فقط بالحل العسكري والمقاربة العسكرية.
1: وبالتالي موقع الضغط الأمريكي في هذه المعادلة ما هو
0: الحاسم؟ الضغط الأمريكي هو العامل الأساسي الذي يؤثر على إسرائيل، والعامل الأمريكي هو الذي دفع إسرائيل للتوقيع على الاتفاق مع لبنان، هو الذي دفع إسرائيل للموافقة على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ولذلك العامل الأمريكي هو العامل الوحيد الذي يمكن أن يؤثر على الموقف الإسرائيلي.
1: في كثير من الحالات ربما تبعناها على مدى عدة تفاهمات حتى في حرب غزة، أنه في اللحظات الأخيرة في الساعات الأخيرة قبيل الإعلان عن الاتفاق تكثف إسرائيل من قصفها ومن ضرباتها ومن محاولات ما تعتبره منجزات عسكرية. السبب في ذلك؟
0: هذا من أجل أولا رسم صورة لرأي العام الإسرائيلي أن إسرائيل ما زالت تحتفظ بحقها في الدفاع عن نفسها وبالحرية العسكرية. فكرة الحرية في العمل العسكري هي قضية مركزية في الداخل الإسرائيلي، وهذه العمليات تهدف إلى القول للمجتمع الإسرائيلي أن إسرائيل لم تتخلى عن مصالحها الأمنية وحقها في الدفاع عن نفسها وحتى حقها في استعمال القوة العسكرية متى أرادت ذلك.
1: شكرا لك دكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية على وجودك هنا معنا في الاستوديو. شكرا جزيلا، وشكرا لكم مشاهدينا. وبذلك نصل بكم الآن إلى نهاية هذه الفقرة، ومنها نعود بكم كالمعتاد إلى استوديو الأخبار.
2: شكرا للزميل نشوان. والآن مشاهدينا إلى ملف آخر، وفي تطورات حرب روسيا على أوكرانيا فقد قتل 10 أشخاص وجرح 35 آخرون في قصف روسي استهدف العاصمة كييف. هذا وقال الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي إن بلاده باتت عاجزة عن التصدي للهجمات الصاروخية الروسية لأنها استنفذت مخزونها من الصواريخ، مطالبا الحلفاء وعلى رأسهم الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بمزيد من المنظومات الدفاعية. المزيد في التقرير التالي الذي أعده لنا الزميل عمر الحاج.
3: أقل من 48 ساعة كانت المدة الفاصلة بين هجومين صاروخيين استهدفا العاصمة الأوكرانية كييف هما الأعنف منذ مدة طويلة. 27 صاروخا باليستيا من أصل 35 ضربت العاصمة، لم تمهل من نجا من سكانها لنقل الكثير من المتاع.
4: هذا كل ما تبقى من متاعنا، كل شيء احترق في شقتنا الأولى، شقتنا الثانية تضررت بشكل كبير، ما تراه هو ما استطعت إخراجه من البيت.
5: ما يحدث هنا فظيع، لكنني لن أرحل. إلى أين سأذهب؟ أريد أن أبقى هنا في وطني، أريد أن أعيش بسلام فقط.
3: اللافت في هذا الهجوم هو اعتراف أوكرانيا بعجزها عن صد الصواريخ الروسية. جاء هذا على لسان زيلينسكي الذي أقر بأن الدفاعات الأوكرانية أسقطت صاروخاً واحداً فقط بينما فشلت في اعتراض البقية، الأمر الذي سيكون له ما بعده بلا ريب.
6: Actually, we have two options. أوكرانيا لديها خياران، إما الحصول على مضادات للصواريخ الباليستية، وهذا أمر ممكن بمساعدة

0: الحلفاء كما فعلت تركيا حين تعرضت للهجوم الإيراني، أو أن تبدأ باستخدام ذات السلاح ضد روسيا، أي أن تضرب بالصواريخ الباليستية. حينها ستفكر روسيا مليا قبل توجيه أي هجوم من هذا النوع.
1: تبعت أوكرانيا منذ فترة نهج التصعيد ضد منشآت البنية التحتية الروسية في سعي لفرض واقع ميداني جديد، لكن هذه التبعات العنيفة والهجمات الأخيرة ربما تدفعها لإعادة النظر في مدى وجاهة النهج الجديد. باتت التحذيرات الأوكرانية من عجزها عن صد الصواريخ الروسية أمراً واقعاً أقر به زيلينسكي اليوم، وسيشكل هذا التطور بلا ريب مرحلة جديدة في الصراع ما لم يصل عون الحلفاء إلى أوكرانيا في وقت قريب. عمر الحاج، الجزيرة، كييف.
2: رأس الساعة مشاهدينا، تغطيتنا متواصلة ونتابع فيها التصعيد الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة ولبنان. وفي تفاصيل هذه الساعة، دعت الخارجية الأمريكية مواطنيها في الشرق الأوسط إلى الحذر والاستعداد لإغلاق للمجال الجوي واضطرابات محتملة في السفر والنظر في المغادرة أو الاستعداد لها في حال حدوث تصعيد. كما دعت الأمريكيين خارج المنطقة إلى إعادة النظر في السفر إليها، وقالت إن إيران والمجموعات الداعمة لها قد تستهدف مصالح أمريكية أو الأمريكيين في أنحاء العالم. وفي إسرائيل، نقلت القناة 12 عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الرئيس الأمريكي أقرب من أي وقت مضى لتوجيه ضربة كبيرة لإيران، لكن القرار لم يحسم بعد. أضاف المسؤول أن إسرائيل رفعت حالة التأهب وسط ترقب لقرار ترامب بشأن حجم الهجوم وإمكانية مشاركة إسرائيل فيه. أما في إيران، ذكرت وزارة الخارجية أن الوزير عباس عراقجي حذر في اتصالين هاتفيين منفصلين مع نظيره التركي هاكان فيدان وقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، حذر من أي مغامرة قد يقدم عليها الجيش الأمريكي. وفي تطورات قطاع غزة، أفاد مصدر بمستشفى الشفاء باستشهاد 3 فلسطينيين بينهم طفل وامرأة في غارة إسرائيلية على شقة سكنية بمنطقة الميناء غرب مدينة غزة. كما أفاد مصدر في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح باستشهاد 2 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا جنوب دير البلح وسط القطاع. وعلى الجبهة اللبنانية، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابط خلال العملية العسكرية في مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان. نقف عند آخر المستجدات. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. أحمد، أهلا وسهلا بك في هذه الساعة الجديدة والتي نتساءل فيها في حال حدوث أي تصريحات جديدة بما يتعلق بآخر التصريحات التي صدرت من قبل الخارجية الأمريكية وتحذيرات للمواطنين الأمريكيين ربطا بالتصعيد واحتمالية حدوث ضربات كما تقول واشنطن.
3: نعم نوار، حالة الترقب على حالها هنا في واشنطن، ترقب للخطوة التالية للإدارة الأمريكية إن كانت ستذهب في اتجاهات التصعيد أم التعويل أكثر على المسار الدبلوماسي والاستمرار في الضغط الاقتصادي ضد إيران، لا سيما وأن الحرب تدخل شهرها السادس. مسؤولون أمريكيون في الساعات الماضية يتوقعون أن تشن الولايات المتحدة وإسرائيل ضربة كبرى خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع ضد البنى التحتية والحيوية في إيران، منشآت الطاقة والجسور، بالإضافة إلى كذلك منشآت نووية. ولكن هذه التصريحات تتزامن أيضا مع تأكيد بأن النشاط الدبلوماسي مستمر وأن المحادثات ما تزال مستمرة، سواء عن طريق الوساطة أو عن طريق ما يرد إلى الولايات المتحدة من طهران مباشرة. لم يتم الكشف عن ماذا نتج عن هذه الاتصالات حتى الآن، ولكن التأكيدات تقول أن القيادة المركزية تبقي قواتها على أهبة الاستعداد، الرئيس ترامب على طاولته خطة للتوسع في العمليات العسكرية، وفي حال أقرها فإن هذه العمليات العسكرية ستذهب تذهب إلى العمق الإيراني ولن تقتصر فقط على السواحل الغربية والجنوبية الغربية لإيران. وكذلك هناك التأكيد من قبل المسؤولين الأمريكيين بأن الضغط الاقتصادي يحقق نتائج فيما يتعلق بسعر صرف العملة الإيرانية وكذلك فيما يتصل بمعدلات التضخم في إيران. المسؤولون الأمريكيون يعتقدون بأن الضغط الاقتصادي يحقق أيضا نتائج كبيرة بموازاة ما حققته الضربات العسكرية على مدى الأسابيع الماضية. الرئيس ترامب في آخر تصريحاته يعود ويؤكد بأن الولايات المتحدة ستواصل انتصاراتها على حد تعبيره ضد إيران وأن البحرية الإيرانية تم إغراق سفنها. هكذا علق قبل ساعات قليلة عبر تروث سوشيال. أيضا كان قد نشر طائرة رابتر 22 المقاتلة الأمريكية دون أن يكتب أي تعليق في رسالة فهم منها أن الولايات المتحدة تبقي قواتها على أهبة الاستعداد في حال أراد ترامب أن ينفذ أي عمليات قتالية أو أن تشن هذه المقاتلات الأمريكية أي غارات في العمق الإيراني. القيادة المركزية في الأثناء تبقي على الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. في آخر تصريحاتها المتعلقة بهذا الحصار كانت تقول إنها غيرت مسار 30 سفينة إما كانت في طريقها إلى موانئ إيرانية أو أرادت الخروج من موانئ إيرانية. وتشير إلى أن أكثر من 20 سفينة حربية أمريكية بالإضافة إلى المقاتلات وعشرات الآلاف من الجنود الأمريكيين يطبقون هذا الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية وأن لديها أكثر من 50,000 من الجنود الأمريكيين ينتشرون في أنحاء المنطقة. أما التطور الأبرز فهو ما أشرت إليه نوار، هو التحذير الذي صدر عن الخارجية الأمريكية وهو التحذير الثاني في أقل من أسبوعين للمواطنين الأمريكيين في منطقة الشرق الأوسط. وهذا التحذير يذكرنا بالأيام التي سبقت بداية هذه الحرب نهاية فبراير الماضي. تقول الخارجية الأمريكية إن على المواطنين الأمريكيين في منطقة الشرق الأوسط أخذ الحيطة والحذر وكذلك الاستعداد لتعليق الأجواء وأيضا لأي اضطرابات في حركة السفر بالإضافة إلى الاستعداد لمغادرة المنطقة في حال حدوث أي تصعيد.
2: على المقاطعة أي تعليقات من قبل الذين كما قلنا في الساعة السابقة، أي تعليقات حول هذه التحذيرات من قبل وسائل الإعلام الأمريكيين وحتى من كان ينتقد هذه الحرب؟
3: آخر استطلاعات الرأي تظهر أن أغلب الأمريكيين ما يزالون يرفضون الاستمرار في هذه الحرب ويعتقدون بعدم مشروعية استمرارها. هم يعتقدون أن نتائجها لم تساعدهم لا في حياتهم اليومية فيما يتعلق بأسعار الوقود أو التضخم أو ما وعد به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وهناك أيضا من يعارض الطريقة التي يتعامل بها ترامب مع هذه الحرب بالإضافة إلى التقارير الأخرى التي كانت تنشر تخوفات عسكريين داخل الإدارة الأمريكية بشأن استنزاف مخزونات الذخائر وكذلك الصواريخ الاعتراضية للجيش الأمريكي. الرئيس ترامب نفسه لطالما أكد بأن هذه الحرب لن تستمر طويلا. الآن مع دخول شهرها السادس هي تضغط على إدارته بضرورة إيجاد حلول سريعة. بعض المسؤولين يقولون إن صبره بدأ في النفاد وهي أيضا تشكل ضغط كبير على الجمهوريين في أن يفقدوا الأغلبية الضئيلة التي يتمتعون بها في الكونغرس لا سيما وأن البلاد مقبلة على انتخابات التجديد النصف نهاية هذا العام.
2: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. ومن جديد مشاهدينا نحاول أن نقرأ بين السطور ونحاول طرح الأسئلة. معنا من مونتانا مايكل مولروي نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، ومعنا أيضا في الأستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا في الأستوديو أيضا الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا وسهلا بكم جميعا. لعلي أبدأ معك دكتور الشرقاوي، في الساعات أو الساعة الماضية كنا نتحدث عن الحلول. اليوم ما هي الحلول في حال أردنا العودة إلى ما قبل عملية التصعيد؟ قد يقول لك أحدهم ليرفع الحصار ولتبدي طهران مرونة في التعامل مع مضيق هرمز بما يتعلق بالحلول التي طرحت عليها، كذلك الحل الذي يقول لتتشاطأ الدول على المضيق، وبالتالي هذا أيضا قد يكون حل. ما هو الحل اليوم؟
4: هناك أكثر من حل، هناك الحل المبدئي وهناك الحل الذي يحقق الاستقرار على المدى المتوسط والبعيد. الحل المرحلي هو أن تكون لدى ترامب ولدى الحرس الثوري إرادة فعلية لتجاوز مرحلة عسكرة الموقف الآن بين الطرفين، والمضي قدما إلى عملية تفاوضية مخلصة لفكرة التسوية وليست لمجرد فكرة إدارة الصراع. إذا بدأنا من هذه النقطة يمكن إما أن نعود إلى مذكرة التفاهم أو نبدأ من جديد بمساعدة الوسطاء القطريين والباكستانيين في رسم ملامح خطة جديدة تقوم على التوافق ولا تقوم بالضرورة على التنافس. هذا من حيث الحل المرحلي. أما الحل النهائي هو ضرورة التوصل طال الزمن أو قصر إلى توازن قوة في هذه المنطقة من العالم. هناك النفوذ الأمريكي الذي لن يتخلى عنها، هناك النفوذ الإيراني الذي ربما أصبح الآن متشبعا بالتوسع أو مزيد من السيطرة، وهذا غير يعني لا تجاريه الأحداث. وهناك أيضا الأمن القومي الخليجي، ست دول خليجية تعرضت ولا تزال تتعرض لهذه القصف. إذا كان المجتمع الإقليمي أو حتى المجتمع الدولي بما فيه الولايات المتحدة ودول أخرى لها مصالح في هذه المنطقة، إما مصالح استراتيجية أو مصالح اقتصادية فيما يتعلق بالطاقة وما يتعلق بعدة أمور، إذا كانت هناك إرادة حقيقية لأن تستقر الأوضاع، نحتاج لأن نتوافق على ميزان قوة جديد يراعي المصلحة الخليجية، وأن لا تبقى دول الخليج عرضة للهجمات، بمعنى أن يعتد بوجودها، وأيضا أن يفهم الإيرانيون ماذا يعنون بالضبط بمبدأ حسن الجوار. حسن الجوار هو احترام سيادة الجيران. وأيضا بالنسبة لترامب في هذه المرحلة أن منطلق القوة ومنطلق فرض الأمر الواقع عن بعد ربما لم يسعفه خلال الشهور الخمسة الماضية، فربما يحتاج لأولا مراعاة هذا التوازن للقوة، وأيضا التعامل مع الإيرانيين بمنطق التسوية وليس بمنطق إدارة النزاع حتى إشعار آخر. وأعتقد أن المعضلة الحقيقية الآن أن كل من طهران والبيت الأبيض يريد التسوية ولكن لا يسلك الطريق التي تؤدي إلى هذه التسوية السياسية.
2: نعم، وهنا أرحب من جديد من طهران، انضم إلينا السيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. أهلا بك من جديد سيد مختار. لربما استمعت لما تحدث عنه الدكتور الشرقاوي، وأريد أن أسمع منك، يعني كنا نتحدث في الساعة السابقة عن الحلول، وباعتبار أن الدكتور شرقاوي تحدث عن أكثر من حل، أود فقط أن أسمع منك رأيك وتقييمك.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وللمشاهدين الكرام والضيوف الأعزاء. في الحقيقة هناك في هذه المرحلة وعلى قصير الأمد وفي الفترة الحالية، الحل الوحيد هو العودة إلى مذكرة التفاهم، وليس الحديث عن مذكرة جديدة أو إضافة بنود على المذكرة. وكذلك يعني هناك مثلا يتم الآن الحديث عن الاتفاق النهائي، لأنه هناك هذه المذكرة هي ستكون أساس في الحقيقة التوصل إلى الاتفاق النهائي، ويجب أن هذه المذكرة تنفذ. لماذا؟ هذه المذكرة تخلق حالة من الثقة. بالنسبة للتفسيرات في مذكرة التفاهم، باعتقاد هذا يعود إلى الوسطاء، يعني هي المذكرة واضحة تماما، ولكن هناك البعض يتحدث عن التفسيرات، هناك الوسطاء يستطيعون أن يلعبوا هذا الدور. كذلك هناك يعني باعتقادي الآن هناك يتم الحديث عن دور الصين، ويبدو هذا الموضوع يعني حسب بعض المعلومات وما نسمعه يعني من بعض الدبلوماسيين المسؤولين في إيران، أن هناك يبدو أمريكا لديها رغبة بهذا الدور، يعني وكذلك هناك إيران تقبل بذلك. ولكن الأهم الآن في هذه المرحلة، وإذا انضمت الصين إلى هذه المساعي، نعم هذا يساعد يعني كثيرا باعتقادي الآن في تقريب وجهات النظر. ولكن على طويل الأمد، ويعني بعد أن خرجنا من موضوع مذكرة التفاهم والتوصل إلى اتفاق نهائي، هذه المشكلة ستستمر بين إيران وأمريكا. يعني أمريكا واضحة سلوكها، أمريكا تريد أن تفتح ملفات جديدة بعد إنهاء هذه الحرب، وهذا ليس بعيدا من هذه الإدارة الأمريكية، ونحن أمامنا سنتين، يعني أكثر من سنتين، وهذه الإدارة موجودة، ويعني هو واقع هذا موجود في أمريكا. فلذلك من أجل التوصل إلى يعني نتيجة نهائية، نعم هناك يجب أن تخلق كما قال الأستاذ الشرقاوي حالة من التوازن في المنطقة. هذا التوازن يتحقق من خلال تعاون بين إيران ودول المنطقة، وهناك لا أعرف يعني ممكن نقول اتفاق إقليمي، منظومة تعاون أمني إقليمي، تعاون أمني مثلا في إطار مؤسسة مشتركة وما شابه ذلك. ولكن هذا يتحقق كذلك من خلال منع الولايات المتحدة من أن يكون لها دور أوسع في المنطقة، لأن هذه التطورات أثبتت نقطة مهمة، أن الولايات المتحدة يهمها أمن إسرائيل وتحقيق طموحات إسرائيل، بالذات هذه الإدارة الآن التي نراها، يعني وهي شنت هذه الحرب من أجل طموحات نتنياهو، من أجل طموحات إسرائيل، والآن بدأت تريد أن توسع هذه العمليات بعد زيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة. يعني هذا يدل أن نتنياهو ما زال له تأثير على الرئيس الأمريكي ويؤثر على قرارات الرئيس الأمريكي. فلذلك باعتقادي يعني في المستقبل من أجل أمن المنطقة هذا تحقق من خلال يعني تشكيل منظومة تعاون إقليمي بين دول المنطقة.
2: وهذه نقطة مهمة سيد مختار بالحديث عن يعني تأثير إسرائيل على الولايات المتحدة، لربما نستطيع أن نطرح هذه النقطة على السيد مايكل. لكن قبل ذلك سيد مايكل، لربما استمعت إلى مراسلنا منذ قليل نتحدث عن أن أغلب الأمريكيين اليوم فعليا لا يريدون الانخراط بهذه الحرب. ألا يخشى اليوم برأيكم الرئيس الأمريكي من فعليا انفجار غضب داخلي داخل الولايات المتحدة في حال فعليا تمت الضربات التي يتحدث عنها؟
6: سعيد بوجودي معكم ومع ضيوفكم الموقرين ومع جمهوركم الكريم مجددا. أنا في الواقع أعتقد ذلك. الأمر لا يتعلق بالرأي، ولكن من الواضح أن الشعب الأمريكي لا يدعم هذه الحرب. الشعب الأمريكي لم يدعم هذه الحرب منذ بدايتها، واليوم فإن شعبيتها تصبح أقل وأقل. وفي حال تواصلت هذه الحرب وتواصل سقوط الجنود الأمريكيين وارتفعت أسعار النفط والغاز والبنزين بشكل إضافي، وارتفعت أسعار المواد الغذائية وغيرها من السلع الاستهلاكية أيضا، فإن الدعم في أوساط الأمريكيين لهذه الحرب سيصبح أقل بكثير، وهذا طبعا سوف ينعكس أيضا على آراء الكونغرس. وبالتالي فالرئيس ترامب لا شك أنه قلق بهذا الشأن. طبعا لديه خيارات متعددة، لديه الخيار العسكري المتمثل في التصعيد العسكري، وهناك تقارير تشير إلى أنه سبق ووافق على التصعيد العسكري. سيكون علينا أن نرى ما إذا كان هذا دقيقا أم إذا كان هذا تكتيك تفاوضي لإعادة إيران إلى الطاولة، ولكن من الواضح أن إيران ليست مهتمة بأي شيء قد توافق عليه الولايات المتحدة، وبالتالي هذا يوصلنا إلى حالة جمود ليست مقبولة للرئيس الأمريكي، أو إلى حالة تصعيد عسكري لن يستفيد منها الرئيس على المستوى السياسي. قد يستمر هذا الوضع حتى انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، والتي باتت على الأبواب، ولكن بعد ذلك لن يواجه الرئيس الضغوطات السياسية ذاتها، لأنه لن يترشح للانتخابات مجددا. وبالتالي فإن ورقة القوة التي يمتلكها الإيرانيون اليوم ستبقى موجودة حتى تاريخ الانتخابات النصفية، ولكن طبعا الرئيس ترامب لا يريد إرثه أن يتمثل في خسارة حرب مع إيران، ولهذا السبب قد يلجأ إلى خيارات أخرى لتغيير مسار الأحداث وتحقيق نهاية مختلفة. ولكن بالنسبة للوضع الذي يجد الرئيس نفسه فيه اليوم فهو التالي: إذا صعد قد تتراجع شعبيته، وإذا لم يصعد فعلى الأرجح لن يتغير أي شيء.
2: وسأعود لنقطة نتنياهو والرئيس الأمريكي، لكن عقيد نضال قراءة مبدئية في الأهداف، باعتبار أننا في الساعة السابقة تحدثنا عن يعني التأثيرات ويعني التحديات من قبل إيران.
7: نعم نوار، الإجابة على سؤالك تكمن في ربط مسارح العمليات. تحدثنا في
2: العودة للقوس الاستراتيجي العسكري،
7: هذا الربط بين مسارح العمليات المسرح الأوروبي مع المسرح الآسيوي مع المسرح

0: مع مسرع العمليات الرئيسي في إيران يشير إلى أننا أمام أهداف استراتيجية، بمعنى أن حتى حاملات قاذفات الاستراتيجية البي 2 قد والبي 1 قد تدخل في مسرح العمليات. لذلك يمكن أن نقول أننا أمام مستويين أو طبقتين من الأهداف. الأهداف التكتيكية المتبقية والتي تحدث عنها براد كوبر قبل عدة أيام، وهي 20% من مرحلة 12 يوم المتبقية أهداف تكتيكية، ثم الأهداف الاستراتيجية. أعتقد أن هدف رئيسي سيكون ضمن هذه الحملة إن حصلت، وهو جبل الفأس، لأن هذا الوصول إلى هذا الهدف يعني أن الجانب الأمريكي حقق شيئا ما بضرب موقع استراتيجي هو موقع من مواقع النووية الإيرانية، وبالتالي وصل إلى الصندوق الأسود.
1: فقد عقيد نضال أعتذر عن المقاطعة، نشير مشاهدينا إلى هذه الأخبار العاجلة التي تأتينا والتي تظهر على الشاشة. وزير الخارجية الأمريكي لفوكس نيوز يتحدث ويقول: التهديد الإيراني ببرنامج نووي يمثل خطرا موروثا لا يمكن السماح بحدوثه. أيضا عاجل آخر نقلا عن روبيو لفوكس نيوز يقول: إيران كانت تسعى لامتلاك سلاح نووي وبناء مظلة صاروخية تقليدية لحماية برنامجها النووي. إذن هذين العاجلين، أعود إليك عقيد نضال لتكمل أيضا ما كنت تتحدث
0: عنه. يعني كنا نتحدث عن جبل
1: الفأس بهذه الأخبار.
0: نعم، كنا نتحدث عن جبل الفأس الصندوق الأسود للملف النووي الإيراني، والآن جاء عاجل روبيو بأنه لن يسمح بالنووي. أعتقد أن تصريحات روبيو جاءت على خلفية الوساطات التي المكوكية التي يجري الحديث عنها، وبالتالي يبدو أن الأهداف بدأت تتوضح. هناك أهداف تكتيكية، هناك أهداف استراتيجية، وكما يقال في العرف العسكري تصنيف الأهداف بين الهاي فاليو تارجت، الأهداف عالية القيمة، والهاي كوست تارجت، الأهداف عالية التكلفة. الجانب الأمريكي سيركز على الهاي فاليو تارجت، الأهداف عالية القيمة، حتى يستطيع
1: مثل
0: أن يقول
1: جبل الفأس،
0: مثل جبل الفأس ومثل أهداف أخرى مثل الجسور والبنية التحتية الإيرانية.
1: وسنعود لأهمية جبل الفأس، لكن يعني دكتور شرقاوي، ربطا بهذا الحديث نعود للملف النووي، لكن لربما من المبكر الحديث عن هذه الملفات، يعني لربما من المهم الحديث عن الملفات الشائكة الآن، مضيق هرمز.
2: عندما يتحدث وزير الخارجية روبيو بهذه النبرة عن قضية منع إيران من تطوير برنامجها النووي أو ما أسماه بوجود مظلة صاروخية وما إلى ذلك، هذا لا يغير شيئا في أن باتجاه أن ترامب يغير استراتيجيته أو يضيف إليها بعدا جديدا. هذا يعود بنا إلى المرجعيات الأولى التي طالما سمعناها منذ أن قررت واشنطن، سواء كانت ديمقراطية أو جمهورية قبل أيام ترامب، أنها لن تسمح لإيران أن تصبح
1: هذا ملف شائك منذ سنوات يعني بينهما.
2: لكن الآن يعني مثل هذا التصريح من قبل روبي هو بمثابة الشجرة التي تخفي خلفها الغابة، بمعنى عندما يتحدث المسؤولون الأمريكيون عن الخطر النووي أو التهديد الإيراني نوويا، ماذا يقدمون في المقابل؟ وأصبحنا الآن منذ أزمة هرمز أمام معضلة هي هرمز أكثر صعوبة من الموضوع النووي أو من موضوع اليورانيوم عالي التخصيب. هناك شح استراتيجي، أو بالأحرى هناك انحباس استراتيجي عند ترامب. لماذا؟ لأنه حتى هذه اللحظة يعود إلى عسكرة الموقف، تعود الخطابية من قبل الحكومة الأمريكية تتناول وتعيد اشترار قضية النووي، ولكن هل هناك من تصور فيما يتعلق بالقضية الحاسمة هي قضية هرمز؟ والآن تطور الصراع إلى حقيقة أنه ما لم يتم التوصل إلى تسوية وإلى اتفاق حول مستقبل مضيق هرمز لن يمكن التحرك في أي من المسارات الأخرى، ولدينا مسار إنهاء الحروب على كل الجبهات، ملف اليورانيوم على التخصيب، رفع العقوبات الأمريكية.
1: أعذرني دكتور محمد شرقاوي، أيضا يعني للاستفادة من هذه الأخبار التي تأتينا روبيو أيضا لفوكس نيوز، مشاهدينا يتحدث ويقول بأن إيران أصبحت أكثر استعدادا لاتفاق بشأن البرنامج النووي والمضائق، لأننا نتفاوض من موقع قوة. سأذهب للسيد مختار للتعليق. سيد مختار حداد على هذه التصريحات التي تأتي إذن من ماركو روبيو، والذي يقول في آخر التصريحات بأن إيران فعليا أصبحت أكثر استعدادا لاتفاق بشأن البرنامج النووي، وهذه هي الخطوط الحمراء التي كانت تتحدث عنها طهران لربما منذ أشهر. تعليقك.
3: في الحقيقة أنا أتفق مع الدكتور الشرقاوي، يعني تصريح روبيو هذا ليس شيء جديد أو مثلا يبين شيئا جديدا، يعني هذا حتى في الإدارة الديمقراطية، حتى بايدن يعني وحتى أوباما اللي توصل إلى اتفاق كان يتحدث عن هذا، أنه إيران لديها برنامج نووي، لديها برنامج صاروخي. وهناك وإذا نرى يعني روبيو هو يتحدث، ولكن هناك واضح من يتفاوض مع إيران داخل الإدارة الأمريكية. والموضوع باعتقادي الآن اتفاق حول الملف النووي هو أمر ليس بالصعب وأسهل من الآن مذكرة التفاهم. المشكلة هي في مذكرة التفاهم. الآن موضوع كما قال الدكتور الشرقاوي موضوع هرمز وأصبح الموضوع المهم. يعني هذه الحرب حرب المضائق والحرب الاقتصادية. لأن هناك على سبيل المثال يعني هناك واضح خلال هذه الأشهر الأخيرة توجد بعض التفاهمات المسبقة بشكل ما بين إيران وأمريكا حول الاتفاق النووي الذي سيعقد إذا عقدت مفاوضات على أساس مذكرة التفاهم والمفاوضات النهائية. خاصة هناك عندها مثلا أمريكا تسمح للمملكة السعودية بأن يكون لديها تخصيب يورانيوم، باعتقادي يعني في نهاية المطاف في هذا الموضوع هي يجب أن تعطي لإيران حقا في موضوع تخصيب اليورانيوم، وقالت ذلك. يعني أمريكا بعد لم تتحدث عن تخصيب صفري عندما تحدثت عن موضوع أو دخلنا في موضوع إذا نتذكر مذكرة التفاهم. فلذلك الآن المشكلة ليست في الاتفاق النووي، هذا باعتقادي أسهل من هذه المذكرة التي حاليا موجودة. المشكلة هو في تنفيذ هذه المذكرة، المشاكل التي خلقت إثر عدم تنفيذ الولايات المتحدة للمذكرة، لأن المذكرة تكون أساس لخلق حالة من الثقة بين إيران والولايات المتحدة. هذه الثقة منعدمة، لا توجد هذه الثقة، إيران لا تثق أبدا بالولايات المتحدة. يعني مرتين استغلت الولايات المتحدة المفاوضات من أجل الحرب، وهذه ثالث مرة يتم التوصل إلى نتيجة بعد ليست مفاوضة، توصلنا إلى مذكرة تفاهم والحرب مستمرة. كذلك المشكلة الأهم هو إنهاء الحرب بشكل نهائي. يعني لا يوجد أفق من جانب أمريكا بأنه هذه الحرب ستنتهي بشكل نهائي. كل يوم يطلع ترامب يقول أنا غدا أو قريبا وسننهي هذه الحرب، أنا انتصرت في هذه الحرب، يأتي ويعود إلى المربع الأول. هذه كذلك مشكلة كبيرة جدا، يعني هناك لا يوجد أي أفق ولا أحد يستطيع أن يؤثر على ترامب يعني بأن ينهي هذه الحرب داخل الإدارة الأمريكية، بالرغم من أن هناك تخرج معلومات حتى داخل الإدارة الأمريكية، حتى بجانب الجيش الأمريكي، يعني يوجد خلافات مع الرئيس الأمريكي في هذا المجال، ولكن هناك لا يوجد أفق في هذا المجال. فلذلك الآن من المبكر أن نتحدث الآن حول برنامج إيران النووي. أنا قلت لكم التوصل الآن إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة حول برنامج النووي يعني بشكل ما هو أمر ليس صعب. يعني واضح هناك سيكون لإيران حق في تخصيب اليورانيوم. هناك
1: ما هي أولويات طهران سيد مختار؟ ما هي أولويات طهران؟
3: أضيف هذه النقطة وكون على ثقة. إذا تم التوصل إلى اتفاق حول برنامج النووي بين إيران والولايات المتحدة، الشيء سيكون شبيه جدا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في عام 2015، لأنه لا يوجد شيء أكثر من ذلك الاتفاق يمكن تنفيذه. أما بالنسبة الآن للأولوية لإيران، إنهاء حالة اللاسلم والحرب، يعني هناك الحرب تنتهي بشكل نهائي، وتنفيذ مذكرة تفاهم لكي هناك يتم خلق حالة من يعني الثقة في هذه الأجواء.
1: نعم سيد مايكل، أنت معنا ولازلت معنا من مونتانا. أنقل لك السؤال الذي طرحه السيد مختار حداد من طهران، وإلى أي مدى اليوم هناك من سيمنع أو يعني سيقنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن فعليا استعادة الضربات والاستهدافات لربما ليست فعليا في صالح واشنطن، ربطا بما قلته في منذ قليل عندما تحدثت عن الداخل الأمريكي وظروف أخرى بطبيعة الحال؟
2: صراحة
4: في الواقع هناك عاملان أو ثلاثة عوامل مهمة، لقد تفضلت بذكر العامل الأول ألا وهو الرأي العام. ثانيا مجتمع الاستخبارات في الولايات المتحدة، لا سيما وكالة الاستخبارات المركزية ووكالة الاستخبارات الدفاعية.

0: كما تاه الضربات الأمريكية، وخلصتا إلى استنتاج مفاده أن هذه الضربات أضرت بالجيش الإيراني لكنها لم تغير منظور القيادة الإيرانية، وبالتالي فأن الضربات الإضافية لن تغير أي شيء. العامل الثالث يتمثل في النقص الكبير في الصواريخ الاعتراضية، أتحدث هنا عن صواريخ باتريوت باك 3 بالإضافة إلى صواريخ منظومة ثاد. كل هذه المنظومات والصواريخ التي نستخدمها وحلفائنا الخليجيون للدفاع عن أنفسنا. إذا جمعنا كل هذه العوامل فأن العودة إلى الضربات العسكرية ستكون أقل شعبية ولن تغير الوضع وستجعلنا أكثر ضعفا. إذن أحد هذه العوامل يأتي من مجتمع الاستخبارات، والعامل الثاني يأتي من وزارة الدفاع. أعتقد أن هذين العاملين قد يغيران نظرة الرئيس إلى التصعيد العسكري المحتمل، ولهذا السبب شاهدنا الرئيس ترامب يهدد بالتصعيد العسكري ويتراجع عنه في أكثر من مناسبة، وهناك مؤشرات أن هذا الأمر سيتكرر مجددا.
1: نعم، عقيد نضال، هل سيكون هناك أي تغير برأيكم؟ يعني أو هذه الضربات الأمريكية الجديدة فعليا ستغير المشهد بين الجانبين؟
2: يعني أعتقد من المبكر الحكم عليها إلى أن نرى ما ستؤول إليها الضربات الأمريكية، لكن في ظل الحالة الراديكالية التي تحكم الصراع سواء من طرف الجانب الأمريكي أو من طرف الجانب الإيراني، بمعنى جنرالات الحرس الثوري الإيراني، أعتقد أننا أمام انسداد في الأفق العسكري واستعصاء في الخيار الدبلوماسي. لذلك لا أعتقد أن هناك محاولة عسكرية لفرض أمر واقع جديد قد يغير في الحالة الإيرانية.
1: نعم، وهنا عقيد نتحدث أيضا عن التقارير الأمريكية التي تحدثت عن نقاش داخل المؤسسة العسكرية الأمريكية بشأن أولويات الدفاع بما يتعلق بالموارد المتاحة، ربطا أيضا يعني بكل ما يجري. إلى أي مدى يؤثر ذلك برأيكم على خيارات واشنطن اليوم؟
2: يعني أعتقد أن ذلك ليس له تأثير كبير. قبل عدة أيام منح 95 مليار دولار للجانب للبنتاغون من أجل الذهاب باتجاه العملية العسكرية، بالإضافة إلى ذلك أن السلاسل التوريد الأمريكية لا تزال مفتوحة، وقبل أيام تم منح 65 مليار دولار بوينت 5 من أجل منظومات دفاع جوي. بالتالي الخيار المالي لا أعتقد أنه سيعيق أي قرار عسكري. الأمر الآخر أن هناك ترف في الخيارات العسكرية أمام ترامب ليختار منها، سواء في الخيار الجوي، في العملية الصاروخية، باستمرار الحصار، كل هذه خيارات عسكرية أمام ترامب بالتوازي مع الخيار الدبلوماسي.
1: نعم، وأشير أيضا إلى هذه الأخبار العاجلة أيضا نقلا عن ماركو روبيو لفوكس نيوز، يتحدث ويقول سنشهد إعادة تنظيم لتدفقات الطاقة وتقليص الاعتماد على مضيق هرمز. إذن يتحدث عن إعادة تنظيم لتدفقات الطاقة وتقليص الاعتماد على مضيق هرمز. دكتور الشرقاوي تعليقك.
3: يبدو أن روبيو يستشف من ترامب رؤية جديدة، بمعنى أنه ليس من السهل التوصل إلى تسوية مع الإيرانيين، ليس من السهل فرض الأمر الواقع على الإيرانيين بإنهاء سيطرتهم وتحكمهم في المضيق. إذن هذا الخيار الأول يبدو أنه منغلق على ذاته. يبحث الآن روبيو وترامب عن خيار آخر، قضية إعادة تنظيم موارد وطرق الطاقة، بمعنى وكأن ترامب الآن بدأ يتخيل أن من الممكن تغيير بعض التضاريس، بعض الجغرافيا، حتى لا يبقى الاتكال على الممر المائي والبحث عن طرق بديلة. ولكن حتى هذه المسألة قد تبدو عملية من الناحية النظرية، ولكن إذا جاء التطبيق في أرض الواقع هي مكلفة اقتصاديا. فبالتالي إذا كان ترامب يريد أن يتجاوز أزمة الطاقة وعدم ارتفاع أسعار النفط إلى ما فوق $100، أرى أن هذا حل يعني يضعه على الطاولة الآن، وقد يكون حلا استراتيجيا في ظاهره، ولكن في عمقه التكلفة الاقتصادية صعبة، ليس على الولايات المتحدة وإنما على الدول المعنية، بمعنى الإمارات، عمان، وأي دولة تجاري هذا الخيار. بمعنى آخر، بمعنى أن لدينا مرضا أساسيا، مرضا عضالا، هو أزمة هرمز، لا نعالجها بشكل كلي ولكن نبحث عن بدائل أخرى، وكمن يضع ضمادة على الجرح. الجرح الأساسي هو أن إن غير

0: إطلاق مضيق هرمز ينبغي ألا يستمر أكثر من هذا، وينبغي البحث عن حل جدي يتوافق عليه الإيرانيون والخليجيون العرب وأيضا الولايات المتحدة. ما لم تحل هذه القضية سنعود وندور على أنفسنا مرة تلو الأخرى.
1: عقيد نضال، هل يعني ربطا بما يتحدث عنه ماركو روبيو تعليقك، هل فعليا يمكن تطبيق ذلك؟
2: يعني هذه التصريحات جاءت بعد حالة صمت إعلامي كبيرة، تقريبا 4 ساعات لم نشهد أن هناك أي مؤشرات أو أي تصريحات إعلامية. لا ننسى أن اليوم أسواق المال مغلقة، نتحدث عن نهاية أسبوع، بالتالي هذه التصريحات مرتبطة بالشأن الاقتصادي ومرتبطة بسوق المال الأمريكي. كنا نقول دائما أن الوقت والفترة المفضلة للقرار العسكري الأمريكي هي فترة أسواق المال المغلقة حتى لا يحدث هناك أي ارتدادات، بالتالي لا أعتقد أن هذه التصريحات ترتبط بالحالة العسكرية بقدر ما ترتبط بالحالة الاقتصادية المرتبطة بأسواق المال المغلقة الآن.
1: نعم سيد مايكل، يعني ربطا بكل هذه المعطيات الجديدة ونقلا أيضا عن ما يتم تداوله من قبل ماركو روبيو لفوكس نيوز، كيف تقرأ هذه التصريحات؟ وكما قال العقيد نضال هي تأتي بعد ساعات من الصمت.
3: يبدو أن الإدارة الأمريكية كانت قد حددت مهلة نهائية للجانب الإيراني، ويبدو أن الجانب الإيراني لم يتخذ أي إجراءات بحلول هذه المهلة النهائية أو الموعد النهائي. لقد تحدث الوزير روبيو عن البرنامج النووي ومظلة الصواريخ التقليدية، وقال إنه كلما كانت هذه المظلة أكبر وأقوى كلما كان بإمكان الإيرانيين أن يطوروا البرنامج النووي. وأنا أتفق مع ما قاله الضيف الموقر.
1: اعذرني فقط على هذه المقاطعة، أيضا هناك عاجل آخر لكن هذه المرة في ملف مختلف يأتينا من غزة. مجمع ناصر الطبي في غزة يتحدث عن 3 شهداء من أسرة واحدة في قصف إسرائيلي على مواصي بلدة القرارة شمال غربي خان يونس. لربما سنكون في وقفة حول هذا الخبر بعد قليل مع المراسل من غزة، لكن سيد مايكل أريد أن أكمل معك، تفضل أكمل ما كنت تتحدث عنه.
3: إذن أولا من الجيد أن الوزير روبيو سيكون منخرطا بدرجة أكبر، ويبدو أنه لهذا السبب يصدر المزيد من التصاريح والبيانات، لأنه في نهاية المطاف فإن الوزير روبيو يمتلك الخبرة الأطول في مجال السياسة الخارجية مقارنة بجميع الأشخاص العاملين على هذا الموضوع بالنظر إلى عمله في لجنة العلاقات الخارجية وغيرها من الأمور. إذن سيكون من الجيد أن يتسلم مسؤولية أكبر في المفاوضات، لا سيما إذا استعان بعدد من المحترفين في وزارة الخارجية لكي يبذلوا جهودا حثيثة فيما يتعلق بالمفاوضات. فحاليا ما من أفق واضح لهذه الأزمة. بالنسبة لمضيق هرمز، لا أتوقع أن يتخلى الإيرانيون عن سيطرتهم على المضيق من دون أي شيء بالمقابل، وهذا الشيء بالمقابل سوف يكون ماليا، ولهذا السبب هم يصرون على مضيق هرمز لأنهم يريدون أن يجمعوا الأموال. فكيف يريدهم أن يجمعوا الأموال من دون السيطرة على المضيق؟ من خلال التوصل إلى اتفاقية نووية، وكما ذكر الضيف من طهران قد نتوصل إلى اتفاق شبيه باتفاق العام 2015، رغم أن الرئيس ترامب يريد اتفاقا مختلفا بعض الشيء، ولكن إذا تمكننا من إبرام اتفاق شبيه باتفاق العام 2015 فإن ذلك لن يكون بالضرورة انتصارا، لكنه سيمثل نجاحا للأمريكيين والإيرانيين. الأمريكيون من جهتهم سوف يضمنون موافقة الإيرانيين على عدم امتلاك سلاح نووي، بينما بالنسبة للجانب الإيراني سيحصل على تخفيف العقوبات وفك التجميد عن الأصول والعودة إلى الأسرة الدولية بشكل كامل. كما سبق وقلت، الرئيس ترامب يريد أن يميز هذا الاتفاق بعض الشيء عن الاتفاق الذي انسحب منه، ولكن إذا تمكننا من التوصل إلى اتفاق بصيغة مشابهة فسيصب ذلك في مصلحة دول المنطقة والعالم التي تدفع ثمن هذه الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.
1: نعم سيد مختار، ربطا بحديث ماركو روبيو وعن المضائق وعن استعدادات لاتفاق بشأن البرنامج النووي، لكن تحديدا بما يتعلق بموضوع المضائق، كيف برأيكم ستتعامل طهران مع هذا المعطى وهي التي دائما ما تتحدث عن، وكنا تحدثنا أيضا عن أنها في بعض الأحيان يتم استخدام ورقة مضيق هرمز كورقة أولى في هذا المشهد اليوم بين الولايات المتحدة وإيران؟
4: أوضح نقطة، أمريكا كذلك يعني كشفت عن نية مبيتة لها في المنطقة عندها مرتين وخلال شهر ونص. ترامب تحدث عن أمله في السيطرة عن مضيق هرمز، يعني المرة الأولى كان يقول لربما يوما نسيطر وأفرض الرسوم، والمرة الثانية عندما بدأت الأزمة قال أنا سأسيطر على مضيق هرمز وخمسون عاما سيطرت على مضيق هرمز وسأخذ الأموال، من ثم الأموال غيرها إلى موضوع الاستثمارات. في نهاية المطاف يعني إيران ترى أولا إيران لا تريد الاستمرار بهذه الورقة، يعني هذه حرب وإيران تستخدم هذه الورقة بوجه الولايات المتحدة الأمريكية للضغط على الجانب الأمريكي كأحد أوراق القوة التي تستخدم في هذه المواجهة. ولكن في نهاية المطاف كذلك لإيران المصلحة بأن هناك لا يكون حصار بحري، تكون العمليات التجارية مستمرة، والحديث الذي يتحدثون عنه بأن إيران تريد أن تفرض الرسوم والأموال وكسب الأموال، لا هذا ليس يعني بهذا الشكل وليس دقيق بهذا الشكل الذي يوصفونه. والأمر الآخر بأن إيران ترى أن هذا الموضوع يخص إيران ودول المنطقة، وإيران تريد أن تتفاوض مع سلطنة عمان ودول المنطقة وتتفاوض في هذا المجال، لأنه هذا في نهاية المطاف شأن إقليمي وليس شأن الولايات المتحدة الأمريكية موضوع مضيق هرمز. نعم هناك هي تستفيد مثل بقية الدول لعبور سفنها أو يعني سفنها التجارية.
1: ماذا عن الحلول المطروحة بما يتعلق بهذا المضيق، بما يتعلق أيضا بالدول التي من الممكن أن تتشاطأ على هذا المضيق، على سبيل المثال مضيق مالاغا، ونتحدث عن إندونيسيا ماليزيا وسنغافورة، هل من الممكن فعليا المضي قدما في هذا الطرح؟
4: نعم يعني والحل الوحيد هو التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة بالشريطة لا تعرقله أمريكا. يعني هناك قبل بدء الأزمة هناك إيران وسلطنة عمان، وهذه معلومة مؤكدة، يعني لم أتحدث من نفسي في هذا الموضوع، معلومة مؤكدة تقول نتوصلوا إلى اتفاق. أمريكا رفضت الاتفاق، وعمان وعفوا قطر كانت حاضرة في تلك المفاوضات على فكرة، كأنه لأنها كانت دولة وسيطة أساسا في المباحثات بين إيران وأمريكا وما زالت وسيطة. يعني هناك تم التوصل إلى اتفاق وأمريكا رفضت، بعد ذلك إيران أغلقت مضيق هرمز. فلذلك نعم هناك ممكن أن نصل إلى مثل هذا الاتفاق، إلى مثل هذا التفاهم، إلى مثل هذه الشراكة الإقليمية في هذا الموضوع، ولكن أقول لكم بشرط أن أمريكا لا تقوم بعرقلة هذا الموضوع. في هذه الحالة نعم هذه المواد،
1: وهذا ما يتمناه بطبيعة الحال سيد مختار الجميع. تعليقك في باختصار دكتور شرقاوي في الساعات المقبلة ماذا ننتظر؟
0: أعتقد أن ترامب لا زال قلبه وعقله على الخيار العسكري، هجمة أو عملية قصف مركزة، محاولة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية إلى أبعد حد ممكن. هناك اتصالات دبلوماسية بين السعودية والبيت الأبيض قد يأخذها فيما يتعلق بتأجيل الضربة، ولكن نعم. الجهود الدبلوماسية قد لا تلغيها من الأساس،
1: وسننتظر كل هذه الإجابات. شكرا لك في الأستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. الشكر أيضا موصول للعقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا في الأستوديو. والشكر للسيد مايكل مولروي من مونتانا، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. وبطبيعة الحال الشكر للسيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، كنت معنا من طهران. شكرا جزيلا لكم ضيوفنا الكرام. مع تفجير أزمة مضيق هرمز بات واضحا أن المضائق البحرية لم تعد مجرد بوابات عبور للناقلات، بل تحولت إلى نقاط ضغط سياسي ونفوذ عسكري. المزيد بشأن أهمية المضائق البحرية نتابعه في نافذة يقدمها الزميل عبد السلام محمد.
5: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة التحليلية التي نناقش فيها وضع مضيق هرمز في مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، إذ يفسرها الطرفان على نحو مختلف. ويشير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام إلى أن ترك إدارة المضيق محكوما بالتفسير الإيراني يتعارض مع مبدأ المرور البريء للسفن التجارية. هذه المحاور نناقشها مع ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. لكن قبل النقاش نتابع هذا التقرير، إذ لم تعد المضائق البحرية في العالم مجرد بوابات عبور للسفن، وإنما تحولت لنقاط ضغط سياسي. وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلا جيوسياسيا

0: الشرق الأوسط قد يتجاوز تعطيل التجارة مؤقتاً ليصل إلى تغيير قواعد الملاحة والتجارة العالميتين. معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام حذر من أن أي تسوية تسمح لإيران بفرض رسوم أو قيود دائمة على الملاحة في مضيق هرمز قد تخلق سابقة عالمية وتشجع قوى أخرى على التعامل مع الممرات الدولية باعتبارها مناطق نفوذ يمكن إخضاع المرور فيها لشروط سياسية أو أمنية. وحدة البيانات في الجزيرة أجرت قراءة جيوسياسية واقتصادية لخمس ساحات بحرية حيوية هي مضيق هرمز وباب المندب وبحر الصين الجنوبي وبحر الشمال ومضيق جبل طارق، ليس بوصفها مناطق جغرافية فحسب، وإنما باعتبارها اختبارات حقيقية لمبدأ حرية الملاحة. البداية من مضيق هرمز، أخطر نقاط الاختناق على أسواق الطاقة، حيث كان يعبر من المضيق يومياً قبل الحرب نحو خمس استهلاك العالم من النفط ومشتقاته ومن تجارة الغاز الطبيعي المسال عالمياً. لهذا يمثل هرمز مؤشراً عالمياً لأسعار الطاقة، والتهديد بإغلاقه أو فرض رسوم على العبور فيها يمنح الجغرافيا قوة قد تتجاوز قوة النفط نفسه. إلى الغرب قليلاً، باب المندب، بوابة البحر الأحمر وقناة السويس. ففي عام 2023 عبر باب المندب ما يعادل نحو 12% من تدفقات النفط العالمية المنقولة بحراً، قبل أن تتراجع التدفقات عام 2024 و2025 مع تصاعد الهجمات والاضطرابات في البحر الأحمر. لتزداد التدفقات النفطية حول رأس الرجاء الصالح في تجربة أثبتت أن الاعتداءات على السفن قد تعيد رسم خطوط التجارة بين آسيا وأوروبا، محاولة أقصر الطرق إلى أكثرها خطورة. أما في بحر الصين الجنوبي فالقضية أكبر من مضيق واحد، شبكة من المسارات البحرية المتصلة بثمانية مضائق تحيط بها اقتصادات صناعية تعتمد بشدة على واردات الطاقة والمواد الخام وصادرات المصانع، إذ تبلغ قيمة السلع التي عبرت بحر الصين الجنوبي تريليونات الدولارات، فضلاً عن نحو 37% من تجارة النفط البحرية العالمية. وهنا يبرز مضيق مالاغا كأحد أهم الممرات المائية في العالم وأكبر نقطة اختناق نفطية، حيث تعبر من خلاله نحو خمس التجارة العالمية البحرية. لكن هذه الممرات تتقاطع مع نزاعات سيادية معقدة بين الصين ودول المنطقة، وأي احتكاك سياسي أو عسكري فيها قد يصبح جزءاً من المنافسة الاستراتيجية الأوسع بين الصين والولايات المتحدة. وفي شمال أوروبا يتوزع الاختناق بين بوابتين، مضيق دوفر من الغرب حيث تعبر يومياً أكثر من 400 سفينة تجارية للقناة الإنجليزية في طريقها بين المحيط الأطلسي وبحر الشمال، ومن الشرق تربط المضائق الدنماركية بحر البلطيق ببحر الشمال حيث يعبر نحو 5 ملايين برميل من النفط يومياً. لكن أساطيل الظل الروسية والبنية التحتية الممتدة في قاع البحر حولت بحري الشمال والبلطيق إلى ساحات مواجهة تتداخل فيها التجارة والطاقة والأمن والعقوبات. وفي أقصى الغرب من البحر المتوسط يبرز مضيق جبل طارق كنقطة اختناق صلبة تفصل أوروبا عن إفريقيا، وتشكل الممر الطبيعي الوحيد الذي يصل البحر المتوسط بالمحيط الأطلسي. لم تعد نقاط الاختناق هذا مجرد بوابات وممرات ضيقة على الخريطة، وإنما أدوات ضغط سياسي ومصادر دخل ونفوذ ومواقع عسكرية ومفاتيح لأسعار الطاقة وحركة المصانع والأسواق. ونجاح إيران في تحويل فرض الرسوم أو القيود على هرمز إلى أمر واقع دائم قد يشجع دول أخرى على أن تحذو حظوها كما يرى خبراء معهد ستوكهولم.
1: ونرحب أيضاً من سيدني بسيدة ناتالي كلاين أستاذة في القانون الدولي والعميدة في كلية القانون والعدالة بجامعة نيو ساوث ويلز في أستراليا، أهلاً بك معنا. لكن نبدأ مع سيادة العميد، وما الذي منحته مذكرة التفاهم من حيث سوء الفهم بالنسبة لإيران؟ هل منحتها بعداً استراتيجياً على المضيق؟
2: بالفعل مذكرة التفاهم في البند الخامس تركت مجالا للغموض والضبابية، هي لم تمنح أحد أو لم تمنح إيران بالحقيقة، ولكن عدم تحديد مسألة المرور في المسارات العبور في

0: مسارات هرمز هو الذي ساعد أو خلق هذا الجو من الغموض الذي استندت إليه إيران في فهمها المختلف لهذه المذكرة. وما يعني أريد أن أقوله في هذا الإطار هو أن هذا البند رقم 5 أعطى لإيران ومنح إيران صلاحية تأمين هذا العبور في المضيق. هذه الصلاحية صلاحية تأمين العبور في المضيق يعني فهمتها إيران على أنها صلاحية تحديد المسارات الصالحة للعبور وتنظيم هذه المسارات. طبعا هذا من ناحية. من ناحية ثانية أيضا مذكرة التفاهم تقول على أن إيران ملزمة بتأمين العبور في هذا المضيق لمدة 60 يوما فقط دون رسوم. هذا ما فهم على أنه بعد 60 يوما ورهنا بالتفاوض الذي سيجري كان بعد المذكرة سيكون هناك رسوم. وهذه هي الحالة الضبابية التي فهمت من خلال هذه المسارات وما أدى إلى عودة الضربات على القوات البحرية الإيرانية.
1: وقانونيا هنا نسأل السيدة ناتالي كلاين، هل يتوافق إذن هذا الفهم الإيراني أو التفسير الإيراني لإدارة مضيق هرمز، هل يتفق مع القانون قانون البحار أو المبدأ العام للمرور البريء؟
2: لا، هذا الفهم ليس متوافقا مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وحسب هذه الاتفاقية فإن الدول المشاطئة التي تطل على المضيق لا يجدر بها أن تمنع المرور والعبور عبر المضيق. ومن خلال فرض رسوم فإن التبعات قد تكون كالتالي: إذا ما رفضت سفينة دفع تلك الرسوم حينها لن يسمح لها بالعبور. وبالضرورة عندما يكون هناك رسوم هذا يؤدي إلى خرق لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. ليس بإمكان إيران أن تفسر هذا البند بطريقة تختلف عن هذه الاتفاقية، وهذه المذكرة ليست الاتفاقية النهائية بشأن هذا الأمر.
1: وما المخاطر القانونية المترتبة على ذلك الفهم؟
2: لابد أن نأخذ من الاعتبار أن إيران واحدة من دولتين مشاطئتين. لدينا عمان كذلك، لابد أن تضمن أنها تقوم بالعمل على هذه الجهود بشكل متسق مع حقوقها. الأمر ليس فقط منوط بإيران بأن تتخذ القرارات. عمان ربما قد تعتمد على آلية مختلفة، ربما قد تستخدمها حسب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لضمان بأن هذه الحقوق يتم ضمانها حسب نفس القانون. وإذا ما اتخذت عمان قرارا مختلفا بإمكان الدول الأخرى أن تتخذ قرارات ضد إيران، لأنها تعتبر دول موقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. سيكون من الصعوبة مكان أخذ أي قرارات ضد إيران أو قضايا ضد إيران لأنها ليست موقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
1: إذن وفقا لكل هذه المعلومات سيادة العميد، التداعيات العسكرية والأمنية المحتملة إذا ما استمر النفوذ الإيراني على المضيق؟
0: يعني طبعا بالإضافة إلى التداعيات المحلية التي تتعلق بالمضيق وبالسيطرة على المضيق والخليج وحالة يعني سلاسل الإمداد في النفط والطاقة من الخليج، هناك أيضا بعد آخر، تأثير آخر لهذه المشكلة في مضيق هرمز لها بعد دولي. وبالتالي قد يكون ما يحصل في مضيق هرمز الآن يسجل سابقة دولية إذا صح التعبير، ما يفتح شهية دول أخرى لها سيطرة جغرافية على المضائق بأن تطالب أيضا برسوم وضرائب معينة أو فرض رسوم معينة على العبور. وبالتالي نكون هنا ندخل من أو ننتقل من حالة دولية المضائق وصلاحية العبور أو المرور العابر وفقا لقانون البحار إلى ظروف أخرى خاصة تعتبر أن المرور هو حالة خاصة يفرض أو يستوجب دفع ضرائب لهذه الدول. وبالتالي هنا النظام الاقتصادي العالمي كله أصبح في خطر أو

0: وفي خلل معين نتيجة هذه السابقة إذا ما سجلت فعلا في مضيق هرمز.
1: سيدة ناتالي، دار الحديث مؤخرا عن المقارنات بين المضائق بنما وأيضا مالقا، ما خطورة ترك المصطلحات القانونية في مذكرة التفاهم أو الاتفاقيات غامضا على مجمل المضائق؟ ما الانعكاسات؟
2: أعتقد أن هذه إشكالية كبيرة جدا إذا ما تركنا اقتراحات تتعلق مثلا بفرض رسوم مقبولة. من المهم للغاية بأن تقوم إيران والدول الأخرى التي تحاول أن تؤمن السلام في المنطقة، لابد أن تقوم بالفصل ما بين أوضاعها بوضع قد يؤدي إلى سابقة. بالتأكيد لا نريد أن يكون هناك أي سابقة تشكل مجازفة بالنسبة للملاحة بالعالم ككل، لأن الكلفة ستكون عالية للغاية، وبالتالي ليس هناك مصلحة لأي دولة بأن تسمح بمثل هذه السابقة بأن تبدأ من خلال مضيق هرمز، لأنه إذا ما كان هناك دول أخرى تحدو حدو إيران فسيكون هناك الكثير من التبعات، التبعات ستكون سلبية للغاية، ومن ثم نحتاج أن نلتزم بقواعد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون السلام، لقانون البحار عفوا.
1: شكرا جزيلا لكما من سيدني. ناتالي كلاين، أستاذة في القانون الدولي والعميدة المساعدة لشؤون الأكاديمية في كلية القانون والعدالة بجامعة نيو ساوث ويلز في أستراليا، ونشكر ضيفنا في الأستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. وبهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
3: شكرا لعبد السلام. في المغرب مشاهدين، تواصل عشرات الأسر البحث عن مصير أبنائها ممن انقطعت أخبارهم في موجة الهجرة الجماعية إلى مدينة سبتة شمالي البلاد. وتزامنا مع ذلك ارتفعت وتيرة المهاجرين المرحلين إلى مدينة الفنادق بموجب اتفاق بين الرباط ومدريد.
4: انتظار قاتل لأيام ينتهي بعناق حار بين أم وابنها. السياج الحدودي الفاصل بين سبتة والفنيدق يجمع شمل الأسرة مجددا بعد محاولة للهجرة انتهت على خير. غير بعيد أسر أخرى تترقب عودة أبنائها أو أخبارا تطمئنها على أحوالهم. نجاة تجهل مصير أولادها الثلاثة، منذ أيام قرروا دون الرجوع إليها الانضمام لأفواج المهاجرين.
5: ما يطوليش، ما يتشي واحد، ماما ما عارفه شيء، انا بغيت حي بناتي يرجعوا عندي، صافي هادشي اللي بغيت.
4: اما سفيان الشاب الحاصل على شهاده جامعيه والعائد لتوه من سبته، فروى للجزيره مشاهداته في المدينه الخاضعه لسيطره اسبانيا.
6: ملي كتشوف وليدات، تخيل معايا 16 عام 15 عام وقل، وكاينين عيالات كبار وصغار كيدخلوا، ثلاثه قدام عيني ماتوا، ثلاثه صاحبي الله يرحمهم ماتوا قدامي. واش والديهم عارفين ولا ما عارفينش؟ الله اعلم. بنت غرقات وجبدناها.
4: يعود عبد المؤمن بخطى متثاقله أنهكها التعب وإصابة في الساق. قدم من ضواحي مدينة الحسيمة بيد أنه وفي أول محاولة للهجرة عاش أهوالا ما كانت لتخطر بباله.
7: سيمو بلا شفت الموت ولادي، ما نعاودش انا الريسك، سوى الا كانت شي حاجة مضمونة 100% نقدر نمشي، اما باش الريسكي ما غاديش الريسكي هذه المره الفوق كاع حيت شفت الموت.
4: وبينما كان محمد الذي اختار شمال المغرب يقضي عطلته مع الاسره، تحولت اجازته الى كابوس بعد ان احترقت سيارته المؤجره خلال مواجهات مع قوات الامن لتفريق جموع المهاجرين. ومع استقرار الوضع تدريجيا بدأت مدينة الفنيدق تنفض الغبار عن نفسها لتواجه تحديات من نوع آخر.
8: الآن الضغط انتقل من سبتة المحتلة إلى الفنيدق، الآن الفنيدق تشهد ضغط رهيب، المحلات التجارية والغذائية، المطاعم كلها أغلقت، نفاد الإمدادات الغذائية، أزمة في النقل، الكل يريد أن يعود إلى مدينته، تطوان، طنجة، الدار البيضاء، الرباط، الحسيمة.
4: وبينما تسارعت وتيرة عودة المهاجرين للفنيدق المتاخمة لسبتة، لم يفارق حلم الهجرة إلى الضفة الأخرى كثيرا من هؤلاء بحثا عن فرص للعيش الكريم، فمستويات البطالة في المغرب ارتفع مؤشرها إلى نحو 13% وفق الأرقام الرسمية. هي موجة هجرة جماعية جديدة تحولت إلى مأساة إنسانية. عشرات القتلى والجرحى وخسائر مادية في نزيف لا يبدو أن نهايته وشيكة. المختار العبلاوي، الجزيرة، مدينة الفنيدق، شمالي المغرب.
9: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا. تغطيتنا متواصلة ونتابع فيها التصعيد الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة ولبنان. وفي التفاصيل، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن التهديد الإيراني ببرنامج نووي يمثل خطرا موروثا لا يمكن السماح بحدوثه، مؤكدا أن إيران لا تزال تمتلك صواريخ ومسيرات لكنها فقدت مظلتها الدفاعية التقليدية. وأضاف روبيو في تصريحات لفوكس نيوز أن إيران أصبحت أكثر استعدادا لإبرام اتفاق بشأن نزع السلاح النووي والمضائق لأن واشنطن تتفاوض معها من موقع قوة. وكانت الخارجية الأمريكية دعت مواطنيها في الشرق الأوسط إلى الحذر والاستعداد لإغلاق المجال الجوي واضطرابات محتملة في السفر والنظر في المغادرة أو الاستعداد لها في حال حدوث تصعيد. كما دعت الأمريكيين خارج المنطقة إلى إعادة النظر في السفر إليها، وقالت إن إيران والمجموعات الداعمة لها قد تستهدف مصالح أمريكية أو أمريكيين في أنحاء العالم. وفي إسرائيل، نقلت القناة 12 عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الرئيس الأمريكي أقرب من أي وقت مضى لتوجيه ضربة كبيرة لإيران، لكن القرار لم يحسم بعد. وأضاف المسؤول أن إسرائيل رفعت حالة التأهب وسط ترقب لقرار ترامب بشأن حجم الهجوم وإمكانية مشاركة إسرائيل فيه. وفي إيران، ذكرت وزارة الخارجية أن الوزير عباس عراقجي حذر في اتصالين هاتفيين منفصلين مع نظيره التركي هاكان فيدان وقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، حذر من أي مغامرة قد يقدم عليها الجيش الأمريكي. وفي تطورات قطاع غزة، أفاد مصدر بمستشفى الشفاء باستشهاد 3 فلسطينيين بينهم طفل وامرأة في غارة إسرائيلية على شقة سكنية بمنطقة الميناء غرب مدينة غزة. وفي مدينة خان يونس، أفاد مجمع ناصر الطبي باستشهاد 3 فلسطينيين من أسرة واحدة في قصف إسرائيلي على مواصي بلدة القرارة شمال غربي خان يونس. كما أفاد مصدر في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح باستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا جنوب دير البلح وسط القطاع. وعلى الجبهة اللبنانية، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابط خلال العملية العسكرية في مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان. وحول آخر التطورات المتعلقة مشاهدينا بالتطورات والتصعيد في مضيق هرمز والمنطقة، ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا أحمد الرهيد. أحمد، مرحبا بك، ضعنا في صورة آخر ما صدر من تصريحات ومواقف أمريكية حيال الأزمة في إيران.
10: الأخير هو ما صدر عن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. مراد، تحدث لقناة فوكس نيوز وبثت المقابلة قبل قليل، كانت حوارا مع لارا ترامب، تحدث فيه عن الملف الإيراني وأشار إلى أن إيران أصبحت أكثر استعدادا للتفاوض مع الولايات المتحدة لأن واشنطن تفاوض من موقع قوة على حد تعبيره. أيضا هو ركز على مسألة أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وأشار إلى جانب من ما وصفها بالتهديدات التي يشكلها النظام الإيراني بالنسبة لدول المنطقة ومصالحها الاقتصادية، وكذلك بالنسبة للأوضاع الأمنية في المنطقة. وهو يقول إن النظام الإيراني يسعى لحكم المنطقة وليس فقط حكم إيران، ويقول إن الطريقة الوحيدة للوقوف أمام هذه الطريقة وهذا السلوك الإيراني على حد تعبيره هو أن ترفع الكلفة السياسية لهذا النهج الإيراني وفق تعبير وزير الخارجية الأمريكي. أيضا هو يقول إن إيران لم تواجه رئيسا كالرئيس الأمريكي دونالد ترامب من قبل. وفي حديثه لفوكس نيوز هو يؤكد على

0: الموقف الأمريكي المتمثل في منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وفي ذات الوقت هو يشير إلى أن المحادثات مستمرة عندما يقول أن إيران أصبحت أكثر استعدادا للمفاوضات لأن واشنطن تتفاوض من موقع قوة. هذه التصريحات الأخيرة التي بثتها قناة فوكس نيوز، هو أيضا تحدث عن الأزمة في مضيق هرمز وقال إن مسألة تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز يجب إعادة توزيع تدفقات الطاقة عبر المضيق حتى لا يتم الاعتماد عليه بشكل كامل في المستقبل. كنا قد تابعنا ما أشار إليه مسؤولون أمريكيون في وقت سابق بشأن هذه النقطة عندما أشاروا إلى الخطط التي تعمل عليها عدد من الدول لتصدير النفط والغاز عبر الأنابيب بعيدا عن مضيق هرمز، وهذا يعتقد الأمريكيون أنه سيفقد إيران هذه الورقة التي تحاول أن تضغط بها على الولايات المتحدة. لم يشير إلى الضربات التي كان مسؤولون أمريكيون تحدثوا لسي بي اس أن الولايات المتحدة وإسرائيل ستشنها خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، ولكنه ركز على النقاط المرتبطة بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي والعزم الأمريكي على المواصلة في هذا النهج حتى يتحقق الهدف المتصل بمنع إيران من امتلاك السلاح النووي. وأكد على نقطة أيضا في غاية الأهمية في الحقيقة، هو يقول إن الحرب ليس من بين أهدافها تغيير النظام في إيران، ولكن يجب أن يتم تغيير النظام في إيران، أو أن النظام في إيران يجب أن يتغير، يقول، بسبب ما يشكله من تهديدات على حد تعبيره لدول المنطقة وللمصالح الأمريكية أيضا. بكل الأحوال المقابلة التي بثت قبل قليل على فوكس نيوز مع وزير الخارجية الأمريكي لم يشر فيها إلى التهديد المتعلق باستهداف منشآت الطاقة والجسور في إيران، ولكن أكد إجمالا على الاستمرار في هذه الحملة التي تقوم بها الولايات المتحدة فيما يتعلق بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي ومسألة حرية الملاحة في مضيق هرمز. أيضا لدينا ما كانت قد أكدته وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق في الساعات الماضية، التحذير الذي أصدرته للمواطنين الأمريكيين في منطقة الشرق الأوسط أو الذين ينوون السفر إلى الشرق الأوسط أو العبور عبر المنطقة، تقول إن المخاطر كبيرة والتوترات في المنطقة متصاعدة، وهذا يستدعي من الأمريكيين لا سيما الموجودين في منطقة الشرق الأوسط أخذ الحيطة والحذر والاستعداد لاضطرابات السفر وإغلاق الأجواء، وكذلك الاستعداد لمغادرة المنطقة في حال حدوث أي تصعيد. ونصحتهم بمتابعة هذه التحذيرات التي تنشرها الخارجية الأمريكية والقنصليات والسفارات. أيضا لدينا هذه التأكيدات التي كانت قد جاءت من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما تحدث عن أن العملة الإيرانية تنهار بسبب السياسات التي يطبقها ضد إيران. أيضا نشر صورة للمقاتلة F-22 دون أن يعلق على هذه الصورة، البعض فسر ذلك بأنها تأتي في سياق الضغط والتلويح بشن عملية عسكرية كبرى ضد إيران مع هذه التسريبات التي تسيدت التصريحات هنا في وسائل الإعلام الأمريكية الساعات الماضية خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع. الرئيس ترامب يعتقد بأن الضغط الاقتصادي يحقق نتائج كبيرة، أيضا علق على هذه النقطة عندما تصرح بأن معدلات التضخم في إيران وصلت إلى مستويات غير مسبوقة. مسؤولون أمريكيون آخرون يعتقدون بأن الأزمة الاقتصادية والمعيشية في إيران أيضا تتصاعد، وبالتالي هذا تأكيد على أن الضغط الاقتصادي الذي تمارسه واشنطن على طهران يحقق نتائج أيضا فيما يتعلق بالمحاولات الأمريكية التي تعمل على إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات والقبول بالشروط الأمريكية. القيادة المركزية الأمريكية لم تنشر أي تحديث جديد فيما مضى من ساعات، ولكن آخر التحديثات التي كانت تنشرها عبر منصاتها الرقمية كانت تؤكد على استمرار الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية واستمرار حدث التأهب القصوى.
1: اسمح لي فقط بالإشارة إلى الخبر العاجل الذي يظهر أمامنا وتطور كبير ومهم جدا. الرئيس ترامب يقول وافقت على إلغاء الهجوم على إيران. ترامب يقول وافقت على إلغاء الهجوم على إيران. هذا تطور كبير، علما أن ترامب كان هدد بشن ضربة قوية وربما غير مسبوقة على إيران، وألمح إلى

0: إمكانية مشاركة إسرائيل فيها، حتى أن الإعلام العبري كان تناول هذا الموضوع وتحدث عن أن ترامب مستعد لأخذ هذا القرار مثلما لم يكن مستعدا من ذي قبل لاتخاذ قرار فيها بهذا الشكل الكبير. وبالتالي أحمد، ما الذي يمكن أن نقرأه من هذا التصريح، الرسالة التي تحملها تصريحات ترامب المتعلقة بإلغاء الهجوم على إيران الذي كان يبدو وشيكا جدا؟
1: هذه تغريدة الآن أو منشور الآن بثه ترامب على تروث سوشيال، مراد، يقول إن الولايات المتحدة وافقت على إيقاف الهجوم الذي تم الاتفاق عليه، إن إيران ودول الشرق الأوسط طلبت منه إيقاف هذا الهجوم. هذا التصريح ورد الآن عبر منصة تروث سوشيال. نتوقع أن تصدر تفاصيل إضافية بشأنه من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هو في بدايته يقول إن الولايات المتحدة كانت مستعدة ومتأهبة لشن عملية عسكرية كبرى ضد إيران، ولكن طلبت منه دول الشرق في الشرق الأوسط وكذلك إيران بوقف
0: كذلك
1: هذا
0: أحمد
1: الهجوم.
0: نشير فقط إلى الخبر العاجل مهم كذلك. ترامب يقول الولايات المتحدة في كامل جاهزيتها القتالية ومستعدة للتحرك ضد إيران. ترامب يقول الولايات المتحدة في كامل جاهزيتها القتالية ومستعدة للتحرك ضد إيران. إذن هو من جهة يتحدث عن وقف هذا الهجوم، ومن جهة أخرى يتحدث عن الاستعداد القتالي أو جاهزية القتالية للقوات الأمريكية للتحرك ضد إيران في نفس الوقت. أحمد،
1: نعم، نصا هو يقول الولايات المتحدة في حالة استعداد كامل وجاهزة للتحرك ضد إيران بمستويات من القوة العسكرية والردع والقدرة لم يشهد لها مثيل منذ الحرب العالمية الثانية. ويضيف ترامب بأنه على الرغم من هذا الاستعداد الأمريكي، فقد طلبت إيران إلى جانب دول أخرى في الشرق الأوسط تعليق أي هجوم بعدما تم الاتفاق على الخطوط العريضة لصفقة. هو يشير هنا إلى أنه تم الاتفاق على خطوط عريضة لصفقة مع إيران، ويقول أن هذه الصفقة تشمل الفتح الفوري والكامل لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني. يضيف ترامب في هذا المنشور أنه استنادا إلى هذا الطلب من قبل إيران ودول في الشرق الأوسط وافق من أجل مصلحة العالم في المستقبل وكذلك من أجل بقاء إيران ناجحة ومزدهرة. يقول إنه وافق على إلغاء الهجوم شريطة أن يتم التوصل سريعا إلى اتفاق. يقول أيضا ترامب في هذا المنشور إن إسرائيل تنضم إليه في هذا الالتزام. يقول إن إسرائيل تلتزم بهذا الاتفاق ولينطلق الجميع، يقول ترامب، إلى العمل ولننجز ذلك. إذن ترامب يقول إنه أوقف هذه الضربة وهذه الحملة التي كان يريد أن يشنها ضد إيران بعد طلب من قبل إيران ودول في المنطقة، ويقول إن الولايات المتحدة كانت في حالة استعداد كامل وجاهزة للتحرك عسكريا بمستويات من القوة والردع والقدرة لم يشهد لها العالم منذ الحرب العالمية الثانية. ترامب يقول إنه بعد طلب من قبل دول في المنطقة ومن قبل إيران يوافق على وقف هذا الهجوم شريطة أن يتم التوصل بشكل سريع إلى صفقة، ويقول إن هذه الصفقة تتضمن الفتح الفوري والتام لمضيق هرمز وكذلك إنهاء التهديد النووي الإيراني على حد تعبيره. ويقول إن إيران تنضم إليه في هذا الالتزام ودعا الجميع إلى العمل وإنجاز ذلك. إذن ترامب في هذه اللحظات يعلن وقف هذا الهجوم الذي قال إن الولايات المتحدة كانت مستعدة للقيام به بقوة عسكرية كبيرة، ويضيف بأن هذا الموقف وهذه الموافقة من قبله جاءت بعد طلب من قبل إيران ودول في المنطقة شريطة أن يتم التوصل إلى صفقة. هذه الصفقة يقول تضمن فتح مضيق هرمز بشكل تام وفوري وتنهي التهديد النووي الإيراني على حد تعبيره، مراد.
0: بالفعل أحمد، والمهم كذلك ما أشار

0: إليه والتزام إسرائيل بهذا الاتفاق، بمعنى أن هنا يبدو أن فيها رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة أن تلتزم بهذا الاتفاق وألا تصعد وألا تتحرك بشكل انفرادي دون الولايات المتحدة، وخاصة وأن الجبهة الداخلية الإسرائيلية أحمد كانت في الفترة الأخيرة تستعد لمثل هذا التصعيد. الإعلام العبري، مسؤولون أمنيون وسياسيون كانوا تحدثوا عن هذه الضربة، وكان هناك نوع من الانتشاء داخل إسرائيل للعودة لضرب إسرائيل والدخول في حرب أمريكية إسرائيلية ضد إيران.
1: بالفعل، وحتى مسؤولون أمريكيون في الساعات الماضية لشبكة CBS كانوا يقولون إنه في حال أقدمت الولايات المتحدة على شن هذه الضربة فإن إسرائيل ستشارك. الأسبوع الماضي كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هنا ووصف اجتماعه مع ترامب بأنه أفضل اجتماع له مع ترامب، وقال إن الاجتماع كان رائعا. ترامب نفسه وصف الاجتماع بأنه كان جيدا وناقش ملفات مهمة. أيضا تابعنا تأكيدات مسؤولين أمريكيين بأن إسرائيل ستنضم إلى الولايات المتحدة في حال قرر الرئيس ترامب شن عمليات عسكرية كبرى ضد إيران. لكن من اللافت أيضا أن نشير إلى أنه قبل أن يكتب الرئيس ترامب هذا الموقف في هذه اللحظات، كان وزير الخارجية الأمريكي قبل لحظات قليلة يصرح في مقابلة هي كانت مسجلة على ما يبدو مع فوكس نيوز بثت قبل قليل، يقول فيها إن إيران أبدت استعدادا للتوصل إلى اتفاق لأن واشنطن تتفاوض من موقف قوة. وبالتالي ما يتم سرده هنا في الولايات المتحدة وما يتم تصويره لهذه الجهود التي تكللت قبل قليل بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف هذه الضربات، يتم القول إن الولايات المتحدة تفاوض من موقع قوة وإنها حشدت قوة عسكرية كبيرة. نعم. ترامب يصفها بأنها أكبر قوة عسكرية يتم حشدها في منطقة الشرق الأوسط منذ الحرب العالمية الثانية.
0: شكرا جزيلا لك أحمد أرهيط، طبعا سنعود إليك في حال حصول أي تطور في المواقف الأمريكية في الدقائق أو الساعات القادمة. شكرا جزيلا لك أحمد. للمزيد من النقاش مشاهدينا حول هذه التطورات المهمة جدا، ينضم إلينا من واشنطن ماركو مسعد، الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات. ومن طهران ينضم إلينا الدكتور حسين رويران، الباحث المختص في القضايا الإقليمية. كما ينضم إلينا من عمان الدكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك سيد ماركو مسعد، ما الذي يعنيه وقف ترامب أو إعلان ترامب وقف هذا الهجوم الذي كان منتظرا وعلى نطاق واسع ضد إيران؟
2: أولا تحياتي لحضرتك وشكرا على الدعوة الكريمة. بكل تأكيد دونالد ترامب استخدم هذه الطريقة في التصريحات في مارس الماضي، وقال بأنه أجل هذه العمليات العسكرية إلى إبريل حتى يصل إلى اتفاق. فهذه ليست المرة الأولى التي تحدث بها دونالد ترامب بأن الأمور سوف تسوء أو سوف يكون تصعيد عسكري كبير في من نوعه، وأنه سوف يكون بضرب منشآت الطاقة ومنشآت تحلية المياه والكهرباء. تحدث دونالد ترامب وقال مثل هكذا هذه التصريحات منذ أشهر ويكررها الآن. هذا معناه بأن الرئيس دونالد ترامب بيؤكد لنا مرارا وتكرارا بأنه لا يريد العودة إلى العمل العسكري. هو يستخدم مثل هكذا تصريحات ومثل هكذا صور على منشورة على تروث سوشيال للردع الإعلامي والردع السياسي للنظام الإيراني. وإن كان هناك بالفعل مفاوضات، ونقول هناك مفاوضات لأنه تحدث وقال بأن أن كوشنر وويتكوف سوف يتحدثون إلي وسوف نتخذ القرار وفقا لما يتم الحديث عنه مع الإيرانيين. فإذن هناك مفاوضات مع الإيرانيين الآن تجري خلف الأبواب المغلقة، وكلما يكون هناك مفاوضات بعد ضربات عسكرية كبيرة للولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب يستخدم مثل هكذا تصريحات ويستخدم مثل هكذا يعني خطط عسكرية كبيرة، ومن شأنها أيضا دخول إسرائيل مما يضاعف الأضعاف وقدرات العسكرية الإيرانية. هذا ما يحدث في اعتقاد دونالد ترامب تراجع عنه، ولكن لا نعلم بكل تأكيد ماذا حدث خلف الأبواب المغلقة في هذه الساعات الماضية، ولكن من الواضح بأن دونالد ترامب لا يريد اي خطه تكون مكلفه سياسيا او اقتصاديا او عسكريا، كما كنا مرارا وتكرارا بان كان لدى دونالد ترامب 10 خطط عسكريه على مكتبه فسوف ياخذ الخطه الاقل تكلفه، وبالنسبه له اي خطه تتحول الى يعني حرب بريه او استيلاء على جزر سواء جزر خارق او الجزر الاخرى الايرانيه، هذا من شانه تكلفه سياسيه كبيره تتمثل في اعداد القتلى والمصابين من الجيش الامريكي، وهذه التكلفه الماديه الباهظه لهذا العمليه العسكريه. اذا هل دونالد ترامب سوف يتراجع؟ بكل تاكيد لا، ولكن في اعتقادي اتخاذ القرار او تخلي دونالد ترامب عن التحفظ لم يحدث حتى الان، ودونالد ترامب ما زال متحفظا سياسيا وما زال يريد، نعم هو صبر نفذ نعم، ولكن ولا يريد اطاله امد الصراع اكثر من ذلك، ولا يريد التفاوض بمثل هكذا طرق مع الجانب الايراني، ولكن ما زال متحفظ، لان في اعتقادي الطرق الاخرى التي من الممكن ان تكون معروضه عليه من اجهزه الدوله الامريكيه من الممكن ان تكون مكلفه، او هو على الاقل لا يريد ان يتحمل نتائجها سواء السياسيه او حتى الاقتصاديه.
0: دكتور حسين رويران، ترامب يتحدث عن صفقة مع الإيرانيين تتضمن فتحا تاما وفوريا لمضيق هرمز، ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة لإيران؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك والضيفين الكريمين والمشاهدين الأعزاء. يعني ليس هناك من صفقة، يعني ثرثرات الرئيس الأمريكي كثيرة وهو يتكلم عن أمور وبعد ذلك تتضح أن ليس هناك من صفقة، قد تكون هناك رسائل نعم تم تبادلها عبر الطرف الباكستاني والقطري، ولكن أن تكون هناك صفقة جاهزة تم الاتفاق عليها لا أتصور ذلك، لأن ليست هناك من أي تسريبات حول هذا الموضوع. ولكن في تصوري أن تراجع الرئيس الأمريكي مهما كانت المبررات التي يطرحها، وجود صفقة، أنه دول طلبت منه أو أي شيء من هذا القبيل، هو قد يكون في الاتجاه الصحيح، لأن أمريكا لا زالت تفكر أن يعني مستوى القوة هو يمكن أن يحسم، في حين أن الموضوع هو ليس مستوى القوة، الحرب أساسا لا تستطيع أن تحسم، وليس أمام الأطراف إلا التفاوض، ومن هنا موضوع التفاوض هو موضوع أساسي يجب أن تعود كل الأطراف إلى طاولة المفاوضات، يعني أن تكون هناك رسائل أو وصول إلى أو قرب وصول إلى مشتركات، هذا قد يكون جيدا إذا كان صحيحا، ولكن في تصوري أنه هناك مبالغة سواء كان في التهديد الأمريكي أو في موضوع أن هناك صفقة وشيكة بين الطرفين.
0: طيب دكتور، ما الذي يجعلك تشكك في مصداقية هذا التصريح، خاصة وأنه يرتبط بالفتح الفوري والتام لمضيق هرمز، ويبدو أن هذا موضوع كان عصيا جدا عن الحلف الفترة الأخيرة، هل أنت تشكك في أن الإيرانيين سيفتحون المضيق مجددا مثلما أشار ترامب فورا وبشكل تام؟
3: يعني الكثير من التصريحات التي صرح بها ترامب تبين فيما بعد أنها ليست صحيحة، ولكن في موضوع مضيق هرمز هناك اقتراح من قبل السيد عراقشي من أكثر من أسبوع، وهو أن تقوم إيران بفتح مسارات آمنة، وأن يكون حجم يعني التردد هو ذات ما كان عليه قبل الحرب، على أن تستمر هذه الحالة، يعني أن تشرف إيران على المضيق حتى الوصول إلى اتفاق بين الطرفين. هذا الاقتراح الذي طرحه السيد عراقشي لا زال موجود على الطاولة، وإذا كان الرئيس الأمريكي يريد أن يرى سفنا تقوم بالذهاب والإياب في مضيق هرمز يمكن أن يكون ضمن هذا الإطار.
0: طيب دكتور حسن البراري، اتفاق أو حديث رئيس ترامب عن الصفقة مع الإيرانيين، ما الذي يمكن أن يكون قد قدمه ترامب للإيرانيين للوصول إلى هذه الصفقة إن كانت بالفعل حصلت؟
4: أخي مراد، يعني أنا ربما يعني أشاطر الدكتور حسين رأيه فيما يتعلق بالحديث عن صفقة. أنا لا أعتقد أن هناك صفقة الآن تم التوصل إليها، وحديث

0: أمضوا وتراجعوا. أنا في ظني أنه مرتبط بمسائل مختلفة. أولا هناك ما يسمى بالنفوذ العكسي، بمعنى أن دول الخليج ودول الوساطة ربما تدخلت في اللحظة الأخيرة وتواصلت مع الإيرانيين، وربما تم التوافق على
1: وكان هناك حديث
0: المسار.
1: في الساعات القليلة الماضية دكتور
0: نعم
1: حسن عن تحركات نشطة عمانية قطرية للحقول دون حصول هذا التصعيد، ويبدو أنها كللت بالنجاح.
0: يبدو لي ان هذا بالنسبه لي، وهنا انا اتحدث كتحليل وليس كمعلومه، انه هو الارجح. لكن ادعاء الرئيس ترامب بان هناك صفقه وان الجانب الايراني وافق على الفتح المضيق بشكل فوري دون ان يضيف اي يعني اي اشتراطات ايرانيه او ماذا قدم ايران، ويقول بانه ايضا ازاله التهديد النووي الايراني، انا في ظني ان هذين التصريحين يعني لا يستقيمان مع حقيقه ما يجري، وأيضا لا يستقيم مع التصريحات
1: لكن
0: الإيرانية
1: دكتور
0: المتشددة التي
1: لكن
0: تؤكد.
1: دكتور
0: نعم
1: دكتور النبرة التي حملتها تغريدات أو منشورات ترامب كانت متفائلة وفيها الكثير من الثقة بالنفس، لأنه دعا الجميع إلى بدء العمل الفوري لتنفيذ هذه الصفقة.
0: مراد أنت محق جدا، لكن أيضا هذه ليست أول مرة يأتي بمثل هذه التصريحات، وفي ظني أن الرئيس يعيش في فقاعة من التصورات غير الواقعية. يعني المشهد معقد جدا، إيران أعلنت عن خطط عسكرية لاستهداف كل المنطقة، وفي ظني أن هذا ما دفع الوسطاء لكي يتحركوا، وهذا ربما ما دفع الولايات المتحدة الأمريكية لإعادة حساباتها فيما يتعلق بالكلفة المترتبة على هجوم واسع، وهذا الهجوم قد لا يفضي إلى نتيجة سياسية. وين المشكلة مراد عند الأمريكان؟ ليس الأمريكان لا يخشون الإيرانيين عسكريا، هم يستطيعون أن يدمروا إيران تدميرا كاملا وبفترة قياسية، لكن ومع كل ذلك، مع كل هذا التدمير، لا يمكن كسر إرادة النظام في إيران الذي يصر على أنه يخوض معركة وجودية، وبالتالي هو مستعد لتوسيع المعركة أفقيا وتوسيع الألم والإيلام في هذه المنطقة. فأنا في ظني أن الرئيس ترامب ربما سمع من الوسطاء بأن الجانب الإيراني سيقدم حلا وسطا أو مقبولا في مضيق هرمز، وهو يريد أن يستخدم ذلك في سياق الدعاية. ونحن نعرف بأن الرئيس ترامب دائما ما يتحدث عن في صيغ المبالغة، دائما جيشه هو الأقوى في العالم، سينشر قوات لم يشهد العالم منذ الحرب العالمية الثانية، كلها صيغ مبالغة يتسم بها الرئيس الأمريكي عندما يخاطب الجمهور وعندما يخاطب الإعلام. لكن ما يجري على الأرض، يعني المؤشرات على الأرض لا تشي بأن حديث الرئيس ترامب هو قريب مما يقول. ربما هناك محاولات، ربما هناك رغبة إيرانية حقيقية في تجنب هذه المواجهة، لأن تخشى إيران تخشى المواجهة العسكرية، لكن هذا لا يعني بأنه ما تحدث فيه بالفعل تم التوافق عليه ضمن الصفقة. الصفقة لا، يعني لا تأتي هكذا إلا إذا كان هناك مسار خفي لا نعرف عنه كمحللين أو كمراقبين، هذه مسألة أخرى.
1: سيد ماركو مسعد، ترامب عندما تحدث عن الصفقة وضع شرطا، قال بشرط أن يتم ذلك سريعا. ما الذي يمكن أن نفهمه من هنا، هذه العجلة التي يبدو وبدت على في لهجة ترامب للتوصل إلى صفقة مع الإيرانيين؟
2: يعني فهمي لمقاله الرئيس دونالد ترامب وهذا المنشور على منصة تروث سوشيال وأنا قرأته عدة مرات، من الواضح بأنه يربط أو يضع الشروط لماذا هو تراجع عن هذه الضربة العسكرية. هو ما قاله بأن أي اتفاق مع الجانب الإيراني يجب أن يتضمن فتح مضيق هرمز وأن يتضمن البرنامج النووي الإيراني، فهذه هي الشروط الولايات المتحدة الأمريكية أو رؤية الولايات المتحدة الأمريكية لأي صفقة مقبولة مع الجانب الإيراني. وقال أيضا بأن هذه الصفقة يجب أن بسرعه، فمن الواضح بان يعني هذه السرعه في اعتقادي مفهومه، لان الرئيس دونالد ترامب لا يريد اطاله امد الحرب اكثر من ذلك، ويعلم بانه ان فتح وقام به هذه العمليه العسكريه البريه الموسعه بكل تاكيد سوف تكون اطول مما يريد، ومن الممكن ان تخرج الامور عن السيطره. فاذا ما هي الشروط التي يراها دونالد ترامب؟
1: لكن فقط سيد ماركو في نقطه السرعه، ألا تعتقد أن الرئيس ترامب بات مدركاً الآن أكثر من أي وقت مضى أن الوقت ليس في صالحه؟ إن كان الإيرانيون يمارسون الصبر الاستراتيجي فإنه لا يملك هذه الورقة، خاصة وأن الحزب الجمهوري مقبل على تحدي انتخابي كبير.

0: كبير في نوفمبر القادم.
1: بكل تأكيد هذا أمر مهم، ولكن السرعة التي ذكرها دونالد ترامب في منشوره اليوم ليست المرة الأولى التي تحدث عنها، ودونالد ترامب يريد الانتهاء من هذه المسألة وبسرعة. نعم، الوقت ليس في صالح الولايات المتحدة الأمريكية ولا حتى في صالح إيران، فإذا هو دونالد ترامب يريد أن يعطي الصورة المقبولة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية لأي اتفاق مستقبلي، وإن كان هناك وقف لإطلاق النار أو وقف لهذه العملية العسكرية الموسعة التي كان يتحدث عنها دونالد ترامب ونشر مقاطرات أمريكية وقال بأن من الممكن إسرائيل أن تنضم. كل هذه الأخبار وربطها ووقفها وحطها على شرط بأنه يجب التوصل إلى اتفاق يضمن فتح مضيق هرمز بدون شروط ودون قيود، وأيضا أن يتضمن هذه الصفقة المشروع النووي الإيراني. فإذا هذه هي المطالب أو الرؤية الأمريكية، ولكن هو لم يقل بأن هناك صفقة، هذا ما فهمته من ما قاله. ولكن باعتقادي ما تحدث عنه دونالد ترامب كما قلت بأنه ليست المرة الأولى، ولكن من الواضح بأن يعني يجري الآن تفاصيل أو هناك اتصالات دبلوماسية خلف الأبواب المغلقة، بدليل بأن دونالد ترامب أوقف هذه الضربات. لأن لو كان بالفعل صحيحا، يعني لو كان دونالد ترامب بالفعل جادي في ذلك لكان لم يتحدث أصلا على كل هذه الضربات. لماذا؟ كان سوف يحتفظ بسرية المعلومات، وكان سوف يحافظ على هذه العمليات العسكرية حتى تظهر النور ثم يتحدث عن باقي التفاصيل. هذا ما لم يحدث. بعد زيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأمريكية تحول دونالد ترامب إلى هذه التصريحات العنترية التي شاهدناها خلال الأيام والأشهر الماضية، ولكن كنا نقول بأن هذه ليست عملية عسكرية، هو فقط تهديد من منطلق أنه يريد أن يضغط على سير المفاوضات، ومن أنه أن يقول بأن ليست الولايات المتحدة فقط من تدخل، إسرائيل سوف تنضم إلى هذه العملية العسكرية وسوف تكون يعني صادمة وتكون غير ما قبل.
0: لكن سيد ماركو، إن كان هذا هو الحال، ألا يسيء هنا ترامب إلى نفسه وإلى الولايات المتحدة عندما يتوعد الطرف الذي يعتبره عدوا بهجوم ثم يتخلى عن ذلك، ويكتشف العالم فيما بعد أنها مجرد مثل ما أشرت عنتريات وتهديدات كلامية لا ليس إلا؟
1: أتفق معك تماما. بكل تأكيد الردع الأمريكي الآن على المحك. لماذا؟ لأن الرئيس دونالد ترامب، نعم، هو كان في السابق يستخدم هذه الطريقة من التصريحات على سبيل المثال في الحديث عن الحلفاء الأوروبيين عن طريق دول أخرى، وجربها مع الجانب الإيراني ولم تفلح. ولكن تكرار هذا النمط من الردع السياسي والردع الإعلامي بكل تأكيد يفقده تأثيره، وإن كان دونالد ترامب الآن يريد أن يصل إلى اتفاق، فبكل تأكيد هذه التصريحات باعتقادي لا تؤثر فقط على صورة الرئيس دونالد ترامب ولا حتى الحزب الجمهوري، على صورة الولايات المتحدة ككل. ولكن كما قلنا بأن التصريحات هذه تكرارها بكل تأكيد لا يقدم، ولكن من الواضح بأن الرئيس دونالد ترامب يعني الآن أصبح الأمر مكشوفا، أصبح الأمر معتادا بالنسبة لترامب وبالنسبة للعالم بشكل عام. ولكن في اعتقادي كما قلت بأن هناك غالبا من أن هناك تصرفات أو على الأقل اتصالات وموافقات شبه مبدئية، ولكن دونالد ترامب أراد أن يؤثر عليها، أولا إما أن تنتهي سريعا، وثانيا أن تتضمن فتح كامل ودون شروط وقيود على مضيق هرمز، وأيضا هذا الاتفاق يتضمن الملف النووي الإيراني. هذا ما قاله دونالد ترامب في اعتقادي. يعني هذا هو ما يحدث الآن، لم تكن هناك أصلا عملية عسكرية. نعم كان هناك خطط، ولكن دونالد ترامب أراد بأن يصل رسائل بأنه بالفعل سوف يؤذن أو يعطي الضوء الأخضر لهذه الخطط لأن تتحول إلى حقيقة، ولكنه توقف في آخر لحظات.
0: دكتور حسين رويران، ما الذي كسبته إيران مما حصل بعد تهديد ترامب بشن هجوم كبير ثم إعلانه عن وقف هذا الهجوم؟
2: في تصوري أن ما طرحه الرئيس ترامب يعني من سياسات ضمن إطار حافة الهاوية، ولعدة مرات يعني كما ذكر الضيف الكريم من أمريكا، هي أفقدتها تأثيراتها، وتراجع ترامب إلى التفاوض بعد أن كان يلوح يوم أمس يعني وقبله بأنه لا يقبل أقل من 100% ولا يقبل أقل من استسلام كامل. يعني هذا التراجع في تصوري هو مهم، وهو لا يمكن أن يكون جاء عبثيا، لا، هو جاء نتيجة لصمود إيران، إنه تهديدات إيران. وفي تصوري أن السلاح الذي شهره ترامب

0: الآن عاد من حيث أتى، وهذا هو مكسب مهم لإيران. يعني إيران لم تخاف أنه من خلال سياسات حافة الهاوية والتهديد والوعيد والتجييش وجمع الأسلحة والطائرات وإلى آخره، وهذا في تصوري في ميزان الاستراتيجية له مكانة ويعطي لإيران قوة مهمة في التفاوض.
1: لكن بما أن ترامب لا يمكننا أن ننفي 100% حصول صفقة، لكن إن افترضنا 50% أنها مثل ما أشرت وأشار السيد ماركو، هذا يدخل في إطار العنتريات والخطابة الترامبية، لكن إن افترضنا أن هناك 50% الأخرى أنه حصلت صفقة، ما الذي يمكن أن تكون قد حصلت عليه إيران مقابل إعادة فتح مضيق هرمز، خاصة فيما يتعلق بملف العقوبات والأموال المجمدة وما إلى ذلك، الجانب الاقتصادي الذي كان نقطة من آخر تصريحات ترامب طبعا في الساعات الماضية، حديثه عن أن الحصار والعقوبات الاقتصادية بدأت تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الإيراني من خلال العملة ومعادلات التضخم وحياة الإيرانيين التي باتت صعبة.
0: يعني أن تؤثر الحرب على الحياة في إيران هذا أمر طبيعي ولا أحد ينكر هذا، ولكن ليس ترامب هو من يهتم لهذه الأمور. ما أريد أن أقول أنه ماذا تريد إيران؟ إيران تريد رفع العقوبات بالكامل عنها، وما تريد إيران هو الإفراج عن أموالها المجمدة واتفاق أن يكون ضمن إطار رابح. لم تقل يوما إيران أنها تريد رابح خاسر وتريد هزيمة أمريكا، لا، هذا الكلام لا يطرح إيرانيا. لا زالت إيران تقول تريد اتفاق رابح يحفظ كرامة الطرفين وينهي هذه الأزمة. الآن ما ذهب إليه ترامب، يعني الحرب طبيعية، هي ليست حالة طبيعية، هو إما أن يكون هناك اتفاق أو أن تترك الأمور بهذا الشكل. إنهاء الحرب هو ضرورة، ولا يمكن لترامب الاستمرار في هذه الحرب.
1: دكتور حسن البراري، إن لم تكن هناك صفقة فعلية مع الإيرانيين، هذا سيجعل ربما ترامب قريبا من ربما فكرة الراعي والذئب الذي كان ينذر دائما أهل القرية بأن الذئب يهاجم الخراف، ثم يأتي الأهالي ويكتشفون أنها كذبة وبالتالي يفقد كل المصداقية. هل بالفعل ترامب يمكن أن يحتمل في وضعه الراهن مثل هذا الموقف الذي يفقده مصداقيته بشكل كبير في الداخل والخارج الأمريكي؟
2: نعم مراد، في الولايات المتحدة الأمريكية يقولون هذا وولف كراي، بمعنى هذه قصة الراعي المشهورة في الثقافة العربية. أنا في ظني أن الرئيس ترامب لا يخشى من فقدان مصداقيته إطلاقا، هو يمارس نوعا من الغموض البناء والغموض الاستراتيجي، بمعنى أنه يعني عندما هو يعني يمنح نفسه خيارات متعددة ومرونة في ذلك، عندما يصعد ثم يتراجع ثم يعود في التصعيد، وأيضا يضع الآخرين في موقع ترقب حالة من الانسرتينتي، عدم التيقن، فهو يربك القيادة الإيرانية إن لم يكن هناك صفقة، فبالتالي يتساءل الإيراني لماذا تراجع. فأنا في ظني أن الرئيس البنية الذهنية ليست كما نحلل نحن من خلال المركزية الثقافية العربية بأنه ربما يفقد المصداقية أو مصداقية الردع. الولايات المتحدة الأمريكية بكل تأكيد عندها قوة الردع في هذه المنطقة، ما في دولة تريد أن تعبث مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن مشكلة الرئيس الأمريكي هو أن الأهداف التي وضعها في إيران لا يمكن تحقيقها في المقدرات العسكرية اللي وضعها في منطقة الخليج مثلا، بمعنى حاملتي طائرات إلى آخره من دون نزال بري، من دون أن يكون هناك عدد كافي من القوات، لا يمكن تحقيق الأهداف التي أعلن عنها، وهي إجبار القيادة الإيرانية لأن تمتثل للشروط الأمريكية، بمعنى أن تستسلم للشروط الأمريكية وفي وقت تعرف

0: القيادة الإيرانية أن هذه المعركة هي معركة وجود، بمعنى لا يمكن للنظام الإيراني أن يمتثل المطالب الأمريكية ثم يحكم الشارع الإيراني، لا يمكن له أن يقوم بذلك. فبالتالي المسألة بالنسبة له هي مسألة مختلفة، التأطير الإيراني مختلف عن التأطير الأمريكي لما يجري. أنا في ظني أن الرئيس ترامب هو جزء من إعادة الحسابات وخشيته من ردة الفعل الإيراني، وخاصة وأن الدول الخليج التي ليست طرفا في هذه الحرب هي بدأت يعني تعبر عن قلق شديد جدا من استمرار هذه الحرب. لا يوجد ضوء في نهاية الأفق، لا يوجد مسار
1: طيب
0: سياسي
1: دكتور
0: آمن،
1: حسن،
0: وهذه
1: دكتور
0: نعم
1: عفوا على المقاطعة، لكن هل يمكن أن نفهم ربما هذه المنشورات الأخيرة أنها جاءت في إطار بداية بالتهديد بالتصعيد أو بشن هجوم كبير على إيران، ثم الإعلان عن وقف هذا الهجوم، ألا يمكن أن يكون ربما واحدة من اختراعات ترامب أو أفكاره الخلاقة مثل ما توصف، في ظل غياب استراتيجية خروج من هذه الأزمة، وبالتالي هو الآن ربما يحاول أن يجد مخرجا من هذا الوضع الذي بات لا يحتمله، ووصل إلى درجة اليأس بشأن تحقيق الأهداف التي أشرت إليها قبل قليل مع إيران في ظل وجود نظام متعنت ولا يعرف العودة إلى الوراء؟
0: نعم ورد يعني هذا الكلام له يعني وجيه هذا الكلام، ويمكن أن يكون أحد التحليلات المقبولة جدا لهذا السلوك ترامبي. لكن هذا هو ترامب، يعني هذا هي أسلوبه في المفاوضات، قائم على، وهو كتب كتابا عن الارت اوف ديل اللي هو فن الصفقة إلى آخره، هو يقول بأنه ويمارس الضغط الأقصى ثم يتراجع، أو ما يسمى البرينكمانشيب بمعنى حافة الهاوية، يخيف العالم، يثير الرعب لدى القياده الايرانيه ثم يتراجع. لكن في نهايه المطاف هو يعرف جيدا، وتعرف النخب الامريكيه، انا متابع جيدا للتيارات في امريكا التي تتناول بعيدا عن الصقور، الذين يرون بانه يمكن تحقيق انتصار استراتيجي بتوظيف مزيد من القوه. الاجماع تقريبا ان لا مخرج استراتيجي للولايات المتحده الامريكيه الا في حالتين، اما ان تذهب الى مفاوضات مع ايران وتصل الى حل، أو أن تعلن النصر وتتراجع، وبالتالي يمكن تفسير هزيمة أيضا من قبل خصوم الرئيس ترامب، أو أن تذهب باتجاه حرب موسعة. والحرب الموسعة لا يريدها ترامب لأسباب كثيرة جدا، ليس لأن الولايات المتحدة لا تمتلك القدرة على هزيمة إيران، هي تمتلك القدرة على هزيمة إيران، لكن أيضا هل القوة هي فن جبل بمعنى قابل للتحويل إلى مكسب سياسي؟ حتى لو هزم الجيش الإيراني وبقي النظام، هل يمكن تحويل هذه القوة العسكرية إلى مكسب سياسي؟ هناك شكوك كبيرة لدى النخب الأمريكية، وأنا في ظني أن الجانب الإيراني يقرأ المشهد الأمريكي ويتابع المشهد الأمريكي، وهو يلعب على هذه القضية أن ترامب لا يمتلك لا مخرج استراتيجي ولا قدرة على تحقيق انتصار استراتيجي. إذن الصبر الاستراتيجي، ننتظر، نتحمل الضربات، ثم يحمل حقائبه ويعود إلى واشنطن، أن الطرف الأمريكي لا يستطيع أن ينتصر في هذه المنازلة بهذا الأسلوب إلا
1: نعم.
0: إذا ذهب بأسلوب شامل. هل هذا موضوع ونقاش آخر؟
1: سيد ماركو مسعد، هناك استحقاق انتخابي وهناك حسابات سياسية في الولايات المتحدة، فرضا لو خسر ترامب أو الحزب الجمهوري لانتخابات التجديد النصفي، هذا سيقوي الجانب الديمقراطي في مجلس الشيوخ وكذلك في الكونغرس، هذا قد يشكل تهديدا بالنسبة لترامب وربما حتى إمكانية عزله أو تعرضه للعزل. هل تعتقد أن كل هذه الحسابات تدخل ربما في قرار ترامب الأخير؟
2: بكل تأكيد الانتخابات النصفية انتخابات مفصلية بالنسبة للرئيس دونالد ترامب لكي يكمل يعني العامين الآخرين له بالأجندة التشريعية التي يريدها، فبكل تأكيد هو يريد أن يحافظ على الأغلبية في الكونغرس بفتي الشيوخ والنواب. ولكن عندما أقول بأن هناك تأثيرات الحرب الإيرانية على الناخب الأمريكي، أجدها أنها متمثلة فقط في الانتخابات، في دعنا نقول التأثيرات السلبية الاقتصادية المتمثلة في ارتفاع أسعار النفط، وبكل تأكيد ما يتبعها من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ولكن عندما نقول بأن الحرب على إيران تؤثر في مزاج الناخب الأمريكي بشكل من الممكن أن يؤثر على حظوظ الحزب الجمهوري، هذا في اعتقادي من الممكن أن يكون غير صحيحا، لأن هناك أصلا كثيرا من الملفات المختلف عليها سواء بين الجمهوريين والديمقراطيين وعلى حتى الأجندة الداخلية في السياسة في سياسة الولايات المتحدة الأمريكية. فإذا ما أقوله بأن نجح دونالد ترامب في خلال الأشهر الماضية بكل تأكيد أن هو يدفع شركات النفط على تقليل أسعار النفط في الولايات المتحدة الأمريكية، فأعتقد يكون كان نجح بشكل ما أو بآخر من تقليل الآثار السلبية لهذه الحرب. ولكن على سبيل المثال هذه الحرب ليس لديها أي تأييد شعبي نعم لدخول الولايات المتحدة في الحرب، ولكن أيضا ليس لديها أي تأثير على مزاج

0: لا ننسى الانعكاسات الاقتصادية السلبية، وهذا ما أشار وركز عليه الديمقراطيون في الفترة الأخيرة، من أن هذه الحرب لم تأتي إلا بالخسائر، إن كانت خسائر بشرية سقوط جنود أمريكيين في هذه الحرب، وكذلك ارتفاع تكاليف المعيشة بالنسبة للأمريكيين، وكذلك الاقتصاد العالمي وقطاع الأعمال.
1: نعم، ولكن أيضا الديمقراطيين ليسوا بريئين من هذه المشكلة. يعني أصلا كانت تحت إدارة الرئيس بايدن كان هناك ارتفاع في الأسعار حادا، وكان هناك كثيرا من الأمريكيين الذين يعانون من البطالة، وأيضا كانت أرقام الاقتصاد الأمريكي ليست بالشكل الفعال. ولكن دونالد ترامب كان يحاول أن يحسن الاقتصاد، ولكن أتت الحرب ودمرت، أو على الأقل دعنا نقول أبطأت النجاح الذي كان يريده دونالد ترامب. فإذا عندما يتحدث الديمقراطي بأنه ينتقد الرئيس دونالد ترامب أو ينتقد الجمهوريين، هذا أمر طبيعي، ولكن هذا ليس معناه بأن الديمقراطي بريء من ما يحدث الآن من الاقتصاد الأمريكي، ولكن معناه بأن هناك انقسام حاد. ولو دونالد ترامب قام بهذه الحرب وانتهى منها وإيران أعلنت استسلامها، لا أيضا في اعتقادي أرى بأن الديمقراطيين يقولون دونالد ترامب أو ينتقدونه بشكل ما أو بآخر. فإذا انتقاد الديمقراطيين لدونالد ترامب أو انتقاد دونالد ترامب للديمقراطيين لا يعني بأن هناك قضية مفصلية، ولكن هذا أمر من المناكفة السياسية. ولكن عندما نتحدث عن الآثار الاقتصادية لهذه الحرب، نعم هناك آثار اقتصادية، ولكن من الممكن أن يقلل تأثيرها على الناخب الأمريكي دونالد ترامب. ولكن في اعتقادي مع مرور الوقت ولم ينتهي من هذه الحرب، فإذا تقليل الآثار السلبية على الناخب الأمريكي من الممكن أن تكون فكرة غير واقعية على الأرض، ومن الممكن أن يخسر أو على الأقل يتأثر دونالد ترامب بالانتخابات. ودعنا نذكر بأن ما دام دونالد ترامب مسيطر على القاعدة الشعبية للحزب الجمهوري ومسيطر أيضا على القاعدة الشعبية لحركة ماجا، هذا لا يعني بأنه سوف يكسب الانتخابات، ولكن معناه بأنه يريد أن يفعل الكثير حتى يتمكن من جذب الأصوات المحايدة ما بين ليست الجمهورية أو ليست الديمقراطية بكل تأكيد.
0: دكتور حسين رويران، بحديث ترامب عن وقفه للهجوم الذي كان منتظرا على نطاق واسع، هل يمكن اعتبار ذلك انتصارا للدبلوماسية وجهود الوساطة؟
2: يعني يمكن أن نقول ذلك، رغم أنه لحد الآن ليست هناك من تفاصيل حول ما يدور من تبادل للرسائل بين الطرفين عبر الوسطاء، وهل واقع الأمر هو أن الطرفان وصلا إلى شبه اتفاق، يعني كما يقول يعني في فتح مضيق هرمز، و يعني الموضوع النووي هو مضحك، يعني ان يقول انه التهديد النووي ليس هناك اساسا من تهديد، وحتى ما ذكره في بدايه الحرب من ان هناك تهديد وشيك، الكل ضحك وسخر من ذلك. من هنا في تصوري نعم هو قد يكون بشكل او باخر يعكس انتصار للدبلوماسية، لأن لغة الحرب والتهديد وارتكاب يعني جرائم حرب لا أتصور أن لها شعبية أو يمكن أن تحسم في هذه الحالة الخاصة.
0: دكتور حسن البراري، كان لافتا كذلك في تصريحات ترامب وفي منشوره قوله إن إسرائيل ستلتزم بهذا الاتفاق، وبالتالي ما إلى أي مدى يمكن أن يكون هذا التصريح أو هذا المنشور قد نزل وبالا بين قوسين، أو كان محبطا بالنسبة للإسرائيليين الذين كانوا منتشين جدا بهذا الهجوم؟
3: بكل تأكيد أخي مراد، رئيس ترامب يريد أن يؤكد مرة ثانية بأنه هو الذي يقود المشهد، هو الذي يقود هذه الحرب، هو يحدد متى تبدأ ومتى تنتهي من الجانب المضاد لإيران، وأن نتنياهو وإسرائيل هي لاعب هامشي ثانوي، هو يعتمد على الولايات المتحدة الأمريكية ويريد أن يستثمر في القوة الأمريكية للحاق أكبر ضرر ممكن في إيران. هذا معروف جيدا لدى النخب في إسرائيل وفي العالم كله. يعني لذلك إسرائيل كانت تريد من الولايات المتحدة أن تقوم بهذا الدور القذر إن شئت، وهو الحروب، سفك الدماء وتدمير هذه المنطقة، سواء البنى التحتية في إيران أو حتى البنى التحتية في الخليج. هذا هدف إسرائيلي لإضعاف هذه المنطقة ونزع الاستقرار من هذه المنطقة، ويخدم سياسات التوسع الإسرائيلية وإعادة تشكيل الشرق الأوسط بما يسمح لإسرائيل بالهيمنة.

0: هذا معلن إسرائيليا. يأتي الرئيس الأمريكي ويقول كفى، أنا أحدد، أنا أقرر، وقال له بأنه أنا I am the boss، أنا الذي I am the one who called the shots، أنا الذي أقرر فيما يتعلق بمسائل الحرب والسلام مع إيران. لا يملك الجانب الإسرائيلي الامتثال، لكن هو ممتعض، وهو ربما كان يريد ذلك أيضا لحسابات شخصية في السياسة الداخلية. نحن نعرف بأن الانتخابات في شهر أكتوبر لم يفصلنا عنها إلا شهرين تقريبا، وهو يعاني هو وحزبه والائتلاف الحاكم كله يعاني من الانتخابات، إلا إذا كان هناك طبعا إنجاز عسكري استراتيجي وليس تكتيكي يمكن أن يكيش سياسيا في لعبة الانتخابات. فأنا معك أن نتنياهو هو أكثر الأشخاص الذين ربما لم يبتهجوا أو أحبطوا من تأجيل الضربة الأمريكية أو تعليقها.
1: بالفعل، خاصة وبما أنك أشرت إلى موضوع الاستحقاق الانتخابي الذي في الكنيست في أكتوبر القادم، إلى أي مدى يمكن أن يكون هذا القرار الأمريكي، قرار ترامب تأجيل هذا الهجوم، ضربة بالنسبة لترامب أمام خصومه السياسيين، خاصة وأن شعبيته ليست في أفضل أحوالها، وهناك منافسة شديدة طبعا، وأيزنكوت يبدو أنه المنافس الأشد ضروة لنتنياهو الآن؟
0: نعم، هي ضربة كبيرة جدا. ائتلاف نتنياهو بمعنى اليمين، كما تعرف مراد، في إسرائيل لا يفوز أي حزب بالأغلبية، ربما يفوز حزب بالأكثرية ولا يستطيع أن يشكل حكومة. هي لعبة كتل، بمعنى الذي يحصل على 61 مقعد الآن في كل استطلاعات الرأي واضح تماما بأن نتنياهو ومن هو على يمينه الذين يتحالفون معه لن يحصلوا على أكثر من 54 مقعد، وأيضا إيزنكوت ومن معه لن يحصلوا على اكثر من 56 مقعد، وهناك تقريبا 11 مقعد سيحصل عليها الاحزاب العربيه. فبالتالي يعني لن يكون هناك الا جمود، واذا كان هناك جمود هذا يريح نتنياهو، لانه هو بمعنى اما ان يتم اعاده الانتخابات بعد 4 اشهر او ان يقوم بتسيير الاعمال الى ان يتم التوافق على ائتلاف، هذا يريح نتنياهو. لكن اذا بمعنى اذا ضربت الخطط لنتنياهو، بمعنى ان بان امام الشارع الاسرائيلي بانه غير قادر على التاثير في القرارات الامريكيه، هذا ربما يقلب الوضع داخليا ويدفع بعض حلفائه في الائتلاف الى ان يركبوا الموجه، بمعنى ينضموا الى إيزنكوت ثم يشكل ائتلاف، واذا شكلوا ائتلاف حاكم من 61 مقعد هذا يعني ان نتنياهو سيكون مصيره السجن. هناك 4 قضايا حكم في قضيه، وهناك 3 قضايا اظني 3000 رقم 3200 لهم طبعا تفصيلات فنيه، لكن هو مدان 100%، فبالتالي سيكون مكانه السجن وليس ملك إسرائيل الذي كان يتغنى بأنه هو رجل الأمن الذي يستطيع أن يتلاعب بالعلاقة الأمريكية لصالح إسرائيل. الآن كشف نتنياهو أمام الشعب الإسرائيلي بأنه هو مسؤول عن 7 أكتوبر الإخفاق فيه، وغير قادر على إدارة اليوم التالي لما يجري في هذه المنطقة. فبالتالي أنا في ظني أنه سيكون أكبر الخاسرين، وهذا قرار ترامب سيعمق من أزمة نتنياهو الداخلية.
1: طيب، نعود إلى سيد ماركو مسعد. سيد ماركو، الآن ما ستكون الترتيبات باعتقادك بعد هذا القرار الأخير بخفض التصعيد مع إيران؟
2: أتوقع بأن كان هناك بالفعل مفاوضات، وهذه المفاوضات يعني من الممكن أن تخرج إلى النور باتفاق، أو على الأقل مبادئ اتفاق، كما قال الرئيس دونالد ترامب في على منصة تروث سوشيال خلال الساعة الماضية، بأن من الممكن أن يكون هناك أخذ وجذب في هذه الجزئية عندما نتحدث عن مضيق هرمز. بكل تأكيد هذا أمر لا يمكن التنازل عنه، وهذا باعتقادي خط أحمر بالنسبة للسياسة الأمريكية، وهو محاولة فتح المضيق دون شروط ودون قيود، ثم الحديث عن باقي القضايا الخلافية. نعم، من الممكن أن نتحدث بأن من الصعب الرجوع إلى مذكرة التفاهم الحالية، ولكن في اعتقادي الاتفاق الذي يريد أن يصل إليه دونالد ترامب من الممكن أن نصل إليه دون مذكرة التفاهم. يعني مذكرة التفاهم كانت محاولة لتقريب وجهات النظر، ومحاولة لوضع النقاط على الحروف في وضع الأجندة الخاصة بالمفاوضات بين الطرفين، الطرف الأمريكي والطرف الإيراني، لمدة 60 يوما. ولكن من الواضح أنه من الممكن التحول من المفاوضات بمذكرة التفاهم إلى المفاوضات ايضا من غير بدون مذكره تفاهم، وان نجح دونالد ترامب في فتح المضيق عسكريا او على الاقل بالطريقه العسكريه التي شهدناها خلال الاسبوعين الماضيين، والتلويح باستخدام عمليه عسكريه موسعه ثم تاثير ذلك على القرار الايراني من فتح المضيق، فمن الممكن ان يعطي دونالد ترامب هذا الزخم، ومن الممكن ان يعطي دونالد ترامب هذا ايضا المساحه من الانتصار او دعنا نقول الانتظار او الصبر الاستراتيجي، لانه يقول داخل امريكا نحن فتحنا المضيق والان نتفاوض على الا تمتلك ايران القنبله النوويه، وهذا من الممكن ان يكون مفهوما، ومع فتح المضيق بكل تاكيد هذا يساعد في استتباب الوضع الاقتصادي سواء كان في الاقتصاد العالمي او حتى في الداخل الامريكي، ولكن دون فتح المضيق او دون توصل الاتفاق ما بين الولايات المتحده الامريكيه او ايران او على الاقل تنازل ايران في قصه مضيق هرمز، فاعتقادي لا اتوقع بان دونالد ترامب سوف يتفاوض، لانه لا يمكن التفاوض دون هذه المربع رقم واحد وهو مربع رقم او هو مربع المضيق، ولكن كما نقول بان هذا هو يعني فاعتقادي هذا بدايه الطريق، عندما نتحدث عن المضيق فهناك ملفات اخرى كملف النووي الايراني هذا اصلا من الممكن ان ياخذ شهور،
1: لكن يبقى طبعا مضيق هرمز ربما هو الحلقه الاعقد في هذا المسار التفاوضي بين الجانبين. دكتور حسين رويران، كيف ستستثمر ايران هذا الوضع الجديد؟
3: يعني في تصوري أن إيران لا زالت عند موقفها في أن

0: هذا الوضع الجديد.
1: يعني في تصوري أن إيران لا زالت عند موقفها في أن الخلاف مع أمريكا لا يمكن حله إلا بالتفاوض، وعودة ترامب إلى التفاوض هو يأتي ضمن الإطار الذي قالته إيران، وهذا يعطي لإيران مصداقية أكبر في تصوري سواء وصل التفاوض إلى نتيجة أم لم يصل. يعني صحيح أن إيران تقول ليس هناك من حل إلا التفاوض، لأن الحل العسكري لن يصل إلى نتيجة. من هنا ليس أمام الجميع إلا التفاوض والقبول بصيغة وسطية يمكن الاتفاق عليها بين الطرفين.
0: دكتور حسن البراري، بينما كان قبل ساعتين تقريبا روبيو يتحدث لفوكس نيوز عن إعادة تنظيم تدفقات الطاقة وتقليص الاعتماد على مضيق هرمز، يأتي ترامب ليقول إنه تم التوصل إلى صفقة مع الإيرانيين وفتح تام وفوري لمضيق هرمز. كيف يمكن أن نفهم ربما طبيعة هذا التناقض الخطابي بين الرجلين في إدارة واحدة؟
2: مراد، أنا لا أرى في ذلك تناقضا، هذا تكاملا في التصريحات، يعني بمعنى أنه إن تم فتح مضيق هرمز هذا لا يعني بأنه
0: لكن هذه دكتور حسن، دكتور حسن روبيو عندما يتحدث عندما يتحدث عن خطة بهذا النوع، إعادة مسار أو تغيير مسار الطاقة وعدم الاعتماد على مضيق هرمز، هذا يعني استراتيجي، هو يتحدث عن خطط مدروسة ولها أبعاد كبيرة وحسابات، ثم يأتي ترامب ويقول إن توصلت الاتفاق مع الإيرانيين بشأن مضيق هرمز. ترامب يؤكد أهمية مضيق هرمز وأنه لا غنى عنه.
2: بكل تأكيد مراد، كلام ترامب هو يريد فتح المضيق من أجل ضمان تدفق النفط بأسعار مقبولة دوليا، وروبيو يتحدث عن شيء أكثر أبعد استراتيجي، يعني بمعنى البديل لن يجده بكرة يوم غدا، هذا يحتاج إلى خطط، يحتاج إلى تمويل، يحتاج إلى شراكات. فبالتالي هناك توجه حتى لدى دول المنطقة بأن لا تعتمد كليا على مضيق هرمز في قادم الأيام بعد هذه الأزمة. هناك رغبة أيضا لدى الولايات المتحدة الأمريكية في تجريد إيران من مضيق هرمز حتى لا يتم توظيفه في صراعات قادمة. فبالتالي يبدو لي أن روبيو يركز على شيء، وترامب معني بالحل الفوري، الحل الفوري الذي يساعده في الانتخابات، الحل الفوري الذي يدفع إلى خفض أسعار الطاقة وبالتالي تقليل نسب التضخم في الأسواق الأمريكية. هذا الشيء هو حل قصير المدى، لكن روبيو ربما تحدث عن مسألة أبعد شوي وتحتاج إلى خطط وتمويل وشراكات، وبالتالي هي ليست متوفرة، هي أفكار تطرح منذ فترة في هذه المنطقة بشكل عام.
0: شكرا جزيلا لك دكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، كنت معنا من عمان، وشكر كذلك للدكتور حسين رويران الباحث المختص في القضايا الإقليمية كان معنا من طهران، والشكر كذلك للسيد ماركو مسعد الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات كان معنا من واشنطن. التغطية مستمرة مع زميلي نوار حسن.
3: شكرا لك مراد، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا من جديد، نواصل معكم إذن هذه التغطية والتي نواكب فيها التصريحات الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إيران، حيث قال إنه وافق على إلغاء الهجوم الذي كان مخططا له على إيران، لكنه شدد على أن ذلك مرهون بالقدرة على إبرام اتفاق بسرعة. وأضاف ترامب أن إيران ودولا أخرى في الشرق الأوسط طلبت تأجيل أي هجوم بعد الاتفاق على ملامح صفقة، مؤكدا أن الصفقة المتفق عليها وعلى ملامحها تتضمن فتحا فوريا وتاما لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني. نقف إذن معكم مشاهدينا حول هذه التصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذه الساعات الأولى من صباح من هذا الصباح في المنطقة. معنا الآن من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. أحمد، أقف معك إذن بداية عن فيها، يعني نتحدث عن هذه التصريحات، أبرز ما جاء فيها بما يتعلق بموضوع إلغاء الضربة التي كان يتحدث عنها.

0: نعم نوار، بينما كان الجميع يحبس أنفاسه ويعد الدقائق هنا في واشنطن وفي بقية أرجاء المنطقة، أعلن الرئيس ترامب قبل قليل أنه بعد طلب من قبل دول في منطقة الشرق الأوسط ومن قبل إيران أيضا يقوم بإلغاء هذا الهجوم الذي يقول إن الولايات المتحدة كانت مستعدة له بشكل كبير ومتأهبة له عسكريا بقدرة عسكرية عالية، يقول لم يسبق لها مثيل إلا في الحرب العالمية الثانية، هكذا كتب في بداية منشوره الذي أعلن فيه تعليق هذه الضربة وهذا الهجوم. وهو اشترط في الحقيقة أن هذا الطلب الذي وافق عليه مشروط بأن يتم التوصل إلى هذه الصفقة، يقول أن هذه الصفقة تم الاتفاق على خطوطها العريضة، خطوطها العريضة يقول تشمل الفتح الفوري والتام لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني على حد تعبيره. المهم أيضا فيما كتبه قبل قليل هو يقول إن إيران تشاركه هذا الالتزام بوقف الهجوم الذي كان يعتزم القيام به، وكانت المصادر في الساعات الماضية تقول إن إسرائيل ستشارك في هذا الهجوم الذي تم الإعداد له كما يقول ترامب بشكل كبير. ترامب باشتراطه هذا يبقي الهجوم معلقا، يقول إنه ألغى الهجوم ولكن هذا الإلغاء مشروط بأن يتم التوصل إلى صفقة، ويقول إن إيران هي التي تقدمت بالطلب إلى جانب دول في المنطقة أيضا في منطقة الشرق الأوسط، يقول تقدمت بهذا الطلب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف هذا الهجوم، وأنه تم الاتفاق على ملامح هذه الصفقة، ننتظر مواقف جديدة إما من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وهناك أيضا ترقب هنا في واشنطن لما سيصدر من طهران بعد هذا الموقف الأمريكي الذي يقول فيه إن إيران هي التي طلبت أيضا وقف هذا الهجوم إلى جانب دول في المنطقة، وهذا يؤكد بأن الساعات الماضية كان فيها نشاط دبلوماسي مكثف واتصالات مكثفة لم يتم الكشف عنها بشكل رسمي هنا في الولايات المتحدة عن طبيعة هذه الاتصالات وممن صدرت ومتى تمت، ولكن ما نتج عنها هو هذا المنشور الذي بثه ترامب قبل لحظات أو قبل دقائق. الساعة الماضية ترامب أعلن فيه وقف هذا الهجوم وتعليقه مشترطا ذلك بالتوصل إلى صفقة. نوار، هذا الأمر يبعث كثير من الارتياح لدى الرافضين للاستمرار في الحرب هنا في واشنطن، لا سيما وسط المشرعين الديمقراطيين ووسط شريحة واسعة من الأمريكيين الذين تظهر استطلاعات الرأي بأن أغلبهم لا يريد لهذه الحرب أن تستمر ويعارض الطريقة التي يتعامل بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لكن من المهم أيضا أن نشير إلى أنه قبل أن يكتب ترامب هذا المنشور على تروث سوشيال الساعة الماضية، كان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يتحدث لقناة فوكس نيوز، يتحدث في برنامج مع لارا ترامب، يقول لها إن إيران أبدت استعدادا للتوصل إلى اتفاق، وذلك يقول بسبب أن واشنطن تفاوض من موقع قوة، وبالتالي كان هناك بعض الإرهاصات بأن الدبلوماسية جهودها مستمرة ولم تنقطع على مدى الساعات الماضية. كانت هناك بعض الأخبار التي تقول إن اللغة الآن هي لغة السلاح فقط وليس الدبلوماسية، ولكن هذا يؤكد ما كتبه ترامب وما قاله أيضا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قبله، يؤكد بأن المساعي الدبلوماسية لم تستمر والاتصالات لم تنقطع. أيضا روبيو كان يقول إن ما وصفه بالتهديد الإيراني لا يمكن إيقافه إلا من خلال رفع كلفة هذه السياسات على إيران، وهذا يعني مواصلة الضغط عليها بالوسائل العسكرية وكذلك الاقتصادية. ونشير أخيرا إلى ما كان يقوله نائب الرئيس الأمريكي جادي فانس في الشهر الماضي عندما يقول إنه يجب الموازنة ما بين الخيار العسكري والخيار الدبلوماسي، وإن الأزمة في مضيق هرمز لن تحل إلا عن طريق الموازنة بين الخيارين العسكري والدبلوماسي. بكل الأحوال موقف كبير من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإلغاء هذا الهجوم الذي قال إن الولايات المتحدة كانت مستعدة له بشكل كبير.
1: نعم، وأحمد هنا السؤال، يعني قبل ساعات من الآن كنا نتحدث ورصدنا معك التحذيرات التي بطبيعة الحال خرجت من قبل الخارجية الأمريكية للمواطنين في دول المنطقة، والآن مع هذا التصريح هل هناك أي تعقيب من قبل الخارجية الأمريكية لمواطنيها في المنطقة تحديداً؟

0: لم تصدر ردود أفعال حتى الآن على موقف الرئيس ترامب بتعليق الهجوم. بكل الأحوال هو يخفض من نسبة المخاطر التي بسببها أصدرت الخارجية الأمريكية تحذيرها للمواطنين الأمريكيين، ولكن هو يبقي التهديد أيضا على مستويات تظل بالنسبة للأمريكيين مثيرة للقلق، لأن الحشد العسكري الأمريكي سيظل موجود بحسب تأكيدات سابقة من قبل الرئيس ترامب حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي. والرئيس ترامب أيضا في تصريحه الأخير هذا هو يعلق هذا الهجوم، يقول إنه ألغى الهجوم بالفعل، ولكن أيضا كانت هناك كلمة تعليق في وسط هذا المنشور الذي كتبه، وهذا يؤكد بأن الرئيس ترامب سيبقي القوات الأمريكية والحشد العسكري الأمريكي موجودا لحين التوصل إلى ذلك الاتفاق الذي يقول إنه تم الاتفاق على ملامحه العام فيما يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز وكذلك إنهاء ما وصفه التهديد النووي الإيراني. هذا الأمر طبعا ينتظر أن تكون هناك ردود فعل من قبل مؤسسات
1: بطبيعة الحال
0: الحكومة الأمريكية الأخرى، ولكن أيضا هناك انتظار للموقف الإيراني من هذا التصريح الأمريكي.
1: وأحمد، فقط باختصار باعتبار أنك تحدثت باقتضاب عن هذه التصريحات التي صدرت منذ ساعتين تحديدا لماركو روبيو، ربطا بما تحدث عنه بما يتعلق بأن اليوم طهران باتت أكثر استعدادا، هكذا يقول ماركو روبيو بتصريحات لفوكس نيوز.
0: بالفعل هو كان يقول إن إيران أصبحت أكثر استعدادا للتوصل إلى اتفاق لأن الولايات المتحدة وفق قوله تفاوض من موقع قوة. هو أشار أيضا إلى مسألة أن إيران ما تزال تمتلك قدرات صاروخية، ولكنه يقول إنها فقدت مظلتها الدفاعية التقليدية. هذا يشير إلى أن العمليات العسكرية الأمريكية، يقول في هذا التصريح ما معناه، أن العمليات العسكرية الأمريكية الأخيرة استطاعت من خلالها واشنطن أن تقوم بتدمير القدرات الدفاعية التقليدية لإيران، على الرغم من احتفاظ إيران ببعض القدرات الصاروخية كما يقول ماركو روبيو قبل قليل في هذه التصريحات. هو أشار أيضا إلى ما وصفها بالتهديدات التي يمثلها النظام الإيراني لدول المنطقة وللمصالح الأمريكية، وأنه لا ينبغي السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وأن هذا النهج الأمريكي سيستمر، وأن ترامب هو الرئيس الأمريكي الوحيد الذي وقف أمام إيران على مدى السنوات الماضية، وأن إيران لم تواجه رئيسا قبله كما يقول ماركو روبيو في هذه التصريحات. ويقول أيضا أن دول المنطقة أدركت طبيعة التهديدات التي تشكلها إيران وفق قوله. وبكل الأحوال ماركو روبيو لم يتحدث أيضا عن هذه الضربات، لم يشير إليها، ولم يتحدث عن أي هجوم أمريكي كبير سيتم توجيهه لإيران. بعد تصريحاته هذه مباشرة بعد أن بثتها قناة فوكس نيوز، كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منشوره الذي أعلن فيه موافقته على إلغاء الهجوم بعد طلب من إيران وفق قوله ودول في المنطقة.
1: شكرا جزيلا لك أحمد الرهيد، مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. نقف إذن مشاهدينا عند هذه المستجدات، نحاول طرح الأسئلة والإجابة عنها. معنا من واشنطن محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، ومعنا أيضا من طهران الدكتور حسين ريوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن عمان أيضا الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. أهلا وسهلا بكم جميعا. لعلني أبدأ مع الأستاذ محمد المنشاوي. ساعات من حبس الأنفاس ترقبا وانتظارا لما تم الحديث عنه من قبل الولايات المتحدة على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن من الممكن استئناف الضربات، كان يقول بأنها ستكون الأعنف. الآن منذ ساعة يتم الحديث، يصرح الرئيس الأمريكي بأنه علق الضربات ووضع شروطا. ما الذي تغير سيد محمد المنشاوي؟
2: تحية طيبة لك ولضيوف المشاهدين. قبل ساعتين ونصف من الآن كان هناك خبر عاجل على من منصة أكسيوس الإخبارية التي أصبحت قريبة الصلة بالبيت الأبيض وبالحكومة الإسرائيلية في الوقت ذاته، أشارت إلى مكالمة هاتفية حدثت قبل ساعات بين ولي

0: العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس ترامب بخصوص هذا التصاعد الحاد في الأحداث والتهديدات في الساعات الأخيرة. وعلى ما يبدو استطاع ولي العهد السعودي إقناع الرئيس ترامب بعدم شن هذه الهجمات التي تعهد ترامب أنها ستكون أقوى مما كانت أي هجمات سابقة منذ الحرب العالمية الثانية، وهذا كان تصعيد خطير جدا من البيت الأبيض ومن الرئيس ترامب شخصيا. فعلى ما يبدو أن كان هناك صراع على الضغوط على الرئيس ترامب. قبل أيام اجتمع به رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في البيت الأبيض، وكان معه عدد من كبار المسؤولين الاستخباراتيين والأمنيين الإسرائيليين الذين يبدو أنهم أقنعوا الرئيس ترامب أنه يمكن ضرب البنية التحتية الإيرانية والقضاء على ما تبقى من قدرات إيران، بما يجعلها ترجع إلى مائدة التفاوض وتكبر بالشروط الأمريكية، الفتح التام للمواضيع هرمز بدون أي شروط وإنهاء البرنامج النووي مرة واحدة وللأبد. وأعتقد أن ربما يكون ترامب انصاع لهذه الرؤية الإسرائيلية، لكن يبدو أن الحلفاء في الشرق الأوسط على رأسهم دولة مثل المملكة العربية السعودية، والرئيس ترامب له علاقة خاصة جدا بولي العهد، يبدو أن ولي العهد تحدث لترامب في الوقت المناسب وأقنعه بعدم جدوى الرؤية الإسرائيلية وأنه يجب ترك مساحة للتفاوض، وهو ما يبدو أن الرئيس ترامب اقتنع به في الساعة الأخيرة، كما جاء في تغريدته المثيرة التي قال فيها أن يجب أن يكون هناك حل سريع. ويبدو أن هناك بالفعل كان يجري في الغرف المغلقة محادثات أو مفاوضات غير مباشرة بين واشنطن وطهران، وربما نرى إعلان في الساعات القليلة القادمة أو الأيام القليلة القادمة على معاودة إحياء هذا المسار، وربما التوصل لصفقة تعالج الاختلالات التي كانت موجودة في إطار مذكرة التفاهم السابقة التي لم تكن واضحة في لغتها أو معانيها للطرفين. أعتقد أننا يكون هناك درس تم تعلمه الدبلوماسيون في الطرفين، أن يجب يكون الاتفاق القادم اتفاق واضح بصورة تامة لكل طرف، لا يمكن لكل طرف أن يترجمه برؤية مختلفة مما أدى إلى الحالة التي نحن فيها الآن.
1: نعم، تعقيبا على ما تحدثت عنه سيد محمد المنشاوي، أذهب لي الدكتور حسن البراري. دكتور حسن، ترامب قال بأن إيران ودولا أخرى في الشرق الأوسط طلبت تأجيل أي هجوم بعد الاتفاق على ملامح الصفقة، وأنت استمعت للأستاذ محمد المنشاوي، إلى أي مدى نستطيع أن نعتبر بأن التأثيرات تحديدا من دول المنطقة هي التي منعت حدوث ما كان ينتظر في الساعات الماضية من احتمال عودة التصعيد في المنطقة؟
2: نعم نوار، هذه ليست المرة الأولى التي يتدخل فيها قادة من هذه المنطقة لتهني الرئيس الأمريكي عن موقفه أو عن قراره لشن هجمات على إيران، وهذا يسمى في العلاقات الدولية بالنفوذ العكسي، بمعنى أن علاقة التحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية ليست طريق باتجاه واحد وإنما طريق باتجاهين. وهناك محاولة دائما من دول الخليج على وجه التحديد لتذكير الولايات المتحدة الأمريكية بأنهم حلفاء وأنهم يدفعون ثمنا لحرب يعني ليس لم يكونوا طرفا بها ولا سببا بها، ولا يريد لها أن تستمر لأنها تؤثر على مصالح هذه المنطقة بشكل عام، الاستقرار والازدهار، هذه عناوين لهذه المنطقة تدمرت أو تأثرت كثيرا بسبب القرار الأمريكي الأحادي الذي لم يأتي باستشارة هذه الدول التي تستضيف الجنود الأمريكان أو حتى القواعد الأمريكية. من هنا التأثير موجود، لكن هذا أيضا التأثير مرتبط بمسألتين. المسألة الأولى أن الرئيس الأمريكي لا يريد هذه الحرب أصلا، لا يريد أن تتوسع هذه الحرب، هو يريد إنهاء الحرب، فبالتالي هي حرب لإنهاء الحرب وتصعيد لخفض التصعيد، هكذا يفكر الرئيس الأمريكي. النقطة الثانية والمهمة أن الجانب الإيراني أيضا بدأ يدرك بأنه إذا عادت الولايات المتحدة الأمريكية لهجمات موسعة قد تؤثر على فرص النظام في البقاء، وأنا طبعا هنا أشك في ذلك لأنه النظام في إيران ليس منتخبا، فبالتالي هو لا يأبه للاحتجاجات الداخلية الآن، على العكس الرئيس الأمريكي الذي سيواجه انتخابات. لكن أيضا باتت إيران تخشى من هجمات عسكرية موسعة يمكن أن تدمر ما تبقى لدى إيران من إمكانات عسكرية ساعدتها في كثير من الأحيان، فبالتالي تضافرت هذه الجهود لإعلان هذا الموقف الأمريكي، وهو موقف بظني أنه متسرع، بمعنى لا يوجد صفقة، هناك الحديث عن ملامح صفقة بمعنى مثل قوله أنه الاتفاق على فتح مضيق هرمز، الجانب الإيراني يتحدث عن مضيق هرمز مفتوحا، لكن تحت أي شرط وتحت أي يعني ظروف هذا سيخضع المفاوضات، هل تستمر المفاوضات إلى فترة قصيرة ثم ينفذ صبر الرئيس ويعود مرة ثانية للتهديد، أم أن أيضا تهديد الرئيس هو عبارة عن مثل قضية الراعي والغنم في ثقافتنا العربية، بمعنى أنه يهدد لا يضرب، ثم يفقد مصداقية الردع، ثم لا تستجيب إيران نهائيا، ثم تنزلق المنطقة مرة أخرى إلى مربع الحرب الواسعة أو التصعيد الكبير. فبالتالي أنا في ظني علينا أن نأخذ كلام الرئيس ترامب بكثير من الحذر، وإن نجحت الجهود الخليجية في ثني الرئيس الأمريكي أو بمعنى إعطائه سلم لكي ينزل عن هذه الشجرة.
1: نعم، سأتطرق لموضوع الشروط مع الدكتور حسين ريوران بما يتعلق ربطا طبعا بما تم الحديث عنه من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن دكتور حسين قبل ذلك أود أن أسمع منك كيف تقرأ اليوم برأيكم طهران هذا التراجع أو التعليق إن صح التعبير لهذه الطلبات من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد ساعات من الانتظار والترقب وحبس الأنفاس؟
3: تحياتي لك ولضيفين الكريمين من المشاهدين الأعزاء. يعني في تصوري أن هناك تناقض، ويعني في كلام الرئيس أن هناك طلب إيراني وإقليمي، يعني هل إيران هي صديق لأمريكا وتستطيع أن تمون عليه وتطلب منه؟ يعني هذا الكلام هل صحيح هو؟ والآن هناك حالة حرب بين إيران وأمريكا، هنا لا أدري أنه كيف يستوي هذا الكلام، أن هناك طلبا إيرانيا وهو قام بوقف يعني الهجوم على هذا الأساس. يعني أمريكا الآن هي تقول أن ما لا يمكن تحقيقه بالقوة يمكن تحقيقه بمزيد من القوة، ومن هنا الرئيس الأمريكي ذهب باتجاه سياسة حافة الهاوية والتهديد والوعيد وإلى آخره. ولكن في تصوري أن تكرار هذا السيناريو وهذه السياسة أفقدها حتى تأثيرها. ولكن المهم هو أن عودة الرئيس الأمريكي عن التهديد العسكري باتجاه التفاوض هو مهم، وهذا يعتبر إنجاز. لماذا؟ لأن إيران تقول منذ أكثر من عقدين لا يمكن حل الخلاف مع أمريكا إلا عبر التفاوض، والعودة إلى التفاوض هو بشكل أو بآخر يعتبر نصراً للمنطق الإيراني. رغم أني أشك يعني وأتفق مع الدكتور حسن أن هناك اتفاقا جاهزا أنه يطرح موضوع فتح مضيق هرمز بالكامل، و يعني لأن هذا الكلام الذي يطرحه ترامب يقول ووقف التهديد النووي، أي عن أي تهديد يتكلم؟ ليس هناك أساسا تهديد نووي. من هنا هناك كلام مخلوط يعني بين هذا وذاك يطرحه الرئيس الأمريكي.
1: يعني كما قال الدكتور حسن دكتور حسين، تصعيد إلى خفض التصعيد، يعني تصعيد في اللهجة ليؤدي إلى خفض التصعيد، تتفق أيضا مع هذه النقطة؟
3: لا، يعني هو التصعيد لخفض التصعيد يعني هو استعمال التهديد لجر إيران إلى طاولة المفاوضات. لا، الآن نحن أمام مشهد مختلف. الآن أمريكا يعني تعود إلى طاولة التفاوض، ولكن ليس هناك من اتفاق جاهز. لو كان هناك اتفاق جاهز لقالت إيران أن اتفقنا على هذا، أو قال الوسطاء يعني قطر وعمان وباكستان.
1: هو تحدث عن صفقة متفق على ملامحها تحديداً.
3: لا، هو يعني هي ثرثرات الرئيس الأمريكي وتعبيراته هي يعني في كل مرة هي بشكل يعني يجافي الواقع. نعم، قد يكون هناك موضوع فتح مضيق هرمز هو الأساس في أي اتفاق لإنهاء التصعيد، هذا نعم لا يمكن تجاهل هذا الموضوع.

0: ولكن ليس هناك من اتفاق، هناك تبادل رسائل، وقد تكون هذه الرسائل تصل إلى نتيجة وقد لا تصل. على أي حال هناك العودة إلى التفاوض هو في الأساس منجز لا يمكن التقليل من أهميته.
1: سيد المنشاوي، لربما استمعت إلى الدكتور حسين من طهران، كان يتحدث عن يعني لهجة متناقضة في حديث الرئيس الأمريكي، وهو السؤال مش مطروح اليوم، كيف لطهران أن تتواصل اليوم مع الرئيس الأمريكي؟ ما هو ردكم؟ ماذا برأيكم؟ لماذا يقول الرئيس الأمريكي ذلك؟ لماذا يقول بأن من طلب منه هو طهران، وأصلا طهران هي في حالة حرب معه؟ وهكذا تحدث لنا الضيف من طهران.
2: طبعا إيران في حالة حرب مع الولايات المتحدة، لكن هذا لا يعني غلق المسار الوسطاء ومسار التفاوض المباشر وغير المباشر بين الطرفين. في كل الحروب الأطراف المتحاربة تكون هناك قنوات خاصة مغلقة سرية للتواصل بين الطرفين لوضع خطوط حمراء أو تراجع عن مسارات محددة أو الحديث حول ضرورة وقف القتال أو الجنوح إلى المسار التفاوضي. فهذه كلاسيكيات في الحروب. لكن أعتقد أن الرئيس ترامب ما يقوم به الآن هو يعكس رغبته الجادة في وقف الحرب. الرئيس ترامب دخل هذه الحرب بالطبع بعد الاقتناع بوجهة النظر الإسرائيلية أنه يمكن تدمير النظام الإيراني وتغيير النظام وتغيير منظومة الحكم للنظام أكثر صداقة مع الولايات المتحدة، وأن الشعب الإيراني سيثور على حكامه وقاموا بما قاموا به، مفترضا أن هذا سينتهي خلال الأيام أو ربما 4 أسابيع كما ذكر في البداية. لكن الرئيس ترامب لم يكن يعتقد أن الحرب ستستمر إلى نصف العام، وصلنا اليوم ل6 أشهر، وأعتقد أن هذا هو ما سبب صدمة الرئيس ترامب، ويريد الآن بعد كل هذه الفترة أن ينهي هذه الحرب بأسرع ما يمكن، سواء حربا أو سلما. وقبل ساعات هو كان يجنح إلى مجال الحرب ويرى أن التصعيد كما ذكر الدكتور حسن، التصعيد من أجل خفض التصعيد، أي أنه يضرب بأكبر قوة ممكنة كل مخدرات الدولة الإيرانية، ليس فقط العسكرية بل البنية التحتية، كهرباء وماء وجسور وغيره، بما يدفع الجانب الإيراني والنخبة الإيرانية والحكام في إيران إلى مائدة التفاوض والقبول بالشروط الأمريكية. وإذا لم يحدث ذلك فعليه يعني أن ينهي الحرب بالصورة الدبلوماسية كما يعتقد الآن، وكما ذكرت الأنباء أن هناك مسار دبلوماسي وهناك خطوط عامة للاتفاق. فأعتقد أن الوقت ليس في صالح الرئيس ترامب. الرئيس ترامب هناك 6 أشهر من القتال وبينه بالطبع جولات من الراحة أو من وقف القتال، لكن 6 أشهر بالنسبة له كثيرة جدا بالنسبة طيار أمريكا أولا الذي تعهد له ترامب بعدم خوض حروب لا تنتهي في الشرق الأوسط، أن هذا نقسم بهذا الوعد، وعلى خلاف ما كان ترى النخبة الجمهورية التي أيدها الرئيس ترامب القاعدة الشعبية تحديدا، وأن هناك انتخابات بعد 3 أشهر بالضبط من اليوم، وهي انتخابات لا يريد الرئيس ترامب أن تكون الحرب مع إيران أحد هذه الموضوعات. انتخابات الكونغرس انتخابات محلية بالأساس، أغلب القضايا فيها قضايا داخلية، لكن الحرب ده جعلت من أسعار الطاقة والاقتصاد وتأثره بالحرب الإيرانية وبسوق الطاقة العالمي قضايا محلية. فهذا خبر مزعج للرئيس ترامب وخبر مزعج للجمهوريين. من أجل ذلك يريد ترامب الإسراع بوقف هذه القتال حربا أو سلما كي لا تكون أحد القضايا التي تكون في صالح الحزب المنافس الحزب الديمقراطي في الانتخابات القادمة. من هنا هو يريد أن يوقف هذه الحرب بأي صورة بأسرع ما يمكن.
1: نعم، سأعود لهذه النقاط التي تحدثت عنها سيد محمد، لكن دكتور حسن البراري، لربما من المهم جدا الخوض في يعني التفاصيل التي تحدث عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هو وللمرة الأولى، وأنت ستقول لي دكتور حسن، يتحدث عن ملفي هرمز والبرنامج النووي وضمن يعني تصريح واحد. هل يكشف لنا ما تم الحديث عنه من قبل الرئيس الأمريكي بما يتعلق بالمضيق والملف النووي الذي كان أصلاً أرجئ إلى فترة

0: فترة يعني أبعد، أرجئ إلى المرحلة الأخيرة إن صح التعبير، على ماذا يؤشر هذا؟
1: هذا يؤشر على أن الرئيس الأمريكي بدأ يفهم الاستراتيجية الإيرانية في التفاوض. الطرف الإيراني حول المسألة كلها برمتها حول مضيق هرمز، في حين أن سبب الحرب ليس مضيق هرمز، سبب الحرب هو أمريكيا، هو الملف النووي. الولايات المتحدة الأمريكية كانت تخوض غمار مفاوضات مع إيران عندما قامت بغدر إيران وقصفها، كانوا يتفاوضوا عن الملف النووي ليس عن مضيق هرمز، فبالتالي الحرب هو الذي أنتج هذه الأزمة. لذلك إيران حاولت وتحاول لغاية هذه اللحظة توظيف المضيق استراتيجيا لنزع التنازلات، حولته إلى رافعة جيوسياسية أيضا لثني الولايات المتحدة الأمريكية وإجبارها على تغيير مواقفها وإعادة حساباتها. الرئيس ترامب يريد فتح المضيق والحديث عن الملف النووي، لأنه بالنسبة له هو يعني توافق مع نتنياهو في البيت الأبيض قبل أيام قليلة بأن استراتيجية المناع هي ما يجمع بين الجانب الإسرائيلي والجانب الأمريكي، واستراتيجية المناع تعني حرمان إيران من القدرة على إنتاج أسلحة نووية. فبالتالي المضيق جاء عائق الآن، المضيق الذي جاء نتيجة لهذه الحرب أصبح عائقا وحائلا يحول دون الحديث عن الملف النووي. فبالتالي هو لا يريد أو بدأ يفهم المماطلة الإيرانية وأسلوب الإيرانيين في التفاوض هو أسلوب ممل ومتعب بالنسبة لترامب الذي يمتاز بالنزق ويريد سرعة الإنجاز، وهو يعترف وأن هنا اتفق مع ماركو مسعد بينهم لا يملك الكثير من الوقت، هناك انتخابات أقل من 100 يوم من الآن، وإذا ما لم ينجح في الانتخابات هذا سيكون له تداعيات كبيرة وما يؤدي لعزله، تحويله إلى بطة عرجاء، وبالتالي هو لا يستطيع أن يتفاوض مع إيران بعد ذلك من موقع ضعف. هنا هو يمتلك المجلسين، مجلس النواب ومجلس الشيوخ، الصقور معه، يستطيع أن يحصل على موازنات الحرب التي يريدها، وبالتالي هو يريد أن يمارس الضغط الأقصى على إيران. بعد الانتخابات ربما يتغير هذا
0: وهذه
1: المشهد.
0: نقطة دكتور حسن نعم، فقط هذه نقطة برأيكم أثرت فعليا على قرار الرئيس الأمريكي لو نظرنا إلى الداخل في الولايات المتحدة؟
1: هو يقول بأنه لا يأبه بالانتخابات النصفية، وأنه أكثر يعني هو معني بالتركة بالليجاسي، بمعنى ماذا سيكتب عنه التاريخ؟ هل هو الرجل الذي تمكن من إنهاء الملف النووي وإيجاد حل؟ هل هو الرجل الذي تمكن من إعادة إيران إلى الحظيرة الأمريكية إنشيتي للتفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ أم أنه هو الذي خسر الحرب استراتيجيا؟ بالنسبة له على المستوى الشخصي هذا مهم جدا، لكن أيضا إذا ما خسر الانتخابات ستؤثر على قدرته على الاستمرار في الحرب وفي التفاوض مع الإيرانيين، والجانب الإيراني يقرأ المشهد الأمريكي بشكل جيد، وهو يعتقد بأن ترامب بعد انتخابات نوفمبر في حال خسارتها سيكون أضعف في الحرب مع إيران أو في التفاوض مع إيران. لذلك هم يعني الجانب الإيراني يشتري الوقت، يماطل، هو يقول لهم أنا أصعد أتحدث عن الحرب، والطريق الوحيد لتجنب حرب موسعة مدمرة بالنسبة للجانب الإيراني هو الاتفاق على ملامح الصفقة، وملامح الصفقة هو فتح المضيق هرمز، لأنه هذا عيب على بمعنى وصمة عار عن ترامب، لأنه هو الذي تسبب في إغلاقه وغير قادر على فتحه، وأيضا الملف النووي. من دون هذين الملفين لا يمكن لسردية النصر الترامبية أن تجد من يشتريها في الولايات المتحدة الأمريكية إلا شوية مجانين من اليمين الذي يؤيده في كل شيء، لكن أنا أتحدث عن المينستريم، عن التيار السائد في الولايات المتحدة الأمريكية، سيحاسب ترامب إن أخفق في هذين الملفين.
0: دكتور حسين ريوران، نتساءل أيضا معكم حول يعني لنسميها ملامح الاتفاق أو ما تم الحديث عنه من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتحدث عن فتح كامل لمضيق هرمز، يتحدث أيضا عن إنهاء ملف التهديد النووي. برأيكم ما الذي تغير؟ واليوم وفي حال يعني ذهبنا في هذا السيناريو، ماذا ستقدم طهران للعودة إلى نقطة ما قبل التصعيد الأخير في الأسبوعين الماضيين؟
2: يعني في تصوري أن عدم حكمة ترامب هي التي أدت إلى هذا الواقع. يعني ما يسميه التهديد النووي أو اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، من أوجده؟ ترامب، عندما خرج عام 2018 وإيران أنه من باب التحدي رفعت التخصيب إلى 60%. من الذي أغلق مضيق هرمز؟ ترامب، لأنه يعني أعلن حربا ضد إيران

0: وإيران نتيجة لذلك أغلقت مضيق هرمز. من هنا يعني المشكلتين الأساسيتين اللتان يطرحهما ترامب هي نتاج لسلوكه الشخصي في هذا الإطار. ما أريد أن أقول أن حل هذين الملفين هو سهل، ليس صعبا. يعني موضوع اليورانيوم المخصب في مذكرة التفاهم واضحة أن تقوم إيران بتسييل اليورانيوم إلى يورانيوم أقل تخصيبا يتفق عليه. أنه موضوع مضيق هرمز أيضا إيران تقول أنه لحين الوصول إلى اتفاق يمكن لإيران أن تفتح مسارات آمنة وبشكل أكبر من الآن بما يرضي يعني أمريكا، ولكن يبقى المضيق تحت يعني السيطرة الإيرانية للوصول إلى اتفاق. إيران تقول بعد الاتفاق لن يدار المضيق إلا ضمن إطار القانون الدولي، وليس هناك من رسوم، يعني رسوم عبور. من هنا في تصوري أن الأمور ممكن الوصول إلى نتيجة، ليس هناك من صعوبة كبيرة واستحالة في الوصول إلى نتيجة، الإمكانية قائمة، ولكن يجب أن تكون هناك مرونة لدى الطرف الأمن. يعني رأينا في الأيام الأخيرة ما قاله ترامب أنه يريد استسلام، أو يعني هذه اللغة لا يمكن أن تصل إلى نتيجة. ولكن إذا كان هناك
1: نعم نية دكتور حسين، اليوم تغيرت اللغة، تفضل.
0: نعم، يعني في تصوري أن اللغة يجب أن تتغير من استسلام إلى احترام متقابل، إلى اتفاق قائم على رابح وليس رابح خاسر، كما كان يقول خلال الأيام الماضية لا يقبل إلا 100% ولا يقبل إلا باستسلام كامل من قبل إيران.
1: سيد محمد المنشاوي، سيناريو رابح يقول الدكتور حسين من طهران، لكن دعنا نفهم ما حدث يعني التعريج على الأخطاء التي حدثت بعد قليل. التلويح باستهداف منشآت الطاقة الإيرانية ومن ثم التراجع، برأيكم هل كانت واشنطن تعتمد ذلك كنوع من أدوات الضغط فعليا لتصل الأمور ما وصلت عليه منذ ساعة وتعليق الضربات أم ماذا؟
2: أتصور ذلك. أعتقد أن الرئيس ترامب لم يتخذ أي قرار خلال الستة أشهر الأخيرة منذ بدء القتال وبدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بخصوص مصادر الطاقة الإيرانية، لأن الجانب الإيراني أيضا ذكر منذ اليوم الأول أنه إذا تم تدمير مصادر الطاقة الإيرانية سيتم تدمير مصادر الطاقة في كل منطقة الخليج. فأعتقد أن هذا رادع كافي إذا كانت واشنطن تكترس بحلفائها العرب في المنطقة. والرئيس ترامب له علاقات جيدة جدا هو وعائلته أيضا بالدول الخليجية، وليس من مصلحته أن يتم تدمير مقدرات هذه الدول انتقاما إذا حدث تدمير للمقدرات الإيرانية في مجال الطاقة، وهذا أيضا له تأثيره الخطير على سوق الطاقة العالمي الذي هو مرتبط ويؤثر بصورة مباشرة في سوق الطاقة الأمريكي المحلي وفي أسعار الطاقة وأسعار المحروقات هنا، والتي تؤثر ويعاني منها ملايين الأمريكيين منذ بدء القتال. فأعتقد أن هذا الموضوع كان موضوع جاد جدا للرئيس ترامب ودخل في حساباته بلا شك. في الوقت ذاته أعتقد أن المذكرة التي تم الاتفاق عليها، الرئيس ترامب تصور أن الجانب الإيراني سينصاع إلى طلبين أمريكيين هامين، وهما فتح المضيق بدون أي قيود وتجميد أو إنهاء البرنامج النووي. مقابل ذلك كان هناك إغراءات كثيرة جدا للجانب الإيراني، مثل رفع العقوبات المفروضة على إيران، وهي عقوبات شديدة جدا ومكلفة للغاية، ومنح إيران الأصول المجمدة في الخارج مليارات الدولارات، وسمح لإيران بتصدير النفط والغاز بالدولار الأمريكي، ورفع الحصار البحري على إيران. فأعتقد أن الرئيس ترامب كان يريد فقط نقطتي المضيق والبرنامج النووي، مقابل أن تنعم إيران بكل هذه المغريات الأخرى التي

0: يعاني بسببها الايرانيون، ملايين الايرانيين منذ سنوات بسبب العقوبات الامريكيه التي تشل الاقتصاد الايراني والمخدرات الايرانيه. فاعتقد ان الرئيس ترامب تصور وما زال يتصور ان الايرانيون سيعطونه ما يريد في مضيق هرمز والبرنامج النووي مقابل ان يعطيهم هو ايضا كل شيء كما نصت الاتفاقيه. واعتقد ان الرئيس ترامب يستطيع ولا احد غيره يستطيع ان يرفع العقوبات عن ايران. اعتقد ان ما حدث في الحاله السوريه يجب ان يكون مشجعا للجانب الايراني. كان هناك عقوبات غير مسبوقه على سوريا ورفعها الرئيس ترامب بجره قلم وضغط على الكونجرس لرفعها، ولا اعتقد ان اي رئيس اخر في التاريخ الامريكي يستطيع ان يفعل ذلك. فاعتقد ان على الايرانيين في هذه اللحظه استغلال وجود شخص مثل الرئيس ترامب يكترث بقضيه واحده من اجل ارثه كما ذكر الدكتور حسن، في ان يحصلوا على ما حصلوا خلال العقود الاخيره بسبب هذه العقوبات.
1: وضحت هذه الفكرة. عودة للسؤال الذي طرحته بما يتعلق بتكرار التهديدات بالنسبة يعني من قبل واشنطن، تهديدات ومن ثم نشهد ضربات محدودة نوعا ما نظرا لحجم التهديدات التي كانت تقال أو يتم التصريح عنها، إلى أي مدى لربما هذه التهديدات المتكررة ربطا بمحدودية الاستهدافات تؤثر على مصداقية الردع بالنسبة للجانب الآخر برأيكم؟
0: لا أعتقد لا أحد يشكك في القدرات العسكرية الأمريكية، وإذا أرادت الولايات المتحدة في أي وقت ضرب أهداف داخل إيران أو في أي دولة أخرى في المنطقة تستطيع ذلك. هناك وجود عسكري ضخم جدا، 50,000 مقاتل زائد حاملتي طائرات ومئات الطائرات المقاتله سواء في دول الخليج او في الاردن او في اسرائيل. فهناك قدره نيرانيه ضخمه جدا لامريكا تستطيع ان تستهدف بها ما تريد في ايران، خاصه بعد انهيار النظام الدفاع الجوي والبحريه الايرانيه. فاعتقد ان الرئيس ترامب يدرك ان الايرانيون يدركون قوه وحجم التدمير الذي يمكن أن يلحق بهم. هم يحاولون في المقابل أن يردعوا الرئيس ترامب على الكب مثل هذه الخطوة في عمليات انتقامية ضد حلفاء واشنطن في المنطقة. فأعتقد أن هناك نظرية ردع مقبولة بين الطرفين، وهذا معترف به في النظريات السياسية. لكن الولايات المتحدة والرئيس ترامب بعيد جدا عن ساحة القتال، ويستطيع أن يحدث أضرار في إيران في حين لا تستطيع إيران إحداث أي أضرار للولايات المتحدة بصورة مباشرة.
1: دكتور حسين، لنسمع يعني ما ردك على ما تطرق له السيد محمد المنشاوي.
2: يعني صحيح أن أمريكا تمتلك قوة ضاربة، وهي تمتلك أكبر قوة بحرية جوية في العالم، ولكن فائض القوة ليس بالضرورة في كل الأحوال هو يمكن أن يخلق نصراً. نعم، هو يمكن أن يخلق تدميراً، يمكن أن يخلق جرائم حرب، يمكن أن يقوم بالقتل، ولكن إنه الانتصار شيء آخر. يعني التدمير ليس انتصاراً، ولكن من هنا في تصوري أن يعي الطرف الأمريكي وترامب بالتحديد أن التفاوض هو الحل الوحيد للوصول إلى اتفاق، أنه في تصوري هذه خطوة جيدة جدا، لأن لحد الآن هو استعمل القوة 40 يوم وهو كان يقصف ويقتل ويذبح أنه في عموم إيران وفي كل، يعني هو في 40 يوما بالمناسبة كان هناك ضرب ممنهج لمراكز الشرطة، ضرب ممنهج للمدارس والجامعات، ضرب منهج للمساجد، ضرب منهج للمناطق السكنية، أن كل هذا حدث ولم تستطع أمريكا أن تحقق شيئا. من هنا واضح أن فائض القوة لا يحقق شيئا. نعم يحقق دمارا، أنه تستطيع أمريكا أن تستعرض عضلاتها ولكن لا تستطيع أن تحقق نصرا. النصر يمكن أن يتحقق دبلوماسيا من خلال التفاهم مع الآخر واحترام الآخر. يعني لحد الآن أمريكا لم تحاول أن تحترم الآخر لا في الخطاب ولا في التفاوض. يعني عدة مرات إيران على طاولة التفاوض وأمريكا ذهبت إلى الحرب، وهذا ما خلق نوع من الإحباط لدى الطرف الإيراني. هل أمريكا واقعا تريد حلا سياسيا أم لا؟ ولا زال هذا التشكيك قائما، وهو ازداد نتيجة للسلوك الأمريكي ولم يقل، وهذا ما يجعل عملية التفاوض أصعب من ذي قبل.
1: تعقيبا على كل هذه النقاط، يعني الأجواء تتسم إن صح التعبير طبعا دكتور حسين ريوران بالإيجابية، نظرا لما تم الحديث عنه من قبل الرئيس الأمريكي بعد كل هذه الساعات التي شهدناها من حبس الأنفاس وانتظار لعودة التصعيد. اليوم باعتبار بأن هناك من يقول بأن هذه التصريحات قد تبدو يعني لصالح المسار الدبلوماسي، هل هذه التصريحات برأيكم سيد حسين ريوران ستعطي طهران الدافع فعليا للعودة إلى طاولة الحوار وإظهار مرونة أكثر والتعامل بمرونة، لا نقول مباشرة مع الجانب الأمريكي إنما لربما مع الوسطاء؟
2: يعني في تصوري أن إيران مرنة في التفاوض، والمشكلة هي لم تكن في إيران، المشكلة كانت في أمريكا، لأن الكثير لم يعجبه مذكرة التفاهم، ومن هنا كان ينتقد ويضغط على الرئيس الأمريكي، والرئيس الأمريكي نتيجة للضغوط كان يعني يتغير سلوكه تجاه مذكرة التفاوض. يعني أول شيء في البند الأول في مذكرة التفاهم ألا يكون هناك يعني وقف الأعمال العدائية والحرب وعدم التهديد، يعني هو لم يستطع أن يرتدع عن التهديد حتى يوم واحد. من هنا المشكلة هي في الطرف الأمريكي الذي يعني له سلوك خاص، وخاصة الرئيس ترامب أودنا بسلوكياته الخاصة أنه يهدد، يبالغ، أنه يتوعد إلى آخره. من هنا أتصور أن هناك استعداد إيراني للتفاوض والوصول إلى حل إذا صدق الأمريكي. الآن ليست إيران التي يجب أن تثبت مصداقية، أمريكا التي غدرت بالتفاوض ولعدة مرات هي التي يجب أن تثبت مصداقية لإنجاح التفاوض.
1: أنقل هذه النقاط التي ذكرتها للسيد محمد المنشاوي. سيد محمد؟
0: نعم، أعتقد أن كما ذكر الدكتور حسين مذكرة التفاهم هي السبب ما وصلنا إليه الآن. كان هناك فهم مختلف لهذه الاتفاقية، وخاصة البند الخامس في طهران عنه في واشنطن. واشنطن تفهمت أنه فتح كامل للمضيق كما كان قبل بدء الحرب بدون أي شروط أو قيود أو فرض رسوم. الجانب الإيراني افترض أنه سيشرف على هذه العملية على الأقل لمدة 60 يوما، فأعتقد أن سوء الفهم وعدم وضوح اللغة بصورة كاملة قاطعة كانت السبب في ما وصلنا إليه. وأعتقد أن المسار الدبلوماسي إن صحت التقديرات الأمريكية الليلة أن هناك مسار دبلوماسي سيكون العمل فيه بسرعة كبيرة، سيتم تجنب هذه الأخطاء حتى لا يتم تكرير نفس الخطأ. إذا كان هناك نقاط غير واضحة سيدفع ذلك إلى مواجهات وهجمات من جديد. إذا كانت هناك نقاط واضحة للطرفين وبشهادة الوسطاء واتفقوا عليها، أعتقد أن الموضوع سيكون تم حسمه دبلوماسيا. فهذا سيترك لفرق التفاوض الدبلوماسيين، ويجب عليهم إدراك أخطاء المرحلة الأولى أو مذكرة التفاهم الأولى.
1: هذه النقاط أستاذ محمد المنشاوي، يعني الحديث عن الأخطاء هو ما كنت أريد فعلا التطرق إليه مع الدكتور حسن البراري. دكتور حسن، اليوم الحديث عن

0: إيراني أو حتى الأمريكي لتجنب هذه الأخطاء؟ ما المطلوب اليوم في حال عدنا إلى المسار الدبلوماسي وإلى مذكرة التفاهم؟
1: من هو سؤالك، يعني هو ربما مربط الفرس، سؤال ذكي جدا، لأنه كما تعرفين بأنه مذكرة التفاهم اللي أنا عادة أسميها مذكرة عدم التفاهم، هي صياغة هذه المذكرة هو الذي منح الجانبين الفرصة للإفلات من الالتزامات، وبخاصة فيما يتعلق بالبند الأول والبند الخامس على وجه التحديد، لأنه هو الذي فجر كل هذه المذكرة هو البند الخامس، لأن إيران أرادت توظيف المضيق ضمن رؤية استراتيجية، والولايات المتحدة الأمريكية أرادت تجريد إيران من هذه الورقة، واعتبرت أن ما تقوم في إيران هو تعطيل البند الخامس وليس تسهيلا للبند الخامس. فبالتالي أنا في ظني أن التفسير الإيراني أيضا يستند إلى فهم الجانب الإيراني للغة، لكن أيضا التفسير الأمريكي له وجهة أيضا، يعني لكل التفسيرين لهما نفس الوجهة. من هنا في ظني أن إذا إن كان بالفعل في حسن نية عند الطرفين هو العودة إلى إعادة صياغة هذا البند، لأن هو الذي فجر الاتفاقية، لكن الحديث عن البنود الأخرى نعتقد هي بنود واضحة، البند الأول وقف العمليات العسكرية والتهديد واضح تماما، فيما يتعلق برفع القيود عن الحصار البحري الأمريكي واضح تماما والتزمت الولايات المتحدة في البداية، فيما يتعلق عن أيضا الأموال المجمدة هو واضح تماما، لكن أيضا الغائب في المذكرة هو ما في جداول زمنية، بمعنى في تنفيذ أي بند، هل هو تنفيذ كل المذكرة بالتزامن أما البند الأول ثم الثاني ثم الثالث؟ هذا أنا بالنسبة لي كمراقب ليس واضحا، ولا أظن بأنه حتى الوسطاء كان هذا الأمر واضحا بالنسبة لهم، ومن هنا كل طرف حاول أن يستثمر نفس المذكرة لتحقيق أقصى ما يمكن أن يحققه، من هنا اصطدم الجانبان وتحولت القضية إلى قضية صفرية. فبالتالي إن لم نعد مرة ثانية إلى اتفاق جديد أو تفسير جديد، أنا في ظني أن الأزمة ستستمر وأن التهديد بالعمل العسكري سيعود مرة أخرى، لأن الطرفين غير قادرين على التوصل إلى التفاهم حول مذكرة التفاهم.
0: ودكتور حسن، يعني البند الخامس، البند الأول بما يتعلق بوقف العمليات العسكرية، لكن أيضا هناك يعني نستطيع القول أزمة ثقة بين الطرفين باعتبار أنك تحدثت عن حسن النية، هل هذه الأزمة لربما الثقة نتحدث يعني تغيرت اليوم مع هذه التصريحات وهذه اللغة من قبل الرئيس الأمريكي، ربطا بأن دائما ونحن نعلم بأن السياسة دائما تتبع المصالح؟
1: نعم نوار، هناك أزمة ثقة وفجوة ثقة كبيرة جدا بين الطرفين لا يمكن ردمها بالمناسبة. هذه الثقة طبعا ليست مرتبطة بالمذكرة التفاهم، هي ثقة لها ربما أكثر من أربعة عقود من العداء، على الأقل العداء اللفظي بين الجانبين، والحديث الإيراني عن أن الولايات المتحدة الأمريكية الشيطان الأكبر، والولايات المتحدة تتحدث عن النظام الإيراني بأنه نظام إرهابي إلى آخره، هذا كله أوجد هذه الحالة من عدم الثقة، يعني لكن هذا لا يمنع أن يتم التوصل إلى الاتفاق. انعدام الثقة بين الطرفين لا يعني أن لا يتوصل إلى اتفاق، لكن أيضا أنا في ظني أن المسألة تتجاوز الثقة وتتعلق بأن الكور فاليوز، بمعنى الكور انترست اللي هم المصالح الأساسية للطرفين، هي صفرية. الولايات المتحدة الأمريكية تريد تجريد إيران من الملف النووي، تفكيك القدرات النووية، إخراج اليورانيوم المخصب، وألا تخصب إيران مرة أخرى، وهذا طبعا يتناسب مع الرؤية الإسرائيلية، في حين أن إيران تتمسك بالان بي تي اللي هي معاهدة حظر انتشار الأسلحة الذرية، وأنه لها الحق في التخصيب السلمي. هنا اللعبة صفرية أصبحت، ولأنه في انعدام ثقة أيضا دفع الطرف الأمريكي إلى التمسك بصفر تخصيب، وهذا ما لا تقبل إيران على اعتبار أن هذا حق سيادي. فيما يتعلق أيضا بالمضيق أصبحت اللعبة صفرية وليست مسألة ثقة. إيران بالفعل تريد من مضيق هرمز أن يتحول إلى رافعة جيوسياسية، إلى أداة ليس فقط للضغط من أجل انتزاع تنازلات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن من أجل إعادة رسم الخارطة الجيوسياسية في المنطقة. إيران تسعى في نهاية المطاف على لسان بيانات تصدر من الجيش الإيراني، تريد طرد القوات الأمريكية من المنطقة، تريد إقامة نظام إقليمي في هذه المنطقة على أنقاض الوجود الأمريكي يسمح لإيران بالهيمنة، وهذا بالتالي يدفع الحلفاء الولايات المتحدة

0: الاتحاد الامريكيه في هذه المنطقه في عدم الثقه بايران، لكنهم ايضا لا يثقون بالتزامات الولايات المتحده. لذلك نحن في عمليه يعني مخاض ان شئتي في هذه المنطقه، ولا نعرف اي مولود سياتي به الطلق. هذا علينا ان ننتظر لنرى كيف تتجلى هذه المساله في نهايه المطاف، هل يتوصل الى اتفاق، هل تعود ايران الى دوله طبيعيه، أم تريد أن تمارس الهيمنة في هذه المنطقة؟ هل تسمح لها الولايات المتحدة الأمريكية؟ ما هو موقف إسرائيل؟ ما هو موقف الدول الخليجية؟ هل تسمح بالإيران بالهيمنة؟ هل تقوم بإيجاد نظام أمني خاص فيها ضد إيران أو مع إيران في حال التوافق؟ هذه كلها أسئلة بحاجة إلى إجابة لا نستطيع أن نجيبها فقط في حلقة تلفزيونية. هذا يحتاج إلى مفاوضات بين الأطراف لتحديد مصادر التهديد، لتحديد آليات التغلب عليها، وهذا يحتاج إلى وقت طويل جدا، أعتقد أبعد من المضيق وأبعد من الحرب الحالية.
1: نعم، واضح دكتور حسن. نقاط مهمة تحدثت عنها دكتور حسن، يعني نقطة تحديدا بما يتعلق بصفر تخصيب، وأنت تقول بأن إيران فعليا لن تقبل بهذا. هذا يأخذني للدكتور حسين ريوران بما يتعلق بما توافق عليه طهران، وفعليا النقاط التي لن تقبل أصلا في مناقشتها.
2: يعني الخط الأحمر لدى إيران في الموضوع النووي هو موضوع التخصيب، باعتبار أن التخصيب هو حق مكتسب من خلال التوقيع على معاهدة الحد من الانتشار النووي أو NPT، وإيران ترفض نزع هذا الحق منها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن موضوع اليورانيوم المحصب بنسبة 60%، هناك إطار موجود ضمن إطار مذكرة التفاهم في الانتهاء منه من خلال تسييده إلى يورانيوم محصب بنسبة 20% للاستشفاء أو أقل من ذلك، يعني حسب ما يتم الاتفاق عليه. من هنا ما يطرح أمريكيا من أن إيران يجب ألا تخصب أو صفر تخصيب، هذا غير مقبول إيرانيا طبيعي. إيران ترفض ذلك تماما وترى أنه يتجاهل حق إيران في التخصيب للأغراض السلمية. ومن هنا أتصور أنه في الملف النووي يعني هناك نوع من الأخذ والرد، يعني إيران تتساهل في موضوع 60% وأمريكا يجب أن تتساهل في موضوع التخصيب للأغراض السلمية بالنسبة متدنية لإيران من قبل أمريكا طبيعي. من هنا هذا الموضوع قابل للتعامل بين الطرفين في تصوري.
1: إذن تخصيب كما تقول دكتور حسين ريوران، نتحدث عن أن صفر تخصيب غير مقبول، نتحدث بأن إيران ترى بأن هذا الحق، بأن هذه النقطة من حقها. سيد محمد، لو أظهرت إيران مرونة في نقاط معينة، كيف ستتعامل الولايات المتحدة لو لم تقبل أو لن تقبل إيران في المستقبل بالتراجع عن نقاط هي بالنسبة لها تعتبرها حق مشروع بالنسبة للبلاد؟
3: أعتقد أن هناك تفاهم كبير في الولايات المتحدة لحق الدول في تخصيب اليورانيوم، لكن بأي نسب ولأي أغراض؟ أعتقد أن هذا هو ما يزعج الإدارة الأمريكية والإدارات السابقة، عدم وجود شفافية كاملة في البرنامج النووي الإيراني، إخفاء الكثير من التجارب والمواقع عن مفتشي المنظمة الدولية للطاقة الذرية التي اتفقت مع إيران على هذه عمليات التفتيش المفاجئ والمرتب. أعتقد أن كان هناك تملط إيراني أو تهرب من الالتزامات في السابق، وهذا ما دفع النخب الأمريكية المتتالية الديمقراطية والجمهورية في التشكيك في برنامج النووي الإيراني وفي نوايا الجانب الإيراني ورغبتهم في ربما الحصول على سلاح نووي. فأعتقد أن هناك دروس في الماضي من الطرفين، والآن أعتقد إذا كان هناك تخفيض بنسب صغيرة مثل ما كان الحال عليه في السنوات الأخيرة 3% أو 6%، ربما يكون هناك انفتاح أمريكي على هذه النقاط طالما هناك تفتيش وأن يكون تحت مراجعة وتحت نظر المنظمة الدولية للطاقة النووية، وأعتقد أن هذا قد يقبل به إذا تمت تسوية الملفات الأخرى، خاصة فتح مضيق هرمز بدون أي قيود أو رسوم أو تدخل إيراني في الملاحة. وأعتقد أن خبرة الحرب بستة أشهر أكدت أنه لا يمكن لطرف أن يأخذ كل ما يريد في هذه الحرب أو في مسار التفاوض، وأن كل طرف عليه التراجع كي يكون هناك نظرية أو مبدأ فائز فائز أو ناجح ناجح.
1: يعني
3: أن
1: هل
3: هذا
1: نستطيع
3: هو
1: أن نعتبر سيد محمد بعد هذه التصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن فعليا سياسة الضغط من قبل الولايات المتحدة تغيرت؟
3: ليس بالضرورة تغيرت، لكن الآن تم تعليق هذه الهجمات، وإذا أبدت إيران مرونة سيكون هناك مسار تفاوضي ربما ينهي هذه الحرب بصورة كاملة ويقلب صفحة العداء الأمريكي الإيراني كما يريد الرئيس ترامب. إذا لم يتم استغلال هذه اللحظة، أعتقد أننا سنعيد التجربة مرة أخرى وتوتر من جديد.
1: سيد حسين ريوران، إذا تم التوصل اليوم إلى اتفاق سريع لنسميه اتفاق سريع، ما هي الضمانات التي ستبحث عنها إيران في هذه المرحلة لضمان عدم العودة لتصعيد، يعني الكل يتحدث بأنه أرهق الجميع وليس فقط الجانب الإيراني؟
2: يعني مع الأسف أقول أنه ليست هناك من ضمانات حقيقية. صحيح أن مذكرة التفاهم تتكلم عن أن يتحول الاتفاق النهائي إلى قرار أممي، ولكن اتفاق 2015 أيضا تحول إلى القرار 2231، وانقلب عليه ترامب رغم أنه يمثل إرادة المجتمع الدولي. من هنا أنه أن يتحول إلى قرار أممي، لا أتصور أن هذا يمكن أن نسميه ضمانة، خاصة بعد الانقلاب الأمريكي على القرار 2231. هل إيران ستطالب بضمانات أخرى وجديدة؟ هذا الاحتمال وارد، ولكن ما هي الضمانات؟ لحد الآن ليس هناك من وضوح في ما هي الضمانات التي يمكن أن تطالب بها إيران لإلزام أمريكا. أمريكا
1: نعم وضحت
2: يعني
1: الصورة،
2: من كل
1: أريد فقط
2: الدولي.
1: وضحت الصورة دكتور حسين، أريد فقط أن أختم مع الدكتور حسن، هل نحن أمام تسوية مؤقتة، تسوية طويلة الأمد، أم فعلا هي بداية لإعادة ترتيب الأوراق؟
0: ربما هدنة قصيرة، وهذه الهدنة هي مفتوحة على كل الاحتمالات، قد تأخذنا مرة ثانية إلى مذكرة تفاهم بصيغة جديدة، أو تأخذنا مرة ثانية إلى ضربات عسكرية.
1: نعم، شكرا جزيلا لكم جميعا من طهران الدكتور حسين ريوران، وأيضا السيد محمد المنشاوي الكاتب الصحفي، وأيضا من عمان الدكتور حسن البراري. التغطية مستمرة إذن مشاهدينا بعد كل هذه المستجدات التي حدثت في الساعة الأخيرة مع الزميل مراد بوعلام. الله تفضل.
4: شكرا جزيلا لك نوار. السلام عليكم مشاهدينا، السابعة صباحا بتوقيت مكة المكرمة، نواصل معكم هذه التغطية المستمرة والتي نواكب فيها تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بشأن إيران، حيث قال إنه وافق على إلغاء الهجوم الذي كان مخططا له على إيران، لكنه شدد على أن ذلك مرهون بالقدرة على إبرام اتفاق وبسرعة. وأضاف ترامب في منشور على تروث سوشيال أن إيران ودولا أخرى في الشرق الأوسط طلبت تأجيل أي هجوم بعد الاتفاق على ملامح صفقة، مؤكدا أن الصفقة المتفق على ملامحها تتضمن فتحا فوريا وتاما لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني. وحول آخر هذه التطورات وهذه التصريحات ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا نور الدين بوزيان. نور الدين، مرحبا بك، ضعنا في صورة آخر ما توضح بشأن هذه المنشورات الأخيرة وهذا المنشور الأخير للرئيس دونالد ترامب.
5: مراد، لعلك تذكر قبل حوالي 5 ساعات هذا المساء بتوقيت واشنطن نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورة طائرة أمريكية محملة ومدججة بالأسلحة. عندما رأى الكثيرون هذه الصورة تأكدوا بأن ترامب ربما سيتخذ القرار بتوجيه ضربات هذا المساء أو فجر اليوم بتوقيت واشنطن لإيران. بعد حوالي 2 ساعة من تلك الصورة التي أخافت الكثير من المتابعين وأعادت شبح التصعيد العسكري، نشر الرئيس ترامب منشورا قلب إن صح التعبير كل موازين القوى وكل المعطيات وكل التسريبات وكل المواقف والتصريحات التي سمعناها خلال 48 ساعة. المنشور يقول بأنه بطلب من إيران، لحد الآن إيران لم تؤكد ذلك، وأيضا من دول من منطقة الشرق الأوسط، قرر تعليق وليس وقف نهائي للعملية العسكرية التي كان مخططا لها. يضاف إلى هذا أنه اشترط مقابل طبعا وقف هذه العمليات وتجميدها وتعليقها، اشترط بأن يكون هناك اتفاق سريع في أقرب الأوقات. الاتفاق بحسب دونالد ترامب يجب أن يتضمن مسألتين: الأولى برنامج إيران النووي ينتهي، الثانية إعادة فتح مضيق هرمز في أقرب الأجال وبشكل كامل. التعليق لحد الآن قليلة من مختلف الأطراف سواء الرسمية أو المحللين العسكريين أو السياسيين، لكن النقطة الرئيسية التي تتقاطع فيها أهم التعليق لحد الآن التي استمعنا إليها بعد هذا التطور اللافت بعد هذه الانفراجة، هو أن الرئيس ترامب يكون قد قرر منح فرصة لما يسمى بأنه اتفاق أو ملامح اتفاق، والذي أشار إليه ترامب أيضا في منشوره، هذا الاتفاق الذي طبعا عليه كل شيء سيتحدد لاحقا، يمكن القول بأن العد العكسي مراد قد بدأ. هل إذا استمر ترامب في هذا القرار ولم تحدث تطورات لافتة كأن ترفض إيران مثلا الاشتراطات الأمريكية، هل المنطقة ستقدم على حرب شاملة؟ نذكر هنا بأنه قبل هذا التطور، قبل هذا الموقف من قبل الرئيس ترامب، كان الحديث عن عملية عسكرية قد تستغرق ما بين 10 أيام إلى 2 أسبوع، وستكون شاملة بحيث أنها ستتضمن استهداف حتى البنى التحتية ومصافي نفطية. الآن العالم يمكن القول تنفس السعداء مؤقتا في انتظار التطورات الجديدة ومعرفة هل الذي مثلا سمح للرئيس الأمريكي بالتهديد في السابق لن يعود كسيناريو وتعود المنطقة من الانفراجة إلى تصعيد التوترات. مراد،
4: نور الدين، كذلك كانت هناك تصريحات لافتة قبل هذا المنشور لترامب لوزير الخارجية روبيو لفوكس نيوز، وكان تحدث عن نقاط عدة فيما يتعلق بالتصعيد مع إيران، بما في ذلك الجهود المتعلقة بإيجاد ربما طرق جديدة للطاقة غير مضيق هرمز، بالإضافة إلى موضوع العقوبات وموضوع كذلك الوساطة. وبالتالي كيف استقبلت النخب في واشنطن هذه التصريحات، خاصة ترامب وكذلك ما أشار إليه روبيو قبله؟
5: روبيو في الحقيقة كرر ثوابت السياسة والموقف الأمريكي حيال ما يجري في منطقة الخليج وتحديدا مع إيران منذ 5 أشهر، نحن على وشك دخول الشهر السادس. تذكر جيدا أن الرئيس ترامب كان وعد الأمريكيين بأن هذه الحرب لن تستغرق أكثر من 4 أيام. روبيو وزير الخارجية الأمريكي للعلم والرئيس الأمريكي الذي كشف ذلك كان أيضا مشاركا بطريقة غير مباشرة في المفاوضات مع الطرف الإيراني، إضافة إلى مستشار الرئيس وهو صهره كوشنر، وأيضا موفده الخاص وهو فيتكوف، شاركوا وفق ما يقول الرئيس ترامب في هذه المفاوضات. وروبيو يعد إن صح التعبير هو من الصقور الذين دفعوا الرئيس الأمريكي لتصعيد لهجته لأيضا الدخول في رهان قوة مستمر مع إيران. وهو في الحقيقة قال كلاما مكررا ولكن دائما في إطار ما يسمى بوضع مزيد من الضغوط السياسية والنفسية والبسيكولوجية على إيران. تحدث مثلا عن أن إيران خطر وجودي لو سمح لها بأن تكون قوة نووية بالنسبة خطر وجودي على الولايات المتحدة على الغرب. وهذه المواقف دائما من روبيو تؤكد بأن الولايات المتحدة تمارس هذه الضغوط إلى أن تجلب أو تعيد إيران إلى طاولة المفاوضات وبشروطها. وهذا الذي أكده الرئيس الأمريكي كما تذكر قبل 5 أيام عندما قال سنتخلى عن الخيار العسكري عندما تستجيب إيران وبنسبة 100% لشروط الولايات المتحدة الأمريكية. هذه هي عموما الاستراتيجية الأمريكية. لكن مراد هناك مقابل هذا التوجه، هذه الاستراتيجية، هذه المقاربة الأمريكية في التعاطي مع إيران، هناك أيضا نوع من اللهجة المغايرة نسمعها من قبل المحللين، من بعض أيضا المستشارين، وأيضا من وزراء سابقين وضباط عسكريين يقولون بأن ترامب في الحقيقة لا يدير بالشكل الإيجابي والفعال والصارم هذه الأزمة مع إيران، ويوما بعد يوم يظهر بأنه لا يظهر أنه يفتقد للاستراتيجية التي ترغم فعلا إيران للقبول بالشروط الأمريكية.
4: نور الدين، كذلك في تصريحات روبيو لفوكس نيوز هو كان أشار إلى ما أشرت إليه قبل قليل، إلى تهديد النظام الإيراني لدول المنطقة، وأن هذه الدول باتت تعرف جيدا طبيعة الخطورة التي يشكلها النظام الإيراني. لكن في تصريحات ترامب هو قال إن إيران ودول من الشرق الأوسط هي من أقنعته بأن يؤجل هذا الهجوم. يبدو أن هناك نوع من عدم ربما التجانس هنا فيما يتعلق بكلام روبيو عن دول المنطقة وعدائها لإيران، وما يتحدث عنه ترامب بأن هذه الدول هي التي توسطت لأن يتم تأجيل هذا الهجوم، بمعنى أن ليس هناك نظرة واحدة أمريكية شرق أوسطية للتعامل مع إيران.
5: أنت لخصت كل شيء مراد عندما تحدثت عن أكثر من نغمة موجودة وأكثر من صوت وأكثر من موقف داخل الإدارة الأمريكية. لكن المتحدثة باسم البيت الأبيض كانت صرحت أمس في إجابة غير مباشرة لمثل هذا الحديث من أن الرجل الذي يقرر هو الرئيس ترامب، وهو يشتغل بالتنسيق مع مختلف المستشارين سواء المستشارين السياسيين أو العسكريين. ولماذا أتحدث عن العسكريين؟ لا يوجد فقط خلاف أو اختلاف في الرؤى حيال التعاطي مع إيران، وإنما حتى في على الصعيد العسكري هناك مثلا سمعنا خلال الأيام الثلاثة الأخيرة عندما بدأ الحديث وبقوة عن توجه ترامب لتوجيه ضربة أو حملة عسكرية غير مسبوقة لإيران، سمعنا أن هناك مثلا خلاف واضح بين قائد هيئة أركان الجيوش الأمريكية وقائد المنطقة يعني السيتكوم، وهو الضابط الكبير الذي يقال بأنه يدفع باتجاه توجيه ضربة غير مسبوقة لإيران، بدعوى أن كل ما قامت به إيران من عمليات عسكرية في المدة الأخيرة لم تحقق أهدافها، وأن تقريبا بلغت يعني الحد الأقصى من حيث النجاعة. وبالتالي إذا أرادت الولايات المتحدة وإذا أراد ترامب أن يغير فعلا موازين القوى وأن يضغط بشكل عسكري واضح لكي يجلب إيران إلى طاولة المفاوضات، عليه أن يغير المقاربة العسكرية ويستمر في حملة عسكرية على مدى طويل. إذن الخلاف أو الاختلاف والتباين في المواقف ليس فقط على الصعيد السياسي وإنما أيضا العسكري، ولكن على الصعيد العسكري السياسي عفوا هناك من يقول بأن ربما توزيع أدوار فقط، هذا الوزير يساعد روبيو يساعد ترامب، مرة يرسل هبة ساخنة مرة هبة باردة، مرة يقول سأضرب مرة يقول سأعيد النظر في القرار، يقول قررت منح فرصة لإيران من أجل يعني الوصول إلى تسوية، كلها في إطار خطة يعني واضحة وكل مسؤول يؤدي دوره. الهدف النهائي الذي تريده الإدارة الأمريكية هي أنها في أقرب وقت تنهي هذا النزاع الذي كما تعلم مراد أصبحت له تداعيات اقتصادية في الولايات المتحدة. أيضا بالنسبة للشارع الأمريكي، لعلك تذكر فقط أن AP Associated Press كانت نشرت قبل 48 ساعة استطلاعا للرأي يؤكد بأن أغلبية من المواطنين الأمريكيين يعتبرون أن هذه الحرب غير مجدية، وأن هناك أيضا كما تابعنا قبل يومين في مجلس الشيوخ حتى وإن فشل الديمقراطيون أي المعارضة في مثلا في استخراج مشروع قرار يطالب ترامب بوقف هذه الحرب، هناك الآن سجال واضح سياسي وأيضا شعبي حول هذه الحرب وأهدافها.
4: شكرا جزيلا لك نور الدين أبو زيان مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. للمزيد من النقاش ينضم إلينا من طهران الدكتور حسين رويران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، كما ينضم إلينا من واشنطن سيد بول ديفيس الأستاذ في معهد السياسة العالمية ومحلل الاستخبارات السابق بوزارة الدفاع الأمريكية، ومن عمان الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك سيد بول ديفيس، قرار ترامب هل وحديثه عن صفقة، هل بالفعل هي صفقة مكتملة الأركان أم أنه قرار تأجيل هجوم فقط؟
6: I think at this point, by the way, thank you for having me.
7: شكرا لكم على استضافتي في هذه المرحلة، وبناء على المعلومات التي وصلتنا يبدو أن الرئيس ترامب تلقى طلبا بتأخير الهجوم على أمل التوصل إلى صفقة من نوع ما. يبدو أن الطلب وصل إلى الرئيس ترامب من المملكة العربية السعودية ومن دول أخرى، وذلك لأن هذه الدول تخوفت من أنه في حال شن هجوم أمريكي لكانت إيران ردت على البنية التحتية في دول المنطقة بما في ذلك البنية التحتية النفطية. إذن هذه كانت الدوافع الأساسية. ربما كان هناك أيضا مؤشرات على استعداد طهران للعودة إلى طاولة المفاوضات، وهذا أعطى الرئيس ترامب أملا. أنا صراحة لا أعتقد أن إيران سوف تعود إلى طاولة المفاوضات لأننا لم نرى أي مؤشرات على ذلك. برأيي ربما حلفاؤنا طالبوا الرئيس ترامب بتأجيل الضربة، وهناك احتمال آخر هو أن الموارد الأمريكية لم تصل بعد بشكل كامل إلى المنطقة لدعم الخطط التي وضعها البنتاغون.
4: دكتور حسين رويران، سيد بول ديفيس يشكك في نية الإيرانيين في العودة إلى طاولة المفاوضات، هل هذا وارد؟
2: تحياتي لك وللضيفين الكريمين المشاهدين الأعزاء. لا، إيران دائما وأبدا هي كانت تقول أن الخلاف مع أمريكا يجب حله عبر التفاوض، ومن هنا موضوع التفاوض هو قرار إيراني منذ عقود وليس موضوع اليوم. التشكيك يعني هو في الطرف الآخر الذي ذهب إلى الحرب وإيران على طاولة التفاوض ولعدة مرات. يعني المشكلة هي أن أمريكا يعني هذه المرة هو أمريكا تتحجج في أن إيران ضربت بعض السفن في مضيق هرمز. في المرة الأولى، في المرة الثانية، ماذا كان السبب؟ لا شيء. يعني أمريكا ذهبت بمجرد أنها تريد أن تذهب إلى هذا الخيار. من هنا أتصور أن ما طرحه الرئيس ترامب أولا ويحمل تناقضات، يقول أن إيران طلبت، يعني وهل إيران تمون على أمريكا إلى هذه الدرجة في أن تطلب منها ألا تهاجمها وهي تقبل؟ يعني هذا الكلام غير منطقي وبعيد جدا عن المنطق. هناك حرب بين البلدين وأنه إيران طلبت. الموضوع الآخر هو يقول أنه اتفاق سريع أنه يفتح مضيق هرمز وينهي التهديد النووي. أي عن أي تهديد يتكلم؟ هل هناك تهديد نووي أساسا؟ طبيعي لا، ليس هناك من تهديد. هناك مواد نووية نعم مخصصة بنسبة 60%، يتم النقاش حولها والتفاوض عليها. من هنا أتصور أن الرئيس يعني أتحفنا في هذه المرة كما كل مرة ببعض الأمور الصحيحة وبعض الأمور غير الصحيحة، وضمن إطار سلوكه الفردي المعتاد عليه.
4: طيب دكتور حسين، لماذا لم نسمع من الإيرانيين تأكيدا أو نفيا لما جاء في منشور الرئيس ترامب؟
2: يعني الإيرانيون تعودوا على أن لا يكونوا يعني يعلقوا على كل صغيرة وكبيرة على كلام الرئيس ترامب، خاصة أن الرجل يثرثر كثيرا ويطرح يعني لحد الآن 50 مرة قال أنه وصل إلى اتفاق مع إيران، 50 مرة أنه، و50 مرة قال أنه ذاهب إلى الحرب لأنه يأس من إيران. يعني هذا الكلام كل مرة إذا أرادت إيران أن تصدر بيان، يعني لحد الآن كان عدد البيانات أكثر من 1000 بيان، إنه من هنا إيران تتجاهل يعني حقيقة هذا السلوك الأمريكي أو التصريحات التي يطرحها ترامب.
4: دكتور حسن البراري، قبل قليل سيد بول ديفيس كان تحدث عن أن المملكة العربية السعودية إلى جانب ربما دول خليجية أخرى طلبت من ترامب تأجيل هذا الهجوم إلى جانب إيران مثل ما قال. هل يمكن بالفعل أن يستمع أو يغير ترامب قرارا بهذا الحجم بسبب طلب من دول خليجية؟ لهذه الدرجة تؤثر هذه الدول على قرارات ترامب التي كانت متناغمة مع إسرائيل؟
0: مراد يعني هذه بازل معضلة بحاجة إلى حل وتفكيك. يعني من ناحية الولايات المتحدة الأمريكية حليفة لهذه الدول وقامت بحرب بشكل أحادي، شنت حرب بعدوانية على إيران، ودول هذه المنطقة دفعت ثمنا لحرب لم تكن طرفا بها، يعني هذا ثابت، وبالتالي هذه حرج الولايات المتحدة الأمريكية ويمكن دول الخليج من ممارسة ما نسميه النفوذ العكسي، بمعنى أن علاقة التحالف ليست وان واي، بمعنى هي طريق يعني باتجاه واحد وإنما باتجاهين. لكن أيضا حتى تتمكن هذه الدول من ممارسة التأثير العكسي أو النفوذ العكسي عليها أن تقدم شيء ما لترامب، لأن ترامب ليس يعني طفلا صغيرا يعني يعلن حرب موسعة ثم يتراجع فقط لأن دول المنطقة لا تريد ذلك.
4: ما هو المقابل يعني الذي كان يمكن أن تقدمه هذه الدول؟
0: المقابل هو التواصل مع إيران ورسالة إيرانية واضحة تماما. يعني الدكتور حسين يتحدث يقول أنه من غير المنطق أن إيران تطلب من ترامب، هي لا تطلب أنه الرجاء أن تتوقف الحرب، هي تقدم له شيء بأنها مستعدة أن تتفاوض على فتح المضيق وعلى الملف النووي، وهذا موقف إيراني معلن. أنا لا أعرف لماذا يعني الجانب الإيراني والمتحدثون باسم إيران يعني لا يمتلكون الصراحة الكافية للقول بأنه نعم إيران لها مصلحة في فتح المضيق أو لها رغبة في التفاوض على فتح المضيق وتتفاوض على الملف النووي، لأنها قامت بالتفاوض عليهما معا في مذكرة التفاهم، فهذا شيء طبيعي جدا. من هنا أنا أعتقد أن ممارسة النفوذ العكسي على الولايات المتحدة الأمريكية مرتبط بتغير طفيف ولو طفيف في موقف إيران لثني الإدارة الأمريكية من تنفيذ هذا الهجوم. هو لم يحدد مدة زمنية، لم يقل بأنه الساعة 0 مثلا هذه الليلة، فبالتالي التعليق ربما أيضا جاء كما قال بول ديفيز وهو محق تماما بأنه ربما لم تكتمل الاستعدادات العسكرية الأمريكية، لأن الولايات المتحدة تريد ضربة قوية لإيران وليس ضربة محدودة، فبالتالي ربما أيضا التنسيق مع إسرائيل لم يصل إلى النقطة الكافية. من هنا احتاج إلى أيام، وقرر أن يسلف السعودية هذا الموقف، ولكن أيضا ينتظر ردة الفعل الإيرانية. هو وضع شروطا لهذا التعليق وليس شروطا هكذا جزافا، يعني وقال أنه مرتبط بفتح المضيق من دون عوائق ومن دون رسوم طبعا، والاتفاق على الملف النووي، والجانب الإيراني يعرف ما هو الموقف الأمريكي والمطالب الأمريكية بشأن الموضوع النووي فيما يتعلق على الأقل بالغبار النووي أو فكرة الغروب النووي، بمعنى أن لا تخصب إيران لمدة 20 عام 15 عام لا أعرف. يعني كان هذا دائما من الأفكار التي تطرح، حتى إيرانيا طرحت هذه الفكرة لتقديم يعني ما يمكن ترامب من الادعاء بأنه حل تمكن من حل هذا الملف. فبالتالي علينا أن نأخذ هذه الأمور كلها مع بعض لكي نتوصل إلى الفهم السلوك الأمريكي. أضف إلى كل ما قاله الزميلان الكريمين أنه أيضا الولايات المتحدة تمارس الغموض. ترامب يعني يتقن ما يسمى بالارت اوف ديل، كتب كتابا عن فن التفاوض وفن الصفقة، وهو عادة ما يأتي بالمطالب القصوى لكي يحصل على ما يريد. وبالتالي هذا التهديد بالتلويح بالضربة العسكرية ثم التراجع ثم التهديد مرة أخرى، هذا يربك الجانب الإيراني وربما يدفعهم إلى التفكير جديا بأنه ربما من الأفضل تقديم التنازل ولو حتى التنازل اللفظي، تنازل طفيف من أجل دفع ترامب لإعادة تقييم موقفه من الضربة.
4: سيد بول ديفيس، هل كان ترامب جديا عندما تحدث عن صفقة تتضمن فتحا فوريا وتاما لمضيق هرمز وفي أسرع بهذه السرعة، ونحن نعلم أن هذا المضيق هرمز أصبح العقدة الأصعب في المفاوضات الأمريكية الإيرانية وليس من السهولة بمكان حله بهذه السرعة؟
7: كما تفضلت وقلت، فإن مضيق هرمز أصبح عقبة كبيرة. وصحيح أن الرئيس ترامب في منشوره على تروث سوشيال تحدث عن صفقة تتضمن إعادة فتح المضيق بشكل فوري وكامل، هذا ما يطالب به الجميع، وهذا أمر لا يجب أن يكون مشكلة في المقام الأول. إن مضيق هرمز هو ممر بحري دولي، وبالتالي يجب إعادة فتحه بشكل فوري ومن دون أي تنازلات من قبل أي جهة. المشكلة مع الجانب الإيراني هي أن الجانب الإيراني عمل أيضا على إشراك دول أخرى من الخليج، لا سيما سلطنة عمان، وذلك من أجل محاولة فرض رسوم على السفن التي تعبر المضيق، ولكن دون نجاح. لم يحقق الجانب الإيراني أي نجاح في هذه الجهود، ولهذا السبب عاد الإيرانيون لإطلاق النار على السفن التي تسير في مسارات غير حاصلة على موافقتهم، وبالتالي لابد من إيجاد حل لهذه المسألة لكي تكون هناك عودة إلى المفاوضات. إلى جانب ذلك، فإن المشكلة الأساسية بالنسبة للولايات المتحدة ما زالت تتمثل في القدرات النووية الإيرانية، بالإضافة إلى القدرات الصاروخية الإيرانية والأذرع الإرهابية التي تسيطر عليها إيران. للأسف فإن إيران تمكنت من الحفاظ على مضيق هرمز كورقة أساسية في المفاوضات. ما من أحد يود المضيق قدما قبل التوصل إلى حل نهائي لموضوع المضيق، والإيرانيون يعرفون ذلك. لهذا السبب ما زالوا يستخدمون المضيق كورقة أو كأداة للتفاوض، ولا أعرف ما هي المدة التي يمكن لجميع دول العالم أن تنتظرها لحل هذه المشكلة. أنا أعرف أن دول المنطقة أيضا لم تعد تعرف كيف تتعامل مع إيران. صحيح أن إيران هي أكثر من يعاني نتيجة هذا الموضوع، لكن لا بد من التوصل إلى حل. وأنا أعرف أننا سنتوصل إلى حل موضوع مضيق هرمز بطريقة أو بأخرى، ولكن يتعين على الإيرانيين أن يدركوا أيضا أن جميع المسائل الأخرى سوف تبقى بغض النظر عن المضيق. بمعنى آخر، يمكنهم أن يستخدموا المضيق ورقة، لكن ذلك لن يلغي المشاكل الأخرى.
4: سيد بول ديفيس، كان ما ذكرته معروف ومفهوم، لكن ما عنيته بسؤالي هو بطريقة أخرى، سأعيد صياغة السؤال، على ما بنى ترامب في حديثه عن أنه توصل إلى اتفاق مع الإيرانيين بشأن فتح فوري وتام لمضيق هرمز.
6: I'll go back and I will agree with your other guest.
7: في الواقع أنا أتفق مع ما ذكره أحد الضيوف، إن الرئيس ترامب يتقن فن الصفقات. هذا الكتاب الأول الذي ألفه الرئيس ترامب، وفي هذا الكتاب تطرق إلى عدد كبير من تكتيكاته التفاوضية. صحيح أن الرئيس ترامب يتكلم و يركز على المطالب القصوى إذا جاز القول لكي يحقق مراده، وبالتالي فهو في هذا المنشور تحدث عن ضرورة فتح المضيق بشكل فوري وبشكل كامل. وطبعا الرئيس ترامب يعرف أن هناك تأخيرا سيحصل في هذا الموضوع، ولكن هذه هي الترامبية، هذه طريقته في التعامل مع هذه المسائل، لأنه من وجهة نظر الرئيس ترامب فإن إعلانات من هذا النوع تضع ضغطا معينا على الإيرانيين لكي يشرعوا في اتخاذ هذا الخطوات حتى لو لم يتم التوافق على هذه الأمور. هذا جزء من تكتيكاته التفاوضية، هذا جزء من شخصيته، وهذا أمر يتعين علينا أن نتعامل معه.
4: دكتور حسين رويران، هل بإمكان ترامب هنا أن يؤثر بهذا الشكل السيكولوجي وعن بعد من خلال هذه المنشورات على صناعة القرار في إيران من خلال إرباك القيادة وحضها على العمل على ما يريد هو من خلال إعادة فتح هذا المضيق؟ هل الأمور بهذه البساطة؟
2: طبيعي لا، ليست بهذه البساطة. ولو كان هو يستطيع أن يؤثر لكان أثر، يعني ذهب إلى الحرب إلى جانب الكيان الصهيوني لمدة 12 يوما، ذهب إلى الحرب 40 يوما، ذهب إلى تصعيد لأسبوعين ولم يصل إلى نتيجة. يعني من هنا واضح أن ما يقوم به هو غير أثر على الطرف الإيراني. ما أريد أن أقول أن هناك طلب باكستاني جاء لإيران قبل ما يقارب 10 أيام بأن الرئيس الأمريكي يريد رؤية السفن وهي تعبر مضيق هرمز. طرح السيد عراقشي اقتراحا بأن تقوم إيران بفتح مسارات آمنة تتسع لحركة توازي ما كان عليه قبل الحرب، وتبقى إيران تدير المضيق حتى الوصول إلى اتفاق. هذا في تصوري يلبي جزء مما يريده ترامب، يعني أن تكون هناك حركة السفن قائمة وبكثافة توازي مرحلة ما قبل الحرب.
4: وبالتالي دكتور، هل يمكن أن تكون هناك ربما بالفعل إرهاصات أو مؤشرات على وجود صفقة بحيث تتم بالطريقة التي يريدها الإيرانيون، لكن ترامب ينسب الفضل إليه في التوصل إليه؟
2: يعني هذا الاحتمال وارد، يعني بالنهاية التفاوض هو الوصول إلى نتيجة. هل هذا الأمر محتمل؟ نعم. هل يمكن أن يصادره الرئيس ترامب؟ هذا أيضا ضمن إطار سلوكه الشخصي، ويمكن أن يقوم بذلك بدون شك. يعني حتى موضوع التفاهم بالنهاية هو جرى من خلال تفاوض بين الطرفين، ولكن هو نسبه لنفسه، وهذا يمكن أن يتكرر.
4: دكتور حسن البراري، إذا ما أسقطنا الفكر الترامبي هنا على أزمة مضيق هرمز تحديدا وهذه التقلبات الكبيرة في تصريحاته وآرائه بين التهديد والوعيد والتراجع ثم تصعيد تخفيف تصعيد، كيف يمكن أن نفهم هذه الشخصية ومدى فاعليتها في صناعة القرار النهائي إن كان من الجانب الأمريكي أو الجانب الإيراني كطرفي معادلة؟
0: يعني لا شك بأنه بالمستوى الداخلي الرئيس ترامب هو من يتخذ القرارات، لكن في العلاقة مع إيران هناك فجوة بين التهديد والوعيد والقدرة على التأثير، بمعنى أن القوة الأمريكية أمر مسلم به، لكن ترجمت ذلك إلى تأثير بمعنى دفع الإيرانيين إلى الامتثال أو حتى ملاقات ترامب في منتصف الطريق، هذه موضوع شك. وقد رأينا كل التهديد وحتى التلويح باستخدام القوة واستعمالها لم يغير من الموقف الإيراني في مضيق هرمز. بقيت إيران تصر على بأنها هي من يسيطر، من يدير، من يقرر من يمر أو لا يمر، وهي من يعطل الملاحة، وهي تتحمل في سبيل ذلك الضربات العسكرية الأمريكية. وشهدنا في تقريبا الأسبوعين أو 13 يوما والقوات الأمريكية والطائرات تقصف إيران، والجانب الإيراني كان يعبر عن حالة من التحدي بمعنى الديفاينس، يعني أو التمرد حتى على هذا، على منطق القوة الأمريكية. فبالتالي أنا في ظني أنه أسلوب ترامب في مضيق هرمز لا يجدي نفعا مع الإيرانيين، لأن الجانب الإيراني قرر استراتيجيا أن يتحمل كلفة الاحتفاظ بورقة مضيق هرمز. بمعنى الجانب الإيراني يقول الأمريكي أقصف كما تشاء، لكننا لن نتخلى عن هذه الورقة، وسنستخدم هذه الورقة في سياق المفاوضات وفي سياق انتزاع التنازلات من الأمريكان. ونحن كما يقال بالإنجليزي we can outwait، بمعنى يعني صبرهم أعلى من صبر الرئيس الأمريكي الذي تقريبا يعاني من حقيقة أنه لم يعد يقصله بين الانتخابات النصفية ويوم من هذا إلا 100 يوم أو أقل من 100 يوم، وهذا يشكل قيدا وكابحا وكابوسا للرئيس ترامب الذي يخشى أن يخسر هذه الانتخابات. يعني التكتيك الإيراني التفاوضي قائم على فهم القيود الأمريكية المفروضة على الرئيس الأمريكي، نافذة الوقت المسموحة للولايات المتحدة الأمريكية، والركيزة الثالثة في الاستراتيجية الأمريكية الإيرانية بأنهم مستعدون أن يتحملوا القصف الأمريكي. وهذا القصف بالنسبة للإيرانيين يخضع لقانون اقتصادي اسمه تناقص العائد، بمعنى أن تقصف الهدف مرة ومرتين وثلاثة ثم تنتهي بنك الأهداف، والجانب الإيراني لا يغير موقفه. إذن ماذا بقي أن تعمل؟ لم يبقى أمام الأمريكان في هذه الحالة إلا ضرب إيران بالقنابل النووية، وهذا لن يحدث لأسباب كثيرة جدا طبعا، وأغلبها أسباب أخلاقية أمريكية، يعني لن يسمح المجتمع الأمريكي بضرب إيران بالقنابل النووية. فبالتالي إيران تتفاوض بالنار مع الرئيس ترامب من خلال ما يسمى بالردع بالحرمان، يعني أن يردع الولايات المتحدة الأمريكية من خلال حرمانه ومن تحقيق أهدافه في مضيق هرمز. فبالتالي أنا في ظني أنه ترامب في ورطة، وقد دخل في ما يسمى بالكاش 22، هذا المأزق الذي لا يستطيع أن يخرج منه إلا بالتفاهم مع إيران، وإيران لن تتفاهم معه إلا بالعودة إلى مذكرة التفاهم.
4: وبالتالي ذهنية رجل الأعمال، ذهنية رجل الأعمال التي يحاول إدارة بها هذه الأزمة ربما لن تكون صالحة، خاصة وأننا نتحدث هنا عن تصعيد أمني وعسكري ببعد عالمي اقتصاديا وأمنيا كذلك.
0: كان ممكن أن تكون مناسبة لو لم يقع في سوء التقدير، لو لم يفتح أذنيه للإسرائيليين عندما أقنعوه بأن هذه الحرب ستكون عبارة عن نزهة على الرمال، وأنه خلال أقل من أسبوع ستنتهي الأمر. تورط ترامب في هذه الحرب ولم يكن عنده استراتيجية الخروج من هذه الحرب، فبالتالي خياراته في مضيق هرمز مع الإيرانيين محدودة، إما أن يذهب باتجاه حرب شاملة وهو لا يريد ذلك لأسباب كثيرة جدا، أو أن يعود إلى مذكرة تفاهم وفقا للرؤية الإيرانية وهذه هزيمة استراتيجية، أو أن يعلن النصر، بمعنى يعلن النصر ويبقي الحصار على إيران، وهذا يؤدي إلى يعني ضنك اقتصادي في إيران ثم عزلة دولية في إيران إن استمرت إيران في التحكم بالمضيق الدولي، وهذا ربما يؤدي إلى إنشاء تحالف دولي ضد إيران. يعني ربما هذا يكون مخرج بالنسبة له، لكن إيران في كل الحالات ستعلن النصر الاستراتيجي على الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا بدوره يبعث برسالة إلى مناطق أخرى من العالم بأنه القوة الأمريكية لم تعد القوة التي لا يخشاها أحد، لم تعد القوة التي يجب أن يحترمها الجميع، وأن هناك حدودا لما يمكن أن تقوم فيه الولايات المتحدة الأمريكية، وأنها تعاني من حقيقة
4: وأن ذلك ربما بوادر إعادة تشكيل النظام العالمي الجديد، حيث تفقد ربما الولايات المتحدة زعامتها وهيمنتها الاقتصادية وكذلك ربما حتى العسكرية. طيب دكتور حسن، دعني أتوجه إلى السيد بول ديفيس. سيد بول، مما تحدث عنه ترامب بشأن الصفقة المتفق على ملامحها أنها تتضمن إنهاء التهديد النووي الإيراني، أي تهديد نووي إيراني يتحدث عنه وإيران لا تملك لحد الآن سلاحا نوويا.
6: They do not possess a nuclear weapon right now.
7: إيران لا تمتلك سلاحاً نووياً في الوقت الحالي، لكنها تمتلك القدرة على تصنيع سلاح نووي. لو لم تكن لديهم نية بتصنيع سلاح نووي لما كانوا قد خصبوا اليورانيوم إلى نسبة 60%. طبعاً نسبة 60% ليست كافية للأسلحة، لكنها قريبة من النسبة المطلوبة للأسلحة. وهناك سؤال آخر يجب أن نطرحه: إلى أي حد سيسمح العالم للإيرانيين بالمضي قدماً؟ هل ننتظر حتى تختبر إيران سلاحا نوويا؟ هل ننتظر حتى نتأكد من امتلاك إيران سلاحا نوويا؟ لأننا نعرف أنه في حال امتلكت إيران سلاحا نوويا لن تتصرف كسائر الدول النووية الأخرى، بل ستستخدم هذا السلاح وستستخدم

0: تستخدمه ضد إسرائيل. هذه المشكلة التي يواجهها الرئيس ترامب وإسرائيل وتواجهها باقي دول العالم. متى نقرر أنه يتعين على إيران أن تنهي كل الجهود الرامية للحصول على سلاح نووي؟ يتعين علينا أيضا أن نفهم أننا لو لم نحرمهم من القدرة على الوصول إلى هذا الغبار النووي أو اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60%، حتى لو لم يكونوا قادرين على تصنيع قنبلة نووية لتمكنوا من تصنيع ما يعرف بالقنبلة القذرة، هذه القنبلة التي يمكنها أن تهدد مدنا بكاملها. هذه هي المشكلة التي يواجهها العالم. إيران ليست معروفة بضبط النفس، لا سيما فيما يتعلق بجيرانها وفيما يتعلق باستخدام القوة. غالبا ما يقال إن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا هذه الحرب، ولكن الواقع هو أنه على مر الأعوام 47 الماضية فإن إيران وأذرعها هاجموا الدول المجاورة وعددا من دول العالم، كما أن إيران لم تتخلى عن طموحاتها بتوسيع نطاق الثورة. هذه هي الأمور التي يجب أن ينظر العالم إليها. هذه هي المشكلة التي واجهها العالم. نعم، إيران لا تمتلك قنبلة نووية، ولكن متى يمكننا أن نتصرف؟ هل نتصرف حين تحصل إيران على قنبلة نووية، أم نتصرف لكي نمنعها من الحصول على التكنولوجيا المطلوبة لتصنيع هذه القنبلة؟
1: دكتور حسين رويران، هل بالفعل لدى إيران هذه الرغبة في امتلاك هذا السلاح النووي وتهديد إسرائيل وربما حتى دول الجوار؟
2: يعني أن يتكلم الضيف من أمريكا عن نيات مستقبلية لإيران في صناعة قنبلة نووية، لا أدري كيف. يعني النيات لا يمكن أن تكون هي ضمن إطار يعني التحليل السياسي. إيران نعم رفعت نسبة التخصيب عام 2018 عندما خرج ترامب من الاتفاق لتمتلك ورقة، وهي منذ اليوم الأول للتفاوض قالت أن هذه الورقة قابلة للتفاوض. وكانت إيران تريد صنع قنبلة لم تقل أن اليورانيوم مخصب بنسبة 60% ورقة للتفاوض. من هنا هذا الادعاء يعني بعيد عن المنطق، أن إيران تريد صنع قنبلة وأن إيران يمكن أن تذهب إلى كذا. يمكن
1: ما الذي يمنع إيران من صناعة هذه القنبلة النووية التي تخشاها الولايات المتحدة وإسرائيل؟
2: شوف، إيران في ظل الحصار قامت ببناء البرنامج النووي. وحتى أتذكر عندما جاء محمد البرادعي لأول مرة إلى إيران وزار المفاعلات النووية، وجد هناك شباب، وهو قال هذا الموضوع يعني بالتحديد، أنه شك في أن هؤلاء هم العلماء النوويون الإيرانيون، لأن عادة العلماء النوويون مسنون إلى آخره، ولكن أراد أن يختبر. سأل أحدهم عن مسألة فأجابه بالتحديد أن هذه المسألة كيف يمكن حلها، وهو تأكد أن هذا هو عالم نووي. وعندما عاد إلى فيينا قال لأول مرة أجد في دولة أن العلماء هم في سن بين 20 إلى 30 سنة. أنه إيران هل إذا أرادت أن تصنع تستطيع؟ نعم تستطيع،
1: نعم
2: وبسرعة، ولكن إيران ليست في هذا الوارد. لو كانت في هذا الوارد لكان الوضع مختلف تماما.
1: نعم.
2: إيران تمتلك القدرة، تمتلك العلوم، تمتلك العلماء، ولكن ليست في هذا الوارد. وهي من اليوم الأول قالت أن
1: نعم واضح اتضحت الفكرة. دكتور حسين، فقط دعني أسأل سؤال أخير لدكتور حسن البراري في أقل من دقيقة. دكتور، أين ترى هذا الملف ماضيا الآن؟
3: أنا في ظني نحن الآن في سياق هدنة مؤقتة، ربما يتمكن الوسطاء من إحراز التقدم في تذليل العقبات بين الطرفين وإعادتهما إلى مسار التفاوض. وفي حال الفشل لن يكون أمام الرئيس ترامب إلا خيار الانسحاب من كل هذه المعركة وإعلان الهزيمة، أو دبل داون بمعنى يضاعف جهوده.
1: نعم.
3: ويقوم بقصف موسع على إيران، وبالتالي تنزلق المنطقة إلى سيناريو ربما لا يستطيع أحد أن يتنبأ بمآلاته.
1: شكرا جزيلا لك وشكرا لضيوفنا الكرام على هذه التغطية أو المشاركة في هذه التغطية. والآن مشاهدينا إلى التطورات في قطاع غزة، حيث أفادت مستشفيات القطاع بأن 8 فلسطينيين استشهدوا، فيما أصيب آخرون إثر قصف إسرائيلي على مناطق مختلفة في القطاع. وأكدت المستشفيات أن 3 استشهدوا غربي مدينة غزة، وأن 3 آخرين وهم من أسرة واحدة استشهدوا في قطاع أو في قصف غربي مدينة خان يونس، بينما استشهد آخران جنوب مدينة دير البلح. والآن إلى الزميل نشوان حسين ونافذة تحليلية تقرأ في المقاربة الإسرائيلية للتسويات واتفاقات وقف إطلاق النار وسياسة فرض شروط الميدان عليها.
4: مرحبا بكم في هذه الفقرة التحليلية. في السلوك الإسرائيلي تجاه التسويات تبدو الاتفاقات أحيانا كأنها بداية مرحلة جديدة من الضغط لا نهاية للضغط نفسه. فإسرائيل تدخل المسار الدبلوماسي وفي يدها خريطة أخرى ترسم ميدانيا ضربات متواصلة، شروطا أمنية إضافية، تمركز عسكري ومحاولة دائمة لفرض تفسيرها لما يجب أن يحدث قبل أي انتقال سياسي. ومن هنا تطرح التساؤلات، كيف تتفاعل إسرائيل مع اتفاقات وقف إطلاق النار، ولماذا تبقى الفجوة واسعة بين النص الدبلوماسي والفعل العسكري، وهل تستخدم تل أبيب الواقع أو الوقائع على الأرض كي تفاوض من موقع أعلى، أم أن هذا السلوك يجعل أي تسوية مرشحة للاهتزاز منذ لحظتها الأولى؟ لم ينبس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتشفة عقب إعلان مجلس السلام في غزة بنود مسودة خارطة طريق لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب وذلك في القطاع، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن ردود الفعل الإسرائيلية تجاه اتفاقات تسوية النزاعات وغياب الالتزام السياسي بها. صمت نتنياهو انتقدته المعارضة الإسرائيلية، وتسابق وزراء تيار أقصى اليمين في الحكومة إلى التعليق على إعلان مجلس السلام، تصدرهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن كفير الذي اعتبره مسودة غير مقبولة بالنسبة لإسرائيل، ودعا إلى مواصلة عمليات الاغتيال في القطاع وتشجيع الهجرة. اتفاق الإطار في لبنان الذي وقع نهاية يونيو الماضي برعاية أمريكية وصفه نتنياهو بالإنجاز التاريخي والأمني الكبير، وعده ضربة قوية لإيران وكذلك لحزب الله. لكن وزير المالية الإسرائيلي رأى أن الاتفاق يشرع بقاء إسرائيل في الأراضي اللبنانية. اتفاقية يناير 2025 بين حماس وإسرائيل بوساطة قطرية ومصرية وأمريكية، وشملت الاتفاق على تبادل السجناء والرهائن، واجهها وزير المالية الإسرائيلي بتهديد بالاستقالة من حكومة نتنياهو. أما وزير الأمن القومي إيتمار بن كفير فاعتبرها إهانة لإسرائيل يجب التراجع عنها. الرعاية الأمريكية الفرنسية نجحت في نسج اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل في نوفمبر عام 2024، اتفاق وصفه نتنياهو آنذاك بالانتصار التاريخي. ولاقى الاتفاق استهجانا ورفضا كبيرين من وزير الأمن القومي ورؤساء بلدية الشمال وعدد من مقاتلي جيش الاحتياط، بالتزامن مع المواقف السياسية المتناقضة أحيانا بشأن الاتفاقات ضمن تشكيلة الحكومة الإسرائيلية. يذهب الميدان أبعد من السياسة في نقض بنود هذه الاتفاقيات. لتفصيل ذلك نتابع مع الزميل محمد رمال على الشاشة التفاعلية بعض التفاصيل. محمد.
5: بالفعل نشوان، من قطاع غزة إلى جنوب لبنان رسمت إسرائيل خرائطها وخطوطها، وكان على ما يبدو اللون الأصفر هو القاسم المشترك بين هاتين المنطقتين. كما نلاحظ هذا هو الخط الأصفر في قطاع غزة، منطقة أرادتها إسرائيل منطقة عازلة مدمرة بالكامل، علما أنها أفرزت أيضا خطوطا برتقالية وأحيانا خطا أحمر. هذه الخطوط وكان يفترض أنها كانت من أجل التحذير، إنما تحولت إلى خط للاقتحام وتثبيت وقائع ميدانية. إذن هذه الخرائط لم تكن مجرد ألوان وخطوط، وإنما كانت مسار ميداني تتبعه الوقائع التالية أولا في منطقة غزة، العمليات منذ عام 2024 و25

22 وتوقيع مذكرة التفاهم، العمليات مستمرة، استئناف التوغلات الإسرائيلية مع تعثر المفاوضات، في كل مرة تتعثر المفاوضات، غارات متواصلة خلال فترات التهدئة حتى، وأوامر بإخلاء في خان يونس، في دير البلح ومدينة غزة ومناطق كثيرة.

0: عنه رئيس الوزراء نتنياهو وتمسك به، وكذلك التمسك بالاحتلال حتى نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، وهو شرط كان يعد على أنه قنبلة ستفجر أي خطة مستقبلية. على مستوى لبنان أيضا، بعد اتفاق وقف الأعمال العدائي في عام 2024، الغارات والاغتيالات ظلت متواصلة تحت بند ما يعرف بحرية الحركة، استهداف متكرر لمواقع صنفتها إسرائيل بالعسكرية، ومنع إعادة التسلح، الإبقاء على 5 نقاط حدودية محتلة حتى بعد انتهاء الانسحاب الأول. خسائر بشرية لبنانية وصلت إلى 331 شخصا وفق وزارة الصحة، ونحو 1000 مصاب. في المرحلة التي تلت الاتفاق الإطاري وما يعرف بالمناطق التجريبية، تدمير ممنهج للمباني والمنشآت في المنطقة الجنوبية العازلة، ومحاولة احتلال مواقع جديدة على تخوم الخط الأصفر، وكما حدث في تلة علي الطاهر، وتفسير الاتفاق على أنه يمنح شرعية لاحتواء الاحتلال طويل الأمد، وربط الانسحاب بترتيبات أمنية ونزع سلاح حزب الله، وهي ما يعرف بأنها ربما شروط تعجيزية نشوان.
1: شكرا لك محمد. إذن سنتابع هذا الملف مشاهدينا. نرحب في الاستوديو بضيفنا الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي الخبير بالشؤون الإسرائيلية. دكتور مهند أهلا بك. هل تتعامل إسرائيل مع اتفاقات وقف إطلاق النار على أنها اتفاق نهائي حاسم، أم تستعمل هذه المساحة هنا للمناورة فيما يتعلق بربما اختبار تنفيذ الاتفاق نفسه؟
2: أولا، إسرائيل تنطلق في تعاملها مع هذه الاتفاقيات من 3 عوامل أساسية. العامل الأول كما رأينا أن كل هذه الاتفاقيات فرضت على إسرائيل. إسرائيل لم تكن تريد الذهاب إلى تسويات أو اتفاقيات، فرضت على إسرائيل من طرف آخر، وبالذات من الولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك إسرائيل تشعر أنها غير ملتزمة، أن هذا الاتفاق لا يخدم مصالحها الأمنية والسياسية. العامل الثاني هو أن إسرائيل تعطي تفسيرات مختلفة للاتفاق على مستوى المصطلحات وعلى مستوى البنود والأفكار في داخل هذه الاتفاقيات، وذلك هي تنزع نحو انتهاك الاتفاق بادعاء ان تفسيرها ومقاربتها للاتفاق هو مختلف عما يفسره الطرف الاخر.
1: هل هذا ما يفسر اهميه النص القانوني بالنسبه للاسرائيليين؟
2: نعم، ولذلك عندما بدا اتفاق وقف اطلاق النار في غزه في اكتوبر عام 2025، اعتبرت اسرائيل ان هذا الاتفاق ليس مع حركه حماس، ولذلك استمرت بعمليات الاغتيالات، وهذا ما حدث ايضا في لبنان في نوفمبر عام 2024. اعتبرت أنه ليس مع حزب الله، واستمرت بعملياتها العسكرية على مدار أكثر من عام في داخل لبنان، لأنه إسرائيل تنظر إلى الاتفاق بمقاربتها بمصطلحاتها، وتحاول أن ترتب بنود الاتفاق بما يخدم مصالحها. الاتفاق في غزة فسرته أنه بالبداية يجب نزع سلاح حركة حماس ثم الانسحاب، وليس بالتوازي. ولكن هناك في عامل ثالث أيضا، هو العامل الداخلي الإسرائيلي. كلما وقعت الحكومة الإسرائيلية أو وافقت على تسوية سياسية، تبدأ هنالك ضغوط من جماعات يمينية سواء من داخل الحكومة أو من خارج الحكومة على الحكومة الإسرائيلية، وهذا يؤدي بنتنياهو إلى بداية التراجع أو عدم الالتزام حرفيا ببنود الاتفاقيات.
1: طيب، هل تتجنب إسرائيل الإعلان بشكل صريح وواضح عن هذه التفاهمات، بمعنى أنها تقول في إعلان صريح في مؤتمر صحفي أنها تفاهمت مع هذا الطرف تحديدا، فلنقل حركة حماس، على وقف الإطلاق النار؟
2: لا أبدا. إسرائيل تعتبر أن هذه التفاهمات هي تفاهمات مع دول، مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولا تذكر حركة حماس ولا تذكر حزب الله. يعني الاتفاق في لبنان اعتبرته أنه اتفاق مع الحكومة اللبنانية. الاتفاق في غزة اعتبرته أنه إكرار ومصادقة لاتفاق شرم الشيخ الذي حماس لم توقع عليه، على الرغم أنه حماس وافقت عليه. ولذلك إسرائيل عمليا في بعض التسويات هي تخرج وتقول أن هذه التسوية هي تمت مع جهات ذات طابع دولي، ولكن إسرائيل ملتزمة بتفسيرها لهذا الاتفاق وفي تعاملها مع خصمها ومع عدوها، سواء كان في حزب الله أو في حماس وحتى مع إيران. ولذلك إسرائيل القضية الأساسية عندها هي كيف تفسر الاتفاق، ورأينا هذا بشكل واضح وصريح في اتفاق وقف اطلاق النار في غزة، ورؤية إسرائيل كيف يجب أن يتم تطبيق الخطة في قطاع غزة لنزع السلاح.
1: طب هل تستخدم إسرائيل الوقائع في الميدان من قصف، من غارات، من وجود عسكري، هل تستخدمه كعامل تفاوضي موازن لرفع سقف مطالبها بعد الإعلان عن تنفيذ الاتفاق؟
2: طبعا، وهذه عملية تتم

0: بشكل تدريجي، معنى أن إسرائيل تبدأ بفرض وقائع على الأرض، هذا حدث في لبنان، هذا حدث في قطاع غزة، وبعدها تستند على هذه الوقائع لرفع سقف طلباتها. بمعنى في غزة عندما بدأ الاتفاق الأول في يناير عام 2025 لم تكن إسرائيل قد احتلت نصف قطاع غزة، ولذلك هذا الأمر لم يكن ضمن المطالب الإسرائيلية، ولكن إسرائيل انتهكت الاتفاق في عام 2025 وذهبت إلى عملية عسكرية في غزة واحتلت مساحات كبيرة في قطاع غزة، وأصبحت هذه المساحات التي احتلتها هي جزء من الاتفاق وقف إطلاق النار في غزة في أكتوبر عام 2025. بمعنى أن إسرائيل تقوم بانتهاك الاتفاقيات ثم ترسم وتضع وقائع على الأرض وثم تنطلق من جديد نحو تسويات بناء على هذه الوقائع. هذا رأيناه في قطاع غزة، وهذا أيضا رأيناه في لبنان،
1: وإن اعتبر ذلك مخالفة للنص الصريح في الاتفاق الذي يدعو أو يشير بشكل حاسم إلى وقف للعمليات العسكرية.
0: نعم، ولكن إسرائيل تعطي دائما ذرائع وتفسيرات لهذه العمليات. على سبيل المثال، عندما تم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان في نوفمبر عام 2024، إسرائيل استمرت بعملياتها العسكرية على مدار سنة وأربعة أشهر، واعتبرت أن هذا جزء من الاتفاق، يعني اعتبرت استمرار عملياتها هو جزء من تفسير هذا الاتفاق للدفاع عن النفس ومنع حزب الله من التموضع عسكريا. وهذا الأمر أيضا رأيناه في غزة، بعد الاتفاق إسرائيل استمرت في الاغتيالات، استمرت في القصف، واعتبرت ذلك جزء من عملياتها العسكرية لمنع تهديد حركة حماس للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. بمعنى أن إسرائيل تحاول أن تعطي تفسيرات مختلفة للمصطلحات، للبنود، ولكن أيضا لتسلسل تطبيق الاتفاق. يعني التسلسل، إسرائيل دائما ترغب أنه يبدأ التزام الجانب الآخر ثم ترى هي إذا أردت أن تلتزم بما تعهدت به أم لا.
1: طيب، دائما ما نلاحظ لدى الجانب الإسرائيلي الاحتفاظ بمفهوم عام، مثلا الأمن الإسرائيلي أو أمن المستوطنات فيما يتعلق بالمناطق المحاذية للجنوب اللبناني، وبالتالي إلى أي مدى تحاول إسرائيل هنا أن تحتفظ من خلال هذه المفاهيم العامة بهامش للمناورة العسكرية يسمح لها بالتحرك متى ما اعتبرت أن هذا الأمن الإسرائيلي مهدد؟
0: لا، هناك مصطلح آخر تستعمله إسرائيل دائما بعد الأمن الإسرائيلي، هو الحق في الدفاع عن النفس. هذا المصطلح هو المصطلح الذي تكرره إسرائيل في كل عملياتها العسكرية بالقول أن عملياتها تمت جزء من دفاعها عن النفس أو الدفاع عن جنودها أو الدفاع عن البلدات الإسرائيلية. رأينا هذا الخطاب في لبنان ورأينا هذا الخطاب أيضا في قطاع غزة. معنى أن تفسير إسرائيل لمعنى الدفاع عن النفس هو الذي يعطيها مساحة لتفسير الاتفاق أولا بما ينسجم مع مصالحها الأمنية وبما ينسجم مع مصالحها السياسية، لأنه بالنهاية وهذه النقطة المركزية، إسرائيل فرضت عليها هذه التسويات على كل الجبهات، لم يكن الأمر متعلق بقرار إسرائيلي بالذهاب لهذه التسويات. حتى التسوية مع لبنان الأخيرة فرضت عليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا أيضا ما حدث في غزة. ولذلك إسرائيل تحاول دائما أن تضعف هذه الاتفاقيات لأنها غير مقتنعة بها وتؤمن فقط بالحل العسكري والمقاربة العسكرية.
1: وبالتالي موقع الضغط الأمريكي في هذه المعادلة ما هو
0: الحاسم؟ الضغط الأمريكي هو العامل الأساسي الذي يؤثر على إسرائيل، والعامل الأمريكي هو الذي دفع إسرائيل للتوقيع على اتفاق مع لبنان، هو الذي دفع إسرائيل للموافقة على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ولذلك العامل الأمريكي هو العامل الوحيد الذي يمكن أن يؤثر على الموقف الإسرائيلي.
1: في كثير من الحالات ربما تبعناه على مدى عدة تفاهمات حتى في حرب غزة، أنه في اللحظات الأخيرة في الساعات الأخيرة قبيل الإعلان عن الاتفاق تكثف إسرائيل من قصفها ومن ضرباتها ومن محاولات ما تعتبره منجزات عسكرية، السبب في ذلك؟
0: هذا من أجل أولا رسم صورة لرأي العام الإسرائيلي أن إسرائيل ما زالت تحتفظ بحقها في الدفاع عن نفسها وبالحرية العسكرية. فكرة الحرية في العمل العسكري هي قضية مركزية في الداخل الإسرائيلي، وهذه العمليات تهدف إلى القول للمجتمع الإسرائيلي أن إسرائيل لم تتخلى عن مصالحها الأمنية وحقها في الدفاع عن نفسها وحتى حقها في استعمال القوة العسكرية متى أرادت ذلك.
1: شكرا لك دكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية على وجودك هنا معنا في الاستوديو. شكرا جزيلا، وشكرا لكم مشاهدينا، وبذلك نصل بكم الآن إلى نهاية هذه الفقرة، ومنها نعود بكم كالمعتاد إلى استوديو الأخبار.
2: في مدينة سبتة بدأت أثار أزمة الهجرة تتضح بعد عودة عدد من المهاجرين إلى المغرب، وبينما تسعى السلطات إلى احتواء تداعيات الأزمة، لا تزال المدينة تواجه

0: وحالة من القلق والتوتر.
1: أن يعود آلاف المهاجرين المغاربة إلى ديارهم بعد أزمة سبتة لا يعني أن مأساة هذه المدينة انتهت. فبين أمهات يبحثن عن أبنائهن الذين خاضوا دون علمهن مغامرة مجهولة المصير.
2: أنا بنتي مشات، أنا بنتي شو لازم جاوني في الأرض، عاشتينا طيبا، أنا ما بغيتش ندخل، أنا ورقية ضيعتهم، بس نطلق على أولادي، لا عاشت شي لا.
1: ويائسين اكتشفوا أن المدينة التي ظنوها خلاصا ليست كذلك. تتعدد قصص ودوافع هذه البوجة غير المسبوقة من المهاجرين. عودة معظم من دخلوا إلى سبتة تقول المعارضة الإسبانية لا تعني عودة الأمور إلى طبيعتها. فزعيم حزب المحافظين الإسبان طلب بمزيد من الصرامة واعتبر ما حصل احتلالا لهذه المدينة المتنازع عليها مع المغرب.
3: لا يوجد وضع طبيعي هنا، هناك آلاف الأشخاص الذين لم يغادروا المدينة، والمقلق أن هناك من يرفض الخروج. إذا كان وزير الداخلية يعتبر هذا الوضع طبيعيا، فمن الواضح أن لدينا تعاطيا مختلفا مع الواقع.
1: في وسط المدينة لم تفلح تطمينات الحكومة في تبديد مشاعر الخوف التي تنتاب السكان. محال مغلقة وجرح مشترك، يقول سكان سبتة إنه لن يندمل قريبا.
4: نشعر بالحزن هنا في سبتة، تجارتنا تأثرت، أنا أدفع الضرائب والأجور لكن عملنا توقف، ونشعر بالحزن أيضا تجاه هؤلاء الناس الذين فقدوا الأمل.
1: الخوف أيضا في مدينة سبتة تمليه إمكانية تأثر التعايش الهش بهذه الأزمة، حيث خرج سكان المدينة من المسلمين لرفض حضور أقصى اليمين واستغلال أزمة الهجرة. حضور تسبب في حالة من الاحتقان وسط المدينة، حيث حذر المتظاهرون من استغلال أقصى اليمين للأزمة، مؤكدين أن سبتة لن تسمح بأن يتسرب الصدع إلى العلاقات بين سكانها من مختلف الديانات، وأن تستغل الأزمة لضرب هذا التعايش. أيمن زبير، الجزيرة، من مدينة سبتة.
0: الثامنة صباحا بتوقيت مكة المكرمة، وتغطيتنا متواصلة، ونتابع فيها الوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. وفي التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه وافق على إلغاء الهجوم المخطط له على إيران شريطة القدرة على إبرام اتفاق وبسرعة، وأكد أن إيران ودولا أخرى بالشرق الأوسط طلبت تأجيل أي هجوم بعد الاتفاق على ملامح صفقة. وأضاف ترامب في منشور له على تروث سوشيال أن الصفقة المتفق على ملامحها تتضمن فتحا فوريا وتاما لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي. وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد قال في تصريحات لفوكس نيوز إن إيران أصبحت أكثر استعدادا لإبرام اتفاق بشأن نزع سلاحها النووي وفتح المضائق، لأن واشنطن تتفاوض معها من موقع قوة. وفي إيران ذكرت وزارة الخارجية أن الوزير عباس عراقجي حذر في اتصالين هاتفيين منفصلين مع نظيره التركي هاكان فيدان وقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، حذر من أن أي مغامرة قد يقدم عليها الجيش أو من أي خطوة أو مغامرة قد يقدم عليها الجيش الأمريكي. في تطورات قطاع غزة، أفاد مصدر بمستشفى الشفاء باستشهاد 3 فلسطينيين بينهم طفل وامرأة في غارة إسرائيلية على شقة سكنية بمنطقة الميناء غرب مدينة غزة. وفي مدينة خان يونس أفاد مجمع ناصر الطبي باستشهاد 3 فلسطينيين من أسرة واحدة في قصف إسرائيلي على مواصي بلدة القرارة شمال غرب خان يونس. كما أفاد مصدر في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح باستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا جنوب دير البلح وسط القطاع. حول آخر هذه التطورات خاصة ما يتعلق بالملف الإيراني، ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا نور الدين بوزيا. نور الدين، ضعنا في صورة آخر التصريحات الأمريكية المتعلقة بالأزمة مع إيران.
5: طبعا مراد، لحد الآن لا تعليق رسمي ولا تصريحات من كبار المسؤولين الأمريكيين، فقط الانطباع السائد هنا في واشنطن من بعد أن تابعنا أولى ردود الفعل على مستوى النخب السياسية هنا والحزبية، الانطباع السائد أن الرئيس ترامب منح فرصة أخيرة ربما للخيار الدبلوماسي والتسوية المتفاوض عليها، ويقولون أيضا بما معناه ربما نافذة الدبلوماسية، نافذة الخيار التفاوضي ستغلق بسرعة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بسرعة. تعلم جيدا بأن ترامب عندما نشر في على موقعه الإعلان بأنه قرر وقف العملية التي كانت مقررة ربما الليلة أو في قادم الأيام، لأن هناك معلومات شبه مؤكدة كانت تتحدث عن أن الولايات المتحدة ستوجه ضربة مع نهاية الأسبوع الحالي أو في بحر الأسبوع القادم، اللافت بأن الولايات المتحدة وتحديدا ترامب أوضح بأن هذا التعليق المؤقت، ربما لم يقل المؤقت ولكن وقف هذه الحملة العسكرية المبرمجة، هدفها السماح للمفاوضات للاتصالات التي تجريها بعض الأطراف من أجل التوصل إلى إطار اتفاق بموجبه تلتزم إيران كما فهمنا بمسألتين: أولا الإسراع في إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل وتام وعاجل، وثانيا التخلي عن ونهائي وبشكل واضح عن نواياها وبرنامجها النووي. يلاحظ بأن الرئيس ترامب لم يحدد رزنامة أو موعد للتوصل إلى هذا الاتفاق. طبعا لابد من التذكير بأن هذا المنشور، هذا الموقف الذي صدر عن الرئيس الأمريكي وأوقف به سلسلة التصعيد والتوترات التي كانت أوشكت على إعادة الخيار العسكري والعودة إلى القوة، جاء بعد أولا اجتماع للحكومة الأمريكية في كامب ديفيد، وبعد تصريح ترامب نفسه الذي قال بأننا سنضرب إيران بشكل غير مسبوق، وأيضا بعد أن طلبت السفارات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط من الرعاية الأمريكيين بالمغادرة، وأيضا جاء بعد أن أعلن عن خطة جاهزة لتوسيع نطاق الضربات الأمريكية على الأراضي الإيرانية. كل هذه المعطيات وضعها ترامب جانبا ليعلن هذا القرار. واللافت في هذا القرار مراد أنه تحدث أيضا عن إسرائيل بأنها انضمت إلى الموقف الأمريكي، وهذا ما يؤكد المعلومات التي كنا نشرناها من أن إسرائيل كانت أيضا ستشترك لو أن الرئيس الأمريكي لم يتراجع عن قراره، كانت ستشترك في العمليات العسكرية ضد إيران. عموما يمكن القول بأن هذه كما يقال هنا في الولايات المتحدة نافذة من أجل الخيار الدبلوماسي. هناك ولا شك وسطات بدأت تتحرك وبسرعة لكي تقدم المعطيات، الأفكار، هندسة اتفاق جديد. كيف ستكون ملامحه؟ لحد الآن الأمريكيون يتمسكون بمسألتين، هي الإسراع في إعادة فتح مضيق هرمز، وأيضا تخلي إيران بشكل كامل عن برنامجها النووي. وعلى يذكر أنه قبل بل بعد مباشرة ما قاله أو ما أعلنه الرئيس الأمريكي، كان لافتا ذلك أو تلك المقابلة التي أجراها ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي مع فوكس نيوز، والتي تحدث فيها عن إيران بشكل كبير وشكل واسع وموسع، عندما قال بأن الإيرانيين تلقوا ضربات قللت كثيرا من قدراتهم العسكرية وخاصة الصاروخية والمسيرات، وقال بأن الولايات المتحدة تتفاوض معهم هذه المرة من موقع قوة، ما جعل الإيرانيين على حد تعبيره ربما يتحمسون، هكذا قال في بعض الأحيان شعرنا بأن الإيرانيين متحمسون من أجل التوصل إلى اتفاق، خاصة فيما يتعلق بالمسائل النووية. وكان لافتا إشارته أيضا إلى أن المشهد في رأيه وحسب تصريحه تغير، أي يقصد الإيرانيين تغيرت نظرتهم منذ أن نجحت كما يقول الولايات المتحدة في ضرب القدرات العسكرية الكبيرة لإيران. إذن نحن باختصار في انتظار ترقب، حالة ترقب هنا في الولايات المتحدة، ماذا ستحمل قادم الأيام؟ هل سيبعد بشكل نهائي شبح العودة إلى الحرب، أم أن تعود المنطقة إلى التسوية؟ لا أحد يعرف لحد الآن، ولكن المؤكد أن المنطقة تفادت على الأقل في الظرف الراهن عملية عسكرية كان يقال بأنها ستكون ربما قوية وعنيفة من قبل القوات الأمريكية. مراد
0: نور الدين، كذلك إذا ما تابعنا مجريات الأحداث والقرارات على مستوى الإدارة الأمريكية، واضح جدا أن هناك تباين وهناك نزعات مختلفة. هناك من فريق ترامب من ينزع إلى الحل الدبلوماسي وتغليب الدبلوماسية، ومن يوصفون بالواقعيين، وهناك من يوصفون بالصقور والذين يفضلون وينزعون إلى الحل العسكري. وبالتالي في كل مع كل قرار يتخذه ترامب يبدو أن هناك نزعة تغلب على النزعة الأخرى. بعدما كنا نتوقع هذا الهجوم الكبير على إيران وبالتالي فوز هذا الصوت، صوت الصقور، يبدو أن هناك الصوت الآخر يغلب في نهاية المطاف. وهذا يجعلنا نتساءل هنا عن مدى تأثير وطريقة صناعة القرار في الولايات المتحدة، ومن يؤثر أكثر شيء على ترامب وبأي آلية.
5: مراد، قبل 3 أيام عندما بدأ الحديث هنا في وسائل الإعلام الأمريكية وخاصة القنوات التي توصف بأنها القنوات الإخبارية الثقيلة والمؤثرة، بدأ الحديث عن يعني خلاف وخلافات، و دعني أقول يعني ليس كل الذين يحيطون بترامب على هوى واحد وعلى موقف واحد. ردت المتحدثة باسم البيت الأبيض الأمريكي وقالت بأن ترامب هو الذي يقرر، وأن هناك تنسيق واضح بين ترامب ومستشاريه سواء العسكريين أو السياسيين، وأكدت بأن الولايات المتحدة وتحديدا ترامب ملتزم بشيء واحد، وهو ألا تمتلك إيران السلاح النووي. هناك فقط فوارق تباين في هل يجب مثلا الذهاب بعيدا في ضرب إيران بشكل فعلا يدفعها إلى الاستسلام، كما كان يقول الرئيس الأمريكي عندما أشار إلى أنه يريد أن تستجيب إيران بنسبة 100% للمطالب الأمريكية، أم هناك من يقول يجب أن نضعف فقط إيران وأن نحقق الأهم، وهو تخليها عن برنامجها النووي وعدم استهدافها للمصالح الأمريكية وعدم ضربها للحلفاء، حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية. لا أحد ينفي وجود خلافات خاصة على المستوى العسكري، بحيث أن هناك تباين واضح بين الأدميرال، الرجل القوي الذي يوصف هنا في الولايات المتحدة والذي يقال بأن يؤثر كثيرا على الرئيس ترامب. هذا المسؤول العسكري كان يدفع قبل تقريبا 72 ساعة إلى عملية عسكرية تتجاوز كل العمليات العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة منذ تقريبا شهر، وكان يريد أن تذهب هذه الحملة العسكرية إلى ضرب أولا البرنامج النووي، البحث عن ما يسمى بالكمية هذه المخصبة من اليورانيوم، والتي كما هو معلوم لا يزال الأمريكيون يبحثون عنها. يريد أيضا القضاء على المسيرات وعلى البرنامج الصاروخي، وكان يقال بأنه مستعد حتى إلى إرسال قوات برية في منطقة هرمز لكي يعيد فتح هرمز، لكن بدأ واضحا بأن الرئيس الأمريكي لم يكن مستعدا لتطبيق هذه الخطة العسكرية، نظرا لأنها تتضمن الكثير من المخاطر والمحاذير.
0: شكرا جزيلا لك نور الدين بوزيان، مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. للمزيد من النقاش ينضم إلينا من واشنطن الدكتور ريتشارد ويتس، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكي ستراد. وطبعا للمزيد حول ما جاء في منشور الرئيس ترامب على تروث سوشيال وحديثه عن تأجيل أو إلغاء الهجوم الذي كان مقررا على إيران، نريد أن نفهم منك دكتور ريتشارد، ما الذي حصل بالفعل؟ كيف غير ترامب رأيه بهذه السرعة وبهذا الشكل؟
6: لا أعتقد أن هنالك مفاجأة كبيرة. خبرنا نفس الأمر في شهر أبريل كما تذكرون، هو أطلق التهديدات للقضاء على وتدمير الحضارة الفارسية، وبعد ذلك بعد ساعات قليلة عاد وأعلن أنه كان هنالك محادثات جدية يمكن التركيز عليها. أعتقد أنه كنا نتوقع ربما نفس النمط الآن. هو الرئيس ترامب لا حقيقة لا يريد أن يصعد وأن ينخرط في حرب واسعة، هو يريد أن يصل إلى اتفاق تفاوضي. بالتالي عندما يستخدم الأعمال العسكرية هي تكون مخصصة لتحقيق أهداف محددة ولدعم المفاوضات، ولن يكون بالتالي أنا لن أترجم تهديداتي بنفس الطريقة.
0: وبالتالي هل أفهم من كلامك الدكتور ريتشارد أن هناك بالفعل مفاوضات ربما قد وصلت إلى مستوى يجعل الرئيس ترامب يبني عليها ويمهلها فرصة أخرى؟
6: ليس بالضرورة. إحدى أساليب الرئيس ترامب هو أن يعلن عن المفاوضات أو أن يعلن عن اتفاقات مرتقبة لم يتم التوصل إليها بشكل نهائي، على افتراض أن هذه الإعلانات ستعطي الطرف الآخر ربما حافزا وتضغط عليه في نفس الوقت من أجل أن يتم التوصل إلى الاتفاق الذي يرغب به. أعتقد أنه كما قلت رأينا هذا النمط في السابق فيما يتعلق بلبنان وفي غزة مؤخرا، بالتالي نرى هذا الأمر يتكرر مع إيران. بالتالي أنا هنالك ربما قد يكون هنالك بعض المحادثات بين الوسطاء، أين وصلت، هل سنتوقع أن يكون هنالك اتفاق؟ الأمر ليس واضحا، ليس هنالك دليل علني، لكننا بالتأكيد لا نعرف ما الذي يجري خلف الأبواب المغلقة.
0: ننتقل الآن إلى عمان إلى دكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. دكتور حسن، منذ أن أعلننا هذا الخبر قبل نحو 3 ساعات استضفت الكثير من الضيوف إن كان من الولايات المتحدة أو من إيران، وكنت أنت معنا كذلك، لا أحد فيكم اقتنع بحديث ترامب عن توصله إلى صفقة، وبالتالي لمن يبيع ترامب سلعته هذه؟
7: هو في ظني في سياق التبرير، تبرير تعليق هذه الضربة أو تأجيلها أو حتى إلغائها، ويأتي في سياق التبرير لأنه يعني قام بالوعيد والتهديد وقام بحشد القوات وخلق انطباعا بأن ساعة الصفر هي ربما هذه الليلة، يعني هكذا كنا نتوقع أن تكون الضربة هذه الليلة، وبالتالي ضربة موسعة. لكنه أيضا هو أعاد التفكير في هذه القضية بعد أن تلقى اتصالا كما فهمنا من دول في المنطقة، من دول خليجية، وربما الحديث هنا عن ولي العهد السعودي، لأن هذه الدول تمارس ما يسمى بالنفوذ العكسي، بمعنى أن العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن تكون طريق باتجاه واحد وإنما باتجاهين، نظرا لتشابك العلاقات ونظرا لأن الولايات المتحدة شنت هذه الحرب دون أن تستشير هذه الدول، وهذه الدول دفعت ثمنا لحرب لا ناقة لهم ولا جمل فيها، فبالتالي جاء هذا التأثير. لكن أيضا علينا أن لا نبالغ في تأثير مسألة النفوذ العكسي، لابد أن يكون هناك ما قدم لترامب، ما قدم بشكل ملموس، بمعنى ليس كما يقول بأن إيران تريد توقيع صفقة تتخلى فيها نهائيا عن مضيق هرمز وتتخلى عن الملف النووي، لكن أيضا ربما الوسطاء الذين تدخلوا وكانوا ناشطين يعني في الأيام الأخيرة حتى لا تصل الأمور إلى هذه الحرب الموسعة، ربما قدم لترامب تطمينات بأن الجانب الإيراني يفكر جديا الآن بأنه أولا لا يريد العودة إلى الحرب، ثانيا فأنه سيقدم حلا مقبولا في مضيق هرمز، وهنا الحديث ربما عن الوساطة العمانية أو الحديث مع العمانيين ربما توصل إلى شيء معين يرضي ترامب. ثم الحديث عن الملف النووي، إيران تقول بأنها تريد أن تتفاوض على الموضوع النووي لكن بعد تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. لذلك ترامب دائما هو يبالغ في إنجازاته، يبالغ في التهديد، يبالغ في وصف الأشياء في أي سواء كان جيدة أو سلبية، هو عادة يبالغ في ذلك. لكن نحن نعرف من التجربة

0: من تصريحاته بأنها يعني لا تعكس حقيقة ما يجري، وإن برر هذا التعليق بأن هناك تقدم ما ربما سيعلن عنه في الأيام القليلة القادمة، لأنه إن لم يكن هناك تقدم فبالتالي سيبدو أن الرئيس ترامب هو يعني ربما ستآكل ما تبقى من مصداقية تصريحاته.
1: ينضم إلينا كذلك من طهران الدكتور محسن فرخاني الباحث المتخصص في العلاقات الدولية. مرحبا بك دكتور محسن. إلى حد الآن لم نسمع ردا تأكيدا أو نفيا رسميا من الجانب الإيراني بشأن الصفقة التي تحدث عنها ترامب، لكن إلى أي مدى يمكن أن يقبل الإيرانيون بفتح تام وفوري لمضيق هرمز على الطريقة الترامبي؟
2: صباح الخير و شكرا على الدعوة. بالنسبة لتلك هنالك تقطع في الصوت. ترامب قد دمر مصداقية الأمريكية بسبب كلامه المتكرر شباب الصوت.
1: يبدو
2: واحدة نفسها غير قادرة على التأثير في البلد، بالتالي تحتاج وبدأت بالحديث عن ضرورة قيام البلد المقابل بتغيير أسلوبه. الولايات المتحدة
1: يبدو أن لدينا مشكلة في التواصل مع سيد محسن فرخاني. الصوت يصل متقطعا إلى المترجمة، لذلك تجد صعوبة في متابعة أو الاسترسال في مع أفكاره، وهذا يصعب أكيد مهمة المترجمة. طبعا سنعود إلى سيد محسن فرخاني حال جهوزية الاتصال به أو تحسن التواصل معه، خاصة بالنسبة للصوت ووضوحه. نعود إلى الدكتور ريتشارد ويتس. دكتور ريتشارد، عندما يتحدث ترامب بالثقة التي أشار إليها وأنه يدعو الجميع إلى العمل وبشكل سريع لتنفيذ هذا الاتفاق، طبعا والكثير تحدث اليوم عن أن مصداقية ترامب باتت في عليها الكثير من الأسئلة، وبالتالي هل سنصدق ترامب الآن أم يجب أن نتروى لنسمع الطرف الآخر ليؤكد لنا أو ينفي ما يتحدث عنه الرئيس الأمريكي؟
2: من الحكمة دائما الانتظار للتأكيد من الطرف الآخر. هذا ربما يحصل وينطبق على اتفاق كما قلت، فإن الرئيس ترامب غالبا ما يقوم بالإعلان عن الاتفاق قبل التوصل إلى مراحله النهائية، لأنه هذا هو الأسلوب والاستراتيجية التي يستخدمها من أجل تشجيع الأطراف الأخرى على التوصل إلى اتفاق. لكن حتى لو لم نحصل على تأكيد أو ربما رفض وإنكار من الجانب الإيراني، يعني هذا الأمر لا يعني أن هنالك محادثات تجري في مكان ما. نعرف من قبل عقود مضت أن الحكومة الإيرانية قامت بالإنكار لشهور أنها كانت منخرطة بمفاوضات مع الولايات المتحدة والأوروبيين، وأيضا من أجل فيما يتعلق ببرنامجها النووي قبل عقد من الزمن. لكن بعد ذلك كان هنالك إعلان في عام 2015 وتم التوصل على أثره إلى إلى الاتفاق النووي مع إيران عندما كان هنالك تأكيدات بحصول محادثات لمدة سنة، لكنهم أرادوا أن يبقوها طي الكتمان. بالتالي لا يمكننا التأكد من هذه الأمور. سأكون متفاجئا إذا لم يكن هنالك أي نوع من المحادثات تجري عبر الوسطاء مثل قطر وباكستان وربما دول أخرى.
1: لكن هل هذا الوضع طبيعي دكتور ريتشارد عندما لا يصدق الجميع الرئيس الأمريكي وهو طرف في هذه المعادلة الصعبة بين إيران والولايات المتحدة؟
2: الأمر لديه ربما بعض الفوائد وكذلك بعض الجوانب السلبية. هنري كيسنجر ربما كان يلجأ إلى هذا الأسلوب، الإعلان عن الاتفاق قبل وضع اللمسات النهائية من أجل إعطائه زخما. بالتالي هو أمر ليس بغير المألوف في الأساليب الدولية. أنا أنظر إلى الأمر على أنه ربما فهم وتأكيد لهدف الرئيسي ترامب والتي تسعى إلى الوصول إلى تسوية سلمية في هذا الصراع بدلا من التصعيد العسكري.
1: دكتور حسن البراري، أسلوب ترامب بات واضحا جدا من خلال عملية التصعيد أو نهج حافة الهاوية، الوصول إلى آخر نقطة ثم التراجع، لكن إلى أي مدى هذا الأسلوب سيبقى فعالا أو ما زال فعالا مع وجود طرف إيراني متعنت ولا يقدم أي تنازلات ولا ويرفض فكرة الاستسلام؟
0: ربما قامر الرئيس الأمريكي كثيرا، وهناك ما يقال بالإنجليزي تو كراي وولف اللي هو قصة الراعي والذئب المشهورة في السردية العربية، الثقافة العربية. فبالتالي لا مصداقية لما يقول ترامب عند الجانب الإيراني إلا إذا كان هناك اتفاق أو بمعنى قناة سرية لا نعرف عنها. لكن أنا كمحلل وأحاول الربط بين المؤشرات على أرض الميدان وفي التصريحات لا أجد مصداقية لكلام الرئيس ترامب بمعنى أن هناك موافقة إيرانية على أن يكون المضيق مفتوحا من دون شروط، من دون رسوم، من دون أن يكون لإيران بمعنى الإشراف على من يدخل أو من يخرج. وهذه قضية في غاية الأهمية. إيران تحمل ضربات كثيرة جدا للاحتفاظ بورقة مضيق هرمز كأداة لممارسة الضغط على الولايات المتحدة، والولايات المتحدة أيضا قامت بتدمير منشآت إيرانية في سياق رفع الكلفة وتجريف القوة الأمريكية. فبالتالي المعركة على المضيق لا يمكن أن تحل بهكذا، يعني بمعنى أن يهدد الرئيس بحرب أو بضربات واسعة وموجعة ومدمرة كما يقول، وأنه لم يشهد العالم لها مثيل منذ الحرب العالمية الثانية، ثم ينسحب بهذه الطريقة دون أن يكون هناك إعلان حتى من قبل الوسطاء. بمعنى يعني حتى الوسيط الذي يتم الحديث عنه لم يقول بأنه أجرى حوارا أو لقاء أو اتصالا مع إيران وأن إيران وافقت على كذا أو كذا أو أن إيران وافقت على العودة إلى طاولة المفاوضات. ما زال الموقف الإيراني هو موقف في نوع من الديفاينس، تمرد والعناد كما وصفت أخي مراد، وهذا يضعف من ما يقوله ترامب. فبالتالي هو يضيف مرة أخرى إلى عملية تآكل مصداقية تصريحات ترامب الذي ربما في منطقتنا على الأقل العربية القليل يثق بهذه التصريحات.
1: دكتور محسن فرخاني في طهران، أنا كنت سألتك قبل قليل إن كانت إيران بإمكانها أو لديها الاستعداد لتقبل ما أشار إليه ترامب من فتح أو إعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري وتام وبالطريقة التي أشار إليها الرئيس الأمريكي في منشوره على تروث سوشيال.
2: صباح الخير وشكرا على الاستضافة. علي أن أقول أن إيران لن تقبل أي نوع من فتح مضيق هرمز الفوري لأنها ليست الدبلوماسية التي تتقبلها إيران. لن تتقبل إيران أن يتم إملاء الأمور عليها، وخاصة فيما يتعلق بمصالحها الأمنية والقومية. وأضيف أيضا أن أن مصداقية الأمريكية قد تأثرت وتضررت بشكل كبير بسبب ترامب، بسبب السرديات والتصريحات المستمرة من قبله، وبسبب هذا الكلام الفارغ الذي يذكره ترامب، لأن هناك هذه كم التصريحات وضعف العمليات في الميدان تضعف مصداقية الولايات المتحدة. الولايات المتحدة تجد نفسها غير قادرة على إحداث فرق حقيقي أو تأثير على إيران بالتالي في الميدان، بالتالي هي تبدأ بالحديث والإملاءات للدولة المقابلة من أجل أن تحاول أن تحرز شيئا في القنوات الدبلوماسية. الولايات المتحدة قامت بإخبار العالم أن اللغة الوحيدة للانخراط مع أمريكا ليست الأعراف الدولية، لكن مسألة الضغط وحتى على الحكومة الأمريكية. ترامب يزعم أن إيران قد طلبت مدة نهائية، وهذه مزاعم كاذبة. حتى لو أرادت إيران أو رأت حاجة إلى الحوار، فإن مثل هذا الحوار سيكون هدفه دعم وتقوية إنجازاتها، وليست مسألة سعي لوقف إطلاق النار، لأن إيران قامت بتحقيق أهدافها عن طريق الأعمال الحربية وفي ساحة الحرب، وهي الآن تسعى لتحقيق مكاسب أكبر.
1: تنضم إلينا الآن من طهران مراسلتنا رانيا قاسمي. رانيا، مرحبا بك. هل اتضح أي موقف رسمي إيراني بشأن ما نشره الرئيس ترامب؟
3: مراد، يعني حتى الآن لا توجد أي مواقف رسمية إيرانية بشأن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير بوقف العمليات العسكرية، ولكن بعض المصادر الإخبارية نقلت عن ما وصفتهم بمسؤولين عسكريين نفيهم لطلب إيران وقف إطلاق النار من الولايات المتحدة، واعتبروا أن الرئيس الأمريكي وفقا لهذه المصادر أن الرئيس الأمريكي يعمل على ابتزاز حكام المنطقة من خلال إبقاء التهديد. وتم أيضا الإشارة إلى أن قوات المسلحة الإيرانية سواء يعني أعلن الرئيس الأمريكي وقف هذه الضربة أو قام بها، فإن القوات المسلحة الإيرانية على استعداد للتعامل مع هذه التهديدات والرد عليها. ولكن يمكن القول مراد أن هذا الموقف يأتي بعد مباحثات وجولة دبلوماسية، اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي مع عدد من نظرائه في المنطقة، من بينهم قائد الجيش أيضا الباكستاني عاصم منير، هذا بالإضافة إلى وزير الخارجية السعودي وأيضا التركي، وبالإضافة إلى الحديث عن وساطات لقطر وأيضا دخول عمان على خط محاولات خفض التصعيد. كل هذه الاتصالات يبدو أنها يعني أنتجت هذا الوقف لهذه الحملة وهذا الهجوم الأمريكي الذي كان مرتقبا على إيران. وكما تقول المستويات الإيرانية هنا أن إيران كانت في المقابل سترد على هذه الهجمات، كانت قد وجهت إيران عدد من الرسائل المهمة سواء العسكرية أو السياسية ردا على التهديدات الأمريكية. قالت أن الرد سيتجاوز حدود إيران والمنطقة، وكانت قد حذرت بأنها ستقوم باستهداف منشآت الطاقة والبنى التحتية الطاقة المتعلقة بالولايات المتحدة وإسرائيل أيضا إذا كانت قد شاركت في هذا الهجوم. ولكن بشكل عام مراد، يعني ترى إيران أن هذه التصريحات تأتي في إطار يعني مواصلة الضغوط القصوى على إيران من أجل دفعها لتقديم تنازلات في أي مفاوضات جديدة مع الولايات المتحدة. هكذا ينظر الإيرانيون للتهديدات أو حتى الهجمات التي تقوم بها الولايات المتحدة على الساحل الجنوبي الإيراني. في المقابل هناك يمكن القول أن هناك تشديد للمواقف، تم التأكيد من قبل المتحدث باسم لجنة الأمن القومية والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني حسن قشقاوي تم التأكيد على أنه في سواء في ظل التصعيد أو في المفاوضات فأنه لا يوجد على الطاولة سوى الترتيبات الإيرانية لمضيق هرمز. هذا ما يعني أن إيران متمسكة بموقفها فيما يتعلق بالمضيق وبضرورة أن تكون مشاركة ومراقبة في إدارة الملاحة البحرية في المضيق. وهناك تأكيد أيضا من قبل المستويات العسكرية على أن المضيق ما زال مغلقا أمام الملاحة البحرية، وذلك نتيجة ما تصفه طهران مراد باستمرار الاعتداءات الأمريكية والتهديدات الأمريكية لإيران، وهو ما يعمل على بحسب وجهة النظر الإيرانية على زعزعة أمن الملاحة البحرية وحركة الملاحة في المضيق.
1: شكرا جزيلا لك رانيا قاسمي، طبعا سنعود إليك في حال رشح أي جديد في المواقف الرسمية الإيرانية والرد على هذا المنشور لرئيس ترامب الذي أعلن من خلاله وقف الضربة الكبيرة أو الهجوم الكبير الذي كان منتظرا على إيران. أعود إلى دكتور ريتشارد ويتس. دكتور ريتشارد، ترامب كان تحدث كذلك عن أن هذا الاتفاق سيكون ملزما لإسرائيل. ما هي الرسالة التي يمكن أن نفهمها من هذه الإشارة إلى إسرائيل في منشور ترامب؟

0: دكتور ريتشارد؟ دكتور ريتشارد، لا أدري إن كنت تسمعني. كنت سألتك إن كان الرئيس، أو ما هي الرسالة التي يحملها أو حملتها إشارة الرئيس ترامب لإسرائيل في منشوره من خلال تأكيده أن إسرائيل ملزمة بهذا الاتفاق، بمعنى عدم الهجوم أو المشاركة في هجوم على إيران. يبدو أن السيد ريتشارد لا يسمعني. أعود إلى الدكتور حسن البرير. دكتور حسن، بالنسبة لهذه النقطة بالذات وحديثه، حديث ترامب عن إلزامية طبعا وقف أو التزام إيران، عفوا إسرائيل، بوقف هذا الهجوم، ونعلم جيدا مدى الحماس الذي أبداه الإسرائيليون لهذا الهجوم في الساعات القليلة الماضية، ما الذي يعني؟
1: مراد، يبدو لي أن الرئيس الأمريكي يريد أن يكرس واقعا نعرفه جيدا، بأن الذي يقود هذه المواجهة مع إيران، الذي يحدد متى تبدأ متى تنتهي، الذي يحدد الهدن، الذي يحدد شروط الاتفاق، هو الرئيس ترامب، الإدارة الأمريكية، وليس إسرائيل. بمعنى أن الرئيس ترامب يبعث برسالة واضحة للإسرائيليين وللأمريكان وللعالم بأنه هو الذي يقود المشهد، وأن إسرائيل ستبقى لاعبا ثانويا في كل ما يجري في هذه المنطقة فيما يتعلق بإيران على وجه التحديد. وهذا طبعا جاء ليحبط نتنياهو. نتنياهو الذي كان منتشيا وتحدث عن لقائه مع ترامب بأنه كان من أنجح اللقاءات وأفضلها على الإطلاق، يبدو لي كان هناك كان ربما اتفاق بين الجانبين على أن يتم التنسيق لتوجيه ضربة عسكرية لم يتحدث عنها الإعلام في ذلك الوقت، ولم يتحدث عنها المراقبون ولا المحللون. وبالتالي ترامب أفسد على نتنياهو هذه اللحظة النشوة التي كان يريد أن يوظفها داخليا، ونحن نعرف أن نتنياهو سيواجه انتخابات في 3 أكتوبر، وهي انتخابات صعبة جدا، لا يمكن له أن يفوز فيها إن لم يحقق مكتسبا استراتيجيا، لأن الشارع الإسرائيلي ما زال يطرح سؤال من المسؤول عن 7 أكتوبر، ومن هو رئيس الوزراء الذي يستطيع أن يدير اليوم التالي لكل ما يجري. هل هو نتنياهو الذي يستثمر كل شيء في سياق مصالحه الشخصية، في سياق محاولته للتهرب والإفلات من العقوبة والقضايا المرفوعة ضده؟ نعم، هو نتنياهو كان يحاول ذلك من خلال توظيف العلاقة مع ترامب، من خلال توظيف زر الخوف من الإيرانيين الذين يشكلون تهديدا وجوديا كما يقول دائما. كل ذلك تبخر على نيران رغبة ترامبية واضحة تماما بأنه لا يريد أن يقود المشهد فقط، يريد أن العالم أن يعرف بأنه هو من يقرر العلاقة مع إيران سلما أو حربا.
0: نعود إلى دكتور ريتشارد ويتس. دكتور ريتشارد، هل يمكن أن يكون ترامب قد عدل عن قرار شن هجوم ضد إيران بسبب عدم الجهوزية العسكرية مثلا، خاصة وأن هناك حديث عن نقص في المخزونات من الأسلحة، أو أن ربما الأسلحة التي كان منتظرا مشاركتها فيها أو متوقعا مشاركتها أو مخططا مشاركتها في هذا الهجوم لم تصل إلى المنطقة مثلا؟

0: قد يكون لديها بعض التأثير، لكن بالتأكيد هنالك تقارير حول مسألة التوصيات العسكرية وأيضا بعد الضربات الجوية المكثفة التي امتدت لحوالي 14 يوما، لأنها بشكل كبير قامت بالتالي القضاء على التهديد. وأيضا كان هنالك حديث عن مسألة الصواريخ الاعتراضية، وربما هنالك الانخراط في نشاطات عسكرية أخرى مثل احتلال الجزر، أو ربما الانخراط في تصعيد مع المجموعات أو الوكلاء الإيرانية. بالتالي ليس من الواضح تماما لماذا اختار الرئيس ترامب الخيار الذي تحدث عنه. هو في حقيقة الأمر لديه خيارات عسكرية حقيقية، لكن أعتقد أن النقطة الأساسية هو أنه يريد أن يصل إلى نهاية للحرب واتفاق من نوع ما ووقف لإطلاق النار على الأقل، إذا لم يكن هنالك اتفاق أو توصل إلى اتفاق سلام أقوى.
1: دكتور محسن فرخاني، مع تراجع الولايات المتحدة عن هجوم هددت به كثيرا، وكذلك ألمحت إلى أن إسرائيل ستشارك فيه، بمعنى أن العودة إلى حرب ضد أمريكية إسرائيلية ضد إيران، كيف يمكن أن تستثمر طهران هذا الوضع أو هذه المعطيات أو في هذه المعطيات الجديدة؟
0: إن إقحام الكيان الصهيوني في هذه الحرب أو إخراجه منها، كلا الأمرين متماشيان مع الولايات المتحدة. إسرائيل كانت خارجة الحرب لأن الولايات المتحدة أبقتها خارج هذه الحرب من أجل أن يكون هنالك ملاذ آمن لأسلحة الولايات المتحدة، لأن الولايات المتحدة تلقت أضرارا بالغة في مخزوناتها الاستراتيجية وأيضا في قواعدها في الخليج الفارسي. الآن ترى إيران هذا الأمر وهذا السيناريو كما قلت، كما وصفته، على أنه استراتيجية لترامب في مسألة استخدام هذه الاستراتيجية حافة الهاوية، وأيضا الغموض الذي يطغى على سردياته هذا متماشي مع هذه الاستراتيجية، استراتيجية حافة الهاوية. بالتالي إيران تريد لا تريد أن تخطئ في حساباتها وأن تقول أنه دائما، لأنه تقول أنه دائما هو يغير من أقواله. بالتالي أنا أقول أن طلب إيران أو زعمه أن إيران طلبت المفاوضات هو كذب مفضوح. إيران تريد أن تعزز من إمكانياتها وأيضا.
1: طيب نعم دكتور، عفوا دكتور محسن فرخاني لو سمحت لي، إن كانت إيران مثل ما تقول لم تطلب ذلك، أليس من مصلحة إيران؟ والساعة الآن 9:10 بتوقيت طهران، الوقت مناسب جدا لأن يصدر أي نفي إيراني رسمي، وهذا كان ليحرج الرئيس الأمريكي، لماذا لم يحصل ذلك إلى حد الآن؟
0: بداية إيران هذه هي الاستراتيجية الإيرانية التي رأيناها في السابق. أيضا إيران بداية تترك ترامب لأن يقوم بإصدار تصريحاته، وبعد ذلك تبدأ بدحض هذه الأقوال، كما كان هنالك حديث من نائب وزير الخارجية يوم أمس.
1: شكرا جزيلا لك دكتور محسن، أدركنا الوقت، شكرا لك وشكرا لضيوفنا الكرام على المشاركة في هذه المقابلة. والآن مشاهدينا إلى التطورات في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر في مستشفيات قطاع غزة باستشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين في مناطق مختلفة منذ فجر اليوم. وأكدت أن 3 من الشهداء سقطوا غربي مدينة غزة و3 آخرون غربي خان يونس، بينما استشهد فلسطينيان جنوب دير البلح. وننتقل الآن مشاهدينا إلى زميلنا شوان حسين، ونافذة تحليلية تقرأ في المقاربة الإسرائيلية للتسوية واتفاقات وقف إطلاق النار وسياسة فرض شروط الميدان عليه.
2: مرحبا بكم في هذه الفقرة التحليلية. في السلوك الإسرائيلي تجاه التسويات تبدو الاتفاقات أحيانا كأنها بداية مرحلة جديدة من الضغط لا نهاية للضغط نفسه، فإسرائيل تدخل المسار الدبلوماسية وفي يدها خريطة أخرى ترسم ميدانيا ضربات متواصلة، شروط أمنية إضافية، تمركز عسكري ومحاولة دائمة لفرض تفسيرها لما يجب أن يحدث قبل أي انتقال سياسي. ومن هنا تطرح التساؤلات، كيف تتفاعل إسرائيل مع اتفاقات وقف إطلاق النار، ولماذا تبقى الفجوة واسعة بين النص الدبلوماسي والفعل العسكري، وهل تستخدم تل أبيب الواقع أو الوقائع على الأرض كي تفاوض من موقع أعلى، أم أن هذا السلوك يجعل أي تسوية مرشحة للاهتزاز منذ لحظتها الأولى؟ لم ينبس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ببنت شفه عقب إعلان مجلس السلام في غزة بنود مسودة خارطة طريق لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب وذلك في القطاع، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن ردود الفعل الإسرائيلية تجاه اتفاقات تسوية النزاعات وغياب الالتزام السياسي بها. صمت نتنياهو انتقدته المعارضة الإسرائيلية، وتسابق وزراء تيار أقصى اليمين في الحكومة إلى التعليق على إعلان مجلس السلام، تصدرهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن كفير الذي اعتبره مسودة غير مقبولة بالنسبة لإسرائيل، ودعا إلى مواصلة عمليات الاغتيال في القطاع وتشجيع الهجرة. اتفاق الإطار في لبنان الذي وقع نهاية يونيو الماضي برعاية أمريكية وصفه نتنياهو بالإنجاز التاريخي والأمني الكبير، وعده ضربة قوية لإيران وكذلك لحزب الله. لكن وزير المالية الإسرائيلي رأى أن الاتفاق يشرع بقاء إسرائيل في الأراضي اللبنانية. اتفاقية يناير 2025 بين حماس وإسرائيل بوساطة قطرية ومصرية وأمريكية، وشملت الاتفاق على تبادل السجناء والرهائن، وجهها وزير المالية الإسرائيلي بتهديد بالاستقالة من حكومة نتنياهو. أما وزير الأمن القومي إيتمار بن كفير فاعتبرها إهانة لإسرائيل يجب التراجع عنها. الرعاية الأمريكية الفرنسية نجحت في نسج اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل في نوفمبر عام 2024، اتفاق وصفه نتنياهو آنذاك بالانتصار التاريخي. ولاقى الاتفاق استهجانا ورفضا كبيرين من وزير الأمن القومي ورؤساء بلدية الشمال وعدد من مقاتلي جيش الاحتياط، بالتزامن مع المواقف السياسية المتناقضة أحيانا بشأن الاتفاقات ضمن تشكيلة الحكومة الإسرائيلية. يذهب الميدان أبعد من السياسة في نقد بنود هذه الاتفاقيات. لتفصيل ذلك نتابع مع الزميل محمد رمال على الشاشة التفاعلية بعض التفاصيل. محمد،
3: بالفعل نشوان، من قطاع غزة إلى جنوب لبنان رسمت إسرائيل خرائطها وخطوطها، وكان على ما يبدو اللون الأصفر هو القاسم المشترك بين هاتين المنطقتين. كما نلاحظ هذا هو الخط الأصفر في قطاع غزة، منطقة أرادتها إسرائيل منطقة عازلة مدمرة بالكامل، علما أنها أفرزت أيضا خطوطا برتقالية وأحيانا خطا أحمر. هذه الخطوط وكان يفترض أنها كانت من أجل التحذير، إنما تحولت إلى خط للاقتحام وتثبيت وقائع ميدانية. إذن هذه الخرائط لم تكن مجرد ألوان وخطوط، وإنما كانت مسار ميداني تتبعه الوقائع التالية. أولا في منطقة غزة العمليات منذ عام 2024 و25 وتوقيع مذكرة التفاهم، العمليات مستمرة، استئناف التوغلات الإسرائيلية مع تعثر المفاوضات، في كل مرة تتعثر المفاوضات، غارات متواصلة خلال فترات التهدئة حتى، وأوامر بإخلاء في خان يونس في دير البلح ومدينة غزة ومناطق كثيرة في قطاع غزة تحولت إلى أفخاخ للمسيرات وتوسيع العمليات مع كل جولة

التفاوض. أيضا في غزة وقائع ميدانية في العام 2026 ومع بدء تنفيذ ما بات يعرف بخطة مجلس السلام، السيطرة على محاور لفصل المناطق بقيت صلبة، وتوسيع المناطق العازلة وصل إلى قرابة 70%

0: 20 الغارات والاغتيالات ظلت متواصلة تحت بند ما يعرف بحرية الحركة. استهداف متكرر لمواقع صنفتها إسرائيل بالعسكرية ومنع إعادة التسلح. الإبقاء على 5 نقاط حدودية محتلة حتى بعد انتهاء الانسحاب الأول. خسائر بشرية لبنانية وصلت إلى 331 شخصا وفق وزارة الصحة ونحو 1000 مصاب. في المرحلة التي تلت الاتفاق الإطاري وما يعرف بالمناطق التجريبية، تدمير ممنهج للمباني والمنشآت في المنطقة الجنوبية العازلة ومحاولة احتلال مواقع جديدة على تخوم الخط الأصفر، وكما حدث في تلة علي الطاهر، وتفسير الاتفاق على أنه يمنح شرعية لاحتواء الاحتلال طويل الأمد وربط الانسحاب بترتيبات أمنية ونزع سلاح حزب الله، وهي ما يعرف بأنها ربما شروط تعجيزية نشوان.
1: شكرا لك محمد. إذن سنتابع هذا الملف مشاهدينا. نرحب في الاستوديو بضيفنا الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي الخبير بالشؤون الإسرائيلية. دكتور مهند أهلا بك. هل تتعامل إسرائيل مع اتفاقات وقف إطلاق النار على أنها اتفاق نهائي حاسم، أم تستعمل هذه المساحة هنا للمناورة فيما يتعلق بربما اختبار تنفيذ الاتفاق نفسه؟
2: أولا، إسرائيل تنطلق في تعاملها مع هذه الاتفاقيات من 3 عوامل أساسية. العامل الأول كما رأينا أن كل هذه الاتفاقيات فرضت على إسرائيل. إسرائيل لم تكن تريد الذهاب إلى تسويات أو اتفاقيات، فرضت على إسرائيل من طرف آخر وبالذات من الولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك إسرائيل تشعر أنها غير ملتزمة، أن هذا الاتفاق لا يخدم مصالحها الأمنية والسياسية. العامل الثاني هو أن إسرائيل تعطي تفسيرات مختلفة للاتفاق على مستوى المصطلحات وعلى مستوى البنود والأفكار في داخل هذه الاتفاقيات، وذلك هي تنزع نحو انتهاك الاتفاق بادعاء ان تفسيرها ومقاربتها للاتفاق هو مختلف عما يفسره الطرف الاخر.
1: هل هذا ما يفسر اهميه النص القانوني بالنسبه للاسرائيليين؟
2: نعم، ولذلك عندما بدا اتفاق وقف اطلاق النار في غزه في اكتوبر عام 2025، اعتبرت اسرائيل ان هذا الاتفاق ليس مع حركه حماس، ولذلك استمرت بعمليات الاغتيالات، وهذا ما حدث ايضا في لبنان في نوفمبر عام 2024. اعتبرت أنه ليس مع حزب الله واستمرت بعملياتها العسكرية على مدار أكثر من عام في داخل لبنان، لأن إسرائيل تنظر إلى الاتفاق بمقاربتها بمصطلحاتها وتحاول أن ترتب بنود الاتفاق بما يخدم مصالحها. الاتفاق في غزة فسرته أنه بالبداية يجب نزع سلاح حركة حماس ثم الانسحاب وليس بالتوازي. ولكن هناك في عامل ثالث أيضا، هو العامل الداخلي الإسرائيلي. كلما وقعت الحكومة الإسرائيلية أو وافقت على تسوية سياسية تبدأ هنالك ضغوط من جماعات يمينية سواء من داخل الحكومة أو من خارج الحكومة على الحكومة الإسرائيلية، وهذا يؤدي بنتنياهو إلى بداية التراجع أو عدم الالتزام حرفيا ببنود الاتفاقيات.
1: طيب، هل تتجنب إسرائيل الإعلان بشكل صريح وواضح عن هذه التفاهمات، بمعنى أنها تقول في إعلان صريح في مؤتمر صحفي أنها تفاهمت مع هذا الطرف تحديدا، فلنقل حركة حماس، على وقف لإطلاق النار؟
2: لا أبدا. إسرائيل تعتبر أن هذه التفاهمات هي تفاهمات مع دول، مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولا تذكر حركة حماس ولا تذكر حزب الله. يعني الاتفاق في لبنان اعتبرته أنه اتفاق مع الحكومة اللبنانية. الاتفاق في غزة اعتبرته أنه إكرار ومصادقة لاتفاق شرم الشيخ الذي حماس لم توقع عليه، على الرغم أنه حماس وافقت عليه. ولذلك إسرائيل عمليا في بعض التسويات هي تخرج وتقول أن هذه التسوية هي تمت مع جهات ذات طابع دولي، ولكن إسرائيل ملتزمة بتفسيرها لهذا الاتفاق وفي تعاملها مع خصمها ومع عدوها سواء كان في حزب الله أو في حماس وحتى مع إيران. ولذلك إسرائيل القضية الأساسية عندها هي كيف تفسر الاتفاق، ورأينا هذا بشكل واضح وصريح في اتفاق وقف اطلاق النار في غزة ورؤية إسرائيل كيف يجب أن يتم تطبيق الخطة في قطاع غزة لنزع السلاح.
1: طب هل تستخدم إسرائيل الوقائع في الميدان من قصف، من غارات، من وجود عسكري، هل تستخدمه كعامل تفاوضي موازن لرفع سقف مطالبها بعد الإعلان عن تنفيذ الاتفاق؟
2: طبعا، وهذه عملية تتم بشكل تدريجي، معنى أن إسرائيل تبدأ بفرض وقائع على الأرض. هذا حدث في لبنان، هذا حدث في قطاع غزة، وبعدها تستند على هذه الوقائع لرفع سقف طلباتها. بمعنى في غزة عندما بدأ الاتفاق الأول في يناير عام 2025

0: 20 لم تكن إسرائيل قد احتلت نصف قطاع غزة، ولذلك هذا الأمر لم يكن ضمن المطالب الإسرائيلية، ولكن إسرائيل انتهكت الاتفاق في عام 2025 وذهبت إلى عملية عسكرية في غزة واحتلت مساحات كبيرة في قطاع غزة، وأصبحت هذه المساحات التي احتلتها هي جزء من الاتفاق وقف إطلاق النار في غزة في أكتوبر عام 2025. بمعنى أن إسرائيل تقوم بانتهاك الاتفاقيات ثم ترسم وتضع وقائع على الأرض وثم تنطلق من جديد نحو تسويات بناء على هذه الوقائع. هذا رأيناه في قطاع غزة، وهذا أيضا رأيناه في لبنان،
1: وإن اعتبر ذلك مخالفة للنص الصريح في الاتفاق الذي يدعو أو يشير بشكل حاسم إلى وقف للعمليات العسكرية.
0: نعم، ولكن إسرائيل تعطي دائما ذرائع وتفسيرات لهذه العمليات. على سبيل المثال، عندما تم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان في نوفمبر عام 2024، إسرائيل استمرت بعملياتها العسكرية على مدار سنة وأربعة أشهر، واعتبرت أن هذا جزء من الاتفاق. يعني اعتبرت استمرار عملياتها هو جزء من تفسير هذا الاتفاق للدفاع عن النفس ومنع حزب الله من التموضع عسكريا. وهذا الأمر أيضا رأيناه في غزة. بعد الاتفاق إسرائيل استمرت في الاغتيالات، استمرت في القصف، واعتبرت ذلك جزء من عملياتها العسكرية لمنع تهديد حركة حماس للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. بمعنى أن إسرائيل تحاول أن تعطي تفسيرات مختلفة للمصطلحات، للبنود، ولكن أيضا لتسلسل تطبيق الاتفاق. يعني التسلسل، إسرائيل دائما ترغب أنه يبدأ الالتزام الجانب الآخر ثم ترى هي إذا أردت أن تلتزم بما تعهدت به أم لا.
1: طيب، دائما ما نلاحظ لدى الجانب الإسرائيلي الاحتفاظ بمفهوم عام، مثلا الأمن الإسرائيلي أو أمن المستوطنات فيما يتعلق بالمناطق المحاذية للجنوب اللبناني، وبالتالي إلى أي مدى تحاول إسرائيل هنا أن تحتفظ من خلال هذه المفاهيم العامة بهامش للمناورة العسكرية يسمح لها بالتحرك متى ما اعتبرت أن هذا الأمن الإسرائيلي مهدد؟
0: لا، هناك مصطلح آخر تستعمله إسرائيل دائما بعد الأمن الإسرائيلي، هو الحق في الدفاع عن النفس. هذا المصطلح هو المصطلح الذي تكرره إسرائيل في كل عملياتها العسكرية بالقول أن عملياتها تمت جزء من دفاعها عن النفس أو الدفاع عن جنودها أو الدفاع عن البلدات الإسرائيلية. رأينا هذا الخطاب في لبنان، ورأينا هذا الخطاب أيضا في قطاع غزة. معنى أن تفسير إسرائيل لمعنى الدفاع عن النفس هو الذي يعطيها مساحة لتفسير الاتفاق أولا بما ينسجم مع مصالحها الأمنية وبما ينسجم مع مصالحها السياسية، لأنه بالنهاية وهذه النقطة المركزية، إسرائيل فرضت عليها هذه التسويات على كل الجبهات. لم يكن الأمر متعلق بقرار إسرائيلي بالذهاب لهذه التسويات، حتى التسوية مع لبنان الأخيرة فرضت عليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا أيضا ما حدث في غزة. ولذلك إسرائيل تحاول دائما أن تضعف هذه الاتفاقيات لأنها غير مقتنعة بها وتؤمن فقط بالحل العسكري والمقاربة العسكرية.
1: وبالتالي موقع الضغط الأمريكي في هذه المعادلة ما
0: هو؟ والحاسم، الضغط الأمريكي هو العامل الأساسي الذي يؤثر على إسرائيل، والعامل الأمريكي هو الذي دفع إسرائيل للتوقيع على اتفاق مع لبنان، هو الذي دفع إسرائيل للموافقة على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ولذلك العامل الأمريكي هو العامل الوحيد الذي يمكن أن يؤثر على الموقف الإسرائيلي.
1: في كثير من الحالات ربما تبعناها على مدى عدة تفاهمات حتى في حرب غزة، أنه في اللحظات الأخيرة، في الساعات الأخيرة قبيل إعلان الإعلان عن الاتفاق، تكثف إسرائيل من قصفها ومن ضرباتها ومن محاولات ما تعتبره منجزات عسكرية. السبب في ذلك؟
0: هذا من أجل أولا رسم صورة لرأي العام الإسرائيلي أن إسرائيل ما زالت تحتفظ بحقها في الدفاع عن نفسها وبالحرية العسكرية. فكرة الحرية في العمل العسكري هي قضية مركزية في الداخل الإسرائيلي، وهذه العمليات تهدف إلى القول للمجتمع الإسرائيلي أن إسرائيل لم تتخلى عن مصالحها الأمنية وحقها في الدفاع عن نفسها وحتى حقها في استعمال القوة العسكرية متى أرادت ذلك.
1: شكرا لك دكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية على وجودك هنا معنا في الاستوديو. شكرا جزيلا، وشكرا لكم مشاهدينا. وبذلك نصل بكم الآن إلى نهاية هذه الفقرة، ومنها نعود بكم كالمعتاد إلى استوديو الأخبار.
2: في روسيا أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أن الانفجار الذي وقع داخل أحد المقاهي وسط عاصمة موسكو نجم عن عبوة ناسفة حاولت امرأة مجهولة الهوية إدخالها إلى المكان، وأكدت اللجنة مقتل المشتبه بها وشخصين آخرين وإصابة أكثر من 20 ممن كانوا في المقهى.
3: إجراءات أمنية مشددة في موقع التفجير الذي طال مطعما وسط العاصمة الروسية موسكو، والذي أدى بحسب لجنة مكافحة الإرهاب الروسية إلى مقتل 3 أشخاص، وهم عبارة عن سيدة يشتبه في أنها كانت تحمل عبوة ناسفة وتحاول إدخالها إلى هذا المطعم، إضافة إلى حارس الأمن الذي منعها من إدخال هذه العبوة الناسفة، ومقتل أيضا أحد رواد هذا المطعم. عملية التحقيق ما زالت متواصلة حتى الآن، لم يكشف عن دوافعها ولا الجهة التي تقف وراءها ولا الشخصية لربما التي كانت مستهدفة من خلالها، ولكن صحيفة كوميرسانت ونقلا عن مسؤولين قالت بأن زينة هذه العبوة الناسفة كيلوغراما واحدا، وبأن المستهدف كان على ما يبدو يحتفل داخل هذا المطعم دون أن تكشف عن اسمه أو عن يعني موقعه سواء السياسي أو العسكري. حري بالذكر بأن خلال العوام 3 الأخيرة تم اغتيال 3 قادة عسكريين روس في عمليات مشابهة في موسكو، وأيضا أحد الصحفيين العسكريين في مدينة سان بيترسبورغ، بينما نجا قائد عسكري آخر من محاولة اغتيال مشابهة بداية هذا العام في موسكو، في انتظار اكتمال عمليات التحقيق للكشف عن ملابسات هذا الهجوم.
4: وأهلا بكم بهذه التغطية المتواصلة التي نتابع فيها ملفات متعددة، منها الوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، وندخل في تفاصيل كل هذه الملفات مع مراسلينا وضيوفنا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه وافق على إلغاء الهجوم المخطط له على إيران شريطة التوصل إلى اتفاق بسرعة، وأكد أن إيران ودولا أخرى بالشرق الأوسط طلبت تأجيل أي هجوم بعد أن تم الاتفاق على ملامح صفقة. وأضاف ترامب في مشهور له على تروث سوشيال أن الصفقة المتفق على ملامحها تتضمن فتحا فوريا وتاما لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي. وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد قال في تصريحات لفوكس نيوز أن إيران أصبحت أكثر استعدادا لإبرام اتفاق بشأن نزع سلاحها النووي وفتح المضائق، لأن واشنطن تتفاوض معها من موقع قوة. وفي إيران ذكرت وزارة الخارجية أن الوزير عباس عرقجي كان قد حذر في اتصالين هاتفيين منفصلين مع نظيره التركي هاكان فيدان وقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير من أي مغامرة قد يقدم عليها الجيش الأمريكي. وفي قطاع غزة أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 8 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف مناطق في غزة ودير البلح وخان يونس فجر اليوم. وللمزيد من التفاصيل حول كل ما يحصل في أروقة السياسة في واشنطن ينضم إلينا مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان، ومن طهران تنضم إلينا مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. نبدأ معك نور الدين، كيف هي الأجواء في واشنطن بعد الإعلان الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمتعلق بتأجيل الضربة على إيران؟
5: رنيم، حالة ترقب وانتظار للموقف الإيراني. الرئيس الأمريكي تحدث عن أن دولا شرق أوسطية وبينها إيران طلبت مهلة لكي تستكمل إطار اتفاق مقابل أن يتوقف الرئيس الأمريكي أو يتراجع عن منح الضوء الأخضر لحملة عسكرية جديدة. كانت وسائل الإعلام الأمريكية قد قالت بأنها ربما ستبدأ غدا في نهاية هذا الأسبوع أو بعد أيام، إذن حالة ترقب. كذلك هناك حالة ترقب في أوساط النخب العسكرية والسياسية الذين سارعوا للتعليق على هذا التطور، تطور لافت، بحيث أن الرئيس الأمريكي رغم أنه أعلن قبل أيام بأنه سيوجه ضربة قوية عسكرية لإيران بما في ذلك حتى البنى التحتية والمصافي النفطية، البعض يعتقد بأنه تراجع. ما يفهم من تصريحات ترامب أو حتى بعض المسؤولين بينهم روبيو وزير الخارجية الأمريكي بأن الوقت حان فتح نافذة المفاوضات، ولكن بشرط أن هذه النافذة لن تبقى مفتوحة إلى الأبد، بدليل أن الرئيس الأمريكي حدد في منشوره الذي أصبح مشهورا الآن، حدد اشتراطات من بينها أن يتم التوصل وبسرعة إلى اتفاق. في هذا الاتفاق يطالب الرئيس ترامب إيران بشيئين: أولا إعادة فتح مضيق هرمز وبسرعة وبشكل كامل، والشرط الثاني إبعاد الخطر النووي الإيراني والتوقف عن البرنامج النووي الإيراني. يلاحظ بأن الرئيس الأمريكي لم يحدد ولا أي مسؤول أمريكي آخر رزنامة زمنية محددة للتوصل إلى هذا الاتفاق. طبعا يذكر بأن هذا التطور جاء فقط من بعد أن هدد الرئيس الأمريكي بضرب إيران، من بعد أن طالبت السفارات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط الرعايا الأمريكيين بمغادرة المنطقة، وأيضا بعد كثرة الحديث عن جهزية الولايات المتحدة لتنفيذ عملية عسكرية غير مسبوقة في إيران. بقيت الإشارة إلى أن الآن الأجندة على ما يبدو هي أجندة مفاوضات. رد فعل إيران سيكون مهم جدا، وأيضا هناك تصريح لافت: لماذا مثلا بدأ الأمريكيون أكثر تفاؤلا الآن بإمكانية التوصل لاتفاق؟ الإجابة نجدها عند وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي أدلى بتصريح لفوكس نيوز قبل أن يقرر الرئيس الأمريكي وقف العملية العسكرية. وفي هذا التصريح يمكن استخلاص ثلاث نقاط. النقطة الأولى، يعتقد أو يظن أنه متفائل للتوصل لاتفاق. لماذا؟ لأنه يعتقد بأن الولايات المتحدة من خلال ضرباتها العسكرية الأخيرة قللت كثيرا من القدرات العسكرية النووية العسكرية الإيرانية، ما جعل كما يقول إيران أكثر استعداد للتوصل لاتفاق، بل تحدث عن مسؤولين بدوا وكأنهم أكثر حماسة للتوصل لاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني. مع ذلك يضيف وزير الخارجية الأمريكي بأن إيران لا تزال تمتلك صواريخ، طائرة مسيرة قادرة على إلحاق الأذى كما قال، لكنه قال بأن الولايات المتحدة بفضل الرئيس ترامب على حد تعبيره في انتقاد واضح للقادة والرؤساء الأمريكيين السابقين استطاع أن يلحق الضرر بإيران، يدمر كما قال أو يلحق الضرر بالمظلة التقليدية العسكرية التي رهنت عليها كما يقول إيران من أجل أن تبقى قادرة على إيذاء المنطقة والولايات المتحدة. ولذلك يقول روبيو والكلام له: يمكن القول بأننا ربما اقتربنا من التسوية السياسية. يبقى السؤال الأكبر هو: هل هذه التطورات هي انفراجة حقيقية في مسار الحرب بين إيران والولايات المتحدة، أم وقفة مؤقتة في مسار التوترات المتصاعدة؟
4: نعم، شكرا لك نور الدين على كل هذه التفاصيل. ومن واشنطن نذهب إلى طهران مع مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. رانيا، يعني الرئيس الأمريكي ربط هذا التأجيل للضربة بتوصل إلى اتفاق سريع، كيف هي الأجواء في طهران لا سيما لدى المسؤولين الإيرانيين؟
6: رانيمي، يعني رغم مرور عدة ساعات على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإيقاف الضربة التي كان من المقرر أن يوجهها إلى إيران، إلا أن حتى الآن لا توجد أي ردود فعل إيرانية على هذا الإعلان. يعني فقط تقوم الوكالات الأنباء الرسمية الإيرانية بالحديث عن ترجع الرئيس الأمريكي مرة أخرى عن تهديداته العسكرية الأكبر، وتعتبر إيران أن هذا دليل على عدم مصداقية الرئيس الأمريكي، تنقل عن من تصفهم بالمسؤولين العسكريين الإيرانيين نفي قيام إيران بطلب وقف هذا الهجوم على إيران. تم نفي هذا الأمر، وتم التأكيد على أنه إيران استعدت في جميع الأحوال لأي ضربات وأي تطورات من الجانب الأمريكي، وتم اعتبار أن ما يقوم به الرئيس الأمريكي هو محاولة لابتزاز المنطقة. إذن نحن أمام يعني صمت من الجانب الإيراني، عدم التعليق على هذا الأمر، ولكن لا يجب أن ننسى أنه كانت طهران قد استبقت هذا الإعلام بقيام وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي بعدة محادثات وتحركات دبلوماسية، أجرى اتصالات هاتفية مع نظرائه في المنطقة، نتحدث عن وزير الخارجية السعودي التركي، وأيضا كان قد أجرى اتصال مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير. خلال هذه المحادثات رنيم تم التأكيد على أن إيران ترفض هذه التهديدات، تعتبرها محاولة لإشعال فتيل حرب شاملة، وتم التأكيد من قبل عراقشي على أن إيران مستعدة للدفاع عن نفسها بقوة في هذا الأمر، كما تم توجيه تحذيرات من أن إيران سترد على جميع الدول التي ستتورط في مثل هذا الهجوم. يأتي هذا أيضا يعني في إطار مصادر أو معلومات تتحدث عن أن الوسيط القطري وأيضا العماني تدخل من أجل خفض حدة التصعيد، هذا بالإضافة إلى أن المصادر الإيرانية لم تكن ترصد أي تحركات فعلية عسكرية أمريكية في هذا الشأن المتعلق بشن هجوم كبير على إيران. إذن هذه التحركات أو هذا الموقف الأمريكي يمكن القول أنه نتيجة يعني إعلان أو تحركات دبلوماسية سواء من قبل إيران أو من قبل الوسطاء لخفض حدة التصعيد، مع تأكيد طهران رنيم على أنها متمسكة بمواقفها. هناك تشديد في الموقف الإيراني فيما يتعلق بمضيق هرمز، يتم التأكيد على أن المضيق ما زال مغلقا، وأن أي ترتيبات فيما يتعلق بفتح المضيق يجب أن تكون إيرانية، هذا ما تم التأكيد عليه من قبل المتحدث باسم لجنة الأمن القومية والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، الذي أكد أنه في جميع الأحوال سواء التصعيد أو المفاوضات لا يوجد على الطاولة سوى الإجراءات الإيرانية، هذا بالإضافة إلى التأكيد على أن إيران متمسكة ببنود مذكرة التفاهم، ما يعني أن إيران ترفض التفاوض من البداية على إجراءات أو على أمور كان قد تم التوصل إلى اتفاق وتفاهم بشأنها مع الجانب الأمريكي. فيما يبدو من المصادر الإيرانية أن الجانب الإيراني متمسك ببنود مذكرة التفاهم كأساس لاستئناف الحوار، هذا بالإضافة إلى تأكيد على ضرورة أن تقدم الولايات المتحدة هذه المرة ضمانات فعلية تؤكد على أنها ستلتزم بتعهداتها وأنها لن تهدد مرة أخرى باستخدام القوة ضد إيران، خاصة وأن الخارجية الإيرانية كانت قد حملت الولايات المتحدة مسؤولية ما وصلت إليه المنطقة من توتر وتصعيد، وذلك بسبب ما وصفته بانتهاك الولايات المتحدة لجميع بنود مذكرة التفاهم، وذلك ما يعتبر انتهاك أيضا للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة. ولذلك إيران بالإضافة إلى توجيه التحذيرات لجميع الدول من عدم دعم الولايات المتحدة في أي هجمات والتأكيد على أنها سترد بشكل قوي على الولايات المتحدة، كان هناك أيضا انتقادات كانت قد وجهتها الخارجية الإيرانية لمجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، واعتبرت أن عدم قيام هذه المؤسسات الدولية بما وصفته بمسؤوليتها بإدانة مثل هذه الهجمات والتصدي لها هو ما يعمل على دفع أو يسمح للولايات المتحدة بمواصلة هذه الممارسات. إذن نحن أمام موقف جديد، هناك تأكيد إيراني على الالتزام بالمواقف، عدم الرد على الإعلان الأمريكي، مع اعتبار أن هذا الإعلان رنيم يأتي في إطار ممارسة الضغوط القصوى على إيران من أجل تقديم تنازلات في أي مفاوضات مقبلة، ولذلك هذا الموقف حتى الآن ترفضه طهران مع استمرار المحادثات ما بين إيران والدول الأخرى والوسطاء من أجل خفض حدة التصعيد وإيقاف هذه الحلقة المفرغة، تهديدات بالضرب والضرب ثم التفاوض مرة أخرى. تقول إيران أن حالة لا حرب ولا سلم يجب أن تنتهي بشكل دائم، وعلى الولايات المتحدة أن تثبت أنها جديرة بالثقة. رنيم،
4: شكرا لك رانيا قاسم، كنت معنا من طهران. وعن ردود الفعل الإسرائيلية بشأن إعلان الرئيس الأمريكي، معنا من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري، كل التفاصيل معك حول ردود الفعل للمسؤولين الإسرائيليين.
7: نعم، إسرائيل لديها خيبة أمل من تراجع الرئيس الأمريكي عن توجيه ضربة واسعة لإيران كما كانت تأمل، وكانت تأمل إما أن تكون هذه الضربة بمشاركة إسرائيلية أو بدونها، لكن الإسرائيليين من هم مع نتنياهو منقسمين، ومثلما قال إيلي كوهين الوزير المقرب من نتنياهو فإنهم يرون أن إيران مرتدعة، ولذلك تم التراجع من قبل الرئيس الأمريكي. لكن من هم ضد نتنياهو مثل رئيس الوزراء السابق إيهود باراك يرون بأن إسرائيل أصبحت خارج المعادلة، وأن الولايات المتحدة تتحرك بمعزل عن أخذ موقف إسرائيل بهذا الشأن، وأن نتنياهو كما قال باراك للإذاعة الإسرائيلية لم يعد قائما في حسابات الأمريكيين وغير مؤثر بتاتا. والدليل على ذلك حسب قوله أنه في زيارته الأخيرة أدخل إلى البيت الأبيض من مدخل الموظفين، ولم تكن هناك صورة توثق ذلك اللقاء، كما أنه لم تكن هناك أي تصريحات، وهو ما معناه أن الولايات المتحدة أصبحت منحازة أكثر نحو الوسطاء على حساب إسرائيل في هذه المرحلة. التقديرات في إسرائيل هو بأن الرئيس الأمريكي كما تصرف في مرات سابقة هذه المرة أيضا فضل العدول عن القيام بأي هجوم واسع مثلما كان يهدد، ولم يراعي أن إسرائيل مصلحتها كانت تتطلب أن يواصل هذا العمل من أجل القضاء نهائيا على المخزون النووي الإيراني. ويرون بأنه إذا انتهت الأمور بهذا الحد فمعنى ذلك أن إسرائيل منيت على الأقل بما يمكن وصفه بهزيمة لم تحقق من خلالها أي من أهدافها بما يتعلق والملف الإيراني. ولذلك الكل بانتظار ما إذا سيدلي رئيس الوزراء نتنياهو بتصريحات رسمية بهذا الشأن، وأيضا بشأن اتفاق غزة الذي لم تصدر حكومته أي مواقف بخصوص رسمية بخصوصه حتى الساعة، رغم مضينا اليوم الثالث عليه. أما بخصوص الرئيس ترامب فإسرائيل كانت قد أعلنت خلال الليل أن جيشها متأهب للمشاركة أو لصد أي هجمات دون أن تعلن عن أي إجراءات طوارئ في داخل الشارع الإسرائيلي أو تغيير التعليمات. لكن أفاق الإسرائيليون على أن الرئيس الأمريكي قد تراجع، وهو ما سبب لديهم خيبة أمل، وكانوا معنيون صراحة بأن ينفجر الموقف من جديد على الأقل على مستوى نتنياهو ومنهم حول نتنياهو لأسباب تتعلق أيضا بمصالحهم الداخلية والانتخابية، فضلا عن المصلحة الاستراتيجية التي تهدف إلى القضاء على القدرات النووية والصاروخية بعيدة المدى الإيرانية. هذه الأمور مجتمعة لها تداعيات داخلية في إسرائيل من شأنها أن تؤثر سلبا حتى على فرص نتنياهو في الانتخابات المقبلة. وحاليا إسرائيل كما قال باراك فإن إسرائيل فقدت القدرة على اتخاذ قرارات مستقلة بكافة الملفات بما فيها الإيراني وكذلك في غزة وفي لبنان، وإن كانت قواتها ما تزال تواصل عملياتها الحربية في لبنان وغزة، إلا أنها حتى الساعة يبدو أن نتنياهو قد فقد القدرة على مثل هذه اتخاذ مثل هذه القرارات، وهو ما من شأنه أن يدفع إلى تصعيد في الهجمات والاعتداءات الاستيطانية داخل الضفة الغربية التي تشعر هذه الحكومة الإسرائيلية أن كل شيء لديها مباح في هذه المنطقة. في جميع الأحوال الإسرائيليون علقوا آمالا على أن ينفجر الوضع عسكريا مع إيران خلال الليلة الماضية أو فجر اليوم، وأفاقوا على خيبة أمل بأن الرئيس الأمريكي هذه المرة أيضا اتخذ قرار بعدم تنفيذ الهجوم، وهو في غير صالح حسابات الحكومة الإسرائيلية الراهنة.
4: شكرا لك مدير مكتب الجزيرة في رام الله وليد العمري. ومن واشنطن ينضم إلينا أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، ومن عمان ينضم إلينا الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، وسينضم إلينا بعد قليل من طهران الدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. أذهب إلى أستاذ أدولفو بداية، كيف يمكن قراءة هذا القرار الذي صدر عن الرئيس الأمريكي بتأجيل الضربة؟
8: أعتقد أنه بإمكاننا أن نقرأه على أن إيران نأمل أنها رأت أمرين. أولاً أن الضربات الكبيرة التي حصلت وأدت إلى تقليل كبير في قدرتها على الرد، وبعد ذلك وأيضاً النجاحات العسكرية التي حققتها الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الضغوط الاقتصادية التي تشهدها إيران والتي لم تشهدها من قبل. نعرف الإحصاءات الآن، بالتالي المعاناة من هذه العقوبات كبيرة. الرئيس قال أنه كان هنالك رضا عن النقاشات مع إيران من أجل التوصل إلى نوع من الاتفاق، وعلى أمل أن يكون هنالك إعادة انطلاق لمحادثات الخاصة باليورانيوم. لكنني في نفس الوقت أعتقد أن هنالك أمران يحصلان. أولا أن الصراع

0: لن يتم جعله صراعا دوليا، وكما تحاول إيران وحتى ما يتعدى المنطقة، هنالك قلق أن هذا لن يكون صراعا ربما يستدعي رد فعل من عدة دول. بالتالي المرحلة القادمة ستكون مهمة جدا في التأثير على المناطق الشرقية ومناطق طهران التي لم تشهد ضربات قوية كما شهدتها مناطق المحيطة بمضيق هرمز. بالتالي أعتقد أن إيران قد تلقت الرسالة أن الرئيس لن يتراجع، هو كان بإمكانه أن يعطي الأمر بإطلاق هذه الضربات، وهو أوضح أنه إما أن يكون هنالك ضربات أو أن يكون هنالك محادثات جدية. وأنا أمل أن يكون هذه ربما إشارة لنوع من الجدية في المفاوضات وليس ممارسة الألاعيب أو الأساليب التي اتبعوها لمدة طويلة.
1: أذهب إلى دكتور عباس. دكتور، يعني تابعنا الاتصالات الدبلوماسية التي قام بها وزير الخارجية الإيرانية، هل كان هناك خشية لدى إيران من هذا التصعيد أو العودة إلى الضربات الأمريكية لذلك سعت لعدم الذهاب نحو تصعيد آخر؟
2: نعم، تحية لك وصباح الخير ولكل المشاهدين. الحقيقة نعم، كانت هناك اتصالات، وأساسا هناك خشية من التصعيد لدى كل الأطراف وليس من إيران فقط. لكن أن تطلب إيران الاستسلام أو تقبل بالشروط الأمريكية، بالتأكيد لا. الاتصالات الإيرانية واتصالات وزير الخارجية بالأشقاء السعوديين والقطريين والباكستانيين كان نوع من إتمام الحجة، وكان يؤكد هذه الاتصالات بأن لو حدث أي شيء من الأمريكيين ستكون المواجهة صعبة، وستكون هناك ردود فعل كبيرة جدا على مستوى المنطقة. وعلى الحرب كانت تركيبية، جزء منها إعلامية والنفسية، والجزء الآخر عسكرية والجزء اقتصادية. لذلك كانت ليلة أمس حرب إعلامية شرسة بدأتها الولايات المتحدة الأمريكية لتغيير الرأي العام الإيراني وإيجاد نوع من الشرخ في الشارع الإيراني. وهذه الحرب النفسية بدأت منذ أسبوع لتمهد نوع من التهديد العسكري، وهذا لن يحصل. ما زالت ما كنا نشاهد ليلة أمس في الساحات الإيرانية والشوارع وخاصة في طهران بأن الإيرانيين كانوا يطالبون بعدم التنازل وبالمواجهة، وكان هناك استعداد حقيقي للمواجهة. وإن الحمد لله لن تقع هذه الاعتداءات في الوقت الحاضر، ولكن هذه السردية الأمريكية دائما كانت تقول وتراد تتراجع في اللحظات الأخيرة، وتقدم ذرائع باتصال فلان رئيس أو فلان أمير أو فلان مسؤول. لكن أنا أتصور الاستعداد الإيراني هو العامل الأساس، والردع الإيراني هو العامل الأساس لهذا التراجع هناك كما يقرأ في الداخل الإيراني.
1: دكتور حسن، هل سبب تأجيل هذه الضربة أو إلغاء هذه الضربة التي كانت متوقعة هو أن الولايات المتحدة لا تريد تصعيدا يجعل من هذا الصراع صراعا دوليا، وهذا ما هددت به إيران يعني، وهذا ما سمعناه من دكتور عباس، أم أن إيران سعت لتأجيل هذه الضربة لأنها لن تتحمل ضربة جديدة؟
3: أنا أعتقد أن كلا الأمرين إلى حد كبير جدا قريب مما جرى، يعني بمعنى أن إيران لا تريد هذه المواجهة العسكرية الحاسمة التي هدد بها ترامب، لأنها تعرف بأنه ميزان القوة فائض القوة لصالح الولايات المتحدة. لكن أيضا إيران امتلكت ورقة التهديد بتوسيع الحرب إقليميا، وقد وضعت بنك أهداف معلن أنه في حال استهداف محطاتها الطاقوية البنى التحتية ستستهدف دول الخليج والأردن كما فهمنا من التصريحات الإيرانية. وهذا أدى إلى تدخل دول هذه المنطقة على اعتبار أن النفوذ

0: نفوذ بمعنى عكسي، يعني بمعنى أن العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية على سبيل المثال ليست علاقة باتجاه واحد وإنما باتجاهين، وهذه الدول الخليج على وجه التحديد تريد التهدئة وأيضا خفض التصعيد وليس تأجيج هذه المنطقة، لكن هذا لا يمكن أن يقبل به ترامب إن لم يكن هناك مقابل، والمقابل هو التفاهمات أو ربما الرسائل التي أرسلت من قبل إيران بعد أن تم التواصل معها بأنها مستعدة لأن تبحث موضوع أن يكون مضيق هرمز مفتوحا من دون أي شروط، وأنها ستتفاوض على الملف النووي، وهذا ليس تنازل إيرانية بالمعنى التنازل، وإنما هو موقف إيراني معلن منذ فترة بأنها تريد أن تصل إلى مرحلة تتفاوض فيها مع الولايات المتحدة الأمريكية على ملف النووي مقابل رفع العقوبات، وأنها تريد أيضا فتح المضيق مقابل ضمانات ربما أمنية، ربما تريد رسوم، لكن هذا في سياق المفاوضات. فبالتالي أنا في ظني أن الجانب الإيراني قدم من خلال الوسطاء رسالة شفوية تفيد بأنه أن إيران مستعدة أن تتفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا أعطى ترامب السلم الذي أراده أن ينزل، لأنه نحن نعرف جيدا بأن ترامب الذي يمتلك القدرة العسكرية لتدمير الأهداف الإيرانية لكنه لغاية هذه اللحظة لم يمتلك القوة لترجمة ذلك إلى مكتسب سياسي يمكن أن يروجه داخليا في سردية النصر. من هنا قبل هذا العرض حتى لا تنزلق المنطقة إلى ربما نقطة لا يريد أحد، لا الجانب الإيراني يريد ذلك ولا المنطقة العربية تريد ذلك ولا أيضا الرئيس ترامب يريد ذلك، وربما اللاعب الوحيد الذي يريد ذلك هو إسرائيل، وبالتالي جاءت رسالته رسالة ترامب واضحة تماما، تحييد لإسرائيل، تهميش لإسرائيل، على اعتبار أن الذي يصنع القرار السلم والحرب في العلاقة مع إيران هو الرئيس ترامب وليس نتنياهو.
1: أذهب إلى أستاذ أدولفو، هل تفادى الرئيس الأمريكي أحراجا بتأجيل هذه الضربات لأنه يعلم أو لأنه رأى بأن الضربات العسكرية ضد إيران في الفترة السابقة لم تؤدي ثمارها؟
2: لا أوافق على هذا السؤال على الإطلاق، لأن الإحراج الآن إذا ما كانت المحادثات غير فائدة وسيكون في نفس النمط، هذا الوضع الأسوأ، بمعنى أن الرئيس لا يضرب وإيران ستستمر بالقيام بما قامت به، بالتالي لا أعتقد أن هذا هو الحال. أعتقد أن الضيف قال أنه كان هنالك بعض الضمانات والتطمينات الشفوية أنه سيكون هنالك محادثات وإظهار جدية في المحادثات التي ستجريها إيران. أنا متأكد بشكل جيد أن هذا هو السيناريو الذي حصل، لأن الحسابات وكما اقترح الضيف ليس فقط بالنسبة للحلفاء في الخليج، لكن إيران تعرف أيضا أن الخطوة القادمة من الضربات لن تكون الضربات المعتادة، وهذا في حقيقة الأمر والتي كانت مقتصرة على المناطق بالمحيطة من المضيق، لكن ستصل إلى طهران وإلى الأجزاء الشرقية وأيضا البنى التحتية ذات الاستخدام الثنائي، بالتالي هذه مرحلة حرجة ومهمة، إذا ما عبرنا هذا الخط فإن الولايات المتحدة لن تصل إلى هذا الأمر إلا ما أن تكون قد اضطرت إلى ذلك. أعتقد أن هذا الأمر وهذا بالتأكيد سيؤثر على دول الخليج كنتيجة لذلك، بالتالي كان هنالك ضغط كبير على الوسطاء من أجل إرجاع إيران وإعادتها إلى طاولة المفاوضات. لا أعتقد أن مسألة الإحراج سيكون إذا إيران لم تغير سلوكها في المحادثات ولن نضرب بعد أن قلنا أننا سنقوم بذلك. هذا ما يحصل هنا. مرة أخرى، نحن الآن في مرحلة حرجة للغاية، لأنه إذا لم تكن إما أن تكون هنالك محادثات مفيدة ويكون بأسلوب جديد سيكون هنالك حرب جديدة، لكن الحرب الجديدة لن تكون محدودة كما كانت في السابق وستشرك دولا أخرى وستشرك إسرائيل أيضا، ولهذا فإن إسرائيل تم إبقاؤها خارج هذا الأمر الآن. لكن إذا ما انتقلنا إلى المرحلة التالية من التصعيد فإن إسرائيل ودول أخرى ستكون مشتركة، وإيران تعرف ذلك تماما. هذا هو ما يفهمونه، هو الردع والقوة، هذه هي الطريقة أو اللغة الوحيدة التي تفهمها الدول الإرهابية، وهذا ما يقوم به الرئيس في هذه الحالة. بالتالي هنالك

0: فرصة أمامهم لتحديد ما هي الخطوات التالية، إما نمط جديد من الحرب أو نقاشات جدية.
1: دكتور عباس، تقول بأن إيران على موقفها بالملفات المطروحة في أو على طاولة التفاوض، ولكن المنطق يقول لو لم يحصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تنازل ما لما أجل هذه الضربة. ما تعليقك؟
2: الجميع يعرف الموقف الأمريكي ويعرف التغريدات الرئيس ترامب وتباينتها وتناقضاتها وتغييراتها، ليست المرة الأول، المرة الأولى حتى نصدق ما يقوله. المرات الماضية كانت نفس الطريقة والنتائج شاهدنا لم تكن هناك تنازلات إيرانية. لو تتذكرين المرة الماضية كذلك أكد على هذه النقطة بأنه يعني يتراجع بسبب المواقف، بسبب الطلب من بعض الرؤساء والأمراء من دول المنطقة، ولكن بعد ذلك وقال بأنه إيران تدفع الثمن، ولكن في نفس الوقت نرى النتائج. الإيرانيون لن يتنازلوا ولن يقدموا أي تنازلات في هذا المجال، هناك ثوابت يؤكدون على هذه الثوابت، ولكن لا أحد ينكر أبدا ما ضرورة التفاوض، وهذا ما اتفقت عليه طهران مع واشنطن في إطار مذكرة التفاهم. هذا هو النهج الذي تؤكد عليه طهران، ولا أتصور هناك بديل لهذه المذكرة. إذا كان الموضوع المضيف ترمز، يجب قراءة جديدة للبند الخامس من هذه المذكرة، ويجب أن تكون هناك تنفيذ للبنود الأخرى، وخاصة بما يتعلق برفع العقوبات والإفراج عن الأرصدة الإيرانية. هذا
1: دكتور
2: يفتح الطريق ل
1: نعم، البعض قد يقول لو كانت إيران بالقوة العسكرية والثقة العسكرية التي تتحدث عنها، قد يقول البعض بأنه لماذا استعجلت التواصل مع أطراف الوسطاء ودول المنطقة، يعني وهذه الاتصالات الدبلوماسية لماذا استعجلتها إذا كانت هي على استعداد عسكري لهذه الضربة؟
2: لا، منذ البداية قالتها طهران، وكنا نكرر دائما نحن المحللين السياسيين في قنواتكم، كنا نؤكد بأن الإيرانيين سائرون على اتجاهين، الاتجاه السلمي والدبلوماسي والاتجاه العسكري، والاستعداد للمواجهة العسكرية إذا ما حصلت. إذا لم يتصل الإيرانيون بدول المنطقة لإتمام الحجة، لكنت تسألين لماذا تركتم الجانب التفاوضي والجانب السلمي وأكدتم على المسار العسكري. هذا السؤال يطرح دائما، ولكن هذان المساران ملتزمان ومرتبطان بعضهما ببعض، لذلك أتصور المسار السلمي هو الأفضل، هو الأجدر، وهذا ما تطمح إليه طهران، ولكن ليس على حساب ثوابتها وعلى حساب قيمها وعلى حساب أمنها القومي.
1: نعم.
2: ووحدة أراضيه.
1: دكتور حسن، أيضا من التعليقات التي نسمعها ونقرأها بأن إيران عندما يكون هناك توجه إلى تصعيد ما تذهب إلى دول المنطقة وتتوسط لديها، هذا ما يقولونه، وفي الوقت ذاته أيضا تهدد بتوسع الاعتداءات على دول المنطقة. كيف هذه المقاربة؟
3: يعني هذه مقاربة ذكية من قبل الإيرانيين. الإيرانيين بشكل عام يريدوا أن يبعثوا رسالة واضحة بأن الألم لن يطال إيران فقط، وإنما سيطال المنطقة، وبهذا تقوم دول المنطقة بالضغط على الولايات المتحدة الأمريكية أو استخدام نفوذها من أجل تأجيل هذه الضربة، تعليق هذه الضربة أو التخفيف من حدتها. لكن في الوقت ذاته تستعد إيران عسكريا. إيران لديها لغاية هذه اللحظة، على الرغم من كل التدمير الذي حل بها، وعلى الرغم من كل ادعاءات الامريكان بانهم دمروا 70% 90% 99%، لا اعرف كم بالمئة دمروا، لكن بالرغم من كل ذلك ما زال ايران لديها القدره على ارسال المسيرات والصواريخ، وهذا ثابت. ضربتهم في الاردن كانت واضحه تماما، ضرب في منطقه الخليج واضح تماما. ولكن ايضا ايران لا تريد المواجهه، يعني ايران ليس من مصلحتها ان تقوم او تشن الولايات المتحده بحملة ضربات موسعة قد تؤدي إلى إحراج النظام داخليا إن لم يكن انهياره، فبالتالي تلجأ إلى هذا الأسلوب، أسلوب المماطلة، شراء الوقت، توريط المنطقة، أيضا إرسال رسالة مبطنة للولايات المتحدة الأمريكية بأنهم مستعدون للتفاوض معهم بشكل جدي، إلى أن تصل الولايات المتحدة إلى ربما الانتخابات. يعني هي عملية شراء وقت ومماطلة تمارسها القيادة الإيرانية بذكاء شديد وبتوظيف استراتيجي ضمن استراتيجية إيران إلى إحباط الرئيس الأمريكي وإقناعه بأن فائض القوة شبكة الحلفاء التي تتمتع به الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن يترجم إلى مكتسب سياسي يدفع القيادة الإيرانية إلى الامتثال للمطالب الأمريكية.
1: نعم أستاذ أدولف، أذهب إليك. عندما يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه أنا أجلت هذه الضربة شريطة أن يكون هناك اتفاق سريع، بفهمك لطريقة تفكير الرئيس الأمريكي ماذا يعني بالتوصل إلى صفقة سريعا؟
0: أعتقد أن هذا هو سؤال وجيه، وكما هذا يعني كما قاله ضيفكم السابق أن هذا أسلوب نعرف أن هنالك نعم ولا ومماطلة، هذا ما تقوم به إيران، وبعد ذلك تقول أننا نريد المحادثات، لكن الرئيس يشعر بالتعب وبدأ صبره ينفد، بالتالي إما أن يكون هنالك توصل إلى اتفاق بشكل سريع، أو عن سؤالك عن الإحراج سيكون هنالك إحراج، لأنه كما ذكره ضيفكم أيضا أنه سيكون هنالك أنه مسألة إعلام الوسطاء والدول العربية أن إعلامهم بجدية ورغبتهم بالحديث، وبعد ذلك إيران تتراجع ولن تنخرط في محادثات، بالتالي كان هنالك تكرار لهذا السيناريو مرارا وتكرارا لأسابيع، بالتالي إما أن يكون هنالك محادثات جدية، والمحادثات الجدية سهلة للغاية. مضيق هرمز النقطة رقم 5، حتى إلى ما ذهبنا ورجعنا إلى مذكرة التفاهم، لا يقول أن المضيق تحت السيطرة الإيرانية وأن إيران بإمكانها أن تسيطر على المضيق، هذا أمر مفتعل من إيران. إذا بالتالي إذا ما كانت إيران جدية حول هذا الأمر وحول القضية النووية، فإن الرئيس بالتالي سيفتح ربما هذه النافذة الصغيرة قبل أن يكون الخيار الأكبر. لكن ضيفكم محق، لقد قمنا بتدمير 70 و80 و90% من القدرات الإيرانية، ويعتمد على ما نذكره من المقدرات العسكرية، لكنهم ما زالوا يمتلكون 20%، وهذه نسبة عالية، بإمكانهم أن يلحقوا الضرر في الحلفاء الولايات المتحدة العرب، وهذا هو النفوذ الذي تستخدمه إيران. نحن الآن في مرحلة إما أن تتسم إيران بالجدية أو أن يكون هنالك تصعيد للصراع، وهذا الأمر سيكون له تأثير كبير على الحلفاء. وأيضا لا نتحدث أيضا عن وضع الاقتصادي لإيران، وهو وضع يائس، وهذا الأمر أيضا يدفع بهم إلى طاولة المفاوضات، بالتالي هذا هو المتوقع. لكن للإسار إجابتي على سؤالك، ستكون هذه الفرصة محدودة، لن نقوم بلعب هذه اللعبة بشكل مستمر.
1: شكرا لك أستاذ أدولفو فرانكو، المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، كنت معنا من واشنطن ومن عمان. شكرا لك دكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. ومن طهران شكرا لضيفنا دكتور عباس خميار، الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. أعلنت بعثة أسبيدس البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي أن سفينة تجارية عبرت البحر الأحمر بسلام تحت حماية الفرقاطة الإيطالية بيرغاميني من دون الكشف عن هويتها أو تفاصيل حمولتها. وفي ظل التهديدات التي تحدق بمضيق باب المندب منذ أكثر من عامين، تتحرك جيبوتي الدولة المطلة على المضيق من الجانب الأفريقي على أكثر من جبهة لتعزيز أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
4: في ظل التصعيد المستمر بمضيق باب المندب، تواصل الفرقاطات الأوروبية دورياتها لحماية السفن العابرة. حيث تفرض طوقا حولها لصد أي تهديد، وقد تلجأ إلى استخدام القوة

0: عند الضرورة، وذلك ضمن عملية سبيدس الأوروبية التي تعد أبرز شركاء جيبوتي في تعزيز أمن البحر الأحمر.
1: تطلع أسبيدس في مهمة دفاعية هدفها حماية الشحن المدني، وخلال 29 شهراً حمت أكثر من 670 سفينة تجارية وصدت العشرات من هجمات الحوثيين. عملية أسبيدس تحمي الأرواح والتجارة والاستقرار.
0: ومع اتساع رقعة التحديات الأمنية في باب المندب، وقعت جيبوتي اتفاقية جديدة مع الاتحاد الأوروبي تمنح عملية سبيدس دعما لوجستيا وتشغيليا شاملا، تتضمن وصول سفنها وطائراتها إلى الموانئ والمرافق الجيبوتية، بما يعزز كفاءة مهامها في حماية الملاحة الدولية.
2: هذا اللقاء يؤكد أهمية مقاربة تشاورية في مواجهة التحديات في البحر الأحمر والقرن الإفريقي. نأمل مواصلة هذه الدينامية بمبادرات ملموسة وحوار بناء.
0: وموازاة مع شراكاتها الدولية، تواصل جيبوتي تحديث منظومتها البحرية والأمنية لمواكبة طبيعة التهديدات المتغيرة في باب المندب، كما لم تغفل الجانب القانوني للمضيق، حيث أعلنت رفضها القاطع لأي محاولة لفرض رسوم للعبور، مؤكدة تمسكها بحرية الملاحة الدولية.
3: فرض واقع جديد على ممر حيوي بهذا الحجم كفرض رسوم من طرف واحد، أولا غير منطقي، غير قابل للتطبيق، وهذه رؤية جيبوتي، وتدعو المجتمع الدولي على التأكد من أن يبقى هذا الممر مفتوحا ومتاحا للجميع حتى يتجنب العالم كارثة أكبر.
0: منذ اندلاع الحرب على غزة، مرورا بالتصعيد بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة، وصولا إلى تهديدات جماعة الحوثي للسفن السعودية، تتوالى الأزمات التي تطول مضيق باب المندب، في مؤشر على أن أمن المضيق بات يتأثر بكل تصعيد تشهده المنطقة، حتى وإن بدا بعيدا عن هذا الممر الحيوي. حسن رزاق، الجزيرة، جيبوتي.
4: إلى التطورات في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر مستشفيات في القطاع باستشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف فجر اليوم مناطق في مدينة غزة وخان يونس ودير البلح. وللمزيد من التفاصيل حول ما يحصل في غزة، تنضم إلينا من مدينة غزة مراسلة الجزيرة نور خالد. إذن المشهد الميداني معك نور.
5: نعم رنيم، المشهد الميداني في قطاع غزة يتصاعد منذ فترة طويلة، وليلة أمس كانت صعبة على الفلسطينيين، خصوصا أن هناك عدد من الاستهدافات طالت مناطق عدة في كافة مناطق قطاع غزة. في حي الرمال غرب مدينة غزة استهدفت شقة سكنية بالقرب من مسجد فلسطين، أدى ذلك إلى إصابة فلسطيني بجروح. وأيضا إلى الغرب منطقة أو محيط ميناء غزة، هناك برج السوسي استهدفت شقة في هذا البرج، وأدى ذلك إلى استشهاد 3، هم رجل مسن وزوجته وأيضا طفلة عبارة عن أشلاء، وصلت إلى مجمع الشفاء الطبي. وإلى وسط القطاع قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي أيضا منزلا في منطقة المشاعلة جنوب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وإلى الجنوب قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي أيضا عائلة مكونة من 3 أفراد استشهدوا في منطقة القرارة في جنوب أو في الشمال الغربي لمدينة خان يونس جنوب القطاع. هذه الاستهدافات حصيلتها 8 شهداء، لكن منذ 24 ساعة كانت حصيلة الشهداء عبارة عن 16 شهيد، والكثير من الإصابات التي تتفاوت في جروحها، ولكن في الغالب تكون الإصابات من متوسطة إلى خطيرة نتيجة القصف الإسرائيلي دون أي تحذير أو إخلاء للمواطنين الذين يسكنون في المناطق التي يستهدفها الاحتلال الإسرائيلي. وحصيلة الشهداء تتراكم حتى أنها وصلت ربما أكثر من 1300 شهيد منذ إعلان وقف إطلاق النار، أكثر من 4000 مصاب، غارات عنيفة تشن على مناطق متفرقة من قطاع غزة، وأكثر هذه الغارات تشن في ساعات الليل وبعد منتصف الليل، خصوصا إذا كان هناك أوامر للإخلاء أو لإنذار مربعات سكنية يستقصد الاحتلال الإسرائيلي أن تكون في منتصف الليل، وهذا يؤدي إلى أن عشرات المواطنين أو حتى ربما المئات يبيتون ليلتهم في الشارع بسبب أن المناطق أصبحت ضيقة جدا وحصرهم الاحتلال الإسرائيلي في أقل من 30% من مساحة القطاع، ومعظم هذه المساحة مدمر، مما يضطرهم إلى من الممكن النزوح إلى المناطق الغربية المتبقية في مدينة غزة، رغم أنها مكتظة بالسكان ورغم أن الكثير من المواطنين يعيشون داخل خيام مهترئة. فالبدائل أمام النازحين الجدد يعتبروا مع بهذه الاستهدافات الجديدة بعد موجة كبيرة من النزوح وبعد عدد كبير من مرات النزوح، هناك نزوح متجدد، فيجدون أنفسهم أمام خيارات معدومة، وهذا الأمر لا يقتصر فقط على عملية الإخلاءات وعملية قصف المربعات السكنية واستهداف المنازل وكذلك الخيام، بل الكثير من الانتهاكات الإسرائيلية والخروقات تمارس لوقف إطلاق النار. هناك عملية إدخال الشاحنات والمساعدات. الاحتلال الإسرائيلي يتنصل من الاتفاق ولا يدخل ما تم الاتفاق عليه، 600 شاحنة من المفترض أن تدخل إلى قطاع غزة، ولكن ما يدخل هو في حوالي 250 شاحنة على الأكثر، وأيضا هناك معيقات وتقييدات على المواد المدخلة إلى القطاع، حيث هناك شح كبير ونقص كبير في المواد الأساسية، والاحتلال الإسرائيلي يتعمد عدم إدخال هذه المواد، وما يدخله هو يعتبر من الكماليات وليس المواد الأساسية التي ينتظرها قطاع غزة. وإذا تم
4: كنت معنا من غزة، شكرا لك. ننتقل الآن إلى زميلنا شوان حسين، ونافذة تحليلية تقرأ في المقاربة الإسرائيلية لتسويات واتفاقات وقف إطلاق النار وسياسة فرض شروط الميدان عليها.
6: مرحبا بكم في هذه الفقرة التحليلية. في السلوك الإسرائيلي تجاه التسويات تبدو الاتفاقات أحيانا كأنها بداية مرحلة جديدة من الضغط لا نهاية للضغط نفسه، فإسرائيل تدخل المسار الدبلوماسية وفي يدها خريطة أخرى ترسم ميدانيا ضربات متواصلة، شروط أمنية إضافية، تمركز عسكري ومحاولة دائمة لفرض تفسيرها لما يجب أن يحدث قبل أي انتقال سياسي. ومن هنا تطرح التساؤلات، كيف تتفاعل إسرائيل مع اتفاقات وقف إطلاق النار، ولماذا تبقى الفجوة واسعة بين النص الدبلوماسي والفعل العسكري، وهل تستخدم تل أبيب الواقع أو الوقائع على الأرض كي تفاوض من موقع أعلى، أم أن هذا السلوك يجعل أي تسوية مرشحة للاهتزاز منذ لحظتها الأولى؟ لم ينبس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ببنت شفه عقب إعلان مجلس السلام في غزة بنود مسودة خارطة طريق لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب وذلك في القطاع، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن ردود الفعل الإسرائيلية تجاه اتفاقات تسوية النزاعات وغياب الالتزام السياسي بها. صمت نتنياهو انتقدته المعارضة الإسرائيلية، وتسابق وزراء تيار أقصى اليمين في الحكومة إلى التعليق على إعلان مجلس السلام، تصدرهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن كفير الذي اعتبره مسودة غير مقبولة بالنسبة لإسرائيل، ودعا إلى مواصلة عمليات الاغتيال في القطاع وتشجيع الهجرة. اتفاق الإطار في لبنان الذي وقع نهاية يونيو الماضي برعاية أمريكية وصفه نتنياهو بالإنجاز التاريخي والأمني الكبير، وعده ضربة قوية لإيران وكذلك لحزب الله. لكن وزير المالية الإسرائيلي رأى أن الاتفاق يشرع بقاء إسرائيل في الأراضي اللبنانية. اتفاقية يناير 2025 بين حماس وإسرائيل بوساطة قطرية ومصرية وأمريكية، وشملت الاتفاق على تبادل السجناء والرهائن، وجهها وزير المالية الإسرائيلي بتهديد بالاستقالة من حكومة نتنياهو. أما وزير الأمن القومي إيتمار بن كفير فاعتبرها إهانة لإسرائيل يجب التراجع عنها. الرعاية الأمريكية الفرنسية نجحت في نسج اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل في نوفمبر عام 2024، اتفاق وصفه نتنياهو آنذاك بالانتصار التاريخي.

0: ولاقى الاتفاق استهجانا ورفضا كبيرين من وزير الأمن القومي ورؤساء بلدية الشمال وعدد من مقاتلي جيش الاحتياط، بالتزامن مع المواقف السياسية المتناقضة أحيانا بشأن الاتفاقات ضمن تشكيلة الحكومة الإسرائيلية. يذهب الميدان أبعد من السياسة في نقض بنود هذه الاتفاقيات. لتفصيل ذلك نتابع مع الزميل محمد رمال على الشاشة التفاعلية بعض التفاصيل. محمد،
1: بالفعل نشوان.

0: دمر بالكامل، علما أنها أفرزت أيضا خطوطا برتقالية وأحيانا خطا أحمر. هذه الخطوط وكان يفترض أنها كانت من أجل التحذير، إنما تحولت إلى خط للاقتحام وتثبيت وقائع ميدانية. إذن هذه الخرائط لم تكن مجرد ألوان وخطوط، وإنما كانت مسار ميداني تتتبعه الوقائع التالية. أولا في منطقة غزة، العمليات منذ عام 2024 و25 وتوقيع مذكرة التفاهم، العمليات مستمرة، استئناف التوغلات الإسرائيلية مع تعثر المفاوضات، في كل مرة تتعثر المفاوضات، غارات متواصلة خلال فترات التهدئة حتى، وأوامر بإخلاء في خان يونس، في دير البلح ومدينة غزة، ومناطق كثيرة في قطاع غزة تحولت إلى أفخاخ للمسيرات، وتوسيع العمليات مع كل جولة تفاوض. أيضا في غزة وقائع ميدانية في العام 2026، ومع بدء تنفيذ ما بات يعرف بخطة مجلس السلام، السيطرة على محاور لفصل المناطق بقيت صلبة، وتوسيع المناطق العازلة وصل إلى قرابة 70% من مناطق القطاع، وهو ما تحدث عنه رئيس الوزراء نتنياهو وتمسك به، وكذلك التمسك بالاحتلال حتى نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، وهو شرط كان يعد على أنه قنبلة ستفجر أي خطة مستقبلية. على مستوى لبنان أيضا، بعد اتفاق وقف الأعمال العدائي في عام 2024، الغارات والاغتيالات ظلت متواصلة تحت بند ما يعرف بحرية الحركة، استهداف متكرر لمواقع صنفتها إسرائيل بالعسكرية، ومنع إعادة التسلح، الإبقاء على 5 نقاط حدودية محتلة حتى بعد انتهاء الانسحاب الأول، خسائر بشرية لبنانية وصلت إلى 331 شخصا وفق وزارة الصحة، ونحو 1000 مصاب. في المرحلة التي تلت الاتفاق الإطاري وما يعرف بالمناطق التجريبية، تدمير ممنهج للمباني والمنشآت في المنطقة الجنوبية العازلة، ومحاولة احتلال مواقع جديدة على تخوم الخط الأصفر، وكما حدث في تلة علي الطاهر، وتفسير الاتفاق على أنه يمنح شرعية لاحتواء الاحتلال طويل الأمد، وربط الانسحاب بترتيبات أمنية ونزع سلاح حزب الله، وهي ما يعرف بأنها ربما شروط تعجيزية نشوان.
1: شكرا لك محمد. إذن سنتابع هذا الملف مشاهدينا. نرحب في الاستوديو بضيفنا الدكتور مهند مصطفى، الأكاديمي الخبير بالشؤون الإسرائيلية. دكتور مهند أهلا بك. هل تتعامل إسرائيل مع اتفاقات وقف إطلاق النار على أنها اتفاق نهائي حاسم، أم تستعمل هذه المساحة هنا للمناورة فيما يتعلق بربما اختبار تنفيذ الاتفاق نفسه؟
2: أولا، إسرائيل تنطلق في تعاملها مع هذه الاتفاقيات من 3 عوامل أساسية. العامل الأول كما رأينا أن كل هذه الاتفاقيات فرضت على إسرائيل. إسرائيل لم تكن تريد الذهاب إلى تسويات أو اتفاقيات، فرضت على إسرائيل من طرف آخر، وبالذات من الولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك إسرائيل تشعر أنها غير ملتزمة، أن هذا الاتفاق لا يخدم مصالحها الأمنية والسياسية. العامل الثاني هو أن إسرائيل تعطي تفسيرات مختلفة للاتفاق على مستوى المصطلحات وعلى مستوى البنود والأفكار في داخل هذه الاتفاقيات، وذلك هي تنزع نحو انتهاك الاتفاق بادعاء ان تفسيرها ومقاربتها للاتفاق هو مختلف عما يفسره الطرف الاخر.
1: هل هذا ما يفسر اهميه النص القانوني بالنسبه للاسرائيليين؟
2: نعم، ولذلك عندما بدا اتفاق وقف اطلاق النار في غزه في اكتوبر عام 2025، اعتبرت اسرائيل ان هذا الاتفاق ليس مع حركه حماس، ولذلك استمرت بعمليات الاغتيالات، وهذا ما حدث ايضا في لبنان في نوفمبر عام 2024. اعتبرت أنه ليس مع حزب الله واستمرت بعملياتها العسكرية على مدار أكثر من عام في داخل لبنان، لأن إسرائيل تنظر إلى الاتفاق بمقاربتها بمصطلحاتها، وتحاول أن ترتب بنود الاتفاق بما يخدم مصالحها. الاتفاق في غزة فسرته أنه بالبداية يجب نزع سلاح حركة حماس ثم الانسحاب، وليس بالتوازي. ولكن هناك في عامل ثالث أيضا، هو العامل الداخلي الإسرائيلي. كلما وقعت الحكومة الإسرائيلية أو وافقت على تسوية سياسية، تبدأ هنالك ضغوط من جماعات يمينية سواء من داخل الحكومة أو من خارج الحكومة على الحكومة الإسرائيلية، وهذا يؤدي بنتنياهو إلى بداية التراجع أو عدم الالتزام حرفيا ببنود الاتفاقيات.
1: طيب، هل تتجنب إسرائيل الإعلان بشكل صريح وواضح عن هذه التفاهمات؟

0: بمعنى أنها تقول في إعلان صريح في مؤتمر صحفي أنها تفاهمت مع هذا الطرف تحديدا، فلنقل حركة حماس، على وقف إطلاق النار؟
1: لا أبدا. إسرائيل تعتبر أن هذه التفاهمات هي تفاهمات مع دول، مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولا تذكر حركة حماس ولا تذكر حزب الله. يعني الاتفاق في لبنان اعتبرته أنه اتفاق مع الحكومة اللبنانية. الاتفاق في غزة اعتبرته أنه إكرار ومصادقة لاتفاق شرم الشيخ الذي حماس لم توقع عليه، على الرغم أنه حماس وافقت عليه. ولذلك إسرائيل عمليا في بعض التسويات هي تخرج وتقول أن هذه التسوية هي تمت مع جهات ذات طابع دولي، ولكن إسرائيل ملتزمة بتفسيرها لهذا الاتفاق وفي تعاملها مع خصمها ومع عدوها، سواء كان في حزب الله أو في حماس وحتى مع إيران. ولذلك إسرائيل القضية الأساسية عندها هي كيف تفسر الاتفاق، ورأينا هذا بشكل واضح وصريح في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ورؤية إسرائيل كيف يجب أن يتم تطبيق الخطة في قطاع غزة لنزع السلاح.
0: طب هل تستخدم إسرائيل الوقائع في الميدان من قصف، من غارات، من وجود عسكري، هل تستخدمه كعامل تفاوضي موازن لرفع سقف مطالبها بعد الإعلان عن تنفيذ الاتفاق؟
1: طبعا، وهذه عملية تتم بشكل تدريجي، معنى أن إسرائيل تبدأ بفرض وقائع على الأرض، هذا حدث في لبنان، هذا حدث في قطاع غزة، وبعدها تستند على هذه الوقائع لرفع سقف طلباتها. بمعنى في غزة عندما بدأ الاتفاق الأول في يناير عام 2025 لم تكن إسرائيل قد احتلت نصف قطاع غزة، ولذلك هذا الأمر لم يكن ضمن المطالب الإسرائيلية، ولكن إسرائيل انتهكت الاتفاق في عام 2025 وذهبت إلى عملية عسكرية في غزة واحتلت مساحات كبيرة في قطاع غزة، وأصبحت هذه المساحات التي احتلتها هي جزء من الاتفاق وقف إطلاق النار في غزة في أكتوبر عام 2025. بمعنى أن إسرائيل تقوم بانتهاك الاتفاقيات ثم ترسم وتضع وقائع على الأرض وثم تنطلق من جديد نحو تسويات بناء على هذه الوقائع. هذا رأيناه في قطاع غزة، وهذا أيضا رأيناه في لبنان،
0: وإن اعتبر ذلك مخالفة للنص الصريح في الاتفاق الذي يدعو أو يشير بشكل حاسم إلى وقف للعمليات العسكرية.
1: نعم، ولكن إسرائيل تعطي دائما ذرائع وتفسيرات لهذه العمليات. على سبيل المثال، عندما تم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان في نوفمبر عام 2024، إسرائيل استمرت بعملياتها العسكرية على مدار سنة وأربعة أشهر، واعتبرت أن هذا جزء من الاتفاق. يعني اعتبرت استمرار عملياتها هو جزء من تفسير هذا الاتفاق للدفاع عن النفس ومنع حزب الله من التموضع عسكريا. وهذا الأمر أيضا رأيناه في غزة. بعد الاتفاق إسرائيل استمرت في الاغتيالات، استمرت في القصف، واعتبرت ذلك جزء من عملياتها العسكرية لمنع تهديد حركة حماس للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. بمعنى أن إسرائيل تحاول أن تعطي تفسيرات مختلفة للمصطلحات، للبنود، ولكن أيضا لتسلسل تطبيق الاتفاق. يعني التسلسل، إسرائيل دائما ترغب أنه يبدأ الالتزام الجانب الآخر ثم ترى هي إذا أردت أن تلتزم بما تعهدت به أم لا.
0: طيب، دائما ما نلاحظ لدى الجانب الإسرائيلي الاحتفاظ بمفهوم عام، مثلا الأمن الإسرائيلي أو أمن المستوطنات فيما يتعلق بالمناطق المحاذية للجنوب اللبناني، وبالتالي إلى أي مدى تحاول إسرائيل هنا أن تحتفظ من خلال هذه المفاهيم العامة بهامش للمناورة العسكرية يسمح لها بالتحرك متى ما اعتبرت أن هذا الأمن الإسرائيلي مهدد؟
1: لا، هناك مصطلح آخر تستعمله إسرائيل دائما بعد الأمن الإسرائيلي، هو الحق في الدفاع عن النفس. هذا المصطلح هو المصطلح الذي تكرره إسرائيل في كل عملياتها العسكرية بالقول أن عملياتها تمت جزء من دفاعها عن النفس أو الدفاع عن جنودها أو الدفاع عن البلدات الإسرائيلية. رأينا هذا الخطاب في لبنان، ورأينا هذا الخطاب أيضا في قطاع غزة. معنى أن تفسير إسرائيل لمعنى الدفاع عن النفس هو الذي يعطيها مساحة لتفسير الاتفاق أولا بما ينسجم مع مصالحها الأمنية وبما ينسجم مع مصالحها السياسية، لأنه بالنهاية وهذه النقطة المركزية، إسرائيل فرضت عليها هذه التسويات على كل الجبهات، لم يكن الأمر متعلق بقرار إسرائيلي بالذهاب لهذه التسويات. حتى التسوية مع لبنان الأخيرة فرضت عليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا أيضا ما حدث في غزة. ولذلك إسرائيل تحاول دائما أن تضعف هذه الاتفاقيات لأنها غير مقتنعة بها وتؤمن فقط بالحل العسكري والمقاربة العسكرية.
0: وبالتالي موقع الضغط الأمريكي في هذه المعادلة
1: هو الحاسم. الضغط الأمريكي هو العامل الأساسي الذي يؤثر

0: لإسرائيل، والعامل الأمريكي هو الذي دفع إسرائيل للتوقيع على اتفاق مع لبنان، هو الذي دفع إسرائيل للموافقة على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ولذلك العامل الأمريكي هو العامل الوحيد الذي يمكن أن يؤثر على الموقف الإسرائيلي.
1: في كثير من الحالات ربما تبعناها على مدى عدة تفاهمات حتى في حرب غزة، أنه في اللحظات الأخيرة في الساعات الأخيرة قبيل إعلان الإعلان عن الاتفاق تكثف إسرائيل من قصفها ومن ضرباتها ومن محاولات ما تعتبره منجزات عسكرية. السبب في ذلك؟
0: هذا من أجل أولا رسم صورة لرأي العام الإسرائيلي أن إسرائيل ما زالت تحتفظ بحقها في الدفاع عن نفسها وبالحرية العسكرية. فكرة الحرية في العمل العسكري هي قضية مركزية في الداخل الإسرائيلي، وهذه العمليات تهدف إلى القول للمجتمع الإسرائيلي أن إسرائيل لم تتخلى عن مصالحها الأمنية وحقها في الدفاع عن نفسها وحتى حقها في استعمال القوة العسكرية متى أرادت ذلك.
1: شكرا لك دكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية على وجودك هنا معنا في الاستوديو. شكرا جزيلا وشكرا لكم مشاهدينا، وبذلك نصل بكم الآن إلى نهاية هذه الفقرة، ومنها نعود بكم كالمعتاد إلى استوديو الأخبار.
2: رأس الساعة وساعة جديدة من تغطيتنا للأوضاع في المنطقة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء حملة قصف على إيران. نتوقف معكم في هذه الساعة مع ردود الفعل على قرار ترامب وفرص التوصل لاتفاق، بالإضافة إلى الوضع في مضيق هرمز والتطورات في غزة. وفي التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه وافق على إلغاء هجوم على إيران شريطة التوصل إلى اتفاق بسرعة، موضحا أن إيران ودولا أخرى في المنطقة طلبت تأجيل الهجوم بعد أن تم الاتفاق على ملامح صفقة. وأضاف ترامب في منشور له على تروث سوشيال أن الصفقة المتفق على ملامحها تتضمن فتحا فوريا وتاما لمضيق هرمز وإنهاء مخاطر إيران النووية. ومن جهته قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن إيران أصبحت أكثر استعدادا لإبرام اتفاق بشأن نزع سلاحها النووي وفتح المضائق، لأن واشنطن تتفاوض معها من موقع قوة. وكان موقع أكسيوس قد نقل عن مصدر قوله أن محادثات الوسطاء مع ستيف ووتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أحرزت تقدما. وفي طهران قالت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عرقجي حذر في اتصالين هاتفيين مع نظيره التركي هاكان فيدان وقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير من أي مغامرة قد يقدم عليها الجيش الأمريكي. وفي قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 8 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف مناطق في غزة ودير البلح وخان يونس فجر اليوم. وللمزيد من التفاصيل حول هذه التطورات ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان، ومن طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي. ونبدأ مع زميلنا من واشنطن نور الدين. بداية، إذن ما هي الأجواء في واشنطن بعد القرار الذي أصدره الرئيس الأمريكي بإلغاء ضربة ضد طهران؟
3: أجواء ترقب وانتظار خاصة للموقف الإيراني، بحيث أن الرئيس دونالد ترامب ذكر بالاسم إيران وقال بأنها من الدول التي اتصلت به لكي يؤجل القيام بالعملية العسكرية. وطبعا هناك ردود فعل أولية على الأقل في مستوى وسائل الإعلام، حيث بدأت بعض المواقف تبرز، من بينها من يتحدث عن أن ترامب ربما أراد أن يفتح نافذة للمحادثات ويبعد شبح التصعيد الذي ربما ستكون كلفته بالنسبة للولايات المتحدة كبيرة. وهناك من يقول بأن الرئيس للمرة العاشرة رئيس ترامب يتراجع بعد تهديداته، بعد تلويحه باستخدام القوة، وهؤلاء يقولون ربما قد تسيء إيران فهم هذا التراجع. عموما يمكن القول بأن هنا في الولايات المتحدة تم المرور من التصعيد إلى احتمال توجيه ضربة غير مسبوقة كما هدد بذلك الرئيس ترامب لإيران خلال هذين اليومين. ووفق تسريبات مؤكدة الخطة كانت جاهزة، وهذه الخطة كانت تستهدف مناطق وأهداف لم يسبق للولايات المتحدة أن قصفتها، حديث عن 20% من أهداف أو بنك الأهداف الذي أعده الخبراء العسكريون والمسؤولون العسكريون. هناك الآن اعتقاد بأن إدارة ترامب منحت الأولوية أو الأجندة

0: للمفاوضات السياسية، لكن باشتراطات كثيرة، من بينها مثلا أن الرئيس ترامب عندما قال بأنه قبل دعوات الدول من منطقة الشرق الأوسط زائد إيران لفسح المجال أمام الخيار الدبلوماسي والمفاوضات، وضع اشتراطات بأن يتم التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت. قال بالحرف الواحد بأن المهلة هذه لن تكون مفتوحة إلى ما لا نهاية. لكن ما يعرف الآن عن محتوى هذا الاتفاق قليل. كل ما نعرف أن الولايات المتحدة تدفع الآن، والرئيس ترامب أشار إلى محادثات أجراها مستشاره أو موفده الخاص فيتكوف مع الأطراف الإيرانية، تدفع باتجاه شرطين أساسيين. أولاً، إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل وفورا، وعدم السماح لإيران بالسيطرة عليه، وثانيا إبعاد أو إنهاء الخطر النووي الإيراني. بقيت الإشارة إلى أن قبل أن يعلن الرئيس ترامب عن تأجيل هذه الضربة، كان تصريح لافت لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي بدأ متفائلا باحتمال التوصل إلى اتفاق مع إيران، وبرر ذلك بالقول بأن الضربات الأمريكية، بأن الهجمات الأمريكية، بأن التصعيد، بأن القوة التي يتعامل بها كما قال ترامب مع إيران تسببت في إلحاق الضرر بالقدرات العسكرية الإيرانية، ما جعل كما يقول بعض المسؤولين الإيرانيين أكثر حماسة للتوصل إلى اتفاق.
1: نعم، ومن واشنطن نذهب إلى طهران مع مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. إذا رانيا، كيف يبدو المشهد في طهران بعد إلغاء الولايات المتحدة الضربة التي كانت متوقعة؟
2: رنيم، يعني يمكن القول أن طهران تواصل التزام الصمت وعدم التفاعل مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيقاف الهجوم الذي كان قد حدد بشأنه على الأراضي الإيرانية. يمكن أن نفهم السبب من أمرين. الأول، أن إيران تقول أنها لا تتفاوض أو لا تتحدث عن الأمور المصرية على وسائل الإعلام كما يقوم الجانب الأمريكي. هذا بالإضافة إلى اعتبار أن جميع التصريحات الأمريكية سواء التهديدات أو غيرها هو يأتي في إطار الحرب النفسية، وأيضا من أجل السيطرة على أسعار الوقود في أسواق الطاقة العالمية وأسعار النفط. هذا بالإضافة إلى أن هناك يعني مصادر إعلامية اعتبرت أن إعلان الرئيس الأمريكي هو تراجع جديد وتأكيد جديد على عدم مصداقية الجانب الأمريكي في تصريحاته، خاصة أنه كان قد سبق وأن هدد قبل إعلان وقف إطلاق النار ما بين البلدين بشأن مثل هذه الهجمات، ولكنه عاد للتراجع عنها مرة أخرى. وبحسب مصادر إعلامية نقلت عن مواصفاتهم بمسؤولين عسكريين، فقد تم نفي تقديم إيران طلب الولايات المتحدة بوقف هذه الهجمات، واعتبرتها هذه المصادر بأنها أكذوبة تأتي أو ترمي لممارسة الضغوط على حكام المنطقة لابتزازهم وإبقاء التهديد قائما في المنطقة. وتمت الإشارة من قبل المسؤولين العسكريين بحسب المصادر الإخبارية بأن إيران مستعدة وقوتها المسلحة على أهبة الاستعداد لأي سيناريو، وإذا كانت الولايات المتحدة ستختار التصعيد العسكري فإن الميدان هو من سيحكم من هو الصادق فيما يتعلق بهذا الشأن. يمكن أيضا أن نشير إلى أن فيما يتعلق بالطلبات الأمريكية، حيث يرى الإيرانيون أن كل هذه التهديدات وغيرها والتراجع عنها تأتي من أجل ممارسة أقصى الضغوط على طهران، وذلك لإجبارها على تقديم تنازلات والقبول بالشروط والمطالب الأمريكية التي تصفها الخارجية الإيرانية بالمفرطة. ولذلك فيما يبدو حتى الآن وفقا للمواقف الرسمية الإيرانية، فإن إيران لن تتنازل عن ما تعتبره خطوط حمراء ولن توافق على الشروط الأمريكية. أولا، فيما يتعلق بمضيق هرمز، هناك تأكيد على أنه لا خيار على الطاولة سوى الإجراءات الإيرانية. طهران متمسكة بإدارة الملاحة البحرية في مضيق هرمز والتوصل إلى آلية مشتركة مع سلطنة عمان، رافضة التدخل الأمريكي في هذا الشأن، ومعلنة أن المضيق ما زال مغلقا أمام حركة السفن، خاصة في الممر الجنوبي التي تصنفه بأنه غير آمن وغير قانوني، وتعلن أن أي تحرك في المضيق يجب أن يكون عبر السلطات الإيرانية ووفقا للإجراءات المعلنة من جانبها. أما فيما يتعلق ب العودة إلى المسار الدبلوماسي والذي نجح حتى الآن في ربما في إعادة التهدئة وخفض حدة التصعيد، خاصة بعد التحركات الدبلوماسية التي

0: يعني جرت ليلة أمس سواء من قبل الوسطاء الوسيط القطري أو حتى العماني. أيضا هناك كان أنباء عن تحركات عمانية، هذا بالإضافة إلى الاتصالات التي أجراها وزير الخارجية الإيراني مع نظيره التركي والسعودي وأيضا مع قائد الجيش الباكستاني. هناك تأكيد إيراني على أن إيران متمسكة ببنود مذاكرة التفاهم كأساس لأي عودة مرة أخرى للمسار الدبلوماسي. إيران كما تقول المصادر ترفض البدء من الصفر والتفاوض على أمور كان قد تم التوصل إلى تفاهمات بشأنها، ولذلك هناك تأكيد على ضرورة أن تعود الولايات المتحدة للالتزام بمذاكرة التفاهم وتقدم دلائل وضمانات بأنها ستلتزم مرة أخرى بتعهداتها ولن تقوم بانتهاكها كما تقول الخارجية الإيرانية. تؤكد طهران على أن ما يجري الآن في المنطقة هو نتيجة ما تصفه بانتهاك الولايات المتحدة لجميع بنود مذاكرة التفاهم والإصرار على الإخلال بالأمن في مضيق هرمز. ولذلك إذا كان هناك حديث بشأن العودة إلى المسار الدبلوماسي مرة أخرى، وهو ما لا تنكره طهران وتؤكد على أهميته وتؤكد على أنها مستعدة للتفاوض بحسب الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان وحتى مسؤولي وزارة الخارجية، ولكن هناك تأكيد إيراني على ضرورة أن يكون ذلك بناء على بنود مذاكرة التفاهم، على أن تبدي الولايات المتحدة حسن النية والالتزام بتعهداتها وأن تتوقف عما تصفه طهران بانتهاك هذه التعهدات واستمرار الممارسات العدائية، وهي التي تقول طهران أنها هي السبب في إغلاق مضيق هرمز حتى الآن، وتعتبر أن المضيق سيظل مغلقا حتى تتوقف الولايات المتحدة عن هذه الممارسات وتقبل بالإجراءات الإيرانية وأن تعود لتنفيذ بنود مذاكرة التفاهم. إذن نحن أمام الآن يعني فيما يبدو تحركات للوسطاء لخفض حدة التصعيد، وقد تنتج هذه الجهود الدبلوماسية والتحركات عن جولة جديدة من المفاوضات، ولكن إيران حتى الآن فيما يتعلق ب هذا المسار أبدت تشددا فيما يتعلق بتمسكها بمواقفها، وتعتبر أن على الولايات المتحدة أن تقدم الخطوة الأولى وأن تثبت حسنيتها فيما يتعلق بهذا الشأن.
1: شكرا لك رانيا قاسمي، كنت معنا من طهران. ونذهب إلى رام الله مع مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي. إذن كيف تلقت إسرائيل أخبار يعني إلغاء هذه الضربة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
2: نعم، تلقت هذه الأخبار بخيبة كبيرة وبإحباط عام هذه الحالة السائدة في إسرائيل بحسب ما تنقله وسائل الإعلام الإسرائيلية، خاصة بعد ليلة كانت فيها الأعصاب مشدودة وكان هنالك حالة من الاستنفار في مختلف القطاعات الإسرائيلية وعلى رأسها الجيش الإسرائيلي، سلاح الجو، شعبة الاستخبارات، الدفاعات الجوية كانت أيضا في حالة من التأهب، وكان هنالك تصريحات نقلا عن مسؤولين إسرائيليين بأن الأنظار تتجه نحو التصعيد وبأن إسرائيل معنية بأن تقوم الإدارة الأمريكية بترجمة هذه التهديدات وأن تقدم على استهداف البنية التحتية التابعة لمنشآت الطاقة في إيران، على اعتبار أن إسرائيل فشلت خلال هجماتها السابقة على إيران بأن تحقق أهداف الحرب التي أدرجتها وأعلنتها، ومن بينها تدمير المشروع النووي الإيراني وتدمير المشروع الصاروخي البالستي وما يسمى بحلفاء إيران ووكلائها في المنطقة. لذلك كانت الأعين في إسرائيل تتجه نحو التصعيد، كانت تتطلع نحو هذه الضربات التي كان يلوح من خلالها الرئيس الأمريكي بشنها، وبالتالي استيقظت إسرائيل صباح هذا اليوم على هذه الأخبار الواردة من الإدارة الأمريكية بتعليق هذه الضربات، فبالتالي هنالك حالة من خيبة الأمل، وهذه هي المصطلحات في حقيقة الأمر التي تستخدم في وسائل الإعلام الإسرائيلية لتوصيف المزاج العام في إسرائيل. طبعا كيف يتفاعل هذا الموضوع في إسرائيل على المستوى الداخلي السياسي؟ بطبيعة الحال لا يوجد أي تعليق رسمي حتى اللحظة من قبل بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية، ولكن شخصيات محسوبة ومقربة منه وأعضاء في حزب الليكود على سبيل المثال إلي كوهن وهو وزير الطاقة يحاول ترويج ما حصل على أنه إنجاز لإسرائيل، بمعنى أن لا تقدم إيران حتى اللحظة باستهداف إسرائيل. يحاول إلي كوهن أن يقول بأن هذا التصرف الإيراني يعكس حالة من الردع كانت قد ثبتتها إسرائيل عبر هذه الضربات السابقة التي شنتها، بالإضافة إلى ذلك هو يريد التأكيد على أن إسرائيل تتمتع باستقلالية القرار وبأنها تحافظ على مصالحها الأمنية وبأنها مستعدة لكافة السيناريوهات في حال كان هنالك أي تهديد ملموس.

0: على أمنها، فإنها تتمتع بالقدرة على شن ضربات مستقلة على إيران، هكذا يقول هذا الوزير، وهو أيضا عضو في المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، لذلك هو يحاول تسويق ما حصل على أنه بمثابة إنجاز لإسرائيل، وبأن إسرائيل تحافظ على سيادتها وعلى قدرتها على ضرب إيران. في المقابل أصوات محسوبة على المعارضة الإسرائيلية تحاول انتقاد بنيامين نتنياهو، تحاول أن تقول بما حصل خلال هذه الساعات الماضية بأنه بمثابة فشل متعلق بسياسة بنيامين نتنياهو على قدرته بالتأثير على القرار الأمريكي، بمعنى أن الإدارة الأمريكية تتخذ القرارات وعلى إسرائيل أن تنفذ هذه القرارات الصادرة عن البيت الأبيض، وبأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر هذا القرار الأخير أعطى أفضلية للوسطاء وإلى طلب الدول الوسيطة بتجنب التصعيد وبتأجيل هذه الضربة وبإعطاء الدبلوماسية الأولوية حاليا. لذلك هذه الأصوات المعارضة مثل رئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك تنتقد بنيامين نتنياهو، تعتبر بأن سياسة بنيامين نتنياهو بالتأثير على صناعة القرار الأمريكي قد فشلت، خاصة وأنه قد عاد قبل أيام قليلة فقط من زيارة هي الثامنة للولايات المتحدة، والتقى خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لذلك حتى اللحظة هنالك تفاوت وتباين في وجهات النظر. الأصوات المحسوبة على بنيامين نتنياهو تحاول أن تروج إلى إنجاز ما بأن إيران مردوعة لأنها لا تقدم على استهداف إسرائيل حتى اللحظة، على رغم من تواجد أيضا عشرات الطائرات الأمريكية المخصصة بتزويد الوقود في مختلف قواعد سلاح الجو في أنحاء إسرائيل. ولكن من ناحية أخرى أيضا المعارضة الإسرائيلية تحاول أن توصف ما حصل بالفشل الذريع لسياسة بنيامين نتنياهو، وكل هذا يتم استثماره واستغلاله في إطار المعركة الانتخابية، خاصة وأن إسرائيل على أعتاب انتخابات. لذلك من حالة ترقب، من حالة استنفار إلى حالة ذهول إلى حالة من الإحباط، هكذا هي صورة المزاج العام في إسرائيل. ولكن علينا كنقطة أخيرة رنيم أن نشدد بأن ما حصل من حالة تأهب استنفار في الساعات الماضية خلال هذه الليلة كان قد حصل تماما خلال الأسبوع الماضي، عندما كانت الأوضاع مشابهة، كان هنالك تهديدات إيرانية حالة من الاستنفار خلال نهاية الأسبوع الماضي. فبالتالي هي ذات الأمور، والجبهة الداخلية بطبيعة الحال أيضا تؤكد على أنها مستعدة لكافة السيناريوهات والاحتمالات، وأيضا قدرة إسرائيل على استهداف إيران إن حصل وإن كان هنالك ضرورة لذلك بطبيعة الحال.
1: شكرا لك فاطمة خميسي على كل هذه التفاصيل. وللمزيد من النقاش حول التطورات في المنطقة ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور عباس أصلاني الباحث في مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، وكذلك في استوديو مارك فايفل مسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض، ومن جنيف ينضم إلينا الدكتور حسني عبيدي أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جنيف. أبدأ معك أستاذ مارك، لو كان لترامب وللولايات المتحدة مصلحة أو جدوى كافية من هذه الضربة، هل برأيك لكان أجلها؟
2: لم أكن متأكدا عندما غادرنا الاستوديو يوم أمس، لا أعرف إذا ما كان هنالك سيحصل ضربة عسكرية أم لا، لكن القنابل لم تلقى. لكن أعتقد أن ما يحاول ترامب القيام به هو التحرك من ساحة المعارك إلى العقوبات الاقتصادية. قال في اجتماعه مع الحكومة المؤخر أنه سيتحول وينتقل نحو شن هجمة اقتصادية. أعتقد أن ربما الوقت قد تأخر، لكنه شيء يجب القيام به. عندما يكون هنالك عقوبات جديدة تستهدف بالنشاطات التجارية المرتبطة بالصين، هي محاولة لخنق الاقتصاد الإيراني كما خطط له أسلوب الرئيس ترامب، نامل أنه يأتي بنتائج. نعرف أنه كان هنالك منشور في تروث سوشيال قوله أن قيمة الريال الإيراني قد انخفضت وليس لها أي قيمة، وهنالك نسبة تضخم 400%. لكن في نفس الوقت فإن الولايات المتحدة أيضا تعاني ماديا نتيجة سعر النفط الذي تجاوز 100 دولار، وأسعار الوقود تجاوزت 4 دولارات في محطات الوقود. بالتالي ضغط مقابل ضغط، الولايات المتحدة تدعون هنالك ضغط بالدعوة إلى التصعيد العسكري، لكن هو ربما مختلف عن الضربات العسكرية التي تستهدف منشآت واحدة. هو يأمل أن يكون هنالك ربما التأثيرات الاقتصادية سيكون لها تأثير طويل الأمد. هنالك حصار

0: البحري يمنع السفن الإيرانية من تصدير نفطها، وأيضا الخنق الإضافي للاقتصاد الإيراني في رغبته من أجل أن يأتي بالإيرانيين إلى طاولة المفاوضات. الطريقة الوحيدة للقيام بذلك هو خنق قدرة الحرس الثوري في جلب والحصول على الأموال من أجل الدفع لقواتهم وتجهيز المعدات العسكرية، منصات الإطلاع، القوارب السريعة، وأيضا منشآت المسيرات، وأيضا حركة السفن في مضيق هرمز. هذا ما يريده ترامب أن يحصل من أجل المضي قدما نحو المفاوضات. إيران في هذه المرحلة لا تريد القيام بذلك ولا تريد أن تعطي ذلك للرئيس ترامب، وهذه صعوبة يواجهها، خاصة عندما يقوم بتهديد وبعد ذلك لا ينفذ. بإمكان هذا الأمر أن يكون له تأثير، أن إيران تنتظر ما الذي سيذكره ويقوم به الرئيس ترامب.
1: دكتور عباس، فور الحديث عن التوجه الجدي للتصعيد، كانت الدبلوماسية الإيرانية تسعى بشدة لوقف ربما هذا التصعيد عبر اتصالات دبلوماسية أعلن عنها. هل هذا يعني أنه ليس لدى إيران المزيد من القدرة على تحمل ضربات أمريكية؟
0: إيران كانت تتبع نشاطا دبلوماسيا، وإيران وعمان كانتا تناقشان الإجراءات من أجل المرور الآمن في مضيق هرمز، لكن هذا لا يعني أن إيران قد طلبت إيقاف العدوان العسكري الأمريكي ضد إيران. ربما كان هنالك محاولات من دول المنطقة يطلبون فيها من الرئيس ترامب عدم التصعيد، لكن هذا لا يعني أن إيران قامت بنفس الشيء أو أنه يتم تفسيره على إشارة ضعف من إيران. ما حصل يوم أمس وفي التفادي جولة جديدة من التصعيدات، علينا أن ننتظر لنرى إلى أي مدى ستصمد. نعرف أن هنالك تفادي لهذا الأمر، لكن ليس هنالك أي ضمان لعدم حصول هذا الأمر في المستقبل القريب. في بعض الحالات قد يكون هنالك أكيد صعوبات وقيود عسكرية واقتصادية. الحروب لا تتمتع بشعبية للرئيس الأمريكي، وهو أمر مكلف لسوق الطاقة ولأيضا أسعار الوقود في الولايات المتحدة. نعم، إيران تحملت العقوبات وهذا أمر ليس بالجديد عليها، هي تحملت هذا الأمر لعقود. بالنسبة للعقوبات، إيران تريد أن إذا ما أرادت أن الولايات المتحدة أن تحصل على نتائج من العقوبات يجب أن تنتظر لسنوات، وترامب ليس من هذا النوع من الأشخاص، لا يتسم بالصبر. بالتأكيد أعتقد أن ربما نتيجة مفاوضات لترامب مع نفسه وفكر بالكلفة والتبعات وشعر بالتردد أنه إذا ما كان هنالك صراع أكبر فإن هذا الأمر سيكون له نتائج غير مضمونة، بالتالي ليس هنالك ضمان وهنالك تردد كبير من جانب الولايات المتحدة. بالتالي نحن نرى هذا الأمر أنه يحاول أن يتفادى التصعيد، لكن ما زلنا ننتظر إلى رد فعل من الجانب الإيراني، لأن هذه التصريحات جاءت في وقت مبكر من الصباح وعلينا أن ننتظر لنرى رد الفعل من طهران.
1: دكتور حسني، ما برأيك هي الأسباب والدوافع الحقيقية التي دفعت الرئيس الأمريكي للإحجام عن القيام بهذه الضربة؟
2: نحن أولا أمام يعني قرار لتأجيل الضربة، وأن العمل العسكري ما زال مطروحا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، لكن ما هو الإنجاز في النهاية من هذا التصريح، من تصريح دونالد ترامب هذه الليلة، هو أنه تم ربما إقناعه ولو مؤقتا من أن الضربة العسكرية والتصعيد العسكري القوي الذي وعد به لن يؤدي للنتائج المرجوة منه. وأنا أعتقد فعلا بأن دور الوسطاء، بالإضافة كذلك إلى المكالمة التي تكلمت عنها العديد من وسائل الإعلام ما بين ولي العهد السعودي والرئيس الأمريكي، استطاعت أو نجحت إلى حد بعيد في إقناع الرئيس الأمريكي ليس أن يغير تماما رأيه، لكن لأن يتردد. وأنا أعتقد هذا هو الإنجاز المهم، أن الرئيس الأمريكي غير مقتنع تماما، وهذا يمكن القول بأنه إيجابي، لأن الإدارة الأمريكية كما تعلمين الآن بحكم قوة الرئيس الأمريكي وتفرده بالقرار السياسي والعسكري يمكن تؤدي إلى نتائج غير مرجوة. هذا هو المهم جدا. الآن كيف يمكن في النهاية للوسطاء إقناع كذلك الرئيس الأمريكي بالاستمرار في هذا التأجيل وهذا التأخير والوصول إلى صفقة ما، إلى صيغة ما، لأن الرئيس الأمريكي أعاد مرة ثانية نقطتين أساسيتين وهي قضية مضيق هرمز والبرنامج النووي الإيراني. إذا وصلنا فعلا إلى تمديد هذا التأجيل للتصعيد العسكري، يمكن القول بأننا فعلا في مرحلة أكثر إيجابية مما كنا عليه منذ تقريبا أسبوع.
1: أستاذ مارك، برأيك يعني قلت في إجابتك الأولى بأنه يركز أكثر على الضغط الاقتصادي، ولكنه كان يهدد بهذه الضربة على الرغم من أنه على مدى الأسابيع الماضية كان هناك ضغطا اقتصاديا وحصارا وكل هذه الأساليب التي يعني تحاول خنق الاقتصاد الإيراني.
0: أعتقد أن هذه هي الدبلوماسية القصرية لترامب، أن يكون هنالك تهديد بالضربات وأيضا تجديد للخنق على الاقتصاد الإيراني. هنالك نقطتا ضغط يستخدمها، سلاحان: التهديد بالعمل العسكري وأيضا والمنصة، وصوت الرئيس وما يستخدمه في وسائل التواصل الاجتماعي. ما لم يستخدمه بشكل كبير هو الضغط الاقتصادي، بالتالي علينا أن ننتظر ونرى كيف سيأتي بثمار هذا الضغوط. ربما هذا الأمر كان ليبدأ بالشهر الثاني أو الجزء الثاني من شهر فبراير، لأن الحرس الثوري كان يحصل على الأموال من ناقلات من الناقلات وأيضا عمليات بيع النفط في السفن، ما يسمونها سفن الأشباح، لكن كان من الصعب تعقب هذا الأمور. بالتالي فإن الجيش الإيراني كان والحرس الثوري كان قادرا على أن يمول نفسه في الأشهر الأخيرة، وهذه الصعوبة التي واجهتها الولايات المتحدة عندما يكون هنالك عقوبات عادة ما تفرض على مصرف أو مؤسسة مالية. لكن ما يحصل، هذه العمليات التي تحصل، بيع النفط وواردات الحرس الثوري تجري تحت الأرض، بالتالي يجب أن يكون هنالك إيجاد طرق عن طريق المعلومات الاستخباراتية وأيضا عن طريق المفاوضات مع الإيرانيين، عن طريق استخدام الأتراك والباكستانيين وعمان وأطراف أخرى، من أجل إيجاد طرق إذا ما كان بإمكانه ربما فتح مضيق هرمز عن طريق المفاوضات. هذه هي النية الأساسية. لكن المشكلة أنه كان هنالك معارك في مضيق هرمز، وإيران لديها هذا النفوذ وهي تعرفه وهي غير راغبة بالتخلي عنه. بالتالي هذا التحدي الأكبر الذي واجهه ترامب هو إيجاد طريقة لكي يكون له قدرة على الضغط على الإيرانيين لكي يقوموا للانفتاح نحو المفاوضات بطريقة يرى فيها ترامب أن هذا الأمر يخدم مصالحه.
1: دكتور عباس، هل الحصار الاقتصادي يمكن أن يدفع إيران نحو التنازل؟ والمنطق يقول والبعض يقول بأنه ما كان الرئيس الأمريكي ليتراجع عن هذه الضربة لو لم يحصل على تنازل ما من قبل الإيرانيين هذه المرة.
0: حتى الحملة العسكرية التي استمرت لأربعة عشر يوما كانت أكثر كثافة وأيضا والصراع الأكبر لم يجبر إيران على تغيير مسارها. العقوبات كما قلت كانت موجودة لسنوات ولعقود، بالتالي إيران تحاول الآن أن تعتمد على اقتصاد المقاومة. هذا لا يعني أن البلد لا يواجه ضغوطات، نعم هو يواجه ضغوط وهو يعاني، لكنه لا يغير حساباته الاستراتيجية. يبدو لي وكأن هنالك نوع من عدم الوضوح الاستراتيجي في الولايات المتحدة، ليس هنالك استراتيجية متماسكة تمتلكها إدارة ترامب. يبدو لي وكأن هذا الأمر، أن مسألة الحديث عن الاتفاق النووي، لجأ ترامب إلى العمليات العسكرية، وأيضا الضغط أو الحصار البحري يمثل طريقة جديدة للحصار. سابقا قد يتم القيام به عن طريق المصدر المصارف والمؤسسات المالية، لكن هذا كان هنالك رغبة باستخدام القدرة العسكرية أيضا، لكنه مع ذلك لم يأتي بالنتائج المرجوة. الطرفان يحاولا أن يستخدما الجانب الاقتصادي في هذه الحرب، وهذا الأمر لا يقتصر على الجهد العسكري لكن الجيو اقتصادي. إيران تحاول أن تستخدم أسواق الطاقة والتأثير عليها، والولايات المتحدة تحاول أيضا أن تضغط على إيران. لكن خلال الأيام القليلة الماضية أعتقد أن الطبيعة والحرب الفكرية أو الإدراكية بمعنى حرب الأذهان أو حرب العقول كانت تهديد يهدف إلى تغيير حسابات أو الطريقة التي يفكر بها الطرف الآخر. ترامب أعتقد أنه عن طريق تسريب هذه التقارير إلى وسائل الإعلام بإمكانه أن يضغط على إيران من أجل أن يخوفهم ويجبرهم على تغيير المسار، لكن هذا التغيير لم يأتي من الجانب الإيراني، وهو عارف أنه إذا ما أراد أن يطلق هذا التصعيد فإن التبعات لن تكون محدودة على إيران، بإمكانها أن تشمل أيضا المنطقة والولايات المتحدة والاقتصاد العالمي. بالتالي هذا هو الردع. ما هو مهم لإيران هو أن يكون هنالك تأسيس لهذا الردع. وفي الماضي التطورات في الماضي قبل أسابيع كان هنالك حال أن إيران ربما لم كان تفكيرها سليما في أن الولايات المتحدة ليست في وضع انخراطي بصراع أكبر، وبدأت بتأسيس لهذا الردع. نعم هنالك حاجة إلى توازن من أجل تفادي التصعيد في ساحة المعارك، بالإضافة إلى الجانب السياسي. يجب أعتقد أن أفضل إطار عمل المتوفر الآن هو مذكرة التفاهم، بالتالي علينا أن نرى هذه الإمكانية، إمكانية إذا ما كان هنالك ربما قدرة إلى العودة إلى هذا الإطار السياسي. أعتقد أن الخيار الأفضل هو سيتمثل بالتطبيق هذه البنود التي تم توقيعها من قبل الطرفين بين إيران والولايات المتحدة على المستوى الرئاسي، وأيضا وهو لكن هنالك سؤال مفتوح يظل موجودا. علينا أن ننتظر ونرى كيف ما الذي ستأتيه الأيام القادمة.
1: دكتور حسني، هذا السيناريو شاهدناه سابقا، سيناريو التهديد بضربة، إلغاء الضربة، ومن ثم تهدئة لفترة معينة ويعود التصعيد. إلى أي مدى يمكن التعويل على هذه التهدئة هذه المرة؟
2: إزالة القوى في صالح الولايات المتحدة الأمريكية والقول بأن أمريكا تخاف من إيران أعتقد هو أمر غير واقعي، وكذلك إسرائيل، ولذلك إسرائيل تتجنب، إيران تتجنب ضرب إسرائيل، وإسرائيل تقول بأنها هي التي لديها في النهاية وسيلة ردعية أكبر بكثير من إيران، وهذا صحيح. أنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية أخذت في عين الحسبان هذه المرة مصالح منطقة الخليج، مصالح دول الجوار أكثر من السابق. هي تعلم جيدا بأن في النهاية أي تصعيد عسكري سيسبب أزمة ليس فقط في مضيق هرمز، ولكن تبعات كبيرة جدا لا تتحملها الولايات المتحدة الأمريكية التي هي بعيدة جدا عن أمريكا ولديها قوة كبيرة لاستيعاب أي ردة فعل. لكن فعلا بالنسبة للأمن العالمي، يعني الأمن الملاحة البحرية، كذلك الأمن الطاقوي، صحيح ستكون تبعات كبيرة جدا، لكن ليس أمريكا بطريقة مباشرة. دول الخليج فعلا حذرت أكثر من مرة منذ بداية الحرب بأنها هي في النهاية في الواجهة، وأن هناك هشاشة كبيرة لهذا الأمن الإقليمي، وإيران تستغل في النهاية هذه الثغرة. فأنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية هي مقتنعة بالحل الدبلوماسي، لكن كذلك مثل إيران، إيران لو كانت لا تريد العمل الدبلوماسي وتريد فعلا استعراض القوة لما في النهاية كانت هذه الاتصالات ما بين وزير الخارجية والعديد من الأطراف في المنطقة، وكذلك التواصل المستمر مع سلطنة عمان. الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تقرن في النهاية العمل الدبلوماسي، لأنها رأت أن هناك محدودية لهذا العمل الدبلوماسي، وأن إيران كل ما تريد هي ربح مزيد من الوقت والابتعاد عن القضايا الأساسية والبقاء دائما والدوران حول قضية مضيق هرمز، ولذلك تريد فعلا أن تقرن التفاوض الدبلوماسي إذا كانت هناك نتيجة مع ضغط عسكري متزايد على إيران على الحرس الفوري من أجل في النهاية الإسراع بهذه العملية. لأن صحيح الرئيس الأمريكي هو في النهاية يريد أن يصل إلى هذه النتيجة، وهي العودة إلى المادة الخامسة، العودة إلى مذكرة التفاهم، وقف إطلاق النار، لكن بشروط كذلك من قبل الولايات المتحدة الأمريكية تحفظ في النهاية على الأقل الإنجاز المهم الذي الرئيس ترامب يمكن أن يقدمه لجمهوره وللعالم، وهو إعادة فتح مضيق هرمز.
1: دكتور، تتحدث عن الضغط على الحرس الثوري، ولكن هل برأيك الضغوط التي حاولت الولايات المتحدة الأمريكية يعني تطبيقها ضد الحرس الثوري، هل أثبتت جدواها حتى اللحظة؟
2: تأخذ وقت كبير لأن هناك في النهاية شبكات معقدة جدا ومتعددة، لكن في النهاية الآلة العسكرية الإيرانية تحتاج إلى أموال، والولايات المتحدة الأمريكية مثل

0: الدول الأخرى، الدول الأوروبية وحتى دول الإقليم تعلم جيدا بأن الوقت يعني في النهاية أنها تحتاج إلى مزيد من الوقت لاكتشاف قبل كل شيء كيف يمكن أن تمول إيران. هنا إيران ما زالت، هناك نفط كذلك يذهب إلى دول عديدة خاصة لدول آسيوية، ومن الصعب جدا في النهاية أن تتم عملية الخنق يعني الكامل للحرس الثوري أو الاقتصاد. هناك كذلك نقطة أساسية، وهنا هناك وضع اقتصادي كذلك يعني صعب بالنسبة للإيرانيين، وهناك تعويل داخل الولايات المتحدة الأمريكية أن نصل إلى درجة من الغليان والاحتقان الشعبي. نقطة أخيرة يجب أن لا ننكرها كذلك، هناك كذلك مواقف متعددة داخل الإدارة الأمريكية. هل في النهاية ينتصر موقف فانس الذي يريد دائما كبح في نهاية جماعة الرئيس ترامب، أو جماعة أو في النهاية أو تيار روبيو، خاصة مع ضغط متزايد من قبل إسرائيل؟ أنا أعتقد كذلك لعبة التوازنات داخل البيت الأبيض هي مهمة جدا في عملية الإجابة على سؤالك إلى متى يمكن أن نستمر في هذا التأجيل والتأجيل المستمر للعملية العسكرية المنتظرة.
1: دكتور عباس، عندما يكون هناك تهديد بتصعيد وشهدنا هذا الأمر أمس، تذهب إيران إلى دول إلى الوسطاء ودول المنطقة وربما تطلب منهم التوسط لوقف هذا التصعيد، ولكن في المقابل تهدد هذه الدول، وعندما تشعر بضغط عسكري تذهب نحو استهداف هذه الدول. يعني ماذا هذا التناقض في التعاطي مع دول المنطقة؟
2: في حقيقة الأمر ليس بالضرورة هو تناقض. نعم، إيران كانت دائما تسعى نحو تحقيق التسوية عن طريق الدبلوماسية والمفاوضات، هذا ما كان يحصل مع عمان قبل الحرب وفي حصل في جنيف، وأيضا قبل بدء الحرب الأخيرة كانت إيران في التفاوض مع الولايات المتحدة. الهدف كان تحقيق شيء عبر العمل الدبلوماسي، لكن إدارة ترامب هي التي كانت تحاول أن تلجأ إلى العمل العسكري للحصول على تنازلات من إيران، لكن هذا الأمر زاد من تعقيد الوضع بالنسبة لإيران. وفي مواجهة هذه التحديات والتهديدات من الولايات المتحدة، أرادت أن تضمن أن دول المنطقة لن تساهم في تلك الهجمات. بالتالي إمكاننا القول أن هنالك استعداد للدبلوماسية والمفاوضات في مسألة المرور عبر مضيق هرمز، لكن في الوقت الحالي الكل كان يفكر أن الهجمات ستحصل. بالتالي كان هنالك تهديد أنه بحالة أي تعاون مع الولايات المتحدة في هذا السياق، والقول أن أي هجوم على المنشآت المدنية الإيرانية لن يقتصر هذا على إيران، لكن سيؤدي إلى ردود فعل انتقامية. بالتالي الهجمات أو التهديد بالهجمات من الولايات المتحدة باستهداف البنى التحتية المدنية، الهدف الأساسي من هذه الهجمات ليس حرس الثوري، لا دعنا لا نخلط الأمور، الهدف الأساسي هو المدنيين الإيرانيين وأيضا المواطنين العاديين. هم كانوا وأيضا كانوا هم الهدف الأساسي لهذه العقوبات، ويبدو أن الولايات المتحدة كانت تهدف إلى الضغط على الشعب الإيراني من أجل أن يضغطوا على الحكومة عن طريق زعزعة الاستقرار الاقتصاد. بالتالي الجانب الاقتصادي من هذه الحرب أيضا مهم، وكان هذا أمرا موجودا على الأجندة، الضغط على الحكومة الإيرانية عن طريق الناس. بالتالي استهداف المساكن المدنيين، وكما حصل في جزيرة قشم بقنبلة، كان هنالك قصف لأحد المنازل، قتل فيها كل سكان ذلك المنزل من ضمنهم طفلة بعمر الثالثة، وأيضا مهاجمة البنى التحتية المدنية. وأيضا هذا الأمر سيؤدي إلى ربما إثارة عدم الاستقرار والاحتجاجات ضد الحكومة، هذا ما تعمله الولايات المتحدة، لكن هذا الأمر لم يأتي بثماره لحد الآن. بالتالي إيران تقول إذا لم تستطيعوا إحداث تغييرات بالتالي لن تقع تحت الضغوط الاقتصادية.
1: أستاذ مارك، هل توافق ضيفنا دكتور عباس الرأي بأن الولايات المتحدة الأمريكية تضغط على الشعب الإيراني وليس على الحرس الثوري، رغم أن المسؤولين الأمريكيين يقولون نحن لا نستهدف الشعب الإيراني، نستهدف النظام؟
2: إذن استهداف الشعب الإيراني وضرب المناطق الكثيفة سكانيا أو ذات الاستخدام المدني مثلا البنى التحتية مثل الجسور أو

0: ربما محطات تنقية المياه سيكون له تأثير محدود على مسألة تغيير النظام، لكن يجب أن يكون هنالك تركيز أساسي على مسألة الحرس الثوري. هم من يسيطرون على المفاوضات، والأولوية الأمريكية يجب أن تكون أنه جعل قادة الحرس الثوري يشعرون بعدم الراحة، قطع الأموال عنهم، قطع التمويل عنهم، وجعلهم يخشون على سلامتهم، وأيضا وجعلهم يدركون أنهم لن يروا يوم الغدق إذا لم يتوجهوا إلى المفاوضات. أعتقد أن هذه المفاوضات يجب أن يكون هنالك إدراك أن هذه العقوبات ستتطلب وقتا طويلا. مسألة وجعل الأمر الصعب على الأطراف الخارجية أن يقوموا بعقد صفقات مع الحرس الثوري، لكن في نفس الوقت القضية الأكبر هي فيما يتعلق بالموجود وما هو موجود مذكور هنا، مضيق هرمز أو الصور التي المنشورة هنا في التلفاز، مضيق هرمز هذه هي نقطة الضغط الإيرانية، وإلى أن يضغط الرئيس ترامب بشكل كافي على الحرس الثوري وأنهم يجب عليهم أن يتجهوا إلى طاولة المفاوضات، سنستمر في هذا التأزم.
1: دكتور حسني، انطلاقا مما ذكره ضيفنا في الاستوديو عن أن العقوبات على الحرس الثوري تحتاج وقتا لكي تبدأ بالتأثير سلبا على الحرس الثوري، هل هذا يعني أن الصراع سيذهب إلى أمد غير محدد؟
2: هو أحد السيناريوهات المفضلة أعتقد هو الإبقاء على هذا التصعيد العسكري الذي يمكن أن يكون تدريجيا أحسن من أن تكون هناك حرب شاملة لديها. أولا ليست مضمونة النتائج بالنسبة للولايات المتحدة، وستكون تداعياتها على الشعب الإيراني، تدارك تداعياتها على الدول الإقليم فعلا كارثية، خاصة إذا تم استهداف منشآت حيوية مثلا منشآت مدنية أو منشآت طاقوية إضافة إلى غلق مضيق هرمز. وبالتالي أن التصعيد العسكري سيستمر، لكن مرة أخرى وأنا أعتقد الوسطاء يعني في النهاية عندما استطاعوا مفاوضات بيرغنشتوك في سويسرا كانت عودة بمثابة العودة إلى الدبلوماسية. نحن الآن نرى أن وتيرة التصعيد العسكري أكثر بكثير من العمل الدبلوماسي من التفاوض، فيجب في النهاية لابد من أن يكون هناك تغيير لموازين العمل الدبلوماسي من خلال تكثيف هذا التفاوض العمل الدبلوماسي والتقليل من وتيرة التصعيد العسكري الذي مرة أخرى إذا لم يقترن بالعودة إلى التفاوض بعودة الدبلوماسية من الصعب جدا. لكن هناك تيارات داخل البيت الأبيض ترى بأن الدبلوماسية في إيران أصبحت مهمشة جدا وأصبحت فقط تمثل في النهاية واجهة دبلوماسية، لكن الحرس الثوري هم الذين في النهاية لديهم سلطة القرار في الميدان وكذلك في العمل الدبلوماسي، مما يؤثر ويعقد عملية التفاوض الدبلوماسية التي هي فعلا الوسيلة الوحيدة التي يمكن في النهاية أن تؤدي إلى خفض التصعيد والعودة إلى التفاوض السياسي.
1: دكتور حسني، يعني تكثيف التفاوض، كيف يمكن تكثيف التفاوض إذا كان الطرفان لا يسعيان إلى تكثيفه؟ وأيضا انطلاقا مما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن مسألة تحتاج لعشر دقائق تأخذ ساعات طويلة مع المفاوض الإيراني.
2: إيران وسعت رقعة العمل العسكري، ذهبت شرقا وغربا، يعني في النهاية التهديد بغلق مضيق بالمندب، كذلك الوصول ربما كما ما حصل في مصر، هذا هو تصعيد خطير. ما يحدث كذلك في العراق هو توسيع لرقعة العمل العسكري للتصعيد العسكري. الولايات المتحدة الأمريكية عندما تستقبل رئيس الحكومة الإسرائيلي هو كذلك توسيع لعملية التصعيد العسكري، ورئيس ترامب يستعمل ورقة بنيامين نتنياهو ورقة إسرائيل كذلك في التفاوض، مهددا إيران بقول بأن في النهاية لن يكون هذه المرة وحيدا. أنا أعتقد أنه من المفروض في النهاية قلب هذه الموازين وتوسيع العمل الدبلوماسي من خلال إدخال وسطاء جدد، تكثيف إعطاء دعم متزايد للوسيط، الوسيط القطري والوسيط الباكستاني، ما تقوم به أنا أعتقد كذلك المملكة العربية السعودية مهم جدا نظرا للعلاقة القوية بين المملكة وبين الولايات المتحدة الأمريكية، يعني كسب أي فسحة إضافية من الزمن أعتقد أنه هو أمر إيجابي من أجل تأجيل هذا التصعيد العسكري الذي سيكون في النهاية نقطة لا عودة في المنطقة.
1: أستاذ مارك، عندما يقول الرئيس الأمريكي بأنني أعطيت فرصة للتفاوض ولكن يجب أن نصل إلى اتفاق بسرعة، ماذا يعني بكلمة بسرعة؟ ما هي السرعة المطلوبة؟

0: ما هو الوقت الذي قد يعطي الرئيس الأمريكي لهكذا مفاوضات؟
1: بالنسبة للوقت لا يعتمد على الرئيس ترامب، يعتمد على الإيرانيين ورؤية أنه في مصلحتهم العودة إلى طاولة المفاوضات. بإمكانه أن يهدد بهجمات موسعة وقد يفرض عقوبات جديدة عليهم، لكن هنالك حدود لما يستطيع أن يقوم به فيما عدا أن ينتظر ليرى تأثيرات الحصار. بإمكانه أن يحول إسرائيل للتركيز على مسألة التركيز على الإطار الذي تعمل فيه فيما يتعلق لبنان وغزة، لأن هذا الأمر بإمكانه أن يكون له تأثير كبير على إيران، وأيضا إبعاد هذين الوكيلين في غزة وفي لبنان سيكون له تأثير كبير، والاستمرار بمحاولة الإضرار بالنفوذ الإيراني سواء عن طريق التركيز على مسألة تقليل تمويل الحرس الثوري أو إيران أو طريق تمويلها ودعمها لمؤسساتها، يجب أن يكون هذا أولوية على المدى القصير. فيما عدا ذلك هو ضغط مقابل ضغط، ومن هو الذي سيتراجع أولا؟ البرميل $100 وسعر الوقود $4 الآن، وهنالك موقف صعب للرئيس الأمريكي. في الجانب الإيراني هنالك صعوبة في دفع الكلفة وفي تغذية جيش الحرس الثوري والاستمرار بالعمليات على النمط الموجود والتي تمنع انهيار النظام. هذا ما يحصل، ومن الذي سيتراجع في هذه المعركة؟ ربما ليرى أنه يحس بالضعف ويتجه إلى طاولة المفاوضات. هذا الأمر ربما قد لا يستغرق أياما أو حتى أسابيع، لكن الأمر قد يتطلب أشهرا لرؤية أحد الطرفين يتراجع أولا.
0: دكتور عباس، اليوم النقاط التي يتحدث عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقول طهران بأنها خطوطا حمراء بالنسبة لها. كيف يمكن التفاوض عندما يكون مطلب الطرف الآخر هو أمر ترفضه؟ على ما تتفاوض إذن؟
1: أعتقد أن القضايا واضحة، وكما تم ذكرها في مذكرة التفاهم يجب أن يكون هنالك حول القضية النووية، يجب أن يكون هنالك قرار للتحرك في هذا المجال من إذا حالة تطبيق مذكرة التفاهم، لكن بإمكانهم أن يتبنوا شروطا لمسألة المرور في مضيق هرمز والتي تم ذكرها في الفقرة الخامسة من مذكرة التفاهم. هذا الأمر يجب أن يحصل بين إيران وعمان ودول المنطقة، ولا يتعلق الأمر بالولايات المتحدة. الولايات المتحدة ليست في وضع يجعلها تتدخل في مسألة هذه الإجراءات، وهذه هي الجدلية الإيرانية. إذا علينا لا ننسى أيضا أن مذكرة التفاهم بدأت بالفقرة الأولى وليست الفقرة الخامسة. الفقرة الأولى تنص على أن كل الأعمال القتالية والتهديدات يجب أن تنتهي على كل الجبهات خلال أيام من قليلة من تطبيق مذكرة التفاهم. بعد تطبيقها بدأ ترامب بتهديد إيران واستؤنف الصراع، لكن ربما بأسلوب محدود من أجل مرة أخرى الضغط على طهران. إيران كان من المفترض بها أن يكون لها 30 يوما لفتح المضيق بشكل تدريجي والانخراط بنقاشات مع عمان، لكن خلال اليوم 21 أو 22 قامت الإدارة الأمريكية بمهاجمة إيران. بالتالي كان هنالك محاولة، كان هنالك انتقادات داخلية في الولايات المتحدة ومن إسرائيل، وكان هنالك محاولة أمريكية لإعادة كتاب مذكرة التفاهم. هذا الأمر غير مقبول من إيران. كما تعرفون كان هنالك انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق أوباما، متصورا أنه سيصل إلى اتفاق أفضل، لكن ترامب وقع في فخ من صنع يديه. هو قام بالتوقيع على مذكرة التفاهم، ليس هنالك أي مصداقية في هذا التوقيع. هو يحاول أن يحصل على شروط أفضل ووضع أفضل في تطبيق مذكرة التفاهم. تفكير أنه في الولايات المتحدة يبدو وكأنه أن إسرائيل تحاول أن تقنع الولايات المتحدة أن إيران ضعيفة وأن حلفائها في المنطقة ضعفاء، بالتالي هم أرادوا أن يقوموا بمهاجمة إيران ويغتالون القادة وأن يحدثوا تغييرا في النظام ويصلوا إلى اتفاق أفضل، وإسرائيل قامت بارتكاب هذه الإبادة في غزة، وأيضا حاولوا أن يبعدوا حزب الله عن أيضا وحلفاء إيران الآخرين، وهم يعتقدون أن باستطاعتهم أن يضعفوا إيران وحلفائها ويمنعوها من تغيير الأمر. هذا الأمر لم يحصل، لم يتحقق، لم يكن بالسهولة.

0: دعم من دول النيتو ومن دول المنطقة. بالتالي كما قيل فإن القيادة الإيرانية وهنالك قد يكون هنالك أسئلة حولها، لكنها كانت قادرة على خوض هذه الحرب بالغة التعقيد.
1: دكتور حسني، تتمسك اليوم إيران بورقة مضيق هرمز، وأيضا الأمريكي يطالب بفتح هذا المضيق. السؤال هو إلى أي مدى بعد يمكن لإيران أن تستخدم هذه الورقة؟ يعني كما المنتجات هناك أوراق لها تاريخ صلاحية ينتهي، إلى أي مدى يمكنها الاستمرار باستخدام هذه الورقة؟
2: يعني هذا خوف أن هناك إفراط في استعمال مضيق هرمز، التي كان مفروض أن تكون فقط وسيلة ردعية، لكن الآن أصبحت هي في النهاية هي غاية إيران، أصبحت هدفا استراتيجيا. ولذلك هناك دول من المؤكد أنها مستقبلا وتحتاج وقت ستغير تقريبا المسارات المهمة في نقل الطاقة من مضيق هرمز. وفي نفس الوقت أنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ودول المنطقة حتى الدول الغربية كذلك يعني هي تعد لاستراتيجية معينة فيما يخص بالاستعمال المفرط لورقة مضيق هرمز. يجب أن نذكر بأن كان هناك اجتماع مهم في سلطنة عمان، وكان هناك شبه اتفاق حول تسيير الممر الجنوبي كمرحلة انتقالية تماشيا مع المبدأ العام، وهو مضيق هرمز يجب أن يكون مفتوحا. صحيح لإيران الحق في الترتيبات لكن ليس في الغلق.
1: نعم.
2: ثم توجه الوفد الإيراني، رجع من مسقط إلى طهران ورفض الحرس الثوري هذا المقترح، واستهدف ناقلتين، ناقلة سعودية وناقلة قطرية. من هنا بدأت المشكلة.
1: شكرا لك دكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جنيف، كنت معنا من جنيف. وشكرا لضيفنا مارك فايف المسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض، كنت معنا في الاستوديو. وأيضا لضيفنا في الاستوديو دكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، شكرا لك. وإلى تطورات في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر مستشفيات في القطاع باستشهاد 9 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مناطق في مدينة غزة وخان يونس ودير البلح. وللمزيد من التفاصيل تنضم إلينا من مدينة غزة مراسلة الجزيرة نور خالد، ومن دير البلح مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة. إذا نبدأ معك أشرف أبو عمرة، ما أو كيف يبدو المشهد على الأرض لديك اليوم؟
3: على الأرض التصعيد الإسرائيلي هو سيد الموقف حقيقة حتى الآن، وتيرة الغارات الجوية الإسرائيلية تصاعدت بشكل لافت وبشكل كبير خلال الساعات القليلة الماضية. فمنذ فجر اليوم وحتى الآن 9 من الشهداء بينهم 3 أطفال ارتقوا في سلسلة غارات دامية نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على شقق سكنية في القطاع. هنا حيث نتواجد في مدينة دير البلح، استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية شقة سكنية في منطقة المشاعل جنوب مدينة دير البلح، وهذا الأمر أدى إلى استشهاد فلسطيني وزوجته، بالإضافة لجرح 5 آخرين وصفت حالة 3 منهم بأنها إصابات خطيرة وحرجة. بالإضافة إلى ذلك، الغارة الجوية الأعنف كانت أيضا على مدينة خان يونس، حيث استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية وبدون سابق إنذار أيضا شقة سكنية، وهذا أدى إلى استشهاد 4 فلسطينيين وصلوا إلى مستشفى ناصر عادة. عن عدد من الجرحى أيضا وصفت عدد منها بأنها إصابات خطيرة وحرجة. هذه الوتيرة المتصاعدة من الغارات الجوية الإسرائيلية حقيقة تأتي على وقع مزيد أيضا من القصف المدفعي الذي تنفذه المدفعية الإسرائيلية في المناطق الشرقية للقطاع، حيث تسيطر على أكثر من 70% القوات الإسرائيلية حتى الآن تتواجد في هذه المساحة الكبيرة وتقصف وأيضا تنسف في تلك المناطق. هناك حقيقة مصارعة كبيرة في الوقت لتدمير ما تبقى من بنية تحتية ومن منازل المواطنين داخل ما يعرف بالخط الأصفر، حيث تتواجد القوات الإسرائيلية. خلال الساعات القليلة الماضية أيضا تم تنفيذ عدة عمليات نسف كبيرة في المناطق الشرقية لخان يونس، حيث تتواجد القوات الإسرائيلية في منطقة عبسان الكبيرة، عبسان الصغيرة، بالإضافة أيضا لمنطقة بن السيلة. هناك القوات الإسرائيلية حقيقة تنشط وبشكل مستمر في عمليات النسف، وهذه العمليات بطبيعة الحال تحدث في مسابقة مع الوقت لتدمير كل شيء في المناطق الشرقية التي تتواجد فيها القوات الإسرائيلية. ولكن اللافت حقيقة خلال الساعات الماضية هو تدمير مستودع للأدوية هنا في مدينة دير البلح، حيث نتواجد في مستشفى الشهداء الأقصى. الأزمة الإنسانية بدأت تتفاقم حسب إدارة مستشفى الأقصى، وهناك حقيقة مؤشرات خطيرة عن فقدان جزء كبير جدا من الرصيد الدوائي والمستلزمات الطبية في المرحلة الحالية، وهذا أدى أن تطلق وزارة الصحة الفلسطينية نداء استغاثة بضرورة

0: التدخل العاجل من قبل المجتمع الدولي وخاصة منظمة الصحة العالمية وإعطاء الضمانات لعدم استهداف المنظومة الطبية وأيضا تدفق المساعدات الطبية للقطاع الصحي هنا في القطاع في المرحلة الحالية.
1: نعم، ونذهب إلى الزميلة نور خالد من مدينة غزة. كيف يبدو المشهد الميداني خصوصا مع استمرار الضغط على الأهالي في غزة وأيضا مع موجات جديدة من النازحين والمهجرين من خيامهم حتى؟
2: نعم رنيم، لكن أود أن أتحدث قبل أن نذهب إلى موضوع النازحين إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يدفع بالمكعب الأصفر باتجاه المناطق الغربية لقطاع غزة. فجر اليوم قام بدفع المكعب الأصفر إلى غرب مفترق دولة جنوب حي الزيتون شرق مدينة غزة. هذا يعني أن شارع صلاح الدين أصبح ضمن المنطقة الصفراء، ويعني الذهاب والإياب من هذه المنطقة أصبح غير مسموح به، في ظل أن هذا الشارع أحد الشوارع الرئيسية الذي ينتقل فيه المواطنين من المناطق الشمالية إلى قطاع غزة إلى المناطق الجنوبية وكذلك الوسطى. وهذا يعني أن سيطرة الاحتلال الإسرائيلي باتت تتجاوز أكثر من 70% من مساحة قطاع غزة، وحتى أن مساحة الحركة أصبحت ضيقة جدا، وأصبح الضغط على مناطق وسط غرب مدينة غزة. وإخلاء الاحتلال الإسرائيلي للعديد من المربعات السكنية وقصفه للمنازل بشكل مستمر والخيام التي تحيط بهذه المربعات الذي يقوم الاحتلال الإسرائيلي بقصفها وتهديدها، هذا يؤدي إلى موجة نزوح كبيرة. مئات النازحين لا يجدون لهم مأوى بعد أن قصف الاحتلال الإسرائيلي سواء منازلهم أو حتى خيامهم. نتحدث أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع إدخال خيام أو حتى بيوت بديلة أو حتى كرفانات، يعني حتى يتمكن المواطنون من الذهاب إليها في حال قصفت منازلهم أو في حال تم قصف خيامهم أيضا. هذه الفترة من أصعب الفترات التي الأهالي تمر على يعني سكان قطاع غزة،
1: يعني مع ما ذكرتيه من منع إدخال أي مآوي إذا أمكن القول أو أي يعني مقومات لكي يستطيعوا العيش في ظلها، كيف وماذا يفعل الأهالي؟
2: في كل مرة تكون المهمة أصعب رنيمو، في كل مرة البداية تكون من الصفر مرة أخرى، ولكنها مهمة شاقة بحيث أن المقتنيات في الأسواق بدأت تشح بشكل كبير، وإن تواجدت فإن أثمانها باهظة، ولا يستطيع أصحاب الخيام النازحين الذين فقدوا أعمالهم ومصادر دخلهم شراء هذه المقتنيات مرة أخرى. هم الآن الخيارات أمامهم معدومة، ولا يوجد أمامهم سوى إعادة ترميم وإعادة البحث من تحت الركام عن شيء ممكن أن يعيدوا تدويره مرة أخرى والاستفادة منه بعد أن دمر الاحتلال الإسرائيلي مقتنياتهم بقصفه لهذه الخيام ولهذه المنازل. المعاناة كبيرة والأزمة تتفاقم، وعملية البحث عن البدائل صعبة جدا، ولا يوجد أي خيارات أمام هذا المواطن سوى البحث عن أدنى مقومات من أجل البقاء، من أجل أن يعيد ترميم خيمته أو حتى أن يعيش في بيت آيل للسقوط، أو حتى من الممكن أن يشكل عليه خطر وعلى أبنائه في أي لحظة. لكن كما تحدثنا رنيم أن الخيارات المعدومة هي التي تدفع المواطنين باتجاه هذه أو العيش في الخيام التي احترقت بشكل كامل والتي تمزقت، أو حتى العيش في البيوت الخطيرة والآيلة للسقوط. هذا القصف الإسرائيلي والاستهداف وعمليات الانتهاك والاختراق.
1: أشرف نذهب إليك أيضا، يعني السؤال هو نفسه، ماذا يفعل الأهالي في ظل التدمير الممنهج لمنازلهم؟
0: هم يفترشون الأرض ويلتحفون السماء. حقيقة رنيم، هم في الوقت الحالي هناك عجز واضح من قبل المؤسسات الدولية لمحاولة إنقاذ هذا الوضع الإنساني المتفاقم، مع المطالبات التي باتت تتزايد بضرورة التدخل العاجل من قبل المجتمع الدولي لإنقاذ المنظومة الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة. فالاحتلال الإسرائيلي يقلص إدخال المساعدات الإنسانية، يقلص إدخال الحاجيات الأساسية للقطاع وهي تتكدس خارج معابر القطاع في المرحلة الحالية، وفقط هي بانتظار قرار سياسي بإدخالها لقطاع غزة في المرحلة الحالية. الناس كانت تأمل أن تدخل الكرفانات، البيوت المتنقلة، الخيام في الوقت الحالي، ولكن كل شيء لم يدخل بالكميات الكافية. وإن كانت هناك أشياء كثيرة لم تدخل في الأصل إلى قطاع غزة في الوقت الحالي.
1: ما معنا من قطاع غزة؟
3: مشاهدينا الكرام، رأس الساعة تغطيتنا متواصلة، ونتابع فيها الوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. وفي التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه وافق على إلغاء هجوم على إيران شريطة التوصل إلى اتفاق بسرعة، موضحا أن إيران ودولا أخرى في المنطقة طلبت تأجيل الهجوم بعد أن تم الاتفاق على ملامح صفقة. وأضاف ترامب في منشور له على تروث سوشيال أن الصفقة المتفق على ملامحها تتضمن فتحا فوريا وتاما لمضيق هرمز وإنهاء مخاطر إيران النووية. من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران أصبحت أكثر استعدادا لإبرام اتفاق بشأن نزع سلاحها النووي وفتح المضائق، لأن واشنطن تتفاوض معها من موقع قوة. وأفادت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أكد خلال مباحثات هاتفية أجراها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد وتحقيق التهدئة التي تمهد لحلول دبلوماسية. في طهران، قال القائم بأعمال وزارة الدفاع إن التصريحات الأمريكية الأخيرة جزء من الحرب النفسية، وإن إيران تنظر إلى كل تهديد على أنه حقيقي. وفي قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 9 فلسطينيين بينهم 3 أطفال في قصف إسرائيلي استهدف مناطق في غزة ودير البلح وخان يونس فجر اليوم. والآن إلى مراسلينا من طهران، تنضم إلينا مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن واشنطن مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان. ونبدأ معك رانيا، إذن كيف تتفاعل طهران مع هذا القرار للرئيس ترامب بإلغاء هذه الضربة، خاصة وأن ترامب كان يقول أن الإيرانيين هم من طلبوا منه ودول أخرى بإلغائها؟
4: نعم منى، يعني في أول رد فعل إيراني رسمي على إعلان الرئيس الأمريكي وقف الحملة التي كان من المقرر أن يشنها على إيران، أكد العميد مجيد ابن رضا القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية أن هذه التصريحات الأمريكية تأتي في إطار الحرب النفسية وحرب الحسابات كما يقول، ولكنه اعتبر أن أي تهديد هو يعتبر تهديد مهم وإيران تأخذه بعين الاعتبار وتستعد له. وتحدث أيضا عن أن إيران في ظل هذه التهديدات ستعمل على تعزيز قدراتها العسكرية والدفاعية والاستعداد لمختلف السيناريوهات. إذن إيران ترى هذه التصريحات سواء التهديدات أو التراجع عنها تأتي في إطار الحرب النفسية ومحاولة أخذ امتيازات من إيران في أي محادثات مقبلة ما بين البلدين. أما فيما يتعلق بالحديث عن أن إيران هي من طلبت وقف هذا الهجوم، ف بحسب ما نقلته مصادر إخبارية عن مسؤولين عسكريين تم نفي هذا الأمر وتم اعتباره كذبة أمريكية أخرى من أجل الضغط على المنطقة، وتم التأكيد على أن إيران تستعد لمختلف السيناريوهات، بل بالعكس يعني ترى بعض المصادر أن التحذيرات الإيرانية الكبيرة والتي جاءت على لسان المستويات العسكرية وأيضا على لسان وزير الخارجية الإيراني ربما تكون قد ساهمت في وقف أو تراجع الولايات المتحدة عن تهديداتها. هذا بالإضافة إلى الجهود الدبلوماسية التي يعني تكثفت يوم أمس وبسبب منع تصعيد التوتر أكثر من ذلك في المنطقة.
3: رانيا، فيما يتعلق بمضيق هرمز، سبق اشتراط ترامب تهديد للحرس الثوري الإيراني، قال فيه أنه يسيطر بالكامل على مضيق هرمز وأنها تحت السيادة الإيرانية. الآن بعد هذا الاشتراط، ما الصيغة التي تنظر بها إيران إلى المضيق، وهل هنالك أي مفاوضات مستمرة مع الجانب العماني بشأنه؟
4: لا اليوم بالفعل يعني منى تم التأكيد من قبل المستويات الإيرانية أن المحادثات جارية مع الجانب العماني، وذلك من أجل التوصل إلى آلية مشتركة لإدارة الملاحة البحرية في مضيق هرمز. بل ذهب المتحدث باسم لجنة الأمن القومي وسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني حسن قشقاوي إلى أبعد من ذلك، وأكد على أنه في حال التصعيد أو المفاوضات فأن المطلوب

0: فقط على الطاولة هو الإجراءات الإيرانية لإدارة الملاحة البحرية في المضيق. إيران متمسكة بموقفها وأن تراقب وتسيطر على المضيق، ولكن مع التوصل إلى آلية مشتركة مع الجانب العماني تسمح لها القيام بذلك. هنا تأكيدات من إيران على أن ما يتم تداوله أمريكيا بأن المضيق مفتوح أو أن الولايات المتحدة باستطاعتها أن تساعد السفن في الخروج من المضيق أو الدخول إليها عبر المسار الجنوبي. نفت إيران صحة هذا الأمر وأكدت أنها ما زالت تسيطر على المضيق بقوة، تواصل إيقاف السفن التي تقول أنها مخالفة وتتخذ مسارات غير تلك المعلنة من قبل السلطات الإيرانية، وتحذر الولايات المتحدة من مواصلة التدخل في إجراءات الملاحة محملة إياها مسؤولية زعزعة الأمن في المضيق والتسبب في إغلاق المضيق، وذلك بسبب ما تصفه طهران بالإجراءات العدائية الأمريكية، وتؤكد أن هذا الأمر سيستمر على هذا الحال حتى تتوقف الولايات المتحدة عن اعتداءاتها وأن تتوقف عن تدخلاتها في المضيق. هذا بالإضافة إلى العودة إلى مذكرة التفاهم والالتزام ببنود هذه المذكرة. هناك تمسك إيراني واضح وكبير بمضيق هرمز، هذا بالإضافة إلى أن البرلمان الإيراني يعمل على دراسة قانون من أجل تثبيت القرار الإيراني بفرض السيطرة على مضيق هرمز، وهناك تأكيدات على أنه لا شيء آخر مطروح غير هذا الأمر، وأنه لن يتم السماح للولايات المتحدة بالتدخل فيه أو حتى أي تدخل غربي في المضيق. كانت قد وجهت إيران تحذيرات للدول التي تتحدث عن إمكانية الدخول لإزالة الألغام، هناك تأكيد على أن هذا الأمر هو من مسؤولية إيران وفق بنود المذكرة، وهناك تمسك واضح بهذا الأمر، وأيضا تمسك واضح منا ببنود مذكرة التفاهم والتأكيد على أنها هي الأساس لأي مسار دبلوماسي محتمل واستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى.
1: رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة من طهران، ابقي معنا. ونذهب الآن لنرحب ب فاطمة خميسي مراسلة الجزيرة من رام الله. أهلا بك فاطمة، لكن ننتقل بالسؤال إلى مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان من واشنطن. نور الدين، في واشنطن بداية، ما وقع تأجيل هذه الضربة التي كان الرئيس ترامب قد تحدث وقال أنها ستكون غير مسبوقة على إيران؟
2: في الحقيقة هناك نوع من المفاجأة بالنسبة للكثير من المحللين والسياسيين الذين ظهروا في الساعات القليلة الماضية في أكثر من قناة إخبارية أمريكية، خاصة وأن الرئيس ترامب يكون قد أعطى بنسبة كبيرة الضوء الأخضر للقوات الأمريكية بتوجيه ضربة قوية لإيران. تعرفين جيدا بأن القرار اتخذ يوم الجمعة في اجتماع للحكومة الأمريكية، وكان قرارا يعني ليس مفاجئا بالنظر إلى ما تعتبره الإدارة الأمريكية رفضا إيرانيا واضحا للجلوس مجددا إلى طاولة المفاوضات، ولكن بالشروط الأمريكية، حالة انتظار وترقب سائدة حتى الآن في واشنطن. البعض بدأ يتحدث هل أو يتساءل هل إيران ستأخذ هذا القرار على أنه موقف ضعف من ترامب، مناورة من ترامب، ولكن الاتجاه العام هو أن الإدارة الأمريكية تريد أن تمنح فسحة، مجالا، فرصة للخيار التفاوضي، للخيار السياسي. وطبعا هناك إشارة واضحة من ما أعلنه الرئيس ترامب في الساعات القليلة الماضية عندما قال بأن من بين مبررات إلغائه هذه الضربة الأمريكية على إيران، أولا أطرافا إقليمية عربية اتصلت، وأيضا إيران تحدث عن أن إيران اتصلت وطلبت منح الوقت من أجل طبخ تسوية إن صح التعبير سريعة لإنهاء هذا أو إبعاد شبح الحرب بين إيران والولايات المتحدة. برر أيضا هذا القرار أي وقف العملية العسكرية بكون كما قال هناك لاحظ إحراز تقدم في المحادثات، لم يكشف عن طبيعة هذه المحادثات، لكنه قال بأن الذي يقود هذه المحادثات هو موفده الخاص ستيف ويتكوف، وتحدث عن أن هذا الأخير أحرز نوعا من التقدم في محادثاته. عموما الولايات المتحدة لا تزال عند مواقفها، ولكن هذه المرة اختزلها الرئيس ترامب في مطلبين رئيسيين: ضرورة منع أي سيطرة إيرانية على مضيق هرمز، عودة حركة عبور السفن بحرية إلى مضيق هرمز، بالإضافة إلى وقف إيران تهديداتها ببرنامجها النووي.
1: نور الدين، كان هنالك حديث بأن هذه الضربة وإن تمت عليها أن تنتهي قبل صباح يوم الاثنين، قبل أن تفتح البورصات أبوابها، لكن هل هنالك أي انعكاس لأسعار النفط، أسعار الخام، أسعار العملات على هذه القرارات السريعة بين ضربة غير مسبوقة ومفاوضات بينهم ساعات بسيطة؟
2: منى، عندما كثر الحديث عن الضربة الأمريكية الوشيكة لإيران، وخاصة الحديث عن استهداف مثلا منشآت نفطية ومنشآت الطاقة في إيران، ارتفعت الأسعار ارتفاعا جنونيا، وصلت حتى يوم الجمعة على ما أذكر إلى $100. هذه الأسعار الآن تراجعت بشكل كبير، للتو اطلعت على بعض المعطيات، معطيات الأسواق، بحيث تراجعت الأسعار منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي عن قراره بمنع الضربة الأمريكية لإيران، حديث عن أن الأسعار نزلت إلى $81 للبرميل، علما أنها كانت قبل شهر تقريبا أكثر من $100. إذن انعكس هذا التوجه التفاوضي إن صح التعبير لترامب إيجابا على الأسواق، بحيث تراجعت، وهذا الذي يهدف إليه ترامب. تذكرين جيدا في كل مرة كان يصعد ترامب كانت الأسعار ترتفع، وكل مرة يتراجع تتراجع الأسعار، لكن هذه المرة هناك معطيات أخرى ربما هي التي ستترك الأسعار غير مستقرة مضطربة، من بينها الوضع غير المستقر في مضيق هرمز، وأيضا باب المندب الذي يعد أيضا منفذا آخر لسفن الطاقة. فإذا من السابق لأوانه الحديث عن عودة الهدوء إلى سوق النفط، المؤكد أن هذا الذي سيسعد ولا شك ترامب، الذي كما تعلمين يتعرض لضغوط سياسية بسبب ارتفاع أسعار الوقود، وهو الذي قال بأن ارتفاع الأسعار أمر طبيعي، كون أن المهمة على حد تعبيره أهم، وكان يقصد شن حرب من أجل أن يمنع إيران من النووي.
1: نور الدين بوزيان مراسل الجزيرة من واشنطن، شكرا لك، ابقى معنا. أيضا إلى رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خمايسي. فاطمة، وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن خيبة أمل في هذا التراجع للرئيس ترامب عن تنفيذ الضربة الأمريكية لإيران، لكن هل هنالك أي حديث لبنيامين نتنياهو؟
3: هنالك صمت في الحقيقة منى، لا يوجد أي تعليق رسمي لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، حتى الجلسة الأسبوعية التي كان من المفترض أن تعقد اليوم لن يتم عقدها وستلغى، وتم إبلاغ الوزراء بذلك. لذلك كان من المتوقع خلال هذه الجلسة أن يكون هنالك تصريحات لبنيامين نتنياهو، ولكن على ما يبدو بأن هذه الجلسة لن تتم نظرا لإبلاغ الوزراء بعدم عقدها، فبالتالي من غير المتوقع أيضا أن تصدر أي تصريحات وأي ردود فعل من قبل بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية على وقع هذه التطورات. من المعروف بأن إسرائيل كانت تتشوق من أجل أن يترجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته بشن ضربة واسعة النطاق تطال البنية التحتية للمنشآت الحيوية في قطاع الطاقة في إيران، لأنها تعتبر بأن مثل هكذا ضربة من شأنها أن تؤثر بالدرجة الأولى على الاقتصاد الإيراني، فبالتالي هذا الأمر من المحتمل أن ينعكس من وجهة النظر العسكرية الإسرائيلية إلى زعزعة في استقرار النظام وتحقيق أحد أهداف الحرب، ألا وهو خلق الظروف المناسبة لتغيير النظام السياسي في إيران وتحقيق أهداف الحرب، خاصة وأن إسرائيل أيضا كانت تتطلع للمشاركة في هذه الهجمة. ولكن على ما يبدو بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خيب هذه الأمال، وهنالك حالة من الإحباط العام تسود إسرائيل بعد أن كانت مستنفرة متأهبة في مختلف القطاعات العسكرية، من بينها الدفاعات الجوية، سلاح الجو، شعبة الاستخبارات، وحتى قطاع الصحة بالمناسبة منى كان مستنفرا وعلى أهبة الاستعداد لاحتمالية التصعيد، ولكن حتى هذه اللحظة هنالك خيبة، هنالك إحباط عام. طبعا كيف يتعامل الجانب المحسوب على بنيامين نتنياهو والشخصيات المقربة إليه في ظل هذه التطورات؟ هنالك محاولة لتسويق الأمر على أنه بمثابة إنجاز الإنجاز على اعتبار أن إيران لم تقدم حتى اللحظة باستهداف إسرائيل، فبالتالي شخصيات مثل إلي كوهن وزير الطاقة الإسرائيلي وهو عضو في حزب الليكود يحاول القول بأن إيران مردوعة بسبب الضربات الإسرائيلية وبأنها حتى اللحظة لا تقدم على استهداف إسرائيل وبأن إسرائيل حتى هذه اللحظة أيضا تتمتع بقدرات عسكرية وباستقلالية القرار باستهداف إيران في حال كان هنالك تهديد مباشر على أمنها. وأيضا يتطرق إلى مسألة التفاهمات، بمعنى في حال كان هنالك التوصل إلى تفاهمات ما بين الإدارة الأمريكية وما بين طهران، فإن هذا الاتفاق في حال لم يشمل ما يسمى بالمصالح الأمنية الحيوية لإسرائيل فهو ليس ملزما لها بالدرجة الأولى، ولا تزال تحافظ على ما يسمى بقدرتها وبحريتها على العمل العسكري دون أخذ الأوامر بشكل مباشر من الإدارة الأمريكية. هكذا هي الشخصيات والجهات المحسوبة على بنيامين نتنياهو تحاول تسويق الوضع على أنه بمثابة إنجاز. في المقابل إذا ما تطرقنا إلى موقف المعارضة الإسرائيلية، كيف تقرأ المعارضة الإسرائيلية الوضع الإسرائيلي نظرا لهذه التطورات؟ تعتبر بأن بنيامين نتنياهو فشل بالتأثير على موقف الإدارة الأمريكية؟ دونالد ترامب الرئيس الأمريكي يعطي أولوية للدول الوسيطة ويعطي أفضلية للمسار التفاوضي والدبلوماسية، فبالتالي إسرائيل فشلت حتى اللحظة بالتأثير على القرار الأمريكي. دونالد ترامب يقرر وإسرائيل تنفذ وتترقب، وأيضا هي مقيدة في شن هذه الهجمات منها، هكذا تحاول المعارضة الإسرائيلية ترويج ذلك أيضا.
1: بين من يرى أن ما حدث هو فشل لبنيامين نتنياهو وبين من يرى بأن إيران مردوعة، كيف يفسر بإسرائيل هذا الأداء للرئيس ترامب بأنه قام بإلغاء هذه الضربة؟ وكما ذكرتي كانت تتحضر وترفع من جهوزية جيشها وتتحضر لأن تشارك حتى في هذه الضربة.
3: هناك أيضا انقسام منع على مستوى الداخل الإسرائيلي، هناك من يعتبر بأن الإدارة الأمريكية تعطي إسرائيل الأفضلية وتنسق معها وبأن هناك على ما يبدو مؤشرات تدل بأن الولايات المتحدة تفضل هذا الخيار الدبلوماسي، وحتى إن لجأت إلى هذا المسار فإنها في نهاية المطاف ستتوصل إلى اتفاق يضمن المصالح الحيوية الإسرائيلية. وأيضا يتم التركيز في هذا السياق على تصريحات بنيامين نتنياهو السابقة التي تفيد بأن هنالك تنسيق، هنالك توافق بالرؤى بأن إسرائيل والولايات المتحدة على ذات المسار وعلى ذات الخطى، بمعنى أن واشنطن وتل أبيب تتفقان على ضرورة عدم امتلاك إيران أي سلاح نووي، فبالتالي هذا الأمر يحاول الجانب الإسرائيلي المحسوب على الائتلاف الحكومي أن يركز عليه، بمعنى حتى وإن غير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طريقة تفكيره واتخذ قرارات مغايرة في الدقيقة 90 إلا أن المصلحة الكبرى لا تزال متماهية ولا تزال مشتركة بين واشنطن وتل أبيب. ولكن هنالك جهات أخرى تعتبر بأن نتنياهو فشل بالتأثير على القرار الأمريكي وبأن إسرائيل باتت دولة ذات تبعية لقرارات البيت الأبيض وبأن بمثابة نجمة أخرى على العلم الأمريكي. وحتى أن بعض الأصوات المتطرفة في حكومة بنيامين نتنياهو أيضا تنتقد هذه الحالة من التبعية وعدم وجود استقلالية حقيقية في القرار الإسرائيلي.
1: فاطمة خميسي مراسلة الجزيرة من رام الله، شكرا لك، ابقي معنا. وننتقل الآن إلى بدر ربيعان مراسل الجزيرة من الرياض. أهلا بك بدر، إذن نرصد معك أبرز ما جاء في هذا الاتصال الهاتفي بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
4: نعم منى، حقيقة هذا الاتصال جاء في سياق مواصلة السعودية لتحركاتها السياسية والدبلوماسية في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة، خصوصاً القلق المتزايد من تطورات الملف الإيراني وتبعاته وما يمكن أن يجره من تصعيد تتجاوز آثاره حدود إيران أيضا والمنطقة. من الواضح أن الرياض تدفع باتجاه تهدئة الأجواء قبل أن تخرج الأمور على عن السيطرة، لذلك جاء الحديث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذا التوقيت. نتحدث عن اتصال هاتفي ركز على أن الحوار لا يزال هو الخيار الأفضل، احتواء التوتر أيضا قد يمنع من أزمة أكبر في ظل هذا الانزلاق يعني الحرب الأمريكية على إيران. نتحدث قبل هذا الاتصال خلال 24 ساعة الماضية كان وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أجرى سلسلة اتصالات مع تركيا والكويت. اليوم نرى هذا الاتصال على مستوى ولي العهد مع الرئيس الأمريكي، يمثل حقيقة استكمال لحراك سياسي سعودي يتوسع مع اتساع دائرة التطورات، خصوصا في ظل تشابك الملفات من الخليج إلى البحر الأحمر، وما يفرض هذا أيضا من تحديات على أمن المنطقة والاقتصاد العالمي. نتحدث عن ممرات بحرية، تجارة، ناقلات نفط، خطوط ملاحة. كانت السعودية حاضرة في أغلب التحركات السياسية والاتصالات المتعلقة في الأزمات المنطقة، سعيها دائم لمحاولة الإبقاء على مساحة للحلول السياسية بالتوازي مع استمرار التوتر في أكثر من جبهة، سواء ما يرتبط بإيران أو ما يرتبط بأمن الملاحة، ما يرتبط بأيضا جنوب المملكة. نتحدث عن الجانب الحوثي، نتحدث عن ملفات ساخنة ونقاط حقيقة في الأسابيع الماضية تتوسع دائرة التوتر، والمحاولة دائما في إبقاء المسار الدبلوماسي والحلول الدبلوماسية والسياسية خيار سياسي للمملكة في ظل توسع اتصالاتها الدبلوماسية وتكثيفها، خاصة اتصالات متسلسلة، اجتماعات خلال الأيام القليلة الماضية. وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أجرى اتصالات مع وزراء خارجية دول الخليج، مع وزراء خارجية دول أوروبية، إضافة إلى استضافة السعودية للتحالف الدولي فيما يتعلق بالأمن البحري، وهما يعني جمع أكثر من 43 دولة هنا في العاصمة السعودية الرياض بهدف تأمين خطوط الملاحة. نتحدث عن جزء كبير من التجارة العالمية يمر عبر هذه المضائق، وبالتالي تأثيره ليس فقط على المنطقة، التأثير يمتد إلى المستوى العالمي.
1: بدر إربعان مراسل الجزيرة كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك، والشكر أيضا موصول لبقية الزملاء فاطمة خميسي من رام الله، ورانيا قاسمي من طهران، ونور الدين بوزيان من واشنطن. شكرا للجميع. نرصد الآن المشهد في مضيق هرمز والسيناريوهات المتوقعة في ملفي مضيق هرمز والنووي ضمن هذه النافذة مع الزميلة رنيم بوخازم. إليك رنيم.
5: أهلا بكم في هذه الفقرة التحليلية التي نناقش فيها إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه وافق على إلغاء هجوم على إيران بعد طلب من طهران ودول أخرى في المنطقة، عقب الاتفاق على ملامح صفقة تتضمن فتحا فوريا وتاما لمضيق هرمز وإنهاء مخاطر إيران النووية. نبحث هذه التطورات وهذه المحاور مع ضيفي في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، ولكن قبل النقاش مع عميد حسن جوني نذهب إلى زميل عمر عبد اللطيف على الشاشة التفاعلية ليعرض لنا المشهد الميداني الحالي على الخريطة. تفضل عمر.
6: نعم رنيم، في الحقيقة بعد أن أوقف الرئيس ترامب العملية العسكرية كانت وسائل الإعلام أمريكية تحدثت أن الولايات المتحدة ستشن هجمات قاسية جدا على العديد من المدن ومحطات الطاقة والمنشآت النووية الإيرانية، بما في ذلك منشآت الطاقة في نطنز، الطاقة النووية طبعا، إضافة إلى جبل الفأس في هذه المنطقة، والتي تعتقد الولايات المتحدة الأمريكية أن إيران نقلت إليه أجهزة طرد مركزي. طبعا هذا لا ينفي أن الحصار الأمريكي ما زال مفروضا على السواحل والموانئ الإيرانية، والذي يمتد من هنا من بحر العرب إلى هذه المناطق، وتمنع الولايات المتحدة دخول أو خروج السفن إلى الموانئ الإيرانية، وتقول أن إيران تهدد الملاحة في مضيق هرمز. طبعا ترامب قال أن القوات الأمريكية ما زالت على أهبة الاستعداد لشن أي عملية عسكرية، لكن ما هي الحشود الأمريكية في المنطقة؟ هناك 20 قطعة بحرية أمريكية، منها مدمرات مزودة بمنظومات دفاع جوي وصواريخ بعيدة المدى، إضافة إلى السفن البرمائية ووحدات المشاة. تمتلك الولايات المتحدة أيضا في المنطقة طائرات عديدة، منها طائرات F-16 وF-35 وB-1 وهي قاذفات بعيدة المدى، طبعا إضافة إلى طائرات الاستطلاع والطائرات المسيرة. ماذا عن الجانب الإيراني؟ تقول القوات الإيرانية أنها استعدت بشكل كبير لأي هجوم محتمل من قبل الولايات المتحدة، ورفعت جاهزية القوات المسلحة والحرس الثوري، إضافة إلى إنجاز خطط شاملة للرد، وهددت بالتلويح باستهداف القوات الأمريكية والقواعد الأمريكية في المنطقة، إضافة إلى محطات الطاقة والبنى التحتية الاقتصادية في المنطقة. طبعا كانت هذه أبرز التحشدات رنيم. نعود إليك لمناقشة هذا الملف معك ومع ضيفك.
5: شكرا لك عمر. إذن ومعنا في الاستوديو العميد حسن جولي الخبير العسكري والاستراتيجي. عميد، بداية، ما الذي ألغي؟ هل هو ضربة محددة أم حملة عسكرية واسعة أم أن الذي حصل هو تأجيل للتصعيد؟
7: يعني لا يمكن تحديد ما هي الخطة، ماذا كانت تقول الخطة الأمريكية، ولكن الواضح أننا كنا أمام عمل عسكري يفوق كل ما سبق من عمليات عسكرية من حيث مستوى الضربات وكثافة الضربات. هناك ربما عملية استهداف واسعة كانت مقررة،

0: وقد يكون هناك خطة تقرر فيها استهداف مراكز حيوية تتعلق بالطاقة أو بالمراكز الطاقة أو بالكهرباء أو جسور أو بنى تحتية. لابد من أن كان هناك مستوى أعلى من الاستهداف من حيث حساسية الأهداف وأهميتها. لذلك يعني يمكن القول أن هذه العملية كما قال رئيس ترامب قد ألغيت ولم يقل أنها أجلت، وهذا يشير إلى أننا أمام تحول في المشهد العسكري، كونه ألغى هذه العملية المقررة وأشار وألمح إلى أن ثمة تفاهمات معينة أو هناك تلميحات للوصول إلى حل. فإذا يبدو أننا فعلا أمام نقطة مفصلية ما بين الجهد العسكري والجهد الدبلوماسي.
1: من الناحية الميدانية والعسكرية البحث، كيف يمكن وصف ملامح هكذا اتفاق؟ يعني المشكلة الأكبر هي مضيق هرمز وهذا الممر البحري وكيفية المرور وإلى ما هنالك. إذا كيف يمكن حل هذه المشكلة من الناحية الميدانية؟
0: تماما، يعني ما يحصل في هذا الصراع وخاصة في المراحل الأخيرة، المسار الدبلوماسي يسير وهذا أمر طبيعي بين أطراف متقاتلة. عندما يتعثر يتم العودة إلى القوة نسبيا، وتتحرك القوة لتغيير المعادلات وإعادة إحياء الدبلوماسية تحت ضغط القوة، وهذا ما يحصل تماما. ثم يتكرر الأمر ثانية وثالثة. الآن في كل هذا الصراع بين إيران والولايات المتحدة، مركز الصراع هو مضيق هرمز، وتحديدا مسألة الملاحة في مضيق هرمز، وهي مسألة بشكلها الظاهر مسألة فنية تتعلق بالمسارات، ولكن وتحديد المسارات وصلاحية العبور وصلاحية الحرس الثوري الإيراني. ولكن هذه خلف هذه المشاكل الفنية طبعا هناك أهداف جيوستراتيجية تتعلق أو عنوانها التحكم في مضيق هرمز، وهنا التصادم في الاستراتيجيات بين الولايات المتحدة التي تريد عودة هذا المضيق إلى ما كان عليه قبل الحرب، وبالتالي قانون البحار، الاتفاقية قانون البحار عام 1982، المرور العابر غير المشروط وغير يعني غير المشروط، والذي مطلوب من جميع الدول المتشاطئة تأمينه دائما بدون أي رسوم وضرائب. بينما إيران الآن تعتبر أن ما حصل من متغيرات عسكرية في ميدانية في هذه الحرب أعطاها الحق بتغيير هذه قواعد المرور، لا سيما أنها هي لم توقع على هذه الاتفاقية، وبالتالي هي تريد أن تتحكم بمسارات العبور. فإذا عدنا
1: إلى وشكل المضيق ورقة عسكرية وسياسية
0: تماما، هذا ما يسمى بعسكرة المضيق، ولكن لهذه المشكلة أبعاد جيوسياسية جيوستراتيجية واقتصادية تتعلق بأسعار الطاقة وبكل هذه وبالنفوذ في المنطقة ككل، وخاصة أن هذا المضيق هو نقطة اختناق للخليج ولكل ما يعبر من خلاله من طاقة، ومعروف أن أكثر من 20% من الطاقة العالمية تمر في هذا المضيق. فإذا بالعودة إلى نقطة الصدام بين الولايات المتحدة وإيران في المضيق التي أدت نتيجة عدم حلها بالتفاوض، أدت إلى عودة التهديد الأمريكي بهذه العملية الواسعة التي كان يعني يهدد فيها الرئيس ترامب، وكانت فعلا التطورات مؤخرا في المنطقة تشير إلى أننا أمام عمل عسكري أمريكي مختلف، وهذا ما حصل بليلة الأمس. يعني يبدو أن هناك ثمة اختراق في الدبلوماسية حصل عنوانه إعادة ترتيب شؤون المسارات بمرونة إيرانية معينة، ربما يكون الأمر كذلك حتى يعني يعتبر رئيس ترامب أو يلغي الهجوم، وبالتالي المسألة تتعلق بالمسارات. المسار، المشكلة في المسار العماني الجنوبي الذي تريد أن تتحكم به إيران، أو تعتبر أن المرور يجب أن يكون عبر المسار الشمالي الذي يمر في محيط الجزر الإيرانية، وإن كانت هي وافقت على عبور بدون رسوم وكلفت بموجب الاتفاق الأخير بضمان هذا العبور، ولكنها تريد أن يكون هذا العبور في مناطقها في المسار الشمالي لكي يبقى خاضعا لتحكمها. لا ندري ما هي ملامح هذا الاتفاق أو هذا التفاهم الذي حصل على عجل، طبعا نتيجة وساطة إقليمية كبرى لا سيما دول المنطقة وتحديدا المملكة العربية السعودية في الاتصالات الأخيرة، ونتيجة عدة اعتبارات. يعني أيضا عودة أمريكا للحرب ليست خيارا سهلا على الولايات المتحدة، خاصة في الحديث عن نقص الذخائر، وهم تحدثوا ومسؤولوهم تحدثوا كثيرا عن هذا الأمر، وبالتالي من مصلحة الولايات المتحدة أيضا الوصول إلى حل دبلوماسي.
1: ما يمكن أن يكون سيناريو هذا الحل الدبلوماسي؟ حكي الكثير وكتب الكثير عن الدخول من الجهة الإيرانية والخروج من الجهة العمانية، إذا أمكن أن تشرح لنا على الخارطة هذا الأمر كيف يمكن إنجازه؟
0: يعني هو فعلا تم الحديث تكهنات عن ملامح الحل أن يكون الدخول فعلا إلى المضيق، إلى الخليج عفوا، من بحر عمان عبر هذا المسار، المسار الشمالي الذي يمر بمحيط الجزر الإيرانية، وتحديدا إذا أردنا أن نكون بشكل أدق يعني بين جزيرة لارك وجزيرة قشم بهذه المنطقة، هذا المسار الشمالي، أو يعني في ربما في الدخول أو الخروج، يعني يتوزع الأمر بين الدخول والخروج بين المسار الجنوبي المسار العماني الذي يمر على مقربة من عمان، وبين المسار الشمالي بانتظار تحضير هذا المسار المتوسط هنا المسار الأساسي، وهذا هو المسار الذي كان يتم العبور عليه قبل الحرب، وهو المسار المتوسط والمسار الدولي، ولكن يبدو أن هذا المسار يحتاج إلى إعادة تنظيف من حيث الألغام، وهي مهمة أيضا ألقيت على عاتق الإيرانيين إنما بمساعدة دولية أو أمريكية. وبالتالي يعني يبدو أن موضوع الاتفاق الأخير، أو إذا ما كان أسميناه اتفاق، قد أعاد ترتيب وتنظيم مسألة المسالك والمسارات بهيمنة أقل أو سيطرة إيرانية أقل وتحكم إيراني أقل، مع تعهد ربما بعدم استهداف أي سفينة بالمسيرات والصواريخ كما كان قد حصل منذ فترة قصيرة. لا أعتقد أن الأمريكيين قد وافقوا على وقف هذه الهجمة وهذه الحرب دون أن يكون هناك اشتراط بعدم استهداف السفن من قبل الإيرانيين الذين ربما يكونوا قد وافقوا على ذلك. لا يمكن الغوص أكثر من ذلك بتقنيات الحل سيدة رنيم إلا بانتظار معرفة التطورات لاحقا، ولكن لابد أنه حتى تقف هذه الأمور عند هذا الحد من قبل الرئيس ترامب، لابد أن ثمة مرونة معينة قد حصلت من الجانب الإيراني بما يتعلق بمسارات المضيق في العبور.
1: دائما عندما يحكى عن تأمين هذا المضيق يحكى عن إزالة الألغام البحرية، هل هي مهمة صعبة؟ كيف تتم هذه الإزالة؟
0: يعني هي مهمة دقيقة، هناك وسائل لدى جيوش متطورة في العالم وخاصة في أوروبا، في الدول الأوروبية هناك وسائل متطورة لنزع وإزالة الألغام. لإيران دور أساسي كونها قد تكون هي التي يعني تملك خرائط الألغام، رغم أن هذه الألغام يتم الحديث في بعض الحالات عن أنها قد تحركت نتيجة يعني يمينا وشمالا نتيجة التيارات المائية، ولكن أيضا هناك حديث عن أنه لا يوجد ألغام كثيرة في هذه المناطق، إنما كان التلغيم نظريا وقد أعلن عن وجود ألغام من أجل منع العبور وتقييد العبور، وخاصة أن الشركات الضامنة، ونحن نتحدث عن أصول بحرية يعني باهظة الأثمان، وبالتالي لابد من أن يكون هناك أمن مطلق لكي يتم العبور. لذلك مسألة نزع الألغام ليست مسألة يعني صعبة، تحتاج إلى بعض الوقت، ولكن يمكن معالجة الألغام بالوسائل المتطورة وبمساعدة طبعا السلطات الإيرانية التي لها دور أساسي في معرفة هذه الألغام والتحرك في هذه المساحة في محيطها.
1: نعم، شكرا لك العميد حسن جوني على كل هذه التفاصيل، وبهذا نأتي إلى نهاية هذه الفقرة، عودة إلى استوديو الأخبار.
2: الزميلة رنيم بوخزام شكرا جزيلا لك. والآن إلى النقاش، مشاهدينا الكرام، من تكساس ينضم إلينا دكتور فرانك مسمار الباحث المتخصص في الشؤون الأمريكية من طهران، السيد هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق، وهنا في الاستوديو ينضم إلينا الدكتور محجوب الزويري الخبير الاستراتيجي. أهلا ومرحبا جميعا بكم. أبدأ معك سيد فرانك مسمار، بداية بالسؤال، هل أنت متفاجئ من تأجيل أو إلغاء هذه الضربة للرئيس ترامب بعد كل هذا الوعيد، بعد إعطائه يعني كما يقال في الولايات المتحدة نسبة كبيرة من الضوء الأخضر للقوات الأمريكية للجهوزية لتنفيذ هذه الضربة؟ وأيضا كانت السفارات الأمريكية في المنطقة قد وجهت رعاياها أن تكون بجهوزية للمغادرة أيضا. هل بالنسبة لك، بالنسبة لك قرار التراجع؟

0: مفاجئ.
1: طيب شكرا على الاستضافه، واهلا وسهلا فيك وبالضيوف الكرام. لا يعني شوفي، بما يعني يتعلق في العمليات العسكريه، هو الموضوع ليس مفاجاه انه الى اليوم او غدا او محدده بتاريخ معين. يعني انا من البدايه توقعت انه سوف يكون هناك عمليه عسكريه بنهايه شهر 7، انا توقعت هذا الكلام وربطت الامور بكثير من الاحداث. طيب عندما ذهبت خلينا نقول الحكومه الاسرائيليه ممثله طبعا يعني بنتنياهو الى الولايات المتحده، انا قلت هنا تم يعني اتفاق معين باطني، يعني لا يعني انه جميع الاتفاقيات تعلن. وقال يعني بالحرف الواحد، يعني قالت اسرائيل وقالت الولايات المتحده انه يعني اثنين وقفوا العمليه العسكريه، او اسرائيل سوف تلتزم توقيف العمليه العسكريه. طيب الكلام اللي استخدمه الرئيس ترامب هو قال كانسل، ولكن قال برضه في اللغه الانجليزيه لوك دان لودد، يعني احنا وقفنا العمليه العسكريه الان ولكننا ما زلنا جاهزين. طيب لماذا انا ربطت انه الاحداث، يعني دائما وابدا هناك احداث، يعني احنا لم يتوقف الزمن عند بدايه المرحله اللي هي العمليه العسكريه الاولى، احنا العمليه العسكريه الثانيه وما زلنا يعني الاحداث تتراكم. انا احدد موقفي انه سوف يتم توجه بعمليه عسكريه شامله لايران بعد الانتهاء من الفصائل الايرانيه. طيب عمليه ربط انه يعني هناك تليفون معين من يعني دوله من المنطقه مثل السعوديه او غيرها لرئيس ترامب وتم توقيف العمليه، يعني هذا الكلام مبالغ فيه سياسيا. لماذا؟ يعني الامور السياسيه لا تتم بهذا الموضوع، يعني في اخر لحظه مثلا رئيس او نائب رئيس او ولي عهد يضرب تليفون، يعني لا تتم الامور بهذا، يعني التنسيق عاده افضل من هذا المنظور افضل، ولكن يعني هذا ما يتاح اعلاميا. ولكن اذا لاحظنا كان هناك تطور في الفصائل او الاذرع الايرانيه من الجبهه العراقيه من الجبهه اليمنيه، وتم استهداف مصر لاول مره. هناك تعليق اليوم بالصحف الاسرائيليه انه الجيش المصري يستعد في البحر الاحمر ممكن باتجاه عمليه عسكريه ضد الحوثي، شيء طبيعي ممكن، شيء طبيعي ممكن، لا يعني انه سوف يحدث ولكن ممكن. لماذا؟ لانه يؤثر على قناه السويس والتجاره في مصر وهكذا. فهل ممكن انه احنا حاليا دول المنطقه مع الولايات المتحده حتى مع اسرائيل يعني وصلت الى منظور معين لنخلص من القواعد او الاذرع الايرانيه اولا ثم نذهب باتجاه ايران؟ ممكن جدا لتقليل الاثر الجانبي بالرد الايراني المتوقع.
0: يعني هذا تاجيل وليس الغاء للضربه سيد فرانك برايك؟
1: نعم عفوا،
0: نعم اقول يعني انت تقول بان هذا تاجيل للضربه وليس الغاء لها، على الاقل حتى يتم التخلص كما ذكرت من يعني حلفاء إيران في المنطقة، أو الحد من قدرتهم على
1: لا يمكن
0: يعني استهداف القوات الأمريكية.
1: نعم المشكلة أستاذة، المشكلة في النظام الإيراني هو سلوك النظام الإيراني، هي المشكلة. يعني هل نستطيع مثلا أن نعود 4 5 أشهر إلى الوراء وهناك مثلا تناغم في منطقة الشرق الأوسط وجميع الدول التي تم الاعتداء عليها من إيران وكأن شيئا لم يكن؟ هل ممكن مثلا؟ طيب هل ممكن مثلا التجارة العالمية تذهب بطريقة حاليا يعني وبعد الأزمة ونترك إيران كما هي وهكذا، أنه يعني تثق بإيران أنه لا تفعل هذا الموضوع مرة أخرى في موضوع المضائق وتتحكم بالتجارة العالمية تؤثر على اقتصاد 80 دولة؟ مستحيل، يعني لا يمكن إعادة عداد الساعة إلى الوراء. فالمشكلة الموجودة مع النظام الإيراني
0: هذا ما تقول إيران أيضا
1: الإيراني.
0: بالمناسبة،
1: هلا بغض النظر يعني يعني شيء طبيعي، يعني شوفي في النهاية إيران أنا أقول بكلامي تريد أن تهزم استسلامها. لماذا؟ لأنه فعليا في بعض الأمور العسكرية والسياسية تضطر أحيانا إلى أن تعمل أشياء معينة أنت لا تريدها ولا تحبها ولكن أفضل الموجود. لماذا؟ لأنه هزيمة أو استسلام النظام الإيراني هو سقوط النظام الإيراني داخليا. يعني النظام الإيراني في حالة توقيع اتفاقيات واستسلام بمفهوم استسلام مع الولايات المتحدة ودول المنطقة لم يعد له قيمة داخليا، هو سوف ينهزم داخليا. فهو الآن يحاول أن يهزم استسلامه بتوزيع العمليات العسكرية. دول أمريكا ودول المنطقة تريد أن تتجنب هذا التوسيع لأنه فعليا لن يكون هناك رد على القطاعات العسكرية الأمريكية، سوف يكون الرد على الدول العربية بمنشآت الطاقة الموجودة فيها.
0: سيد هادي أفقهي، إيران كيف قرأت هذا التراجع للرئيس ترامب بتوجيه هذه الضربة التي كان يصفها بغير المسبوقة على إيران؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي للجميع. يعني كما صرح في الحقيقة وزير الدفاع بالنيابة أنه نحن لا نتأثر ولا نكترث لا بمواعيد ترامب أنه يريد أن يوجه ضربات قاسية موسعة قصيرة محدودة وازنة، ولا نثق بتعهداته عندما وقع على مذكرة التفاهم ذات 14 بندن. أمريكا في الحقيقة وترامب بالذات يا ست منى يريد أن يشتري الزمن كي يتجاوز مرحلة الانتخابات النصفية التي باتت تؤرقه شخصيا وباتت تهدد خطرا للوضع في الحزب الجمهوري واحتمالية هزيمته في هذه الانتخابات النصفية لما يقوم به ترامب من مغامرات ويؤجج المشاعر، يؤجج الوضع في السوق الاقتصادية حتى الداخل الأمريكي. إذن هو في ظن الإيرانيين وأنا في ظني كدبلوماسي وكمتابع لهذه الأحداث، أمريكا لا تريد أن تعطي شيئا لإيران ولو ربما بشكل طفيف، ولكن قرار الحرب بيننا وبين الأمريكيين لم ينتهي. هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني، من هنا أدركت القيادة الإيرانية عسكريا وسياسيا من أنه يجب أن تحضر نفسها لأسوأ الاحتمالات ولا تتراجع عندما يقوم ترامب بهذه العنتريات، هذه المواعيد، هذه التهديدات. ومن هنا غيرت استراتيجيتها الضربة بالضربة باستباق الضربة، وهذا بدأت به عندما هاجمت في الحقيقة القاعدة الأمريكية في قاعدة الأزرق في الأردن. والضربة بالضربة كذلك لا تعني إيران، وإنما يجب أن تخرج القوات الأمريكية من المنطقة وتستتب الأمور بين إيران وبين دول الجوار. وهذا كان يعني كان هذا الموضوع ساريا وجاريا، ولكن هذا الهجوم الغاشم الصهيوني الأمريكي هو الذي أجج الوضع وخلط الأوراق وصعد الوضع الأمني في المنطقة. النقطة الأخيرة التي أريد أن أشير إليها هو أنه موضوع شراء الزمن ربما كما جاء في مذكرة التفاهم 60 يوما، وهذه كادت أن تنقضي، وربما يطلب ترامب عبر الوسطاء من الإيرانيين أن يمددوا لـ60 يوم آخر كي تنتهي عندئذ الانتخابات وتجرى الانتخابات، وهو مسيطر على سوق النفط، يصعد وينزل، سأضرب سأهاجم سأدمر، ترتفع أسعار النفط. عندما يرى أنه ستنفلت الأمور والشارع الأمريكي يبدي بالغليان بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، يرجع يقول أنه اتصلوا بالإيرانيين والتمسوني وأنا استجبت لهم، اتصلوا بمسؤولين وحكام في المنطقة. إذن هذه اللعبة ما باتت تنطلي على الجانب الإيراني، والجانب الإيراني اتخذ قراره لاستئناف المواجهة مع الجانب الأمريكي كي يخضع، إما أن يلتزم بكل بنود القرار مذكرة التفاهم وهذا استبعده، أو إما تحصل المواجهة النهائية بيننا وبين الجانب الأمريكي.
0: طيب سيد هادي أفقه أبقى معك، يعني ذكرت عدة نقاط هامة وقلت بأن ترامب يشتري الزمن، لكن الرجل قال بأن المساحة للتفاوض ليست مفتوحة إلى ما لا نهاية، ويتحدث أصلا عن التوصل إلى اتفاق بسرعة. هل برأيك هذا وارد من جانب إيران في ظل هذه الاشتراطات فيما يتعلق بمضيق هرمز والنووي التي كان قد تحدث عنها بالأمس؟
2: أولا لا يوجد هناك أي تفاهم ولا أي تفاوض، يعني أنا لا أرى شخصا يجرؤ الآن يتصل بترامب ويلتمسه أنه أرجوك لا تضرب إيران، هذا كلام ساخر. ولكن فيما يتعلق بالمكاتبات والمراسلات عبر الوسيط القطري أو الوسيط الباكستاني هذا ممكن، أنهم يقول بسرعة هذا كذلك هو إحراج للموقف الإيراني وخلط الأوراق على الجانب الإيراني، وفي الحقيقة البعثرة بمحاسبات ومقاربات الجانب الإيراني. وأنا أكدت لك سمنا أنه هذا لا يحدث في الجانب الإيراني، واتخذ قراره على المستوى السياسي وعلى المستوى الأمني.
0: هنالك من قرأ هذه الاتصالات التي كان قد أجراها وزير الخارجية الإيراني مع نظيره التركي ومع قائد الجيش الباكستاني بأنها أيضا محاولات لإرسال رسائل للولايات المتحدة للحلول دون تنفيذ هذه الضربة والتوجه إلى التفاوض.
2: صحيح هناك اتصالات، ولكن فحوى هذه الاتصالات نشر على العلن يا سيدتي أنه اتصلنا بكل دول الجوار بما فيها السعودية، بما فيها قطر، بما فيها تركيا، مصر حتى، أنه إذا قامت أمريكا بهذا الهجوم كما يتوعد ترامب يجب أن تتحمل المنطقة، ويتحمل ترامب في الحقيقة تبعاته ومضراته. هذا ما قصده السيد عراقشي، ولا أنه يلتمس التراهم. أنا قلت أنه قرار القيادة السياسية والأمنية الآن هو ليس الاستسلام وليس التفاوض، وإنما رجوع ترامب إلى رشده إذا أراد حقيقة أن يحل المشكلة، وأنا أشك في ذلك.
0: دكتور محجوب زويري، هل نحن أمام نموذج دبلوماسية حافت الهاوية بأن يتم التصعيد بأن يكون هنالك ضربة عسكرية قادمة للتوجه سريعا للتفاوض، أم أن المؤشرات تدل على غياب استراتيجية متماسكة لدى الولايات المتحدة ما يؤدي بها لأن يعني تعيش وتفرض هذه الحالة كل مرة بأن سنضرب ونتراجع قبل نصف ساعة؟
3: منى، هذه المرة الثالثة التي تصل فيها الولايات المتحدة إلى هذا المستوى من التهديد. في 7 أبريل تحدث الرئيس دونالد ترامب وقال هناك حضارة ستدمر، وفي 11 يونيو تحدث بنفس المستوى، واليوم وقبل أيام. بمعنى حافة الهاوية كانت استراتيجية ترامب في التصعيد عندما يشعر أنه وصل إلى كما يقال إلى نقطة انسداد معين. لكن هذا أيضا طريقة الخروج منه، أيضا عرفنا النسق كيف، عرفنا أن ترامب يحاول أن يضغط ليس بالضرورة ضغوطا على إيران، وإنما ضغوطا على الأقليم. الأقليم لا يريد مزيدا من الحرب، الأقليم لا يريد مزيدا من الأعمال العسكرية، وبالتالي الأقليم يريد تهدئة ويريد مسارا سياسيا دبلوماسيا يحفظ واجه الجميع وينجي المنطقة من الصراع وينجي المنطقة من الأثار السلبية. لكن المشكلة أن الرئيس الأمريكي أمام فقدانه لشهية المخاطرة الكاملة، وإيران أمام ترددها في مسألة التفاوض. كل حرب تنتهي بتفاوض، كل صراع ينتهي بتفاوض. إيران لديها الآن صراع مع الولايات المتحدة منذ عام 53، وهذا الصراع لم يحل. الولايات المتحدة تحت ضغوط إسرائيلية شنت هذه الحرب، والتي لا شك بأنها غير قانونية وغير مقبولة على إيران. لكن بنفس الوقت طريقة التعامل الإيراني بتوزيع الألم وتوزيع الآثار السلبية لا يخدم ولا يشعر المنطقة بأن إيران لاعبا إيجابيا في المنطقة. إيران مسؤولة بالتأكيد، لكن أيضا المسؤولية الكبرى على من بدأ الحرب. نقطة ثانية، نقطة التحول الأساسي أو نقطتان باعتقادي دفعتا إلى هذا التحول. النقطة الأولى وهي عبارة عن بدء نقاش في البرلمان الإيراني، اللجنة المتعلقة بالأمن القومي، فيما يسمى بالمقترح الإيراني العماني لتسيير المضيق. وبظني هذه كانت بعد المفاوضات حوالي 5 أيام في طهران، ويبدو أن هناك شيئا تبلور، وقبل تقريبا يوم أو يوم ونصف بدأت اللجنة تناقش هذا الموضوع. وهذا في اعتقادي تطورا كان مطلوبا ليعطي لمن يريد وقف الحرب في المنطقة وللولايات المتحدة فرصة للتراجع. النقطة الثانية كانت تزايد نشاط المنظمات المسلحة، وهنا أقصد في العراق واليمن، وباعتقادي ما قامت به المملكة العربية السعودية في جزيرة قمران، ثم ما حصل بعد ذلك في العراق، والتهديدات التي وصلت إلى العراق وإلى الحوثي بأنه أي تصعيد آخر سيرافقه هجمات عسكرية مكثفة أكثر، باعتقادي هذا أيضا كان عاملا في إرجاع الجميع خطوة إلى الخلف، لأن إيران لا تريد بالتأكيد خسارة هؤلاء هاي القوى المسلحة، ولا تريد تعريضهم إلى ضربة، خاصة أنه دول الجوار العراقي قالت بشكل واضح أي عدوان تتعرض له أراضيها فإن هذا سيعني هجمات عسكرية حتى تنال العراق وسيادته. وبالتالي أصبحنا الآن في حرب ليس فقط فيها إيران وأمريكا، بل فيها دول مهددة بأن تنخرط في ضد الدول بعينها.
0: دكتور زويري، بعد إدراك كل ذلك وتكراره أكثر من مرة، هل يعني سيد أفقهي قال أن هذه اللعبة باتت لا تنطلي على الجانب الإيراني وكأن الخطة فهمت وطريقة التعامل فهمت، هل يصدق أهل القرية الراعي إذا ما ناداهم من جديد وقال لهم سنقصف سندمر يعني ندمر الحضارة ونقصف المنشآت النووية والطاقة؟
3: في الحقيقة الولايات المتحدة لم تدع لها صديقا داخل إيران، يعني هذا لا شك فيه. يعني لا أحد يجرؤ في إيران دبلوماسيا كان أو سياسيا أن يتحدث حتى عن موضوع التفاوض مع أمريكا. كل من تحدث اتهمه بما فيهم وزير الخارجية، هو قال في تصريح بودكاست أنه في إيران يقول عنه خائن وفي العراق يحتفوا به. أمريكا وضعت كل علامة سيئة لتدمر مسار المفاوضات مع إيران. ودعيني أذكر عندما أراد باراك أوباما يتفاوض في 2012 أحاط نفسه بخبراء أخبروه عن إيران بصورة مختلفة فصار التفاوض جيدا. الآن كل من يحيط برئيس الأمريكي ترامب يقولون عن إيران أشياء سلبية، فكيف يتوقع منه أن يتكلم جيدا وأن يؤثر على الداخل الإيراني؟ ببساطة منى، وأختم بهذه الجملة، أن الداخل الإيراني منقسم انقساما حادا عميقا حول

0: التعامل مع أمريكا ومن يلعب دور في تعميق هذا الولايات المتحدة، ولا أستغرب إن كانت الولايات المتحدة تتعمد ذلك لتفكيك ولربما خلق مجال اختلاف أكثر داخل النخبة السياسية الإيرانية.
1: سيد فرانك مسمار، أعود إليك ونسأل فيما يتعلق بالتوجه الآن إلى المفاوضات. قبل أيام كان الرئيس ترامب يقول أنه لا يثق بالجانب الإيراني، واليوم يقول بأنهم طلبوا منه أن يوقف هذه الضربة.

0: لا، فقط التوضيح، يعني بغض النظر لن يكون مفصل يعني على ما تفضل به الضيوف والإجابة على سؤالك. يعني أولا يجب عدم الاستهانة بالقدرة العسكرية الأمريكية وبالتخطيط العسكري الأمريكي، يعني هي أكبر دولة ويعني هي أكبر جيش في العالم. فعملية أنه يعني هي هوائية هذا الكلام غير صحيح، هي غير محسوبة، غير خلينا نقول يعني مرتبطة مثلا بآراء غير سليمة، هذا الكلام غير صحيح. يعني اتخاذ القرار العسكري في الولايات المتحدة يتم بعد استشارة مجلس الأمن القومي اللي هو طبعا يعني جميع الدوائر الأمنية يصب فيه. فيعني حتى نكون واضحين، هذا كلام غير سليم. هل هناك ألعاب سياسية وعسكرية؟ طبعا هي السياسة هي كذلك. هل هناك مثلا عدم مصداقية من قبل الطرفين؟ الطرفين لا يثقوا في بعض، لا إيران تثق في الولايات المتحدة ولا الولايات المتحدة تثق فيها. وأنا بوجهة نظري يعني بشكل عام بالأمور السياسية لا يوجد ثقة، يعني هو يوجد قوة، يعني من هو قوي على الأرض يفرض شروطه. وبشكل عام يعني كما تفضل الضيف في الاستوديو، يعني هو طبعا في النهاية أي مشكلة عسكرية تنتهي بطاولة المفاوضات، ولكن القوي على الأرض هو الذي يفرض شروطه على طاولة المفاوضات. هكذا تحدث الأمور بالنسبة للعلوم العسكرية يعني كما عهدناها. طيب هلا بالنسبه لمثلا مصداقيه امريكا ومصداقيتها بالنسبه لدول المنطقه، وكما قلت يعني موضوع الراعي والذيب وهكذا. لا هلا يعني عمليه مثلا تحديد العمليه ب 14 يوم، انا علقت عليها من البدايه، يعني لماذا 14 يوم مثلا، ولماذا تعلن الولايات المتحده هذا الكلام؟ فانا قلت يعني هو مزدوج، هي رساله مزدوجه، هي الرساله العسكريه والرساله السياسيه، السياسيه الداخليه ولايران ايضا. يعني الولايات المتحدة تستخدم هذا الأسلوب، يعني أنا أعيش في الولايات المتحدة أتابع أسلوبها، فيعني دائما وأبدا هناك أسلوب إعلامي أكثر أيضا من الأسلوب العسكري المعلن الواضح والصريح. لماذا؟ لأن الولايات المتحدة فيها ضريبة الديمقراطية، فيها الحزب الجمهوري، فيها الحزب الديمقراطي، فيها يعني معارضة دائما، فهناك إرضاء لجميع الأطراف، يعني عرفتي كيف؟
1: نعم سيد هادي أفقهي، هل يعكس هذا المشهد الآن بأن هنالك في إيران من يريد أن يذهب باتجاه الحل الدبلوماسي؟ بالأمس كان وزير الخارجية الإيراني قد تحدث بأنه يقوم ب يعني تنفيذ توجيهات المرشد الإيراني، وأيضا كل موضوع الخطاب الذي يتحدث به الحرس الثوري فيما يتعلق بمضيق هرمز، سواء قبل التهديد الأمريكي أو حتى بعد التهديد الأمريكي، هل يعكس هذا بالفعل انقساما حادا داخل إيران كما يعني يجري الحديث حتى في داخل إيران؟
2: يعني الحديث عن الانقسام في الداخل الإيراني أصبح سيمفونية قديمة، ولو كان حقيقة هذا الانقسام عميقا ومهددا للكيان لما تأخرت ولما توانت حقيقة ثانية واحدة أمريكا في الهجوم، هي وفي الحقيقة شريكها المجرم نتنياهو على إيران. كما قاموا بهذه العملية أفضت إلى حرب الأربعين يوما، قبلها حرب 12 يوما وما إلى ذلك. إذن هذه الأسطوانة المشروخة تنعكس على الداخل الأمريكي، وهناك الاستقالات في القيادات العسكرية،
1: نعم
2: هناك
1: سيد هادي،
2: إقالات في
1: لكن
2: القيادات
1: هنالك الكثير من
2: السياسية والأمنية.
1: المسؤولين الإيرانيين الذين كانوا قد تحدثوا عن كل موضوع الوحدة ووحدة القرار ووحدة الصف، تكرار الحديث عن ذلك حتى من قبل رئيس البرلمان وزير الخارجية حتى من قبل المرشد، هذا يدلل على أن هنالك لربما انقسام ما، ويريد يعني رأب الصدع أو يراد رأب الصدع.
2: يعني عندما يقول القرآن يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يعني أنه غير مؤمنين، لا، هذا تأكيد وترسيخ للحفاظ والانسجام ومواجهة الأحابيل، مواجهة الحرب النفسية، مواجهة الحرب الإعلامية، وحتى ربما هناك طابور خامس يريد أن يسعى إلى إيجاد هذه الشقة. ولكن النظام بحمد الله منسجم، ولكن هذا لا يتعارض مع إبراز وجهات النظر والخلافات في خارج مركز القرار، ولكن في داخل مركز القرار كل يقوم بوظيفته.
1: نعم دكتور محجوب زويري، إلى أين سيتجه المشهد اليوم فيما يتعلق بهذه الحالة؟ الولايات المتحدة تعطي فرصة وتقول حل سريع يجب أن يكون، المؤشرات لا تقول أن حلا سريعا في الأفق.
3: ما ننتظره أعتقد وما ينتظره ترامب أيضا هو إعلان بخصوص المقترح العماني الإيراني، صيغة معينة. الصيغة كانت واضحة، إيران تشرف على المسار الشمالي خروجا ودخولا، وعمان تشرف على المسار الجنوبي خروجا. والسبب في ذلك أن عمان في العام 1989 حدثت أو كما يقال عدلت مع إيران ما يسمى باتفاقية السيادة

0: البحرية والتي تمنع مرور القطع العسكرية، وبالتالي باعتقادي إيران تريد أن تضمن أن لا قطع عسكرية تدخل المنطقة الخليج، وعمان ستيسر عملية الخروج وبالتالي تصدير الطاقة. بمثل هذا الأمر باعتقادي إذا صدر بشأن هذا الأمر تطورا سيكون في انفراجة.
1: جزيل الشكر لك دكتور محجوب أزواري، لك ولضيوفنا الكرام. والآن إلى تطورات في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر مستشفيات في القطاع باستشهاد 10 فلسطينيين بينهم أطفال وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مناطق في مدينة غزة وخان يونس ودير البلح. تنضم إلينا من مدينة غزة مراسلة الجزيرة نور خالد. نور، أهلا ومرحبا بك. إذن نتائج هذه الاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة؟
2: منى، حتى هذه اللحظة 10 شهداء نتيجة قصف إسرائيلي متواصل منذ فجر هذا اليوم. توزع هؤلاء الشهداء بين مختلف مناطق القطاع في المنطقة الشمالية لقطاع غزة، في منطقة نتحدث ميناء غزة، في المنطقة الغربية لمدينة غزة استشهد 3 مواطنين في قصف شقة سكنية في برج السوسي، وعثر بعض الصحفيين أثناء تصويرهم لهذا المكان على أشلاء لجنين وتم نقله إلى مستشفى الشفاء، وبهذا تكون الحصيلة لهذه الشقة 4 مواطنين، الزوج وزوجته وطفلين. وأيضا في المنطقة أو منطقة المنطقة الشمالية لمدينة غزة مخيم جباليا، على وجه التحديد مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخ على تجمع للمواطنين أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخر بجروح وصفت بالخطيرة. وأيضا فجر هذا اليوم قصفت شقة سكنية بالقرب من مسجد فلسطين في حي الرمال غرب مدينة غزة أدت إلى إصابة فلسطيني. هذا في المنطقة الشمالية لقطاع غزة. أما في المنطقة الوسطى فاستشهد أيضا مواطنين نتيجة قصف إسرائيلي على شقة سكنية في منطقة المشاع على جنوب مدينة دير البلح، وإلى الجنوب من القطاع في منطقة خانيون أو في مدينة خانيون جنوب القطاع تحديدا في بلدة القرارة أو في مواصي القرارة استشهد 3 مواطنين أيضا، زوج وزوجته وطفلة، نتيجة هذه الغارة الجوية. وبذلك تكون الحصيلة حتى هذه اللحظة 10 شهداء، لكنها هل هذه الحصيلة مقتصرة؟ بطبيعة الحال لا، فمن المرشح أن ترتفع نتيجة للقصف الإسرائيلي، وهذا أيضا بناء على الأيام السابقة كيف كانت الاستهدافات متواصلة وكذلك الغارات الجوية على مختلف مناطق القطاع. هذا على صعيد التطورات الميدانية المتعلقة بالقصف الإسرائيلي. أما بقضم المزيد من المناطق الفلسطينية، فمنذ فجر اليوم والاحتلال الإسرائيلي دفع المكعب الأصفر باتجاه المنطقة الغربية لشارع صلاح الدين، وهذا يعني أن هذا الشارع أصبح ضمن نطاق السيطرة الإسرائيلية. ومنى نتحدث أن السيطرة الإسرائيلية أصبحت لا تقدم الحدود فقط، بل البلدات والشوارع الرئيسية.
1: نعم نور، في ظل الدفع بهذه المكعبات الصفراء إلى عمق قطاع غزة والاستهدافات الإسرائيلية للمساحة المتبقية من القطاع، هذا يخلق موجات نزوح جديدة، كيف يتعامل الناس مع هذا الواقع؟
2: المواطنون في قطاع غزة في مأزق كبير نتيجة لأن المساحة قليلة جدا وممتلئة بالنازحين، وحتى معظمها مدمر، وبالتالي لا يوجد أي خيار بديل. المنازل المتبقية أي للسقوط، إما العيش في هذه المنازل من الممكن أن تقع على المواطنين وتسقط عليهم في أي لحظة كما حدث في مرات سابقة، أو حتى البحث عن قماش لصنع خيمة، بسبب أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع إدخال الخيام والكرفانات والبيوت المتنقلة، فيبحثون بشق الأنفس وعن أبسط المقتنيات من أجل صنع خيمة كي يأتوا فيها، والبحث عن أرض أيضا من أجل نصب هذه الخيمة. فالبحث عن مساحة صغيرة والبحث عن بعض الأقمشة يكلف جهد بدني وجهد
1: خالد
2: معنوي.
1: مراسلة الجزيرة كنت معنا من غزة، شكرا جزيلا لك. التغطية مستمرة مع زميلة رنيم. إليك رنيم.
3: أهلا بكم إلى تغطيتنا المستمرة للأوضاع في المنطقة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء حملة قصف على إيران. بالإضافة إلى الوضع في مضيق هرمز والتطورات في قطاع غزة. وفي التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه وافق على إلغاء هجوم على إيران شريطة التوصل إلى اتفاق بسرعة، موضحا أن إيران ودولا أخرى في المنطقة طلبت تأجيل الهجوم بعد أن تم الاتفاق على ملامح صفقة. وأضاف ترامب في منشور له على تروث سوشيال أن الصفقة المتفق على ملامحها تتضمن فتحا فوريا وتاما لمضيق هرمز وإنهاء مخاطر إيران النووية. من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن إيران أصبحت أكثر استعدادا لإبرام اتفاق بشأن نزع سلاحها النووي وفتح المضائق، لأن واشنطن تتفاوض معها من موقع قوة. وعلى صعيد متصل، أفادت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أكد خلال مباحثات هاتفية أجرها مع رئيس الأمريكي دونالد ترامب ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد وتحقيق التهدئة التي تمهد لحلول دبلوماسية. وفي طهران، قال القائم بأعمال وزارة الدفاع أن التصريحات الأمريكية الأخيرة جزء من الحرب النفسية، وأن إيران تنظر إلى كل تهديد على أنه حقيقي. وفي قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 10 فلسطينيين بينهم 3 أطفال في قصف إسرائيلي استهدف مناطق في غزة ودير البلح وخان يونس فجر اليوم. وللمزيد من النقاش والتفاصيل حول موضوع التطورات في المنطقة، تنضم إلينا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن واشنطن مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان. نبدأ معك نور الدين، إذن ما هي آخر التطورات حين يتعلق الأمر بواشنطن والقرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي بوقف الضربة ضد إيران؟
4: واشنطن بعد قرار الرئيس الأمريكي هو أنه منح كما يقول البعض فرصة ربما الأخيرة لإيران وللخيار الدبلوماسي بطلب من قوى ودول إقليمية وأيضا من إيران. لافت بأن هذا القرار جاء في وقت كانت المعلومات والتسريبات والتصريحات تشير إلى أن الضربة الأمريكية باتت وشيكة طبعا بمشاركة إسرائيل. وعلى ذكر إسرائيل، نفتح قوس هنا لنقول بأن الرئيس الأمريكي اعترف في منشوره بطريقة غير مباشرة بأنه كان يحضر لهذا الهجوم المحتمل مع إسرائيل، إذ أنه قال في منشوره بأن إسرائيل انضمت للموقف الأمريكي القاضي بعدم تنفيذ هذه العملية العسكرية هذه الأيام. اللافت بأن الرئيس الأمريكي برر موقفه وإعلانه وقراره بوقف العملية العسكرية بالقول بأن أطرافا اتصلت به بأنه يريد أن يمنح فرصة للمفاوضات، وأضاف أيضا بأن هناك نوع من التقدم في المحادثات في إشارة إلى ما أحرزه موفده الخاص فيتكوف ستيف فيتكوف الذي يبدو أنه دخل على الخط مع الطرف الآخر أي إيران. لكن هذه المرة اللافت رنيم أن ترامب لم يشر إلى ما كان صرح به في المدة الأخيرة والاتهامات التي وجهها للإيرانيين عندما قال بأنهم لا يثق فيهم، بأنهم يتلكأون يترددون ينقضون عهدهم. هذه المرة لم يتحدث عن غياب الثقة بينه وبين إيران. لا أحد يعرف لماذا تجنب الحديث مرة أخرى عن غياب الثقة بين الطرف الإيراني والأمريكي، بل ذهب إلى بعد من ذلك عندما قال بأن هناك نوع من التوصل إلى اتفاق. ماذا الاتفاق؟ يقول البعض بأنه يتضمن نقطتين، شرطين أساسيين، من بينهما طبعا أولا أن لا تسيطر إيران على مضيق هرمز، والثاني أن تتوقف عن مشروع بناء مشروع نووي إيراني الذي يشكل خطر على الولايات المتحدة وعلى العالم على حد تعبير أكثر من مسؤول أمريكي في المدة الأخيرة. لافت بأن الرئيس الأمريكي تحدث عن إمكانية التوصل إلى اتفاق، وهذا الذي أشار إليه وزيره للخارجية ماركو روبيو الذي كان صرح قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي قراره بمنع توجيه ضربة جديدة لإيران، حيث قال روبيو في مقابلة مع فوكس نيوز بأن الضربات الأمريكية العسكرية الأخيرة على إيران مكنت من تخفيف قدرات وإضعاف قدرات إيران العسكرية، وهذا الذي والكلام له جعل الإيرانيين على حد تعبيره الآن يقبلون، بل كما قال حرفيا يرغبون في تسريع التسوية مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بملف إيران النووي. عموما يمكن القول بأن هذا الإعلان كانت له انعكاسات إيجابية على سوق الطاقة، بحيث أولى المؤشرات تتحدث بالنسبة لسعر البرنت بتراجع الأسعار إلى تقريبا 81 دولار، وهذا الذي يرغب فيه الرئيس الأمريكي. وتلاحظين بأنه في كل مرة عندما يقلل أو يبعد شبح الحرب تنتعش الأسعار، عفوا تنهار، لا تنهار وإنما تتراجع الأسعار، أسعار الوقود، وهذا الذي يريده الرئيس الأمريكي الذي يذكر بأنه يتعرض لضغوط شعبية بسبب ارتفاع أسعار الوقود، ولكنه كما قال قبل يومين بأن أسعار الوقود لا بد وأن تكون مرتفعة لأن التحدي أكبر والرهان أكبر، في إشارة إلى أنه كان عليه أن يشن هذه الحرب من أجل منع إيران من حيازة الأسلحة النووية.
3: نور الدين، عندما يتحدث الرئيس الأمريكي عن فترة قصيرة أو أمد قصير أعطاه للتوصل إلى اتفاق، هل من معطيات في واشنطن حول ما هي المدة التي يعطيها الرئيس الأمريكي أو مدى الاقتراب من هذا الحل؟
4: رنيم، لم يحدد حتى في منشوره الرئيس ترامب مهلة أو رزنامة للتوصل لهذا الاتفاق، لكنه حذر من أن نافذة الحوار، نافذة المحادثات، نافذة المفاوضات لن تكون مفتوحة إلى ما لا نهاية، بل بالعكس لوح بأنه في حال لزم الأمر، أي يقصد في حال تلكأت إيران، لم تستجب لهذه الدعوة من أجل العودة إلى المسار التفاوضي، ولم تستجب لشروط ترامب، أي يعني حرية حركة العبور في مضيق هرمز وإلغاء نهائيا وشطب نهائيا البرنامج النووي الإيراني، قال بأن القوات الأمريكية جاهزة في حال تطلب الأمر ذلك. معنى ذلك أن ترامب لم يستبعد نهائيا الخيار العسكري، لكن ربطه بمدى قابلية إيران للاستجابة للطلب أو للدعوة من أجل العودة إلى المفاوضات.
3: شكرا لك نور الدين بوزيان، كنت معنا من واشنطن. ونذهب إلى طهران مع مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. إذا بدأت يعني ترشح المواقف الإيرانية من كلام الرئيس الأمريكي، كل التفاصيل معك.
5: نعم رنيم، يعني يرى الإيرانيون في تصريحات وتهديدات وإعلانات الرئيس الأمريكي أنها جزء من الحرب النفسية التي تسعى الولايات المتحدة من خلالها إلى فرض شروطها على طهران من خلال زيادة الضغوط عليها، وأيضا من أجل السيطرة على أسواق الطاقة العالمية. ويقابل الإيرانيون هذه التصريحات بالتمسك بالمواقف والتأكيد على أن الولايات المتحدة لن تأخذ من إيران ما لم تستطيع أن تأخذه خلال الحرب. هذا هو الموقف الإيراني، وهو ما أكده القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية العميد مجيد ابن الرضا، الذي أكد على أن التصريحات الأمريكية تأتي في إطار الحرب النفسية وحرب الحسابات. قال أن إيران لن تتعامل أو لن تتفاجأ من هذه التصريحات ولن تتعامل معها أيضا بسلبية، وتم التأكيد على أن إيران تضع خطط لكل السيناريوهات وأنها تعمل على تعزيز قدراتها العسكرية واستعدادها لأي مواجهة، مع الأخذ بجدية كل تهديد حتى وإن كان يأتي في إطار الحرب النفسية. هذا هو الموقف الرسمي الوحيد من قبل إيران حتى الآن. بعد مرور عدة ساعات على الإعلان الأمريكي لم نجد أي تفاعل إيراني مع الموقف الأمريكي، الذي جاء بعد جهود دبلوماسية مارسها الوسطاء وأيضا وزير الخارجية الإيراني وتوجيه الرسائل التحذيرية للولايات المتحدة من عواقب وتبعات أي هجوم على البنية التحتية الإيرانية، التي قالت قال المقر خاتم الأنبياء المركزي، قال قائده اللواء علي عبد الله أنه سيبقى هذا الهجوم سيعمل على فتح حرب شاملة إقليمية وستتحمل الولايات المتحدة تبعاتها. هناك أيضا تأكيدات رنيم على الثبات على المواقف، يعني بعض المصادر الإخبارية نقلت عن مسؤولين عسكريين أن ما قاله الرئيس الأمريكي بأن طهران هي من طلبت وقف هذه الضربة تمن في هذا الأمر، وتم التأكيد على أن إيران مستعدة لجميع التهديدات للتعامل معها، مع أيضا نفي مصدر مطلع قريب من الوفد الإيراني المفاوض لوكالة فارس الحديث عن موافقة إيران أيضا على فتح مضيق هرمز، أكد أن استراتيجية إيران وسياستها فيما يتعلق بالمضيق كما هي لم تتغير، ونفى كل هذه التصريحات التي تقول أيضا إيران أنها تأتي من أجل السيطرة على ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية. هناك تأكيد من قبل المستويات الإيرانية، نتحدث عن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان حسن قشقاوي، كان قد أكد على أنه سواء في التصعيد أو في المفاوضات فهو لا يوجد على الطاولة سوى الإجراءات الإيرانية، هناك تمسك بالسيطرة على المضيق والتوصل إلى آلية مع سلطنة عمان، بالإضافة إلى التمسك ببنود مذكرة التفاهم مذكرة التعاون، وذلك إذا تم استئناف المفاوضات مرة أخرى مع الولايات المتحدة.
3: شكرا لك رانيا قاسمي، كنت معنا من طهران. وللحديث أكثر والغوص أكثر في تفاصيل التطورات الأخيرة في المنطقة ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، كذلك ينضم إلينا مارك فايفلي مسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض، وفي الاستوديو معنا الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أبدأ معك أستاذ مارك، إذن الإيرانيون قالوا اليوم بأن ما قاله الرئيس الأمريكي كان في يعني ضمن الحرب النفسية ضد إيران، هل توافق هذا الرأي؟
6: ما يحاول ترامب القيام به هو إجبار هذا النوع من الدبلوماسية الذي يأتي بإيران إلى طاولة المفاوضات، هو يحاول أن يضع النوع من التراتبية، هنالك تهديد بعد ذلك ضربة، تهديد بالضربة العسكرية وأيضا التهديد بالعقوبات الاقتصادية التي تحاول أن تضع إيران في نطاق معين من أجل أن يجبروا الإيرانيين إلى أن يفتحوا مضيق هرمز ويعانوا من الآثار، وهنالك دائما التهديد بالضربة العسكرية. التحدي أن إيران قد تلقت هذا الضغط وامتصته وعاد توجيهه، هذا الأمر سبب للبيت الأبيض أن ينتقل من أزمة إلى أزمة، مضيق هرمز إلى مسألة اليورانيوم المخصب إلى مسألة جنوب لبنان إلى غزة وكل هذه الأمور، وإلى أن تحصل الولايات المتحدة على أن تتعامل مع كل هذه الأمور في استراتيجية، وبدل من أن تستخدم السلاح والقوة العسكرية كسلاح وحيد، واستخدام الرئيس لمنصته في وسائل التواصل الاجتماعي لن يكون هنالك، عليه أن يركز بشكل كامل على العقوبات وعلى إيقاف الحرس الثوري من الحصول على تمويل لعملياته واعتداءاته، إلى أن يصل إلى هذه النتيجة. والدبلوماسية والخيار العسكري سيكون هنالك استمرار لهذا الموقف المتحدث الذي تجد فيه الولايات المتحدة نفسها فيه.
3: دكتور محجوب، هل تقرأ بما حصل في 24 ساعة الماضية على أنه إعادة تقدير للموقف من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، أم أنه حرب نفسية كما يقول الإيرانيون، أم أنه فعلا هناك وسطات تدخلت وأوقفت الحرب أقله هذه أو هذا اليوم؟
0: رنيم، ما جرى هو رقم ثلاثة، تصل الأمور إلى حافة الهاوية ثم يتراجع الرئيس الأمريكي. في أبريل، السابع من أبريل، فعل نفس الشيء وقال هناك حضارة ستدمر. في 11 يونيو فعل نفس الشيء. نحن أمام باترن، نسق معين يتبعه الرئيس الأمريكي. الجديد في اعتقادي رنيم ثلاث أشياء أساسية حصلت. الأولى وهي عبارة عن تفعيل ما يسمى المقترح العماني الإيراني في النقاش داخل إيران، وإمكانية أن يحدث اختراقا معينا سريعا. المسألة الثانية تتعلق بتقييمات وزارة الخارجية الأمريكية أن المصالح الأمريكية تتعرض إلى هجمات عنيفة من ما يسمونهم بالميليشيات أو المجموعات المسلحة. هذا الأمر أدى إلى أن دولا تحديدا في العراق وكذلك جوار اليمن ترسل رسالة إلى الدول بعينها، إذا حصل وقامت هذه الميليشيات بعمليات فسنقوم بمهاجمتكم دون النظر إلى أي اعتبارات أخرى. هذا معنى تصعيد إقليمي أكثر. والبعد الثالث باعتقاد الذي أثر على كل المشهد، وهو أن الولايات المتحدة رنيم لا تمتلك الشهير المخاطرة. وهنا أقول شهير المخاطرة بمعنى إرسال مزيد من القوات، القيام بعمليات عسكرية أكثر عنفا وأكثر إضرارا بالمفهوم الأمريكي. طبعا نتحدث أنه كل الحرب عنف أصلا، لكن أتحدث عن تدمير أكثر، وجود قوات على الأرض إلى غير ذلك. فقدان الشهير المخاطرة يجعل الرئيس الأمريكي دائما في دائرة التردد ودائرة التراجع، لأنه لا يريد أن يبدو خاسرا لأول مرة. يعتقد أن لديه لازالة فرصة أن يحقق شيئا، وبالتالي يفعل شيئا مناقضا أو يعود. النقطة الأخيرة في هذا السياق رنيم، وهي أنه لا شك بأنه النقاش الذي جرى في آخر 5 ساعات كان حاسما، بمعنى أن إيران قالت نعم سنعطي مبادرة جيدة، الوسطاء أرسلوا رسالة واضحة، التصعيد لن يؤدي إلى تصعيد، وبالتالي انضبط الإيقاع. لكن هل يمكن أن يعود؟ بالتأكيد ممكن أن يعود.
3: هل اليوم دكتور عباس، هل اليوم يجب على إيران أن تذهب نحو تنازلات ربما تبعد شبح الحرب المتجددة والتصعيد المتجدد عنها وعن دول المنطقة؟
6: السؤال هو إلى أي مدى ستستمر هذه الوقفة، وإذا ما كان هنالك إمكانية للبناء عليها أم لا. الأمر يعتمد على موقف مسألة إيران. إيران بإمكانها أن تظهر بعض المرونة في هذا السياق. لماذا هذا الأمر يحصل وقد يكون جزءا مخصصا للمحادثات الإيرانية العمانية؟ ربما هنالك يكون جهد لإحراز تقدم، أو ربما الدور الذي قد تلعبه دول المنطقة، قد يكون هنالك مفاوضات مع إيران ومع الولايات المتحدة. أيضا المسار الثالث في المفاوضات كان يحصل بترامب مع نفسه، لأنه أعتقد أنه لديه بعض التردد إذا ما كان أن هذا التصعيد سيأتي له بأي نتائج مرجوة أم لا. هو باستطاعته أن يصعد عموديا، رأينا أن هنالك كان توسيعا في الماضي خلال الأيام والأسابيع الماضية في الرقعة الجغرافية، لكن ليس هنالك أي دليل أن هذا الأمر سيأتي بالنتائج التي ترجوها الولايات المتحدة. بالتالي هو كان يحاول أن يفكر مرتين قبل أن يطلق أي اعتداء جديد ضد البلد. ويبدو، وفي رأيي أعتقد أن جزء من التهديد الذي أطلقه ضد البنى التحتية المدنية الإيرانية كان الضغط على طهران من أجل أن تغير من مواقفها. وأنا أعتقد أنه الآن أعتقد أن جزء منه كان من أجل أن يضغط على الدول في المنطقة لكي تصبح أكثر فعالة وتحاول أن تنشط في الوساطة في الولايات المتحدة، وتحاول أن تحل الوضع في مضيق هرمز. بالتالي أعتقد أن كان هذا الأمر مستمر لمدة طويلة، لكن قد يكون هنالك بعض المكاسب التكتيكية عن طريق العمل العسكري، لكنه فشل استراتيجي لن يكون مفيدا، إذ أنه ربما تحرك قصير الأمد بدون أي نتائج طويلة الأمد. بالتالي بالنسبة لإيران أيضا الدبلوماسية كانت أولوية، لكن على شرط أنه لن يكون هنالك تهديد عسكري وليس هنالك أي هجوم عسكري إضافي ومستقبلي للبلد. مذكرة التفاهم التي تم التوافق عليها والتي تبدأ بالفقرة الأولى والتي تنص على إنهاء العمليات العسكرية والتهديد، إذا ما حصل هذا الأمر أعتقد أنه يمكن التركيز على أمور أخرى تشمل الفقرة 5 والحركة في مضيق هرمز. خلال النقاشات الأخيرة بين طهران ومسقط كان هنالك بعض التقدم الذي أحرز، لكن كان هنالك أيضا جهود من أمريكا ودول المنطقة من أجل إظهار المزيد من المرونة والوصول إلى نقاط مشتركة. أعتقد أن حسب الموقف بإمكاننا أن نتوقع ذلك، لكن علينا أن ننتظر أكثر، ربما عدة أيام، لرؤية ما الذي يمكن التوصل إليه، وإذا ما كان هنالك إمكانية لدعم الوضع الحالي أم لا. لحد الآن هذا لا يعني إنهاء الحرب أو الصراع، لكن من المحتمل أنه هنالك ضوء في نهاية المطاف، بالتالي علينا أن نتحلى بمزيد من الصبر.
3: دكتور محجوب، أعود إليك انطلاقا من الذي قاله دكتور عباس في بداية إجابته عن أنه أمد هذه التهدئة، هل اليوم يمكن النظر إليها على أنها يمكن أن تدوم، أم أن عوامل الاستدامة لهذه التهدئة غير موجودة بعد؟
0: يمكن أن تدوم. المشكلة رنيم في هذا الصراع أنه مركب في أسبابه وفي طبيعة تفكير أطراف المنخرطة فيه. هو مزيج من السياسة والتاريخ والأيديولوجيا والسيكو والعلم النفس. يعني الأطراف المنخرطة معقدة إلى درجة لا يمكنها تفكيك هذا المشهد، وهذا يجعل صناعة القرار عندهم عملية معقدة. الإيرانيون يخشون التفاوض مع أمريكا literally نظريا، يعني يخافونه وعمليا. الولايات المتحدة بطريقة تعاملها مع إيران الفوقية تثير حفيظة الإيراني، وبالتالي لا يعطي تنازلا. ودعيني أعطي مثالا. الآن نقطة الحسم هي البند الخامس والبند الأول. لو حسم البند الخامس وأنهيت الحرب سيكون هناك مسار جيد. أمريكا لا تريد أن تعطي في أي تنازلا في النقطة رقم واحد لإيران، أو على الأقل هذا الانطباع الموجود عندنا، لأن هذا معناه إنهاء الحرب. وفكرة إنهاء الحرب رنين بالنسبة لإيران فكرة وجودية، تريد أن تنهي فكرة أن تقوم دولة باعتداء ضدها في أي مرحلة من المراحل بعد الحروب التي إيران عندها مصطلح الحروب.

0: حروب المفروضة، حرب العراقية الإيرانية، حرب 12 يوم وحرب 40 يوم، تريد أن تنهي هذا المسلسل، أن يتجرأ عليها أحد، وأمريكا لا تريد أن تعطيها هذا الامتياز، ولذلك تجدين التعقيد في البند الخامس، ولذلك التفاوض يبدو معقدا، كما أنه سبب إحباطا للوسطاء. الوسطاء، تحدث دكتور عباس عن تحفيز الدول الإقليمية، الوسطاء محبطون من الطرفين. ماذا يفعل الوسيط؟ يقدم مبادرات هائلة ومرونة هائلة، لكن الطرفان الأصيلان في الصراع لا يقدمان التنازلات المطلوبة بسبب حساباتهم الضيقة وبسبب قدرة ما يسمى بالقلق من ما يسمى القرارات المؤلمة أن يتخذونها
1: وعدم الثقة بينهما
0: العميقة جدا للأسف.
1: نعم. بداية، يعني إذا أود أن أنظر إلى المشهد بشكل أوسع، الحرب الأكبر بالنسبة لترامب هي الصين. إلى أي مدى الوضع الحالي هو مناسب لترامب فيما يتعلق بحربه مع الصين؟ المضيق مغلق على الجميع، الصين تتعرض ربما لضغط فيما يتعلق ب يعني ملف الطاقة تحديدا، وهذا الأمر يناسب ترامب.
2: الصين تحصل على كمية كبيرة من النفط من إيران، وهذا أمر كان تاريخيا، وهذا قد توقف بشكل كبير، بالتالي هم يعانون ماديا وداخليا. الرئيس ترامب لم يقم علنا بربما طلب من الصين من طلب مساعدتهم في مسألة التواصل مع الإيرانيين من أجل فتح مضيق هرمز. بدلا من ذلك هم استخدموا بدائل أخرى، هم يقومون بشراء النفط من روسيا الآن، والأمر يصعب الأمر بشكل إضافي على الولايات المتحدة والناتو وفي مساعدة أوكرانيا. الصين أيضا قامت باستيراد النفط السعودي عن طريق البحر الأحمر وأيضا بحر عدن، وبعد ذلك كان هنالك مشكلة لمرور النفط لأن الحوثيين قاموا بمهاجمة هذا النفط. الآن السعوديين والصينيين والحوثيين قد وافقوا على مسألة حركة بعض الناقلات، بالتالي الصين تحصل على بعض النفط الذي تحتاجه لاقتصادها، لكنهم باستطاعتهم أن يكونوا ذات تأثير كبير إذا ما أرادوا ذلك، لكنهم ربما ليس لديهم أي مشكلة في مراقبة الولايات المتحدة وهي تصارع في هذا الصراع، وبالتالي هم يفضلون أن يظلوا على الجانب ويراقبوا. ليس لديهم أي مشكلة في مواجهة الولايات المتحدة للمشاكل في الشرق الأوسط، وهم يرغبون ربما بامتصاص بعض هذا الضغط داخل الصين، لكن علينا أن نتذكر أن الصين بإمكانها أن تلعب دورا فعالا في هذا الأمر إذا ما أرادوا أن يتواصلوا مع إيران من أجل أن يقنعوهم بفتح مضيق هرمز للسماح بمرور النفط والغاز المسال إلى الأسواق. بإمكان هذا الأمر أن يكون له تأثير كبير على المفاوضات الجارية.
1: دكتور محجوب، ربطا بهذه النقطة تحديدا، هل يمكن الحديث عن أن أي حل جذري لهذا التصعيد في المنطقة ينتظر التواصل الأمريكي الصيني والزيارة المرتقبة، أم أننا نذهب نحو التحليل جدا معمق في هذه النقطة؟
0: هذه الحرب، خلينا نميز بين حاجتين. هذه الحرب بدأت دون أي مرجعية دولية ولا دور لما يسمى بالنظام الدولي. الولايات المتحدة قامت بها وفق أجندة إسرائيلية، ولم تعتبر لا مصالح شركائها ولا الدول الأخرى بما في ذلك الصين، وكانت الصين أحد الضحايا التي قرر نتنياهو يجب أن يصفر تصدير النفط الإيراني لها، وبالتالي هي ضحية للحرب. الآن الصين وبقية الدول بالتأكيد ليست معنية باستمرار الصراع، لكنها في المقابل ليست معنية بتقديم يد العون للولايات المتحدة، وبالتالي هي تريد للولايات المتحدة كما يقال أن تخلع شوكها بنفسها، ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. لكن في المحصلة الكل يريد إنهاء الصراع الموجود الآن. لكن ما المشكلة؟ أنه في قضية ثانية متعلقة بين إيران والأمريكيين. إذا لم يجدوا أرضية للثقة بينهما، والأرضية موجودة الآن وهي فتح المضيق والبناء على ذلك، لكنهم لا يتجرعون السم بالقرارات الصعبة، لا الأمريكي ولا الإيراني. الأمريكي طبعا بطبيعة الرئيس الأمريكي الذي هو يحكم كل المشهد، والإيراني بالخلفية التاريخية. لذلك نحن أمام غياب للشرعية الدولية كما كان يقال، غياب للمنظمات الدولية، لا مرجعية للأمم المتحدة. نحن ليس لدينا الآن فرصة أن نروح حتى لمجلس الأمن ولا لأي منظمة أخرى. ليس هنالك منظمات إقليمية فاعلة رنيم، ليس هنالك أطراف قادرة على التأثير على القرار الأمريكي والإيراني. لذلك أمام كل هذا المشهد لا أتصور أن هناك لاعبا يمكنه أن يؤثر بشكل حاسم إلا الآن مسألة دور الوسطاء تكثيفه وخلق قاعدة على قول رقيقة من الثقة يمكن البناء عليها.
1: دكتور عباس، بغياب أي إعلان رسمي عما يعني يجري الحديث عنه، يجب أن نتحدث عن التسريبات. هناك تسريبات تقول، قد تكون دقيقة قد لا تكون دقيقة، بأنه الحل لمضيق هرمز قد يكون بأن الدخول يذهب من إيران والخروج من الجهة العمانية. هل هذا يبدو كحل قد تقبل به طهران اليوم؟
2: علينا أن ننتظر ونرى رد الفعل الرسمي، لكن ما كانت تناقشه إيران وعمان مؤخرا كان يرتبط بسيناريو مشابه، ربما بفرق بسيط، أنه هنالك ممر ودخول وممر خروج قد يمر بالإيران وعمان والطرف الآخر من الجانب الآخر، لكن إيران أصرت أن الممر الآخر الذي تسيطر عليه عمان يجب أن يكون له سيطرة جزئية من قبل إيران لكي يكون الأمر شفافا بالنسبة لطهران لما يحصل في المضيق. بالتالي علينا أن نرى إذا ما كان هنالك أي مرونة أو تنازل متوقع من الجانب الإيراني. علينا أن ننتظر ونراقب إذا ما كانت إيران ستقوم بأي تنازلات على هذه السيطرة الجزئية فيما يتعلق بأحد هذين الممرين أم لا. لحد الآن لم نسمع أي شيء من الجانب الإيراني، بالتالي هذا الشيء كما نعرف هذه الأخبار الأخيرة حصلت صباح اليوم، قد يكون هنالك اجتماعات في طهران من أجل مناقشة هذا الأمر بشكل مفصل، وهذه السيطرة الجزئية أعتقد أنها مهمة إذا ما كان هنالك تغيير فيها أم لا. أنا لست متأكدا إذا ما حصل هذا الأمر أم لا، لكنه قد يكون مطروحا للنقاش في إيران.
0: سريع الشيء الذي تم تطويره بين عمان وإيران يقوم على مسار التالي: المسار الشمالي سيكون مفتوحا ذهابا وإيابا تحت الإشراف الإيراني، بمعنى آخر الإيراني يشرفون عليه. المسار الجنوبي سيفتح خروجا. السبب في ذلك أن ما يسمى اتفاقية السيادة البحرية العمانية الإيرانية التي أقرت بالسيادة البحرية لعمان 1974 تم تحديثها بعام 1989 بمنع السفن أو القطع البحرية العسكرية، وهذا يمنع القطع العسكري البحرية، وكأن الحل يريد حل مشكلة الطاقة ويجيب أيضا على ما يسمى بالقلق الإيراني من دخول أسلحة إلى المنطقة عبر المضيق. وبالتالي هذا موجود الآن على الطاولة، وباعتقادي هو الذي يناقشه الآن اللجنة المتخصصة في البرلمان الإيراني، وعلى أساسها باعتقادي حصل هذا الإنفراج.
1: كنت أود أن أسألك، يعني طهران تتعامل مع هذا الملف على قاعدة أن ما أعتبره لي هو لي، وما هو لك هو لي ولك.
0: هذه قاعدة جديدة قائمة على ما يسمى بفرض الأمر الواقع. الإيران تتصرف مع المضيق على أساس أن السيادة لها، وهو هذا نقاش طويل وناقشناه طوال ربما أكثر من 160 يوم في هذه الحرب. أنا باعتقادي الأزمة تكمن في شيء أساسي: إيران تعتقد بأن نفوذها الإقليمي تراجع، برنامجها النووي تم تدميره. البديل الآن الذي يمكنها من خلاله أن تدافع عن مصالحها وأن تحقق أفضل وضع تفاوضي هي ورقة المضيق. هي تعترف أن ولو ضمنيا أنها لا يمكنها المضي في هذا، لذلك طرحت خيار المسار الدبلوماسي، مسار العمان الإيراني، لأنها تعترف أنه هذه سيكون استثناء أن تسيطر دولة على مضيق مائي وفق يعني المرجعيات الدولية والنورمز أو عفوا الأعراف الدولية. لذلك باعتقادي هي تريد تحقيق جملة من المصالح، أهمها استعادة الهيبة الإقليمية، محافظة على أمنها واستقرارها، والأهم من ذلك إجبار الولايات المتحدة على عدم العودة للحرب مرة أخرى عليها.
1: أستاذ مارك، هل برأيك بعد كل ما حصل وبعد كل التصعيد الذي شهدناه والضربات هل قد يذهب ترامب ويقبل بحل يكون لطهران نفوذ أساسي على مضيق هرمز فيه؟
2: إذا ما قبل ترامب هذا الأمر أم لا، يبدو الأمر كأنه سيحصل بهذه الطريقة. التحدي الذي يواجه البيت الأبيض أنهم يرغبون بوجود وضع ربما كان من المستحيل إيجاده، ممر واضح الكثير من السفن لكي تمر فيه بشكل يومي. إيران أدركت أن هذه هي نقطة الضغط الكبرى التي يمتلكونها في المنطقة، سواء مسألة إيقاف تلك السفن أو ربما فرض رسوم لمرورها أو حتى قدرتها على تعطيلها وإلحاق الألم بها، ليس فقط على بالولايات المتحدة لكن في الاقتصاديات العالمية أيضا. ما يجب على الرئيس ترامب القيام به عدة أمور في نفس الوقت: إيجاد طريقة تفاوضية تضغط على الحرس الثوري لكي تجبرهم على الذهاب إلى المفاوضات، وأيضا خنق الإمكانيات الاقتصادية عبر العقوبات والطرق الأخرى، والنظر إلى طرق ربما بإمكانها الجهد العسكري أن يستبعد ويحيد العناصر المرتبطة بالحرس الثوري بعيدا عن الأمور الأخرى التي كان يفكر بها يوم أمس، وأيضا مسألة استهداف الوكلاء الذين ما زالوا يتحركون في جنوب لبنان أو إيران أو اليمن أو في أماكن أخرى، والإضعافهم إقليميا ودوليا، وأيضا النظر إلى بدائل لكي يكون هنالك خلق عدم راحة لقادة الحرس الثوري، أن يكونوا غير مرتاحين وأن يكون هنالك ربما تحرك عسكري ضدهم، أو أن يكون هنالك أيضا ألم اقتصادي وزيادة الاختناق الخاص بالتمويل، وأيضا الضغوط التي توجهها دول الخليج من أجل دفعهم إلى طاولة المفاوضات. لحد الآن الرئيس ترامب كان يواجه صعوبة في التركيز على كل تلك الأمور، بدلا من ذلك البيت الأبيض كان يدخل من أزمة لأزمة، من جنوب لبنان إلى مضيق هرمز إلى القضية النووية إلى مسألة عناصر الوكلاء، بالتالي لم يمتلكوا القدرة على أن يدخلوا بيد قوية في المفاوضات مع إيران. هذا الأمر سيتطلب وقتا طويلا من أجل تسليط الضغط الذي يحتاجه البيت الأبيض فعلا. لحد الآن كان من الصعب عليهم القيام بهذا الأمر منذ الأسبوع الأول من شهر مارس.
1: أختم معك دكتور محجوب، هل بعين المراقب ترى أن الحصار الاقتصادي على طهران أدى دوره؟
0: بشكل كبير. إيران لديها الآن رنيم 63 مليون برميل في البحر لا تستطيع تصديرها، وهذا معناه تقريبا خسارة حوالي 3-4 مليار دولار. المسألة الثانية أن الحصار عمليا يمنع إيران من 89% من احتياجاتها واردات، وبالتالي عمليا هي لا تستطيع أن تستورد إلا 11% من المضيق من بحر قزوين، وبالتالي بلا شك الحصار البحري يؤثر كثيرا، لكن ازداد تأثيره كلما طال الرنيم، كلما طال ازداد التأثير. المسألة الثانية، الحصار البحري أيضا يعمق من إضعاف إيران على إعادة الإعمار، لأنه بالمحصلة تحتاج مواد أولية وليس كل المواد الأولية موجودة داخلها، وبالتالي سيعطل أيضا إعادة الإعمار. المسألة الثالثة، أيضا سيعطل إمكانية إيران في تصدير كميات أكبر من النفط.
1: شكرا لك دكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، وأيضا شكرا لك أستاذ مارك فايفلي مسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض، وشكرا للدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، شكرا لكم على وجودكم معنا. وإلى تطورات في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر مستشفيات في القطاع باستشهاد 10 فلسطينيين بينهم أطفال وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مناطق في مدينة غزة وخان يونس ودير البلح. وللوقوف على تفاصيل ما يحصل تنضم إلينا من مدينة غزة مراسلة الجزيرة نور خالد، ومن دير البلح مراسل الجزيرة أشرف أبو عمر. أبدأ معك نور، كيف يبدو المشهد وما هي آخر التطورات لديك؟
3: رنيم غارات متفرقة شنها الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر هذا اليوم على مناطق مختلفة من قطاع غزة، ونتيجة هذه الغارات حتى هذه اللحظة 10 شهداء وعدد كبير من الإصابات، أو هذه الغارات حسب توزيعة المناطق في المنطقة الشمالية لقطاع غزة، يعني المنطقة نتحدث عن المنطقة الغربية لمدينة غزة محيط الميناء في برج السوسي. قصف الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية، أدى ذلك إلى استشهاد استشهاد 4 من المواطنين، الزوج والزوجة وطفلين. طفل استشهد أو عثر عليه أمس، وطفل جنين عثر عليه صباح هذا اليوم. وأيضا قصفت شقة سكنية في محيط مسجد فلسطين في حي الرمال غرب مدينة غزة، وفي مخيم جباليا شمال القطاع أيضا استهدف تجمع للمواطنين أدى إلى استشهاد فلسطيني وإصابة آخر بجراح خطيرة، وصل إلى مجمع الشفاء الطبي، هذا على صعيد المنطقة الشمالية من قطاع غزة. أما على صعيد المنطقة الوسطى فقد استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية في منطقة المشاعلة في المنطقة الجنوبية لمدينة دير البلح، أدى ذلك إلى استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين. وأيضا في المنطقة الجنوبية لقطاع غزة تحديدا في مواصي القرارة في مدينة خان يونس استشهدت عائلة، زوج وزوجته أيضا وطفلهما، في غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية. حتى هذه اللحظة 10 شهداء وإصابات وصلت إلى مستشفيات قطاع غزة. عدا عن الوضع الميداني وفي المنطقة الصفراء، يزيد الاحتلال الإسرائيلي من توسعة المنطقة الصفراء، حتى أنه صباح هذا اليوم قدم المكعب الأصفر باتجاه المنطقة الغربية لشارع صلاح الدين. هذا يعني أن أصبح شارع صلاح الدين تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي أو في حدود المنطقة الصفراء، ويمنع المركبات من الذهاب والإياب من هذا الشارع أو حتى أي تحرك للمواطنين في تلك المناطق. الاحتلال الإسرائيلي باتت سيطرته تتجاوز الحدود، حتى أن شملت المنطقة الصفراء بلدات وحتى شارع رئيسي كشارع صلاح الدين الذي يعتبر محطة رئيسية للتنقل من المناطق الشمالية إلى المناطق الجنوبية في قطاع غزة. وباتت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي تتجاوز 70%، وباتت مناطق الذي يعيش فيها الفلسطينيين ضيقة جدا، أقل من 30%، فيما يغلب على هذه المنطقة الدمار الواسع. وأدى ذلك إلى زج المواطنين في وسط مدينة غزة وكذلك المنطقة الغربية التي باتت تشهد تكدس للنازحين، وباتت الغارات الإسرائيلية تتركز في هذه المنطقة. لذلك أي غارة إسرائيلية من الطبيعي أن تكون نتيجتها أعداد من الشهداء في حال أن الاحتلال الإسرائيلي لم يحذر أو ينذر هذه المناطق. وأيضا في الأيام والليالي السابقة شهدنا إخلاء مربعات سكنية كاملة وقصف على المنازل وكذلك الخيام المحيطة لهذه المربعات. هذا يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، أعداد كبيرة من المواطنين باتت تعيش في الخيام، أكثر من 1,000,000 فلسطيني يعيش في خيام باتت مهترئة ولا تصلح للعيش، ومع اشتداد الحرارة يصبح العيش في هذه الخيام مأساة كبيرة للمواطنين. وعدا عن انتشار الأوبئة والقوارض والجرذان التي باتت تشارك المواطنين أماكن سكنهم في هذه الخيام. عدا عنا أن الاحتلال الإسرائيلي أيضا يمنع إدخال المساعدات ويضيق ويزيد من هذه الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
1: شكرا لك نور، ونذهب إلى دير البلح مع مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة. إذن كيف يبدو المشهد لديك أيضا ميدانيا؟
4: نعم رنيم، حقيقة كما ذكرت نور، الغارات الجوية الإسرائيلية هي متواصلة على القطاع وتتصاعد حقيقة خلال الساعات الماضية وبشكل لافت. فالمنطقة الجنوبية لدير البلح شهدت غارة مباشرة على شقة سكنية أدت إلى استشهاد فلسطينيين، وبالإضافة إلى ذلك هناك في خان يونس 3 من الشهداء في غارة جوية إسرائيلية. الملاحظ هنا حقيقة رنيم من الوتيرة المتصاعدة للغارات الجوية الإسرائيلية التي باتت تطال القطاع بشكل كامل، وخاصة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مسودة الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الجانب الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية هنا في قطاع غزة يوم الجمعة الماضي. بتنا نشاهد وتيرة مرتفعة من الغارات الجوية الإسرائيلية، وحدة حقيقة غير مسبوقة من هذه الغارات الجوية الإسرائيلية التي باتت تطال مربعات سكنية كاملة، وهي هذه المربعات السكنية تقع في المنطقة الغربية للقطاع بشكل كامل، وأيضا للاستهدافات من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية بدون سابق انذار، والمحصلة مزيد من الشهداء والجرحى يسقطون في هذه الضربات من الطائرات الحربية الإسرائيلية. وكأن إسرائيل ترد بشكل مباشر بتصعيد وتيرة اعتداءاتها وخروقاتها وقتلها للفلسطينيين وعلى مدار الساعة. في المحافظة الوسطى خلال الساعات القليلة الماضية قصفت أيضا الطائرات الحربية الإسرائيلية مستودعا رئيسيا للأدوية يتبع هنا لمستشفى شهداء الأقصى، ونحن نتحدث عن المنظومة الصحية التي تعاني الأمرين قبل استهداف هذا المستودع للأدوية في المرحلة.

0: المرحلة الحالية الوضع صعب داخل المستشفى وأقسامه الحيوية، وخاصة قسم غسيل الكلى وقسم العمليات وقسم أيضا العناية المركزة، بالإضافة لقسم الاستقبال والطوارئ. وهذا دعا وزارة الصحة الفلسطينية بضرورة أن تتدخل الجهات الدولية في المرحلة الحالية للجم الاحتلال الإسرائيلي من مواصلة اعتداءاته على المنظومة الصحية وتوفير أيضا المستلزمات الأساسية في الوقت الحالي للقطاع الصحي. المستودع كان مليء بالأدوية، وقد سلمت منظمة الصحة العالمية قبل أيام معدودة فقط للقطاع، ولكن الآن مخزون الأدوية في المستشفى هو صفر حسب ما تحدثت إدارة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلاء. هذا الواقع الصحي ينطبق عليه أيضا واقع إنساني متفاقم للغاية هنا في القطاع. فالاحتلال الإسرائيلي ما زال حتى الآن رنيم يتنصل من تنفيذ البروتوكول الإنساني على أرض الواقع، ويمنع تدفق المساعدات الإنسانية بالكميات الكافية، ونتحدث عن 200 شاحنة تدخل في متوسط اليوم الواحد حسب المكتب الإعلامي الحكومي، وهناك اتفاق تم التوصل إليه لتدفق 600 شاحنة يوميا للقطاع. هنا حاجة ماسة وكبيرة حقيقة لدخول المساعدات، لدخول الخيام، لدخول البيوت المتنقلة، لدخول المستلزمات الأساسية في الوقت الحالي للعائلات الفلسطينية التي تعاني الأمرين في فصل الصيف. ونحن نتحدث عن هذه الخيام البالية المهترئة من النايلون ومن الأشياء البسيطة، تتحول في وقت الظهر إلى أفران تغلي، وبداخلها بطبيعة الحال مرضى وكبار في السن وأطفال. فالحقيقة الوضع الإنساني هنا وضع إنساني صعب للغاية، ويتطلب تدخل عاجل من قبل المجتمع الدولي في المرحلة الحالية.
1: شكرا لك أشرف أبو عمرة، كنت معنا من دير البلح. ونبقى في قطاع غزة، حيث أفادت الإذاعة الرسمية الإسرائيلية أنه من المقرر أن تتوقف إسرائيل اليوم عن قصف قطاع غزة تنفيذا لخارطة الطريق التي نشرها مجلس السلام الأسبوع الماضي. وللمزيد من النقاش حول هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور طارق حمود، الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. ومن رام الله سيكون معنا الدكتور إبراهيم ربيعة، الأكاديمي والباحث السياسي. أبدأ معك دكتور طارق، هل المشهد أو رفع الخسائر الكلفة البشرية في غزة يوحي بأن إسرائيل سوف تذهب نحو بدء تطبيق الجزء المتعلق بها من هذا الاتفاق؟
2: نعم، هو سلوك إسرائيل خلال اليومين الماضيين واضح جدا أنه يحاول أن يعكس مدى الحنق الإسرائيلي على هذا الاتفاق، وأنه اتفاق يأتي بغير رغبتها. حتى الآن لم يصدر أي بيان رسمي إسرائيلي فيما يتعلق بالموافقة على الاتفاق الذي أعلن عنه يوم الجمعة، لكن مجلس السلام بطبيعة الحال قال أنه تلقى ردا إسرائيليا، وهناك تسريبات تتكلم على أن الوقف قد يكون خلال 24 ساعة. لكن وصلتنا أخبار بالأمس، وربما أيضا بعض المسؤولين الفلسطينيين نشروا بمثل هذه الأخبار، لكن إسرائيل ردت بهذا القصف وعدد ومزيد من الشهداء. إسرائيل حتى الآن باعتقادي أنها ستقبل في مبدأ الاتفاق، لكنها تريد أن تثبت بعض التفاصيل، أهمها هي قضية الرقابة الأمنية أو المسؤولية الأمنية داخل قطاع غزة. هي تريد أن تبقى لديها يد طولة داخل قطاع غزة، تريد أن تبقى العمليات العسكرية مستمرة تحت ذرائع هي تقدرها وهي التي تقررها، من قبيل وجود بعض المسلحين، وجود بعض التهديدات، وجود بعض الأشخاص المطلوبين، وبالتالي تستمر العمليات ضمن هذا النسق. لأنه الفكرة التي طرحها الاتفاق، قضية التزامن ما بين تسليم حماس لتخزين حماس لسلاحها من قبل اللجنة الوطنية مع انسحاب متدرج إسرائيلي، هذا بالنسبة لإسرائيل غير مرضي، لا يخدم لا الأهداف الانتخابية لنتنياهو، ولا يخدم حتى البرامج اليمينية لكل الأحزاب الإسرائيلية بالمناسبة بما فيها المعارضة. يعني لا يوجد هناك إجماع على ضرورة عدم الانسحاب قبل أن يكون هناك استسلام، لأنه حتى لو كان نتنياهو قادر على تسويق مثل هذا الاتفاق على أنه إنجاز عسكري، سيجد أن هناك سردية أخرى لدى اليمين المعارض له بأن الانسحاب يتم قبل إنهاء حماس بالكامل. ولذلك اليوم بدأنا نسمع تسريبات إسرائيلية عن طريق الصحافة الإسرائيلية، وأيضا صرح بها مسؤولون إسرائيليون منهم المندوب الإسرائيلي في الأمم المتحدة وأيضا بن غفير. الجميع يتكلم على أنه لا انسحاب، لا توقيع على الاتفاق، وأيضا هناك حديث على تحفظات في أفضل السيناريوهات، تحفظات تشمل عدة قضايا، منها قضية التدخلات العسكرية، منها قضية المسؤولية الأمنية، قضية الرقابة داخل قطاع غزة التي تقود إلى موضوع المسؤولية الأمنية، وأيضا التحفظ على مسؤوليات اللجان الدولية التي ستعمل داخل قطاع غزة، ومنها لجنة التحقق الدولية. إسرائيل لا تزال تتحفظ على مشاركة قطرية وتركية داخل هذه اللجنة، وأيضا بالتالي من الممكن أن تجد تفاصيل كثيرة جدا من أجل تعطيل الاتفاق. لذلك ربما المشهد الإيراني الآن أو المشهد الإقليمي بشكل عام بات مشهدا مرتبطا، ولذلك إسرائيل ربما تدفع باتجاه مرونة في جانب معين من أجل تحقيق تقدم أو اختراق في مجالات أو سياقات أخرى بالاتفاق مع ترامب.
1: دكتور إبراهيم، حتى لو يعني بدأ التطبيق اليوم، هل هناك خشية من أن تقوم إسرائيل كعادتها بشيء ما هنا أو هناك لإعادة تفجير الوضع وبالتالي الخروج من أي التزامات؟
3: يعني باعتقادي أن إسرائيل تعمل منذ هذه اللحظة على تفريغ الاتفاق من مضمونه ومحاولة الالتزام بالإطار العام، ولكن العبث واللعب على تفاصيل هذا الاتفاق ليصبح مساحة للضغط على الفلسطيني من جانب، ومساحة لا تستخدم على اللاعب الإسرائيلي الرسمي في المرحلة القادمة في الحالة الانتخابية، لأنه التوقيت بالنسبة للحكومة الإسرائيلية والليكود ونتنياهو تحديدا هو توقيت غير مناسب من الناحية الانتخابية، لأنه الالتزام بالاتفاق بهذا الشكل من الصعب تسويقه على أنه نجاح بالنسبة لنتنياهو، على العكس تماما هو يخالف كل الالتزامات التي قدمها وقدمته قدمتها حكومة نتنياهو سابقا، المتصلة بأن إسرائيل ستحتفظ بشكل مطلق بحق التدخل المفتوح في أي مكان وأي زمان بناء على تقديرها بالخطر وبشكل استباقي. هذا ما نفذ في لبنان، على سبيل المثال النقاش الذي اتصل بالمناطق التجريبية في لبنان، الإصرار الذي جاء من الحكومة الإسرائيلية على أن هذا لم يكن انسحاب، وبالتالي من الصعب جدا على إسرائيل أن تقدم للجمهور الداخلي في المرحلة القادمة على أنه من الممكن أن يكون الانسحاب من المنطقة الصفراء هو انتصار بالنسبة للحكومة ولأهدافها. حتى لو كان هنالك إنجازات على المستويات الأخرى وعلى الساحات الأخرى، لبنان أو إيران أو ما إلى ذلك، وهذا غير متوقع بناء على المعطيات الحالية، من الصعب جدا على الشارع اليميني الإسرائيلي والشارع الإسرائيلي بشكل عام تقبل ذلك على مستوى قطاع غزة. اليوم إسرائيل في الداخل بحالة استقطاب كبير، ليس فقط على المستوى الانتخابي، على مستوى النقاش الأمني ومستوى الحصيلة الأمنية والاستراتيجية الأمنية، وبالتالي غزة في قلب هذا النقاش اليوم لا يمكن تسويقه داخليا. بالنسبة للمرحلة القادمة، يعني من المتوقع كان أن تقوم إسرائيل بالتصعيد في اليوم أو الساعات التي تسبق الالتزام إن تم بوقف إطلاق النار، ولكن أيضا من غير المتوقع أن تلتزم إسرائيل بشكل دقيق بهذا الاتفاق حتى لو تم أو حدث هنالك التزام فلسطيني مطلق. السؤال هنا، ما هو الدور الأمريكي وما هو مستوى الضغط الأمريكي الذي سيتم في المرحلة القادمة؟
1: قبل أن نذهب إلى هذه النقطة وسنتحدث عنها، أعود إلى دكتور طارق. رغبات إسرائيل ترفضها حماس بطبيعة الحال، فإذا ما هو السيناريو للفترة المقبلة؟
2: باعتقادي السيناريو خلال الفترة المقبلة هو أن إسرائيل ستحاول إنهاء هذا الاتفاق وتدميره من خلال الدخول بالتفاصيل، من خلال استمرار هذه الانتهاكات التي رأينا نموذجا منها اليوم. لنتذكر نموذج المرحلة الأولى، كيف تم تطبيق المرحلة الأولى من الاتفاق. المرحلة الأولى من الاتفاق كان أساسها أن يتم وقف إطلاق النار، أوقفت إطلاق النار خلال فترة معينة، فترة بسيطة جدا لم تتجاوز أيام، ربما أسابيع وربما أيام، لكن بعد ذلك استمرت الانتهاكات. نحن نتكلم عن أكثر من 1200 شهيد فلسطيني خلال هذه المرحلة، هذا عدد لا يسقط في مناوشات، لا يسقط في اختراقات، هذا عدد يسقط في حرب، ولذلك غزة لا تزال تحت الحرب. غزة الآن تريد تطبيق المرحلة الأولى قبل أن نذهب إلى المرحلة الثانية وإلى تفاصيل المرحلة الثانية، ولذلك بعد أن أغرقت إسرائيل الجميع في تفاصيل المرحلة الأولى وفي إنهاء المرحلة الأولى بالكامل، ورأينا خريطة الطريق التي تريد أن تذهب إلى المرحلة الثانية من أجل دفع الأمور قدما، لكن إسرائيل لا تزال في نفس النسق، لا تزال في نفس العقلية، لا تزال في نفس الطموحات والأهداف، وهو موضوع السيطرة على قطاع غزة، إنهاء أي كيان فلسطيني بأي مستوى من المستويات كان، حتى اللجنة الوطنية الموجودة اليوم باعتقادي هي دون، يعني لا يمكن أن ترتقي إلى مستوى المتطلبات أو الاحتياجات الإسرائيلية اليمينية اليوم التي ترفض وجود الفلسطيني ضمن أي كيان سياسي. ولذلك النسق القادم أو السيناريو القادم باعتقادي هو حتى لو التزمت إسرائيل بوقف إطلاق النار لمدة أيام ستعاود تحت ذرائع مختلفة، لن تعجز بكل تأكيد عن اجتراحها وعن اختراعها ما في كل يوم من خلال أسباب كثيرة جدا، وبالتالي سنعود إلى المربع الأول.
1: دكتور إبراهيم أعود إليك، إذن ما هي الضغوط التي بإمكان الولايات المتحدة الأمريكية فرضها على إسرائيل من أجل يعني من أجل إجبارها على تطبيق الشق المتعلق بها؟

يعني أنا بعتقد أنه أولا كما تفضل الدكتور طارق، يعني إسرائيل ستعمل على تجويف هذا الاتفاق وتعمل على استنزاف المرحلة بالتفاصيل وصولا إلى مرحلة الانتخابات على الأقل. وإسرائيل تمتلك أدوات عدة وليس فقط الأدوات العسكرية، يعني حالة الحصار، حالة منع وصول المساعدة.

0: الزميل هو غير مقبول على المستوى الإسرائيلي. الضغوط التي يمكن أن تأتي هي ضغوط أمريكية أولا وأخيرا، عدا عن ذلك باعتقادي كل الضغوط تكون محاولات، وهذا ما ثبت في المرحلة الماضية. يعني المرحلة الأولى الضغوط جاءت من كل مكان، لكن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعطي هذه المساحة الضغط اللازم، وبالتالي النتيجة هي ما وصلنا إليه اليوم. في حال لم يكن هنالك إرادة أمريكية حقيقية ومن الرئيس ترامب تحديدا بالضغط على نتنياهو، باعتقادي أن هذا سيكون من الصعب. هل من الممكن أن يضغط ترامب على نتنياهو في المرحلة القادمة من أجل الذهاب بعيدا؟ أنا باعتقادي أن المؤشرات ربما ضبابية بهذا الاتجاه، ولكن بناء على ما تم وطبيعة العلاقة من الصعب جدا أن تستجيب الحكومة الإسرائيلية لضغوطات أمريكية في ظل الزحام الانتخابي القائم حاليا، لأن هذا سيكون مكلف على مستوى المصير السياسي لنتنياهو والليكود واليمين بشكل عام.
1: شكرا لك من رام الله، كنت معنا دكتور إبراهيم ربيعة الأكاديمي والباحث السياسي، وفي الاستوديو شكرا لك دكتور طارق حمود الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. وفي آخر مستجدات حرب روسيا على أوكرانيا، أعلنت رئاسة الأركان الأوكرانية استهداف مصفاة نفط وقاعدة جوية في مقاطعة ساراتوف جنوبي غربي روسيا، في حين أعلن حاكم المقاطعة مقتل شخصين في القصف الأوكراني. كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن السلطات الروسية قولها أن الدفاعات الروسية دمرت 635 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية. من موسكو تنضم إلينا مراسلة الجزيرة رانيا دريدي، ومن كييف مراسل الجزيرة عمر الحاج للمزيد من التفاصيل عما يحصل. نبدأ معك رانيا، إذن ما هي آخر المستجدات، لسيما حين يتعلق الأمر بالضربات المتبادلة والتي كانت قاسية على الطرفين؟
2: فيما يتعلق بالاستهداف هنا داخل الأراضي الروسية رنيم، وزارة الدفاع الروسية بالفعل أكدت أن هناك أنه هجوم واسع النطاق تم تنفيذه الليلة الماضية باستخدام أكثر من 600 مسيرة أوكرانية طال العديد من المناطق والمقاطعات الروسية لا سيما الحدودية. في مقاطعة راستوف أشارت السلطات إلى أن حريقا اندلع في منشأة صناعية حسب تعبيرها، وأيضا تسبب هذا الهجوم بمقتل شخصين. في مقاطعة سمارة تم استهداف مستودعات تجارية تابعة لشركة وايلدبريز، وأيضا هناك اندلع حريق ضخم تقوم حاليا فرق الإطفاء على إخماده. إضافة إلى ذلك تحدثت سلطات مقاطعة جمهورية بشكيريا أو بشكرتستان الروسية، أشارت إلى أن 25 مسيرة هاجمت الليلة الماضية المقاطعة، وبالتالي تسبب ذلك الهجوم باندلاع حريق في منشأة صناعية. إذن هناك هجمات بالفعل داخل الأراضي الروسية، ولكن في المقابل أيضا وزارة الدفاع الروسية تتحدث عن استمرارها في قصف المناطق الحساسة في أوكرانيا. الحديث يدور عن استمرارها في استهداف الموانئ الأوكرانية، السفن البحرية التي تعمل أو تستخدم لصالح القوات المسلحة الأوكرانية. الليلة الماضية تم استهداف مستودعات للوقود ومواد التشحيم في مقاطعة أديسا، في مقاطعة نيكولايف أو في ميناء نيكولايف تم استهداف قاطرة بحرية تم تعديلها لتستخدم لاحقا في إطلاق الزوارق المسيرة، وأيضا في عرض البحر الأسود تم تدمير سفينة حربية أوكرانية كانت تحمل معدات وأسلحة للقوات المسلحة الأوكرانية. بالتزامن مع ذلك تتحدث الوزارة عن خسائر كبيرة في الأرواح تكبدتها القوات المسلحة الأوكرانية خلال الساعات 24 الماضية. الحديث يدور هنا رنيم عن القضاء على أكثر من 1400 عسكري أوكراني. إلى جانب ذلك تتحدث الوزارة عن استهدافها مواقع لوجستية تستخدم لصالح القوات الأوكرانية على الأرض في أوكرانيا، تم استهدافها باستخدام أسلحة عالية الدقة. الطيران الحربي الروسي مدعوم بالقوات الصاروخية والمدفعية قام أيضا باستهداف منشآت للنقل والوقود والطاقة على الأراضي الأوكرانية، وبالتالي فإن الوزارة تتحدث عن خسائر كبيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، وتحدثت أيضا عن إسقاط أكثر من 1150 مسيرة خلال الساعات 24 الماضية داخل منطقة العمليات العسكرية وخط المواجهة. بالتزامن مع ذلك أكدت على أن القوات المسلحة الروسية لا تزال تتقدم على طول خط الجبهة وتحسن مواقعها العسكرية في كافة المناطق بحسب وزارة الدفاع.
1: نعم، شكرا لك رانيا. وقبل

0: ذهب إلى زميلنا عمر الحاج إشارة إلى الخبر العاجل الذي ورد، وهو عن قول زيلينسكي بأن روسيا قصفت 16 مقاطعة أو 16 مقاطعة أوكرانية ب 144 صاروخا ونحو 2000 مسيرة خلال أسبوع واحد. إذن هذا الخبر العاجل الذي يرد في أسفل الشاشة. نذهب إليك عمر، وأيضا ما هو المشهد من كييف، علما أن أيضا يعني كما قال زيلينسكي الذي أيضا يضيف بأن الهجمات الروسية أدت إلى تدمير نحو 1600 منشأة ومجمع سكني، كيف تبدو الخسائر على الأرض لديك؟
1: نعم رنيم، هذا هو الحديث الأسبوعي الذي يقوم به زيلينسكي لنشر ما جرى في مختلف المقاطعات من هجمات وهجمات مضادة من الجانبين الروسي والأوكراني. في حديث زيلينسكي كما ذكرتم 1900 نحو 2000 مسيرة روسية من مختلف الأنواع أطلقها الجيش الروسي على مناطق مختلفة في أوكرانيا، إضافة إلى استخدام مئات القنابل الموجهة و144 صاروخا. نستطيع أن نحصي منها على الأقل 50 صاروخا ويزيد استخدمت صواريخ باليستية استخدمت خلال هجمات يوم أمس وهجمات قبل يومين، والتي تحدث زيلينسكي نفسه في تصريح له يوم أمس أن أوكرانيا ما استطاعت إلا أن تسقط صاروخا واحدا من بين 27 صاروخا باليستيا أطلقت باتجاه العاصمة كييف. زيلينسكي أيضا تحدث عن 1600 منشأة بين مجمعات سكنية وأيضا منشآت البنية التحتية وأيضا شركات حكومية وخاصة دمرت بشكل جزئي أو كامل خلال أسبوع واحد فقط من الهجمات الروسية. ومرة أخرى أيضا زيلينسكي بث شريطا أو تسجيلا عن حجم الدمار الذي حاق بهذه المناطق، وخص أيضا منطقتي لفيف وكذلك جوتيمر هاتان المقاطعتان الواقعتان في أقصى الغرب الأوكراني، ليدلل على أن روسيا تستهدف المناطق السكنية صرفة ولا تتحدث عن ولا تستقصد مناطق القريبة من مناطق القتال. ولكن على الجانب الآخر، قبل قليل أيضا زيلينسكي سبق هذا البيان ببيان عن هجمات روسية هجمات أوكرانية ضد مصفات نفط ساتاروف الروسية، وأن المسيرات الأوكرانية حققت فيها أهدافا مباشرة وأن الحرائق اشتعلت فيها، وأيضا في استهداف عن في استهداف لقاعدة النسر الروسية، هذه القاعدة التي تحوي طائرات القاذفات الاستراتيجية الروسية TU-95 وأيضا 160، هذه القاذفات الاستراتيجية التي تستخدم أيضا في إطلاق القنابل الموجهة وأيضا الصواريخ الروسية باتجاه مناطق مختلفة من أوكرانيا. وكذلك قيادة الأركان تحدثت عن استهداف لقواعد إطلاق الصواريخ والمسيرات في مناطق حدودية وعلى رأسها بريانسك. كما ذكرت في الخبر فإن هناك استهدافا أيضا لمقاطعات الشرق سومي وخاركيف وكذلك ميكولايف وأوديسا، هاتان المدينتان البحريتان اللتان تواجهان مشكلة منذ نحو 10 أيام إغلاقا فرضته روسيا على هذه الموانئ في كلتا المدينتين نتيجة القصف المباشر كما تقول أوكرانيا على الأقل. نعم. على كل السفن التي تحاول أن ترسو في هذين المينائين. نعم. وأوكرانيا تحذر من أزمة غذاء عالمية إذا ما استمرت أوكرانيا على روسيا على هذا النهج.
0: شكرا لك عمر الحاج، كنت معنا من كييف، والتغطية مستمرة مع الزميلة منى العمري.
2: شكرا رنيم، رأس الساعة أهلا بكم إلى تغطيتنا المستمرة للأوضاع في المنطقة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء حملة قصف على إيران بالإضافة إلى الوضع في مضيق هرمز والتطورات في قطاع غزة. وفي التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه وافق على إلغاء هجوم على إيران شريطة التوصل إلى اتفاق بسرعة، موضحا أن إيران ودولا أخرى في المنطقة طلبت تأجيل الهجوم بعد أن تم الاتفاق على ملامح صفقة. وأضاف ترامب في منشور له على تروث سوشيال أن الصفقة المتفق على ملامحها تتضمن فتحا فوريا وتاما لمضيق هرمز وإنهاء مخاطر إيران النووية. من جهته قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن إيران أصبحت أكثر استعدادا لإبرام اتفاق بشأن نزع سلاحها النووي، وفتح المضائق لأن واشنطن تتفاوض معها من موقع قوة. على صعيد متصل أفادت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أكد خلال مباحثات هاتفية أجراها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد وتحقيق التهدئة التي تمهد لحلول دبلوماسية. في طهران قال القائم بأعمال وزارة الدفاع إن التصريحات الأمريكية الأخيرة جزء من الحرب النفسية وإن إيران تنظر إلى كل تهديد على أنه حقيقي. وفي قطاع غزة أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 10 فلسطينيين بينهم 3 أطفال في قصف إسرائيلي استهدف مناطق في غزة ودير البلح وخان يونس فجر اليوم. إلى مراسلين من واشنطن ينضم إلينا مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان، ومن طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير. أهلا ومرحبا بكما نور الدين بوزيان. نبدأ معك بداية، سؤال الجدوى كان مطروحا في الولايات المتحدة حول هذه الحرب قبل التهديد بالضربة الموسعة التي كان قد هدد بها الرئيس ترامب. الآن بعد هذا الوضع والجنوح باتجاه المفاوضات، إلى أين يتجه النقاش الداخلي في الولايات المتحدة؟
3: هنا يمكن الحديث عن تباين في المواقف في الآراء لدى الطبقة أو في أوساط الطبقة السياسية وحتى أحيانا بين أعضاء الحكومة وأيضا بين القيادات العسكرية العليا في هنا في الجيش الأمريكي. يمكن القول بأن الانطباع السائد بأن هذه ربما محاولة من قبل ترامب لكي يمنح فرصة للتوصل إلى حل ولكن بشروطه. المهم أن يظهر ترامب وكأنه انتصر. في المقابل هناك أصوات اليوم تتحدث عن أن ترامب يكرر نفسه، بمعنى قبل أيام قال حققنا انتصارات، قبل أيام قال ضربنا بقوة المواقع العسكرية الإيرانية، تحدث عن تحقيق نتائج لم يحققها أسلافه من الرؤساء في تعامله مع إيران. لكن السجال الذي بدأ اليوم في النهاية ترامب لم ينجح كما يقولون في إخضاع السلطات، إخضاع النظام في إيران. هناك من يقول بأن ترامب قال بأن الحرب مثلا ستستمر بضعة أيام، ها هو يدخل الشهر السادس بحربه على إيران. هناك من يقول بأن ترامب وعد الأمريكيين بأنه لن يكون رئيس الحروب، ها هو يخوض حرب، وعدهم بتحسين القدرة الشرائية، ها هي تداعيات هذه الحرب تبدو جلية الآن في الشارع وتحديدا في القدرة الشرائية وخاصة فيما يتعلق بأسعار الطاقة والوقود. فعموما هناك نوع من حتى الخطوة التي اتخذها، أي عندما ألغى هذه العملية العسكرية التي كان يقال بأنها ستنفذ إما اليوم الأحد أو خلال هذه الأيام القادمة لم تفاجئ الكثيرين. فهناك من يعتقد بأن باختصار بأن ترامب كما يقولون لا يملك استراتيجية تصعيدية من أجل فعلا إخضاع إيران وجلبها إلى طاولة المفاوضات بالشروط الأمريكية.
2: نور الدين، بما أن المشهد الآن يجنح باتجاه المفاوضات، ما الذي يقال حول هذا المسار؟ هل من إشارات واضحة في الولايات المتحدة على أن مفاوضات ما تبدأ؟
3: أولا الرئيس ترامب في منشوره لم يحدد مهلة ولا رزنامة، وإنما قال اشترط بأنه قرر وقف هذه العملية العسكرية شريطة أن يتم التوصل سريعا إلى اتفاق، وقال باختصار شديد بأن هذا الاتفاق يجب أن يتضمن أمرين: أولا عودة الحركة الطبيعية للملاحة البحرية في مضيق هرمز، وثانيا اختفاء أي خطر أو تهديد للبرنامج النووي الإيراني على أمريكا وطبعا على المنطقة. الرئيس تحدث لأول مرة عن شيء اسمه إحراز تقدم، وأشار تحديدا إلى موفده الخاص ستيف فيتكوف الذي قال، والكلام للرئيس الأمريكي، بأنه أحرز بعض التقدم. لم يشر هل تفاوض مباشرة مع إيران أم تفاوض عبر ما وصله من الوسطاء عن أفكار إيرانية. على كل حال يبدو أن الرئيس ترامب مرة أخرى حول هذا النزاع كما يقول البعض إلى هبات باردة وهبات ساخنة تتناوب، نفسها تتكرر في مسار هذا النزاع أو هذه الحرب المؤجلة بين إيران والولايات المتحدة.
2: نور الدين بوزيان مراسل الجزيرة كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. وإلى نور الدين الدغير مدير مكتب الجزيرة من طهران، أهلا ومرحبا بك نور الدين. إذن الرئيس ترامب على منصته في تروث سوشيال كان قد

0: تحدث وقال أن الصفقة المتفق على ملامحها تتضمن فتحا فوريا لمضيق هرمز وإنهاء مخاطر إيران النووية. هل من انعكاسات في طهران على ما قاله الرئيس ترامب؟
1: منى، حتى نفهم السياق وما حصل وتراجع حدة التوتر يجب أن نفهم ماذا حدث. هناك ارتفاع في وتيرة التهديد من الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك ارتفاع وتيرة التهديد بإيران، وخاصة خلال الاتصالات التي أجراها وزير الخارجية الإيراني مع عدد من نظرائه في الإقليم. هنا تقول المعلومات بأن إيران رفعت من مستوى التحذير إلى أعلى مستوياته، وفي هذه اللحظة بالذات منى تدخل الوسطاء. بحسب المعلومات المتوفرة هنا ولدينا أن الوسطاء تدخلوا بشكل كبير خلال الساعات واللحظات الأخيرة. الوسطاء التقليديين، نتحدث عن دور قطري مهم في هذا المجال، حضور باكستان، كذلك الدور التركي، بالإضافة إلى التدخل السعودي. هذا التدخل والذي طال لساعات معينة، لساعات معدودات، أدى في النهاية إلى مسألة وقف إطلاق النار. هل هناك اتفاق؟ هل هناك مقترح؟ المعلومات تشير هنا من العاصمة الإيرانية طهران ليس هناك أي مقترح مطروح على الطاولة. ما هو مطروح على الطاولة؟ وهو استراحة مقاتل لمدة 48 ساعة، بمعنى أن الطرفين اتفقا على التوقف لمدة 48 ساعة للتفكير في كيفية العودة إلى طاولة المفاوضات. ماذا يعني ذلك؟ يعني أنه العودة إلى ما كان يتم بحثه قبل ارتفاع وتيرة ونبرة التهديد الأمريكية باستهداف المنشآت الحيوية، بمعنى العودة إلى بحث مضيق هرمز كيف سيكون. وهنا نشير منى على أنه هناك مقترح إيراني كان مطروح على الطاولة تبحثه إيران وسلطنة عمان، وبكل تأكيد من خلفه توجد الولايات المتحدة الأمريكية. كان هذا المقترح مطروح للبحث، كان هناك تفاؤل بأن يتم التوصل إلى نتيجة. المقترح ينص على أن الممر الشمالي الإيراني هو الممر للدخول والخروج، وتحويل نسبة 20% من الممر الجنوبي إلى سلطنة عمان للخروج فقط. الآن ما يتم بحثه وطرحه هو العودة مرة ثانية إلى المفاوضات. ما هي المفاوضات التي سيتم العودة إليها؟ المفاوضات التي سيتم العودة إليها هي مفاوضات بحث كيفية بحث فتح مضيق هرمز ومستقبل مضيق هرمز، العودة إلى تطبيق مذكرة التفاهم ومخرجات اجتماع سويسرا الذي جمع بين الإيرانيين وحدد كيفية تطبيق مذكرة التفاهم والدخول إلى المفاوضات. هنا نشير منى على أن التوقف الذي صار فجأة في المفاوضات بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وبعدها ارتفعت النبرة الأمريكية وعلى خلفيتها كذلك ارتفعت النبرة الإيرانية، صار هناك توقف في المفاوضات الإيرانية العمانية. يبدو أن المقترح الإيراني لم يرق نوعا ما الجانب الأمريكي بالدرجة الأولى. النقطة الثانية، يبدو أن الجانب الأمريكي، لأن هناك تبادل الرسائل بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية كان وقتها على إلى إضافة إلى المفاوضات بشأن مضيق هرمز، في هذه المفاوضات التي كانت بتبادل الرسائل يبدو أن المطالب الأمريكية تغيرت عما هو موجود في مذكرة التفاهم. نشير منى على أن مذكرة التفاهم حينما تحدثت عن البرنامج النووي تحدثت عن اليورانيوم العالي التخصيب بأن يتم ترقيقه وليس تسليمه، بالإضافة إلى بحث المدة الزمنية لتوقف البرنامج النووي الإيراني. ما وصل إلى طهران على أن الجانب الأمريكي يبدو أنه تراجع عن تلك المعطيات، كان يطالب وعاد مطالبه باستلام كل اليورانيوم المخصب وليس ترقيقه، بالإضافة إلى تحديد فترة غير زمنية غير محدودة لوقف البرنامج النووي الإيراني. في هذه اللحظة بالذات توقفت المفاوضات فجأة بين الإيرانيين والأمريكيين ومع سلطنة عمان، لأن يقول الإيرانيون بأن الأمريكيون خرجوا من كل المسارات التفاوضية خاصة تلك التي حددتها مذكرة التفاهم. الآن ما يمكن قوله الآن نحن في مرحلة استراحة تستمر لمدة 48 ساعة، يتم من خلالها بحث كيفية العودة إلى طاولة المفاوضات من جديد. وما يمكن قوله كذلك على أن الوسطاء يلعبون الآن دور كبير جدا، وخاصة الوسطاء التقليديين، نتحدث عن دولة قطر، نتحدث عن باكستان، يتلعبون دورا كبيرا من أجل إقناع الطرفين الابتعاد عن لغة السلاح ولغة التوتر والعودة مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات.
0: نور الدين، فيما يتعلق في مضيق هرمز وهو في عين النقاش فيما يتعلق بالمفاوضات، كان قبل هذه التهديدات الأخيرة من كلا الطرفين الحديث عن مقترح عماني قوبل بمقترح إيراني وتم رفضهما على ما يبدو. أيضا كان هنالك لربما مقترحا إيرانيا ثالثا، لو تضعنا في تفاصيله.
1: منى، فقط للإشارة وللتدقيق أن المقترحات التي تدرس ليس هي مقترحات فقط لمدة 60 يوما، هذا ما تقول المعلومات، ليس لمقترحة

0: أثناء التنفيذ بنود مذكرة التفاهم. ما يبحث الآن وهو مستقبل المضيق حتى بعد 60 يوما إذا تمت العودة إلى المفاوضات مرة ثانية. بمعنى مستقبل المضيق هو الذي يبحث الآن، كيف سيكون المضيق بعد وقف الحرب، بعد وقف إطلاق النار، وبعد التوافق الإيراني الأمريكي. أما أن المضيق قد يفتح لمدة 60 يوما فهذه المسألة مفروغ منها بناء على مذكرة التفاهم. مذكرة التفاهم قالت بشكل واضح بأن المضيق سيفتح خلال مدة 60 يوما وفق ترتيبات إيرانية تستمر لمدة 30 يوما وبعدها يفتح بشكل كامل. هذه المسألة مفروغ منها، ويبدو أن كل الأطراف تفهم معنى ما يذكر في مذكرة التفاهم. ما يتم بحثه ما بين العمانيين وما بين الإيرانيين وهي الترتيبات الخاصة بمضيق هرمز بعد التوافق وبعد نهاية مذكرة التفاهم، بمعنى المستقبل المضيق كيف سيكون، وذلك بناء على ترتيبات للدول المشاطئة الإيرانية وكذلك إيران وكذلك سلطنة عمان. ما يتم بحثه الآن وتم التوقف في بحثه وهي مسألة كيف سيكون العبور والخروج. هناك مصطلح مهم منى يتحدث عنه الإيرانيون وتشير إليه القرارات الدولية والقوانين الدولية، وهو العبور البريء من المضائق. العبور البريء بمعنى العبور الذي لا يؤدي إلى تهديد أي طرف مطل على المضيق. هنا إيران تشدد على أن أي عبور من الجهة الجنوبية سواء خاصة مع عبور الدخول إلى المضيق قد لا يكون بريئا باعتبار أنها تشك في نوايا القوات الأمريكية ودخولها إلى المنطقة. لذلك إيران وضعت نقطتين، نقطة الدخول والعبور يكون من المعبر الشمالي وهو المعبر الذي يمر من المنطقة الإيرانية والمياه الإقليمية الإيرانية، وكذلك معبر الخروج يكون كذلك من مضيق من المنطقة الجنوبية أو من الضفة الجنوبية للمضيق وهي المطلة على سلطنة عمان، ويكون هناك خروج بنسبة مئوية تصل تقريبا إلى 20%. هذا مطرحه الإيرانيون، هذا ما يبحث. وقد إذا ما تم الاتفاق على مواصلة المفاوضات بعد نهاية مهلة 48 ساعة يمكن القول بأن هذا المقترح هو المطروح حاليا على الأقل على طاولة المفاوضات ما بين طهران وسلطنة عمان.
1: جزيل الشكر لك نور الدين دغير مدير مكتب الجزيرة، كنت معنا من طهران. ونرحب مشاهدينا الكرام في الاستوديو بدكتور عبد الله الشيجي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت والخبير في الشؤون الأمريكية. نرحب أيضا في الاستوديو دكتور محجوب زويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا ومرحبا بكما دكتور زويري. أبدأ معك، في منشوره على تروث سوشيال تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقال أن الصفقة المتفق على ملامحها تتضمن فتحا فوريا وتاما لمضيق هرمز وإنهاء مخاطر إيران النووية. هذه الشروط يعني لا تنهي الحرب فقط، تنهي الصراع إذا ما تمت. فماذا نقرأ في أن تذهب من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار في الحديث والنقاش، تقول ضربة موسعة ستصل إلى منشآت نووية وطاقة وما إلى ذلك، فجأة أعطوني كل ما أريد بجملة واحدة؟
2: من اعتقادي هذا النوع من الخطاب موجه للرأي العام بالداخل الأمريكي بشكل أساسي، وأنه لازال الرجل الذي يسيطر على المشهد هو الذي يقرر سيذهب للحرب أو لهجمات أعمال عسكرية، وهو الذي يقرر عندما تتحقق ما يسميه مطالبه أو ما يريده من إيران. الكل يعرف أن البرنامج النووي يحيط به غموض شديد بعد القصف الذي تعرض له، ولا أحد يعرف بالضبط حجم التدمير. الكل يعرف أن هذا البرنامج الآن معطل بالكامل منذ يونيو 2025، لكن لا أحد يعرف بالضبط حجم الدمار، ولا نعرف إلا قصة الـ 430 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب. بالنسبة للفتح المضيق أيضا بات معروفا لدينا كما تحدث مراسلكم من طهران، الأمور واضحة منى، أن المضيق يتم الحديث عن تقسيم المضيق إلى ثلاث مناطق وبالتالي عن أي فتح. بالمحصلة الرئيس الأمريكي يريد أن يرضي جزءا أو قطاعا من قاعدته الشعبية، لكن هذا لا ينفي أن هناك اختراقا حصل ولو بشكل مؤقت ليلة أمس أخرج الجميع من حالة القلق من تصعيد موجة تصعيد جديدة تأجلت ربما 48 ساعة، لكن في ظني أن هناك شيئا على الطاولة قد يعطيها 48 ساعة فرصة أن تستمر ربما لأيام وربما تفتح مسارا جديدا بالتفاوض بين الطرفين.
1: طيب عندما يقول الرئيس ترامب بأنه يجب أن يكون هنالك عملية تفاوض سريعة تنهي هذا المشهد، ونحن نرى بأن الأمر معقد والسرعة ليست العامل الذي سيلعب يعني دورا رئيسيا في المشهد الآن، هل هو واقعي منطقي بهذا الطلب أم أن

0: نحن يقول ذلك كي تعاد الكرة مرة أخرى ونعود إلى حافة الهوية؟
1: هو يعيد، هو كأنه يحضر نفسه لحافة هوية جديدة، لأنه يرفع السقف في التوقعات الإيجابية بسبب تراجعه، ويتوقع أن يحصل أشياء بسرعة، ثم وكأنه يمهد الطريق لحافة هوية جديدة بعد أيام يعلن فيها أنه أمام ضربة جديدة لإيران. أنا باعتقادي أنه المسار لن يكون سريعا، إذا حدث اختراق في البند الخامس إلى حد ما وقاد إلى نوع من الاختراق في البند الأول ما يتعلق بوقف الحرب أو حالة كما تسميها إيران حالة الاعتداء، هذا ربما يشكل أساسا يمكن أن يبنى عليه في القضايا الأخرى، ويمكن أن يصنع حالة من الاستقرار المؤقت.
0: دكتور شايجي، هل هذا الخطاب للرئيس ترامب موجه للداخل الأمريكي وكيف يستقبل، خاصة وأن كل الحديث والنقاش عن موضوع الجدوى من هذه الحرب، شعبية هذه الحرب كانت بالفعل منخفضة قبل الحديث عن ضربة والتراجع عنها؟
2: صحيح، يعني طبعا ترامب، يعني نحن أمس كنا قاعد نناقش في الاستوديو كذلك في نقاش الساعة أن ترامب لا يتصرف بشكل عقلاني ولا بشكل واقعي، وأنه متقلب، يعني صارت مملة، التصعيد الخفض التراجع بطلب من إيران والحلفاء بشرط، أنه يوضع شرط، هو ضم لازم طبعا ترامب أن لا يخسر. ترامب عقليته، لنفهم سيكولوجية ترامب، آخر شيء يريد أن يظهر ضعيفا، آخر شيء يريد أن يظهر أنه خضع للضغوط، وآخر شيء يريد أن يكون منهزم. واضح جدا إذا قرأنا التحليل عند الباحثين الأمريكيين المرموقين الواقعيين مثل مارش هايمر وولتز وبيب، هذيل قاعد يتكلمون عن هزيمة استراتيجية لترامب وغرق في مستنقع إيران، ما عنده حل، خياراته جدا ضعيفة ومحدودة. ما فعله ترامب فجر اليوم بتوقيتنا هو تأكيد لهذه الفكرة، أن طبعا أنا قاعد طالعت الإعلام الأمريكي والتغطية، يعني هناك حجم هائل من الاستهزاء والسخرية والتهكم، وطبعا كلهم يرددون تاكو، ترامب إز تاكو، تاكو يعني مو تاكو اللي تأكل، ترامب أولويز تشيكنز أوت، يعني دائما في آخر لحظة يتراجع ويسقط. طبعا هذه هنا فيها واقعية وفيها حقيقة. إذا شفنا استطلاعات الرأي اللي نشرتها السي إن إن، ترامب عنده 32% إلى 35%، 32 إلى 35، هذه أسوأ شعبية لرئيس أمريكي في فترة الثانية، حتى قارنوها مع بوش الابن اللي هي 38% بعد حرب العراق وحرب أفغانستان. فوضع ترامب جدا سيء في الداخل، شعبيته في انخفاض، الحزب الجمهوري قلق جدا من فرص هزيمته بشكل هائل في انتخابات نوفمبر، حركة ماغا منقسمة، الانفليشن مرتفع.
0: لكن هؤلاء إلى أي مدى دكتور شايجي يصدقون؟ نعم، أنت قلت بأن النخبة لربما تنظر إلى الأمر كما لو أنها هزيمة استراتيجية لترامب، القاعدة الشعبية كيف تنظر لهذه التصرفات التي توصف أحيانا بالمتذبذبة، بين صباح اليوم سأقصف، مساء اليوم سنذهب إلى التفاوض؟
2: طبعا هم مستائين، يعني يرون بأن بالفعل، يعني 73% من الأمريكان يرون بأن ترامب ما قاعد يناقش ويبحث ويهتم بقضاياهم الأساسية. نحن لم ننتخبك يا ترامب لتذهب لتشن حروبا، أنت وعدت في حملتك الانتخابية ووعدت في خطاب التنصيب في 20 يناير 25، No more wars, لا حروب جديدة، لن أشن حروب جديدة، انتخبت لأنهي الحروب، فإذا بك تقحمنا في حرب لا ناقة لنا فيها ولا جمل، و 70% من الأمريكان يريدون إنهاء الحرب. النقطة الأخيرة، أنا في اعتقادي الإيرانيون الآن يعني قاعد يأخذون فيكتوري لاب، قاعد يأخذون رقصة انتصار، يرون بأن ترامب تراجع بسبب ضغطهم، بسبب قوتهم، بسبب إصرارهم، بسبب مقاومتهم، وهذا سنقرأها ويمكن أوريدي موجودة بالإعلام الإيراني باللغة الفارسية، يمكن الدكتور محجوب مطلع أكثر على هذا الموضوع. وهني الخطورة، هني الخطورة، أن إيران ستركب رأسها، سترى أنها حققت 1-0 على ترامب، ترامب هزم، ولهذا السبب قد يتعنتون أكثر. وهني الخطورة، ميسكالكوليشن اللي هي سوء الحسابات، سوء التقدير،

0: وترامب طبعا لا يقبل أن يهزم. فهني سنعود مرة أخرى إلى تصعيد متبادل، وأنهي بأن ترامب اشترط اتفاق سريع حول مضيق هرمز وحول النووي. كيف ستكون المرحلة القادمة؟ هذا هو التحدي.
1: نعم دكتور زويري، التصرف الإيراني المتوقع الآن في هذه المرحلة، إيران تتحدث بشكل واضح بأنها تغير من استراتيجيتها العسكرية، تقول ذهبنا من الدفاع إلى الهجوم، ويتحدثون بشكل واضح عن استهداف قاعدة الأزرق في الأردن، لديها مضيق هرمز، مضيق باب المندب أيضا ورقة استراتيجية موضوعة على الطاولة، وتراجع للمرة الثالثة أو الرابعة للرئيس ترامب بعد الوصول إلى حافة الهوية. ما الذي أدركته إيران وعليه كيف ستتصرف في المرحلة القادمة؟
2: أولا إيران عندها نشوة اليوم بالصحافة أن هنالك منجزا وهو دفع العمل العسكري، وهم يعتقدون أنه تكرر 3 مرات، تكرر في 7 أبريل وتكرر في 11 يونيو، وهي المرة الثالثة التي هم استطاعوا فيها أن يدفعوا عملا عسكريا عنهم، ولم ينجح ترامب إلا في حرب 13 يوما التي عاد فيها إلى عمل عسكري. وبالتالي هناك خاصة بالصحف والمواقع التي هي قريبة للمؤسسات الرسمية السياسية والأمنية، واضح أنه عندهم حالة من الفرح أو على الأقل حالة من الافتخار أنهم استطاعوا أن يدفعوا بهذا المسار بغض النظر عن طريقة التبرير. قوتهم واستطاعهم طبعا يعتقدوا هي بفضل قدراتهم الذاتية. ما في شك الآن هنا المشهد واضح، بات واضحا. الرئيس الأمريكي عنده وفق النسق المتابعة له عنده 4 أشياء على قائمته إذا أراد أن يعود إلى عمل عسكري مع إيران. هذه ال4 أشياء تضبط حركته في المستقبل. عنده جبل الفاس، عنده قواعد الصواريخ أو ما يسمونه مصانع الصواريخ إضافة، عنده ما يسميها بالجسور ومراكز الإمداد إلى جنوب إيران بشكل خاص، وعنده اللي هي الكهرباء، محطات الكهرباء. هذا نسق التصريحات الأمريكية. ترامب تحديدا أظهر هذه، ويبدو أنه تم إيجازه حول هذه القضايا، وبالتالي هذا على سلم أهدافه. لكن هو يريد أن يعطل إمدادات إلى جنوب إيران، وإيران تعطل مضيق وإمدادات الطاقة للعالم كله. يعني يتصرفون بنفس الطريقة، وكأنه لا اعتبار لا لمصالح الآخرين ولا للاقتصاد العالمي ولا لأمن. هناك 45 مليون شخص معرضين لخطر المجاعة في العالم مع استمرار إغلاق المضيق بسبب الأسمدة التي أصبحت شحيحة في السوق، والتي تؤدي على الزراعة إلى غير ذلك. وبالتالي نحن نتحدث عن كارثة إنسانية إذا ما استمر إغلاق المضيق. لذلك أنا باعتقادي منى الآن هذه فسحة للطرفين، ربما لإعادة النظر في مواقفهما، إظهار قدر من المرونة. وأنا أعتقد أنهم بحاجة إلى مرونة الذئب كما يقال في المثل، وهي المرونة التي من موقع الاقتدار تصبح مرنا. والطرف الإيراني يحتاج مرونة الذئب، والطرف الأمريكي يحتاج مرونة الذئب، حتى يستطيع العالم أن يتجاوز نفق أو عنق الزجاج الذي وضع فيه بسببهما.
1: كنت سأسألك تماما عند هذه النقطة، يعني دكتور زويري، الجميع رفع لغة التصعيد والوعيد إلى حتى دمياط من جهة، وحتى جبل الفأس من الناحية الأخرى من جهة أخرى. على هذا الأساس الآن إذا ما جلس الفرقاء على الطاولة، على أي أساس سيجلسون؟ على أساس إدراك كل طرف لربما أن الآخر مستعد إلى الذهاب إلى النهاية؟
2: بالضبط. قلت أنا أن الرئيس الأمريكي شهيته للمخاطرة أضعف من الإيران، لكن إيران ليلة أمس خشيت على حلفائها. أحد أهم نقاط التي وضعت على إيران وهي شعورها بأن دولا إقليمية قد تهاجم حلفائها بشكل قوي ومحكم، وهذا معناه أن أحد أوراق الضغط بالنسبة لها ستضعف. وباعتقادي كان هذا أحد العوامل، إضافة إلى عوامل أخرى ذكرناها، ساهمت في أن تتراجع إيران أو على الأقل تعطي مؤشرا إيجابيا عن انخراطها في العملية السياسية بشكل أفضل، لأن الخشية على حلفائها تجبرها على أن تكون مرنة إلى حد ما.
1: هذه نقطة مهمة سأعود لمناقشتها مع دكتور زويري. دكتور شايجي، يعني تطرق دكتور زويري إلى عدة نقاط فيما يتعلق بال20% التي لم تقصف حتى هذه اللحظة، والتي كان يتوعد ترامب بشكل واضح وصريح أنه سيقوم بقصفها. المنشآت النووية، منشآت الطاقة، جبل الفأس، وأيضا الجسور يعني نقاط حيوية ومراكز إمداد. هنالك من يرى أن هذا التهديد وأن سلوك واشنطن الأخير في الأيام الأخيرة يقول أنها مستعدة للمساومة على أمن المنطقة مقابل أن يكون هنالك اتفاق مع إيران بالصيغة التي تريد.

0: ده الولايات المتحدة، هل تتفق مع هذا التوجه وهذا الطرح؟
1: كل الحلفاء والخصوم ناطرين السنتين تمضي ويرحل ترامب. ترامب رجل لا يمكن أن يعتمد عليه، متقلب غير ثابت، لا يمكن التنبؤ به. يعني كل اللي سواه خلال اليومين الماضيين من تصعيد وتهديد وتسريب وصراخ من 3 4 أيام مع مجلس الأمن الوطني وسب وشتام لهم أن خياراتي محدودة، وأمس طلب من الأمريكيين أن يرحلوا وأن يحتاطوا واستعدادات، يعني كل هذا بلوفين، كان كل هذا عملية يعني مسرحية. وأيضا النقطة المهمة أنه لم يستمع كما كان يتوقع البعض لتحريض نتنياهو. الكل كان متوقع أو الكثير كان متوقع أن نتنياهو دائما عندما يذهب ويوشوش في أذن ترامب يحرضه على شن عملية مدمرة ضد إيران. أنا قلناها في أكثر من مرة في نقاش ساعة أن للمرة هذا لن يستمع ترامب إلى نتنياهو. أيضا استماع ترامب للحلفاء ودول الخليج هذا يجب أن يعطى كريدت كبير للعقلانية، وخاصة أن الإعلام الأمريكي أبرز الاتصال المهم اللي جرى بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس ترامب، واللي طالبه بالتهدئة، الابتعاد عن التصعيد، وكذلك الحوار. وهذا اللي سوته السعودية أيضا عندما اجتمع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان مع نائب الرئيس الأمريكي ومع وزير الدفاع. نحن قمنا بهذه الضربة ضد الحشد الشعبي في العراق، ولكن نحن لا نريد التصعيد. أيضا دور قطر جدا مهم، التواصل، لأن قطر عندها قنوات مهمة مع إيران ومع الولايات المتحدة وكذلك عمان، التي في اعتقادي هي ستكون مربط الفرس وهي التي ستحل الأزمة بالنسبة إلى ترامب وبالنسبة إلى الإيرانيين، أن يكون في حل وسط يحفظ ماء الوجه ويرضي الطرفين، بأن يعني يكون في مشاركة بين عمان بدعم خليجي ودعم أمريكي، وبين إيران أن يكون في ممر مقبول أو 3 ممرات، ممر إلى الجانب المياه الإقليمية العمانية، المياه الإقليمية الإيرانية، وفي الوسط وتنزع الألغام، وكل طرف يدعي بأنه حقق انتصار. هذا اللي يريده ترامب. أهم شيء عند ترامب كبرياءه لا ينكسر. عقلية ترامب، إذا قرينا كتابه The Art of the Deal، فن الصفقة، هو هذا فكره، يصعد إلى آخر مدى ثم يفاوض ثم يسوي ديل يكسب فيه هو. وأهم شيء عند ترامب شعبيته وقبوله وأنه لم يهزم. إذا فهمنا عقلية ترامب نبدأ نتعامل معه بهذه الطريقة.
0: تقول دكتور شايجي بأن دول المنطقة هي من يعني أمسكت بزمام الأمور في اللحظة لربما الأخيرة، أقنعت الرئيس ترامب على العدول، لكن هذا سيناريو،
1: هذا أحد الأسباب،
0: أحد الأسباب. نعم،
1: السبب الرئيسي دائما أقول الشأن الداخلي،
0: أنا سأتي إلى الشأن
1: الضغط
0: الداخلي،
1: الضغط الخائل على ترامب فقط.
0: نعم، هذا الأمر يتكرر بأن دول المنطقة تذهب باتجاه يعني الحل العقلاني، تقنع ترامب بالعدول، يتراجع الرجل. لكن فيما يتعلق بالشأن الداخلي تحديدا، وأنت تقول بأنه السبب الرئيسي، لكن الرجل يتصرف كما لو أنه لا يهتم كثيرا بانتخابات نصفية قادمة، لربما هذه مشكلة الحزب ليست مشكلته هو الشخصية.
1: لا، ترامب عندما يسمى وجهين، الوجه الحقيقي الذي لا يبرزه هو مستاء جدا. ترامب يريد انتصار سهل، سوقه له بشكل مبالغ فيه نتنياهو ومدير الاستخبارات، رئيس الاستخبارات ديفيد بارنيا، عندما شن الحرب في 28 فبراير، أن انتصار سهل، سنقضي على إيران، سنقتال المرشد، سنسقط النظام، رح تصير ثورة في الداخل، ننصب حليف لنا، تصبح إيران كفنزويلا. إيران ليست فنزويلا، هو لا يفهم تعقيدات الوضع في إيران ولا المنطقة.
0: هل يستشعر الرجل الآن الخطر داخليا؟
1: طبعا، بس لا يظهره. ترامب عنده مشكلة أنه لا يعترف بخطأ. يعني تصوري إلى الآن ترامب لا يعترف أنه خسر في انتخابات 2020، ولا أحد من المرشحين لمناصب عليا عندما يحرجهم النواب السناتورز والنواب الديمقراطيين، هل تعترف بأن ترامب خسر الانتخابات؟ لا يجرؤون يقولون خسر. فهذه عنده الشوفينية وهذه الفوقية.

0: هي لا تمنعه من أن يعني يعترف أنه بالفعل علينا أن نعيد الحسابات وننسحب. ولكن النقطة الأخيرة، نحن في دول الخليج نرى بأن ترامب يشكل عدم ثباته على موقف وتذبذبه يشكل تهديد كبير للاستقرار وأمن المنطقة وأمن الطاقة واستقرارنا نحن أيضا. يعني لهذا السبب عقلانية مطلوبة، ودول الخليج هي التي تقدم، بالإضافة طبعا سبب الرئيس، أعيد وأكرر، الضغط الداخلي ووضع ترامب وحزبه المتراجع جدا، والذي يتوقع أن يصير فيما يسمى بلو ويف، طوفان من الفوز للديمقراطيين وهزيمة للجمهوريين، وهني ترامب سيكون في ورطة، سيكون الرئيس ضعيف في آخر سنتين من رئاسته.
1: دكتور زويري، سأعود معك إلى النقطة التي ذكرتها فيما يتعلق بحلفاء إيران والخشية من أن تفقد إيران ورق أوراق الضغط هذه. ما الذي يجعل إيران تخشى بالفعل الآن من أن تفقد هذه الورقة؟ هل ربما إقدام السعودية على قصف الفصائل العراقية رفقة القوات الأمريكية جعلها تستشعر أن التهديد قد يغدو واقعا؟
2: نحن كنا أمام جملة من التطورات في الأسابيع الثلاثة الماضية. أولا، عودة الحوثيين إلى التلويح من موضوع المضيق باب المندب، اعتداءات على سفن في البحر الأحمر، السعودية بادرت إلى هجمات على جزيرة قمران والتي هي قريبة على البحر الأحمر، ويعتقد أنها موقع استراتيجي جدا ومنطقة تصلح للاختباء وتصلح للأنفاق إلى غير ذلك. وتبع ذلك أيضا تفعيل، وكأن الميليشيات في العراق تم تفعيل دورها بحيث قامت ببعض الأنشطة العسكرية التي هددت، طبعا هي كانت تهدد الكويت دائما لكنها المرة هذه هاجمت السعودية، وكان هذا أيضا أمرا يعني غير مقبول من السعودية، وشاهدنا الرد السعودي. وكان هناك أيضا تهديدا لأن تهاجم أيضا الأردن إذا ما تعرضت إيران إلى حملة عسكرية كما كان يتوقع. كل هذه التطورات هنا باعتقادي دفعت الأطراف الإقليمية إلى أن تتفاعل، وتفاعلت كما حصل من السعودية وبالتعاون مع أمريكا، لكن أيضا التهديدات وصلت للحكومة العراقية من دول عربية بأنه، وتحديدا الجوار العراقي، بأنه إذا ما تم أي اعتداءات من هذه الفصائل على تلك الدول سيقوموا بقصف تلك الفصائل جويا، وهذا معناه بمعنى آخر إضعاف كبير لهذه الفصائل.
1: هل هذا هو المدخل القادم للولايات المتحدة إذا ما استمرت بالقصف؟
2: أنا أعتقد بأن المرحلة القادمة للولايات المتحدة إذا ما أرادت أن تفعل ستستهدف كل الفصائل التي تعمل مع إيران على سبيل إضعاف هذه الورقة بالكامل من اليد الإيرانية.
1: طيب، فيما يتعلق بالمشهد التفاوضي الآن، يعني مدير مكتبنا في طهران تحدث عن 48 ساعة من الهدوء، بعدها لربما سيتم الإعلان على أي أساس سيتم التفاوض. برأيك هل نعود إلى مذكرة التفاهم أم كانت هي السبب أصلا في تفجير كل هذه الأزمة؟
2: أنا أعتقد يعني ترامب لا يحترم لا المواعيد ولا يحترم الهدن ولا يحترم الفترات الزمنية. هو عمليا يحتكم إلى قراره. نحن لا نعرف الآن حقيقة، رغم كل تحليلنا، ما السبب الأساسي التريجرينج اللي جعله يقول لنقف، ولا يمكن أن نعرف إذا ما عاد غدا لماذا. لكن بالتأكيد هنالك رغبة إقليمية تضع بكل ثقلها على الولايات المتحدة بشكل أساسي ألا تقوم بعمل عسكري جديد وأن تسعى لمسار الدبلوماسي. يجب أن لا نقلل من هذا الوزن الإقليمي. بمعنى آخر، الأطراف الإقليمية الآن باتت كلها محبطة من الطرفين، لكنهم على الأقل يضغطون على الأمريكيين تحت كما يقال بالعامية العشم أنه أن ينضبطوا أكثر، لأنه إذا انضبط الأمريكيون أكثر ساعتها يمكن الضغط على إيران، وبالتالي ما يجري عمليا مزيد من الضغوط على إدارة ترامب أن تنضبط أكثر وأن تتراجع عن أعمال عسكرية لعل المسار الدبلوماسي يعمل ويصبح هنالك تأسيس لحالة من الثقة بين الطرفين، على طبعا جبال من عدم الثقة والعدوانية خطوها سنوات طويلة.
1: دكتور زويري محجوب زويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك. الشكر موصول أيضا لدكتور عبد الله الشيجي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت والخبير في الشؤون الأمريكية، شكرا جزيلا لكما. إلى تطورات في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 10 فلسطينيين بينهم أطفال، وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مناطق في مدينة غزة وخان يونس ودير البلح. ومنذ قليل أفاد مراسل الجزيرة بشن إسرائيل غارة على منطقة مواصي خان يونس جنوبي القطاع. من مدينة غزة ينضم إلينا مراسل الجزيرة غازي العلول. غازي أهلا ومرحبا بك. إذا بينما كانت الناس لربما في قطاع غزة تنتظر قليلا من الهدوء مع الحديث عن مسار خريطة الطريق الذي من المفترض أن ينطلق، ربما الواقع في قطاع غزة على الأرض هو عكس ذلك. نرصد معك المشهد.
3: واللافت منى بأن من يدفع الثمن هم المدنيون الفلسطينيون، الأطفال وكذلك النساء وأيضا كبار السن. هذا بالنظر إلى ما نرصده من وصول شهداء لمستشفيات القطاع. صباح هذا اليوم انتشلت عائلة كاملة باستهداف شقة سكنية في المنطقة الغربية من مدينة غزة. من ضمن الشهداء كان جنين لا يعرف من الحياة سوى نهايتها بالنظر إلى وصوله شهيدا عقب انتشال جثامين ذويه. وكان هذا الطفل أو هذا الجنين قد خرج من أحشاء أمه جراء الصاروخ المتشظي الذي أصاب الشقة السكنية. بالإضافة إلى شهيد آخر كان في المنطقة الشمالية بالتحديد في مخيم جباليا، وبالتالي عمليا كان نصيب كبير طبعا لمدينة غزة وشمالي القطاع من هذه الاستهدافات. شهيدان كذلك في دير البلح وأيضا ثلاثة في مدينة خان يونس. وفي هذه الأثناء تصل سيارات الإسعاف إلى مواصي مدينة خان يونس بعد ورود إشارة لاستهداف من مسيرة إسرائيلية لنقطة شحن للهواتف في تلك المنطقة التي تعتبر أكثر المناطق تكدسا بالسكان. وهذا أيضا ينسحب على مناطق أخرى تشهد الكثير من التطورات الميدانية مثل المنطقة الجنوبية من مدينة غزة بالتحديد في حي الزيتون. صباح هذا اليوم وطوال الليلة الماضية الاحتلال الإسرائيلي أطلق بكثافة نيرانه تجاه تلك المنطقة فيما يعرف بمفترق دولة، وعندها قام بدفع وإزاحة المكعبات الإسمنتية الصفراء إلى الغرب من صلاح الدين أو من شارع صلاح الدين. وبالتالي عمليا هذه التطورات كلها تأتي في إطار نقض الاتفاق الوشيك الذي يتطلع إليه الفلسطينيون طويلا. وبالتالي عمليا الاحتلال الإسرائيلي لا يلتزم ويواصل عدم التزامه فيما يتعلق بأولا اتفاق وقف إطلاق النار بمرحلته الأولى، والآن ثانيا فيما يتعلق بالاتفاق حول خطة رئيس مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف. وبالتالي عمليا المزيد من عدم الالتزام يودي بحياة الفلسطينيين ويقضم المزيد من الأراضي ويجعل الحالة الميدانية مترددة أو متردية للغاية بالنظر إلى ما نرصده من تطورات هنا. وأيضا على الحالة الإنسانية الاحتلال الإسرائيلي يمنع وصول المساعدات بالشكل الكافي للفلسطينيين، وهذا ما يعيق الاستجابة الإنسانية عبر المؤسسات الدولية العاملة في القطاع الإنساني.
1: جزيل شكر لك غازي العلول مراسل الجزيرة، كنت معنا من مدينة غزة. نبقى في قطاع غزة ونرصد التطورات فيما يتعلق بالمشهد. معنا من القدس دكتور محمد هلسة الخبير بالشؤون الإسرائيلية، وسوف ينضم إلينا من مدينة غزة الأستاذ أحمد الطناني الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك سيد هلسة، ونبدأ معك في ظل استمرار القصف الإسرائيلي بل وكثافته في الأيام الأخيرة على قطاع غزة، هل نستطيع القول بأن إسرائيل ترد عبر جيشها، خاصة وأن رأس الهرم لا يزال صامتا حتى اللحظة؟
4: التحية لك وللسادة المشاهدين. نعم، هو رد إسرائيلي بالنار، هذه رسائل إسرائيل توصلها لكل الأطراف المعنية وتثبتها كما تفضلتي بالنار. لم يكن متوقعا أن إسرائيل ستتعاطى بشكل إيجابي مع هذه المسودة، وهي التي تشن عليها هجوم في كل المستويات. الإعلام العبري يتناولها بالتشريح ويقول بأنها سيئة للإسرائيل، السياسيون الإسرائيليين يهاجمون هذا المقترح ويقولون بأنه سيء لإسرائيل، وأركان من هذا الائتلاف أيضا بدأوا برفع وتيرة صوتهم وانتقاداتهم لهذا الائتلاف ويدفعون نتنياهو باتجاه تصليب موقفه. هذا كله يأتي انسجام في نهاية المطاف مع الموقف النهائي الذي ستخرج به إسرائيل إن خرجت موقف نهائي، ليقول نتنياهو بأنه لا يستطيع أن يفرض على المجتمع الإسرائيلي بكل شرائحه اتفاقا مسيئا لإسرائيل. ولذلك يعني نتنياهو يناور في محاولة لمرة أخرى إعادة الكرة إلى الطرف الفلسطيني بالاستناد إلى بعض الذرائع التي تتحجج بها إسرائيل. مثلا إسرائيل اليوم قدمت بعض الملاحظات وفق الإعلام العبري، أولها مرتبط بأن حماس تقول بتخزين السلاح وليس تدميره، الثانية مرتبطة بلجنة التحقق ووجود قطر وتركيا فيها، والثالثة مرتبطة بأن المسودة تقيد عمل إسرائيل وهذه قضايا ترفضها إسرائيل، لذلك بين أخذ ورد إسرائيل لن تقدم موقفا نهائيا فيه ما يدفع باتجاه تطبيق هذا الاتفاق. هي ستحافظ على ما تعتبره إنجازات في صعيد استمرار خروقاتها وصعيد قدمها للأرض وسيطرتها عليها، وأعتقد بأنها تراهن على أن الولايات المتحدة في نهاية المطاف قد تتقبل هذه المقاربة الإسرائيلية مع بعض التنازلات الشكلية التي قدمها نتنياهو حتى قبل أن يذهب إلى البيت الأبيض.
1: طيب، في ظل المناورة كما تقول دكتور هلسة، يعني مكتب نتنياهو ومقربين من بنيامين نتنياهو يتحدثون أن تمسك إسرائيل في الخط الأصفر الحالي، حتى اللحظة لا نعرف ما تعريفها للخط الأصفر، هنالك أكثر من خط أصفر في ظل تقدمها في عمق القطاع أكثر من مرة، وربط هذا الأمر بانسحاب بنزع كامل لسلاح حركة حماس، برأيك إلى أي حد يعكس هذا الموقف قناعة أمنية حقيقية عند إسرائيل، وإلى أي حد هو أداة تفاوضية في ظل هذا الإصرار من قبل الرئيس ترامب؟
4: الأرض بما يتجاوز النسبة التي بدأت عندها الأمور في الاتفاق الموقع ما بين الأطراف وإسرائيل، مسألة إسرائيل اليوم تعززها بشكل أكبر، ونتنياهو يفاخر بأنه نقل النسبة من 53% إلى ما يقارب 70%، وهو يتعاطى مع هذا الأمر كما كل المجتمع الإسرائيلي بسياسيه وبإعلامه وبأيضا مؤسساته العسكرية والإمنية، على اعتباره ليس فقط يعني حاجة سياسية مرتبطة بموسم الانتخابات، إنما هو أيضا حاجة أمنية، وقد ربط هذه السيطرة بالسيطرة التي يعني تفرضها إسرائيل في سوريا والتي تفرضها إسرائيل في لبنان، ويقولون بأن هذا هو أحد عبر 7 أكتوبر، حيث لا يمكن الدفاع عن المستوطنات الحدودية من داخلها، وإسرائيل بحاجة إلى منطقة أمنية عازلة، خط دفاع خارج حدود المستوطنات، وإسرائيل يقولون بأن إسرائيل لن تتخلى عن هذا الخط. الأهم الآن هو المنطق الذي يدفعه أو يحركه النوازع الأيديولوجية القومية الصهيونية التي تقول بالسيطرة والاستيطان. سموتريتش صباحا قال بأنني أدعو نتنياهو إلى السماح بإنشاء 3 مستوطنات كيعني خطوة أولية مبدئية في داخل القطاع، تمهيدا لتوسيع الاستيطان والسيطرة العسكرية والتهجير، ولذلك هذا جزء من أجندة، لا يمكن الحديث عن تهجير واستيطان دون السيطرة على الأرض، ولذلك كلما زادت إسرائيل من المساحة التي تسيطر عليها، كلما حشرت السكان في مناطق ضيقة، كلما حولت حياتهم إلى الجحيم، وبالتالي فتح الباب أمام موضوع الترحيل والتهجير الذي لم يسقط حتى اللحظة عن أجندة الحكومة الإسرائيلية.
1: رحب بسيد أحمد أطناني الكاتب والمحلل السياسي من مدينة غزة. سيد أحمد أهلا ومرحبا بك. تحويل حياة الغزيين إلى جحيم، هذا ما تطمح إليه إسرائيل كما يقول ضيفنا دكتور هلسة، لكن في حين تتحدث الوثيقة التي نشرها مجلس السلام عن ما قالت أو وصفته باستعادة الحياة الطبيعية لأهالي القطاع، في وقت تشير فيه طبعا المعطيات ويجري الحديث عن أن إسرائيل تسيطر على 70% من مساحة قطاع غزة، هل نحن أمام فجوة في المسار السياسي والواقع العسكري، وبرأيك من أين المخرج؟
5: يعني أسعد الله أوقاتكم. بطبيعة الحال نعم، هناك فجوة، ما يكتب على الورق، ما يحكى في الإعلام، الوعودات التي قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي بدأت أساسا بالحديث عن إنهاء الكارثة الإنسانية ووصولا إلى ما قدم من خرائط وصور ومجسمات في منتديات مثل دافوس وغيرها حول شكل مستقبل قطاع غزة، وبينما يجري على الأرض وعلى أرض الواقع. منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار لم تلتزم إسرائيل ولا ليوم واحد بهذا الاتفاق، أولى التفاصيل وأبسطها وهي الأوضاع الإنسانية، الترميم الأولي حتى ترميم المستشفيات، كل ذلك إسرائيل تتلاعب فيه، عمليات القتل والدمار يجري بشكل دائم، وللأسف هناك حالة من التواطؤ، حالة من توفير الغطاء من مجلس السلام. المدير التنفيذي لمجلس السلام نيكولاي بيردنوف سمعناه وهو يوجه إدانة للمقاومة على ما لم تفعله، هي التزمت بكل التفاصيل بهذا الاتفاق، بينما لم يوجه ولا إدانة واحدة إلى السلوك الإسرائيلي، ولم يوصف ما يجري في قطاع غزة بالمعنى الواقعي، وتعامل كما يتعامل دائما بمنطق المعايير المزدوجة، حتى عندما تحدث عن خروقات نسب هذه الخروقات إلى فاعل مجهول. أعتقد أن هذا يضرب جوهر مهمة مجلس السلام ويضرب جوهر التفويض الذي منحه مجلس الأمن لمجلس السلام. مع ذلك الطرف الفلسطيني في التعامل مع خارطة الطريق كان حذرا وحساسا في التعامل مع المسودات التي قدمت. أولى المسودات التي قدمت في مارس كانت سيئة جدا وتعفي الاحتلال من التزامات المرحلة الأولى، وصولا إلى المسودة الأخيرة التي تم الاتفاق عليها في مدينة العلمين المصرية ثبتت المقاومة أولى التفاصيل بأن يكون هناك إلزام للاحتلال بالتزامات المرحلة الأولى، وأن يكون هناك لجنة للتحقق في التعامل مع إنجاز

0: كل هذه الالتزامات بشكل واضح وأن تكون العملية عملية متزامنة وتكاملية، أن المقاومة لن تقدم ما عليها من التزامات طالما إسرائيل لم تقدم هذه الالتزامات. لذلك عندما نعود إلى الملاحظات التي تقدمها إسرائيل الآن على خارطة الطريق، جزء أساسي منها إفراغ آلية التحقق من مضمونها. تريد إسرائيل أن تحظى بحرية الحركة، لا تريد التراجع عن الوقائع الميدانية، وأعتقد أن النوايا العدوانية الإسرائيلية هي الأساس في التعامل، وإسرائيل تريد إبقاء واقع الإبادة كنمط دائم في قطاع غزة.
1: سيد أحمد، في ظل هذا المشهد المعقد، برأيك ما الخطوة الأولى التي إن تمت سيكون هنالك لربما شعور لدى أهالي غزة بأن المسار بدأ يأخذ طريقا جديا للتطبيق؟
0: أعتقد هناك أولويات رئيسية بالنسبة لأهالي غزة وبالنسبة للمشهد السياسي في قطاع غزة. إنجاز ملف دخول لجنة التكنوقراط واستلامها لمهامها بشكل فعلي، أن تكون قوة الاستقرار هي قوة واضحة المعالم وتنتشر فيها الخط الأصفر وتفصل ما بين الاحتلال الإسرائيلي والشعب الفلسطيني، وأن يكون هناك تطبيق حقيقي وفعلي للبروتوكول الإنساني وعلى ما نصت عليه المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار. هذا سيلمس تغيرا جوهريا وواضحا على حياة الغزيين، وأيضا سيحسن الواقع الإنساني. المقاومة دخلت هذا الاتفاق لأنها من الأساس تريد أن تثبت الجغرافيا في قطاع غزة وتريد أن تثبت الكتلة الديموغرافية على هذه الجغرافيا، وهذا يتطلب أولا إنهاء المعاناة الإنسانية، إخراج عشرات الآلاف من الخيام وتوفير مساكن بالمعنى الفعلي، وفي المقدمة إدخال الكرفانات المساكن المؤقتة لتكون مدخلا لإخراج هؤلاء العائلات من الخيام، وبداية في تفكيك الوقائع التي فرضها
1: من إدخال المساعدات والكرفانات. الوضع الصحي في قطاع غزة لم يحترم في الاتفاق فعليا سابقا، ما الضمانات العملية الآن بأنه سيطبق ويحترم من قبل الجانب الإسرائيلي؟ ما الذي سيضمن؟
0: يعني هو بطبيعة الحال التقييم الموضوعي يقول أن أوراق المقاومة في الضغط هي أوراق محدودة، لكنها بالمعنى الفعلي أخذت وعودات من الوسطاء، أخذت وعودات من الدول العربية والإسلامية. هذه الوعودات تلقتها حينما كانت في مفاوضات شرم الشيخ، وتلقتها أيضا حديثا في مفاوضات مدينة العلمين بوجود أمريكي مباشر. تعهدت الولايات المتحدة بأنها تتمسك بهذا الاتفاق وتتمسك بدورها في ضمان هذه الاتفاق. الآن المقاومة والطرف الفلسطيني يطلب من الدول العربية والإسلامية بأن يترجموا هذه الوعودات إلى ضغط حقيقي على الولايات المتحدة لضمان أن يكون هذا الاتفاق هو اتفاق حقيقي لوقف إطلاق النار، وليس اتفاقا يؤمن لإسرائيل الغطاء لاستمرار واقع الإبادة في قطاع غزة وتتحول مراحله إلى تحقيق أهداف الحرب. المطلوب الآن أعتقد أن المرونة التي قدمتها المقاومة بالمعنى الفعلي سلحت الوسطاء بمادة كافية لتشكيل ضغط حقيقي على الولايات المتحدة لأن يمارسوا دورهم بالمعنى الفعلي باعتبارهم الضامن وباعتبارهم الطرف الوحيد القادر على إلزام إسرائيل بتفاصيل هذا الاتفاق. وأعتقد أن الساعات القادمة يمكن أن تشهد إجابات واضحة. هناك خارطة للطريق ومطلوب من إسرائيل أن تقدم إجابات، وما نعلم أن هناك يعني توجه من مبعوث مجلس السلام ميلادينوف مع مستشار كوشنر إلى إسرائيل لتأخذ إجابات واضحة من الحكومة الإسرائيلية، وسنكون أمام الساعات القادمة أمام اختبار فعلي وبالمعنى الميداني في قطاع غزة.
1: سيد أحمد الطناني، الكاتب والمحلل السياسي من مدينة غزة، ودكتور محمد هلسة، الخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من القدس، شكرا جزيلا لكما. الآن إلى هذه النافذة الخاصة التي تناقش فيها كيفية محافظة إيران على أمنها الغذائي رغم الحصار الأمريكي وتحديات ضعف القدرة الشرائية للمواطنين. التفاصيل مع زميلة سهام أشتو. إليك سهام.
2: شكرا لك منى، وأهلا بكم مشاهدين إلى هذه النافذة الخاصة. مع استمرار الحصار البحري الأمريكي تعتمد إيران على مزيج من الإنتاج المحلي والسياسات الحكومية والبدائل التجارية لتحقيق الأمن الغذائي والحد من تأثير القيود المفروضة على وارداتها. توفر الغذاء لا يعني بالضرورة قدرة المواطنين على شرائه مع تسارع التضخم وتراجع قيمة العملة، في حين لجأت إيران إلى بدائل عبر دول الجوار. تعتمد إيران أولاً على قاعدة زراعية محلية واسعة لإنتاج القمح والشعير والأرز والخضروات والفواكه، ويغطي الإنتاج المحلي نحو 85% من السلع الغذائية والأساسية وفقا لتقديرات وزارة الزراعة الإيرانية. لكن هذا لا يعني اكتفاء ذاتيا كاملا، لا سيما من الحبوب والأعلاف والزيوت. فقد بلغ إنتاج الحبوب العام الماضي أقل من 20 مليون طن، منها 12 طن من القمح ونحو 4 ملايين طن من الرز. ولا تعتمد إيران على الزراعة المحلية وحدها، حيث استوردت نحو 22 مليون طن من الحبوب خلال الموسم الحالي.

بزيادة تقارب 30% في المتوسط، وتبدو آفاق محصول هذا العام أفضل بعد تحسن هطل الأمطار في عدد من المحافظات الزراعية. وتتوقع منظمة الأغذية والزراعة العالمية الفاو تراجع الحاجة لاستيراد القمح إلى

0: تضخمي في المتوسط قرابة 70% بنهاية هذا العام. ومع تعطل الموانئ الجنوبية تستفيد إيران من حدودها البرية مع العراق وتركيا وأذربيجان وأرمينيا وتركمانستان وأفغانستان وباكستان لنقل السلع بالشاحنات والقطارات، حيث تحتل إيران المركز الخامس عالميا من حيث عدد الدول المجاورة لها. ويمثل بحر قزوين المنفذ البحري البديل في الشمال، إذ تصل منه الحبوب والزيوت والسلع من روسيا وكازاخستان قبل نقلها إلى الداخل عبر الطرق والسكك الحديدية. معنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. رانيا، أهلا بك. إذن مع استمرار هذا الوضع، الحرب والحصار، كيف يبدو المشهد في الأسواق حسب متابعتك؟
1: نعم سهام، يعني رغم حالة الحرب وأيضا الحصار البحري، إلا أن إيران لا تواجه مشكلة في تأمين احتياجاتها. استطاعت السلطات الحكومية هنا في إيران كما تقول من توفير السلع الغذائية والمواد الأساسية للمواطن الإيراني رغم التحديات المتزايدة وارتفاع الأسعار وأيضا تراجع القدرة الشرائية للمواطن الإيراني. وأكدت الحكومة بالإضافة إلى الخبراء الاقتصاديين إلى أن السبب في القدرة على توفير هذه الاحتياجات من السلع الأساسية للمواطن هو اعتماد عدة مسارات. المسار الأول لتعزيز الإنتاج الداخلي ما يدعم الاكتفاء الذاتي، وشهدنا في الأسواق في أسواق الحبوب استقرار في الإنتاج، هذا بالإضافة إلى تقديم تسهيلات للمزارعين الإيرانيين وأيضا الصناع ومحاولة تفادي انقطاع التيار الكهربائي ما يؤثر على الصناعة هنا في إيران. بالإضافة إلى ذلك هناك مسار آخر وهو اتباع سياسات استيراد مرنة للالتفاف على العقوبات وأيضا الحصار البحري الأمريكي المفروض على السواحل الجنوبية الإيرانية. عندما نتحدث عن هذا الأمر نتحدث عن تطوير الشبكات اللوجستية، تنسيق وتعزيز التنسيق مع الدول المجاورة لإيران وخاصة التي لها حدود برية مع إيران، هذا بالإضافة إلى تفعيل منافذ تجارية جديدة وذلك من أجل الالتفاف على الحصار البحري. نتحدث عن تعزيز هذه المنافذ مع كل من العراق وباكستان على سبيل المثال، هذا بالإضافة إلى الاعتماد على الممر الشمالي عبر بحر قزوين، حيث تقوم إيران باستيراد السلع الغذائية الأساسية من دول كروسيا وكازاخستان. تأكيد إيران على أن هذه الممرات تشكل وتلعب دورا حيويا في تأمين الغذاء والسلع الغذائية للشعب الإيراني، ولكن قدرتها محدودة مقارنة بالموانئ الجنوبية الإيرانية التي يعني كانت تعتمد عليها إيران بنسبة كبيرة تفوق 60% في استيراد السلع الغذائية. إذن إيران تحاول من خلال أيضا استخدام أو تطبيق نظام المخزونات الاستراتيجية اللامركزية هو توزيع السلع الغذائية على المحافظات لتفادي التأخير في وصول المواد الغذائية الواردة من الدول المجاورة. هذا بالتأكيد على أن إيران حتى الآن لم تستهلك المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية، بالإضافة إلى تأكيد الحكومة الإيرانية على أنها يعني أعدت خطط للعامين المقبلين يعني توقعت فيها أسوأ الظروف، وتأكد على أنها بالتعاون بين الصناع والشعب الإيراني ستستطيع أن تسيطر على السوق وتعيد الهدوء إلى الشعب الإيراني وتوفر له الاحتياجات اللازمة. سهامة،
0: شكرا لك رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة، كنت معنا من طهران. وأرحب من طهران أيضا بضيفنا الخبير الاقتصادي محمد إسلامي. أهلا بك سيد إسلامي. إذن وزير الزراعة الإيرانية تحدث عن تغطية الإنتاج المحلي حتى الآن ل 85% من الاحتياجات الداخلية، إلى أي مدى وإلى متى يمكن أن تحافظ إيران على هذه النسبة في ظل استمرار الحصار الأمريكي؟
2: First of all, thank you so much for having me. You know that right now, the question regarding the economic situation of Iran after this bloody war, the question is about the geopolitical factor. What we are witnessing right now is the same as what happened during the Iran-Iraq war. So the macroeconomic factors are not enough to understand

0: understand what's going on with Iranian economic situation. So the question for the Iranian economy is to witnessing about the geopolitical factor. If the
1: هنالك عناصر جيوسياسية
0: kind of
1: قد تكون موجودة لحل المشاكل الاقتصادية أم لا؟
2: طيب يعني تشهد في المقابل إيران ارتفاعا في التضخم وتراجعا في القدرة الشرائية للمواطنين، كيف تتعامل الحكومة لسد هذه الفجوة بين توفر السلع في الأسواق وعجز القدرة الشرائية للمواطنين في هذه المرحلة؟
1: هذه أوقات صعبة على الاقتصاد الإيراني، لكن نعرف أن نسبة التضخم بشكل شهري كانت تصل إلى 7.2 والآن وصلت إلى 3.6، بمعنى أن الحكومة الإيرانية كانت ناجحة في السيطرة على التضخم، وبالتالي لا أقول أن الوضع سهل. هنا هذه أوقات صعبة جدا على الاقتصاد الإيراني، لكن المشكلة هي والتحدي الحقيقي للحكومة الإيرانية هو كيف أن تقوم بتوفير الأغذية والمستهلكين باحتياجاتهم، وفي الوقت الذي تفكر فيه بحلول بديلة وبوجود إغلاق لمضيق هرمز. بالتالي الإيرانيون لديهم حدود طويلة، بالتالي فيما يتعلق بإمكانية الوصول إلى المجهزين الصينيين وموارد أخرى وأسواق أخرى مثل الأسواق التركية مثلا. بالتالي هي لحظة صعبة وتمثل تحدي، لكن هذا لا يعني أنه ليس بإمكانهم أن يسيطروا على الوضع ويتعاملوا معه.
2: وحتى هذه الطرق البديلة، يعني المنافذ البرية وأيضا بحر قزوين، ما مدى استدامتها في ظل التوترات الإقليمية؟
1: يمكن الاعتماد عليها أنه خلال 40 يوما من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، فإن الحكومة استطاعت أن تلبي الاحتياجات فيما يتعلق بالأسواق المحلية.
2: محمد إسلامي الخبير الاقتصادي من طهران، عفوا على المقاطعة ولكن انتهى وقت هذه المقابلة. بهذا نصل إلى ختام هذه النافذة، عودة الآن إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
3: شكرا سهام رأس الساعة، أهلا ومرحبا بكم مشاهدين. تغطيتنا مستمرة للأوضاع في المنطقة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء حملة قصف على إيران، بالإضافة إلى الوضع في مضيق هرمز وتطورات في قطاع غزة والضفة الغربية. وفي التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه وافق على إلغاء هجوم على إيران شريطة التوصل إلى اتفاق بسرعة، موضحا أن إيران ودولا أخرى في المنطقة طلبت تأجيل الهجوم بعد أن تم الاتفاق على ملامح الصفقة. وأضاف ترامب في منشور له على تروث سوشيال أن الصفقة المتفق على ملامحها تتضمن فتحا فوريا وتاما لمضيق هرمز وإنهاء مخاطر إيران النووية. من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران أصبحت أكثر استعدادا لإبرام اتفاق بشأن نزع سلاحها النووي وفتح المضائق، لأن واشنطن تتفاوض معها من موقع قوة. وعلى صعيد متصل، أفادت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أكد خلال مباحثات هاتفية أجرها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد وتحقيق التهدئة التي تمهد لحلول دبلوماسية. وفي قطر، قالت وزارة الخارجية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني جدد في اتصالات مع وزراء خارجية السعودية والكويت والأردن دعم قطر الكامل لمساعي نزع فتيل التوتر والتوصل إلى اتفاق شامل. وفي طهران، قال القائم بأعمال وزارة الدفاع إن التصريحات الأمريكية الأخيرة جزء من الحرب النفسية، وإن إيران تنظر إلى كل تهديد على أنه حقيقي. وفي قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 10 فلسطينيين بينهم 3 أطفال في قصف إسرائيلي استهدف مناطق في غزة ودير البلح وخان يونس فجر اليوم. وينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان. نور الدين أهلا ومرحبا بك. إذن إلغاء هذه الضربة التي كانت مقررة على إيران بحسب الرئيس ترامب، كيف ينظر إلى ذلك في الأواسط الأمريكية، وما الذي يجري تناوله فيما يتعلق بمفاوضات؟
4: منى، الذي حدث أي إعلان ترامب بعدم الذهاب في العملية العسكرية ينظر إليه هنا على أنه تحول لافت في مسار الحرب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. الأمر يتعلق بعملية عسكرية كانت وسائل الإعلام الكبرى وأيضا التسريبات روجت لها، وكان من المقرر أن تبدأ ربما اليوم أو خلال الأيام القليلة القادمة. الأمر يتعلق بتهديدات وتلويحات، تلويح بالتهديد غير مسبوق أطلقه حتى الرئيس الأمريكي أثناء اجتماع قيل لنا في كامب ديفيد مع الحكومة. الصحفيون الذين ظلوا لفترة معينة داخل مكان الاجتماع سمعوا من الرئيس ترامب بأنه سيضرب إيران خلال قادم الأيام بشكل غير مسبوق. أما اليوم فنحن نتحدث عن وقف هذه العملية العسكرية، هذا التحول، نتحدث عن حديث كما قال الرئيس الأمريكي عن اكتمال إطار التفاهم على اتفاق يسرع نهاية هذا النزاع. لحد الآن لا تفاصيل عن محتوى هذا الاتفاق، فقط ما قاله الرئيس ترامب الذي قال بأن الأمر يتعلق أولا بمسألة عودة الحركة الطبيعية للملاحة البحرية في مضيق هرمز الاستراتيجي، أي رفض بالنسبة للأمريكيين أي سيطرة إيرانية على المضيق، وثانيا إنهاء التهديد الذي يشكله برنامج إيران النووي. هذان الموضوعان هما اللذان يتحدث عنهم الأمريكيون حتى الآن. اللافت بأن هذه التطورات مناجأت بعد كما قلت يعني أخبار ومعلومات تؤكد بأن الخيار العسكري كان المفضل لدى ترامب. الآن نتحدث عن أجندة دبلوماسية، عن أجندة على رأس قائمتها كيف يمكن التوصل إلى حل دبلوماسي وإن هذا النزاع. السؤال الأكبر منى، كيف سيتعامل الأمريكيون مع هذه الأصداء التي ترد إليهم من طهران، حيث سمعوا ولا شك بأن إيران تقول بأنها لم تطلب أساسا من ترامب أن أي لم تقدم أي طلب لترامب، بينما ترامب كما نعلم قال في رسالته أمس في منشوره أمس بأن طلب إلغاء الضربة العسكرية جاء من إيران ومن دول في منطقة الشرق الأوسط. نضيف إلى ما تقدم بأن الرئيس ترامب تحدث عن إحراز تقدم في هذه المفاوضات، وأشار إلى ستيف ويتكوف وهو أحد أبرز موفديه إلى منطقة الشرق الأوسط الذي يبدو أن بينه وبين طهران خط مفتوح، بدليل أن الرئيس الأمريكي قال بأن هناك تقدم في هذه المفاوضات. السؤال الأكبر، هل هذه الهدنة أو عدم الذهاب إلى الخيار العسكري هو إجراء مؤقت أم أنه سيكون مرتبط ولا شك بقادم الأيام، وخاصة الموقف الإيراني مما قام به أو مما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. منى.
3: نور الدين بوزيان مراسل الجزيرة كنت معنا من واشنطن، شكرا لك. إلى نور الدين إدغير مدير مكتب الجزيرة من طهران. نور الدين أهلا ومرحبا بك. إذن الحديث الآن عن أن التصريحات الأمريكية هي جزء من حرب نفسية، وتنظر طهران إلى كل تهديد على أنه حقيقي بحسب ما يقول القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية. نرصد معك المشهد من إيران بعد إلغاء هذه الضربة الأمريكية.
5: منى، بكل تأكيد هناك شقين فيما يخرج من الإدارة الأمريكية هنا في وتأثيره هنا على العاصمة الإيرانية طهران. هناك التأثير النفسي، وكما نعلم منى على أن المفاوضات بين الإيرانيين والأمريكيين في لحظة ما توقفت بشكل كامل وتوقف تبادل الرسائل، هنا ارتفعت نبرة التهديد الأمريكي والتهديدات الإيرانية. هناك شق من الإيرانيين هنا بالتحديد في المسؤولين الإيرانيين منهم العسكريين والسياسيين، أو بأن هذا رفع نبرة التهديدات الأمريكية ربما هي في محاولة أمريكية لدفع الإيرانيين مرة أخرى للعودة إلى طاولة المفاوضات، وكذلك أكثر من ذلك لتقديم تنازلات ما في هذه الطاولة لصالح الأمريكيين، خاصة بعدما ارتفعت مطالب الأمريكيين كما يقول الإيرانيون هنا على أن مطالب الأمريكيين ربما تجاوزت السقف الذي تريده طهران، أو كما يصطلح عليه هنا في إيران تجاوزت الخط الأحمر الإيراني، خاصة حينما يتم الحديث

0: حديث عن توقيف برنامج إيران النووي حينما يتم الحديث عن تسليم مخزون إيران من اليورانيوم العالي التخصيب، حينما يتم الحديث عن إعادة صياغة لمضيق هرمز ربما لا تتناسب بشكل أو بآخر مع البعد الأمني وبعد الأمن القومي الإيراني خاصة بعد الحرب، والإيرانيون يؤكدون على أن المضيق لن يعود إلى الحالة التي كان عليها قبل الحرب. إذن في ظل هذه المتغيرات يقول البعض هنا بأن ما قاله الأمريكيون هو محاولة لدفع الجانب الإيراني للعودة إلى طاولة المفاوضات وتقديم تنازلات، لكن بكل تأكيد هذا لا ينفي أن الجانب الإيراني كذلك يتعامل بنوع من الجدية مع التهديدات الإيرانية، خاصة أنه تعرض لحربين، حرب 12 يوما في حزيران وكذلك حرب 40 يوما التي انتهت وبعدها دخل وقف إطلاق النار، ثم بعد ذلك الهجمات والتبادل إطلاق النار الذي تم خلال 13 يوما. وبهذا السياق تأخذ إيران بعين الاعتبار أن الجانب الأمريكي ربما قد يقدم على عملية ما تتجاوز في قوتها وشدتها ما كانت تقدم عليه الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام الأخيرة. وفي هذا السياق يبدو أن الجانب الإيراني كذلك غير في نبرته التصعيدية ونبرته العسكرية من خلال التهديدات، وخاصة أمس لما تحدث مقر خاتم الأنبياء وقال بأن أي هجوم أمريكي ربما قد يتحول إلى حرب إقليمية وحرب في المنطقة، وأكثر من ذلك حينما حذر حتى دول المنطقة بأن الهجمات الإيرانية ربما قد تطال المناطق التي قد تخرج منها المقاتلات الأمريكية أو تتعرض من خلالها طهران إلى هجمات. إذن هناك سياق عسكري يؤخذ بعين الاعتبار ويؤخذ بجدية، وهناك سياق على الحرب النفسية ربما يتعامل معها السياسيون بأكثر بحذر أكثر. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن هذه التهديد ربما الهدف منها هو أخذ تنازلات على طاولة المفاوضات، ونعلم على أن وضع المفاوضات هنا في طهران معقد بشكل كبير جدا لأن هناك تداخل في المؤسسات، تداخل في اتخاذ القرار، وتداخل من أجل الوصول إلى قرار موحد ما بين الجهة العسكرية والجهة الأمنية والجهة السياسية.
1: مهدين، بأي صيغة ستذهب طهران إلى التفاوض؟ بأي صيغة ستجلس على طاولة المفاوضات إذا ما ذهبت؟
0: هناك عنوان واضح لدى الإيرانيون أكدوه في كثير من المرات، سواء الخارجية سواء مسؤولي الأمن القومي الإيراني وحتى العسكريون، يقولون بأنهم تفاوضوا مع الجانب الإيراني في إسلام أباد، وصلوا إلى مذكرة تفاهم تم التوقيع عليها من رئيسي البلدين مسعود بيزشكيان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الباكستاني، التقوا كذلك في سويسرا بحضور من محمد باقر قاليبوف وجيدي فانس، ووضعوا اللمسات النهائية لكيفية تطبيق مذكرة التفاهم. لذلك الإيرانيون يقولون أن أي عودة محتملة لطاولة المفاوضات مرة أخرى يجب أن تكون على أساس مذكرة تفاهم ومخرجات اجتماع سويسرا. لكن بكل تأكيد ما يتم بحثه الآن وهي النقطة الإشكالية والتي أعادت المواجهة إلى الواجهة من جديد بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وهي مضيق هرمز. هناك شقين، هناك الشق الأول يتمثل بمرحلة 60 يوما كيف يكون وضع المضيق. يبدو أن المذكرة أجابت عنها بشكل كبير جدا، 30 يوما من الترتيبات الإيرانية و30 يوما بشكل حر بدون وجود إيرانيين، لكن ما يبحثه الإيرانيون الآن هو كيفية المضيق بعد التوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية وبعد 60 يوما. إذن هذه هي الرؤية الإيرانية في التفاوض.
1: جزيل الشكر لك نور الدين طغير مدير مكتب الجزيرة، كنت معنا من طهران. ومنذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارا نية بلاده توجيه ضربات عسكرية واسعة ضد إيران، لكنه لم يلبث أن تراجع عنها أو أجلها. في هذا التسلسل الزمني نستعرض 10 محطات انتقل فيها الموقف الأمريكي من التهديد بالتصعيد إلى منح الدبلوماسية فرصة جديدة.
2: بدأ مسلسل التهديدات في 21 من مارس بمنح ترامب إيران مهلة 48 ساعة لإعادة فتح مضيق هرمز، محذرا من استهداف بنيتها التحتية الكهربائية إذا لم تمتثل للمطالب الأمريكية. لكن قبل أن ينفذ وعيده أعلن ترامب أن مفاوضات وصفها بالبناءة قد بدأت، قائلا إنها تتجه نحو حل كامل وشامل للأعمال العدائية، فأرجأ الضربات 5 أيام مانحا الدبلوماسية أول تمديد. لم تنتظر المهلة الجديدة نهايتها، فبعد 3 أيام فقط مدد ترامب الوقف 11 يوما معللا ذلك بأن المفاوضات تسير بشكل جيد جدا. وقبيل انتهاء العد التنازلي عدل ترامب المواعيد النهائية لمطالبه بإعادة فتح هرمز، وفي 5 أبريل أكد البيت الأبيض أن ترامب قد غير الموعد النهائي بعد أن كان قد أشار سابقا إلى إمكانية اتخاذ إجراء في وقت أقرب. مع بقاء أقل من ساعتين على الموعد، حلت هدنة لأسبوعين محل الضربة الموعودة في 7 أبريل، بعدما اعتبر ترامب المقترح الإيراني ذا النقاط العشر أساساً صالحاً للتفاوض. وعند انتهاء مهلة الأسبوعين، مدد ترامب وقف العمل العسكري إلى أجل غير مسمى بطلب من الوسطاء الباكستانيين ريثما تقدم طهران مقترحاً موحداً. في 18 مايو وعد التهديد بهجوم واسع مقرر في اليوم التالي، لكن ترامب قال إنه ألغى الهجوم المخطط بناء على طلب قادة دول إقليمية لأن مفاوضات جادة كانت جارية. في 11 يونيو أعلن ترامب أنه ألغى الضربات المقررة في وقت لاحق من اليوم، قائلا إن المفاوضين توصلوا إلى اتفاق بشأن العناصر الرئيسية لمذكرة التفاهم يمكن أن تؤدي إلى صفقة أوسع. في 27 يوليو صرح ترامب لموقع أكسيوس بأنه قرر تعليق الضربات الأمريكية على إيران لإعطاء المفاوضات فرصة أخرى، مؤكدا أنه قد يأمر بالعودة إلى عملية عسكرية موسعة إذا فشلت الدبلوماسية. وفي أحدث تراجع له، أعلن ترامب في 2 أغسطس إلغاء هجوم مخطط استجابة لطلب إيران ودول إقليمية، مشترطاً اتفاقاً سريعاً يعيد فتح هرمز وينهي ما وصفه بالتهديد النووي الإيراني.
1: وإلى النقاش ينضم إلينا هنا في الاستوديو دكتور عباس أصلاني، الباحث مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، ونرحب في الاستوديو أيضاً بسيد مارك فايفل مسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض. نرحب بالدكتور عبد الله الشاجي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت والخبير في الشؤون الأمريكية، ومعنا أيضا في الاستوديو دكتور محجوب أزواري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا ومرحبا بالجميع سيد مارك فايفل، أبدأ معك إذن، ما الذي أدى إلى إلغاء أو تأجيل هذه الضربة بعد أن كانت مصادر أمريكية عدة تحدثت بأن الرئيس ترامب عسكريا يعطي نوعا ما ضوءا أخضر للقوات بالجهوزية، والسفارات الأمريكية في المنطقة كانت قد تحدثت مع رعاياها ووجهت لها توجيها بأن تتجهز ربما للمغادرة، ما الذي قاد إلى إلغاء أو تأجيل هذه الضربة؟
3: إذا ما قرأتم الحسابات الرسمية فإن الرئيس تحدث مع مسؤولين من المملكة العربية السعودية واتخذ القرار أن هذا ليس هو الوقت المناسب، وأن الهجمات من إيران التي ربما ستأتي بنتائج مدمرة. السيد ترامب استخدم هذه الدبلوماسية في محاولة لوضع سلسلة من التهديد بالهجمات العسكرية إيقافها، وأيضا استخدام الطرق الدبلوماسية والاقتصادية الأخرى من أجل أن يضغط على إيران لكي تذهب إلى طاولة المفاوضات. هو قال أن إيران تقترب من اتفاق وأن الشرق الأوسط ودول الخليج هي تقوم بدفع بهذا الأمر، لكننا لم نرى أي دليل على حدوث ذلك لحد الآن. بالتالي الولايات المتحدة تركز بشكل كبير على مسألة تسليط الضغط الاقتصادي، فرض عقوبات جديدة، وإيجاد طرق لدفع إيران إلى طاولة المفاوضات، وأيضا توجيه نقاط ضغط مختلفة. وأيضا إيران توجه ضغطا على الولايات المتحدة في المقابل وعلى الدول وعلى المنطقة عن طريق وكلائها أيضا.
1: طب إذا كانت نقاط الضغط المختلفة هذه تتحدث عنها السيد مارك فايفل تجدي نفعا، ما الحاجة للذهاب والتصعيد بالحديث بأننا سنضرب سنقصف، وحتى تصعيد باتجاه سنقصف مراكز طاقة ومنشآت نووية؟
3: أعتقد أن الرئيس ترامب يقوم برفع التصعيد بدرجة أعلى في محاولة منه لإظهار للحرس الثوري الإيراني التحديات التي سيواجهها إذا ما حصلت هذه الضربات العسكرية، لكنه إدراك أيضا أنه حتى لو قامت الولايات المتحدة بإطلاق هذه الهجمات الكبرى من المحتمل أنها لن تأتي ألقى بقادة الحرس الثوري إلى طاولة المفاوضات. هنالك حاجة إلى المزيد من الوقت من أجل العمل على القنوات الدبلوماسية والاقتصادية. يجب فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية وتجديدها من أجل قطع التمويل عن الجيش الإيراني، وأيضا إيجاد طريقة لإجبار المسؤولين في النظام الإيراني الذين يقومون بالتفاوض بحرمان من الراحة من الجانب الدبلوماسي، لأنهم معزولون تماما عن دول المنطقة، دول الخليج تحديدا، وعن جيرانهم، ومعزولون لأنهم يواجهون صعوبة في تلبية التزاماتهم المالية ومعرفة أن التهديد العسكري ما يزال ماثلا.
1: دكتور أصلاني، كيف تنظر إيران للمشهد؟ هل ترى بأن الضربة ألغيت أم أجلت؟
4: سابقا
3: قبل حدوث ذلك كانت طهران تنظر إلى تلك التهديدات بشكل جدي. بعضهم كان يقول أن يمكن أن يستخدم هذا الأمر كحرب نفسية، لكن برغم عدم وجود سبب ربما تبين أن ومن خبرتنا التاريخية أن هذا مجرد كلام، لأن كان هنالك مناسبات سابقة وفي الصراع في مراحل مختلفة من الصراع. لحد الآن لم يكن هنالك أي رد فعل رسمي من الجانب الإيراني، لكنني أعتقد أننا في مرحلة قد تكون هذه ربما فرصة للتحرك من التصعيد إلى خفض التصعيد. هذا الأمر يعتمد على الطرفين بالتأكيد. إذا ما كان هنالك أفكار مطروحة على الطاولة، من نحتاج إلى بعض الوقت لمناقشتها وفي عواصم الدول ومن أجل التوصل إلى حل نهائي. هناك أمران. التصعيد الإضافي لن يأتي بخفض التصعيد، سيلاقى بالتصعيد، بمعنى أن استخدام الأدوات العسكرية والقوة في حقيقة الأمر لم تفتح أبوابا جديدة نحو الدبلوماسية، لكنه خلق المزيد من التعقيد في هذا المسار وجعل الأمور أكثر صعوبة وخلق وأوجد مشاكل وتحديات جديدة. والآن حان الوقت، إذا ما كانت القضية هي مصدر التوتر، فإن نفس النقطة بإمكانها أن تكون فرصة لحل تلك القضايا. أعتقد أنه ربما يجب أن نتحلى بالصبر لمدة أيام قليلة قادمة لنرى إذا ما كان هنالك ربما تحرك في التوجه الذي سيأتي بفرص أكثر أم لا. ولنفس السبب، فإنه كان هنالك في الماضي تفادي إلى الذهاب إلى الحرب الكبرى، وكانت العمليات محدودة لنفس السبب التي كانوا فيه يحاولون أن يتفادوا التصعيد. بالتأكيد ترامب باستطاعته أن يصعد إلى حرب كاملة تستهدف البنى التحتية الإيرانية، لكن ليس هنالك أي دليل أن هذا الأمر بإمكانه أن يأتي بالنتائج التي يرغبها.
1: إذن ننوه لهذا الخبر العاجل. الجيش اللبناني إصابة 5 عسكريين في بلدة كفرة بقضاء بنت جبيل جنوبي البلاد إثر استهداف إسرائيلي. إذن الجيش اللبناني يقول إصابة 5 عسكريين في بلدة كفرة بقضاء بنت جبيل جنوبي البلاد إثر استهداف إسرائيلي. مزيد من التفاصيل ينضم إلينا من صور في جنوب لبنان مراسل الجزيرة جوني تانيوس. جوني،
5: منى، هذا الحدث وهذا الاستهداف وقع قبل نحو ساعتين تقريبا كما ذكر الجيش اللبناني في بلدة كفرة الواقعة في قضاء بنت جبيل، وأدى إلى إصابة 5 عسكريين بجروح طفيفة كما جاء في البيان الذي صدر عن الجيش اللبناني. وفي حقيقة الأمر كانت سيارة مدنية في تلك المنطقة تواكبها آلية للجيش اللبناني عندما نفذت مسيرة إسرائيلية هذا الاستهداف، ما أدى إلى جرح العسكريين الخمسة بشكل طفيف وفق بيان الجيش اللبناني. طبعا هذا الاستهداف الذي حصل في محيط بلدة كفرة في قضاء بنت جبيل ليس الأول من نوعه خلال الفترات الماضية، حصلت أيضا استهدافات من هذا النوع، وغالبا ما تقوم المسيرات الإسرائيلية بإلقاء القنابل أو الصواريخ الصغيرة في البلدات الحدودية والبلدات الواقعة هنا في الجنوب اللبناني، بالإضافة طبعا إلى التفجيرات التي تنفذها القوات الإسرائيلية داخل المناطق في أقضية مختلفة في الجنوب، آخرها خلال الساعات الماضية أيضا في بلدة الطيبة حصل تفجير ضخم وأيضا تفجيرات أخرى تتركز غالبيتها في قضاء النبطية في بلدة كفر تبنيت وأيضا في بلدة دير سريان. وطبعا هذا النهج من الاعتداءات الإسرائيلية بالإضافة طبعا إلى عمليات تجريف المنازل ونسف المباني هو يؤشر إلى ما يعتمده الجيش الإسرائيلي هنا في هذه المناطق الحدودية. ودائما هناك مطالبة من قبل الجانب الرسمي اللبناني بوقف هذه الاعتداءات الإسرائيلية بشكل كامل، بأن تتوقف المسيرات عن تنفيذ الاستهدافات على سبيل المثال، ويتوقف الجيش الإسرائيلي عن نسف المنازل وتفجيرها وجرف مختلف القرى.

0: وتحديدا تلك الواقعة عند المنطقة الحدودية. هذه الاعتداءات الإسرائيلية المهم فيها أيضا أنها تأتي قبل يومين من جولة تفاوضية جديدة في العاصمة الإيطالية برعاية أمريكية، ستطرح طبعا مسألة الاعتداءات الإسرائيلية، أو على الأقل الجانب اللبناني سيطرح مسألة الاعتداءات الإسرائيلية، بالإضافة إلى ما يعنى بالمناطق التجريبية والانسحابات من جنوب لبنان.
1: جزيل الشكر لك جوني تونيوس مراسل الجزيرة، كنت معنا من صور في جنوب لبنان. وعودة إلى النقاش مشاهدينا الكرام، وأكمل معك دكتور أصلاني. حقيقة الرئيس ترامب وافق على إلغاء هذا الهجوم على إيران شريطة التوصل إلى اتفاق بسرعة. لدينا عامل السرعة ولدينا الاشتراطات التي يتحدث عنها الرئيس ترامب، يقول بأن هذا الاتفاق أو الصفقة المتفق على ملامحها تتضمن أن يكون فتحا فوريا وتاما لمضيق هرمز وإنهاء مخاطر إيران النووية. كيف ستتعامل إيران مع هذا النص؟
2: ما فهمته أن الأمور لم يتم التوصل إلى ملامحها النهائية، لكن هنالك جهود للتحرك في اتجاه بإمكانهم أن يستخدموا هذه الفرصة لإحراز تقدم في الموقف عن في المحادثات الدبلوماسية. طهران ومسقط قاموا بإجراء جولة من المحادثات في طهران من أجل المناقشة المرور في مضيق هرمز، واستمرت هذه المحادثات. بالإضافة إلى ذلك، هنالك وسطاء إقليميون يصبحون أكثر نشاطا بعد التهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي، بالتالي هذا الأمر خلق ربما فرصة خفض التصعيد. وأيضا أعتقد أن ما هو مهم ويجب أن نأخذه في الحسبان أيضا القيود الموجودة على الطاولة، خاصة على الجانب الأمريكي، هنالك سياسية واقتصادية وعسكرية. قد يكون هنالك تصعيد في المنطقة، لكن هذا التصعيد لن ينفع، ولكن سيضيف تعقيدا إلى الموقف. بإمكانه أن نوصفه على أنه تقدم في ساحة المعارف، لكنه لن يأتي بأي نتائج استراتيجية لإيران ولا للمنطقة ولا حتى للولايات المتحدة. بالتالي كان هذه عدم الوضوح الاستراتيجي من قبل الولايات المتحدة، والآن نرى أن ترامب يقرر بطريقة ما أن يواجه يكون على مفترق الطرف. لكن إلى متى، إلى أي مدة سيظل هذا الموقف واقعي ثابتا إلى هذه المرحلة؟ أين أن ننتظر ونرى؟
1: دكتور زويري، أليست هذه خلطة جيدة لإعادة الكرة من جديد فيما يتعلق بالتهديد والوقوف مرة أخرى عند حافة الهوية، عندما يقول الرئيس ترامب سرعة في الأداء وأعطوني هرمز وأعطوني النووي وننتهي من كل هذه الأزمة؟ وهو يعرف وقد جرب طيلة 5 أشهر، ندخل على الشهر السادس الآن في هذه الحرب، بأن إيران لا تتعاطى مع هذا النهج.
3: ما في شك هي خلطة لفصل جديد من التصعيد سنشاهده، ربما مثل ما شاهدنا المشاهد الثلاثة السابقة. المشكلة أنه الرئيس الأمريكي إما أنه لا يفهم الطرف الإيراني أو لا يريد أن يفهم الطرف الإيراني، وكلاهما مشكلة. يعني إذا كان، أعطيك مثالا، عندما بدأ الرئيس الأمريكي باراك أوباما مفاوضاته مع الإيرانيين في قبل عام 2012، كيف بدأ؟ هو بدأ بمجموعة من الذين حوله بدأوا يشرحوا له ما هي إيران وما هي السياسة في إيران وكيف يتم التعامل مع إيران. هذا كان السبيل إلى خلق ما يسمى مسار تفاوضي ضمن المجموعة 5+1، أدى إلى 5، إلى الاتفاق النووي. هذا الرئيس الأمريكي الآن هو لا يفهم ذاتيا يبدو، ولا يوجد حوله من يريد أن يشرح له كيف يتم التعامل مع إيران. وهذا طبعا معناه أنه كل شيء فيه اجتهاد شخصي وفيه فهم الشخصي وفيه فرض أجندته. طبعا هذا لا يمكن أن يرغم الإيراني على التنازل. الإيرانيون أرسلوا رسالة منذ يعني حرب 12 يوم هذه الحرب أن قابليتهم لتحمل الألم عالية، والأسوأ توزيع الألم. وكانت هذه استراتيجية لم تعلم الرئيس الأمريكي على الإطلاق درسا، ولم ترجعه ولم تدفع به للرجوع ولو لحظة إلى مراجعة ما الذي يفعله في الحرب. المسألة الثانية باعتقادي وهي مهمة في هذا السياق، وهي أنه الرئيس الأمريكي ذهب إلى هذه الحرب دون تحالف، دون مرجعيات، وإنما فقط بقراره الشخصي. والآن هو حقيقة في ظرف لا يستطيع أن يخرج منه إلا إذا ساعده أصدقاء.
1: طيب دكتور زويري، وصلنا إلى هذه النقطة بعد رفع وتيرة

0: كثيرة الحديث والتصعيد والوعيد من كلا الطرفين، من الولايات المتحدة، من إيران، فجأة نتراجع والآن سنذهب إلى مفاوضات. الآن ما الذي تخشاه طهران؟ ما الذي تخشاه واشنطن؟ حتى نفهم على أي أساس سيتم التفاوض.
1: إيران تخشى أن يتم سلب أو إضعاف ورقة المضيق التي بيدها، هي لا تريد هذا. ورقة المضيق هي عمليا ربما تكون ليست الأخيرة، ولكنها من أهم أبرز أوراق المساومة السياسية التي لديها. بالنسبة للولايات المتحدة تخشى أمرا أساسيا، وهو أن تقوم إيران بتوزيع مزيد من الألم والإطباق على المضيق أكثر بشكل محكم، بحيث تزداد الأزمة عالميا، وبالتالي تصبح أصابع الاتهام للولايات المتحدة أكثر وأكثر.
0: دكتور شايجي، هل ما يجري بين واشنطن وطهران الآن يمثل برأيك بالفعل تهدئة، أم هذا إعادة ترتيب لمشهد سيعيد الكرة من جديد؟ وما موقع المنطقة من ما يجري؟
2: هي تهدئة خامسة ولكن مشروطة. يعني ترامب لازم دائما يحط شروط حتى لا يبدو بأنه انكسر أو بأنه تراجع. يعني لازم نفهم سيكولوجية وعقلية ترامب. ترامب يرى بأنه هو صاحب اليد العليا، هو الذي يقرر، هو الذي يخطط، وعلى الآخرين أن يقبل. ولهذا السبب كان مستاء جدا عندما يعني أظهروا له مساعدين والمستشارين في مجلس الأمن الوطني يوم الخميس الماضي بأن خياراتك حول مع إيران محدودة، العمل العسكري فيه مجازفة. وهذا اللي قاله قبل فترة أيضا رئيس هيئة الأركان دان كين، بأن استنفدنا جميع الضربات وما عد عندنا مخزون كافي من الصواريخ لإسقاط الدفاعية، لإسقاط الهجمات الإيرانية. الحلفاء في المنطقة قلقين، وهذا يؤكد أيضا، ينسف نظرية الفكرة بأن نتنياهو هو الذي يحرض ترامب على شن الحرب، وكل ما زاره يعني يقنعه بالضرب. هذا واضح جدا. والنقطة المهمة في اعتقادي هو الضغط الداخلي، الوضع الاقتصادي، شعبية ترامب، شعبية حزبه. وأيضا نعطي كريدت كبيرة ويعني نحيي المبادرات والدبلوماسية الخليجية بالدرجة الأولى. قطر لعبت دور جدا مهم منذ البداية، وخاصة في اعتقادي أمس كان يعني جولات ماراثونية من التواصل، كذلك عمان وباكستان، وخاصة أيضا الاتصال الهاتفي المهم الذي أجري بين الرئيس ترامب وبين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي دفع نحو التهدئة وإعطاء فرصة والحوار وليس التصعيد. والنقطة الأخيرة أن هذا الدفع نحو التصعيد الخطير سيدفع المنطقة إلى التفجير، وسيقضي على التنمية، ويقضي على المشاريع، ويقضي على الاستثمارات. فالبعد الكارثي للتصعيد من الطرفين وانعكاساته على الأمن والاستقرار وأسعار النفط والطاقة والاقتصاد العالمي. السؤال المهم، هل تقرأ إيران هذا أنه انتصار لها وستعاند أكثر وتعارض أكثر، أم أنها ستفهمه بأنه فرصة لأن ننتزع شيئا ما حول مضيق هرمز، نؤجل النووي، نعود إلى يمكن المبادرة أو إلى الاتفاق اللي تم، اتفاق الإطار، مذكرة التفاهم، نعدلها خاصة البند الخامس. طيب. والبند الأول بوقف الحروب في جميع الجبهات.
0: تحدثت عن الدبلوماسية الخليجية وطرحت سؤالا فيما يتعلق بإيران، الرئيس ترامب ربما قد أجاب عليه، يريد السرعة مرة أخرى، يريد النووي ويريد هرمز،
2: بدون ودائما يكرر ذلك
0: وبدون
2: يعني
0: أي حساب
2: جديد.
0: صحيح. لكن الآن يعني بحسب التقرير الذي شاهدناه قبل قليل والذي يعني تتبعه فريقنا فيما يتعلق بكل محطات هذه الحرب، 10 محطات انتقل فيها ترامب من التصعيد والذهاب إلى القضاء على الحضارة والقضاء على المنشآت النووية، ومن ثم التراجع وإعطاء الدبلوماسية فرصة جديدة. في ظل وضع كهذا، ما هو دور الوسطاء الآن؟ ما الذي لم يجرب حتى لا تنفلت الأمور، وهي يعني حتى اللحظة لربما لم تتراجع لمرحلة نستطيع القول فيها أن هنالك تهدئة؟
2: أعتقد الورقة القوية للوسطاء أنهم من المنطقة، فاهمين المنطقة، عندهم علاقة جيدة مع ترامب، هو تحذيره بأن إذا الأمور فلتت عن عقالها الدمار سيشمل الجميع، لن يقتصر على إيران ولن يقتصر على الخليج ولن يقتصر على الاستقرار والأمن، بل سيقتصر على الاقتصاد العالمي، على أمن الطاقة، إمدادات الطاقة والغاز، ربع الاحتياجات اليومية والاستهلاك اليومي سينقطع، برميل النفط قد يوصل إلى $150، اقتصادك في أمريكا سينهار، شعبيتك ستتراجع، فرص فوز حزبك في الانتخابات والحفاظ على الأغلبية انتهت، ستتحول إلى رئيس ضعيف في نوفمبر، وعندما يبدأ الكونغرس الجديد في يناير 2027 سيحاكمونك وسيفتحون لجان تحقيق. هذه اللغة يجب أن يفهمها ترامب، أنه لا يمكنه أن يجازف، هو ليس أقوى رجل في العالم، عنده قيود، والديمقراطيون إذا فازوا سيحاصرونه. واعتقد أن إيران تراهن، وكذلك نتنياهو في غزة يراهنان على عامل الوقت. عامل الوقت صار ضد ترامب بعد 3 أشهر في 3 نوفمبر في انتخابات حاسمة.
0: أقول له دكتور،
2: إذا ما أنهاها ترامب، هذه نقطة القوة اللي عند الإيران وعند نتنياهو. إذا ما أنهى ترامب وتوصل خلال الأيام القادمة 60 يوم إلى حل ينهي هذه الأزمة وينهي هذا التصعيد، فإنه سيخسر الانتخابات والإيرانيون يراهنون على ذلك وكذلك نتنياهو.
0: كثير من الأسئلة لكن أدركنا الوقت. دكتور عبد الله الشيجي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت والخبير في الشؤون الأمريكية، شكرا جزيلا لك. الشكر موصول أيضا لدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. شكرا أيضا للدكتور عباس أصلاني الباحث في مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، وشكرا للسيد مارك فايفل مسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض. شكرا للجميع. أشهر من اللا حرب ولا سلم في هرمز تركت أثرا لا يقاس بالبرميل بل بالدولار المضاف إلى كل برميل. التفاصيل مع نديم الملاح.
3: لم تعد كلفة تصدير برميل النفط الخليجي إلى الأسواق مجرد أزمة عابرة، فمع استمرار حالة لا حرب ولا سلم في مضيق هرمز بدأت أعباء التأمين والشحن والمسارات البديلة تتحول إلى بند دائم في هيكل الكلفة، ما يثير سؤالا جوهريا، من يدفع الثمن؟ لنأخذ مثالا مبسطا، سفينة تبلغ قيمة هيكلها $100 مليون، كلفة علاوة المخاطر تحسب كنسبة مئوية من قيمة هيكل السفينة عن كل عبور. قبل الحرب كانت هذه النسبة لا تتجاوز ربعا في المئة، أي أن كلفة التأمين للرحلة الواحدة بلغت نحو $250,000 فقط. لكن في ذروة التوترات ومخاطر الحرب خلال شهر يوليو قفزت هذه العلاوة لتتراوح بين 7.5% و10%. هذا يعني أن التأمين على نفس الرحلة قفز ليصل إلى $10 ملايين. وحتى مع بوادر الانفراج في أواخر مارس تراجعت علاوة المخاطر لتستقر عند 1%، أي نحو $1 مليون للرحلة، لتبقى التكلفة مضاعفة ب4 مرات على الأقل مقارنة بفترة ما قبل الحرب. هذا الارتفاع المستمر أفرز واقعا جديدا، حيث أصبح المستوردون تحديدا في آسيا يطالبون بخصومات إضافية. رأينا ذلك عندما خفضت أرامكو سعر البيع بمقدار $11 للبرميل دفعة واحدة، وهو الأكبر منذ 26 عاما على الأقل، وبخصم $1.50 تحت متوسط عمان دبي، وهو الأول منذ 6 سنوات. للهروب من هذه الضغوط تسرع دول خليجية إنجاز مسارات بديلة تتجاوز مضيق هرمز. أدنوك الإماراتية مثلا تسرع وتيرة إنجاز خط أنابيب نحو إمارة الفجيرة بطول 300 كيلومتر وبكلفة $3 مليارات ليبدأ تشغيله مطلع عام 2027. أما في السعودية تدرس أرامكو زيادة سعة خط أنابيب شرق غرب الممتد إلى الساحل الغربي على البحر الأحمر بما يصل إلى 2 مليوني برميل يوميا. الخط يعمل أصلا عند كامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يوميا. في المحصلة الإجابة على سؤال من يدفع الثمن باتت واضحة. على الرغم من ارتفاع سعر البرميل فالمنتج الخليجي يدفعه عبر تقديم الخصومات وإنفاق المليارات على مسارات بديلة وتأمين باهظ لا يسترد حتى في وقت التهدئة، والمستهلك يدفعه عبر تقلبات أسعار الطاقة. ضريبة جيوسياسية تحولت إلى تكلفة دائمة داخل كل برميل.
0: والآن إلى التطورات في قطاع غزة، حيث أفاد

0: أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 12 فلسطينيا بينهم أطفال وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مناطق في مدينة غزة وخان يونس ودير البلح. مزيد من التفاصيل ينضم إلينا من مدينة غزة مراسل الجزيرة غازي العلول. غازي، قربنا أكثر من الميدان في غزة.
1: نعم منى، وبين ساعة وأخرى ترتفع حصيلة الشهداء سواء كان ذلك في المناطق الشمالية وحتى تلك الجنوبية. الاحتلال الإسرائيلي ذهب نحو استهداف مركبة كانت تسير على طريق صلاح الدين في المحافظة الوسطى. ارتقى على إثر هذا الاستهداف شهيدان وصل بالفعل إلى مستشفى شهداء الأقصى. سبق ذلك استهداف آخر لمنطقة مواصي خان يونس. عدد من المصابين وصلوا إلى المستشفى الكويتي الميداني وكذلك إلى مجمع ناصر الطبي، بينما تقوم الطواقم الطبية الآن بإجراء عمليات عاجلة إسعافية لإنقاذ أرواحهم، ولكن غالبية المصابون وصلوا بحالة حرجة جراء هذا الاستهداف من طائرة مسيرة إسرائيلية. وبالتالي عمليا 12 شهيدا منذ صباح هذا اليوم و20 شهيدا منذ يوم أمس، بالإضافة إلى عشرات المصابين الذين وصلوا إلى مستشفيات القطاع. هذا يوم دامي جديد بالنسبة للفلسطينيين في قطاع غزة. شمالي القطاع بالتحديد في مخيم جباليا كان هنالك استهداف لعدد من الفلسطينيين، ارتقى شهيد وعدد من المصابين وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي. وصباحا كان هنالك استهداف لشقة سكنية في المنطقة الغربية من مدينة غزة، 4 من الشهداء من بينهم جنين وطفلة وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي. وأيضا كانت هنالك عمليات تحرك فيما يتعلق بالمناطق سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة الجنوبية من مدينة غزة، بالتحديد في حي الزيتون. الاحتلال الإسرائيلي أزاح المكعبات الإسمنتية الصفراء أيضا عدة أمتار باتجاه الغرب من شارع صلاح الدين، ليكون هذا الشارع خارج عن الخدمة تماما في وجه حركة الفلسطينيين في مدينة غزة شمالي القطاع، كذلك في بعض المحافظات في المحافظة الوسطى وأيضا في مدينة خان يونس وكذلك رفح جنوبا. وبالتالي عمليا 90% من هذا الشارع الآن لا يعمل ولا يمكن للفلسطينيين سلوكه، ومن يسلك هذا الطريق قد يتعرض للاستهداف كما جرى لاستهداف مركبة في شارع صلاح الدين في المحافظة الوسطى. هذه التطورات متواصلة في ضوء انتظار الفلسطينيين هنا حقيقة الذهاب نحو اتفاق بشأن المرحلة الثانية من خطة رئيس مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف، ولكن الاحتلال الإسرائيلي يرد على كل ذلك بالمزيد من التصعيد.
0: جزيل الشكر لك غازي العلول مراسل الجزيرة، كنت معنا من مدينة غزة. نبقى في قطاع غزة لنتوقف وإياكم مع مدى التزام إسرائيل بتنفيذ خريطة الطريق التي نشرها مجلس السلام الأسبوع الماضي. ومعنا من خان يونس إياد القراء الكاتب والمحلل السياسي، ومن القدس وليد حباس الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أبدأ معك سيد وليد، بما نشرتها آرتس عن مصدر تقول بأن إسرائيل قدمت 3 تحفظات على الاتفاق مع حماس، الأول بأن تخزين السلاح وليس تدميره، الثاني مشاركة كل من قطر وتركيا في آلية التحقق، والثالث تقييد حرية التحرك الإسرائيلية في غزة. ألا تنسف هذه التحفظات الثلاث جوهر الاتفاق؟
2: نعم، يعني بالطبع، يعني أريد هنا أن أشير أنه إسرائيل تسير فيما يخص هذا الاتفاق على مسارين. المسار الأول هو مسار اللغة الدبلوماسية التي تفهمها ربما الولايات المتحدة أو مجلس السلام، هو أن لا ترفض إسرائيل الاتفاق جملة وتفصيلا، وإنما تتعامل معه ضمن البروتوكول التفاوضي، تحاول أن تضع تحفظات وشروط وتغير به. ولكن في جوهر عمل إسرائيل على الأرض هي ترفضه جملة وتفصيلا، وهذا مستوى مختلف تماما في تعامل إسرائيل. إسرائيل في النهاية واضحة جدا، هي تريد تفكيك كل سلاح قطاع غزة بشكل كامل، تريد تهجير السكان ولا تريد الانسحاب. ويعني النشاط العسكري الإسرائيلي أو الاعتداء اللي منذ الأمس حتى اليوم هو أفضل رد حتى على كل الدعوات التي قالت أنه مجلس السلام أصدر بيان، هناك أطراف إقليمية تؤطر لتهدئة جديدة إلى آخره. وهذا طبعا ذات الشيء تتعامل فيه إسرائيل بالضفة الغربية، ولكن هذا ملف آخر. بمعنى أو بآخر، كل الخيارات التي قد يضعها الفلسطينيين على الأرض أو على الطاولة الصلاة، سواء نزع سلاحهم بشكل كامل وحقيقي أو عدم نزع سلاحهم أو كذا، إسرائيل تقوم سيلكت أول لكل هذه الخيارات وتتعامل معها ضمن منطق واحد، الاستمرار بالعمل.

0: العملية العسكرية، لأنه الآن في يعني فضلا عن موضوع الانتخابات وتثوير الناخبين من خلال يعني الدماء الفلسطينية، وهذا بات يعني واضحا جدا، إسرائيل لا يوجد لديها حتى الآن خطة اليوم التالي لقطاع غزة. وهذا اليوم تحديدا جملي واللي هي وزيرة وعضو في الكابينيت أعادت مرة أخرى وأشارت إلى قضية التهجير، وأن هناك احتمالية كبيرة أن توافق دول عليها، وأنها لم يعني تسقط من طاولة البحث الإسرائيلية.
1: سيد إياد القرة، هنالك من يرى بأن إسرائيل غير معنية ولن توافق إطلاقا على ما يطرح الآن تحديدا قبيل الانتخابات، لأن ذلك سيظهرها بأنها تراجعت والأمر لا يفيد بنيامين نتنياهو والائتلاف الحاكم في غزة. كيف ينظر إلى تطبيق خارطة الطريق هذه؟ ما هي نسبة تطبيقها في ظل كل هذه الظروف، وخاصة أن الجانب الإسرائيلي حتى اللحظة لربما يرسل رسائل ولكن لا يتحدث بشكل واضح وصريح عما إذا كان سيتعاطى أصلا مع خارطة الطريق هذه؟
2: أسعد الله أوقاتكم. في غزة ينظرون بعين الواقع، الوقائع هي التي أمامهم وهم الذين يشاهدونها، اللي هي الانتهاكات الإسرائيلية على مدار الساعة والتي تصاعدت منذ الإعلان عن وثيقة التفاهمات بشكل كبير. نحن نتحدث عن عمليات اغتيال تقريبا كل ساعتين. إسرائيل نفذت خلال 36 ساعة الماضية عملية اغتيال، خلال الليلة الماضية 3 عمليات اغتيال لثلاث عائلات فلسطينية تم مسحها من السجل المدني. قبل قليل أيضا قتلت شابين فلسطينيين باستهداف عملية اغتيال في وسط مدينة في وسط قطاع غزة، وإطلاق النار والخروقات الإسرائيلية لم تتوقف. لذلك الفلسطيني حالة التشاؤم التي كانت موجودة مبررة عند الفلسطينيين كمواطنين طبعا، مع بعض التفاؤل خاصة الليلة الماضية حينما تم الحديث عن إمكانية على الأقل البدء بوقف الاختراقات والخروقات الإسرائيلية، لكن تصاعدها يعطي مؤشر على أنه الرد الإسرائيلي والتعامل الإسرائيلي هو مستمر بنفس المستوى، بل ازداد وتصاعد خلال الساعات الأخيرة. بمعنى يقرأ من ذلك أن إسرائيل أمام سيناريوهين: سيناريو تصعيد هذه الأحداث وصولا إلى إمكانية الذهاب إلى تسوية بالموافقة أو الموافقة المشروطة مع التحفظات فيما يتعلق بهذه التفاهمات، لكن بنفس الوقت تستمر هذه الانتهاكات. الجانب الثاني إمكانية أن تتصاعد هذه الانتهاكات وتصبح مضاعفة بشكل كبير، وهذا يتجه ويتناسق مع توجه الانتخابات الإسرائيلية كما تعرفين. بمعنى المزودات الداخلية الإسرائيلية الآن التي ضاغطة، حتى إذا فكر نتنياهو بالموافقة المشروطة، هذه الشروط يتم رفع سقفها بشكل عالي جدا، وليس الاكتفاء بالثلاث تحفظات التي تم الحديث عنها، باعتبار أن تحفظين يتعلق بالوسطاء وتحفظ يتعلق بتخزين وتدمير السلاح المقاومة. لذلك الوقائع التي تفرضها إسرائيل الآن هي تريد أن تستمر حتى لو ذهبت إلى الموافقة على التفاهمات.
1: دكتور وليد حباس، انطلاقا مما ذكرته وما ذكره أيضا ضيفنا سيد إياد القرة، يعني برأيك هل يراهن بنيامين نتنياهو على أن بنية هذا الاتفاق أصلا هشة وهنالك عدم ثقة بين الأطراف بطبيعة الحال، وأنها ستنهار من تلقاء نفسها تحت وطأة هذه الشكوك، خاصة وأننا نتحدث عن خطوات متبادلة وتحقق دولي، وبحيث يتحمل طبعا الآخرون بنهاية المطاف كلفة هذا الفشل، ويظهر هو بمظهر بأنه لم يعني يتراجع ولم يرفض الخطة رسميا ولم يقبل بها؟
0: يعني بالنسبة لنتنياهو مآل هذا الاتفاق حتما هو الانهيار، هكذا يفكر نتنياهو. أريد هنا أن أذكر بشكل عاجل أنه في اتفاق الجمعة العظيمة الذي وقع ما بين الجيش الجمهوري الإيرلندي والحكومة الكاثوليكية كان عام 98، انتهى نزع السلاح جيش الجمهوري الإيرلندي 2005، بمعنى استمر 7 سنوات، ولكن هذا الأهم كان نزع السلاح مشروط في فتح مسار تسوية سياسية مقبولة إلى الطرفين على قاعدة أنه النزاع لا يحل بالسلاح. هذا غير موجود في حالة قطاع غزة. حالة قطاع غزة لا يوجد هناك اعتراف أنه يجب أن يكون هناك مسار سياسي. تنظر مجلس السلام حتى وإسرائيل ينظرون إلى غزة باعتبارها ملف أمني، واليوم نشر نقاط مقال في هآرتس، وهذا مقال يعني يجب أن نشير إلى أنه ذا دلالة مهمة. يقول هذا المقال أنه منذ عام 56 عندما احتلت إسرائيل لأول مرة قطاع غزة، احتلال استمر 4 أشهر بالمناسبة، ومن ثم عادت الكرة في 67 ومرات أخرى وهي تعاد الآن، وهناك دائما نفس المسار، إسرائيل تذهب إلى حرب، هناك سردية بطولة ونصر، ولكن إسرائيل تفتقر إلى رؤية كيف يكون شكل القطاع في اليوم التالي، ثم يتدخل الولايات المتحدة أو القوى العظمى. في كل حالات الولايات المتحدة هي التي أجبرت إسرائيل على الانسحاب في 56، الآن تتدخل الولايات المتحدة مرة أخرى. على ما أعتقد، وهذا طبعا أشير إليه أيضا في مقالة هآرتس، أنه قد لا تستجيب إسرائيل هذه المرة لمطالب الولايات المتحدة أو لضغوطها للانسحاب بشكل كامل من قطاع غزة. إسرائيل تنظر إنها قطعت شوطا طويلا لم تكن تحلم أن تقطعه منذ عام 48، وهو أنه تهيئ قطاع غزة ليصبح مكان غير قابل للسكن ومكان يجب إخلاءه من السكان، هي قطعت هذا الشوط. فلماذا تنسحب وتعيد إعمار قطاع غزة حتى لو كان تحت صيغة مجلس السلام؟ هذه هي الذهنية التي يحتكم إليها ليس فقط نتنياهو، وإنما كل الطاقم اليميني اللي هو موزع على طيف واسع من الأحزاب داخل إسرائيل، ربما يتشاركون في هذه الرؤية.
1: لكن دكتور وليد، لربما وأنا أسأل طبعا فيما يتعلق بالجيش، هل يتشارك معهم بهذه الرؤية؟ هل يبقى بمنطقة يسيطر فيها على أكثر من ثلثي القطاع بفترة زمنية غير معلومة مستمرة؟ ألا يعتبر هذا كلفة كبيرة أمنيا بالاحتفاظ بهذه المساحات مقارنة بالانسحاب للخط الأصفر؟
0: قد يكون هذا الأمر كذلك، ولكن علي أن أشير أنه عندما ننظر إلى الجيش يجب أن ننظر إلى أن هناك مستويين داخل الجيش. من جهة هناك الجيش الذي يقاتل، وهذا فعلا إذا في حال تم احتلال كامل قطاع غزة هناك تكلفة بشرية وتكلفة لوجستية وهناك مخاطر، نعم، ولكن هناك مستوى آخر داخل الجيش. نتذكر أنه الجيش الإسرائيلي أيضا يدير شؤون سكان، هناك وحدات مدنية داخل الجيش الإسرائيلي مثل الكوجات ووحدة المنسق، وهناك المديرية الجديدة لتهجير سكان قطاع غزة، وهناك الإدارة المدنية ووحدة تنسيق قطاع غزة. هذه الوحدة هي داخل الجيش الإسرائيلي ولديها مستشارين، هؤلاء يعني يحترفون منذ عقود مسألة population management وإدارة السكان، سواء عبر التجويع أو عبر الإزاحة أو عبر النقل من مكان لمكان، وكل أوراق الغزيين أيضا في الضفة الغربية من شهادة الميلاد إلى شهادة الوفاة تصدر من خلال الجيش الإسرائيلي باعتباره قوة الاحتلال. فبالتالي هذا يعني المستوى لديه موقف مختلف كليا. إذن الجيش ليس وحدة واحدة متجانسة عندما ننظر إلى التكلفة والخسارة فيما يتعلق بقطاع غزة، وربما هو الجيش الذي يدفع إلى سياسات التجويع والإزاحة والآن سياسات التهجير، والدليل على أن مديرية الهجرة الطوعية هكذا تسمى هي دائرة أو مديرية داخل الجيش تأسست في آذار 2025 وما تزال تعمل حتى اليوم.
1: شكرا لك سيد وليد حباس، الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار والخبير بالشؤون الإسرائيلية. الشكر موصول أيضا للسيد إياد القرى الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من خان يونس، شكرا جزيلا لكما. إلى الضفة الغربية، حيث أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة شاب برصاص الاحتلال في مخيم الجلزون شمال رام الله وسط الضفة، في حين أفاد مراسل الجزيرة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت اقتحامات شملت مناطق عدة في نابلس وطوباس. من رام الله ينضم إلينا مراسل الجزيرة ليث جعار. ليث، نرصد معك المشهد في الضفة الغربية وسط هذه الانتهاكات والاقتحامات المستمرة للجيش الإسرائيلي.
3: بالطبع الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات اقتحام واسعة في مناطق الضفة الغربية منذ ساعات الليل وحتى هذه اللحظة، على إثره اعتقل عددا من الفلسطينيين خلال مداهمات واسعة طالت القرى والبلدات الفلسطينية. في آخر التطورات والتحديثات هنا في مناطق الضفة الغربية، أصيب فلسطيني وفقا للهلال الأحمر الفلسطيني إثر إطلاق جنود الاحتلال النار عليه عند مدخل مخيم الجلزون في مدينة رام الله خلال اقتحام لقوات الاحتلال، أدى ذلك إلى إطلاق النار صوب الفلسطينيين، وتمكنت بطبيعة الحال طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني من نقل الإصابة للشاب الفلسطيني إلى المستشفى. جاء ذلك بالتزامن مع اقتحامات أخرى نفذت في مناطق الضفة الغربية، تحديدا في مدينة نابلس التي تشهد منذ عدة أيام عمليات عسكرية وعمليات اقتحام ينفذها الاحتلال الإسرائيلي. منذ ساعات الصباح جيش الاحتلال اقتحم بعدد من الآليات العسكرية المدينة، جاب عدد من الطرق والأحياء في داخل هذه المدينة، وقام بتسليم بلاغات بمقابلات لعدد من الفلسطينيين في داخل هذه المدينة. بالتزامن مع ذلك كان هناك عملية اقتحام لقرية سالم شرقية المدينة، وتنفيذ الاحتلال مداهمة لمنازل تعود لأسرى فلسطينيين بعد أن قام بإحضارهم إلى منازل ذويهم لربما لعمليات أو إجراء عمليات تفتيش في تلك المنازل. إضافة إلى ذلك

0: إجراءات تتواصل أيضا من قبل المستوطنين الذين يهاجمون القرى والبلدات الفلسطينية ويعتدون على ممتلكات الفلسطينيين وعند الطرق الرئيسية في مناطق الضفة الغربية رشقا بالحجارة للمركبات الفلسطينية. بموازاة لهذه الاعتداءات هناك عمليات تصاعد في وتيرة البؤر الاستيطانية التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في مناطق عديدة من الضفة الغربية بحماية جيش الاحتلال الذي يقول عنه الفلسطينيون بأنهم يدعمون هذه البؤر ويقدمون الأمن لهؤلاء المستوطنين في انتشارهم على أوسع نطاق في مناطق الضفة الغربية والتي بطبيعة الحال اليوم تواجه عمليات حصار واسعة يفرضها الاحتلال الإسرائيلي وكذلك المستوطنون في إطار سعي الاحتلال والمستوطنون لبسط سيادة حقيقية على أراضي الضفة الغربية من خلال توسع البؤر الاستيطانية تارة وتارة أخرى عبر الاستيلاء على الأراضي وكذلك عمليات الهدم التي تنفذ بشكل شبه يومي من أقصى شمال الضفة الغربية وحتى أقصى جنوبها في محاولات إسرائيلية متواصلة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم ومن منازلهم وإحلال البسط أو بسط السيادة الإسرائيلية من قبل المستوطنين على تلك الأراضي والمناطق. كما يجري عمليات عسكرية واسعة لا تزال متواصلة منذ قرابة عام ونصف العام في مناطق شمال الضفة الغربية من بينها المخيمات الفلسطينية. قبل يومين كان هناك قرار من قبل قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الذي أبلغ بدوره وكذلك الجيش أبلغت الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية بتجديد العملية العسكرية وهذا بطبيعة الحال وفق الفلسطينيين يقود إلى مرحلة أشد تعصيدا في الضفة الغربية.
1: مراسل الجزيرة ليث جعار كنت معنا من رام الله، شكرا جزيلا لك. نبقى في الضفة الغربية حيث تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي بفرض إجراءات عقابية على قرية تل جنوب غرب نابلس عقب استشهاد 4 فلسطينيين برصاص الجيش والمستوطنين الجمعة الماضية، ولاقت الحادثة تفاعلا واسعا بعد مقتل جنديين فيها بوصفها هجوما فلسطينيا على المستوطنين والجنود في محيط مستوطنة حفات جلعاد خلافا لما تبينه الشهادات والصور الميدانية. وحصلت الجزيرة على تسجيل لأحد الجنود القتلى في هذه الحادثة خلال تهديده للفلسطينيين قبل أشهر من داخل بلدة تل بتوسيع المستوطنة.
2: طيب هنا.
3: قبل أشهر وصل بنياهو مسلحا إلى محيط منزل فلسطيني في بلدة تل جنوب غرب نابلس، قال لسكانه يومها كل البلدة ستصبح حفاد جلعاد، هنا ليست فلسطين هنا إسرائيل. انصرف بنياهو واحتفظ صاحب المنزل بهذا التسجيل بعد أشهر يعود اسم الجندي إلى تل، ولكن هذه المرة كواحد من قتيلين إسرائيليين خلال أحداث استشهد فيها 4 فلسطينيين. الحادثة التي قدمها البلاغ الأول للجيش الإسرائيلي وتناقلتها وسائل إعلام إسرائيلية بوصفها هجوما في محيط حفاد جلعاد، تكشف الصور والمعاينة الميدانية أن مسرحها كان داخل قرية تل وبين منازلها المأهولة. في هذا الفيديو وعند الساعة 6:26 صباحاً تقتحم مجموعة تضم عشرات المستوطنين محيط القرية من جهة مستوطنة براخة. يتجه المستوطنون نحو منزل فلسطيني وسط تل فيخرج الأهالي لحمايته، وبحسب الشهود يطلق أفراد من المستوطنين النار ويصيبون شاباً في ساقه قبل أن يواصلوا تحركهم بمحاذاة معسكر للجيش، ثم يصلون إلى النقطة التي شهدت ذروة المواجهة. تكشف القياسات الجغرافية أن الموقع يبعد نحو 3 كيلومترات عن حفاد جلعاد و3 كيلومترات عن يتسهر و5 كيلومترات عن براخة، لكنه يقع على مسافة مباشرة من منازل تل ومناطقها المأهولة.
4: كل ما جرى حلم لا يتجاوز الدقيقة.
3: كان أبو مصطفى واحدا ممن نجوا من الحادثة، ظهر في عدد من تسجيلاتها ويقول إنه ظل خلال تلك اللحظات يلتقط صورا في ذاكرته، واليوم يعيد أمامنا تركيب ما شاهده قبل الاستيلاء على البندقية وأثناء إطلاق النار وفي الدقائق التي أعقبت ذلك.

0: طلعت على فاروق، ولا فاروق تلكى كف من هذا الشخص الشمير، يعني كف واضح. طبعا من هاي اللحظه بطلت الامور، خرجت عن السيطره. الا فاروق يمتشك السلاح من المستوطن واستبل عليه تماما. مجرد ما استبل عليه ضرب رصاصه في الهواء، وانا مدرك تماما انه فاروق عمره في حياته ما حمل سلاح مطلقا، ولا يجيد ولا بعرف.
1: أما عمار فقد استشهد شقيقه وثلاثة من أصدقائه في الحادثة، يقول إن الدفاع عن النفس والأرض بالنسبة إلى سكان تل ليس خيارا بل حق إنساني ثابت.
2: عمران اللي دفعه بدفع أي بني آدم وأي شخص بينتمي لهاي الأرض يدافع عنها، يعني أي مواطن مش بس بفلسطين، يعني بأي مكان بالعالم أي واحد بينتمي لأرضه بده يضطر يدافع عن أرضه. وبالتالي إحنا يعني وطننا صحيح صغير ولكن هو كبير في قلوبنا وكبير في عقولنا، إنه هذا الوطن للجميع، مش بس أنا وطني وأرضي إنه محل ما أنا ساكن أو بس هاي الأرض أرضي، لا.
1: ومنذ ذلك اليوم تعيش القرية بين الانتظار والترقب، فرغم أن دماء أبنائها لم تجف بعد، ظلت تهديدات الانتقام تلاحق الضحايا وعائلاتهم ممن اقتحموا قريتهم وهاجموهم وأطلقوا النار عليهم.
3: يدرك الناس هنا أن هذه الجبال وهذه الأراضي قد تكون الهدف التالي للزحف الاستيطاني. يقولون إنما بدأ بمجزرة نفذها المستوطنون يتواصل اليوم على الأرض من خلال خطوات العقاب الجماعي التي ينفذها الجيش، في رسالة تهدف إلى ردع أي تصد مستقبلي لهجمات المستوطنين. من بلدة تل جنوب غرب نابلس، محمد الأطرش، الجزيرة، فلسطين.
4: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للأوضاع في المنطقة. بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء حملة قصف على إيران، بالإضافة إلى الوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. في التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه وافق على إلغاء هجوم على إيران شريطة التوصل إلى اتفاق بسرعة، موضحا أن إيران ودولا أخرى في المنطقة طلبت تأجيل الهجوم بعد أن تم الاتفاق على ملامح صفقة. وأضاف ترامب في منشور له على تروث سوشيال أن الصفقة المتفق على ملامحها تتضمن فتحا فوريا وتاما لمضيق هرمز وإنهاء مخاطر إيران النووية. من جهته قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران أصبحت أكثر استعدادا لإبرام اتفاق بشأن نزع سلاحها النووي وفتح المضائق، لأن واشنطن تتفاوض معها من موقع قوة. وفي طهران قال القائم بأعمال وزارة الدفاع إن التصريحات الأمريكية الأخيرة جزء من الحرب النفسية، وأن إيران تنظر إلى كل تهديد على أنه حقيقي. على صعيد متصل، أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أكد خلال مباحثات هاتفية أجراها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد وتحقيق التهدئة التي تمهد لحلول دبلوماسية. في قطر قالت وزارة الخارجية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني جدد في اتصالات مع وزراء خارجية السعودية والكويت والأردن، جدد دعم قطر الكامل لمساعي نزع فتيل التوتر والتوصل إلى اتفاق شامل. في قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 12 فلسطينيا بينهم أطفال في قصف إسرائيلي استهدف مناطق في غزة ودير البلح وخان يونس منذ فجر اليوم. أرحب بمراسلينا من واشنطن ناصر الحسيني ومن طهران رانيا قاسمي. البداية معك ناصر، كيف التفاعل حتى الآن مع هذا الإعلان من الرئيس الأمريكي بإلغاء هذه الضربة؟
5: نعم، هناك صمت واضح الآن في واشنطن منذ ساعات الليل الماضية عندما أعلن الرئيس ترامب، ليس عبر مؤتمر صحفي أو عن لقاء مع الصحفيين، وإنما عبر تروث سوشيال عن طريق الإنترنت والمواقع، وهي الوسيلة التي يفضلها للحديث للأمريكيين. عندما أعلن الرئيس ذلك يعني منذ تلك اللحظة أمس بالتوقيت الأمريكي، هناك صمت واضح المعالم لدى الأوساط الأمريكية، سواء كانوا محللين أو متحدثين باسم الإدارة الأمريكية أو حتى أعضاء الكونغرس. ننتظر في الساعات القليلة المقبلة ربما تكون هناك بعض ردود الفعل الأمريكية لفهم ما يجري حقيقة. وهذا الصمت لا يعني إلا شيئا واحدا عموما، وهو أنه نوع من الذهول والمفاجأة التي فاجأ بها هذا التصريح الأمريكيين والرأي العام هنا. لذلك هذا الصمت هذا الصباح بالتوقيت الأمريكي يريد أن لا يعطي شرحا حقيقيا لمحاولة فهم أسباب خروج الرئيس وإلغائه ذلك القرار. لنتذكر أن العالم مدى يومين كان التصريح الأمريكي والقرارات الأمريكية والإعلام الأمريكي يتوجه نحو ضربة عسكرية كما يقول الرئيس الأمريكي في إعلانه، غير مسبوقة من حيث القوى الإيرانية ضد أهداف إيرانية مثل الطاقة ومراكز تحلية المياه ومراكز نووية أو شبيهة، مراكز استراتيجية مهمة لم ترى إيران أن الأمريكيين استهدفوها من قبل. وهذا أدى إلى الاعتقاد حتى الساعات القليلة الماضية إلى أن الولايات المتحدة بالفعل بصدد دخول مرحلة جديدة في هذه الحرب، لكن في آخر لحظة الرئيس الأمريكي يلغي الضربة ويترك المراقبين هنا في واشنطن في تساؤل وفي حيرة من أمرهم. لا حدا رد الآن، حتى الجمهوريون داعمون للرئيس ترامب الذين كانوا يريدون حربا مباشرة مع إيران لم يتحدثوا حتى الآن، من يعارض الحرب أيضا لم يتحدث حتى الآن. نبقى فقط بتصريحات رسمية للرئيس الأمريكي يغير اتجاه الصراع 100% في آخر لحظة. نعم هناك محاولة للفهم لفهم ما يحدث، لكنها محاولة فهم وتنبؤ وتكهن، ليست تصريحا رسميا. الاعتقاد الواسع الآن أن الدور العربي الدبلوماسي الذي لعبته كل من قطر، السعودية، تركيا، مصر في ساعات القليلة الماضية والاتصالات الدبلوماسية التي أجريت، لنقول أنها شكلت ضغطا هائلا على ما يبدو على البيت الأبيض كي يضطر الرئيس الأمريكي إذن إلى تغيير وجهة السياسة الأمريكية والموقف الأمريكي. الرئيس الأمريكي في تصريحه أيضا أضاف بأن إسرائيل هي أيضا تدخل في هذا الإطار ولن تتحرك عسكريا تجاه الإيرانيين. والتساؤل هنا في واشنطن هذا الصباح على الأقل، هل إسرائيل بالفعل ستخضع أيضا لما يريده الرئيس ترامب في هذه المرحلة؟ ثم لدينا بعض من تصريحات وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو الذي كان قد سبق الرئيس الأمريكي، وكأنه يمهد إلى بشكل أو بآخر لتصريحات الرئيس الأمريكي وقراره عدم الدخول الحرب في هذه اللحظة وفي هذه الأثناء، عندما قال إن الآن الولايات المتحدة على استعداد للتفاوض بشكل أو بآخر لكن لن يسمح لإيران بذلك السلاح النووي. ثم نعود بذلك إلى نقطة البداية، لكن في اللحظة فورا تم إبعاد شبح الحرب.
4: واللافت أيضا ناصر أن الرئيس الأمريكي تحدث عن إلغاء الضربة وليس تأجيلها، رغم أنه اشترط الوصول إلى اتفاق، بينما أيضا يتحدث عن ملامح صفقة تم التوصل إليها. كيف فهم أيضا هذا الجانب؟
5: هذا بقدر ما هي واضحة هذه التصريحات للرئيس الأمريكي، بقدر ما هي غير واضحة وفيها الكثير من اللبس. يعني عندما تحدث الرئيس الأمريكي، ولذلك ربما يتريت كثيرون في الولايات المتحدة ليعرفوا تفاصيل ما يقول، هل توصل الأمريكي إلى صفقة ما وتم إخراجها بالشكل الذي نراه، الرئيس الأمريكي يلغي أو يؤجل الضربة العسكرية؟ هذا التساؤل الآن في واشنطن، وبالتالي الكل يتريث. هل إلغاء جاء نتيجة لصفقة تم بالفعل توصلوا إليها وإنما ليست ملامح صفقة؟ وبالتالي الكثير من التلاعب بالكلمات وبالدبلوماسية الخفية، ولذلك عدم وضوح لدى المحلل والمراقب الأمريكي الآن لما تم التوصل إليه في الخفاء سرا. ما هو واضح للمراقب في واشنطن هذا الصباح أن هناك دورا عربيا مورس منذ الأربعاء، منذ وصول وزير الدفاع السعودي إلى واشنطن، ثم الأحاديث الهاتفية التي تتحدث عنها بعض وسائل الإعلام الأمريكية من قادة عرب ودبلوماسيين عرب من قطريين وأتراك ومصريين مثلا، يبدو أنهم أقنعوا الرئيس الأمريكي بأن هناك بالفعل فرصة أخرى ويجب إعطاء الدبلوماسية المزيد من الخطوات وبعض النوافذ الصغيرة. وكان الطرفان يعني حسب ما نفهم كان الجانب العربي يتحدث للإيرانيين والأمريكيين في آن واحد في محالة لخفض التصعيد ودفع الإيرانيين والأمريكيين إلى عدم هذه المواجهة التي كانت معالمها جد عنيفة لأي مراقب موضوعي. وبالتالي يبدو أن الدور العربي لعب دورا. ثم هناك عامل آخر يتحدث عنه الآن في واشنطن لكن ليس هناك تأكيدات، عامل الأسلحة والذخيرة الأمريكية، هل كانت في هذه اللحظة جاهزة بالفعل وقادرة على الدخول في حرب تستمر عدة أسابيع ربما؟ يبدو أن الأمر ليس كذلك، هناك تخوفات، هناك حديث يعني تحت الأرض تحت السقف سري عن الذخائر والأسلحة الأمريكية والصواريخ والصواريخ الاعتراضية، هل الأعداد كافية هل هي غير كافية؟ أحد القادة العسكريين الأمريكيين لصحيفة واشنطن بوست كشف بأن إنه بحاجة لمدمرات إضافية كي يتمكن من جهته كلاعب عسكري أمريكي أن يحمي سماء إسرائيل، وإنه لا يضمن ذلك إذا ما حدث المواجهة. وبالتالي هذه المعلومات المتفرقة غير مؤكدة، مؤكدة هنا وهناك، ترسب صورة غامضة حقيقة. ولكن الأهم الآن الكل يتساءل لماذا تراجع أو أرجأ الرئيس الأمريكي هذه الحرب. ليس هناك جواب.
4: وفي انتظار أن تصدر إذن أي تعليقات رسمية أمريكية. شكرا لك ناصر الحسيني من واشنطن. في المقابل رانيا قاسمي، الجانب الإيراني يعتبر كل ذلك جزء من الحرب النفسية الأمريكية. ماذا أيضا في التفاعل الإيراني مع هذا الإعلان من ترامب؟
6: نعم سهام، يعني يمكن القول أن إيران طلب في تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تهديداته هو نتيجة عدم تحقيقه حتى الآن أي من يعني أهدافه المعلنة سابقا، سواء بإسقاط النظام أو بالقضاء على برنامج نووي وغيرها. هذا بالإضافة إلى أهمية الجهود الدبلوماسية التي مورست ليلة أمس واستبقت هذا الإعلان، بالإضافة إلى ما واجهته إيران من رسائل تحذيرية للولايات المتحدة وتحميلها لعواقب أي هجوم قد يشمل البنية التحتية للطاقة في إيران، وتأكيدها على أن هذه الحرب إن اشتعلت لن تتوقف حدودها عند إيران والمنطقة بل ستمتد إلى أبعد من ذلك. وفي هذا السياق السهام، أكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إسماعيل كوثري على أن الولايات المتحدة أعادت حساباتها وأبدت تردد في موقفها بسبب معرفتها بأن القوات المسلحة الإيرانية قادرة على اتخاذ القرار بالرد وتنفيذه، مع الإشارة إلى فشل كما قلت المخططات بتقسيم إيران وإسقاط النظام. وكما أيضا تعتبر إيران أن التصريحات الأمريكية وخاصة المتعلقة بتهديد إيران بضربة عسكرية هي تهديدات تم تكرارها سابقا ولم تنفذ من قبل الرئيس الأمريكي، ولذلك تعتبرها إيران أنها تأتي في إطار الحرب النفسية وممارسة الضغوط على المفاوض الإيراني لإجباره على تقديم تنازلات و القبول بالشروط الأمريكية، والتي تعتبرها الأوساط الرسمية الإيرانية هنا بشروط مفرطة ومبالغ فيها وغير منطقية لا يمكن القبول بها من قبل الجانب الإيراني. ولكن هذا لا يعني أن إيران يعني تقلل من أهمية التهديدات، بل أكد القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية العميد مجيد ابن الرضا أن إيران تنظر لأي تهديد بجدية وتتعامل معه وكأنه تهديد حقيقي. وفي الوقت نفسه يؤكد على أن إيران لن تتفاجأ من أي تصريحات ولن تتعامل معها أيضا بسلبية، مع التأكيد على مواصلة تعزيز القدرات الردعية الإيرانية لمواجهة أي سيناريوهات خاصة تلك السيناريوهات العسكرية. وهناك أيضا كانت ردود فعل من قبل مسؤولين عسكريين ومصادر عسكرية أكدت لوكالات الأنباء الرسمية الإيرانية أنه فيما يتعلق بمضيق هرمز فأنه لا يوجد أي تغيير في السياسة الإيرانية. المضيق كما تقول طهران ما زال مغلقا أمام حركة السفن، وذلك حتى تتوقف ما تصفها طهران بالأعمال العدائية الأمريكية والتدخلات في إدارة الملاحة البحرية في المضيق. تحذر السفن من اتخاذ مسارات غير تلك المعلنة من قبل إيران، وعدم الحصول على التصاريح اللازمة سيكلفها أثمانا كبيرة، مع التأكيد على أن الوضع في المضيق لم يتغير وهناك نفي واضح لما تنقلته التقارير التقارير الإعلامية بشأن إعادة فتح المضيق، هذا بالإضافة إلى أن كان هناك نفي من مصادر عسكرية أيضا لما تم الحديث بشأنه من قبل الرئيس الأمريكي بأن إيران هي من طلبت وقف هذه الحملة أو هذا الهجوم، مع التأكيد على أن إيران لم تقم بهذا الأمر.
4: رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة من طهران، شكرا جزيلا لك. ومنذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مراراً

0: نية بلاده توجيه ضربات عسكرية واسعة ضد إيران، لكنه لا يلبث أن يتراجع عنها أو يؤجلها. في هذا التسلسل الزمني نستعرض 10 محطات انتقل فيها الموقف الأمريكي من التهديد بالتصعيد إلى منح الدبلوماسية فرصة جديدة.
1: بدأ مسلسل التهديدات في 21 مارس بمنح ترامب إيران مهلة 48 ساعة لإعادة فتح مضيق هرمز، محذراً من استهداف بنيتها التحتية الكهربائية إذا لم تمتثل للمطالب الأمريكية. لكن قبل أن ينفذ وعيده، أعلن ترامب أن مفاوضات وصفها بالبناءة قد بدأت، قائلاً إنها تتجه نحو حل كامل وشامل للأعمال العدائية، فأرجأ الضربات 5 أيام مانحاً الدبلوماسية أول تمديد. لم تنتظر المهلة الجديدة نهايتها، فبعد 3 أيام فقط مدد ترامب الوقف 11 يوماً، معللاً ذلك بأن المفاوضات تسير بشكل جيد جداً. وقبيل انتهاء العد التنازلي، عدل ترامب المواعيد النهائية لمطالبه بإعادة فتح هرمز، وفي 5 أبريل أكد البيت الأبيض أن ترامب قد غير الموعد النهائي بعد أن كان قد أشار سابقاً إلى إمكانية اتخاذ إجراء في وقت أقرب. مع بقاء أقل من 2 ساعة على الموعد، حلت هدنة لأسبوعين محل الضربة الموعودة في 7 أبريل، بعدما اعتبر ترامب المقترح الإيراني ذا النقاط 10 أساساً صالحاً للتفاوض. وعند انتهاء مهلة الأسبوعين، مدد ترامب وقف العمل العسكري إلى أجل غير مسمى بطلب من الوسطاء الباكستانيين، ريثما تقدم طهران مقترحاً موحداً. في 18 مايو وعد التهديد بهجوم واسع مقرر في اليوم التالي، لكن ترامب قال إنه ألغى الهجوم المخطط بناء على طلب قادة دول إقليمية لأن مفاوضات جادة كانت جارية. في 11 يونيو أعلن ترامب أنه ألغى الضربات المقررة في وقت لاحق من اليوم، قائلا إن المفاوضين توصلوا إلى اتفاق بشأن العناصر الرئيسية لمذكرة التفاهم يمكن أن تؤدي إلى صفقة أوسع. في 27 يوليو صرح ترامب لموقع أكسيوس بأنه قرر تعليق الضربات الأمريكية على إيران لإعطاء المفاوضات فرصة أخرى، مؤكدا أنه قد يأمر بالعودة إلى عملية عسكرية موسعة إذا فشلت الدبلوماسية. وفي أحدث تراجع له، أعلن ترامب في 2 أغسطس إلغاء هجوم مخطط استجابة لطلب إيران ودول إقليمية، مشترطاً اتفاقاً سريعاً يعيد فتح هرمز وينهي ما وصفه بالتهديد النووي الإيراني.
0: والآن ننتقل إلى نافذة تحليلية تقرأ المشهد الحالي في مضيق هرمز وملامح أي اتفاق محتمل بشأنه، مع الزميلة منى العمري. لك منى.
2: أهلا بكم في هذه الفقرة التي نناقش فيها إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه وافق على إلغاء هجوم على إيران عقب الاتفاق على ملامح صفقة تتضمن فتحا فوريا وتاما لمضيق هرمز. نبحث ما يمكن أن تكون عليه تفاصيل هذا الاتفاق فيما يتعلق بالمضيق مع ضيفنا هنا في الاستوديو اللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري. لكن قبل النقاش نذهب إلى الزميل عمر عبد اللطيف على الشاشة التفاعلية ليعرض لنا المشهد الحالي. إليك عمر.
3: نعم منى، في الحقيقة نبدأ من تصريحات الرئيس ترامب الذي قال أن الصفقة أو ملامح الصفقة مع طهران تقضي بأن يكون مضيق هرمز مفتوحا وذلك بشكل تام. ترامب قال أن هذا المسار في مضيق هرمز سيبقى مفتوحا سواء بالذهاب والإياب في حال تم التوصل إلى صفقة مع إيران، يشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تفرض حصارا على السواحل الإيرانية وتمنع دخول السفن وخروجها من هذا الممر، وذلك لأن إيران بحسب الولايات المتحدة تقوم بعرقلة حركة الملاحة. من الجانب الإيراني قالت إيران إن هذه المسارات التي حددتها هي المسارات الإيرانية على السفن أن تعبر هذه المسارات سواء بالدخول أو الخروج، ومنعت أي السفن من المرور عبر الممرات الأخرى. طبعا نشير إلى أن هذه هي الممرات الإيرانية، هنا باللون الأحمر هذه الممرات الدولية بخطين متوازيين، إضافة إلى الممر العماني هنا في الجنوب. إيران تحذر السفن من دخول هذه المناطق إلا عبر المسارات التي حددتها، وهددت بأن أي سفينة تخرق هذا المسار وتمر بمسارات أخرى ستتعرض لحوادث، وبالفعل تعرضت عشرات السفن إلى حوادث سواء في مضيق هرمز أو في بحر العرب أو في الخليج بشكل عام. نشير إلى بيانات موقع كبلر في الحادي أو

0: في الواحد من أغسطس، حيث مرقت عبر مضيق هرمز نحو 10 سفن. هذه الناقلات 5 منها دخلت و5 منها خرجت، واحدة مرت عبر مسار محدد، بينما مرت 9 سفن عبر المسارات الإيرانية. نشير إلى بيانات سنتكم في 31 من يوليو، إلى أن القيادة المركزية الأمريكية قامت بإعادة توجيه 30 سفينة تجارية واقتحمت سفينتين، كما قامت أيضا بالسماح بالعبور ل 30 سفينة وذلك لنقل المساعدات الإنسانية. نشير إلى أن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران نصت من ضمن بنودها على فتح مضيق هرمز تدريجيا. طبعا كانت هذه أبرز الملفات المتعلقة بمضيق هرمز. منى، نعود إليك للنقاش مع ضيفك في الاستوديو.
1: جزيل الشكر لك عمر، ونرحب مرة أخرى في الاستوديو باللواء محمد عبد الواحد الخبير بشؤون الاستراتيجية والأمن البحري. لواء، بداية قبل هذه فترة التصعيد والحديث بأن هنالك ضربة قادمة، كان هنالك مفاوضات مع الجانب العماني، كان هنالك مقترح من قبل عمان يقضي بتقاسم السيطرة على هذا المضيق، قبل بالرفض من قبل إيران، وقالت إيران هنالك مخرجا للدخول وآخر للخروج. لنفهم معك ومنك الصورة والمعنى من وراء المقترح الإيراني.
2: في إطار عام منى، هذا صراع على الإدارة وصراع على الإرادة. كل طرف يريد أن يفرض إرادته في هذه المنطقة، سواء الأمريكان أو الإيرانيين. إيران تريد أن تحول هذا المضيق، تلغي تماما فكرة الممر الدولي، هي تريد أن تجعله ممر إقليمي وتستفيد منه كورقة ضغط سياسية وغيره من المفاوضات. لكن هنا اللي بيحكمنا في المضيق ليست المسارات كما يدعون، لأن المنطقة محكومة منى بجغرافيا. الجغرافيا دي أنا ما أقدرش أن أنا أحددها أضيق نقطة، هذه الجغرافيا ما أقدرش ألعب فيها. هناك مياه إقليمية لإيران، المياه الإقليمية ديت 12 ميل بحري، ومياه إقليمية لسلطنة عمان 12 ميل بحري أيضا، وبالتالي في تداخل، كل طرف يقول أن هذه المنطقة تتبع له إقليميا، وبالتالي كل طرف يريد أن يسيطر على المنطقة الحالية. فيما يتعلق بالمسارات، على سبيل المثال أدي منطقة المسارات، هنلاقي أن المسار الرسمي اللي هو معتمد من منظمة البحرية الدولية هو المسار اللي فيه المنتصف اللي هو باللون الأحمر، والمسار اللي فرضته إيران نتيجة الأزمة هو المسار اللي باللون الأزرق، والمسار اللي فرضته القوات الأمريكية هو المسار اللي باللون الأخضر. كل هذه المسارات عشان نكون أمنا تحت مرمى النيران الإيرانية. حتى المسار العماني وإن كان تحت السيادة العمانية، لكنه تحت مرمى النيران الإيرانية، وهذا هو الإشكالية في أنهم مش هيوصلوا، أو من الصعوبة بمكان الوصول إلى اتفاق يتعلق بالمسارات. طيب.
1: والكثير من السفن أصلا تم استهدافها وإعادة توجيه مسارها في الممر الجنوبي. لكن فيما يتعلق بالطلب الإيراني، والحديث يجري الآن بأنه على أساسه سيتم العودة إلى التفاوض فيما يتعلق بمسار الدخول ومسار الخروج، ما الذي تحققه إيران بأن تسيطر هي على مسار الدخول وتسيطر عمان بالمقابل بصيغة أو بأخرى على مسار الخروج؟ ما الذي تحقق وما الذي ستتجنبه؟
2: هذا المسار هو المسار الموجود الأصلي، ما هذا المسار اللي باللون الأحمر مسار الدخول، هو ده المسار القديم، وهذا مسار الخروج. لكن المسارين تحت مرمى النيران الإيرانية، كل هذه المسارات تحت مرمى النيران الإيرانية، لكن وترفضه كمان الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها تجعل إن السفن الأمريكية والسفن الغربية والمجهود العسكري الأمريكي اللي بيخدم في منطقة الخليج أيضا هيقع تحت مرمى النيران الإيراني. لكن هناك في بعض من قال هذه المسارات يا منى ليست خطوط مرسومة أو في حواجز، لكنها وهمية. الخطوط اللي احنا رسمينها دي خطوط وهمية، لكن هناك بعض المحاولات. ماذا لو غيرنا المسار الرئيسي بنفس الشكل وزحزحناه لثلاثة أربعة ميل، بحيث أنه يكون قريب من قريب من الحدود العمانية، يعني بمعنى الاثنين الحمر دول

0: أقدر أنزلهم يكونوا قريبين من أولاً هبعدهم عن يكونوا قريبين من السواحل العمانية، أولاً هبعدهم عن الهجوم المباشر من القوات الإيرانية. تاني حاجة أنا هبعد كمان الأسطول البحري الأمريكي والأسطول الغربي والمراكب الغربية ذات المصالح الغربية بعيداً عن النيران. كمان هناك توافق حول أن يبقى في آلية إلكترونية، بمعنى أن كل السفن الداخلة والسفن اللي خارجة أديها منظومة إلكترونية ويبقى في متابعة لكل سفينة
1: ولحمولتها
0: واتجاهها والغرض من السير، وبالتالي هنا هحرم إيران من حق الوقوف والتفتيش لهذه السفن أو التعرض للمساءلة القانونية، خاصة السفن الغربية والسفن الأمريكية. وأنا أتخيل أن هذا المشروع ربما يتم تنفيذه، لكن في النهاية مضيق هرمز هي قضية مؤقتة وليست قضية دائمة في أصل الخلاف ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. يعني إحنا بنستخدمه عشان الأسواق العالمية، عشان أسعار النفط فقط، لكن لا يلغي أصل الخلاف المتعلق بالنووي والصاروخي وغيره.
1: لكن يبقى مضيق هرمز لواء محمد عقدة أو نقطة الحل والعقد ما بينهما على الأقل مبدئيا، أو المدخل باتجاه لربما اتفاق أشمل. الآن المسارات وتحديدها والدخول والخروج ليست
0: المشكلة الرئيسية،
1: ليست المشكلة الرئيسية. هنالك مشاكل أخرى نستعرضها معك، ونبدأ بالحديث عن الألغام، وجود الألغام خاصة مع الحديث عن انفجارها في بعض السفن في الفترة الأخيرة، ما يؤكد وجودها بطبيعة الحال، تشكل يعني عقبة أساسية في موضوع المضيق وفي التفاوض الآن. من سيزيل هذه الألغام؟
0: بالفعل هذه الألغام وفقا للمادة الخامسة من البروتوكول اللي وصلوا إليه بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، هذه المادة مادة فضفاضة، ولذلك بيصعب تفسيرها ما بين الطرفين، وهي دي الإشكالية الكبرى. منحت إيران 60 يوم لحق المرور الآمن والعبور الآمن مع 30 يوم لإزالة الألغام. إيران طلبت أن يتم إزالة الألغام من خلالها إذا كانت هناك ألغام أصلا، لكن هيتم من خلالها. معظم هذه الألغام بتتواجد في هذه المناطق اللي هي في بتتعلق بالمضيق الأوسط أو اللي باللون الأحمر، وبالتالي على إيران، لأن اللي بيضع ألغام بيبقى واضع خريطة أين وضع الألغام، خاصة الألغام البحرية، وبيتم إزالة الألغام من خلال إيران، وتضع بعد ذلك علامات بحرية أن كل منطقة، أن هذه المنطقة منطقة خالية من الألغام، منطقة آمنة للعبور السفن التجارية.
1: لكن محمد، ألا يتحرك اللغم البحري؟ يعني هل أنت تضعه وتسيطر عليه على مكان وجوده طيلة فترة بقائه في الماء؟ يعني ألا يوجد هنالك قدر من اللا تحكم في مسار اللغم؟
0: السؤال ده مهم جدا، وبيتحرك بالفعل بسبب التيارات المائية وبسبب عوامل الجغرافيا
1: والمد والجزر.
0: بالضبط كده، وبسبب عوامل الطقس بيتحرك وينتقل من مكان لمكان. اللغم البحري مشكلته انه بيسموه سلاح الفقراء، بمعنى انه سلاح رخيص جدا لكن مؤثر للغاية، مؤثر للقوات البحرية. انت عارف حضرتك اكتر حاجة ترعب الضابط البحري اللي على حامل الطائرات هو اصطدام لغم في السفينة من القاع، لأن غير متوقع.
1: لكن لواء محمد، ألا يقول هذا بأن اللغم من الممكن أيضا أن يتحرك باتجاه المسار الشمالي؟
0: طبعا وارد، ولكن هنا برضو إيران حريصة كل الحرص على معرفة عدد الألغام اللي تم زرعها إذا كانت هناك ألغام. يعني أنا برضو حتى الآن وإن تم الإعلان عن اصطدام بلغم، لكن في جزء بسيط أنا أتشكك إن وجود ألغام، لأن فكرة شائعة وجود ألغام استفاد منها الطرفين. الولايات المتحدة الأمريكية استفادت إنها تروج إن إيران تعرقل الملاحة الدولية، وإيران استخدمتها في الردع لردع باقي السفن بعدم المرور في هذا الممر. لكن إيران تعلم تماما عدد الألغام اللي تم استهدافها، وبالتالي السفن الصغيرة تستطيع أن تعلم أين اللغم وأين مكان اللغم وكيف تفك العبوة وكيف توقف عمل الألغام.
1: لواء محمد عبد الواحد الخبير بشؤون الاستراتيجية والأمن البحري، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، نهاية هذه الفقرة العسكرية، عودة إلى غرفة الأخبار.
2: ونواصل مع تطورات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر مستشفيات في القطاع باستشهاد 12 فلسطينيا بينهم أطفال وإصابة آخرين في قصف استهدف مناطق في مدينة غزة وخان يونس ودير البلح منذ فجر اليوم. معنا من مدينة غزة مراسل الجزيرة غازي العلول، ومن خان يونس مراسل الجزيرة هاني الشاعر. أهلا بكما. أبدأ معك غازي، إذن من ضمن ما استهدف موقع في مخيم جباليا شمالي القطاع، قربنا أكثر مما جرى ومن حصيلة هذا الهجوم بداية.
3: حتى لك سهام، بالفعل وتيرة التصعيد الإسرائيلي تأخذ منحنى جديدا متعلق بتكثيف الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، ولكن مدينة غزة والمنطقة الشمالية كان لها النصيب الأكبر ربما من أعداد الشهداء على ضوء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت أولا شقة سكنية في المنطقة الغربية من مدينة غزة. 4 من الشهداء ارتقوا جراء هذه الغارة من مسيرة إسرائيلية، من بينهم طفلة وكذلك جنين خرج من بطن أمه جراء الصاروخ المتشظي الذي انفجر في هذه الشقة السكنية، بالإضافة إلى شهيد آخر جراء غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين في مخيم جباليا. وصل شهيد وعدد من المصابين بحالات متفاوتة إلى مجمع الشفاء الطبي. كذلك يبقى هنالك تطور مهم متعلق بعمليات الإزاحة للمكعبات الإسمنتية الصفراء باتجاه المنطقة الغربية أو الناحية الغربية لشارع صلاح الدين من جنوبي مدينة غزة بالتحديد في حي الزيتون، وهذه هي الإزاحة الخامسة ربما خلال فقط أسبوعين. الاحتلال الإسرائيلي يعمل على توسعة نطاق مناطق سيطرته، وبالتالي خروج شارع صلاح الدين في مدينة غزة وكذلك في عدة مناطق أخرى داخل القطاع من الخدمة بالنسبة للفلسطينيين والاعتماد فقط على الطريق الساحلي، وبالتالي عمليا تضييق الخناق أكثر على الفلسطينيين في مناطق تواجدهم في المناطق الغربية لمدينة غزة وكذلك شمالي القطاع. هذه الغارات في طبيعة الحال تؤدي في كل مرة إلى استشهاد فلسطينيين سواء كان ذلك في مدينة غزة أو في الشمال أو حتى في الجنوب، بالإضافة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي أيضا في إطار تصعيده يواصل تضييق الخناق على الفلسطينيين من خلال تجديد الحصار وكذلك إدخال بعض الشاحنات الخاصة بالمساعدات وعدم السماح لأخرى بالدخول من خلال إغلاق 4 منافذ أو معابر رئيسية مع القطاع والاعتماد فقط على معبر كرم أبو سالم. سهام،
2: شكرا لك غازي العلول مراسل الجزيرة من مدينة غزة. أشرف أبو عمرة ينضم إلينا أيضا من دير البلح، ولكن أسألك هاني الشاعر، في هذا الخبر العاجل الذي أوردناه قبل قليل يشير مجمع ناصر الطبي إلى وجود مصاب بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق سيطرتها جنوبية مدينة خان يونس، يضاف إلى ذلك أيضا مصابون آخرون في هجمات إسرائيلية، قربنا أكثر مما جرى في الجنوب.
4: بالفعل سهام، قبل لحظات فقط من الآن وصل هنا إلى مجمع ناصر الطبي مصاب برصاص الجيش الإسرائيلي في خارج مناطق السيطرة الإسرائيلية. هذا المصاب تعرض لإطلاق نار من ثكنات عسكرية مقامة داخل ما بات يعرف باسم الخط الأصفر إلى الشرق وكذلك إلى الجنوب من مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. هذا الإطلاق للنار وكذلك إصابة هذا المواطن يأتي على ضوء قصف من مسيرة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي، أدت هذه الغارة إلى إصابة 6 فلسطينيين نقلوا إلى مجمع ناصر الطبي كذلك إلى مشفى الكويت التخصصي في منطقة المواصي. وصفت جروح أحد المصابين بأنها حرجة، حول هنا إلى مجمع ناصر الطبي على اعتبار بأنه المجمع الحكومي الوحيد الذي يعمل في المنطقة الجنوبية من قطاع غزة. كل ذلك يأتي على ضوء قصف مدفعي تتعرض له منذ الصباح المنطقة الشرقية من مدينتي خان يونس وكذلك رفح ومنطقة المواصي الواقعة بين خان يونس ورفح تحديدا. تلك المنطقة شهدت قصفا مدفعيا وكذلك إطلاق نار من مسيرات وإطلاق قنابل أيضا من تلك المسيرات صوب المنطقة الشمالية الغربية من مدينة رفح والمنطقة الجنوبية الغربية من مدينة خان يونس. هذا الإطلاق للنار وكذلك القصف المدفعي يأتي متزامنا ثامنا مع حفريات متواصلة وإقامة عائق أرضي وكذلك سواتر ترابية مرتفعة تفصل بين رفح وخان يونس. يخشى السكان أن تتحول تلك السواتر إلى أمر واقع ودائم في تلك المنطقة على اعتبار بأن السواتر ممتدة من منطقة السياج الأمني شرقا حتى منطقة الساحل بطول 7 كيلومترات على الأقل تفصل رفح بأكملها. تمر هذه السواتر من محور مراد كما يسمى إسرائيليا وصولا إلى المنطقة الساحلية غربي مدينة رفح. كل من يحاول أن يقترب من تلك السواتر تعرض لإطلاق نار، مع الإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي أقام فتحات فيها بوابات عسكرية شبيهة جدا بالتي كانت قد أقيمت على مدار السنوات الماضية قبل الحرب على قطاع غزة على طول السياج الأمني الذي أقيم إلى الشرق من قطاع غزة على طول نحو 40 كيلومترا. تشابه هذه البوابات التي أقيمت في تلك المنطقة ربما لأغراض عسكرية أقيمت تلك البوابات لأن هناك عمليات تجريف قائمة وربما تخرج منها الأليات توسع المنطقة الصفراء كما جرى في منطقة المواصي قبل أيام من الآن وحولت تلك السواتر وكذلك الأعمال حياة السكان إلى حياة صعبة وشقت على الناس أكثر مما يعيشونه بفعل إطلاق النار وتكرار القصف المدفعي وإطلاق القنابل أيضا من المسيرات الإسرائيلية. كذلك كان هناك قصف مدفعي وإطلاق نار على منطقة القرارة شمال شرقي خان يونس. تزامن هذا القصف مع إزاحة المكعبات الصفراء في تلك المنطقة أكثر من مرة. شارع صلاح الدين بات شارع خطر جدا لم يعد يسلكه أحد سوى من المنطقة الشمالية الشرقية لخان يونس وهو مقطع صغير لا تعدى 500 متر من منطقة المطاحن حتى منطقة جسر القرارة. بقية الشارع تحول إلى مكعبات صفراء أزحتها القوات الإسرائيلية مؤخرا في تلك المنطقة. أكثر من 60% من مساحة خان يونس مسيطر عليها من قبل الجيش الإسرائيلي بفعل عملية التوسعة المتكررة وإزاحة المكعبات الصفراء. عملية النسف أيضا لم تتوقف الحفريات حتى أنه لوحظ بالعين المجردة قيام الجيش الإسرائيلي بنقل الركام من المناطق التي دمرت في المناطق الشرقية كبني سهيلة وعبسان والقرارة وخزاعة وأحياء 4 دمرت القوات الإسرائيلية أخرى تقع في المنطقة الجنوبية الشرقية لخان يونس.
2: شكرا لك هاني الشاعر مراسل الجزيرة من خان يونس. أشرف أبو عمرة من دير البلح أيضا المحافظة الوسطى لم تسلم من هذا التصعيد. ضعنا في آخر التحديثات المرتبطة تحديدا بالغارة التي استهدفت مركبة في دير البلح.
5: فعلا الغارة الجوية الإسرائيلية استهدفت مركبة مدنية كانت تسير على شارع صلاح الدين الرئيسي الواصل ما بين وسط القطاع وجنوب القطاع. الطائرات المسيرة الإسرائيلية أطلقت أكثر من صاروخ بشكل مباشر على هذه السيارة وهذا أدى إلى استشهاد 2 من الأشقاء كانوا يستقلون هذه السيارة على بعد أمتار قليلة من مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح. النيران وقد اشتعلت في السيارة المستهدفة وهرعت سيارات الإسعاف بطبيعة الحال وطواقم الدفاع المدني وقامت بإخماد النيران التي اشتعلت في السيارة ومن ثم تم انتشال جثامين الشهداء عبارة حقيقة عن أشلاء متناثرة نظرا لقوة الغارة الإسرائيلية في المنطقة الشرقية لدير البلح. سبقت هذه الغارة أيضا في دير البلح غارة جوية مركزة ومباشرة على شقة سكنية في منطقة المشاعلة فجر اليوم. الطائرات الحربية الإسرائيلية هذه المرة أغارت بدون سابق انذار سهام وقصفت هذه الشقة السكنية وهذا أدى إلى استشهاد فلسطيني وزوجته وإصابة 5 آخرين من عائلة أبو معيلق وصلوا هنا إلى قسم الاستقبال والطوارئ. أما بالنسبة للشهداء فتم تشييعهم ظهر اليوم من ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلحية. وتيرة حقيقة سهام متصاعدة من الغارات الجوية الإسرائيلية وبتنا نرصد أيضا تكثيفا للعمليات العسكرية الإسرائيلية في المناطق التي زعم الاحتلال الإسرائيلي بأنها مناطق إنسانية وآمنة. القطاع بشكل كامل مساحة جزء من مساحته في المرحلة الحالية وتتجاوز 70% هي مساحة محتلة لدى الاحتلال الإسرائيلي وتتواجد القوات الإسرائيلية وتنفذ عمليات عسكرية ما بين عملية قصف ونسف وعمليات تقدم للخط الأصفر. ولكن 30% المتبقية في المرحلة الحالية وهي المناطق الغربية للقطاع بشكل كامل تكثف القوات الإسرائيلية فيها ضرباتها الجوية المركزة سواء على الخيام التي تأوي عائلات فلسطينية نازحة أو سيارات مدنية أو تجمعات للمواطنين أو حتى شقق سكنية. هذه هذه الوتيرة بتنا نشاهدها خلال الأيام القليلة الماضية حقيقة سهام مرتفعة للغاية، وخاصة بعد إعلان الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب عن مسودة الاتفاق الذي تم التوصل إليه في العاصمة المصرية القاهرة بين الفصائل الفلسطينية والجانب الإسرائيلي.
2: شكرا لك أشرف أبو عمرة مراسل الجزيرة، كنت معنا من دير البلح. نبقى في ملف قطاع غزة، وبموازاة هذا التصعيد الميداني نفتح باب النقاش حول مدى التزام إسرائيل بتنفيذ خارطة الطريق التي نشرها مجلس السلام الأسبوع الماضي. معنا من دير البلح وسام عفيفة الكاتب والمحلل السياسي، وينضم إلينا من حيفا الدكتور إمطانس شحادة مدير برنامج دراسات إسرائيل بمركز مدى الكرمل للأبحاث والخبير بالشأن الإسرائيلي. أهلا بكما. أبدأ معك سيد شحادة، وكيف يقرأ إسرائيليا الاستمرار بهذا التصعيد بالتزامن مع ما أعلن أمريكيا عن مسودة اتفاق يتم بموجبها حصر وتخزين سلاح المقاومة؟
6: تحياتي. يعني هذا هي قراءة إسرائيل الاتفاق أو صيغة التفاهم. إسرائيل تريد أن تقول أنها مستمرة كالعادة في السياسات المنتهجة منذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة، أي عملية للإعلان عن تفاهمات وعدم احترامها من قبل إسرائيل. إسرائيل تريد الاستمرار في الحرب، في القتل، في التجويع وفي حصار قطاع غزة، لا تريد التقدم الفعلي العملي في بنود المرحلة الثانية من الاتفاق. حتى لو لم ترفض التفاهم أو صيغة التفاهم التي تم التوصل إلى غاية الآن، أن إسرائيل على ما يبدو لا تريد أو تريد إرضاء الرئيس الأمريكي، لا تريد توسيع الهوة يعني الخلافات مع الرئيس الأمريكي، خاصة أنها تربط بين ملفات المنطقة ككل. يعني إسرائيل تناور وتساوم بين ملف قطاع غزة واستئناف الحرب على إيران، ربما تريد إعطاء شيء ما للرئيس الأمريكي مقابل ربما استئناف الحرب على إيران. لذلك إسرائيل لم تعلن موقف رسمي من الاتفاق أو من صيغة التفاهم، لم ترفضه ولم تقبله، والعرض عرض الواقع. ستعمل كل ما تستطيع على إفشال أو المناورة كما فعلت منذ التوقيع على أول اتفاقية لوقف إطلاق النار، وبعد ذلك عمليا هي من قامت برفض الاستمرار في وقف إطلاق النار وعادت إلى الحرب.
2: ولكن هل تستطيع ذلك في ظل الدعم الأمريكي المباشر من الرئيس دونالد ترامب لهذا الاتفاق الذي وصفه بالتاريخي وبالتطور المذهل؟
6: يعني هذا ليست أول مرة يصرح ترامب هذه التصريحات. يعني إسرائيل لن يعني تعلن أنها تعارض هذا الاتفاق، ستحاول ربما يعني السماح بتطبيق بعض الخطوات التي لا تؤثر بشكل جوهري على الحالة في قطاع غزة ولا تغير الأوضاع في قطاع غزة لكي لا تصل إلى مرحلة تصادم مع الرئيس الأمريكي، ولكن أعتقد أنها ستحاول يعني المماطلة وتأخير مثلا انسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة أو إبقاء قدر الإمكان على عدد الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، ستسمح بزيادة إدخال المساعدات وربما يعني مواد إعادة الإعمار بشكل بسيط مع قوات دولية محدودة، وبشرط أن توافق إسرائيل على هوية القوات والدولة وصلاحية هذه القوات، ولكن لن خاصة قبل الانتخابات الإسرائيلية. أنا أعتقد أنه هذه المماطلة والمراوغة ومحاولة التعطيل قدر الاستطاع، هذا لا يعني أنها ستنجح في كل ما تريد إسرائيل، لكنها ستحاول على تعطيل هذا الاتفاق خاصة لغاية الانتخابات القادمة، لأنه أي تطبيق جدي سيؤدي إلى ضرر انتخابي لنتنياهو. وسمعنا حتى أيزنكوت يعني المرشح المعارض الأبرز الآن أمام نتنياهو ينتقد الاتفاق ويقول أنه يعني أن إسرائيل لم تحقق أي شيء في قطاع غزة إذا لم يتم من تجريد أو تسليم سلاح سحب نزع سلاح حماس بالكامل وسيطرة إسرائيلية هيمنة إسرائيلية أمنية كاملة على قطاع غزة.
2: سيد عفيفة، في المقابل في أي موقف يضع استمرار هذا التصعيد الإسرائيلي الفصائل الفلسطينية في غزة بعد هذا الاتفاق المهم؟
7: يعني واضح أننا أمام حرب كبير بين ما تم الاتفاق عليه بين أطراف ثلاثة أساسية هي فصائل المقاومة حماس والوسطاء والإدارة الأمريكية التي رعت هذا الاتفاق بشكل كبير وأكثر من ذلك. أنها قدمت وعود مباشرة لحركة حماس أنها بمجرد أن توافق على الصيغة الأخيرة والنهائية سوف تطلع الإدارة الأمريكية بالضغط على الاحتلال بالضغط على نتنياهو من أجل تنفيذ هذه الاستحقاقات. كان هناك المساء أمس ليلة الماضية كان يفترض أن يكون أول توجه لتفعيل خارطة ميلدونوف، وتم إبلاغ حماس من قبل حسب ما وصلت من مصادر متقاطعة في القاهرة، تم إبلاغ حماس من ميلدونوف ومن الوسيط المصري بأنه يفترض اليوم يوم الأحد يتم وقف عمليات الاستهداف والاغتيال باعتبار أنها مدخل لتفعيل ما تم التوافق عليه. هذا الاختبار وخلال الساعات الماضية سقط مجددا، وأفشلت إسرائيل هذا الوعد الذي وصل عبر كوشنر للوسطاء ومن ثم لحماس، وذلك من خلال عمليات استهدافها. عدد الشهداء حتى اللحظة وصل إلى 12 شهيد. ظهر اليوم كانت آخر عملية على غزة، ما يعني أن ما وصل لحماس خلال الساعات الماضية لم يتم تنفيذه، وصل من خلال الأمريكان لم يتم.
2: إلى أي حد تثق الفصائل الفلسطينية أو يمكنها أن تثق بقدرة واشنطن على إلزام إسرائيل بالالتزام بهذه الخارطة؟
7: لا شك أن هذا سؤال الآن مطروح على الأمريكان أنفسهم، خصوصا أنهم مارسوا ضغوط وتهديدات خلال فترة المفاوضات على مدار الأسابيع الماضية، وكانت المزاعم أنه إذا قبلتم بالصيغة الأخيرة التي تم التوافق عليها بعد التعديلات لن يكون هناك إشكالية من خلال إجبار وإلزام الاحتلال بهذا الجانب. كل يوم بمر بعد إعلان ترامب عن الإنجاز التاريخي والمهم جدا، كل يوم يمر أولا بالدور الأمريكي وبقدرة الأمريكان، ليس فقط اليوم وأمام هذا، لكن هذا امتداد الفشل المتواصل منذ إعلان ترامب تشكيل مجلس السلام ومنذ أكتوبر الماضي، حيث تم إعلان وقف إطلاق النار برعاية أمريكية والتي تحول إلى حرب استنزاف وحرب منخفضة الوتيرة في قطاع غزة حتى الآن وحتى اللحظة. إذن الثقة تتآكل الآن، والمسألة الأخرى هذا يسجل فشل للأمريكان، ويعني يرجح في هذه الحالة أو يتراجع السيناريو المتفائل الذي كنا نعتقد أنه يمكن نتيجة الحاجة الأساسية والماسة للأمريكان لدونالد ترامب أن يحدث إنجازا في المنطقة التي تشهد سلسلة إخفاقات في الملف الإيراني وعدم القدرة للزحزحة في الملف اللبناني، أيضا نفس مشكلة غزة وسوريا لا يوجد إنجاز، كان يتوقع أن يتم البحث عن إنجاز في الملف الغزي. حتى اللحظة فشل الأمريكان. ماذا يعني ذلك؟ أن الجميع بما فيهم المقاومة الآن أمام تحدي سؤال كبير، ماذا بعد الأمريكان؟ ماذا يمكن أن يخلقوا مسارات جديدة يقبلوا بحالة التحايل وحالة المناورة الإسرائيلية ويطرحوا كما قال ضيفكم الحلول الجزئية لكي يراعوا الأزمة الداخلية أو الأزمة المرتبطة بالانتخابات الإسرائيلية؟ وهذا أمر خطير، نحن في بداية آب، أمامنا على الأقل شهرين حتى نصل إلى موعد الانتخابات الإسرائيلية.
2: نعم.
7: وبالتالي هذه الأسئلة الآن تدور في هذه اللحظة وكلها تعطي مؤشرات سلبية. الآن ماذا يمكن أن يحصل بعد أن يتم إبلاغ كوشنر والوسطاء والمصريين أنه الاغتيالات متواصلة والاستهدافات؟ هل سوف يكون ضرر؟ طيب. هل سوف تخرج للعلن حالة التصادم الأمريكي الإسرائيلي؟ نتابع معا أكيد هذا.
2: دكتور شحادة، يعني إذا حسب التسريبات يفترض أن هناك تطمينات من الجانب الأمريكي بأنه يجري الضغط على إسرائيل لوقف الاستهدافات والاغتيالات لبدء هذا الاتفاق. الآن مع ما يجري بعد ساعات فقط من هذه التسريبات، هل يعكس الأمر في اعتقادك ضوء أخضر أمريكي مستمر بعيدا عن التصريحات الإعلامية وتبادل الأدوار بين الطرفين، أم أنها طريقة نتنياهو في المناورة الآن؟
6: لا أعتقد أنه يعني بالوضع الحالي هناك تبادل أدوار، يعني ولا يوجد تنسيق، هناك تفاهم إسرائيلي أمريكي على الاستراتيجية على أهداف إسرائيل بعدم السماح لإعادة يعني سيطرة حماس على قطاع غزة وفرض بديل في قطاع غزة واستمرار الهيمنة الأمنية والسيطرة الأمنية الإسرائيلية، ولكن على ما يبدو هناك في التكتيك هناك اختلافات. إسرائيل تريد أو الحكومة تريد أن توضح للمجتمع الإسرائيلي أنها لا تخضع للإملاءات الأمريكية ولا للاتفاقيات، وأنها ستستمر في هذا النهج. أعتقد أنه هناك قد يكون فعلا ضغوطات أمريكية، ولكن لم تثمر لغاية الآن. طبعا نتنياهو يستطيع أن يعني يجد حجج ودعاءات لماذا إسرائيل، للإدارة الأمريكية بالأساس، حول استمرار إسرائيل في هذا النهج. يعني دائما يجد ما يبرر ما تقوم به إسرائيل. طبعا يعني يكذب، يعني لا، يعني نتنياهو لا يوجد لديه أي رادع لاستعمال الكذب أيضا أمام الإدارة الأمريكية، ولكن ربما ستتضح الأمور بعد عدة أيام. يعني ربما إسرائيل تريد أن تخلق يعني فجوة زمنية بين الاتفاق وبين تطبيقه على الأرض.

0: في الواقع لكي لا يكون اتهامات ودعاءات عملية للإدارة الأمريكية أو لموقف اللجنة الدولية. لذلك يعني أنا أعتقد سنحتاج بعض لعدة أيام لتتضح الصورة أكثر في إسرائيل، لكن بالمجمل إسرائيل ستحاول عدم الاقتراع وعدم الالتزام في هذا الاتفاق، خاصة في الجوانب الأمنية والعسكرية
1: وفي
0: وعدم الانسحاب من قطاع غزة.
1: في ظل هذه المماطلة إذن وعدم الالتزام الإسرائيلي سيد عفيفة بين الالتزام بالوساطات والاتفاقات والتعامل الصحيح مع هذا التصعيد الإسرائيلي المستمر، كيف تبدو خيارات المقاومة في هذه المرحلة؟
2: يعني على الأقل في هذه المرحلة تخلصت المقاومة من عبء أساسي ومركزي كان يعني يراهن على أنه خلق أزمة باتجاه المقاومة بتحميلها مسؤولية الأزمة كلها. بمعنى هذا التصعيد الإسرائيلي عمليا هو انتهاك واختراق وقف إطلاق النار، والوسطاء وكثير من أطراف بما فيها الإدارة الأمريكية كانت تزعم وتدعي أن هذا التصعيد هو نتيجة عدم التزام حماس او عدم قبول حماس بمبدا تجميد السلاح نزعه او حتى تخزينه. اليوم على الاقل هذه النقطه وهذه المساله تم تحرر المقاومه منها، من هذا القيد الذي كان يعني تطالب به، وهذا الامر بالمناسبه مرتبط حتى بمنح اوراق للوسطاء، يعني الوسطاء كانوا يطالبوا حماس بمساحه يمكنهم من خلالها المناوره مع الامريكي. كل هذا قدم وبكل المرونه التي يعني تابعتموها في الصيغة، ولهذا قلنا في البداية الأمريكان اعتبروا أن هذا إنجاز عظيم، أنه أخيرا وصلنا إلى محطة يمكن من خلالها التقدم أو المضي قدما في مسار تنفيذ خارطة ميلودونوف. هذا العبء انتهى، ولكن العبء الحقيقي والمستمر هو هذا التصعيد الدموي وهذا القتل، وهو خطير جدا لناحية أنه مرور مع مرور الوقت تفقد الاوراق، كل الاطراف تفقد الاوراق الاساسيه والمركزيه، بيتحول الخيار التصادمي هو فقط على الارض. صحيح المقاومه امكانياتها ميدانيا يعني ضعيفه جدا، ولكن مع الوقت تصبح المساله خارج السيطره، وخصوصا اذا تطور الامر حتى موعد الانتخابات الاسرائيليه وفي ظل هذه التمييزات الداخليه.
1: وسام عفيفة الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا من دير البلح، شكرا لك. كما أشكر ضيفنا من حيفا الدكتور إمطانس الشحادة مدير برنامج دراسات إسرائيل بمركز مدى الكرمل للأبحاث والخبير بالشأن الإسرائيلي. إلى الضفة الغربية، حيث أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة شاب برصاص الاحتلال في مخيم الجلزون شمالي رام الله. بموازاة مع ذلك، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحامات شملت مناطق عدة في نابلس وطوباس. معنا من رام الله مراسلة الجزيرة جيفارا البوديري. جيفارا، ضعينا في جديد هذا المشهد مع استمرار الاعتداءات والاقتحامات الإسرائيلية.
3: إصابة شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي سهام في مخيم الجلزون. الشاب الذي يبلغ من العمر 30 عاما مصاب بجراح خطيرة جدا. كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أطلقت النار عليه من مسافة صفر وهو مكبل اليدين بعد أن تم اعتقاله والاعتداء عليه بالضرب. جاء ذلك خلال محاولة قوات الاحتلال هدم عدد من المنشآت التجارية قرب مخيم الجلزون. كما أصيب أيضا شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال قرب مخيم الفوار جنوب الضفة الغربية. أما على صعيد الاقتحامات فهي متواصلة، آخرها قبل نصف ساعة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لبلدة أو تحديدا لمدينة البيرة وسط الضفة الغربية ضمن الاقتحامات اليومية. ولكن أيضا في ساعات الصباح كان هناك اقتحام واسع لمدينة نابلس وعدد من الأحياء فيها وأيضا عند أطراف مخيم العين. أما على صعيد الاستيطان واعتداءات المستوطنين التي لا تتوقف ليل نهار، تم الإعلان عن إقامة بؤرة استيطانية جديدة قرب بلدة السعير جنوب الضفة الغربية لتضاف إلى أكثر من 400 أو ما يقارب من 400 بؤرة مقامة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية، كما تم تسجيل اقتحام وهجمات لمستوطنين على بلدة مادمة جنوب نابلس في شمال الضفة الغربية، وأيضا اعتداء لعدد من المستوطنين على رجل وزوجته في منطقة مسافر يطا أقصى جنوب الخليل. إذن الاعتداءات لا تتوقف ليل نهار، سواء من قبل المستوطنين أو من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وكأنه تبادل للأدوار. أيضا كان هناك تسجيل لاقتحامات في ساعات الفجر الأولى.

0: الدولي بوجوب الدخول إلى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي للاطلاع على وضع الأسرى، خاصة بعد الإعلان بشكل رسمي عن طفل يبلغ من العمر 15 عاما معتقل منذ أكثر من خمسة أشهر، أصبح الآن في وضع صحي حرج جدا بعد أن كان قد أصيب بمرض الاسكابيوس، مرض جلدي خطير وهو مرض الجرب في داخل سجون الاحتلال نتيجة عدم وجود التغذية، الأمراض المعدية، الاعتداء بالضرب المتواصل. وبعد إصابته بالمرض تم رفض تقديم العلاج له، ثم تم هناك انتقال الأمراض المعدية أكثر في جسده ليصبح هناك شلل شبه كامل في الدماغ، لتضطر سلطات الاحتلال الإسرائيلي الإفراج عنه وإبقاؤه تحت الحراسة في داخل أحد المستشفيات الإسرائيلية لئلا تتحمل المسؤولية. نعم. إن لا قدر الله حدث ما هو أسوأ من ذلك، إذن الاعتقالات والانتهاكات في داخل
1: البوديري أيضا متواصلة. الجزيرة من رام الله، شكرا لك. نبقى في الضفة الغربية، حيث تستمر قوات الاحتلال بفرض إجراءات عقابية على قرية تل جنوب غرب نابلس عقب استشهاد 4 فلسطينيين برصاص الجيش والمستوطنين الجمعة الماضية. ولاقت الحادثة تفاعلا واسعا بعد مقتل جنديين فيها بوصفها هجوما فلسطينيا على المستوطنين والجنود في محيط مستوطنة حفات جلعاد، خلافا لما تبنيه الشهادات والصور الميدانية. وحصلت الجزيرة على تسجيل لأحد الجنود القتلى في هذه الحادثة خلال تهديده للفلسطينيين قبل أشهر من داخل بلدة تل بتوسيع المستوطنة.
2: طيب هنا.
3: قبل أشهر وصل بنياهو مسلحا إلى محيط منزل فلسطيني في بلدة تل جنوب غرب نابلس. قال لسكانه يومها: كل البلدة ستصبح حفاد جلعاد، هنا ليست فلسطين، هنا إسرائيل. انصرف بنياهو واحتفظ صاحب المنزل بهذا التسجيل بعد أشهر يعود اسم الجندي إلى تل، ولكن هذه المرة كواحد من قتيلين إسرائيليين خلال أحداث استشهد فيها 4 فلسطينيين. الحادثة التي قدمها البلاغ الأول للجيش الإسرائيلي وتناقلتها وسائل إعلام إسرائيلية بوصفها هجوما في محيط حفاد جلعاد، تكشف الصور والمعاينة الميدانية أن مسرحها كان داخل قرية تل وبين منازلها المأهولة. في هذا الفيديو وعند الساعة 6:26 صباحاً، تقتحم مجموعة تضم عشرات المستوطنين محيط القرية من جهة مستوطنة براخة. يتجه المستوطنون نحو منزل فلسطيني وسط تل، فيخرج الأهالي لحمايته. وبحسب الشهود، يطلق أفراد من المستوطنين النار ويصيبون شاباً في ساقه قبل أن يواصلوا تحركهم بمحاذاة معسكر للجيش، ثم يصلون إلى النقطة التي شهدت ذروة المواجهة. تكشف القياسات الجغرافية أن الموقع يبعد نحو 3 كيلومترات عن حفاد جلعاد، و3 كيلومترات عن يتسهر، و5 كيلومترات عن براخة، لكنه يقع على مسافة مباشرة من منازل تل ومناطقها المأهولة.
4: كل ما جرى حلم لا يتجاوز الدقيقة.
3: كان أبو مصطفى واحدا ممن نجوا من الحادثة، ظهر في عدد من تسجيلاتها ويقول إنه ظل خلال تلك اللحظات يلتقط صورا في ذاكرته، واليوم يعيد أمامنا تركيب ما شاهده قبل الاستيلاء على البندقية وأثناء إطلاق النار وفي الدقائق التي أعقبت ذلك.
5: طلعت على فاروق، ولا فاروق تلك كف من هذا الشخص الشمير، يعني كف واضح. طبعا من هاي اللحظة بطلت الأمور، خرجت عن السيطرة. الفاروق يمتشك السلاح من المستوطن واستبل عليه تماما. مجرد ما استبل عليه ضرب رصاصة في الهواء، وأنا مدرك تماما أنه فاروق عمره في حياته ما حمل سلاح مطلقا، ولا يجيد ولا بعرف.
3: أما عمار فقد استشهد شقيقه و3 من أصدقائه في الحادثة.

0: يقول إن الدفاع عن النفس والأرض بالنسبة إلى سكان تل ليس خياراً بل حق إنساني ثابت.
1: عمران اللي دفعه بدفع أي بني آدم وأي شخص بينتمي لهاي الأرض يدافع عنها، يعني أي مواطن مش بس بفلسطين، يعني بأي مكان بالعالم أي واحد بينتمي لأرضه بده يضطر يدافع عن أرضه. وبالتالي إحنا يعني وطننا صحيح صغير ولكن هو كبير في قلوبنا وكبير في عقولنا، إنه هذا الوطن للجميع، مش بس أنا وطني وأرضي إنه محل ما أنا ساكن أو بس هاي الأرض أرضي، لا.
0: ومنذ ذلك اليوم تعيش القرية بين الانتظار والترقب، فرغم أن دماء أبنائها لم تجف بعد ظلت تهديدات الانتقام تلاحق الضحايا وعائلاتهم ممن اقتحموا قريتهم وهاجموهم وأطلقوا النار عليهم. يدرك الناس هنا أن هذه الجبال وهذه الأراضي قد تكون الهدف التالي للزحف الاستيطاني. يقولون إن ما بدأ بمجزرة نفذها المستوطنون يتواصل اليوم على الأرض من خلال خطوات العقاب الجماعي التي ينفذها الجيش، في رسالة تهدف إلى ردع أي تصد مستقبلي لهجمات المستوطنين. من بلدة تل جنوب غرب نابلس، محمد الأطرش، الجزيرة، فلسطين.
2: أهلا بكم من جديد مشاهدينا إلى تغطيتنا المستمرة للأوضاع في المنطقة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء حملة قصف على إيران، بالإضافة إلى الوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. في التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه وافق على إلغاء هجوم على إيران شريطة التوصل إلى اتفاق بسرعة، موضحا أن إيران ودولا أخرى في المنطقة طلبت تأجيل الهجوم بعد أن تم الاتفاق على ملامح صفقة. وأضاف ترامب في منشور له على تروث سوشيال أن الصفقة المتفقة على ملامحها تتضمن فتحا فوريا وتاما لمضيق هرمز وإنهاء مخاطر إيران النووية. وفي طهران قال القائم بأعمال وزارة الدفاع إن التصريحات الأمريكية الأخيرة جزء من الحرب النفسية، وإن إيران تنظر إلى كل تهديد على أنه حقيقي. على صعيد متصل، أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أكد خلال مباحثات هاتفية أجراها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد وتحقيق التهدئة التي تمهد لحلول دبلوماسية. في قطر قالت وزارة الخارجية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني جدد في اتصالات مع وزراء خارجية السعودية والكويت والأردن دعم قطر الكامل لمساعي نزع فتيل التوتر والتوصل إلى اتفاق شامل. في تطورات المشهد في قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 12 فلسطينيا بينهم أطفال في قصف إسرائيلي استهدف مناطق في غزة ودير البلح وخان يونس منذ فجر اليوم. أرحب بمراسلينا من واشنطن ناصر الحسيني ومن طهران رانيا قاسمي. البداية معك ناصر، حتى الآن كيف يجري التفاعل مع هذا الموقف أو هذا الإعلان من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي اختار منصة تروث سوشيال للإعلان عنه؟
3: يعني حالة من الشعور بالمفاجأة وعدم اليقين الآن في الولايات المتحدة. نتذكر في الساعات القليلة الماضية كانت المنطقة وكانت الولايات المتحدة على وشك بداية عملية عسكرية، والجميع على الأقل في واشنطن كان يعتقد أن العملية على بعد ساعات. تتذكرون أمس تحذيرات وزارة الخارجية الأمريكية للمواطنين الأمريكيين بالمغادرة إن استطاعوا، تحذيرات للطيران المدني بتجنب الأجواء الإيرانية وأجواء المنطقة. كل هذا الآن تغير بكلمة واحدة في إعلان من رئيس ترامب تروث سوشيال بأنه يلغي أو يوقف، لنقول يوقف الآن في هذه المرحلة بالذات من الصراع، يوقف هذه الضربة التي كانت ستكون كما قال واحدة من أعنف عمليات القصف لإيران إلى جانب إسرائيل إلى جانب الولايات المتحدة. لكن كل هذا لم يحدث، لم يحصل، وفي واشنطن تساؤلات لماذا وكيف. هناك بعض الشروحات التي يقدمها لنا بعض المطلعين على الأمور أو المقربين من البيت الأبيض، لنقول أن دورا عربيا ما لعب دورا أساسيا في إقناع البيت الأبيض بالعدول عن الخطة. هناك حديث

0: عن ولي العهد السعودي، لكن أيضا عن قطر وتركيا ومصر، كل هؤلاء الدبلوماسيين أو هذه الدول اتصلت يبدو بشكل مكثف في الساعة القليلة أمس بالبيت الأبيض وحاولت إقناعه بأن الدبلوماسية ما زال لها مكان ما، وأن ضرورة التريث أصبح ضرورة حقيقية، خاصة أن هذه الدول كما يقول كثيرون من المحللين الآن كانت هي التي ستدفع أولا وقبل كل شيء ثمن هذه المواجهة العسكرية أو الهجوم العسكري الذي كان يعيد به الرئيس ترامب. هذه بعض من الشروحات، لكن هناك شروحات أخرى في غياب أي شرح رسمي من البيت الأبيض، ننتظر أن يعطينا البيت الأبيض المزيد، لكن تدفع فكرة أو تطرح فكرة عدم الاستطاعة الأمريكية أو القدرة العسكرية الأمريكية لحرب طويلة المدى إذا ما رد الإيرانيون بالتحدي. هناك اعتقاد بأن هناك مشاكل في الذخيرة، نقص في الصواريخ الاعتراضية، صواريخ الباتريوت وأخرى، وبالتالي هذا دفع ربما أيضا البيت الأبيض إلى الاستماع لنصائح الأصدقاء والشركاء العرب.
1: وما زال يعني الغموض يلف مسألة
0: دون أي دليل، لكن
1: ناصر ما زال الغموض يلف مسألة.
0: نعم، يعني
1: هل تم التوصل لصفقة فعليا أم أن الهجوم ألغي يعني على أمل التوصل إلى صفقة؟
0: يعني في غياب يعني لنعود للرئيس الأمريكي، إذا نلغي الضربة لأن هناك شرطان، المسألة النووية لا يتراجع فيها، واتفاق مقبل أو ملامح اتفاق مقبل، وهنا الغموض الكامل. ماذا حدث وراء الستار بين الإيرانيين والأمريكيين؟ هل تم الاتفاق بالفعل على التراجع من الطرفين عسكريا إيرانيا وأمريكيا؟ لأن ربما طهران أبدت استعدادا حقيقيا، يشعر الرئيس الأمريكي الآن بأنه ممكن إعطاء الدبلوماسية فرصة أخرى. ليس هناك جواب حقيقة، لكن جواب آخر يمكن أن نستشفه من أرقام الرئيس المتدنية هذا الصباح في الولايات المتحدة. تراجع شعبية رئيس ترامب إلى تقريبا حوالي 30% فقط من الأمريكيين، هذا قد يكون لعب دورا حاسما. ما يعني أن الرئيس الأمريكي إن دخل في حرب مطولة أو مواجهة عسكرية بهذا الشكل لن يكون له الدعم الشعبي، وهذا الدعم الشعبي سيترجم ولا شك في الكونغرس، وبالتالي ربما حسابات المنطقة نعم، ولكن حسابات داخلية أيضا لا يمكن تجاوزها في هذه اللحظة. مرة أخرى في غياب أي شرح رسمي من رئيس ترامب، لكن ما زالت الخطوط الحمراء هناك، نريد اتفاقا، يبدو أن ما لم
1: يحدث. فقط لتدقيق ناصر، يعني تراجع الأرقام قبل أو بعد التغريدة؟
0: نعم حاليا، يعني قبيل إعلان عملية هذه أرقام تعود إلى يومين فقط، ولكن هي مستمرة عمليا. الحزب الجمهوري الذي سيدخل غمار الانتخابات النصفية يدخل تقريبا في موقف ضعيف. الرئيس الأمريكي يراقب هذه الأرقام ويراقب أيضا شعبيته الشخصية. الأرقام ما تقول أن هناك حوالي 30-40% من جيل الشباب الذي صوت لرئيس ترامب تخلى عنها هذه المرة ويستعد لتصويت لصالح الديمقراطيين، وبالتالي هذه أرقام وخارطة داخلية لعبت ولا شك بشكل أو بآخر في هذا القرار إعطاء الدبلوماسية بعض الوقت، بطبع الحال مع طلب عربي واضح بأنه يجب التريث بعض الشيء. هذا هو المشهد الآن في واشنطن، وبالتالي سؤال كبير الآن، ماذا سيفعل ترامب في الساعات القليلة المقبلة؟ هل حصل على ضمانات من إيران؟ لا أحد يعلم حتى الآن، وليست لدينا أجوبة.
1: نعم، ابقى معنا ناصر. انتقل إلى إيرانيا أيضا من الجانب الإيراني، كيف يبدو التفاعل مع هذا الإعلان من جانب الرئيس الأمريكي حول إلغاء الضربة التي كانت مقررة على إيران؟ إذن في انتظار أن تجهز رانيا أعود إليك ناصر. يعني هذا الموقف للرئيس الأمريكي تكرر كثيرا في هذه الحرب، يعني لطالما هدد بشكل قاس وعنيف وحبس العالم أنفاسه، ثم يتحدث بعدها عن انفراجه في التفاوض. أيضا كيف يجري التفاعل مع هذه المسألة من طرف الإعلام الأمريكي والرأي العام هناك؟
0: في هذا السؤال وضعت يدك عمليا على حقيقة موقف الولايات المتحدة شعبيا في الكونغرس، في الفاعلين السياسيين. هذا التردد كما يوصف، هذا عدم اليقين، هذا الأسلوب في التعامل، في السردية، سنهاجم، سنقصف، ثم نتراجع في آخر لحظة. الأسواق ترد، الشعب الأمريكي لم يعد يفهم كما يقول الكثيرون. ماذا يريد الرئيس؟ أين هي الخطة؟ خطة الدخول في الحرب، لكن خطة الخروج من هذه الحرب. هذه السردية من البيت الأبيض على ما يبدو لم تقنع بعض الأمريكيين، وبالتالي هناك تشويش في العقل الأمريكي الآن. حول أهداف الرئيس ترامب، ثم التصعيد لمدة أسبوعين، لمدة 3 أسابيع أو لمدة أسبوع كما حدث نموذجا هذا الأسبوع، ثم التراجع في آخر لحظة، ليس عبر مؤتمر صحفي أو بوسائل التواصل التقليدية، وإنما عبر ترو سوشيال في وقت متأخر من الليل، فيما الكل كان يعتقد الحرب ستتم، الحرب ستقع، الأسواق استعدت، ثم غضب الأمريكيين من الأسعار، لا يريدون هذه الحرب. وبالتالي هذا المشهد الذي يعطيه الرئيس الأمريكي بالجزرة ثم العصا، الجزرة ثم العصا، الأمريكيون لم يعودوا يفهمون ماذا تريد بلادهم حقيقة. ثم في هذا الصباح، في هذه الأثناء، الهم الأول الذي يؤكده كل خبراء، هذا الكلام ليس من الجزيرة، أهم شيء للمواطن الأمريكي الصباح سعر البنزين، وهل يمكن أن يدفع ثمن الأدوية. كل الأثمان في الأسواق المحلية ارتفعت ب10-20-30%، وأصبح أهم الحياة المعيشية هو المشكل واللوم على من في البيت الأبيض ومن في الكونغرس. هذه الديناميكية الآن في هذه الأثناء في واشنطن وباقي الولايات، باقي الولايات الأمريكية التي بدأت تشهد انتخابات محلية هنا وهناك. والدرس الأول أن الديمقراطيين أو الديمقراطيون الاشتراكيون بدأوا يحققون بعض المكاسب.
1: ناصر الحسيني مراسل الجزيرة من واشنطن، شكرا جزيلا لك. ومنذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارا نية بلاده توجيه ضربات عسكرية واسعة ضد إيران، لكنه لا يلبث أن يتراجع عنها أو يؤجلها. في هذا التسلسل الزمني نستعرض 10 محطات انتقل فيها الموقف الأمريكي من التهديد بالتصعيد إلى منح الدبلوماسية فرصة جديدة.
2: بدأ مسلسل التهديدات في 24 مارس بمنح ترامب إيران مهلة 48 ساعة لإعادة فتح مضيق هرمز، محذرا من استهداف بنيتها التحتية الكهربائية إذا لم تمتثل المطالب الأمريكية. لكن قبل أن ينفذ وعيده، أعلن ترامب أن مفاوضات وصفها بالبناءة قد بدأت، قائلا إنها تتجه نحو حل كامل وشامل للأعمال العدائية، فأرجأ الضربات 5 أيام مانحا الدبلوماسية أول تمديد. لم تنتظر المهلة الجديدة نهايتها، فبعد 3 أيام فقط مدد ترامب الوقف 11 يوما، معللا ذلك بأن المفاوضات تسير بشكل جيد جدا. وقبيل انتهاء العد التنازلي، عدل ترامب المواعيد النهائية لمطالبه بإعادة فتح هرمز، وفي 5 أبريل أكد البيت الأبيض أن ترامب قد غير الموعد النهائي بعد أن كان قد أشار سابقا إلى إمكانية اتخاذ إجراء في وقت أقرب. مع بقاء أقل من 2 ساعة على الموعد، حلت هدنة لأسبوعين محل الضربة الموعودة في 7 أبريل، بعدما اعتبر ترامب المقترح الإيراني ذا النقاط 10 أساساً صالحاً للتفاوض. وعند انتهاء مهلة الأسبوعين، مدد ترامب وقف العمل العسكري إلى أجل غير مسمى بطلب من الوسطاء الباكستانيين، ريثما تقدم طهران مقترحا موحدا. في 18 مايو وعد التهديد بهجوم واسع مقرر في اليوم التالي، لكن ترامب قال إنه ألغى الهجوم المخطط بناء على طلب قادة دول إقليمية لأن مفاوضات جادة كانت جارية. في 11 يونيو أعلن ترامب أنه ألغى الضربات المقررة في وقت لاحق من اليوم، قائلا إن المفاوضين توصلوا إلى اتفاق بشأن العناصر الرئيسية لمذكرة التفاهم يمكن أن تؤدي إلى صفقة أوسع. في 27 يوليو صرح ترامب لموقع أكسيوس بأنه قرر تعليق الضربات الأمريكية على إيران لإعطاء المفاوضات فرصة أخرى، مؤكدا أنه قد يأمر بالعودة إلى عملية عسكرية موسعة إذا فشلت الدبلوماسية. وفي أحدث تراجع له، أعلن ترامب في 2 أغسطس إلغاء هجوم مخطط استجابة لطلب إيران ودول إقليمية، مشترطا اتفاقا سريعا يعيد فتح هرمز وينهي ما وصفه بالتهديد النووي الإيراني.
1: الآن أرحب من طهران بمراسلتنا رانيا قاسمي. رانيا، أيضا من الجانب الإيراني، كيف هو التفاعل حتى الآن مع هذا الإعلان من الرئيس الأمريكي ترامب بإلغاء هذه الضربة على إيران؟
3: يعني منذ إعلان الرئيس الأمريكي إلغاء ضربته على إيران ولم نشهد التفاعل الإيراني الكبير مع هذا الإعلان، يعني ردود الفعل الإيرانية كانت محدودة للغاية، لم يتم الترحيب بها أو حتى انتقادها، فقط يعني ردود فعل بسيطة من المسؤولين الإيرانيين، كان أهمهم القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية العميد مجيد ابن الرضا، والذي اعتبر أن التصريحات الأمريكية سواء التهديدات أو حتى التراجع تأتي في إطار الحرب النفسية ومن

0: أجل يعني السيطرة على أسواق الطاقة، وأيضا ربما من أجل فرض شروط على إيران في أي مسار تفاوضي محتمل في حالة تم استئنافه مرة أخرى ما بين الجانبين. ورغم ذلك لم يقلل ابن الرضا من أهمية التهديدات، وقال أن إيران تتعامل بجدية مع أي تهديد، تقوم بتعزيز قدراتها الردعية وتعمل على الدفاع عن نفسها وتتجهز لكل السيناريوهات، مؤكدا أن إيران لن تتعامل باندفاع أو بسلبية مع التطورات المختلفة. هناك أيضا كان موقف لعضو مجلس الأمن، عضو لجنة الأمن القومية والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إسماعيل كوثري، والذي اعتبر أن التردد الأمريكي وإعادة الحسابات مرده معرفة الولايات المتحدة بقدرة إيران على اتخاذ الرد المناسب وبسرعة، وبسبب أيضا ما وصفه بفشل المخططات الأمريكية والإسرائيلية بإسقاط النظام وأيضا تقسيم البلاد. ولذلك تعمل الولايات المتحدة على إعادة حساباتها، مشيرا أيضا إلى أنه في حال يعني نفذت الولايات المتحدة تهديداتها فإن الردع الإيراني سيكون قاسٍ على هذه التهديدات. هناك أيضا سهام يعني كان نفي من قبل مصادر عسكرية ومسؤولين عسكريين بحسب وكالات الأنباء الإيرانية، نفي لما تضمنه منشور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سواء فيما يتعلق بمضيق هرمز أو فيما يتعلق بأن إيران هي من طالبت وقف إطلاق أو تأجيل الضربة الأمريكية. تم التأكيد على أن هذه التصريحات غير صحيحة، إيران لم تتقدم بطلب الولايات المتحدة بإلغاء ضربتها، وتم اعتبار أن هذا الأمر يأتي أيضا في إطار الحرب النفسية ومحاولة ابتزاز دول المنطقة من خلال إبقاء التصعيد والإيحاء بأن إيران هي من تتوصل هذا.
1: يعني لا مؤشرات من الجانب الإيراني عن ما يقول ترامب إنها ملامح صفقة
0: حتى الآن. كان قد تم التأكيد على هذا الأمر من قبل وزارة الخارجية بأن إيران بسبب التهديدات الأمريكية المستمرة التركيز الإيراني منصب على الدفاع عن البلاد، ولا توجد حاليا يعني أي خطة لاستئناف المفاوضات. هذا لا يعني أن الجهود الدبلوماسية توقفت، بل بالعكس هناك جهود دبلوماسية، هناك مشاورات مع العديد من الدول، هناك أيضا مباحثات إيرانية عمانية بشأن مضيق هرمز. ولكن فيما يتعلق بالعودة إلى التفاوض مع الولايات المتحدة الإيرانية تم نفي هذا الأمر، حتى أنه كان قد تم نفي تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي بأن إيران طلبت التفاوض معه، وذلك بالتأكيد على أن لإيران شروط من أجل الثقة، إعادة الثقة في الولايات المتحدة، هذه الثقة التي لم توجد منذ البداية ما بين الجانبين، والتأكيد على ضرورة أن تعود الولايات المتحدة للالتزام بتعهداتها كما هي منصوص عليها في مذكرة التفاهم. تقول إيران أن المذكرة واضحة، خاصة في البند الخامس المتعلق بمضيق هرمز، حيث ترى إيران أنه من مسؤوليتها إعادة أو وضع الترتيبات اللازمة والمتعلقة بالملاحة البحرية، وأن هي المسؤولة عن إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل الحرب وفقا للإجراءات الإيرانية. ولذلك هناك تأكيد على أن التفكير حاليا هو في الرد على هذه التهديدات، وأن المسار الدبلوماسي له شروطه، وأن الرسائل يتم تبادلها ما بين البلدين وذلك عبر الوسطاء، خاصة وأنه كانت ليلة أمس كان قد أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي اتصالات هاتفية مع نظرائه، ومن الاتصالات الهاتفية كان اتصال مع قائد الجيش الباكستاني، وذلك الرجل الذي كان قد لعب دورا مهما في التوصل إلى مذاكرة التفاهم بسبب العلاقات الطيبة التي يملكها مع إيران وأيضا الولايات المتحدة.
1: شكرا لك رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة، كنت معنا من طهران. وللتحليل والنقاش أرحب بضيفنا في الاستوديو السيد مارلين هاردينجر، الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية. أهلا بك سيد هاردينجر. لنبدأ بداية بتفكيك وفهم هذه التغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتحدث من جهة عن إلغاء الهجوم شريطة الوصول إلى اتفاق، ويتحدث أيضا عن صفقة متفق على ملامحها وذكر منها تفاصيل الموافقة على فتح مضيق هرمز من الجانب الإيراني. كيف فهمت هذه الجزئية؟
2: نعم شكرا. أعتقد أننا رأينا هذه الحالة باستمرار تتكرر هذا هو المسار الذي يأخذه الرئيس، من جهة يرفع حدة التصريحات النارية مع الحديث عن المحافظة على زخم دبلوماسي. يوم أمس هو يقول أنه كانت هناك اتصالات من بينها من قيادة المملكة العربية السعودية للرئيس، والتي حاولت أي هذه الاتصالات أن تذكر الرئيس بالعلاقات الاقتصادية بين الرئيس أو الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصالح الولايات المتحدة على المدى البعيد إذا ما استمر هذا النزاع. يبدو أن هذا قد أقنع الرئيس ليسلك المسار الدبلوماسي. ما أشار إليه هو ليس مذكرة التفاهم، لكن هناك إطار عام ما لما ينبغي بحثه بين إيران والولايات المتحدة. إذن ربما القيادة الباكستانية أو القيادة القطرية أو العمانية أقنعوا واشنطن في النهاية بأن المسألة هي مسألة سماح للانخراط في الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حلول حول هذه النقاط.
1: ولكنها ليست المرة الأولى التي تكرر فيها هذا الأسلوب، يعني يطلق الرئيس تهديداً يحبس أنفاس العالم، حتى هدد سابقاً بمحو الحضارة الإيرانية، ثم يعود ليقول أن هناك انفراجة ما حدثت. ما الهدف من من من تصريحات كهذه، من تهديدات تتفاعل معها الأسواق، تثير مخاوف العالم والدول المعنية بالتصعيد، ثم يأتي الحديث عن انفراجة ما؟
2: بالتأكيد بعض الرسائل في الأشهر الستة الماضية في لحظات حرجة كان موجها نحو الأسواق وأسواق النفط العالمية والأسواق المالية. الأسواق المالية في واشنطن ستفتح غدا، ربما هذا له علاقة بالأمر. طبعا هو أعتقد أنه يسمي هذا هو نظريته في الدبلوماسية أو التفاوض، لكن هذا يضع ضغوطا هائلة على قادة دول الخليج أمام شعوبهم وعلى إيران أيضا، وهذا ما يوتر العلاقة بين واشنطن وبين دول الخليج، إضافة إلى المصالح الاقتصادية. هم طبعا يريدون واشنطن أن تتحلى بحسن نية. طبعا الكل يفهم بأنه ينبغي التعامل مع إيران بحزم، لكن لا بد أن تكون هناك سبل أفضل وأكثر رسمية وأكثر وضوحا، بدلا من هذه الفوضى في الرسائل التي تنبعث من البيت الأبيض ولا تأتي مثلا من المجلس الأمن القومي أو حد، ولا يبدو أن أحد يحاول التأثير في هذه الرسائل.
1: وما يتكرر أيضا سيد هاردينجر هو أنه مع كل حديث من ترامب عن انفراجة، عن ملامح اتفاق، لا نجد شيئا شبيها من الجانب الإيراني، لا حديث سوى في مرة واحدة كان عندما فعلا رأينا مذكرة التفاهم، بينما الإيرانيون يكتفون بالقول إن الوساطة مستمرة. ما الهدف أيضا من إرسال تطمينات لا يؤكدها الطرف الآخر؟
2: نعم هذا صحيح، واحدة من بواعث القلق فيما يتعلق بالأحداث هذه أن الإيرانيون يسارعون في الإعلان بأنهم لم يقدموا أي تنازلات أبدا. يوم أمس كان هناك تلميح إلى مضيق هرمز، وهل هو مفتوح أو لا، هذا يلمح إلى ما تشير إليه واشنطن، لكن هذا لا يرقى إلى مستوى عمل دبلوماسي واضح المعالم. أيضا من جانب واشنطن لا وزير الخارجية ولا المبعوث الخاص أشاروا إلى نوع من الدبلوماسية المكوكية التي تحاول التعامل مع معوقات التوصل إلى حل. وطبعا على الأقل ينبغي إشراك وزراء الخارجية في الدول المعنية في المنطقة، لا أحد من الطرفين فعل ذلك.
1: وبالتالي كيف تبدو مصداقية الرئيس الآن في الداخل الأمريكي؟ مراسلنا كان يتحدث عن تراجع في شعبيته وصلت إلى 30%، مع كل هذا التذبذب وعدم الوضوح في رؤية الرئيس فيما يخص هذه الحرب.
2: نعم، واحدة من الأمور التي سمعتموها في آخر مرة أنه لا أحد، لا رئيس أمريكي يريد أن يجد نفسه في مستنقع من هذا النوع. طبعا هذا ما نسمعه في البرامج التلفزيونية الحوارية، لا يبدو أن هناك أفقا يلوح لحل محتمل. هذا طبعا يزيد الضغوط على الرئيس ليتخذ مسارا ما، إما أن يعلن النصر وينسحب أو يصعد عسكريا لإجبار الطرف الآخر على فعل ما يريد. طبعا في قراراته عاجلا أو آجلا عليه إما أن يقبل صفقة غير مثالية أو يلجأ إلى عمل عسكري حاسم لتحسين وضعه التفاوضي.
1: معنا سيد هاردينجر، أرحب الآن بضيفنا من طهران حسين إبراهيمي، باحث في العلاقات الدولية. أهلا بك سيد إبراهيمي في هذا النقاش. إذن مرة أخرى يتراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن شن ضربة قوية كما وصفها لإيران، ويتحدث عن التوصل إلى ملامح معينة للصفقة ما. كيف تقرأ طهران في اعتقادك تكرار هذا المشهد؟
3: Okay, the main point is that there are two kinds of scholars in the Iranian side.
2: Some of them believe that Donald Trump is stuck in a kind of Iran. موقف يقول إن طهران عالق في حالة فوضوية لا يجد سبيلا للخروج منها، وكلما استمرت إيران في إغلاق مضيق هرمز الولايات المتحدة ستبحث عن حل للخروج من هذا المأزق. هناك رأي آخر أيضا يقول إن الولايات المتحدة لديها خطة، وهي خطة لمهاجمة إيران مرة أخرى، وأن يكون الهجوم وعلى الإيرانيين أن يحضروا أنفسهم. وفي وقت يحاول فيه ترامب تغيير المناخ السائد في وسائل الإعلام بحثا عن أفضل وقت لشن نوع هجوم جديد على إيران، وهاتان النظرتان سائدتان الآن في إيران.
1: سيد هاردينجر، يعني لا نعرف الكثير عن ملامح هذه الصفقة التي تحدث عنها ترامب، ولكن يتحدث عن أنها مبنية على موافقة إيرانية على فتح مضيق هرمز. مقابل ماذا؟ وقد رأينا تمسك إيران الشديد بموقفها من المضيق رغم كل جولات التصعيد العنيفة.
2: Yes, absolutely. نعم تماما، وقد لوحظ ذلك. أعتقد أن تهديدات الرئيس باتت تفقد مصداقيتها ولم تعد ذات تأثير كما كانت قبل 6 أسابيع أو 4 أسابيع مثلا. ونرى الرسائل القادمة من إيران، نرى أن إيران تتحدى القيادات في المنطقة حول وجود القواعد الأمريكية في بلادهم. هذا لم يكن معروفا من قبل بهذا الوضوح. أيضا الهجوم على السعودية وتهديد إيران برد حاسم على البنى التحتية للطاقة والبنى التحتية المدنية في المنطقة ردا على أي هجوم. ربما هو يحاول إعادة فتح مجال للتفاوض بالقول بأن إيران توافق على فتح المضيق، وهذا يكون عاملا في المفاوضات. كل هذه الأمور كانت موجودة في مذكرة التفاهم أصلا. للأسف إن هذه اللغة كانت موجودة وتم الاتفاق عليها، والرئيس تنصل من ذلك وهو يريد العودة إلى الأمور التي كنا عليها في شهر يونيو الماضي.
1: بنفس الاتجاه سيد إبراهيمي، إذا افترضنا أن ما ذكره دونالد ترامب بالفعل صحيح وهناك توافق جرى التوصل إليه وبموجبه تفتح إيران مضيق هرمز بالكامل، على ماذا حصلت طهران أو على أساس ماذا يمكن أن توافق على شرط كهذا؟
3: I think that Iran is always,
2: أعتقد أن إيران كما يقول مسؤولوها على الدوام هي مستعدة للتفاوض، لكن التفاوض ينبغي أن يكون

0: على قدم المساواة والندية بين البلدين. النقطة هنا، المسؤولون الإيرانيون يقولون أن الولايات المتحدة لا تقدم طلبات صحيحة ولائقة في المفاوضات. ما يقوله المسؤولون الإيرانيون، هم مستعدون للتفاوض من جهة، ولديها منظور دائما بأن مضيق هرمز وقضيته ستكون إيران هي المعنية بها فقط، وإيران هي الطرف الذي له شرعية السيطرة على مرور السفن داخله. إيران مستعدة للتفاوض، نعم، لكن في نفس الوقت هم يقولون أن قضية غياب الثقة هي التي تكون لها تأثيراتها على الدوام. وهم طبعا، هم إيران واجهت حربين شرستين بعد أو أثناء المفاوضات. إذن إيران تقول أن بلدهم مستعد للتفاوض، لكن في نفس الوقت مستعد لموجة جديدة من الضربات.
1: سيد هاردينجر، هناك أيضا طبعا مسألة الذخيرة لدى الأمريكيين، شعبية الرئيس قبل الانتخابات كما ذكرنا. هل يمكن أن يؤدي هذا إلى تغيير استراتيجية والبحث عن خروج بشكل ما من هذا المأزق، أم تصعيد أكبر لمحاولة حسم الميدان قبل الانتخابات؟
0: شكرا. بالنسبة للإدارات التقليدية والطبيعية، نعم، مثل هذه الأمور سيكون لها تأثير أكبر. الرئيس ترامب هذه عهدته الثانية، هو لن يترشح للانتخابات مرة أخرى. أما تأثير ذلك،
1: وقال سيترشح.
0: هو يقول الكثير من الأمور، لكن ما لم يكن مستعدا لمحاربة الدستور لن يستطيع أن يكون ذلك. طبعا هو ارتدى قبعة في حفل عشاء المراسلين مكتوب عليها العام 2028. على أي حال، فيما يخص بأعماله وأفعاله مع إيران، هو إذا ما سمح بضرب الطاقة وبنى الطاقة في المنطقة، أعتقد أن سعر البنزين سيرتفع بسهولة إلى 5 دولارات للجالون، وهذا سيلحق ضررا دائميا للحزب الجمهوري وليس للمواطن العادي. لهذا السبب، هو إن لم يغير سلوكه على المدى القصير، بالتأكيد سيكون لذلك تأثير على المدى البعيد وعلى المواجهة مع إيران.
1: سيد إبراهيم، يعني حتى إن كان هناك من يعتبر تراجع ترامب هذه المرة أيضا يعني نصرا وإنجازا للقيادة الإيرانية، وتأكيدا على أن التهديدات الأمريكية ليست دائما حقيقية، وأن استراتيجية طهران في الضغط ناجحة، إلى أي مدى يمكن أن تصمد أيضا طهران في هذا الواقع؟ الأزمة الاقتصادية، التلويح بالضربات العسكرية، استمرار الحصار وتشديد العقوبات.
0: This is a very hard question. نعم، هذا سؤال صعب للغاية. كما تعلمون، فإن الوضع الاقتصادي في إيران شديد، وهناك مشكلات كثيرة وتزداد، ومعدلات التضخم تزداد. لهذا السبب هذا يصعب الإجابة عن السؤال، لكن المسؤولون يقولون أن إيران بلد له سيادته، مشروعيته، وسوف يستمر في مسيرته، وفي نفس الوقت باستعداده في ميدان المعركة إلى جانب التفاوض في ميدان الدبلوماسية. فإيران تريد أن تحصل على ما تريد، إما من ميدان القتال أو من ميدان الدبلوماسية. ويجب أن نتذكر دائما أن الوضع صعب وسيزداد صعوبة ربما على شعب إيران.
1: سيد هاردينجر، أعود إليك في نفس النقطة، لأن موقف الرئيس من الانتخابات غير مفهوم بالنسبة لمن يتابع المشهد. يعني قلت إن أي رئيس يعلم أنه لن يترشح مرة أخرى لا يهتم كثيرا لنتائج الانتخابات النصفية، ولكن

0: ولكن ألا يمكن أن تؤدي هذه النتائج إذا كانت سيئة جداً لحزبه إلى عزله وإلى عرقلة سياساته؟ ألا يولي ترامب أهمية لهذا الجانب؟
1: من الناحية التقليدية الطبيعية نعم، كل الإدارات تعنى بنتائج الانتخابات النصفية لأنها كلها تأتي إلى سدة الحكم ولديها أجندة من التشريعات. إدارة ترامب هذه قد وضعت هذا جانبا تماما، ليس لديها أجندة تشريعية. وأيضا ما حصل وما سيحصل في مجلس الشيوخ من 2026، الحزب الديمقراطي إذا ما حصل على الأغلبية ستكون لديه قدرة إصدار مذكرات جلب بحق الأفراد الإدارة، وهذا قد يستمر لعامين على الأقل. وهذا طبعا لابد أن يكون في باله وبسبب الخسائر المتوقعة.
0: سيد إبراهيم، أعود إليك ونريد أن نفهم في هذه المرحلة كيف توظف حاليا إيران مضيق هرمز، وإلى أي حد يمكن أن تذهب في هذا التوظيف؟
1: هذا أيضا سؤال آخر كان محل تداول وتطور في أوساط الباحثين الإيرانيين أيضا. علينا أن نعلم أن إيران دائما كانت تقول أن مضيق هرمز قبل الحرب كان مضيقا حرا مفتوحا أمام الجميع ليدخلوا ويخرجوا منه كما يشاءون. لكن عندما أريد لهذه الحرب أن تبدأ شعرت إيران بذلك، قالت إيران أنها ستغلق المضيق. وما فعلته أنها أغلقت المضيق لفرض الضغوط على الولايات المتحدة لكي تخرج من المنطقة، تنسحب من المنطقة. هذا ما يقوله المسؤولون الإيرانيون، وهو أن الولايات المتحدة ينبغي أن تنسحب من هذه المنطقة. وما فعلوه أنهم بدأوا بغلق المضيق، فبدأ الأمريكيون بفرض ضغوط على إيران من خلال فرض حصارهم على إيران. إذن هنا ضغط وضغط متبادل. سنرى كيف ستمضي إيران قدما وكيف ستعثر على سبل جديدة لممارسة تجارتها وتغطية حاجاتها التي تحتاجها. لكن هذه النقطة يمكن الكشف عنها تدريجيا من خلال استراتيجيات إيرانية جديدة.
0: حسين إبراهيمي، الباحث في العلاقات الدولية، كنت معنا من طهران، شكرا لك. كما أشكر ضيفنا في الاستوديو السيد مارلين هاردينجر، شكرا لكما. وسنواصل رصد المشهد في مضيق هرمز ولكن من زاوية اقتصادية. فقد تركت أشهر من اللا حرب ولا سلم في هرمز، تركت أثرا لا يقاس بالبرميل بل بالدولار المضاف إلى كل برميل. التفاصيل مع نديم الملاح.
2: لم تعد كلفة تصدير برميل النفط الخليجي إلى الأسواق مجرد أزمة عابرة، فمع استمرار حالة لا حرب ولا سلم في مضيق هرمز، بدأت أعباء التأمين والشحن والمسارات البديلة تتحول إلى بند دائم في هيكل الكلفة، ما يثير سؤالا جوهريا: من يدفع الثمن؟ لنأخذ مثالا مبسطا، سفينة تبلغ قيمة هيكلها 100 مليون دولار، كلفة علاوة المخاطر تحسب كنسبة مئوية من قيمة هيكل السفينة عن كل عبور. قبل الحرب كانت هذه النسبة لا تتجاوز ربعا في المئة، أي أن كلفة التأمين للرحلة الواحدة بلغت نحو 250 ألف دولار فقط. لكن في ذروة التوترات ومخاطر الحرب خلال شهر يوليو، قفزت هذه العلاوة لتتراوح بين 7.5% و10%. هذا يعني أن التأمين على نفس الرحلة قفز ليصل إلى 10 ملايين دولار. وحتى مع بوادر الانفراج في أواخر مارس، تراجعت علاوة المخاطر لتستقر عند 1%، أي نحو مليون دولار للرحلة، لتبقى التكلفة

0: مضاعفة بأربع مرات على الأقل مقارنة بفترة ما قبل الحرب. هذا الارتفاع المستمر أفرز واقعا جديدا، حيث أصبح المستوردون تحديدا في آسيا يطالبون بخصومات إضافية. رأينا ذلك عندما خفضت أرامكو سعر البيع بمقدار 11 دولارا للبرميل دفعة واحدة، وهو الأكبر منذ 26 عاما على الأقل، وبخصم دولار ونصف تحت متوسط عمان دبي، وهو الأول منذ 6 سنوات. للهروب من هذه الضغوط تسرع دول خليجية إنجاز مسارات بديلة تتجاوز مضيق هرمز. أدنوك الإماراتية مثلا تسرع وتيرة إنجاز خط أنابيب نحو إمارة الفجيرة بطول 300 كيلومتر وبكلفة 3 مليارات دولار، ليبدأ تشغيله مطلع عام 2027. أما في السعودية تدرس أرامكو زيادة سعة خط أنابيب شرق غرب الممتد إلى الساحل الغربي على البحر الأحمر بما يصل إلى 2 مليوني برميل يوميا. الخط يعمل أصلا عند كامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يوميا. في المحصلة، الإجابة على سؤال من يدفع الثمن باتت واضحة. على الرغم من ارتفاع سعر البرميل، فالمنتج الخليجي يدفعه عبر تقديم الخصومات وإنفاق المليارات على مسارات بديلة وتأمين باهظ لا يسترد حتى في وقت التهدئة، والمستهلك يدفعه عبر تقلبات أسعار الطاقة. ضريبة جيوسياسية تحولت إلى تكلفة دائمة داخل كل برميل.
1: الآن إلى تطورات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر مستشفيات في القطاع باستشهاد 14 فلسطينيا بينهم أطفال وإصابة آخرين في قصف استهدف مناطق في مدينة غزة وخان يونس ودير البلح منذ فجر اليوم. أرحب من خان يونس بمراسل الجزيرة هاني الشاعر. هاني، ضعنا في آخر التحديثات المتعلقة بهذه الهجمات الإسرائيلية، ولنبدأ من منطقة الجنوب.
2: نعم سهام، يوم دام بكل عفوا ما تحمله الكلمة من معنى على وقع استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية على مختلف مناطق قطاع غزة. نبدأ هذه المرة، اسمح لي بطبيعة الحال، سهام من مدينة غزة، حيث قصفت مسيرة إسرائيلية بثلاثة صواريخ على الأقل خيمة تؤوي نازحين من منطقة شمال قطاع غزة في حي الرمال وسط المدينة. أدت هذه الغارة إلى استشهاد شاب وطفل وإصابة 8 آخرون بجروح مختلفة، نقل جميعا إلى مجمع الشفاء الطبي. هذه الغارة تأتي بعد أقل من ساعتين من قصف مماثل من مسيرة إسرائيلية على مركبة مدنية في شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة. أدت الغارة إلى استشهاد فلسطينيين من سكان مدينة رفح جنوبية قطاع غزة. تزامن هذا القصف أيضا مع قصف على خيمة تؤوي نازحين هنا في المنطقة الغربية لخان يونس، أدت إلى سقوط 5 من الجرحى، نقلوا إلى مجمع ناصر الطبي، بينهم إصابة وصفت بالخطيرة. في منطقة شمال قطاع غزة قبل ساعات من الآن قصفت مسيرة إسرائيلية مجموعة من الفلسطينيين، وأدت هذه الغارة إلى استشهاد فلسطيني وإصابة عدد آخر بجروح مختلفة. نحن أمام سلسلة غارات من مسيرات إسرائيلية أدت هذه الغارات إلى استشهاد 14 فلسطيني وإصابة العشرات بينهم أطفال ونساء في قصف على شقق وخيام ومركبات مدنية في مناطق مختلفة من قطاع غزة خارج مناطق السيطرة الإسرائيلية. هذا ما يجب الحديث والإشارة إليه في هذا الإطار. فجر هذا اليوم كانت هناك سلسلة غارات متزامنة من طائرات مروحية من مسيرات على مباني سكنية في مختلف مناطق قطاع غزة. 4 من الشهداء من أسرة واحدة بل من عائلة واحدة في برج السوسي غربي مدينة غزة. وتزامنت هذه الغارة مع قصف من مسيرة إسرائيلية على منزل في دير البلح، وأدت إلى استشهاد رجل وزوجته. وكذلك في خان يونس جنوبا 3 من الشهداء من أسرة واحدة، الأب وزوجته وطفلهما استشهدوا جميعا في هذه الغارة عدا القصف المدفع وعملية النسف في المنطقة الشرقية. قصف في المناطق الغربية من قطاع غزة والتوسع لنطاق الهجمات الجوية وكذلك البرية في المناطق الشرقية من قطاع غزة. وهنا نقصد بالتوسعة البرية هي إزاحة المكعبات الصفراء وتوسيع نطاق الأعمال ما تسمى بالهندسية الإسرائيلية في المنطقة الشرقية والشمالية والجنوبية من قطاع غزة، توسعة تتزامن مع قصف جوي وكذلك مدفعي. أحيانا تجاوز هذا القصف الخط الأصفر الاعتبار بأن التوسعة تشمل مناطق إضافية في داخل قطاع غزة، هناك من يصاب ومن يقتل خارج الخط الأصفر، هناك حركة نزوح يومية للسكان من مناطق مختلفة من القطاع. بالفعل توسعت هذه المنطقة كالذي وقع فجر هذا أو كالذي جرى عفوا فجر هذا اليوم في حي الزيتون جنوب شرقي غزة، ومن قبله في حي التفاح شمال شرقي غزة، ومن قبله أيضا هنا في خان يونس وفي رفح هناك جنوبا، وفي أقصى شمال قطاع غزة في منطقة بيت لاهية وفي المنطقة الغربية الشمال الغربية لهذه البلدة في منطقة العطاطرة وفي جباليا البلد وفي مخيم جبالي وفي التفاح وفي الصنافور وفي المنطقة الشرقية لجباليا البلد وفي أيضا حي الزيتون والشجاعية الشرقية مدينة غزة، وهناك في المنطقة الوسطى أيضا على شارع صلاح الدين قرب جسر وادي غزة. بالمناسبة قطعت القوات الإسرائيلية شارع صلاح الدين بشكل كامل من شماله إلى جنوبه بعد أن أزاحت المكعبات الصفراء إلى عمق أراضي قطاع غزة، هذا اعتبر فصائليا مخالف لوقف إطلاق النار في الوقت الذي كان ينتظر فيه سكان قطاع غزة انفراج قريبة ووقف لهذه المقتلة كما يصف السكان هاني. وتحويل شوارع قطاع غزة إلى مسرح للقتل بكل تأكيد بفعل هذه الغارات سهام.
1: عمليات الهدم المستمرة هذه وقضم المزيد من مساحة القطاع تتبعها بطبيعة الحال حركات نزوح دائمة، إلى أين يتوجه هؤلاء السكان الذين يطردون من أراضيهم؟
2: سهام بكل تأكيد هؤلاء في حيرة من أمرهم حقيقة، لأن المناطق التي ينزح لها السكان هي مناطق ضيقة لا تتخطى 30% من مساحة قطاع غزة، هم يتوجهون إلى شريط ساحلي ضيق، نتحدث عن قرابة 70%، هذا ما وثق حقوقيا من احتلال لأراضي قطاع غزة، والتوسعة مستمرة والنزوح لا زال قائما والعائلات في حيرة من أمرها، هناك عائلات باتت في الشوارع، هناك عائلات عادت إلى ركام منازلها. عندما نتحدث عن نزوح نتحدث عن نزوح من مناطق منكوبة ومدمرة إلى مناطق تعيش بؤس وفقر ومعاناة كبيرة، وهي منطقة الخيام إلى الغرب من قطاع غزة، سواء في حي الرمال في مدينة غزة أو في جباليا البلد وفي الصفطاوي شمال غزة أو في أيضا منطقة مخيم الشاطئ ومنطقة الشيخ عجلين جنوب غزة وفي المنطقة الغربية المخيمات الوسطى من القطاع، كذلك منطقة المواصي هنا في خان يونس جنوبا، أكثر من 900,000 فلسطيني ينزحون في هذه المنطقة، نتحدث عن قرابة 250,000 من سكان رفح لوحدها نزحوا قبل عامين ولا زالوا هنا في منطقة المواصي. بالمناسبة هناك عائلات فلسطينية من منطقة رفح نزحت على حدود المنطقة الجنوبية لخان يونس، نزحت من جديد قبل أيام بفعل توسعة المنطقة الصفراء ودخول هذه المنطقة على مواصي خان يونس، هذه المنطقة التي صنفتها إسرائيل بأنها منطقة آمنة، هي تبلغ في من حيث الطول 12 كيلو مترا، نتحدث عن قرابة 100,000 فلسطيني في كل كيلو متر واحد، هذا وفق بلدية خان يونس هنا جنوب قطاع غزة التي ترعى وتشرف على متابعة أحوال النازحين. المساحة تضيق يوما بعد يوم وتتفاقم الأوضاع المعيشية لدى سكان هذه الخيام الذين يتعرضون للصنوف من العذاب بفعل تفشي الأمراض من جانب وارتفاع الحرارة من جانب آخر وانقطاع المياه لأيام طويلة حقيقة، سواء المياه العذبة الصالح للشرب أو للاستخدام في داخل الخيام، عدا تدني الخدمات الإنسانية في هذه المناطق بفعل الحصار المتواصل من قبل إسرائيل وتقنين دخول المساعدات والاستهدافات المركزة والمتكررة للخيام في منطقة المواصي. قبل ساعات فقط من الآن كانت هناك غارة في منطقة المواصي، بالأمس كانت هناك غارة أيضا في منطقة المواصي، وأول من أمس بشكل شبه يومي تستهدف هذه الخيام التي لا تقي من الحر ولا تحمي من برد الشتاء سهام.
1: وتوقيت كل هذا طبعا مهم لأنه يأتي مباشرة بعد خارطة الطريق المعلن عنها وتسريبات عن ضغوط أمريكية على الجانب الإسرائيلي لخفض التصعيد، وما حمل أملا لسكان غزة بتوقف هذه الاستهدافات والاغتيالات هاني.
2: بالفعل سهام كان يأمل السكان هنا حقيقة أن تترجم هذه التصريحات وهذه الأمال واقعا هنا في قطاع غزة عبر وقف الغارات أولا ومنع التوسعة الإسرائيلية وإلزام إسرائيل بانسحاب من المناطق التي احتلتها بشكل إضافي في الآونة الأخيرة. بالمناسبة أيضا سهام هنا ونحن في مجمع ناصر الطبي على بعد أقل من كيلو من 2 كيلومتر وضعت القوات الإسرائيلية المكعبات الصفراء، وهي لا تزال تزحف بالمناسبة من المنطقة المنطقة الجنوبية هناك من مدينة رفح وضعت المكعبات في منطقة قزان أبرشوان كما تسمى هنا محليا في المنطقة الجنوبية الغربية من مدينة خان يونس، ويخشى السكان من أن تتقدم هذه المكعبات. وهذه المنطقة تعتبر جزءا من منطقة المواصب بالمناسبة التي صنفتها إسرائيل منذ بداية حرب الإبادة على قطاع غزة. الوضع لم يتحسن منذ إعلان وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر المنصرم حتى هذه اللحظة. أكثر من 3000 عفوا خرق لوقف إطلاق النار وفق الإعلام الحكومي، أكثر من 1300 شهيد قتلتهم إسرائيل، أكثر من 4000 مصاب، عائلات تمسح من السجل المدني، مناطق تمسح وتدمر، عدا ذلك أيضا يرصد بالعين المجردة إزاحة وإزالة ونقل كميات كبيرة من الركام الذي خلفته عملية النسف الكبيرة في المناطق الشرقية أي داخل الخط الأصفر. هناك تغير جغرافي وديموغرافي في تلك المناطق سهام.
1: عن الشاعر مراسل الجزيرة من خان يونس، شكرا جزيلا لك. والآن إلى تطورات الوضع في حرب روسيا على أوكرانيا، حيث أعلنت رئاسة الأركان الأوكرانية استهداف مصفات نفط وقاعدة جوية في مقاطعة ساراتوف جنوب غربي روسيا، في حين أعلن حاكم المقاطعة مقتل شخصين في القصف الأوكراني. وفي تصريح له قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إن الجيش الأوكراني استهدف دون توقف المنشآت العسكرية الروسية، لذا تلجأ روسيا لاستخدام الهجمات الباليستية. من جهتها قالت وزارة الدفاع الروسية إنها استهدفت مواقع انتشار القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 156 منطقة خلال اليوم الماضي. معنا من موسكو مراسلة الجزيرة رانيا دريدي، ومن كييف مراسل الجزيرة عمر الحاج. أهلا بكما. أبدأ معك يا رانيا، وآخر البيانات العسكرية الروسية حول هذه التطورات.
3: نعم سهام، بالفعل وزارة الدفاع الروسية لا تزال تؤكد أنها تستمر في استهداف الموانئ الأوكرانية والسفن البحرية الأوكرانية، لا سيما تلك التي تقوم بنقل الأسلحة والمعدات العسكرية الأوكرانية، يعني الآونة الأخيرة خلال الشهرين الماضيين، يعني على غرار استهداف المواقع اللوجستية ومواقع الطاقة ومنشآت النقل والمواصلات التي تعمل لصالح القوات الأوكرانية. من الملاحظ جدا أنها باتت تركز أكثر وأكثر على استهداف هذه الموانئ. سهام، الليلة الماضية بحسب معطيات وزارة الدفاع الروسية تم استهداف مستودعات للوقود ومواد التشحيم في ميناء أديسا، إضافة لاستهداف قاطرة بحرية تم تعديلها لتستخدم لإطلاق الزوارق المسيرة في ميناء نيكولايف، إضافة إلى تدمير سفينة أوكرانية كانت تقل معدات عسكرية وأسلحة في البحر الأسود. إذن من الواضح على الأقل حتى هذه اللحظة سهام أن روسيا تحاول عبر استمرارها بشكل يومي في التركيز على ضرب الموانئ والسفن الأوكرانية، تحاول فصل أوكرانيا وإغلاق كل منافذها للبحر الأسود. بالتزامن مع ذلك وزارة الدفاع الروسية تتحدث عن تقدم للقوات المسلحة الروسية في كافة محاور الجبهة، تحسين مواقعها الدفاعية. على سبيل المثال وزارة الدفاع الروسية أعلنت اليوم عن استهداف مواقع انتشار القوات المسلحة الأوكرانية ومن تسميهم موسكو بالمرتزقة الأجانب في أكثر من 150 منطقة سهام، إضافة إلى حديثها عن خسائر فادحة في أرواح القوات الأوكرانية. الحديث يدور بحسب الوزارة عن القضاء على أكثر من 1400 عسكري أوكراني خلال الساعات 24 الماضية. وكانت موسكو تحدثت في وقت سابق مرارا أنه كلما استمرت أوكرانيا في استهداف الأراضي الروسية بالمسيرات كلما زادت روسيا من حدة ضرباتها على الداخل الأوكراني ووسعت من نطاق هذه الاستهدافات وهذه الضربات. ويأتي هذا كله بالتزامن أيضا مع إعلان وزارة الدفاع الروسية عن هجوم تعرضت له الأراضي الروسية بمسيرات أوكرانية، هجوم واسع الليلة الماضية. الحديث يدور هنا سهام عن إسقاط أكثر من 600 مسيرة استهدفت العديد من المناطق والمقاطعات الروسية لا سيما الحدودية. قبل قليل رئيسة جمهورية أو القائمة بأعمال رئيسة جمهورية أودموتريا تحدثت عن مقتل 3 مدنيين وإصابة 2 آخر آخرين بجروح من بينهم طفل في هجوم بمسيرات أوكرانية. سلطات جمهورية بشكيريا أيضا تحدثت عن استهداف القوات المسلحة الأوكرانية لهذه الجمهورية بمسيرات ما تسبب باندلاع حريق في إحدى المنشآت الصناعية.
1: وهنا السؤال
3: رانيا، حديثها عن استهدافات أخرى كسراتف حيث لقي
1: مع استهداف منشآت لوجستية واقتصادية حيوية في روسيا، كيف ينعكس ذلك على الخطاب الداخلي؟

0: في روسيا، وأيضا ما الإجراءات المتخذة إن كانت لحماية هذه المنشآت؟
1: نعم بالفعل، يعني سهام روسيا نددت كثيرا في الآونة الأخيرة بهذه الهجمات، بل وأكثر من ذلك دعت الأمم المتحدة والولايات المتحدة إلى الأخذ في عين الاعتبار كل هذه الهجمات والعمل على كبح يعني تطلعات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

0: وسعها لضمان أمن المنشآت الحيوية داخل الأراضي الروسية وحماية أمن المواطنين. هناك العديد من الخطوات الأمنية العسكرية التي يتم اتخاذها. على سبيل المثال نشهد المزيد والمزيد من أنظمة الدفاع الجوي في مختلف المناطق الروسية، وذلك للحيلولة دون استهداف المنشآت الحساسة. ولكن مع ذلك سهام بالفعل، نحن نتحدث عن مئات المسيرات على الرغم من كل هذه الإجراءات. حتى هذه اللحظة لا نزال نتابع أضرار مادية تلحق بهذه المنشآت، وهذا ما حدث فعليا عندما استهدفت اليوم أو الليلة الماضية القوات المسلحة الأوكرانية مقاطعة سمارة، حيث استهدفت مستودع تجاري ضخم تابع لشركة وايلدبريز، ما تسبب في اندلاع حريق ضخم فيه.
1: شكرا لك رانيا دريدي مراسلة الجزيرة من موسكو. عمر الحاج من كييف في المقابل، قربنا أكثر من الرواية الأوكرانية أو حول هذه الضربات المتبادلة بين الطرفين.
2: أوكرانيا أيضا بدورها السهام ترد على هذه الهجمات الروسية وتستهدف بشكل خاص محطات توليد الطاقة والكهرباء في عموم الأراضي أو إلى حيث تصل هذه المسيرات، وبالتحديد إلى المناطق التي تحتلها روسيا سواء في شبه جزيرة القرم أو حتى التي احتلتها أو سيطرت عليها خلال عام 2022، وتحديدا مناطق من زاباريجيا وكذلك مقاطعة لوهانسك ودونيتسك وأيضا المناطق المطلة على بحر أزوف. الرئيس الأوكراني تحدث بدوره تحدث في إحصائية أسبوعية عن عدد الهجمات أو عدد الطائرات المسيرة والصواريخ التي استخدمتها روسيا خلال أسبوع واحد فقط. زيلينسكي قال إن هناك 1900 مسيرة أطلقت من الأراضي الروسية باتجاه أوكرانيا على مختلف مناطقها ومقاطعاتها، إضافة إلى 144 صاروخا نستطيع أن نحصي منها نحن على الأقل وفقا للبيانات الرسمية أكثر من 50 أو 60 صاروخا باليستيا، منها 27 فقط أطلقت يوم أمس في الهجوم الذي تعرضت له بشكل مباشر كييف، إضافة إلى مقاطعات أخرى. تحدث عن 1500 منزل ومدرسة ومنشأة حكومية وخاصة دمرت بشكل جزئي أو كلي خلال الأسبوع المنصرم. ولكنه أيضا تحدث عن العمليات العسكرية التي تقوم بها المسيرات الأوكرانية تحديدا تلك التي تنطلق لمسافات بعيدة تستهدف مصافي النفط في روسيا، إضافة إلى قواعد عسكرية كما حدث في ستاروف.
1: وفي ظل استمرار هذه الضربات من الطرفين دون تحقيق أي خروق حقيقية، كيف يقرأ أيضا الشارع في أوكرانيا والقيادة أفق هذا الصراع الاستنزافي؟
2: هذا نستطيع أن نستخلصه من حديث قريب للرئيس زيلينسكي في زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، الذي قال أن هناك حديث عن جولة مفاوضات بوساطة أو بضغط أمريكي بين الجانبين، ولكنه كان صريحا إذ قال أن قد لا يكون على طاولة المفاوضات هذه الحديث عن شبه جزيرة القرم، على عكس ما كان دائما يشدد عليه زيلينسكي والمسؤولون الأوكرانيون الآخرون حول ضرورة انسحاب روسيا من شبه جزيرة القرم، إضافة إلى الأراضي التي سيطرت عليها خلال عام 2022، ونحن نتحدث عن 20% سهام من مساحة أوكرانيا. هذه المساحة التي سيطرت عليها بشكل فعلي القوات الروسية خلال الأربع سنوات والنصف المنصرمة. ولكن حتى الآن ليس هناك حديث جدي على الأقل حول هذه الجولة المفترضة. كان هناك حديث بوساطة تركية قد تعقد في إسطنبول كما جرى في السنة الأولى من الحرب، ثم الحديث عن جولة محتملة بعد القمة الروسية الأمريكية التي جرت في ألاسكا، ولكن أيضا ذلك لم يحدث. أوكرانيا حاولت أن تنتزع المبادرة عبر استهداف منشآت البنية التحتية والنفط لخلق أزمة على الجانب الروسي لفرض جولة مفاوضات، ولكن هذا على الأقل حتى الآن لا يبدو أنه آتى أكله، إذ أن روسيا الآن ترد بشكل مباشر على هذه الهجمات بهجمات صاروخية باليستية، مستفيدة من كون أوكرانيا لا تستطيع الرد على هذه الهجمات بعد إعلانها يوم أمس أن مخزونها من صواريخ باتريوت قد نفد، وأنها استطاعت أن تتصدى أو تعترض صاروخا واحدا من أصل 27 صاروخا باليستيا. هذا قد يحوض المبادرة من أوكرانيا إلى روسيا إن لم يتم تعويض هذا النقص في صواريخ باتريوت بعجالة سهام المخزون الأمريكي التي هي أكبر مصدر أو أكبر منتج لهذه الصواريخ كان قبل الحرب.

0: الإيرانية الأمريكية نحو 2800 ولكن 2300 صاروخا. الآن نتحدث وفقا للتقارير إعلامية تتحدث عن 800 صاروخ فقط من هذه الصواريخ. هذه الولايات المتحدة الأمريكية أكبر المنتجين، وبالتالي هناك خطر بالعلاقة الاستراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. هذا ما يشاع هنا من أن أوكرانيا قد لا تحصل على هذه الصواريخ ولا تحصل أيضا على إذن بإنتاجها كما كان يروج سابقا.
1: شكرا لك عمر الحاج مراسل قناة الجزيرة، كنت معنا من كييف على كل هذه الإيضاحات، ونبقى معك في متابعة المشهد. أما الآن فهذه التغطية متواصلة مع عبد السلام.
2: شكرا لك يا سهام، أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للأوضاع في المنطقة. بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء حملة قصف على إيران، بالإضافة إلى الوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. في التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه وافق على إلغاء هجوم على إيران شريطة التوصل إلى اتفاق بسرعة، موضحا أن إيران ودولا أخرى في المنطقة طلبت تأجيل الهجوم بعد أن تم الاتفاق على ملامح صفقة. وأضاف ترامب في منشور له على تروث سوشيال أن الصفقة المتفقة على ملامحها تتضمن فتحا فوريا وتاما لمضيق هرمز وإنهاء مخاطر إيران النووية. في طهران، قال القائم بأعمال وزارة الدفاع إن التصريحات الأمريكية الأخيرة جزء من الحرب النفسية، وإن إيران تنظر إلى كل تهديد على أنه حقيقي. على صعيد متصل، أفادت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أكد خلال مباحثات هاتفية أجراها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد وتحقيق التهدئة التي تمهد لحلول دبلوماسية. في قطر، قالت وزارة الخارجية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني جدد في اتصالات مع وزراء خارجية السعودية والكويت والأردن دعم قطر الكامل لمساعي نزع فتيل التوتر والتوصل إلى اتفاق شامل. في تطورات المشهد في قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 14 فلسطينيا بينهم أطفال في قصف إسرائيلي استهدف مناطق في غزة ودير البلح وخان يونس منذ فجر اليوم. نبقى في متابعة هذه التطورات مع مراسلين من واشنطن ناصر الحسيني، ومن طهران مع مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. أهلا بكما. نبدأ مع ناصر وآخر التفاصيل المتعلقة بهذا الإلغاء.
3: نعم، هذا الإلغاء خلق حالة من الذهول لدى المراقبين وحالة من التساؤلات في هذه اللحظة. واشنطن مراقبوها ومحللوها يتساءلون عن الأسباب الحقيقية التي دفعت الرئيس الأمريكي وللمرة الثالثة أو الرابعة أن يتراجع عن قراره ويرجئ أو يلغي حسب المواقع السياسية لكل طرف هذا القرار. في نهاية المطاف يبعد شبح الحرب، لكن في واشنطن على الأقل تساؤلات عديدة وتكهنات وتخمينات حول الأسباب الحقيقية التي دفعت هذا الرئيس بعد أن لوح بالحرب وبحرب وهجمات لم يسبق لإيران أن عايشتها. في خضم كل هذا وبشكل مفاجئ ليلة أمس يتراجع حسب قول كثيرين في واشنطن. هناك بعض الأسباب التي يدفع بها المحللون الأمريكيون في هذه اللحظة في محاولتهم الفهم. دور عربي بارز على ما يبدو من جانب السعودية، قطر، الكويت، مصر، كلهم حسب كثير من التقارير الإخبارية يؤكدون أن اتصالات مكثفة جرت بين هذه العواصم العربية وواشنطن والرئيس ترامب والبيت الأبيض في محاولة لإقناعه بأن ما زال هناك بعض الحظ أو بعض من الإمكانية لاستخدام الدبلوماسية والتريث وعدم الانجرار نحو حرب ولا شك ستكون مطولة، لأن التوقعات دائما على الأقل في أمريكا كانت دائما أن إيران سترد عسكريا، وربما هذا سيورط الولايات المتحدة أكثر وشركاء الولايات المتحدة سيدفعون أيضا ثمنا غاليا في هذه المواجهة التي كانت ستحدث. لكن رئيس ترامب وهو يقول بأنه يؤجل أو يلغي هذه الضربة العسكرية كشف لنا ربما بعض التفاصيل التي لم يتم الإعلان عنها، ما يفسر ربما أن واشنطن صامتة حتى اللحظة. الصفقة كما يقول الرئيس الأمريكي، الصفقة المتفق على ملامحها بسببها، إذن هناك صفقة تم الاتفاق بشأنها على ما يبدو وملامحها ستدعو أولا إلى فتح فوري مضيق هرمز دون الشروط وبحث الموضوع النووي. الآن المراقبون هنا على الأقل وفي انتظار مزيد من التوضيحات من البيت الأبيض حول هذه الجملة بالذات يريدون ويعتقدون الآن أن أمريكا وإيران ثم باقي المنطقة دخلت الآن مرحلة اختبار، والكل يتساءل هل بالفعل الجانب الإيراني لن يقصف مجددا، سيفتح من جانب هذا الهرمز هذا المضيق، وهل سيقر الأمريكيين بالفعل أن هناك اتفاقا ما، يتراجعون ويبتعدون عن عملية الحصار. التساؤلات على هذا المستوى في هذه اللحظة في واشنطن، والكل يجمع على أن لحظة اختبار الآن بعد إعلان الرئيس للإيرانيين والأمريكيين بعد إعلان الرئيس الأمريكي التراجع عن الضربة العسكرية. لكن الكثير من محاولة التخمين والتنبؤ بما حدث دون أجوبة حقيقية، دون أجوبة
2: ناصر
3: حقيقية.
2: مفهوم
3: هذه
2: الإلغاء
3: تكهنات. يمكن أيضا نعم. ربطها بالضغوط
2: مفهوم نعم. الإلغاء في تصريحات أخرى جاء بمعنى التأجيل.
3: الرئيس الأمريكي طرح في اللغة التي استخدمها تركها مفتوحة حقيقة، وهي جزء من الحرب النفسية والغموض الاستراتيجي، لكن يذكر وزير الخارجية الأمريكي والرئيس الأمريكي أيضا يذكرون بأن الآلة العسكرية الأمريكية في المنطقة لم تتراجع. في الحقيقة هناك تراجع سياسي عن قرار الضرب، لكن القوات القوة النارية التموضع العسكري ما زال هناك، لم يحدث عليه أي تغيير، وبالتالي هناك قرار بوقف لنقل مرحلي للعملية العسكرية. ينتظر الرئيس الأمريكي الآن رد فعل إيران مثلا في ساعات قليلة المقبلة، هل سيهاجم الإيرانيون أي سفينة في مضيق هرمز؟ هل يستعدون ولو سريا للحديث إلى إيران إلى ترامب بأن هناك استعداد لبحث موضوع نووي والخطوط الحمراء التي يطالب بها؟ إذا نعم. كانت هذه الإشارات عدم الهجوم والاستعداد للمحادثات، فالرئيس الأمريكي على ما يبدو مستعد لينساق مجددا في مسار دبلوماسي، خاصة وأن الأصدقاء العرب كلهم تواصلوا به وطلبوا إعطاء هذه الدبلوماسية مزيدا من النوافذ والفرص.
2: نعم، شكرا جزيلا لك ناصر الحسيني مراسل الجزيرة من واشنطن على هذه الإيضاحات. رانيا قاسمي تتابع المواقف الإيرانية التي جاءت بعد هذا القرار من الرئيس الأمريكي بإلغاء الضربة.
4: نعم عبد السلام، يعني رغم مرور أكثر من 10 ساعات على الإعلان الأمريكي، لكن لم نشهد أي تفاعلا إيرانيا كبيرا مع هذا الإعلان، بسبب ربما ما يمكن القول بأنه أن الإيرانيون اعتادوا على مثل هذا النوع من التهديدات القوية وأيضا التراجع عنها. لذلك اعتبر القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية العميد مجيد بن رضا أن التصريحات الأمريكية تأتي في إطار الحرب النفسية، ولكنه لم يقلل من شأن هذه التهديدات، وقال أن إيران تتعامل بجدية مع أي تهديد وتعمل على تعزيز قدراتها العسكرية وتجهز نفسها للتعامل مع أي سيناريوهات. ويقول هنا أن إيران لن تتعامل باندفاع أو بسلبية مع مثل هذه التطورات، وأن إيران تضع في حسبانها جميع السيناريوهات وتستعد لها. كما أن أيضا هناك موقف آخر لأحد أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إسماعيل كوثري، والذي اعتبر أن التردد الأمريكي يأتي بسبب فشل الولايات المتحدة حتى الآن كما يقول في تنفيذ مخططاتها هي وإسرائيل المتعلقة، هذه المخططات بإسقاط النظام وتقسيم البلاد. هذا بالإضافة إلى ما قال أنه أن الأمريكيون يعرفون أن القوات المسلحة الإيرانية قادرة على اتخاذ القرار بالرد وتنفيذه بسرعة على أي هجوم، ليعيد التحذير بأن إذا قامت الولايات المتحدة بتنفيذ اعتداء على إيران فأن الرد سيكون قاسيا. تأتي هذه التصريحات الرسمية في ظل تأكيدات من مستويات عسكرية وفقا للأنباء وكالة الأنباء الإيرانية على نفي ما جاء في إعلان الرئيس الأمريكي، سواء فيما يتعلق بأن إيران هي من طلبت وقف هذه الهجمة، تم نفي هذا الأمر واعتباره محاولة من أجل الضغط على المنطقة بإبقاء التهديد في المنطقة، بالحديث عن أن إيران هي من طلبت هذا الأمر. وهناك أيضا تم نفي موضوع آخر تضمنه أيضا البيان أو الإعلان الأمريكي بشأن مضيق هرمز، تم التأكيد على أن سياسة إيران واستراتيجيتها في مضيق هرمز لم تتغير، تؤكد طهران على أن المضيق ما زال مغلقا أمام حركة السفن التجارية وأن أي عبور من هذا المضيق نعم. يجب أن يكون عبر المسارات الإيرانية المعلنة وبعد أخذ التصريحات. إذا نحن أمام موقف إيراني ربما يحاول أن يقرأ ما الذي سيحدث بعد ذلك، هل سيعيد الرئيس الأمريكي في حال لم يتجه المسار الدبلوماسي كما يريد؟ هل سيعيد التهديد مرة أخرى بقصف البنى التحتية الإيرانية؟ وكيف سيتعامل الإيرانيون مع هذه التهديدات؟ بالفعل حتى الآن يمكن القول أن إيران تمنح الدبلوماسية والوسطاء.
2: وعن هذه الدبلوماسية أبقى معك إيرانيا بخصوص التحركات الأخيرة في المنطقة دبلوماسيا وتصدرها من الجانب الإيراني وزير الخارجية، ما الذي نفهمه من ذلك؟
4: يعني إيران دائما ما تؤكد عبد السلام على أن الدبلوماسية والميدان هما وسيلتان يعني الحفاظ على مصالح الشعب الإيراني، ولذلك عندما تشتد التهديدات العسكرية يدخل وزير الخارجية الإيراني بالتحديد على خط المحادثات لتوجيه الرسائل للتحذير وأيضا لإعطاء الدبلوماسية فرصة للعودة مرة أخرى لإبعاد شبح الحرب عن إيران والمنطقة. في هذا السياق يمكن القول أن محادثات والتحركات الدبلوماسية لعباس رخشي كانت في هذا الإطار، أجرى محادثات هاتفية مع نظيره التركي والسعودي وأيضا مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، تناولت التطورات والتهديدات، حذر من خلالها عباس رخشي من أن إيران سترد على التهديدات الأمريكية بقوة، وحمل أي دولة تتعاون مع الولايات المتحدة أو تقدم لها دعم حملها أنها المسؤولية وأنها ستكون شريكة في هذا الهجوم. هذا الأمر أيضا يأتي فيما تواصل إيران محادثاتها مع سلطنة عمان بشأن التوصل إلى آلية لإدارة الملاحة البحرية في منطقة هرمز، وهذه النقطة التي تعد نقطة الخلاف ما بين إيران والولايات المتحدة. إذا أمكن لإيران التوصل إلى تفاهم مشترك مع سلطنة عمان وإعادة فتح المضيق، ربما تنتهي هذه النقطة الخلافية ويمكن حينها العودة إلى المسار الدبلوماسي، لأنه ستكون السبب في تجدد الهجمات العسكرية ما بين البلدين قد انتهت. إذن إيران تؤكد على أنها ملتزمة بالدبلوماسية وبمذكرة التفاهم بالتحديد وبجميع بنودها، وتؤكد على أنها متمسكة بهذا الأمر وتطالب الولايات المتحدة بالعودة إلى مذكرة التفاهم إذا كانت بالفعل معنية بالدبلوماسية، وتطالبها وتؤكد على ضرورة أن تثبت الولايات المتحدة حسن نيتها وأن تثبت أنها متمسكة وملتزمة بالدبلوماسية، وذلك من خلال العودة إلى المذكرة والالتزام بجميع مفادها. ولذلك الآن الكرة كما يبدو من وجهة النظر الإيرانية في الملعب الأمريكي أن على الولايات المتحدة أن تغير موقفها، لأن إيران متمسكة بموقفها سواء فيما يتعلق بمضيق هرمز أو بالمفاوضات بأنها لن تمنح الولايات المتحدة ما لم تستطيع أن تحصل عليه من خلال الحرب، ولذلك الآن يعني في انتظار ما الذي سينتج عنه من تحركات دبلوماسية أخرى ربما وراء خلف الكواليس لتهدئة الوضع وعدم الدفع مرة أخرى بالمنطقة إلى شفاء الحرب.
2: شكرا جزيلا لك إيرانيا قاسمي، مراسلة الجزيرة كانت معنا من طهران على كل هذه الإيضاحات. ومنذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارا نية بلاده توجيه ضربات عسكرية واسعة ضد إيران، لكنه لم يلبث أن تراجع عنها أو أجلها في هذا التسلسل الزمني. نستعرض 10 محطات انتقل فيها الموقف الأمريكي من التهديد بالتصعيد إلى منح الدبلوماسية فرصة جديدة.
5: بدأ مسلسل التهديدات في 21 مارس بمنح ترامب إيران مهلة 48 ساعة لإعادة فتح مضيق هرمز، محذرا من استهداف بنيتها التحتية الكهربائية إذا لم تمتثل المطالب الأمريكية. لكن قبل أن ينفذ وعيده، أعلن ترامب أن مفاوضات وصفها بالبناءة قد بدأت، قائلا إنها تتجه نحو حل كامل وشامل للأعمال العدائية، فأرجأ الضربات 5 أيام مانحا الدبلوماسية أول تمديد. لم تنتظر المهلة الجديدة نهايتها، فبعد 3 أيام فقط مدد ترامب الوقف 11 يوما، معللا ذلك بأن المفاوضات تسير بشكل جيد جدا. وقبيل انتهاء العد التنازلي، عدل ترامب المواعيد النهائية لمطالبه بإعادة فتح هرمز، وفي 5 أبريل أكد البيت الأبيض أن ترامب قد غير الموعد النهائي بعد أن كان قد أشار سابقا إلى إمكانية اتخاذ إجراء في وقت أقرب. مع بقاء أقل من ساعتين على الموعد، حلت هدنة لأسبوعين محل الضربة الموعودة في 7 أبريل، بعدما اعتبر ترامب المقترح الإيراني ذا النقاط العشر أساساً صالحاً للتفاوض.

0: بعد انتهاء مهلة الأسبوعين، مدد ترامب وقف العمل العسكري إلى أجل غير مسمى بطلب من الوسطاء الباكستانيين ريثما تقدم طهران مقترحاً موحداً. في 18 من مايو وعد التهديد بهجوم واسع مقرر في اليوم التالي، لكن ترامب قال إنه ألغى الهجوم المخطط بناء على طلب قادة دول إقليمية لأن مفاوضات جادة كانت جارية. في 11 من يونيو أعلن ترامب أنه ألغى الضربات المقررة في وقت لاحق من اليوم، قائلا إن المفاوضين توصلوا إلى اتفاق بشأن العناصر الرئيسية لمذكرة التفاهم يمكن أن تؤدي إلى صفقة أوسع. في 27 من يوليو صرح ترامب لموقع أكسيوس بأنه قرر تعليق الضربات الأمريكية على إيران لإعطاء المفاوضات فرصة أخرى، مؤكدا أنه قد يأمر بالعودة إلى عملية عسكرية موسعة إذا فشلت الدبلوماسية. وفي أحدث تراجع له أعلن ترامب في 2 أغسطس إلغاء هجوم مخطط استجابة لطلب إيران ودول إقليمية، مشترطا اتفاقا سريعا يعيد فتح هرمز وينهي ما وصفه بالتهديد النووي الإيراني.
1: نرحب بضيفينا في الاستوديو الدكتور عبد الله بندر العتيبي الاستاذ المساعد بقسم الشؤون الدوليه بجامعه قطر، والدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والانظمه السياسيه. اهلا بكما. ابدا مع الدكتور عبد الله العتيبي في محاوله لفهم ما حدث. ما العامل الذي ادى الى الغاء او تاجيل الضربه؟
2: اعتقد عبد السلام الكلفه العاليه التي يحاول تجنبها الرئيس الامريكي. هو يريد أن يحصل على مبتغى من فتح مضيق هرمز وحرية الملاحة، لكن أيضا النووي، بالتالي يريد أن يحصل عليه بأقل كلفة ممكنة. لكن موضوع العمليات، هو لاحظنا من التقرير قبل قليل أن هناك أكثر من مرة هو كان يهدد ويصعد بسلم التصعيد بشكل جدا كبير، ثم بعد ذلك ينزل مرة أخرى بناء إما عن رغبة دول المنطقة أو حتى إيران في رغبته في التفاوض. بالتالي هو يخلق كرتا تفاوضيا من وجهة نظره الخاصة، يضعه على الطاولة، ثم بعد ذلك يستخدم هذا الكرت بأنه أجله إلى فترة معينة. بالتالي هو يحاول أن يقنع الطرف الإيراني بمحاولة الجلوس على الطاولة وإعطاء فرصة أكبر. طبعا نحن نتحدث عن رئيس الولايات المتحدة يمتلك ترسانة عسكرية جدا كبيرة. الخطر لم يذهب، ما زال الخطر عبد السلام يلوح في الأفق، يعني ما زال الحشد العسكري موجود في المنطقة، ما زال هناك طائرات تزود بالوقود تنزل في بلغاريا، دولة جديدة نجد فيها بالإضافة لإسرائيل. بالتالي هناك شبح الحرب ما زال موجودا. الآن هناك فجوة دبلوماسية فتحت، أعتقد الرئيس الأمريكي يحاول شيئين. أولا أن يعطي فرصة للدبلوماسية والوسطاء إن استطاعوا الوصول لبلورة شيء في هرمز يمكن البناء عليه مستقبلا في مفاوضات دبلوماسية أكثر جدية من الجانب الإيراني، وأمر آخر وهو ترتيب الأوراق العسكرية. أعتقد أن المسرح العمليات لم يتضح بشكل كبير ولم يصبح جاهزا بشكل كبير لقيام بعملية، لأن ماذا يمكنه أن يقوم به؟ الحرس الثوري متجذ بشكل جدا كبير في البنية السياسية الاقتصادية الاجتماعية الإيرانية، بالتالي عملية مثل هذا الحجم تحتاج إلى وقت لتجهيزها استخباراتيا على الأرض، لكن أيضا كيفية التعامل مع الوكلاء الذين في حالة فتحت أبواب الجحيم مع إيران ستتدخل بشكل كبير.
1: دكتور سليم، كما ذكر دكتور عبد الله الخطر لا زال يلوح في الأفق، والترقب الذي كان سيد الموقف بالأمس إن كان تخفف الآن، لكن الرئيس الأمريكي في أكثر من مرة كما تابعنا في التقرير عندما يصعد ثم يهدئ قد يعود للتصعيد مرة أخرى، والمنطقة على يعني على شفا كما يقال بالأمس انفجار. الإيرانيون هل سيتعاملون هذه المرة بمنطقية؟
3: يعني هذا ما يجب نترقبه خلال الأيام المقبلة لنتبين هل فعلا هذا خطر التصعيد قد زال فعلا، أو أننا سنعود إلى التصعيد من دون تهديد هذه المرة. لأن ما صرح به رئيس ترامب هو أن هناك جهود من الممكن أن تصل سريعا إلى فتح مضيق هرمز بشكل كامل وحل الخطر النووي. يعني طرح مسألتين الأكثر تعقيدا على مستوى هذا الصراع، وكأن حل هاتين المسألتين سيتم خلال يوم أو يومين أو جلسة أو جلستين من المفاوضات، وهو ما غير صحيح وغير دقيق. يعني لن يكون بالإمكان الوصول إلى ذلك من دون فعلا مفاوضات ونقاش فعلي. من الممكن أن يكون جرى اتصالات أدت إلى هذه التهدئة، ولكن إذا فعلا يتعلق الموضوع بأيام قليلة للوصول إلى اتفاق، أعتقد أننا سنعود إلى لغة التهديد أو إلى التصعيد المباشر من دون التهديد هذه المرة، لأن هذه المراوحة هي مكلفة للجميع، ولا بد من

0: ترتيب ما أو نشاط ما إن كان على مستوى الوسطاء والمفاوضات أو على مستوى الميدان من أجل تحريك الأمور والخروج من هذه المراوحة.
1: دكتور عبد الله، أنت كيف تتابع أيضا المواقف الإيرانية؟ ما المتسق فيها مع الطرح الدبلوماسي والأنباء التي تأتي أحيانا بأن لا، الحرس الثوري هو الذي سيسيطر ولن يقبل بأي تنازلات في هذه المرحلة؟ كيف يمكن فهم المواقف الإيرانية بين التناقضين؟
2: واضح بأن يعني عندما ننظر إلى يعني المؤشرات في السلوك الإيراني الخارجي نجد أن هناك فجوة عبد السلام في موضوع أنه يذهب فريق تفاوضي إلى على سبيل المثال لمسقط للتفاوض حول هرمز، ثم بعد ذلك تضرب عمان. إن كان هذا تنسيقا، وهذا قد يمكن يكون واردا يعني على الطاولة، قد يكون هناك تنسيق بين بين بين الأطراف في إيران لمحاولة الخروج من الأزمة بأكبر قدر ممكن من المكاسب، لكن إذا كان هذا تنسيقا فهو يكون استخدام أسلوب ترهيب مع دول المنطقة، بمعنى أن إن لم تكن معي في نفس القارب وفي نفس الرأي سأقوم بقصفك أو سأقوم باستهدافك أنت ومصالحك. لكن إن كان هناك فجوة وهذا المتوقع والغالب حسب التقارير، بالتالي نحن نتحدث عن رغبات مختلفة داخل النظام. في النهاية تم اغتيال المرشد، هناك مرشد جديد، لم يظهر المرشد الجديد، لا نعلم ما هو كيف يمكن التواصل معه بين هذه الأطراف كلها، قد يكون هو ما يتواصل فقط مع الحرس الثوري، بالتالي الحرس الثوري هو من يشكل المشهد السياسي بشكل كامل، لأن وزير الخارجية عرقجي في أحد المقابلات تحدث بأنه لم يقابل المرشد حتى الآن، بالتالي من يقابل المرشد؟ هذا سؤال مهم يطرح نفسه، كيف يمكن له أن يوصل رسالته ورؤيته للمنطقة وتصوره عن الحرب وعن كيف يمكن إدارتها؟ هذا أمر أيضا مهم جدا. هذه الفجوة أعتقد هي مشكلة، هي من تشكل الصعوبة الكبرى، وليس فقط في إيران يعني حتى في الولايات المتحدة. يعني كان هناك حديث للرئيس الأمريكي عبد السلام، تحدث أن هناك في حزبه هناك أكثر من رأي للتعامل مع إيران، بالتالي الجانب الأمريكي لا يوجد صوت واحد فقط والجانب الإيراني لا يوجد صوت واحد، وهذا ما يجعل المفاوضات صعبة جدا، لأنك أنت تتفاوض اليوم مع شخص ثم بعد ذلك يغير رأيه أو يكون هذا الشخص الذي يعطيك الضوء الأخضر حول حيال موضوع معين هو لا يمتلك السلطة على أرض الواقع، بالتالي أنت تصبح في في في مشكلة ومعضلة كبرى، وأعتقد هذه هي المشكلة الكبرى.
1: دكتور سليم، أيضا لافت جدا أن التهديد جاء بعد زيارة بنيامين نتنياهو، وإن كانت الحشود العسكرية متواصلة من فترة طويلة، لكن كان هناك في بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية شيء من عنوان لها بخيبة الأمل الإسرائيلية من عدم الذهاب في هذا المسار، وكان يتوقع أن تشارك إسرائيل في هذه الضربة في بعض التحليلات. أنت كيف تنظر لتنازع الرغبة الإسرائيلية الأمريكية في هذا اليوم؟
0: يعني هناك مستويين، مستوى الزيارة لرئيس الوزراء الإسرائيلي وما دار خلالها وكيفية تم استقباله، والنتائج حسب ما ورد في المنشور الخاص برئيس ترامب اليوم. كان هناك حرص من الرئيس الأمريكي في تظهير رئيس الوزراء الإسرائيلي بحجمه، بمعنى أنه هو رئيس وزراء إسرائيل وأنا رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، هذه الحرب أنا أقرر فيها، أنا أقودها، وإسرائيل في حال كان هناك دعوة للمشاركة ستكون بدعوة من قبلي. كان هذه الصورة واضحة، وكانت رد على الصورة التي وهي ليست صورة، يعني الصورة الأولى هي الواقع الذي تجسد عند بداية هذه الحرب التي ظهرت أن الجزء الأكبر من هذا الدفع هو دفع إسرائيلي من قبل رئيس وزراء إسرائيلي لرئيس ترامب، وهذا ما بيانته الوقائع وبيانته المواقف، وكان هناك حرص من الرئيس الأمريكي بعكس هذه الصورة، لذلك كان الاستقبال كما كان عليه. الآن في منشور الرئيس ترامب كان لافتا أنه من الواضح أن التحضيرات لهذه الضربة كانت بالتنسيق مع الإسرائيليين، بمعنى الرئيس ترامب كان يريد إشراك إسرائيل في هذه الضربة، لأنه عندما قال توقفت هذه الضربة أشار أيضا إلى أن أيضا إسرائيل ستتوقف عن الضربة، بما معناه أن كان هناك تحضير أمريكا إسرائيلي لتكون مشاركة إسرائيلية في هذه الضربة، ولكن من الواضح كان أيضا الإشارة بهذا الشكل هي لتثبيت النظرة التي تحدثنا عنها أن القرار أمريكي وإسرائيل تتبع في هذا الموضوع، وهي الصورة التي يريد رئيس أمريكي تظهيرها بشكل أكبر.
1: دكتور عبد الله، إذا كانت هذه الفرصة منحت للدبلوماسية والرئيس الأمريكي تحدث عن احتمال وجود ملامح صفقة، هل يمكن قراءتها من خلال المطالب الأمريكية والرغبات الإيرانية؟ ما المنتج الذي يمكن أن يمدد في مدى هذا التأجيل أو الإلغاء ثم العودة إلى مذكرة التفاهم؟
2: أنا أعتقد عبد السلام أن الركيزة الأساسية للعودة لأن في النهاية نحن لا يجب أن ننسى بأن كنا في أواخر يونيو الماضي كنا تركنا المفاوضات والفرق الفنية والتقنية بإيجابية. يعني كان هناك حديث لوزارة الخارجية القطرية بأن هناك إيجابية في المحادثات. ذهبنا إلى جنازة المرشد وذهبنا إلى يوم الاستقلال الأمريكي وانقلبت الأحوال إلى تصعيد مستمر في المنطقة. يجب كيف يمكننا العودة إلى تلك المرحلة؟ هو بالعودة إلى مذكرة التفاهم. مذكرة التفاهم أعتقد هي مهمة. واضح بأن الجانب الأمريكي لا يتحدث عنها بشكل كبير. وخطاب الرئيس أو منشور الرئيس الأمريكي كان واضحا بأن التركيز الأساسي سيكون على ملفين أساسيين: الملاحة في هرمز والنووي. بالتالي هو يريد أن يتجنب كل هذه المقدمات التي زرعتها إيران له. هو يريد أن يذهب بشكل مباشر لهذين الموضوعين. لكن على النقيض نجد أن إيران مختلفة. يعني إيران في النهاية النووي وهرمز هي كرة ضغط بالنسبة لها، تريدها الولايات المتحدة، هي لا تريدها إيران فعليا، لكن هي تستخدمها ككرة ضغط إذا صح التعبير. ما تريده إيران هو الأصول المجمدة، هي تريد أن
1: يعني بمعنى أن الأمريكيون لا يتحدثون كثيرا عن مذكرة التفاهم، بينما بالنسبة للإيرانيين تطبيق مذكرة التفاهم حسب فهمهم هو المخرج.
2: هو الإيرانيين هم ما زالوا متمسكين بمذكرة التفاهم، لكن المخرج هو أين؟ المخرج هو بالعودة للمذكرة وإعطاء مشكلة البند الخامس على سبيل المثال والسادس، هو أنه وضع ترتيبات إيرانية. بالتالي هو فهم الجانب الإيراني أن إيران فقط هي من تقدم الترتيبات، لكن هرمز ليس ملكا لإيران. هرمز هو بين إيران وعمان. بالتالي سلطنة عمان استخدمت حقها ومياهها الإقليمية أن يكون لها خطها الخاص بها.
1: إذا الموضوع المضيق، إذا ما حل البند الخامس ضمن تفاهمات عمانية إيرانية، هناك أكثر من سيناريو الآن للحل في المضيق. إذا ما تم التوصل إلى أحدها باتفاق الطرفين، يمكن أن يقبل به الأمريكيون؟
2: قد يكون هنا، يعني هذا وارد في النهاية عبد السلام. يعني الحديث عن هرمز كبداية، إن فتح هرمز ووصل المنطقة وصلت إلى بلورة اتفاق معين يسمح بحرية الملاحة ويسمح بأن يكون هناك عدم تهديد للملاحة، ممكن البناء عليه في المستقبل. لكن في النهاية هذا يعتمد على تصور كل طرف. يعني إذا وجدنا في هرمز أن تم حل الأمور كلها، ممكن أن نعود إلى موضوع لبنان مرة أخرى ويتم إثارته مرة أخرى بين إسرائيل وحزب الله. قد نذهب إلى الأصول المجمدة ويتم إثارتها، هل الآن أم السلوك الإيراني أولا؟ بالتالي هو يعتمد على التصور، لكن هرمز مهم جدا أعتقد لبناء آلية معينة في المنطقة بين الجانبين، حتى يستطيع حتى الوسطاء أن يذهبوا للولايات المتحدة بأن إيران متجاوبة مع العملية الدبلوماسية ويمكن الآن الجلوس على الطاولة. لكن في هذه الحالة دول المنطقة واضح على من حديث الرئيس الأمريكي أن هي تدافع عن المنطقة واستقرار المنطقة، وبشكل غير مباشر تدافع عن إيران أن لا تهاجم. لكن إيران لا تقدم أي تساهل أو تسهيلات فيما يخص موقفها فيما يخص هرمز وغيرها من الملفات. بالتالي أعتقد أمر مهم جدا أن يكون هناك إعادة للتصور الإيراني فيما يخص المنطقة، بأن يكون هناك تصور للتعايش في المنطقة وليس التنافس والنفوذ.
1: وهنا دكتور سليم، أيضا الجانب الأمريكي لافت جدا هذا الحديث للدكتور عبد الله، مسألة أن مذكرة التفاهم ليست هي العنوان التي يريد الرئيس الأمريكي التركيز عليه الآن، مضيق هرمز والبرنامج النووي الإيراني. هنا هل يمكن فهم التحولات بعد مذكرة التفاهم أمريكيا بين جي دي فانس والنهج الدبلوماسي ومن ثم التصعيد؟
0: يعني من الممكن ملاحظة تحول ما في الخطاب السياسي الأمريكي له علاقة بمذكرة التفاهم وله علاقة باستراتيجية التعامل مع ملف المفاوضات مع إيران، لأنه عندما وصلنا إلى مذكرة التفاهم كان يفترض أن تكون هي الأساس وهي المنطلق، والآن يفترض أن تكون هي المرجعية، يعني أن نعود إلى مذاكرة التفاهم من أجل الانطلاق. التصريح الأول كان لرئيس ترامب، بمعنى عندما قال أن هذه المذكرة انتهت، وكنا يعني نتابع التداعيات الأخرى في حال هل فعلا هي انتهت أو يمكن الرجوع إليها أمريكيا، لأن هي بقيت المرجع من الجانب الإيراني من خلال التركيز دائما أن هناك انتهاك لمذكرة التفاهم، بمعنى يمكن العودة لها. ولكن المواقف التالية على مستوى الولايات المتحدة كانت بعد موقف الرئيس ترامب هو العودة إلى المفاوضات، بمعنى وكأنه هناك من يطرح مفاوضات جديدة. والآن الموقف المستجد من الرئيس الأمريكي هو حل مسألة مضيق هرمز والملف النووي من دون الإشارة إلى أي شكل أو أي آلية، بمعنى في حال كان الوسطاء يعملون على هذين الموضوعين المهمين ضمن أي إطار يتم العمل، هل هي في إطار فتح المضيق والعودة إلى مذكرة التفاهم؟ هذا الموضوع ليس واضحا. يعني يجب أن ننتظر خلال الساعات المقبلة الأيام المقبلة حركة فعلية حقيقية واقعية للوسطاء، وإلا

0: يكون تصريح الرئيس ترامب كما مجموعة كبيرة من التصريحات هي تصريح وموقف من دون أن يكون هناك شيء ملموس فعلي. فما يجب أن ننتظره أولا الموقف السياسي من طهران، ليس الموقف العسكري، لأن الموقف العسكري للحرس الثوري أتى رد على الموقف الإسرائيلي ما نشر في إسرائيل. يعني يجب أن يكون هناك موقف رسمي من الجانب الإيراني حول هذا الموضوع، ويجب أن نتبين حركة الوسطاء من أجل أن نفهم الإطار الذي يعمل من خلاله، هل هي عودة إلى مذكرة تفاهم أم هو إطار آخر؟
1: لأن دكتور عبد الله هناك مواقف متغيرة واضحة في الولايات المتحدة الأمريكية، صوت حتى الصوت المتشدد بين قوسين تجاه الحرب والتصعيد وبأنه لا بد من الضغط أكثر هو الذي غلب بعد توقيع مذكرة التفاهم. لاحظنا أن جي دي فانس توارى قليلا وظهر بتصريحات لافتة عن إسرائيل، وهو غير موجود تقريبا في المشهد الدافع باتجاه الدبلوماسية الآن في هذه المرحلة. الجانب الإيراني أيضا يبدو أن وزير الخارجية وله مواقف معينة، بزكيان كان له تصريحات لافتة عن إنهاء حالة الحرب، لا حرب ولا سلم، لكن صوت الحرس الثوري أعلى. الثابت الوحيد في هذا كله هو الوسطاء، الجهود الدبلوماسية المطروحة من السعودية، قطر، باكستان وغيرها من الدول. فهل يمكن أن تأتي دورة جديدة تعود الأمور إلى سيطرة للذين يرغبون في السلم في الطرفين؟
2: قد يكون، يعني هناك في هناك دائما هي في النهاية صراع داخلي يكون حسب كل طرف لديه حساباته الخاصة. هو يعتقد بأن هناك طرف يعتقد بأن السلام هو الأفضل لأنك تستطيع أن تحصل على مكاسب خصوصا بعد جولات القتال الكبيرة، لكن هناك طرف تريد دائما النزعة العسكرية بشكل أكبر ونزعة السلاح ونزعة التدمير أكثر نظرا لأهداف مختلفة. في النهاية لا يجب أن نفصل الداخل الأمريكي عن المصالح مع الدول العالمية. هناك العديد من الأطراف داخل الولايات المتحدة لديهم علاقات خارجية بإسرائيل وغيرهم من دول المنطقة، بالتالي هو لديه أيضا أجندته الخاصة التي يريد من خلالها إحداث حالة حرب دائمة في المنطقة والدفع من أجل تصعيد أكبر. لكن غياب جي دي فانس مهم جدا، غياب أيضا قليباف في إيران، يعني لم نشاهد الشخص الرجل بشكل واضح منذ يمكن مقابلته في التلفزيون الإيراني عندما تحدث عن أهمية هرمز ليبقى جذابا بالنسبة لككر ضغط إيراني. بالتالي هناك تحركات داخلية في كل طرف، من ينجح من يربح. أعتقد المشكلة هي في إيران الحرس الثوري لأن لديه السلاح، قوة السلاح هي من تفرض الأمر الواقع على الأرض، رغم أن هناك خطابات للنظام السياسي في إيران، وهناك أيضا للتيار الإصلاح يعني خاتمي وغيره تحدثوا بشكل كبير أنه يجب أن يكون هناك مجال أكبر للدبلوماسية في إيران. الجانب الأمريكي أعتقد التشدد موجود، الرئيس الأمريكي شخصية الرئيس الأمريكي من يعرفه هو يغير تصريحاته بشكل دائم، بالتالي إن جلس مع المصلحين أو دعاة السلام سيكون شخصا مسالما، إن جلس مع دعاة الحرب سيكون من دعاة الحرب، بالتالي تقلبات وجهة النظر الأمريكية وأيضا الداخلية في إيران هي من تعطل عمل الوسطاء، بالتالي الوسطاء حاليا يدورون في نفس الدائرة وهي دائرة عدم التصعيد والعودة للطاولة، ثم بعد ذلك نعود مرة أخرى للتصعيد وعدم، بالتالي لا نصل إلى مرحلة يتم فيها فعلا عبد السلام مناقشة الأمور المهمة، موضوع الملاحة، موضوع النووي وغيرها من المواضيع. بالتالي الوسطاء الآن ما يحدث الآن هو استنزاف لطاقات الوسطاء ولطاقات المنطقة ولأمن المنطقة واقتصادها.
1: نعم. بخصوص أمن المنطقة دكتور سليم، كان لافتا أيضا هو التحركات التي حدثت بعد لحظات من الهدوء من دول أخرى، من العراق، ما حدث في باب المندب، ما حدث أيضا في الهجوم على الأردن. هناك ردود فعل الآن باتجاه العراق مثلا ومطالبات بضبط الميليشيات هناك، وهناك رد فعل من رئيس الحكومة الآن بأنه لن يسمح بتوسيع الصراع إلى العراق. هذا المشهد هل يمكن ضبطه إن لم يتم التوصل إلى اتفاق؟
0: يعني تحريك هذه المجموعات بالاتجاهات التي تحركت بها هو كان في إطار استراتيجية الإيرانية من أجل تحديد أفق الكلفة التي يمكن أن تدفعها المنطقة في حال ذهبت إلى تصعيد أكبر من قبل الجانب الأمريكي. وكان هناك متابعة أو كان هناك رد إلى حد ما خاصة من المملكة العربية السعودية بشكل مباشر على مستوى الفصائل الميليشيات في العراق، وكان هناك مجموعة من المواقف على مستوى الأردن، على مستوى سوريا، على مستوى المملكة العربية السعودية في التواصل مع السلطات العراقية، بمعنى أن هذا الرد الذي حصل هو نموذج عن إمكانيات للرد في المستقبل في حال استمر هذا الموضوع. يعني موضوع الوكلاء أو الحلفاء لإيران كان مطروحا منذ بداية هذه الحرب، ولكن خلال المفاوضات تم

0: تم سحبه بشكل غير واضح، كيف تم سحبه من ولم يذكر في مذكرة التفاهم، هو غير موجود في مذكرة التفاهم، ولكن هو موجود في نقاشات وموجود في كيفية متابعة ملفات. يعني على مستوى لبنان كان هناك جهد كبير على مستوى فصل المسارات، بمعنى أن لا يكون الملف اللبناني على طاولة إسلام أباد. الآن على المستوى العراقي هناك جهود إقليمية أمريكية أيضا، كيفية تشكيل الحكومة العراقية، مجيء رئيس الوزراء علي الزيدي، والطريقة الضغط التي وضعته الولايات المتحدة الأمريكية، أيضا الضغوط الإقليمية حول ملف الميليشيات، أيضا هناك يتم معالجة هذا الموضوع. ما أقصد أن أقوله أن صحيح أن هذه القضية هي قضية مركزية في الصراع بشكل أساسي، ولكن هناك تعاطي مع هذه القضية بجزئياتها وإن لم تكن حاضرة بشكل كامل على مستوى حل الصراع الكامل.
1: والدكتور عبد الله، في ذات الإطار، يعني دول المنطقة وجدت نفسها أمام أكثر من واقع في هذه الحرب، واقع يتعلق بدول لديها إشكالية داخلية تتعلق بارتباطات خارجية تتعامل معها وفقا لتطور المشهد في إيران مثلا. فهل كثرت الإشكاليات التي ستتعامل معها دول المنطقة، سواء تم التوصل للاتفاق أو لم يتم التوصل إلى الاتفاق؟
2: طبعا، يعني إذا تم التوصل عبد السلام إلى الاتفاق، هو ما هي بنود هذا الاتفاق؟ هذا السؤال الأهم. يعني الولايات المتحدة واضح بأن تركيز الرئيس الأمريكي سيكون على الملاحة وعلى النووي، بالتالي هو لا يهم ممكن أن يقوم بعملية جدا مدمرة ويسقط النظام بشكل كامل، ثم يحصل على اليورانيوم ويحصل على الملاحة ويغادر ويترك إيران للتعامل بالنسبة لدول المنطقة أن تتعامل مع هذا الواقع الجديد. بالتالي الأمر جدا معقد، وإن ترك الموضوع بعدم وجود اتفاق سنكون في مرحلة لا حرب ولا سلام، وهذا استنزاف جدا كبير للمنطقة بشكل جدا هائل. يعني حتى لو كنا في مرحلة هذه لفترة طويلة بأن لا تقوم الولايات المتحدة بعمليات وفي نفس الوقت إيران لا تقوم أيضا بعمليات، هذه الحالة منهكة للمنطقة بشكل كبير. هرمز ما زال مغلقا، الطاقة ما زالت غير قادرة على الخروج من هرمز، وحتى لو خرجت من هرمز نعود على موضوع الهجمات التي قد تحدث بين حين وآخر من قبل وكلاء إيران وغيرهم. أيضا موضوع الوكلاء، موضوع التواجد في المنطقة، أمر معقد جدا. نجد أن الآن هناك في تغيرات في المنطقة عبد السلام تخطو بشكل بطيء لكنها في مسار معين. يعني نجد أن السعودية قامت بالولايات المتحدة بعمليات دفاعية في العراق، نجد بعدها السعودية تشكل تحالف في باب المندب. هذا التحالف مهم جدا، قد يساعد على حرية الملاحة في باب المندب، ويمكن يكون رد عن غير مباشر لإيران في هرمز، أو يتم نقله لهرمز يوم من الأيام. بالتالي هناك ترتيبات على المسرح على أنها تحدث، المنطقة تتشكل وتتغير. الآن بدأنا ننتقل من مرحلة السلاح بيد الجماعات ما دون الدولة إلى عصر أصبح هناك رغبة في المنطقة بأن السلاح يجب أن يكون بيد الدولة. بالتالي نجد أن هناك الدولة اللبنانية، هناك الدولة العراقية، أيضا هناك تحرك في الدولة اليمنية. بالتالي هذه التحركات توحي بأن المعادلة تغيرت، المنطقة بدأت فعليا حتى لو لم يكن هناك اتفاق بدأت تتغير البيئة الاستراتيجية بشكل تدريجي في المنطقة. بالتالي حالة الانفجار الكامل، يعني إذا لم يحدث اتفاق منهكة جدا، وإذا حدث اتفاق يجب أن يكون ببنود واضحة. بالتالي أعتقد المنطقة والولايات المتحدة بدأوا يفكرون في موضوع ماذا لو هاجمنا إيران، كيف يمكن للوكلاء أن يردون. بالتالي تعطيل الوكلاء أعتقد هو تجهيز لعملية كبرى ضد إيران بحيث تكون إيران لوحدها في هذه المرحلة.
1: وهذه النقطة ربما لبنان كان نموذجا أوليا فيها، ونحن نتابع ما يحدث في لبنان من آثار الاتفاق الإطاري، لكن كما ذكر الدكتور عبد الله المشهد ليس فقط في لبنان، في العراق، في اليمن ونحوها. كيف يمكن أن يتمظهر لاحقا؟ هل يمكن تسكين الأمور، تعطيل الأمور، تجميد العلاقات بين هذه الميليشيات وإيران في مرحلة ما، أم أن المواجهة حتمية؟
0: يعني نحن ما زلنا في مرحلة مبكرة بهذا الموضوع، بمعنى الديناميات التي تخلق على مستوى كل إشكالية لها علاقة بحليف أو وكيل لإيران لم تنضج بشكل كافي لنصل إلى مرحلة نقول أن هذه الإشكالية مثلا في لبنان، في اليمن، في العراق أصبحت مفصولة، وأصبح ما زالت في مرحلة مبكرة جدا، ولكن الديناميات موجودة، بمعنى الحركة موجودة على مستويات مختلفة، وكل

0: وكل إقليم أو كل بلد هناك خصوصية له وهناك تعاطي مع هذا الموضوع. ولكن في حال الصراع، في حال تجدد الصراع كما كان في بداية الحرب، أعتقد أن هذه المرة ما زلنا في مرحلة الانخراط الشامل لكل هؤلاء الحلفاء مع إيران، لأن كما كنا نقول منذ قليل إيران أوضحت على مستوى المنطقة أن أي تصعيد يعني تصعيد شامل من خلال حلفائها إن كان في اليمن وحتى في لبنان، رغم أنه في لبنان لم يكن هناك مؤشرات لهذا الموضوع، ولكن في حال الوصول إلى الحد الأقصى من التصعيد أعتقد أن حتى في لبنان من الممكن أن يكون جزء من هذه العملية.
1: شكرا جزيلا لكم دكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون والدستور والأنظمة السياسية، ونشكر الدكتور عبدالله بندر العتيبي الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر. أشهر من اللا حرب واللا سلم في هرمز تركت أثرا لا يقاس بالبرميل بل بالدولار المضاف إلى كل برميل. التفاصيل مع نديم الملاح.
2: بدأ مسلسل التهديدات في 21 من مارس بمنح ترامب إيران مهلة 48 ساعة لإعادة فتح مضيق هرمز، محذرا من استهداف بنيتها التحتية الكهربائية إذا لم تمتثل للمطالب الأمريكية. لكن قبل أن ينفذ وعيده أعلن ترامب أن مفاوضات وصفها بالبناءة قد بدأت، قائلا إنها تتجه نحو حل كامل وشامل للأعمال العدائية، فأرجأ الضربات 5 أيام مانحا الدبلوماسية أول تمديد. لم تنتظر المهلة الجديدة نهايتها، فبعد 3 أيام فقط مدد ترامب الوقف 11 يوما، معللا ذلك بأن المفاوضات تسير بشكل جيد جدا. وقبيل انتهاء العد التنازلي عدل ترامب المواعيد النهائية لمطالبه بإعادة فتح هرمز، وفي 5 أبريل أكد البيت الأبيض أن ترامب قد غير الموعد النهائي بعد أن كان قد أشار سابقا إلى إمكانية اتخاذ إجراء في وقت أقرب. مع بقاء أقل من 2 ساعة على الموعد، حلت هدنة لأسبوعين محل الضربة الموعودة في 7 أبريل، بعدما اعتبر ترامب المقترح الإيراني ذا النقاط 10 أساساً صالحاً للتفاوض. وعند انتهاء مهلة الأسبوعين مدد ترامب وقف العمل العسكري إلى أجل غير مسمى بطلب من الوسطاء الباكستانيين ريثما تقدم طهران مقترحا موحدا. في 18 مايو عاد التهديد بهجوم واسع مقرر في اليوم التالي، لكن ترامب قال إنه ألغى الهجوم المخطط بناء على طلب قادة دول إقليمية لأن مفاوضات جادة كانت جارية. في 11 يونيو أعلن ترامب أنه ألغى الضربات المقررة في وقت لاحق من اليوم، قائلا إن المفاوضين توصلوا إلى اتفاق بشأن العناصر الرئيسية لمذكرة التفاهم يمكن أن تؤدي إلى صفقة أوسع. في 27 يوليو صرح ترامب لموقع أكسيوس بأنه قرر تعليق الضربات الأمريكية على إيران لإعطاء المفاوضات فرصة أخرى، مؤكدا أنه قد يأمر بالعودة إلى عملية عسكرية موسعة إذا فشلت الدبلوماسية. وفي أحدث تراجع له أعلن ترامب في 2 أغسطس إلغاء هجوم مخطط استجابة لطلب إيران ودول إقليمية، مشترطا اتفاقا سريعا يعيد فتح هرمز وينهي ما وصفه بالتهديد النووي الإيراني.
1: إلى تطورات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر المستشفيات في القطاع باستشهاد 14 فلسطينيا بينهم أطفال وإصابة آخرين في قصف استهدف مناطق في مدينة غزة وخان يونس ودير البلح منذ فجر اليوم. نتابع هذا المشهد مع مراسل الجزيرة هاني الشاعر، ينضم إلينا الآن من خان يونس. أهلا بك هاني، ما آخر التطورات؟
3: نعم عبد السلام، لا تكاد تمر ساعة في قطاع غزة إلا وتقصف فيها المسيرات أي موقع، ربما ترى تقصف خيام وترى أخرى تقصف مركبات وترى تجمعات الفلسطينيين كما جرى قبل قليل في شارع 8 في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، حيث قصفت مسيرة إسرائيلية مجموعة من الفلسطينيين وأدت هذه الغارة إلى إصابتين نقلتا إلى مجمع الشفاء الطبي. وصفت جروح المصابين بأنها حرجة وفق الطواقم الطبية الفلسطينية. سبق هذه الغارة بوقت قصير قصف مماثل ب3 صواريخ من مسيرة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين من منطقة شمال قطاع غزة في باحة وزارة التنمية الاجتماعية في حي الرمال وسط مدينة غزة. أدت هذه الغارة إلى استشهاد شاب وطفل وإصابة 8 من النازحين في تلك المنطقة، نقلوا إلى مجمع الشفاء الطبي. هذه الغارة أيضا أتت متزامنة مع قصف

0: مماثل كان على مركبة مدنية على شارع صلاح الدين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. أدت هذه الغارة أيضا إلى سقوط شهيدين وتدمير المركبة المستهدفة من قبل الطيران المسير الإسرائيلي في دير البلح. وسبق هذه الغارة قصف من مسيرة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي هنا في خان يونس جنوبية القطاع. أدت هذه الغارة أيضا إلى إصابة 5 فلسطينيين نقلوا إلى مجمع ناصر الطبي. حصيلة الشهداء حتى اللحظة 14 شهيدا وفق وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة. 3 أطفال على الأقل هم من بين هؤلاء الضحايا، وأكثر من 20 جريحا وصلوا إلى مشافي القطاع. حصيلة مفتوحة للضحايا ما بين شهيد وجريح على وقع استمرار القصف الإسرائيلي، سواء القصف من المسيرات أو القصف من المدفعية المتمركزة على طول ما يعرف باسم الخط الأصفر إلى الشرق من قطاع غزة. هذه الغارات أيضا تذكر بسلسلة غارات شنتها المسيرات الإسرائيلية، كذلك الطائرات المروحية فجر هذا اليوم على مناطق متفرقة بشكل متزامن في قطاع غزة من شماله إلى جنوبه. قصف كان من طائرة مروحية على شقة سكنية في بناية غربي مدينة غزة، وأدى ذلك إلى سقوط 4 شهداء بينهم جنين. بالمناسبة الشهداء هم أسرة واحدة، كما قتلت إسرائيل أيضا زوج وزوجته، وأصيب الأطفال أو الأبناء بجروح مختلفة في قصف مماثل على منزل في دير البلح وسط قطاع غزة. كما سقط 3 من الشهداء من أسرة واحدة أيضا، الأب وزوجته وطفلهما قتلوا جميعا في قصف على شقة سكنية غربي خان يونس جنوبية قطاع غزة. نتحدث عن عائلات فلسطينية تمسح من السجل المدني أو ينجو منها شخص أو شخصين في أحسن الأحوال. كما تقول الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، نتحدث عن أكثر من 2200 عائلة فلسطينية مسحت من السجل المدني منذ بداية حرب الإبادة على قطاع غزة وفق الصحة الفلسطينية أو كذلك الإعلام الحكومي وفق توثيقاته فيما يتعلق بالقصف والقتل المتواصل من قبل إسرائيل. الحديث لازال عن استمرار الغارات. أيضا بالمناسبة الإعلام الحكومي وثق ما يزيد عن 4000 خرق منذ إعلان وقف إطلاق النار منذ 11 من أكتوبر المنصرم حتى هذه اللحظة، وأكثر من 1300 فلسطيني قتلتهم إسرائيل، وأصيب أكثر من 4000، أكثر من نصف هؤلاء قتلوا أو أصيبوا خارج مناطق السيطرة الإسرائيلية. بمناسبة على ذكر مناطق السيطرة، نتحدث عن توسعة مستمرة من قبل إسرائيل لمساحة المنطقة الصفراء في مختلف مناطق قطاع غزة من شماله إلى جنوبه، وكذلك في المناطق الشرقية من القطاع حتى وصلت المكعبات الصفراء إلى شارع صلاح الدين الذي يفصل معظم مناطق قطاع غزة من الشمال إلى الجنوب، ما بين قرى وبلدات ومدن وأحياء، وقطع أواصر القطاع ومنع الحركة على هذا الشارع بشكل كامل. كان ربما هذا الشارع حيوي في الفترة الأولى والأيام الأولى والأسابيع والأشهر من إعلان وقف إطلاق النار، لكن يحرم على سكان قطاع غزة أن يصلوا إلى هذا الشارع، ومن يصل أو يقطع هذا الشارع تعرض لاستهداف وإطلاق نار. غارات من مسيرات غربا وقصف من المدفعية ونسف شرقا داخل ما بات يعرف باسم الخط الأصفر. عاد توسعة هذا الخط، هناك عملية إزالة واضحة للركام الذي خلفته عملية النسف والقصف الإسرائيلي على مناطق السيطرة الإسرائيلية، سواء هنا في خان يونس جنوبا أو في رفح هناك وفي أقصى شمال قطاع غزة أو إلى الشرق من مدينة غزة. يتركز القصف والنسف ليلا مع توسعة للمنطقة الصفراء بشكل لافت عبد السلام في مختلف مناطق قطاع غزة. هذا القصف والنسف والتصعيد الواضح من قبل إسرائيل يأتي في وقت كان يأمل فيه السكان في قطاع غزة أن تترجم التصريحات وكذلك الأمال بأن يتوقف القتل في قطاع غزة وأن يبرم الاتفاق والدخول في المرحلة الثانية في أقرب وقت ممكن. عبد السلام،
1: شكرا جزيلا لك هاني شاعر مراسل الجزيرة من خان يونس على كل هذه الإيضاحات. نبقى في فلسطين إلى الضفة الغربية الآن، حيث أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة شاب برصاص الاحتلال في مخيم الجلزون شمال رام الله. بموازاة ذلك، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحامات شملت مناطق عدة في نابلس وطوباس. نحاول أن نفهم الموقف الآن، ما الذي يجري في الضفة؟ تتابع لنا المشهد من هناك جوار البوديري مراسلة الجزيرة. أهلا بك جوار، ضعينا في تصور لما يجري.
2: التقاسم للأدوار بين المستوطنين وبين جيش الاحتلال الإسرائيلي عبد السلام. فقبل قليل هاجم مستوطنون شاب فلسطيني عند اعتراض مركبته في منطقة مسافر يطاقس جنوب الخليل. أيضا تم الاعتداء ومهاجمة بلدة مادمة من قبل مجموعة من المستوطنين في جنوب منطقة نابلس شمال الضفة الغربية. أيضا عدد من المستوطنين من فتية التلال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما قاموا بجولات استفزازية قرب تجمع المهتوش شرقي القدس المحتلة، تجمع بدوي، لكن الاستفزازات متواصلة في هذه المنطقة مع مواصلة إقامة البؤر الاستيطانية التي أضيف إليها اليوم بؤرة استيطانية جديدة تحديدا في منطقة السعير جنوب الخليل، حيث أعلنت مجموعات من المستوطنين عن إقامة بؤرة استيطانية تضاف إلى ما يقارب من 400 بؤرة استيطانية في كل أنحاء الضفة الغربية. على صعيد جيش الاحتلال الإسرائيلي ومواصلة الاعتداءات من قبله، سجل اليوم إصابة شاب فلسطيني بالرصاص الحي ووصفت جراحه بالخطيرة جدا قرب مخيم الجلزون للاجئين الفلسطينيين في شمال رام الله. جاء ذلك بعد أن تم تقييد هذا الشاب واعتقاله والاعتداء عليه بالضرب عندما حاول فقط التصدي مع عدد من الشبان لعملية يقوم بها جيش الاحتلال لهدم عدد من المنشآت التجارية بحجة البناء بدون ترخيص. أيضا كان هناك حملة مداهمات في مناطق عدة من بينها طوباس، وأيضا كان هناك اقتحام لوسط مدينة البيرة في وسط الضفة الغربية ضمن الاقتحامات أصلا التي أصبحت بشكل شبه يومي. أما الاقتحام الأوسع فكان صباح هذا اليوم تحديدا في مدينة نابلس، عشرات الآليات العسكرية اقتحمت المدينة، انتشرت في الكثير من أزقتها وأحيائها وعند أطراف مخيم العين للاجئين الفلسطينيين. هؤلاء كل من نتحدث عنهم من اللاجئين يشعرون بالخوف. نذكر بتصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي الذي قال قبل يومين أنه من خلال العمليات العسكرية المتواصلة سيتم على الأقل هدم وتهجير مخيم فلسطيني جديد ليضاف إلى مخيمات طول كرم ونور شمس وجنين في أقصى شمال الضفة الغربية. منذ أكثر من عام ونصف من كانوا لاجئين أصبحوا لازال حتى الآن كلهم نازحون ينتشرون في كل المناطق في شمال الضفة الغربية. التهديد المباشر والمتواصل اتجاه اللاجئين الفلسطينيين يثير الريبة لدى الكثير من اللاجئين تحديدا، وأيضا الهجمات السياسية تحديدا المتواصلة ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، سواء بمواصلة اقتحامات مقرات تابعة للأونروا أو لمعاهدها ومدارسها والخدمات التي يتم تقديمها للاجئين الفلسطينيين ولعموم الفلسطينيين أيضا من ذوي الدخل المحدود في ظل الأزمات المالية والاقتصادية الكبيرة جدا التي يعانيها الفلسطيني نتيجة قطع الرواتب بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي والعقوبات المتواصلة، سواء من منع إيصال المقاصة وهي الجزء الأهم من الميزانية الفلسطينية. وبالتالي هناك أيضا ريبة مما قد يحدث، خاصة أنه يوم غد الاثنين سيكون هناك جلسة في المحكمة الإسرائيلية للنظر في طلب تم تقديمه على الأقل منذ عام للنظر في منع إسرائيل لعمل الأونروا كمنظمة دولية في داخل الأراضي الفلسطينية وفق كل القرارات الأممية والدولية. ولكن أيضا على صعيد الإبادة المتواصلة بحق الأسرى الفلسطينيين، نادي الأسير الفلسطيني اليوم أكد بأن هناك طفل أسير عمره لا يتجاوز 15 عاما أصيب بأمراض جلدية معدية نتيجة الأوضاع الصحية المزرية في داخل سجون الاحتلال، تم رفض تقديم العلاج له، أصيب الآن بشلل أو تقريبا شبه شلل في الدماغ وأيضا قصور في القلب. بعد فوات الأوان تم نقله إلى المستشفى الإسرائيلي، ولكن ليس لتأمين العلاج له، ولكن لإخلاء مسؤوليتها بالكامل من كل ما يحدث للأسرى الفلسطينيين. وجدد أيضا نادي الأسير الفلسطيني وككل يوم الهيئات التي تعنى بشؤون الأسرى وأهالي الأسرى بضرورة دخول مندوبي الصليب الأحمر الدولي إلى داخل سجون الاحتلال لرؤية ما يحدث على الأرض في داخل السجون وما يتعرض له الأسرى من إبادة متواصلة.

0: مقتل جنديين فيها بوصفها هجوما فلسطينيا على المستوطنين والجنود في محيط مستوطنة حفاد جلعاد، خلافا لما تكشفه الشهادات والصور الميدانية. وقد حصلت الجزيرة على تسجيل لأحد الجنود القتلى في هذه الحادثة خلال تهديده للفلسطينيين قبل أشهر من داخل بلدة التل بتوسيع المستوطنة.
1: طيب هنا.
2: قبل أشهر وصل بنياهو مسلحا إلى محيط منزل فلسطيني في بلدة تل جنوب غرب نابلس. قال لسكانه يومها: كل البلدة ستصبح حفاد جلعاد، هنا ليست فلسطين، هنا إسرائيل. انصرف بنياهو واحتفظ صاحب المنزل بهذا التسجيل بعد أشهر يعود اسم الجندي إلى تل، ولكن هذه المرة كواحد من قتيلين إسرائيليين خلال أحداث استشهد فيها 4 فلسطينيين. الحادثة التي قدمها البلاغ الأول للجيش الإسرائيلي وتناقلتها وسائل إعلام إسرائيلية بوصفها هجوما في محيط حفاد جلعاد، تكشف الصور والمعاينة الميدانية أن مسرحها كان داخل قرية تل وبين منازلها المأهولة. في هذا الفيديو وعند الساعة 6:26 صباحا، تقتحم مجموعة تضم عشرات المستوطنين محيط القرية من جهة مستوطنة براخة. يتجه المستوطنون نحو منزل فلسطيني وسط تل، فيخرج الأهالي لحمايته، وبحسب الشهود يطلق أفراد من المستوطنين النار ويصيبون شابا في ساقه قبل أن يواصلوا تحركهم بمحاذاة معسكر للجيش، ثم يصلون إلى النقطة التي شهدت ذروة المواجهة. تكشف القياسات الجغرافية أن الموقع يبعد نحو 3 كيلومترات عن حفاد جلعاد، و3 كيلومترات عن يتسهر، و5 كيلومترات عن براخة، لكنه يقع على مسافة مباشرة من منازل تل ومناطقها المأهولة.
3: كل ما جرى حلم لا يتجاوز الدقيقة.
2: كان أبو مصطفى واحدا ممن نجوا من الحادثة، ظهر في عدد من تسجيلاتها ويقول إنه ظل خلال تلك اللحظات يلتقط صورا في ذاكرته، واليوم يعيد أمامنا تركيب ما شاهده قبل الاستيلاء على البندقية وأثناء إطلاق النار وفي الدقائق التي أعقبت ذلك.
4: طلعت على فاروق، ولا فاروق تلك كف من هذا الشخص الشمير، يعني كف واضح. طبعا من هاي اللحظة بطلت الأمور، خرجت عن السيطرة. إلا فاروق يمتشك السلاح من المستوطن واستبل عليه تماما. مجرد ما استبل عليه ضرب رصاصة في الهواء، وأنا مدرك تماما أنه فاروق عمره في حياته ما حمل سلاح مطلقا، ولا يجيد ولا بعرف.
2: أما عمار فقد استشهد شقيقه وثلاثة من أصدقائه في الحادثة، يقول إن الدفاع عن النفس والأرض بالنسبة إلى سكان تل ليس خيارا بل حق إنساني ثابت.
5: عمران اللي دفعه بدفع أي بني آدم وأي شخص بينتمي لهاي الأرض يدافع عنها، يعني أي مواطن مش بس بفلسطين، يعني بأي مكان بالعالم أي واحد بينتمي لأرضه بده يضطر يدافع عن أرضه. وبالتالي إحنا وطننا صحيح صغير، ولكن هو كبير في قلوبنا وكبير في عقولنا، إنه هذا الوطن للجميع، مش بس أنا وطني وأرضي إنه محل ما أنا ساكن أو بس هاي الأرض أرضي، لا.
2: ومنذ ذلك اليوم تعيش القرية بين الانتظار والترقب، فرغم أن دماء أبنائها لم تجف بعد، ظلت تهديدات الانتقام تلاحق الضحايا وعائلاتهم ممن اقتحموا قريتهم وهاجموهم وأطلقوا النار عليهم. يدرك الناس هنا أن هذه الجبال وهذه الأراضي قد تكون الهدف التالي للزحف الاستيطاني. يقولون إن ما بدأ بمجزرة نفذها المستوطنون يتواصل اليوم على الأرض من خلال خطوات العقاب الجماعي التي ينفذها الجيش، في رسالة تهدف إلى ردع أي تصد مستقبلي لهجمات المستوطنين. من بلدة تل جنوب غرب نابلس، محمد الأطرش، الجزيرة، فلسطين.

0: رأس الساعة مشاهدينا، أهلا بكم مجددا في هذه التغطية المستمرة للأوضاع في المنطقة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء حملة قصف على إيران، بالإضافة إلى الوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. في التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه وافق على إلغاء هجوم على إيران شريطة التوصل إلى اتفاق بسرعة، موضحا أن إيران ودولا أخرى في المنطقة طلبت تأجيل الهجوم بعد أن تم الاتفاق على ملامح صفقة. وأضاف ترامب في منشور له على تروث سوشيال أن الصفقة المتفق على ملامحها تتضمن فتحا فوريا وتاما لمضيق هرمز وإنهاء مخاطر إيران النووية. في طهران، قال القائم بأعمال وزارة الدفاع إن التصريحات الأمريكية الأخيرة جزء من الحرب النفسية، وإن إيران تنظر إلى كل تهديد على أنه حقيقي. على صعيد متصل، أفادت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أكد خلال مباحثات هاتفية أجراها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد وتحقيق التهدئة التي تمهد لحلول دبلوماسية. في قطر، قالت وزارة الخارجية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني جدد في اتصالات مع وزراء خارجية السعودية والكويت والأردن دعم قطر الكامل لمساعي نزع فتيل التوتر والتوصل إلى اتفاق شامل. في تطورات المشهد في قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 14 فلسطينيا بينهم أطفال في قصف إسرائيلي استهدف مناطق في غزة ودير البلح وخان يونس منذ فجر اليوم. نتابع هذه التطورات مع مراسلينا من واشنطن ناصر الحسيني، ومن طهران مع مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. أهلا بكما، أبدأ مع ناصر، ومحاولة لفهم التطور في هذا الملف، ما الذي يقصده الرئيس الأمريكي بملامح الصفقة التي وفقا لها تم إلغاء حملة القصف؟
1: نعم، على وضوح هذا التصريح يظل غامضا وغير معروف الآن إن كانت هناك صفقة بالفعل تم التوصل إليها أم يتم التباحث من أجل التوصل إليها. هذه النقطة تظل غامضة، والبيت الأبيض هذا الصباح صامت. حتى السياسيون الأمريكيون عادة ممن يعارضون أو يدعمون هذه الحرب ومواجهة إيران كلهم صامتون، ينتظرون ربما المزيد من التفاصيل، ينتظرون في الكونغرس مثلا أن يخبرهم البيت الأبيض بما حدث، لأن هناك جزء كبير من أعضاء الكونغرس بالفعل يدعمون الخطوات الأمريكية، يدعمون رئيس ترامب في اللجوء إلى القوة واستخدام أقصى الضغوط. هؤلاء يريدون ولا شك بعض الأجوبة، لكن في هذه اللحظة الكل صامت ويحاول أن يفهم ما دار وراء الستار في الدقائق الأخيرة للرئيس الأمريكي قبل أن يضغط على الزر ويعطي أوامر إطلاق النار. ماذا حدث بالضبط؟ وتلك اللحظات لا أحد يعرف بالضبط، لأن ترامب لم يخبرنا، وربما يخبرنا بعد قليل في أي لحظة ربما يعطي الرأي العام الأمريكي نظرة أكثر دقة على ما حدث بالضبط ولماذا تراجع في آخر لحظة. ولكن يبدو على الأقل الآن من الأنباء والتقارير الإخبارية من القادمة من المنطقة عندكم، يبدو أيضا من هذا الحديث الهاتفي لولي العهد السعودي مع الرئيس ترامب، الجهود مكثفة على ما يبدو أيضا كما تشير الصحف الأمريكية والمواقع لعدة دول عربية إضافة إلى السعودية، هناك قطر، هناك تركيا، مصر، يبدو أن هناك جهدا، يبدو أقول كان هناك جهدا أو جهد عربي مكثف في اللحظات الأخيرة ولنقل حتى الدقائق الأخيرة لثني الرئيس الأمريكي عن اختيار العملية العسكرية التي كان ينوي أن يقوم بها، ويبدو أنها كانت كبيرة. ويبدو أن العامل العربي أو لنقل الشركاء العرب، الأصدقاء العرب، تمكنوا من إقناع الرئيس ترامب، أو لنقل بعبارة أخرى رضخ ربما الرئيس الأمريكي هذه المرة لمطالب دول المنطقة بأن يعطي الدبلوماسية فرصة أخرى، لحظة أخرى ربما تكون هي الحل النهائي. ويبدو أن الرئيس الأمريكي أخذ نوعا من الضمانات على ما يبدو من الجانب الإيراني، لأنه يقول نعم نوقف هذه الضربة التي كانت موشكة، لكن شرط أن يفتح مضيق هرمز. وبالتالي الآن مرحلة الاختبار كما يقول بعض الخبراء، ينظر الأمريكيون الآن بنظرة ثاقبة إلى مياه هرمز، هل سيعود الإيرانيون مثلا إلى استهداف السفن؟ هذه نقطة امتحان واختبار أولى. ثم هل هم مستعدون أيضا على الأقل في الخفاء للحديث مجددا عن الخط الأحمر الأول وهو السلاح النووي؟ نقطة اختبار ثانية أيضا لإيران في هذه اللحظة.

0: والساعات القليلة المقبلة وسط غموض رسمي بطبيعة الحال، لا أحد يريد أن يتحدث هذا الصباح، ننتظر ربما البيت الأبيض في اللحظات المقبلة أن يوضح أكثر، لكن جهد عربي دبلوماسي في آخر لحظة لإنقاذ الموقف، والرئيس الأمريكي رضخ أو استمع أو انصاغ لنقل إلى المطالب العربية.
1: بخصوص التصعيد الذي كان محتملا في الأيام الماضية والليلة الماضية على وجه التحديد، رافقه شيء من القلق، وهنا ربما نذكر بتصريح لشبكة فوكس نيوز عن رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي النائب الجمهوري ريك كروفورد، قال قلقون من استنزاف مخزوناتنا من صواريخ الدفاع الجوي إذا استمر الصراع مع إيران. وأشار كروفورد أيضا إلى ضرورة إنهاء المهمة ضد إيران، ودعا الرئيس الأمريكي لذلك. عن شعبية هذه الحرب وعن ردود الفعل عليها، تابعنا بالأمس أيضا تصريحات تشوك شومر، لكن هذا الصوت من الجمهوريين ناصر.
0: نعم، المخاوف من جهة، لكن هون عندما تحدث الرئيس بأنه بالفعل سيضرب وسيهاجم، وفهم الجميع في واشنطن على الأقل أن الضربة هذه ستكون ضعف ما شاهدنا، وأن إيران ستتعرض لضربات عقابية أكثر من أي وقت مضى، بطبيعة الحال الكل يصدق بطبيعة الحال الموقف العسكري الأمريكي، القوى النارية ما زالت مستمرة، لكن الشكوك والتساؤلات والتخوفات أيضا منذ بضعة أيام بأن المخزون الحالي الأمريكي من الصواريخ، خصوصا الصواريخ اعتراضية، بدأ يصل إلى البيت الأبيض، بدل يصل أيضا إلى على مستوى البنتاغون، وبالفعل أنا ما يبدو هناك تم هناك استنزاف للقوى الصاروخية الأمريكية. تذكر معي حرب أوكرانيا ثم حرب غزة، كان الأمريكيون جد يعني أعطوا الكثير من الصواريخ التي كانت أمريكا بحاجة إليها، بل وصلوا إلى أخذ صواريخ ومعدات عسكرية حتى من بحر الصين، تم تحويلها إلى غزة لصالح إسرائيل ولصالح أوكرانيا في مواجهة الروس، وبالتالي النتيجة كانت استنزافا سريعا لهذا المخزون، ثم عملية إنتاج المخزون من الصواريخ الاعتراضية مثلا مثل باتريوت تتطلب على الأقل سنة ونصف للحصول على 30 صاروخ، وبالتالي عوامل عملية تضاف إلى الضغط العربي الآن كسبب مباشر ربما يفرض على الرئيس الأمريكي أن يعيد النظر في الحسابات، وربما إعطاء الفرصة لاستعادة بعض العضلات العسكرية من حيث الصواريخ. ثم هناك عامل ثالث ولا شك لعب دوره وإن يظل صامتا هذا العامل، وهو عامل شعبية الحرب. 70% في الأمريكيين يرفضون هذه الحرب، وبالتالي إذا دخلها الرئيس الأمريكي سيكون شبه وحيد، 70% يرفضونها بسبب نتائج هذه الحرب على حياتهم اليومية. الكل يكره إيران، يريد رؤية إيران تختفي من الخريطة، نعم إيديولوجيا، لكن عمليا هؤلاء المواطنون الناخبون بعد أقل من 100 يوم ربما يعاقبون هذا الرئيس إن دخل في هذه الحرب، وبالتالي البيت الأبيض نعم ضغط عربي، لكن ضغط داخلي أيضا وعسكري استراتيجي.
1: شكرا جزيلا.
0: كل عوامل يتم الحديث عنها علنا الآن في الولايات المتحدة.
1: ناصر الحسيني مراسل الجزيرة من واشنطن، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات. ماذا عن المواقف الإيرانية رانيا قاسمي المتعلقة بما أعلنه الرئيس الأمريكي من إلغاء أو تأجيل هذه الضربة، والحديث عن ملامح صفقة تشكلت، ما الذي يقال؟
2: نعم عبد السلام، يعني يمكن القول أن إيران تنظر إلى إعلان الرئيس الأمريكي التراجع عن تهديده بضرب إيران بشكل قوي أنه يأتي في إطار الحرب النفسية، خاصة وأن هذه التصريحات سواء التهديد بالضرب بقوة أو حتى التراجع عن تهديداته كانت قد تكررت عدة مرات، ويعني اعتاد الإيرانيون على مثل هذه التهديدات، واعتادوا أيضا على أن تكون أن هذه التهديدات تصب في إطار ممارسة أقصى الضغوط على إيران، ربما تستطيع الولايات المتحدة أن تحصل على ما تريده من خلال التهديد بهذه بضربات عنيفة وقوية على الجانب الإيراني، ولذلك هذا ما يقوله الإيرانيون حاليا، أن هذه التصريحات تأتي في إطار الحرب النفسية، ربما تتكرر مرة أخرى، ربما يهدد باستهداف إيران بقوة مرة أخرى وضرب بناها التحتية، ولذلك يؤكد القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية على العميد مجيد ابن رضا، أكد على أن إيران تتعامل مع أي تهديد بجدية وتنظر إليه على أنه تهديد حقيقي، وتقوم بتعزيز قدراتها الردعية والدفاعية، كما أيضا يؤكد على أن إيران لن تتعامل مع التطورات سواء بالدفاع أو بسلبية. أما عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إسماعيل كوثري فاعتبر

0: أن التردد الأمريكي وإعادة الحسابات مرة أخرى سببه فشل الولايات المتحدة حتى الآن في تحقيق أهدافها، سواء بإسقاط النظام أو بتقسيم إيران من خلال الجماعات المسلحة. ولذلك يعتبر أن التراجع الأمريكي يأتي في هذا الإطار خشية من فشل هذه الهجمات مرة أخرى، خاصة مع تأكيده على أن القوات المسلحة الإيرانية كانت قد أثبتت في السابق للولايات المتحدة أنها ترد بسرعة على أي تهديد، وترد بقوة أيضا مهددا هو نفسه بأن أي أعداء أو اعتداء جديد سيتم الرد عليه بشكل قاس. أما المتحدث باسم هذه اللجنة حسن قشقائي لم يمنع الإشارة إلى أو لم ينفي أن هناك جهود من أجل إعادة مذكرة التفاهم مرة أخرى، إعادة إحياء هذه المذكرة. لم يعني يقول حسن قشقائي أنه لا توجد معلومات بشأن صفقة جديدة كما يتحدث الرئيس الأمريكي، ولكن هناك جهود من أجل تفعيل مذكرة التفاهم والتأكيد على أن إيران ستتخذ جميع المسارات التي تحقق مصالحها وأمنها القومي. هكذا يتحدث الجانب الإيراني والأمني تحديدا في البرلمان الإيراني عن هذا الأمر، مع نفي تغير الاستراتيجية الإيرانية أو السياسات الإيرانية في مضيق هرمز. هناك تأكيد على أن إيران متمسكة بموقفها وبفرض سيطرتها وإدارتها على المضيق. هناك تأكيد على أن المضيق ما زال مغلقا أمام السفن التجارية، وأي سفن تريد
1: العبور
0: من هرمز عليها أن تتعاون مع السلطات الإيرانية وأن تسلك المسارات التي تعلنها
1: وفقا للبند الخامس وتفسير إيران لذلك، هذا هو المفهوم. لكن حديث الرئيس الأمريكي جاء عن ملامح صفقة تشكلت، وبأنه ذلك كان السبب في وقفه للعملية العسكرية أو الضربة القوية لإيران، يأتي في سياق أيضا تحرك دبلوماسي كبير كان لعباس عرقجي في الليلة الماضية. فإذا أردنا أن نفهم ما السيناريوهات الإيرانية المطروحة لمضيق هرمز، ما تفسيرهم للترتيبات الإيرانية، وما الذي ينسق أو يناقش مع العمانيين؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بإيرانيا قاسمي. شكرا جزيلا لك على أي حال. كانت معنا مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي من طهران. هذا ومنذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارا نية بلاده توجيه ضربات عسكرية واسعة ضد إيران، لكنه لا يلبث أن يتراجع عنها أو أن يؤجلها. في هذا التسلسل الزمني نستعرض 10 محطات انتقل فيها الموقف الأمريكي من التهديد بالتصعيد إلى منح الدبلوماسية فرصة جديدة.
2: بدأ مسلسل التهديدات في 21 مارس بمنح ترامب إيران مهلة 48 ساعة لإعادة فتح مضيق هرمز، محذرا من استهداف بنيتها التحتية الكهربائية إذا لم تمتثل للمطالب الأمريكية. لكن قبل أن ينفذ وعيده أعلن ترامب أن مفاوضات وصفها بالبناءة قد بدأت، قائلا إنها تتجه نحو حل كامل وشامل للأعمال العدائية، فأرجأ الضربات 5 أيام مانحا الدبلوماسية أول تمديد. لم تنتظر المهلة الجديدة نهايتها، فبعد 3 أيام فقط مدد ترامب الوقت 11 يوما، معللا ذلك بأن المفاوضات تسير بشكل جيد جدا. وقبيل انتهاء العد التنازلي عدل ترامب المواعيد النهائية لمطالبه بإعادة فتح هرمز، وفي 5 أبريل أكد البيت الأبيض أن ترامب قد غير الموعد النهائي بعد أن كان قد أشار سابقا إلى إمكانية اتخاذ إجراء في وقت أقرب. مع بقاء أقل من 2 ساعة على الموعد، حلت هدنة لأسبوعين محل الضربة الموعودة في 7 أبريل، بعدما اعتبر ترامب المقترح الإيراني ذا النقاط 10 أساساً صالحاً للتفاوض. وعند انتهاء مهلة الأسبوعين مدد ترامب وقف العمل العسكري إلى أجل غير مسمى بطلب من الوسطاء الباكستانيين ريثما تقدم طهران مقترحا موحدا. في 18 مايو وعد التهديد بهجوم واسع مقرر في اليوم التالي، لكن ترامب قال إنه ألغى الهجوم المخطط بناء على طلب قادة دول إقليمية لأن مفاوضات جادة كانت جارية. في 11 يونيو أعلن ترامب أنه ألغى الضربات المقررة في وقت لاحق من اليوم، قائلا إن المفاوضين توصلوا إلى اتفاق بشأن العناصر الرئيسية لمذكرة التفاهم يمكن أن تؤدي إلى صفقة أوسع. في 27 من يوليو صرح ترامب لموقع أكسيوس بأنه قرر تعليق الضربات الأمريكية على إيران لإعطاء المفاوضات فرصة أخرى، مؤكدا أنه قد يأمر بالعودة إلى عملية عسكرية موسعة إذا فشلت الدبلوماسية. وفي أحدث تراجع له، أعلن ترامب في 2 أغسطس إلغاء هجوم مخطط استجابة لطلب إيران ودول إقليمية، مشترطا اتفاقا سريعا يعيد فتح هرمز وينهي ما وصفه بالتهديد النووي الإيراني.
1: نرحب بضيفينا من طهران، هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق، وفي الأستوديو مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية. أهلا بكما. وننوه للخبر العاجل ليظهر على شاشتنا نقلا عن مصدر في الإسعاف والطوارئ يقول 4 شهداء في غارة إسرائيلية على سيارة بمنطقة السرايا وسط مدينة غزة، وسنتابع هذه التطورات في سياق هذه التغطية المستمرة مع مراسلين من قطاع غزة. بالعودة إلى التطورات المتعلقة بإلغاء الرئيس الأمريكي للضربة كانت مرتقبة، أسأل السيد هاردينجر بداية عن تصورك أنت لماذا اتخذ الرئيس الأمريكي هذه الخطوة الآن؟
3: نعم، هذا هو السؤال الذي يطرحه الجميع هذا اليوم، لماذا ألغى الرئيس هذه الضربة، وأيضا لماذا يتراجع في اللحظة الأخيرة؟ أعتقد أن الرئيس دونالد ترامب بشكل مفاجئ يلغي هذه الضربة، وهذا جاء بعد دراما كبيرة في المنطقة. أعتقد أن هذه المسألة تعود لأسباب خاصة، هناك بالتأكيد رسائل باتجاه الأسواق، وأيضا كانت هناك تحركات دبلوماسية مكثفة في المنطقة بما في ذلك من جانب قطر، عمان، باكستان، والقيادة السعودية دخلت بكل ثقلها، وأعتقد أن كان هناك تواصل من الجانب السعودي، وبالتأكيد كان هناك إشارة لضرورة الحجام عن هذه الضربة لأنها تأثير كبير على أسواق الطاقة، ورئيس الأمريكي كان يهم بإطلاق حملة عسكرية جديدة، ولكن أعتقد أن كان هناك ضغوطات واتصالات مكثفة دفعت الرئيس الأمريكي لتغيير رأيه، لأن المنطقة كانت تحت تأثير هذه الحرب منذ فترة طويلة، وكان هناك توتر كبير في المنطقة.
1: سيد هادي أفقهي، هل يمكن أن نفسر المواقف الإيرانية بعد هذا القرار الأمريكي؟ لا تصريحات كبيرة لمثلا الرئيس أو قاليباف أو عباس عرقجي بشكل واضح، الحديث فقط من جهة تتحدث بأن ما يقوم به الرئيس الأمريكي هو ضمن الخداع الاستراتيجي ونحوه، لماذا؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي للجميع. يعني بكثرة ما كان يهدد ترامب ويتراجع ويتوعد ويزمجر، وفي الحقيقة إبادة الحضارة ما إلى ذلك، يعني ليس هناك ضرورة أنه كل ما يصرح به ترامب ويتراجع عنه ويدعي ادعاءات غير صحيحة، إن لم أقل كاذبة، أنه اتصل بي الجانب الإيراني والتمسني وطلب مني أن ألغي هذا الهجوم. هذه في الحقيقة أصبحت يعني ليس في شأن المسؤولين الإيرانيين، ولكن بما أن قبل هذا الإلغاء يعني عبأ كثير من إمكانياته، تصريحاته، تهديداته، وحتى يعني بدأ يحذر المواطنين الأمريكيين في منطقة الشرق الأوسط حتى في داخل فلسطين المحتلة، كأنه حتى طرح موضوع احتمالية دخول العدو الصهيوني على الخط بمجرد أن أدعوهم للمشاركة. يعني هذا كانت في الحقيقة يعني بعد خصوصا مرحلة التهدئة ل5 أيام كان يعني فيها نوع من الجدية، وعنصر المفاجأة وسبب المفاجأة هو سبب هذه التهديدات وحجم التهديدات وجدية في الحقيقة التهديدات، وإذا به يعني يسكب الماء البارد على رؤوس الجميع، ليس على مناصريه وأنصاره وبطانته في البيت.
1: إن كانت المنطقة، أبقى معك سيد هادي، إن كانت المنطقة الآن تتنفس السعداء شيئا بعد تصعيد كبير، والتصعيد العسكري محتمل لأن القدرات والمقدرات الأمريكية ما زالت تتوارد للمنطقة، والحشد العسكري لا زال مستمرا، إذن الضربة تم تأجيلها لأن الرئيس الأمريكي يقول إن هناك ملامح صفقة، ألا تعتقد بأنه خلف الكواليس والحركة الدبلوماسية العباس عرقجي هناك ما يناقش، هناك تصور إيراني لمخرج عبر سيناريو معين في مضيق هرمز؟
4: سأجيب بنقاط محددة. أولا، رد على هذا في الحقيقة التهديد والإلغاء هو ليس تأجيل، قال أنا ألغيته، وهذا الإلغاء بنى عليه أنه هناك ملامح صفقة ولا توجد صفقة أساسا، يعني لأن الطرف الإيراني لم يشر ولم يعني يأتي على ذكر هذا التصريح ملامح صفقة، لا من قريب يعني عبر الوسطاء ولا من بعيد عبر تصريحاته من الداخل الإيراني. النقطة الثانية، لخص هذا ما جرى في الحقيقة من تهديد ومن إلغاء الوزير بالوكالة لوزارة الدفاع ابن الرضا، إنه نحن يعني نأخذ كل التهديدات على محمل الجد، ولهذا لم يستغرب إن قام بهجوم فالقوات الجيش والحرس الثوري مستعدون أو تراجع، ربما إذا استمر في الحقيقة هذا الهدوء ولا نلاحظ في الميدان وفي المشهدية هناك تحشيد، هناك تموضع جديد، إذا لم يكن هذا ربما كما تفضلت حضرتك تذهب المنطقة إلى نوع من التهدئة، وهذه رغبة جميع حكام المنطقة، شعوب المنطقة، وكذلك الجانب الإيراني، كما لمح أحد أعضاء لجنة الأمن القومي لمجلس الشورى الإسلامي السيد قشقاوي، أنه إذا حقيقة كانت نية صادقة ورغبة جامحة إذا هذا الموضوع فلما لا، نحن مستعدون، ولكن بسبب أنه ترامب يعني يعد بشيء وينكره ويناقضه، هذا يعني يصعب ويعقد المسألة لاتخاذ موقف صريح.
1: هل هذا فقط أمر يتعلق بالرئيس الأمريكي، أم أن أيضا إيران لديها بعض المواقف المتعلقة بمضيق هرمز والفهم الذي لا يشترك معه الأمريكيون فيما يتعلق بمذكرة التفاهم؟ سأعود إلى هذه النقطة معك، لكن سيد هاردينجر، الحرب غير ليست شعبية في الولايات المتحدة الأمريكية وفقا لآخر استطلاعات الرأي، ودعني أنقل لك أيضا حديث لرئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي النائب الجمهوري ريك كروفورد، تحدث إلى فوكس نيوز وقال قلقونا من استنزاف مخزوناتنا من صواريخ الدفاع الجوي، ودعا كروفورد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إنهاء المهمة ضد إيران. ما الذي تفهمه أنت من مجمل المواقف؟ بالأمس كان هناك حديث أيضا لشاك شومر لكنه من الديمقراطيين، لكن الحديث هنا عن أحد الجمهوريين.
3: أعتقد أحد العوامل المحددة بالنسبة لإدارة ترامب فيما يخص التصعيد الواسع النطاق، نحن نعرف أن هناك بالتأكيد نقص لأنظمة الدفاع الجوي، وهذا شيء مقلق بالنسبة للحلفاء الموجودون في المنطقة والذين سيبقون في المنطقة، وهذا بالتأكيد يجر لطرح سؤال هل بالإمكان البقاء في هذه المواجهة لفترة طويلة؟ نحن نتحدث عن خروج الولايات المتحدة الأمريكية من 13 يوما أو ليلة من القصف المستمر، وما الذي جانه الرئيس الأمريكي؟ لا شيء، لم يحقق أي من الأهداف، بالتالي فهو لم يتمكن من جر إيران إلى المفاوضات. المفاوضات تعني أن يتم التعاطي مع كل التفاصيل. نحن نتحدث على 47 سنة من الانتظار و47 سنة بكل ما تضمنت من قضايا مع إيران كان ينبغي حلها منذ فترة طويلة. رئيس دونالد ترامب كان يريد أن يقوم بعمل سريع من أجل حل هذه القضية، وهذا لا يمكن فعله بهذه الصورة. أيضا دونالد ترامب أرسل رسالة واضحة المعالم باتجاه إيران بأنه جاهز لتقديم أي خطوات تفيد المنطقة.
1: سيد أفقهي، أعود إليك للنقطة التي طرحتها، أنت تقول أن الرئيس الأمريكي عن المواقف المتذبذبة أو المتحورة أو المتغيرة، لكن الجانب الإيراني الآن يريد تطبيق مفهوم له في البند الخامس في مذكرة التفاهم على مضيق هرمز، بل إن في بعض التصريحات ذهبت بأنه لا بد من أن تسيطر إيران وتمتلك حق المرور والتسير في المضيق في مدى 60 يوما لتطبيق مذكرة التفاهم. هذا الأمر لا يتسق مع العمانيين ولا مع دول المنطقة ولا حتى مع الجانب الأمريكي، وسؤالي لك متى يكون هناك مخرج من هذا المضيق الآن بسيناريو يقبل به الجميع سواء إيران، عمان، والولايات المتحدة الأمريكية ودول المنطقة؟
4: يا أستاذ عبد السلام، أولا

0: إيران لن تقل يوما أنها تريد أن تسيطر على المضيق، وإنما هي أوكل إليها البند الخامس بعد أن تبادلت إيران وأمريكا عبر الوسطاء 20 مرة هذه الوثيقة، هذه البند 14، كي لا يبقى هناك شك أو تأويل أو تفسير بالرأي أو ميول إلى هذا الطرف أو إلى ذلك الطرف 20 مرة. ما معنى ذلك؟ معنى أنه نحن كتبنا شيئا وقع عليه الرئيسان بزشكيان وترامب كي لا يكون هناك حجة لمن يريد أن يتحجج أو يتفلسف أو يستفسط. إذن موضوع البند الخامس واضح كالشمس في رابعة النهار أستاذ عبد السلام. أولا الترتيبات، ثانيا أمن الملاحة، هذا ما تريده إيران. طيب عندما يشاهد الحرس الثوري هناك عمليات مشكوكة، استحداث مبررات غير متفق مع الجانب العماني بضغط أمريكي، الجانب العماني استحدث ممرا جنوبيا، الجانب الأمريكي استحدث ممرا وسطيا، وإيران يعني أعلنت رسميا أنه هذه هي في الحقيقة الممرات، وآخر باخرة وآخر ناقلة غاز كانت ناقلة قطرية يعني نسقت مع الحرس الثوري وعبرت بسلام. إذن ما هو الداعي، ما هو الإصرار على أنه أمريكا تريد أن تستحدث ممرات لا تنسق مع الحرس الثوري؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الأهم التي ركز عليها حضرتك هو أنه مع العمانيين. أولا الحوار والتفاوض مع العمانيين لم ينتهي لحد الآن، ما زال مستمرا، هناك كانت نقاط عالقة عولجت وما زال هناك نقاط بحاجة إلى بحث. ثم عندما نتوصل نحن مع الإخوة العمانيين إلى صيغة محددة ومرضي للجميع، يجب أن ترجع هذه النسخة إلى البرلمان الإيراني، لأن ما لم يبت فيها البرلمان ويقنن عليها ويبلغها للحكومة السيد فزشكيان لا يمكن أن يعمل بها بعد 60 يوما. إذن الآن المضيق مفتوح بصورة نسبية إذا تنسق الناقلات مع الحرس الثوري حسب البند الخامس، وكذلك موضوع أي ناقلة تريد أن تتجاوز هذه الترتيبات أكيد سيتعامل معها الحرس بصورة أو في البداية أول يطلق إنذارات، وإذا استمرت في الاختراق ربما تضرب هذه السفن. الموضوع الآخر، الآن ليس هناك رسوما، لا تأخذ إيران رسوما، حتى إذا أردت أن تأخذ رسوم تنسق مع الجانب العماني، وإذا كانت هناك خدمات، إذا كانت هناك في الحقيقة مواضيع ما يتعلق بالبيئة، الحراسة، الأمن، وكذلك مصاريف تصرف عليها، يصرف عليها الجانب العماني والجانب الإيراني، هذه تسمى تعويضات وليست رسوم تفرض على الدول التي تريد أن تستخدم هذا المضيق.
1: هو العبارة التي تحدثنا عنها سابقا بالملكية، أنت تقول لم يقل أحد ذلك، لكن علي أكبر ولايتي قال ذلك وهو من هو. لكن بغض النظر عن هذه النقطة، نعود للسيد هاردينجر عن التصور أيضا الأمريكي لمضيق هرمز. لماذا لم يتم التطبيق وفقا لضيفنا لمذكرة التفاهم ثم المضي قدما للترتيبات لاحقا؟ لأن المذكرة كانت تتحدث عن 60 يوما فقط، فلماذا الإصرار على حسم موضوع المضيق قبل الدخول في التطبيق العملي للمذكرة؟
2: خلال هذه الأسابيع القليلة الماضية كان هناك بتأكيد خلاف كبير حول الفقرة الخامسة لهذه المذكرة. هناك ربما غموض في بعض النقاط، وفي تصوري بدأ الإيرانيون يتحدثون عن أن بعض الممرات لم تكن ممرات شرعية، وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ردت بهذا الخصوص. الشيء الذي كان ينقص هذه المعادلة هو تطوير وبلورة ميكانيزمات لتجاوز أي من الخلافات. ربما كان بالإمكان إنشاء فرق مختلطة عمانية إيرانية أو أمريكية حتى من أجل حل كل التحديات والمشاكل التي قد تطرأ بالتالي، من ثم يمكن الانتقال إلى القنوات السياسية والدبلوماسية العليا. أعتقد أن الرئيس كان يقول مرات متعددة بأنه ينبغي الإبقاء على مضيق مفتوحا والمفاوضات يمكن أن تستمر بخصوص القضايا الأخرى. هذا ما كان يقوله رئيس دونالد ترامب. أعتقد إذا ما تمكنا من حل هذا الجانب التكتيكي لكنا تجاوزنا هذا المشكل. أعتقد أن اللغة من جانب عمان هي قريبة مما قاله رئيس أيضا، وبالتالي كان بالإمكان العودة إلى المفاوضات المباشرة لحل القضايا المهمة.

0: طبعا المنطقة عاشت تحت ضغط وتوتر مستمر، وهذا ما أدى إلى هذا الوضع.
1: سيد أفقهي، هل تخاطر إيران بمكاسب حققتها كما يقول المسؤولون في مذكرة التفاهم، وبأنهم خرجوا بنقاط عديدة تتعلق بالأموال المجمدة، رفع العقوبات، الإبقاء على البرنامج النووي السلمي، نقاط عديدة كانت ستكسبها إيران لو أنها مضت قدما في مذكرة التفاهم مقابل التفاهم على مضيق هرمز والسماح بأن يعود إلى وضعه السابق أو وفق ترتيبات مع دول المنطقة؟ ألا يوجد هناك مخاطرة بالذهاب إلى التصعيد ومحاولة فرض أمر جديد وواقع جديد؟
2: يعني منذ البند الأول ووقعنا على هذا الاتفاق إلى البند الرابع عشر أستاذ عبد السلام، لم يطبق الجانب الأمريكي بندا واحدا بصورة كاملة. أعطيك مثال، وأنتم في قطر، عندما زار قطر السيد قاليباف رئيس الوفد المفاوض وهو رئيس البرلمان، السيد عراقشي ومعه رئيس البنك المركزي، على أي أساس؟ دعوة قطرية أنه ذهبوا لبحث عن آلية دفع الأموال والأرصدة المجمدة، ولكن بمجرد أن وصل الوفد الإيراني أرسل الأمريكي رسالة إنذار وتحذير للجانب القطري أنه الآن لا يمكن أن تفتح وتحرر هذه الأرصدة المجمدة. طيب ما الحل؟ أولا حولوا 12 مليار إلى 6 مليار، بعدين قالوا لا، ليست 6 مليار، ستكون 3 مليار. طيب وين 3 مليار؟ قال لا، هذه نفتح لكم خط ائتمان اقتصادي في إحدى البنوك الأمريكية، وأنتم تشترون البضائع التي تحتاجونها من غلات ومن ما بعرف أدوية من أغذية من شركات أمريكية. يعني أرادوا أن يستحقروا الجانب الإيراني ويجعلوا منه جمهورية مونز. هذه المستحقات، أو ربما يتعلق بتعليق منع إيران من بيع نفطها رجع مرة أخرى، أو موضوع محاصرة الموانئ الإيرانية، ما زالت القطع العسكرية موجودة في المياه الخليجية. إذن لم يطبق أي بند، والآن شاهد مثال البند الخامس نفسه. لماذا يخترق هذا البند ويطلق عليه الرصاص ترامب مصرا على انه يريد ان يسحب هذه الورقه التفاوضيه من الايرانيين ويبيعها للداخل الامريكي، انه انا خرجت انتصرت على ايران وانا في الحقيقه المنتصر وايران هزمت؟ هذا الذي تفكر فيه ايران.
1: هل ما زالت ايران ملتزمه بمذكره التفاهم اذا؟
2: يعني عندما الغاها ترامب اعلنت ايران انه نحن كذلك غير ملزمون الا بقت ورقه المضيق، وهو اراد التركيز على هذه الورقه. إيران قالت إما مذكرة التفاهم بالكامل أو يبقى المضيق مغلقا بسبب هذا الاختراق وبسبب هذه المخالفات الأمريكية.
1: استمعت إلى هذا الحديث سيد مارلين هاندنغن، هناك اتهامات من ضيفنا للولايات المتحدة الأمريكية بأنها أخلت بالاتفاق منذ البداية. كل ما نشاهده هو انطلاقا من تلك اللحظة التي لم يتم فيها تحرير الأموال المجمدة والدخول في مذكرة التفاهم وفق المدة المحددة.
3: Yes. Couple things with the MOU.
0: هناك مجموعة من الأمور مرتبطة بمذكرة التفاهم. أعتقد أن هناك صعوبة في تطبيق بعض هذه الفقرات. كان من الضروري طبعا التركيز على قضية رفع الحصار على تصدير النفط الإيراني، وهذا تم، ومسألة الأموال الإيرانية ورفع التجميد عليها، هذا هي طبعا قضية حساسة جدا وتتطلب مجموعة من الخطوات حول متى يمكن الإفراج على هذه الأموال وكيفية الإفراج على هذه الأموال. لذلك هناك حاجة لمحادثات حول هذه القضية، لكن للأسف المحادثات انهارت بسبب التوتر الذي تصاعد. السؤال، هل إيران أيضا ملتزمة بهذه المذكرة؟ في تصوري هناك مجموعة من النقاط يمكن الحديث بشأنها. إيران تريد إضافة بعض التوضيحات للمذكرة، وكذلك شان تريد أيضا الولايات المتحدة الأمريكية. وأعتقد أنه بالإمكان التوجه إلى محادثات من أجل تفادي هذه الأمور. طبعاً كان هناك حديث حول مجموعة من القضايا بما في ذلك الوكالة والأدرع في المنطقة. هذه أمور ربما بحاجة لتوضيح في المذكرة وتعديل لهذه المذكرة. وقضية الأموال المجمدة يمكن التعامل معها من خلال المزيد من المحادثات والمزيد من المفاوضات ربما خلال الشهور القادمة.
1: لكن وفق ماذا؟ الوسطاء يتحدثون والجانب القطري يتحدث عن ضرورة العودة لخفض التصعيد والاستمرار في مذكرة التفاهم. ضيفنا يتحدث عن مستقبل مذكرة التفاهم. ماذا عن الأمريكيين؟ هل يريدون العودة إلى مذكرة التفاهم؟
0: مجموعة من الأمريكيين من الأصوات داخل الإدارة الأمريكية تريد العودة للمفاوضات وتحاول إقناع الرئيس بالتركيز على المذكرة الحالية وعدم إضافة نقاط جديدة. ينبغي ربما توضيح نقاط موجودة ضمن هذه المذكرة، وينبغي التركيز على مسألة فتح مضيق هرمز وتجاوز الخلافات. طبعا هناك ضرورة للعودة لهذه المذكرة، لكن الطرفان إيران وأمريكا يدركان أن هناك قضايا ينبغي تعديلها بخصوص هذه المذكرة، وأعتقد أن هذه مسألة مهمة.
1: سيد أفقهي، السيناريو ربما الأسوأ الذي لا يريده أحد هو أن لا يتم فتح مجال للنقاش أو الوصول إلى صفقة تتعلق بمضيق هرمز ومن ثم المضي قدما بأي شكل كان، سواء مذكرة تفاهم أو غيره، والعودة إلى الصراع مجددا. لكن ما يهدد به الرئيس الأمريكي، وأنت في تصريحات قال إلغاء الضربة في تلك في الليل، لكنه تحدث في تصريحات أخرى عن تأجيل، وقال إن هذا التأجيل مرتبط بالتوصل إلى صفقة. إن لم يحصل ذلك، هل إيران مستعدة بالفعل لاستقبال ما يمكن أن يرسل إليها من الجانب الأمريكي؟
2: يعني هو تحدث عن ملامح صفقة وسريعة، وفي مقدمتها فتح مضيق هرمز بالسرعة. هذا الإصرار له في الحقيقة ما وراءه في الداخل الأمريكي، لأن إذا استمر المضيق مغلقا فستتصاعد في الحقيقة أزمة الطاقة والأسمدة الكيميائية وقضايا أخرى. إذن الآن المحروقات في الداخل الأمريكي أخذت بالصور. طبعا هو يتلاعب عندما يقول هناك اتفاق، هناك التماس، هناك سنلتقي، سنفاوض، وتوصلنا ومفاوضات جيدة وحميمية صديقة. كلها هذه تريد أن تدير الأزمة الطاقة، سواء في الداخل الأمريكي والشارع يغلي ما زال، خصوصا في هذه الأزمة وبعد التهديد الذي هو تسبب بارتفاع أسعار المحروقات. هو قال سأضرب إيران، يعني من الطبيعي أن يرتفع سعر البرميل إلى 100 دولار وربما يتجاوز 100 دولار. إذن ما يقوم به في الحقيقة ترامب هو يعقد القضية، هو يؤزم الموقف، هو في الحقيقة يفجر الموقف سواء في الداخل الأمريكي أو فيما يتعلق بالدول، سواء الدول الشرقية التي تستفيد من هذا النفط أو الدول الغربية. ونحن مقبلون على انتخابات نصفية ربما لا تكون.
1: لكن إذا سمحت لي سيد هادي، أنت في أكثر من نقطة تؤكد بأن الآثار السلبية على الولايات المتحدة الأمريكية كبيرة، لكن لا بد أن نضع بالحسبان الولايات المتحدة الأمريكية ليست في المنطقة. ما هو في المنطقة هو المقدرات العسكرية الموجودة. الخطة الموضوعة هو ضرب قاسي جدا لمدة أسبوعين. سؤالي لك، هل هذا السيناريو مناسب للإيرانيين؟ لا يمانعون في الذهاب به لتحقيق إنجازات؟
2: إيران لا تريد الحرب أستاذ عبد السلام. يعني هل هذه الضربة التي وعدنا بها ترامب وهدد بها وافتعل كل هذه الأزمة وهذه الحرب النفسية على وسط المنطقة، هل ستكون هذه الضربة أقوى من الضربة مع العدو الصهيوني استمرت 40 يوما ولم يفلت منه شيئا، من سماحة السيد القائد وعائلته إلى الصف الأول من قادة العسكريين إلى بنى تحتية إلى تدمير مطارات إلى لا؟ يعني هو في الحقيقة ليس تخويفا أستاذ عبد السلام، نحن حسمنا أمرنا. أنه الأمريكي الآن يريد أن يشتري الوقت، ستنتهي فترة 60 يوم وسندخل مرحلة يطالب بتمديد 60 يوم آخر حسب ما أحد بعد المذكرة، إلى أن تنتهي الانتخابات النصفية، وهو محافظ على أنصاره ومهدئا في الحقيقة من غضب الشارع بسبب هذه الحرب. فيقول أنا تجاوزت مرحلة الخطر والآن انتصرنا في الانتخابات النصفية، ما زال الحزب الجمهوري يسيطر على المجلس، على الكونغرس، وإذا فليبلغ ما يبلغ عليه وعلى أعدائه. ولكن إيران لا تفكر هكذا، إيران الآن تفكر في أنه ربما ستستخدم القوة العسكرية لكسر الحصار، كما يتألم الشارع الأمريكي، الشارع الإيراني يتألم كذلك، محبط في الحقيقة.
1: والألم، الألم السياسي، توزيع الألم هي المستمرة الآن مع الإيرانيين، والتهديد واضح. سيد هاردينجر وقاليباف قال إن لم يمر النفط الإيراني فلن يمر نفط المنطقة، وعندما تم تهديد بضرب البنية التحتية الإيرانية قالوا بأنهم سيغرقون المنطقة بأكملها في الظلام. فما استراتيجية الرئيس الأمريكي للخروج من كل ذلك دون التأثير على الحلفاء في المنطقة، دون التأثير على الاقتصاد العالمي، وبالنتيجة الاقتصاد الأمريكي؟
0: نعم، هذه طبعا أسئلة مشروعة وطرحت أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد أن الرئيس الأمريكي لم يأخذ بعين الاعتبار مصالح الدول في المنطقة، ولم يتشاور معها في شهر فبراير قبل إطلاق هذه الحرب. وأعتقد أنه كان يعتقد بأن الأمريكيين سيحققون نصرا سريعا. الآن نرى بأن هناك نقصا على مستوى الانظمة الدفاعية، وكان هناك أيضا من جانب ذلك سوء تقدير القدرات الإيرانية في البداية، وهذا يمكن إدراكه وفهمه خلال شهر أو شهرين، ولكن عندما تمتد المسألة لأزيد من 5 أو 6 شهور فعلى الرئيس أن يغير من الاستراتيجية. أعتقد في أمريكا نحن لا نسمع الكثير من الأصوات الناقدة داخل دائرة الرئيس لجعل هذه المسألة أولوية بالنسبة للرئيس. طبعا نحن نعرف أن إدارته تركز على نفسها وهي لا تفكر في مصالح الحلفاء. نتحدث أيضا حلفاء في هذه المنطقة وأيضا في منطقة الآسيان وحلفائه في أوروبا. بالتالي هذه الإدارة لا تنظر في كل هذه الجوانب المهمة جدا من أجل الحفاظ على التوازن في علاقات مع الحلفاء. وأعتقد أن مسؤولية الرئيس هو أن يعمل مع الحلفاء يدا في يد من أجل أن يضمن أمنهم واستقرارهم على المستوى السياسي والاقتصادي، وأيضا ينبغي أن تكون هذه الأمور كلها أولوية.
1: شكرا جزيلا لكم مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، ونشكر هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق. أشهر من اللا حرب ولا سلم في هرمز تركت أثرا لا يقاس بالبرميل بل بالدولار المضاف إلى كل برميل. نديم الملاح والتفاصيل.
4: لم تعد كلفة تصدير برميل النفط الخليجي إلى الأسواق مجرد أزمة عابرة، فمع استمرار حالة لا حرب ولا سلم في مضيق هرمز بدأت أعباء التأمين والشحن والمسارات البديلة تتحول إلى بند دائم في هيكل الكلفة، ما يثير سؤالا جوهريا: من يدفع الثمن؟ لنأخذ مثالا مبسطا، سفينة تبلغ قيمة هيكلها 100 مليون دولار، كلفة علاوة المخاطر تحسب كنسبة مئوية من قيمة هيكل السفينة عن كل عبور. قبل الحرب كانت هذه النسبة لا تتجاوز ربعا في المئة، أي أن كلفة التأمين للرحلة الواحدة بلغت نحو 250 ألف دولار فقط. لكن في ذروة التوترات ومخاطر الحرب خلال شهر يوليو قفزت هذه العلاوة لتتراوح بين 7.5% و10%. هذا يعني أن التأمين على نفس الرحلة قفز ليصل إلى 10 ملايين دولار. وحتى مع بوادر الانفراج في أواخر مارس تراجعت علاوة المخاطر لتستقر عند 1%، أي نحو 1 مليون دولار للرحلة، لتبقى التكلفة مضاعفة ب4 مرات على الأقل مقارنة بفترة ما قبل الحرب. هذا الارتفاع المستمر أفرز واقعا جديدا، حيث أصبح المستوردون تحديدا في آسيا يطالبون بخصومات إضافية. رأينا ذلك عندما خفضت أرامكو سعر البيع بمقدار 11 دولارا للبرميل دفعة واحدة، وهو الأكبر منذ 26 عاما على الأقل، وبخصم دولار ونصف تحت متوسط عمان دبي، وهو الأول منذ 6 سنوات. للهروب من هذه الضغوط تسرع دول خليجية إنجاز مسارات بديلة تتجاوز مضيق هرمز. أدنوك الإماراتية مثلا

0: تسرع وتيرة إنجاز خط أنابيب نحو إمارة الفجيرة بطول 300 كيلومتر وبكلفة 3 مليارات دولار، ليبدأ تشغيله مطلع عام 2027. أما في السعودية، تدرس أرامكو زيادة سعة خط أنابيب شرق غرب الممتد إلى الساحل الغربي على البحر الأحمر بما يصل إلى 2 مليوني برميل يوميا. الخط يعمل أصلا عند كامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يوميا. في المحصلة، الإجابة على سؤال من يدفع الثمن باتت واضحة. على الرغم من ارتفاع سعر البرميل، فالمنتج الخليجي يدفعه عبر تقديم الخصومات وإنفاق المليارات على مسارات بديلة وتأمين باهظ لا يسترد حتى في وقت التهدئة، والمستهلك يدفعه عبر تقلبات أسعار الطاقة. ضريبة جيوسياسية تحولت إلى تكلفة دائمة داخل كل برميل.
1: الآن إلى قطاع غزة، حيث أعلن مصدر في الإسعاف والطوارئ استشهاد 4 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على مركبة بمنطقة السرايا وسط مدينة غزة بعد ظهر اليوم. وكانت مصادر في مستشفيات القطاع أفادت باستشهاد 14 فلسطينيا، بينهم 4 أطفال، في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم. وتأتي هذه الغارات في سياق تصعيد ميداني متواتر بالتزامن مع بدء مساع سياسية للتوصل إلى اتفاق سلام في القطاع.
2: خلاص يا بنات، الله يرضى عليكم.
3: أم محمد تلقي نظرة الوداع على ابنها البكر محمد الذي لحق بإخوته 4 ووالده وشقيقتيه، فقدتهم العائلة خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. رحل محمد إثر استهداف طال مخيم جباليا شمالي القطاع، تاركا خلفه طفلتين وجنينا لم يرى النور بعد.
4: جاني خبره انه استشهد، هيو لحق اخوته 6 وابوه 7. الحمد لله، هو سندي، راح ابوه اخوته وهو اللي سندي، والله هو اللي يصرف علي، بيقول لي بدي استشهد امي وابو واخته واخويا. هاي استشهد هو، الله يسهل عليه يما، الله يما يرحمك، الله يما قلبي راد عليك دنيا واخره يما، الله يما قلبي راد عليك دنيا واخره يا حبيبي يا نور قلبي.
3: احوال تتكرر مع استمرار الاستهدافات الاسرائيليه على مناطق مختلفه من القطاع. ففي غرب مدينه غزه استهدفت الطائرات الحربيه الاسرائيليه شقه سكنيه واودت بحياه افراد عائله كامله، بينهم طفلان احدهما جنين. كما استشهد 3 فلسطينيين بينهم طفل في استهداف شقة سكنية في خان يونس جنوبي القطاع. وفي المنطقة الوسطى استهدفت الطائرات الإسرائيلية مركبة وشقة سكنية ما أدى إلى سقوط شهداء ومصابين. يأتي هذا بينما يجري الحديث عن جولات تفاوض ومساع للتوصل إلى اتفاق سلام وتطبيقه في قطاع غزة.
5: تحاول إسرائيل عبر رفع وتيرة العدوان أن ترد على المرونة التي تبديها الفصائل بالقول ميدانيا أنها غير معنية باتفاق وقف إطلاق النار، غير معنية بأي شكل من أشكال التهدئة، هي معنية فقط بإبقاء واقع الإبادة وتحويل الدماء الفلسطينية إلى جزء من المزاود السياسية الداخلية.
3: بينما يأمل الفلسطينيون في قطاع غزة أن يبدأ يومهم الجديد بتباشير سلام يعود إلى حياتهم، يفرض القصف الإسرائيلي يوما آخر يبدأ بالجنازات، شهداء يرحلون بينهم أطفال، في الوقت الذي يجري الحديث عن بدء تطبيق خطة السلام الخاصة بغزة. نور خالد، الجزيرة، مدينة غزة.
1: معنا في المتابعة من مدينة غزة مراسل الجزيرة غازي العلول. أهلا بك غازي، ما آخر التفاصيل؟
6: حياة لك عبد السلام. بالفعل هو يوم دامي في قطاع غزة على غرار الاستهدافات المتكررة لعدة مناطق داخل القطاع. 18 شهيدا منذ صباح هذا اليوم، وهو الرقم يكاد يكون الأكبر ربما خلال الأسابيع الماضية جراء هذه الغارات العنيفة التي طالت مدينة غزة شمالي القطاع وكذلك وسط القطاع وأيضا في الجنوب. وبالتالي عمليا آخر هذه الاستهدافات ما رصدناه

0: باستهداف مركبة في وسط مدينة غزة بالتحديد في منطقة السرايا. هذه الغارة خلفت 4 شهداء جراء تدمير المركبة بشكل كامل عبر استهدافها بصاروخ مسيرة إسرائيلية. سبق ذلك استهداف خيمة تو نازحين في مدينة غزة بالتحديد في شارع الثورة. وقبل ذلك أو صباحا كان هنالك استهداف لشقة سكنية كانت يتواجد فيها عائلة كاملة، كلها استشهدت، من بين هؤلاء الشهداء طفلة وكذلك جنين لم يخرج إلى الحياة بعد. وأيضا في المنطقة الشمالية بالتحديد في مخيم جباليا استهدفت طائرات أو طائرة مسيرة مجموعة من المواطنين، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون. في وسط القطاع 4 شهداء في دير البلح باستهداف شقة سكنية، وكذلك في استهداف آخر مركبة كانت تقل مدنيين. وأيضا في جنوبي القطاع 3 شهداء جراء استهداف شقة سكنية كذلك في المنطقة الشمالية بالتحديد في منطقة القرارة وهي التابعة لمحافظة خان يونس. بالتالي عمليا كل المناطق تعرضت للقصف، ولازلنا نتوقع الأكثر، خاصة وأن الطائرات أو طائرات الاستطلاع عفوا لا زالت تحلق على مستويات منخفضة للغاية في كافة أرجاء القطاع. وبالتالي عمليا الاحتلال الإسرائيلي يذهب نحو تعميق هذه الحالة الميدانية باستهدافه الفلسطينيين في مناطق تواجدهم، وأيضا على المقلب الآخر فيما يتعلق بعمليات الإزاحة المستمرة للمكعبات الإسمنتية الصفراء، هو يذهب نحو توسيع منطقة سيطرته بتقديم هذه المكعبات صباحا في منطقة حي الزيتون جنوبي مدينة غزة إلى الغرب من شارع صلاح الدين الذي بات خارجا عن الخدمة تماما. وبالتالي هذا تصعيد نوعي آخر تشهده المنطقة. هذا كله يأتي وسط دمار كبير وانهيار في المنظومة الصحية التي لا تستطيع التعامل مع هذا الكم الكبير أولا من الشهداء وكذلك المصابين، وبالتالي عمليا إرهاق على كافة المستويات. ووسط كل ذلك يواصل الاحتلال الإسرائيلي تشديد الخناق على الفلسطينيين فيما يتعلق بالقضايا الإنسانية الأكثر أهمية وهي العمليات الإغاثية وكذلك الاستجابة الدولية لما يحتاجونه.
1: غازي العلول مراسل الجزيرة من مدينة غزة، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات. الآن إلى الضفة الغربية، حيث أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة شاب برصاص الاحتلال في مخيم الجلزون شمال رام الله. بموازاة ذلك نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحامات شملت مناطق عدة في نابلس وطوباس. معنا في المتابعة من رام الله مراسلة الجزيرة جوارة البديري. أهلا بك جوارة، ضعينا في سياق ما يجري.
2: في هذه الساعة هناك عدد من المستوطنين يهاجمون منطقة إذنة تحديدا شرق هذه البلدة الواقعة جنوب الخليل. هناك اعتداء على الأهالي وعلى الأراضي. أيضا كان هناك هجمات عدة في هذا اليوم للمستوطنين، من بينها لفتية المستوطنين تحديدا الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما، سواء لما يعرف بتجمع تجمع المهتوش شرقي القدس المحتلة أو في بلدة مادمة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية. ومن حجم الاعتداءات المتواصلة هناك مدلول أن هذه الاعتداءات لا تتوقف، آخرها تم الاعتداء على فلسطيني داخل مركبته في منطقة مسافر يطا أقصى جنوب الخليل. أما على صعيد جيش الاحتلال الإسرائيلي فلا تتوقف الاعتداءات والانتهاكات. أصيب شاب فلسطيني ظهر هذا اليوم بجراح خطيرة قرب مخيم الجلزون للاجئين الفلسطينيين وسط الضفة الغربية. جنود الاحتلال اعتدوا على الشاب، قاموا باحتجازه، ومن ثم قاموا بالتنكيل به، ومن ثم أطلقوا عليه الرصاص الحي من مسافة صفر بزعم أنه كان يشارك مع عدد من الشبان الفلسطينيين في منع آليات عسكرية من هدم منشآت تجارية في منطقة مخيم الجلزون. أيضا تم تسجيل إصابة قرب مخيم الفوار جنوب بيت لحم جنوب الضفة الغربية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي أيضا شاركت في عمليات اقتحام عدة، من بينها في منطقة طوباس أقصى شمال شرق الضفة الغربية. أيضا كان هناك اقتحام لمدينة البيرة. أما الاقتحام الأوسع فكان ظهر هذا اليوم وبدأ منذ ساعات الصباح الأولى في مدينة نابلس. تم اقتحام عدة أحياء وأزقة في المدينة وأيضا أطراف مخيم العين للاجئين الفلسطينيين. أما أيضا عمليات الهدم إن لم تأتي الجرافات لتنفيذ هذه العمليات فهناك اختارات

الهدم. ظهر هذا اليوم كان هناك تسليم لإخطارات تسليم إخطارات لهدم 7 منازل فلسطينية في منطقة نحالين في محافظة بيت لحم جنوب الضفة الغربية. أما على صعيد الانتهاكات المتواصلة بحق الفلسطينيين فهي تحديدا في سجون الاحتلال الإسرائيلي. نادي الأسير الفلسطيني كشف اليوم أن هناك طفل لا يبلغ من

0: الدماء، وقامت سلطات الاحتلال الآن بالإفراج عنه، ليس لتقديم الإمكانيات والعلاج الطبي، ولكن لإخلاء مسؤوليتها، وفق ما أكده نادي الأسير الفلسطيني. الطفل هو محمد حميد من محافظة بيت لحم، وكان يعاني بداية من أمراض جلدية كباقي الأسرى في سجون الاحتلال، وتحديدا بالطبع منهم الأطفال، كل ذلك نتيجة الإهمال الطبي، سوء التغذية، عدم وجود أي إمكانيات للنظافة، ولكن أيضا إضافة إليها مواصلة الضرب، التنكيل، التجويع، كل ذلك يضاف إليه ما نقل قبل قليل عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير، الذي يواصل فكرة إنشاء سجن خاص يحاط بتماسيح متوحشة. الآن هناك ما يمكن القول بأنه تم رفض هذا الطلب، ليس لأجل الأسرى، وإنها هذا يعد انتهاك صارخ للإنسانية والبشرية، كما تؤكده مؤسسات حقوق الإنسان وأيضا المؤسسات التي تعنى بالأسرى، ولكن لرفض مؤسسات تعنى بالحيوانات بأنه لا يمكن استخدام التماسيح في هكذا مهمة. إذن الإبادة كما هي في غزة متواصلة، هي متواصلة بصمت كامل في الضفة الغربية بهدوء، ولكن أيضا متواصلة في داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، الذي تواصل كافة المؤسسات الحقوقية مطالبة الصليب الأحمر الدولي بمحاولة وجود أي إمكانية لإمكانية دخوله إلى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي للاطلاع على عن كثب عن كل الأوضاع التي يعانيها الأسرى في سجون الاحتلال، والأهم هو السماح للعائلات بزيارة أبنائها الأسرى في داخل السجون، حيث أنه منذ 7 أكتوبر عام 2023 لا تعرف أي عائلة فلسطينية مصير ابنها في داخل السجون، والأسرى لا يعرف يعرفون أصلا ماذا يحدث خارج قضبان سجون الاحتلال الإسرائيلي. عبد السلام،
1: هذا يأتي أيضا في ظل التصعيد المتعلق بالاستيطان والخطط الموضوعة لكل ذلك، إثر أيضا ما حدث في مدينة تل في نابلس. ضعينا في سياق آخر المواقف بخصوص ذلك، خصوصا ما صرح به سموتريتش.
0: بالطبع التصريحات لا تتوقف ليل نهار، والتهديدات والوعيد لبلدة تل متواصلة، رغم كل ما تم إخراجهم سواء من صور موثقة أو من معلومات أو من شهادات تؤكد أن ما حدث في تل بداية هو ليس إلا جزء متواصل من الإعدامات الميدانية، وبأنه لم يقتل الجنود إلا بسبب ما حدث من خلط في الواقع على الأرض، ولكن سموتريتش يواصل أخذ ما حدث في تلك حجة لمواصلة بناء البؤر الاستيطانية. اليوم في بلدة سعير جنوب الضفة الغربية تم الإعلان عن إقامة بؤرة استيطانية جديدة لتضاف إلى أكثر أو ما يقارب من 400 بؤرة استيطانية في أراضي الضفة الغربية. ماذا يعني البؤرة؟ البؤرة هي تبدأ بخيمة، السيطرة على تلة، ثم السيطرة على جبل، منع الأهالي من الوصول، تهويل كل ما يحدث، ترهيب للفلسطينيين بكل الأشكال وبكل الوسائل، وإن حاول الفلسطيني الدفاع عن نفسه أو الدفاع عن عائلته، عن عائلته وعن قريته، فإنه سيلقى إما القتل والرصاص، نعم، وإما الاعتقال والتنكيل والضرب، وبالتالي لا يمكن لما حدث في تل إلا أن يكون جزء من مسلسل هو أكبر لمواصلة الاستيطان وربط البؤر الاستيطانية بالمستوطنات في كل أنحاء الضفة الغربية.
1: شكرا جزيلا لك جبار البوديري من رام الله. مشاهدين، هذه التغطية مستمرة مع خديجة بن قنا.
2: شكرا لك عبد السلام، وأهلا بكم مشاهدينا إلى تغطيتنا المستمرة للأوضاع في المنطقة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء حملة قصف على إيران، بالإضافة إلى الوضع في مضيق هرمز، وأيضا التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. في التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إنه وافق على إلغاء هجوم على إيران شريطة التوصل إلى اتفاق بسرعة، موضحا أن إيران ودولا أخرى في المنطقة طلبت تأجيل الهجوم بعد أن تم الاتفاق على ملامح صفقة. وأضاف الرئيس ترامب في منشور له على تروث سوشيال أن الصفقة المتفقة

0: على ملامحها تتضمن فتحا فوريا وتاما لمضيق هرمز وإنهاء مخاطر إيران النووية. وفي طهران قال القائم بأعمال وزارة الدفاع قال إن التصريحات الأمريكية الأخيرة هي جزء من الحرب النفسية، وأن إيران تنظر إلى كل تهديد على أنه حقيقي. وعلى صعيد متصل أفادت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أكد خلال مباحثات هاتفية أجراها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد على ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد وتحقيق التهدئة التي تمهد لحلول دبلوماسية. وفي قطر قالت وزارة الخارجية قالت إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني جدد في اتصالات مع وزراء خارجية السعودية والكويت والأردن دعم قطر الكامل لمساعي نزع فتيل التوتر والتوصل إلى اتفاق شامل. وفي تطورات المشهد في قطاع غزة أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 18 فلسطينيا بينهم 4 أطفال و3 نساء في قصف إسرائيلي استهدف مناطق عدة منذ فجر اليوم. وينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة ناصر الحسيني، ومن طهران ينضم إلينا مراسلنا عمر هواش. أهلا بكما، وأبدأ معك ناصر وآخر المواقف والتصريحات الأمريكية.
1: نعم، بعد فترة من الصمت، الصمت الرسمي حول قرار رئيس ترامب والتفاصيل والأسباب الحقيقية التي دفعته لوقف العملية العسكرية التي كانت مرتقبة بمشاركة إسرائيلية، كثير من الصمت والالتباس والتساؤلات والتكهنات في واشنطن. الآن لدينا رد فعل وحيد حقيقة من الكونغرس، من أولئك الأعضاء الذين يدعمون رئيس ترامب ويعتبرون بالفعل أنه يجب معاقبة إيران وعدم السماح لها أبدا بالحصول على أي سلاح نووي. سيناتور جون كينيدي وهو أحد الجمهوريين المخضربين الذين طالما دعموا رئيس ترامب وأساليبه في التعامل مع إيران. وبالتالي أول رد فعل أمريكي لنقل يأتينا الآن من عضو بمجلس الشيوخ من المقربين أيضا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويقول بالفعل إن الولايات المتحدة أمامها الآن 3 خيارات، وهي ما يبدو أن على الرئيس الأمريكي أن يختار وبسرعة كي يعطي بعض الأجوبة للجمهور الأمريكي. الخيار الأول يقول هو التصعيد، وهذا لم يحدث الآن، أو الخيار الثاني التراجع والعودة إلى الوطن، أو أيضا كخيار ثالث الحفاظ على الوضع القائم. وهذا السناتور المقرب من الرئيس الأمريكي ينصح الرئيس ترامب بالحفاظ على الوضع القائم، أي لا حرب لا سلم. الحصار مستمر على الموانئ الإيرانية، يمكن أن تتحمله الولايات المتحدة، يمكن للرئيس الأمريكي حسب ما نفهم الآن من هذه التصريحات أن يبيع سرديته للمواطن الأمريكي والناخب الأمريكي. وبالتالي أول رد فعل في داخل الحزب الجمهوري الداعم للرئيس الأمريكي لا يعارض صراحة ما قرره الرئيس ترامب، ولكن يشرح لنا ربما الأبعاد التي يجد الرئيس الأمريكي نفسه فيها. هذه الخيارات أمام الرئيس ترامب وعليه أن يختار. في الكونغرس يبدو أنهم يحبذون الحفاظ على الوضع والأمر الواقع حاليا، أي الضربات العسكرية لتأديب إيران كلما اخترقت قوانين العبور مثلا في هرمز، والعودة للمفاوضات كلما تراجع الإيرانيون عن خياراتهم العسكرية، والاستمرار على هذه الحال إلى غاية العثور كما يقول هذا السناتور، العثور على اتفاق ما يرضي الرئيس الأمريكي. في غضون كل هذا الباقي من الطبقات السياسية المعروفة خديجة والوجوه السياسية اللامعة حتى من الجانب الديمقراطي كلهم صامتون هذا الصباح، يبدو أنهم يريدون معرفة مزيد، الحصول على التفاصيل من البيت الأبيض قبل أن يعلقوا ويخرجوا للجمهور الأمريكي. لكن واضح أيضا بالنسبة للمراقبين الأمريكيين هذا الصباح أن الجانب العربي أو الدبلوماسية العربية لعبت دورا حاسما على ما يبدو. هناك أحاديث هاتفية بين ولي العهد السعودي ورئيس ترامب، ولكن هناك أيضا عدة تدخلات مكثفة على ما يبدو من الجانب العربي والدبلوماسية العربية، المصريون، الأتراك، القطريون وربما آخرون لم يتم ذكرهم، كلهم تواصلوا حتى اللحظات الأخيرة على ما يبدو لثني الرئيس الأمريكي عن المضي قدما في تلك الضربات التي ستكون من أعنف ما تشهده إيران، وتفتح ربما الباب دون توقف ودون رجعة.

0: هو حرب مستعرة بين الأطراف أو بين الطرفين دون حدود حقيقية للتراجع، وبالتالي يبدو أن الجانب العربي كدبلوماسية كأداة تمكن من الضغط على ترامب، أو لنقل بصيغة أخرى الرئيس الأمريكي صغى للجانب العربي هذه المرة، ويبدو أنه أخذ بعين الاعتبار كل ما سمع من العواصم العربية، ما يشرح على الأقل للأمريكيين المتسائلين ماذا حدث. هذا جزء من الأجوبة، الجانب العربي من جهة، ثم أيضا الحزب الجمهوري الذي بدأ يعطينا هنا نوعا من الاقتراح للتعامل مع إيران، الحفاظ على الأمر الواقع، لا حرب تقليدية كاملة ولا الخروج من المنطقة، الاستمرار في الحصار والاحتفاظ بالوضع القائم. ويبدو أنها هي سردية سياسية يمكن للجمهوريين في انتخابات نوفمبر، أقل من 100 يوم، والرئيس الأمريكي أن يبيعها بسهولة للرأي العام الأمريكي، لأن الجانب الأمريكي الشعبي الرافض لهذه الحرب يجعل من الصعوبة بمكان لهذا الرئيس أن يستمر، وبالتالي المخرج يبدو سياسيا على الأقل في هذه اللحظة وهو الحفاظ على الوضع القائم. المشهد والخارطة أمامنا.
1: نعم، الحفاظ على الوضع القائم يعني لا حرب ولا سلم، حرب باردة. دعنا نأخذ الأصداء أيضا من طهران. عمر هواش، كيف تأخذ طهران هذه التهديدات؟ هل تأخذها على محمل الجدية؟ وكيف استقبلت خبر التراجع أيضا عن ضرب إيران؟
2: نعم خديجة، الوضع في طهران يبدو إلى حد بعيد مشابه للوضع في واشنطن. هنا المؤسسة السياسية الصامتة، الخارجية الإيرانية المعنية بالدرجة الأولى بهذا الملف لم تصرح، لا بيان للخارجية الإيرانية ولا تعليق من الوزير نفسه عباس عراقجي، حتى أن رئيس البرلمان محمد باقر قليباف وهو رئيس الوفد الإيراني المفاوض لم يعلق على ذلك، لكن صدر نفي عبر مسؤول عسكري لوكالة أنباء فارس، قال إن التقارير بشأن وجود مقترح جديد لفتح مضيق هرمز هي تقارير غير صحيحة، وأن المضيق لا يزال مغلق وسوف يبقى مغلقا طالما استمرت التهديدات الأمريكية. إذا ما تمعنا في بعض التصريحات الصادرة عن نواب في البرلمان الإيراني، يمكن أن نستشف كيف تنظر طهران إلى تراجع ترامب عن تنفيذ هجوم عسكري شامل وقوي مثل ما هدد ضد إيران ليلة أمس، حيث أن أحد أعضاء البارزين في لجنة الأمن القومي الإيراني إسماعيل كوثري قال إن مراد تراجع ترامب هو قدرة إيران على تنفيذ تهديداتها، وأن التهديدات التي صدرت عن المؤسسة العسكرية سابقا باستهداف منشآت الطاقة في المنطقة في حال تم استهداف المنشآت الإيرانية، هذا الأمر أدى إلى خشية ترامب من تفاقم الوضع وأن يكون هناك رد إيراني كبير على أي هجوم أمريكي، لذلك هذه الرؤية موجودة هنا في بعض الأوساط الإيرانية. لكن أوساط أخرى أيضا تتحدث عن احتمال أن تكون الجهود الدبلوماسية هي التي أفضت إلى تراجع ترامب، هذا ما عبر عنه المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، حيث قال إنه لا علم له بوجود مقترح جديد لأجل فتح مضيق هرمز أو حول الملف النووي، لكنه شدد على أن هناك جهود دبلوماسية مضنية لأجل العودة إلى مذكرة التفاهم. لا حديث هنا في طهران عن وجود اتفاق جديد، لا مفاوضات جديدة، هناك مساعي لأجل العودة إلى مذكرة التفاهم التي وقع عليها كل من ترامب نفسه والرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان. وإذا ما تعمعنا في المذكرة هي تقضي بفتح مضيق هرمز خلال فترة 30 يوما وإجراء مفاوضات مع الجانب العماني طيلة 30 يوما التي تتلوها، وعودة المضيق إلى ما كان عليه بعد 60 يوما، وشهدنا كيف أن الإيرانيين كانوا يفاوضون العمانيين خلال الفترة الماضية. إذا ما تمعنا أيضا خديجة في الاتصالات الدبلوماسية المكثفة التي جرت ليلة أمس في الدقائق الأخيرة قبل منتصف ليلة أمس، حيث أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اتصالات مع نظيره التركي هاكان فيدان، نظيره السعودي فيصل بن فرحان، كذلك مع قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، كذلك كانت هناك أنباء حول وجود اتصالات مع كل من قطر وسلطنة عمان، لذلك يبدو أن الوساطات السياسية كانت يوم أمس نشطة إلى حد كبير. وأيضا يمكن هنا رصد الاتصال الذي جرى بين ولي العهد السعودي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يبدو أن كل ذلك أثر على قرار ترامب، والآن يبدو أن الإيرانيين والأمريكيين أمام مهلة ل48 ساعة لأجل البحث عن حلول دبلوماسية لأجل تجنب التصعيد. هنا في طهران يقول القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية إن التهديدات الأمريكية أحيانا تؤخذ على أنها جزء من حرب نفسية، لكن إيران في الوقت نفسه تأخذ هذه التهديدات على أنها حقيقية، على أنها محمل الجد، تأخذها على محمل الجد، لذلك تتعامل على أنها يمكن أن يتم تنفيذها في أي لحظة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أو إسرائيل. لذلك يمكن القول الآن أن هناك حراك دبلوماسي قد يكون أدى إلى وقف العمل التهديد الأمريكي والإسرائيلي الليلة الماضية أو هذه الليلة، ويبدو أن هناك جهود دبلوماسية مضنية لأجل التوصل إلى حل، لكن مهلة 48 ساعة ينظر إليها هنا على أنها مهلة ضيقة. هناك أيام وأسابيع بل شهور من التفاوض جرت خلال الفترة الماضية لأجل فتح مضيق هرمز، لأجل حتى العودة إلى مذكرة التفاهم ما تم التوصل إليه بين الطرفين الإيراني والأمريكي. كل تلك الجهود لم تفلح، فكيف يمكن لهذه الجهود أن تفلح خلال 48 ساعة؟ هذا السؤال مهم ومطروح هنا في الجانب الإيراني. لكن على الرغم من ذلك، طهران دائما تؤكد على أنها تفضل الحلول الدبلوماسية، تفضل الحل العسكري، لكنها في الوقت نفسه تقول أنه في حال أرادت الولايات المتحدة الأمريكية ومن خلفها إسرائيل تنفيذ أي هجمات جديدة فإن إيران نعم سوف عمر. ترد بالمثل. وكان مقر خاتم الأنبياء قد أصدر تهديدا موجها لكل من أمريكا وإسرائيل، وحتى أنه طالب دور المنطقة بعدم تقديم أي عون أو مساعدة أو دعم للولايات المتحدة الأمريكية في تنفيذ أي هجوم جديد.
1: عمر هو شكرا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من طهران. ومنذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارا نية بلاده توجيه ضربات عسكرية واسعة ضد إيران، لكنه لا يلبث أن يتراجع عنها أو يؤجلها. في هذا التسلسل الزمني نستعرض معكم 10 محطات انتقل فيها الموقف الأمريكي من التهديد بالتصعيد إلى منح الدبلوماسية فرصة جديدة. نتابع.
3: بدأ مسلسل التهديدات في 21 من مارس بمنح ترامب إيران مهلة 48 ساعة لإعادة فتح مضيق هرمز، محذرا من استهداف بنيتها التحتية الكهربائية إذا لم تمتثل للمطالب الأمريكية. لكن قبل أن ينفذ وعيده، أعلن ترامب أن مفاوضات وصفها بالبناءة قد بدأت، قائلا إنها تتجه نحو حل كامل وشامل للأعمال العدائية، فأرجأ الضربات 5 أيام مانحا الدبلوماسية أول تمديد. لم تنتظر المهلة الجديدة نهايتها، فبعد 3 أيام فقط مدد ترامب الوقف 11 يوما، معللا ذلك بأن المفاوضات تسير بشكل جيد جدا. وقبيل انتهاء العد التنازلي، عدل ترامب المواعيد النهائية لمطالبه بإعادة فتح هرمز، وفي 5 أبريل أكد البيت الأبيض أن ترامب قد غير الموعد النهائي بعد أن كان قد أشار سابقا إلى إمكانية اتخاذ إجراء في وقت أقرب. مع بقاء أقل من 2 ساعة على الموعد، حلت هدنة لأسبوعين محل الضربة الموعودة في 7 أبريل، بعدما اعتبر ترامب المقترح الإيراني ذا النقاط 10 أساساً صالحاً للتفاوض. وعند انتهاء مهلة الأسبوعين، مدد ترامب وقف العمل العسكري إلى أجل غير مسمى بطلب من الوسطاء الباكستانيين، ريثما تقدم طهران مقترحاً موحداً. في 18 من مايو وعد التهديد بهجوم واسع مقرر في اليوم التالي، لكن ترامب قال إنه ألغى الهجوم المخطط بناء على طلب قادة دول إقليمية لأن مفاوضات جادة كانت جارية. في 11 يونيو أعلن ترامب أنه ألغى الضربات المقررة في وقت لاحق من اليوم، قائلا إن المفاوضين توصلوا إلى اتفاق بشأن العناصر الرئيسية لمذكرة التفاهم يمكن أن تؤدي إلى صفقة أوسع. في 27 يوليو صرح ترامب لموقع أكسيوس بأنه قرر تعليق الضربات الأمريكية على إيران لإعطاء المفاوضات فرصة أخرى، مؤكدا أنه قد يأمر بالعودة إلى عملية عسكرية موسعة إذا فشلت الدبلوماسية. وفي أحدث تراجع له، أعلن ترامب في 2 أغسطس إلغاء هجوم مخطط استجابة لطلب إيران ودول إقليمية، مشترطا اتفاقا سريعا يعيد فتح هرمز وينهي ما وصفه بالتهديد النووي الإيراني.
1: وينضم إلينا في الاستوديو دكتور عبد الله بندر العتيبي، الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر. ومن عمان ينضم إلينا الدكتور حسن البراري،

0: أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. أهلا بكما دكتور عتيبي. طبعا السؤال الذي يتكرر منذ فجر اليوم، ولماذا أجل؟ وهنا نسأل، هل للدبلوماسية العربية دور في ثني ترامب عن تنفيذ تهديداته؟
1: مرة أخرى أعتقد أن الدبلوماسية العربية ودبلوماسية دول المنطقة نجحت خديجة في أنها تؤجل هذه العملية. بناء على التقرير الذي في الجزيرة اللي يواكب الفترة الأخيرة، واضح بأن الرئيس الأمريكي ما زال في هذه الدائرة، دائرة التهديد ورفع سقف التهديدات، ثم بعد ذلك محاولة استخدام هذا التهديد في محاولة أن يكون له كرت تفاوضي على الطاولة. واضح بأن هذا لا يعمل من أبريل الماضي، شهر أبريل. بالتالي هذه الدائرة موجودة، دول المنطقة استطاعت أن توقف هذا التصعيد جدا كبير. لكن يجب أن نضع في الحسبان أن أيضا الرئيس الأمريكي لا يريد التصعيد، واضح عليه، لأن لا توجد مؤشرات كبيرة على أن هناك جاهزية واضحة في المنطقة من أجل تصعيد كبير. لأن إذا كان يستمع فعلا لمنطق والمنطق دول المنطقة، لكان لم يقم بهذه وشن بهذه الحرب من الأول. عديد من دول المنطقة كانت تتحدث بأنه لا يجب على هذه الحرب أن لا تحدث في المقام الأول، بالتالي الآن يستمع لهم، بالتالي هو أيضا يعلم بأن هناك حسبة خاصة به. المؤشرات واضح بأن المنطقة لم تجهز، يعني ما زال هناك حركة ضد الوكلاء في من خلال مسار لبناني إسرائيلي. في اليمن نجد أن هناك الحوثي أنصار الله في مواجهة مع الحكومة السعودية، أيضا موجودة هناك، هناك تحالف من أجل باب المندب. هناك العراق كان هناك ضربات دفاعية سعودية أمريكية، المنطقة تتغير. لكن في نفس الوقت هناك طائرات تزود بالوقود تصل الدفعة الأولى إلى بلغاريا. يعني أنا لا أعتقد أن هذا الحشد يعني لا يجب أن نغفله. بالتالي الرئيس الأمريكي لا يحشد من أجل المفاوضات، هو يحشد من أجل عملية عسكرية. لكن هناك خديجة عديد من الأمور يجب وضعها في الحسبان. أولا، مهما حاولنا تصفية النية فيما يخص زيارة نتنياهو فلا نستطيع. وجوده أدى إلى تغير في الموقف الأمريكي وتشدد في اللهجة بشكل كبير. الجانب الإسرائيلي يريد أن يذهب للانتخابات وهو يقول بأن أنا أسقطت نظام إيران ببساطة. الرئيس الأمريكي يعلم إذا وصل إلى الانتخابات النصفية وانتصر الديمقراطيين سيذلونه لمدة سنتين.
0: المشكلة أن الطرفين عندهم انتخابات.
1: بالضبط.
0: الإسرائيلي والأمريكي.
1: والديمقراطيين لا يريدون ترامب أن يحصل على اتفاق أحسن من أوباما. بالتالي سيصبحون في ضغط كبير عليه في السنتين القادمتين حتى يحصل على هذا الاتفاق الذي يريده. لكن إذا انتصر سيأخذ المنطقة والإيرانيين إلى مرحلة بعيدة. بالتالي الإيرانيين أعتقد يعولون على هذا الشيء. لكن هذا يخنق المنطقة ويخنق إيران. إيران أعتقد العقلانية غائبة عن الجانب الإيراني. هذا يهدد المنطقة.
0: دكتور حسن البراري، تشاطر دكتور العتيبي في أنه الحسابات الانتخابية وراء التأجيل؟
2: تحياتي لك يا خديجة وللصديق الدكتور العتيبي. بكل تأكيد يعني الانتخابات الأمريكية بمعنى خشية أن تنعكس هذه الضربات أو في حال، وخاصة في حال فشلها، على فرص الحزب الجمهوري. ونحن نعرف بأن الحزب الجمهوري سيعاني في الانتخابات النصفية القادمة، وإذا ما فاز الديمقراطيون فأن ترامب سيتحول لبطة عرجاء، وربما يحاول الحزب الديمقراطي عزله. فبالتالي هو الرئيس النرجسي الذي يريد تركه، هو يؤكد أكثر على تركته كرئيس تمكن من حل الملف النووي. الآن ليس لديه الكثير من الوقت. من هنا نجد بأن الرئيس الأمريكي يستخدم أو يوازن ما بين الإكراه والتفاوض، بمعنى التلويح باستخدام القوة العسكرية، الحشد العسكري الكبير جدا، التهديد بأن إيران ستواجه ما لم تواجهه أي دولة منذ الحرب العالمية الثانية. هذا كله في سياق تذكير الجانب الإيراني بأن فائض قوة مزالة لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وأن الرئيس الأمريكي يمتلك الإرادة السياسية والقدرة على اتخاذ القرار. بمعنى أن الفجوة ما بين القدرة بمعنى الإمكانات والإرادة السياسية عند ترامب هي تتلاشى. هو يريد أن يبحث بهذه الرسالة، لكن تاريخ التهديد الأمريكي، التهديد الرئيس الأمريكي لا يلعب لصالحه. وهذا ربما ما مكن الوسطاء، هنا الحديث أيضا عن دول الخليج، بأن تمارس ما نسميه بالنفوذ العكسي، بمعنى أن العلاقات مع الولايات المتحدة ليست طريق باتجاه واحد، وإنما هي طريق باتجاهين. من هنا ربما كان للاتصال الذي قام به ولي العهد السعودي الأثر في ثاني إدارة الرئيس الأمريكي من المضي في الضربات التي كان يتوعد بها، لأن لا حل عسكري لهذه الأزمة. وهناك إدراك متبادل عند الإيرانيين وعند الأمريكان بأنه لا حل عسكري لهذه الأزمة، وأنه لابد من العودة إلى طاولة المفاوضات. الآن هناك مذكرة التفاهم التي تحولت إلى مذكرة عدم تفاهم بين الجانبين، هي التي يمكن أن تكون السلم الذي ينزل الجميع من فوق الشجرة العالية. هنا يأتي دور الوسطاء. لكن أيضا كما ذكر الدكتور عبدالله وهو محق في ذلك تماما، أن الجانب الإسرائيلي هو الذي يدق طبول الحرب، وأن نتنياهو يريد أن يجيش القدرة الأمريكية حتى يتخلص من ما يسميه التهديد الإيراني الوجودي، وحتى يستثمر ذلك في سياق الحملة الانتخابية التي يعاني منها الأمرين. وواضح تماما بأن لا نتنياهو ولا الائتلاف الحاكم في إسرائيل يمكن له أن يفوز في الانتخابات القادمة إلا إذا كان هناك نوع من النصر الاستراتيجي الواضح الذي يمكن أن يسوقه، وبخاصة وأن المجتمع الإسرائيلي يحمله تبعات 7 أكتوبر والإخفاق فيه، ويحمله فكرة بأنه لا يستطيع أن يدير اليوم التالي.
0: نعم دكتور العتيبي، قبل قليل مراسلنا نصر الحسيني نقل ردود أفعال بعض الأمريكيين، مثلا رد فعل عضو الكونغرس عضو مجلس الشيوخ جون كينيدي وهو جمهوري طبعا، أنه هناك 3 خيارات، إما التصعيد إما التراجع أو الحفاظ على الأمر القائم، ورجح الحفاظ على الأمر القائم، بمعنى أنه لا حرب ولا سلم، حرب باردة ستستمر ربما لشهور. كيف من انعكاسات ذلك على المنطقة؟
1: انعكاسات كبيرة خديجة، يعني حالة لا حرب ولا سلام قد تكون أسوأ من الحرب الشاملة، لأنها تستنزف المنطقة وتستنزف الاقتصاد الدولي بخطأ بشكل بطيء، بالتالي هي تنهك الجميع وتجعل الجميع في غير مأمن. يعني الحديث، يعني أمس كانت الأحاديث عن رسائل وزارة الخارجية الأمريكية بضرورة مغادرة وأن يمكن قد تغلق المطارات، هذه تشعر بحالة ربكة في المنطقة، ربكة حتى للمواطن الأمريكي وللمواطنين سكان المنطقة. لا يمكن للمواطنين العيش بهذه الطريقة. أعتقد أن هي فقط محاولة لوضع سيناريوهات على الطاولة. الرئيس الأمريكي يعلم بأن إغلاق هرمز هو الذي يقيده، لو كان هرمز مفتوحا ممكن ليس لديه مشكلة بأن يبقى هذا الوضع قائما، لكن إغلاق هرمز عطل، وغير هذا غير هرمز نحن نتحدث عن الحديث عن باب المندب، غير هذا نتحدث أيضا عن أصابع الاتهام التي تذهب لإيران ووكلاءها فيما يخص هجوم دمياط. هذا دليل على قرب أو قدرة إيران على الوصول حتى إلى قناة السويس ووصول أيضا لأوروبا. لا ننسى بأن إيران كان هناك تقريبا استهدفت دييغو غارسيا في المحيط، بالتالي لديها القدرة العسكرية أن تصل بعيدا إذا واجهت حملة عسكرية كبيرة تؤدي إلى أو يكون هدفها القضاء على النظام، بالتالي ستكون هي بأخذ المنطقة إلى الهلاك بشكل كامل، ومحاولة أن تكون حالة عدم الاستقرار للجميع. بالتالي أعتقد صناع القرار الأمريكان الآن يحاولون البحث عن ماذا يمكن أن يوضع على الطاولة. ببساطة واضح بأن الجانب الأمريكي يجد نفسه في مرحلة أصبح يغرق أكثر وأكثر في الشرق الأوسط، بالتالي لا يوجد لديه حلول، الدبلوماسية هي الحل. غير الدبلوماسية قد يؤدي بنا سيناريو مجنون من الإدارة الأمريكية إلى الدخول في حالة العراق، الدخول إلى دولة الدخول لدولة بدون استراتيجية واضحة، الحصول على فتح هرمز بالقوة والحصول على اليورانيوم، ثم بعد ذلك يجب على سكان المنطقة التعامل مع إيران المفككة والمنهارة، بل ستكون ساحة للعديد من المشاريع، ونعلم من هو المستفيد الأكبر، ستكون إسرائيل ومشروعها التوسعي، ستكون هي من تريد أن تستغل فرصة أكبر هناك، وستكون هناك، ونعلم أن المجتمع الإيراني لديه فيه العديد من العرقيات، بالتالي هذا سيؤدي أيضا إلى كارثة جدا كبيرة على حالة عدم الاستقرار في المنطقة. بالتالي هذا قصر النظر في محاولة إعادة سيناريو العراق ستؤدي بالمنطقة إلى حالة عدم استقرار جدا كبيرة خديجة.
0: دكتور حسن، ما هي انعكاسات هذا الوضع إذا فعلا استمر، وإذا أخذ ترامب بنصيحة جون كينيدي بأن نصحه بأن يحافظ على الوضع القائم، يعني لا حرب ولا سلم، ما انعكاسات ذلك على المنطقة العربية؟
2: يعني واضح تماما بأن هذه النصيحة تعكس قصر النظر وعدم فهم لطبيعة الصراع القائم الآن في هذه المنطقة. بمعنى الحديث عن الوضع القائم يعني تكريس الهيمنة الإيرانية على مضيق هرمز، تكريس تطبيع العالم مع فكرة أن إيران لها الحق السيادي في مضيق هرمز، وهو ما تعمل عليه إيران، لأنها اكتشفت مع نهاية الحرب أو اكتشفت من خلال الحرب بأن لديها الورقة القوية جداً الرافعة الجيوسياسية التي تمكن إيران من لي ذراع كل خصومها، سواء في هذه المنطقة أو حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى الولايات المتحدة نفسها. فبالتالي هي تريد أن توظف هذه الورقة في سياق لعبة أوسع، في سياق الدفع على الولايات المتحدة إلى أن تقدم التنازلات وتعيد النظر بالكثير من مواقفها. فبالتالي هذا السيناريو الوضع القائم بمعنى لا سلم ولا حرب هو سيناريو انزلاق، بمعنى سيناريو انجراف لا يمكن له أن يدوم، لأن المنطقة غير مرتاحة، لا يوجد تصدير للنفط وهذا يؤثر على الاقتصاد العالمي، سردية النصر ستكون محل شكوك في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن أيضا هذا ربما يعمل على نوع من الاستقواء لدى الجناح المتغلب في القيادة الإيرانية، اللي ربما الاستمرار في العمليات العسكرية على اعتبار أن الجانب الأمريكي لن يكون لديه الرد الكافي الرادع الذي يمكن أن يقلب الموازين داخل طهران. هذا نظام بعد أن أمن موضوع البقاء يعتقد الآن أن المعركة هي معركة المضيق، وهو لا يريد أن يتخلى عن هذا المضيق، وبالتالي فإن لا حرب ولا سلم يساعد إيران بالمناسبة في تكريس سردية النصر في هذه المنطقة، وهذا له انعكاسات على حتى سلوك دول
0: نعم،
2: المنطقة التي
0: على
2: ربما
0: ذكر
2: جزء
0: سردية النصر
2: من
0: دكتور حسن، هل يمكن توصيف هذا الوضع على أننا لأول مرة نجد طرفين في حرب، طرفين منتصرين أو يعتبران نفسيهما منتصرين؟ هنا ربما تتعقد الأمور أكثر، لأن إيران أيضا تنفذ تهديداتها كما تنفذ الولايات المتحدة تهديداتها.
2: خديجة، النصر هو يعتمد على كيف تعرف النصر. بالنسبة لإيران، تعريف النصر هو بإفشال الخطة الأمريكية في إسقاط النظام. إيران تفترض أن كان الهدف الأساسي لهذه الحرب هو إسقاط النظام، النظام لم يسقط، إذن أمريكا تجرعت هزيمة استراتيجية. الولايات المتحدة الأمريكية تعريف النصر أو معايير النصر أعلى بكثير، لأنها تعتقد بأن هناك يعني المعيار الأساسي للنصر هو دفع إيران للامتثال إلى المطلب الأمريكي في الملف النووي. ولا نتحدث عن ملف الصواريخ ولا ملف الوكلاء، لأن هذه مطالب إسرائيلية، لكن أيضا الذي حرك الولايات المتحدة الأمريكية هو اعتقاد الجازم لدى ترامب بأنه يستطيع أن يتوصل إلى حل للملف النووي. خديجة، يجب أن لا ننسى بأن الذي انسحب من الاتفاق النووي في مايو عام 2018 هو رئيس ترامب، وانسحابه كان في سياق إعادة إيران إلى اتفاق أفضل. هو الآن لا يستطيع أن يحصل حتى على اتفاق مثل اتفاق أوباما، فبالتالي لا يستطيع أن يبرره، وهذا سيطرح سؤالا كبيرا في الولايات المتحدة الأمريكية. بدأنا نلامس هذا السؤال في استطلاعات الرأي العام التي تقول بأن ثلثي الشعب الأمريكي يعتقدون أن هذه الحرب غير ضرورية، لم يكن هناك تهديدا وشيكا. ثم أيضا الحزب الديمقراطي الذي سيسعى إلى استثمار هذه الورطة في الانتخابات القادمة، وأيضا هناك القوى في الولايات المتحدة الأمريكية التي تحمل إسرائيل مسؤولية توريط entrapment، يعني توريط الولايات المتحدة الأمريكية في حرب كلها مبنية على افتراضات خاطئة وسوء تقدير. فبالتالي معايير النصر عند الولايات المتحدة مرتفعة جدا، فبالتالي
0: وعند
2: النصر
0: الطرف
2: مرة
0: الإيراني
2: ثانية أنا في ظني أنها معركة البقاء. النظام بقي، لم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية من تغيير النظام، فبالتالي انتصرت كل محور المقاومة خديجة منذ عام 2006 لليوم هو يعرف النصر بالبقاء، فبالتالي دائما ينتصر. سردية محور المقاومة في عام 2006 وكل حروب حماس الخمسة مع إسرائيل وهذه الحرب، التعريف واحد، أن النصر يعني بقاء التنظيم، بقاء النظام. فبالتالي عندما يبقى النظام ولا يكون هناك حسم عسكري في إزالته، إذن النصر هو لصالح هذا المحور.
0: دكتور العتيبي، بهذه مذكرة التفاهم أو كما سماها دكتور حسن قبل قليل مذكرة عدم التفاهم، هل يمكن للوسطاء بكل هذه الجهود بالفعل أن ينجحوا في إعادة إحيائها أو إقناع الطرفين بالعودة إليها وإحيائها؟
1: هذا محتمل. يعني مذكرة التفاهم خديجة في النهاية يجب أن نفهمها في سياقها، في سياق كان هناك حرب، وكنا في مرحلة هدن غير معلومة، بالتالي كان الوضع ضبابي في المنطقة، فكان مهم أن تكون المذكرة ضبابي فضفاضة بشكل تجعل كل طرف يقبل بها ووقع عليها وينخرط بها، بالتالي يتم بناء الثقة من خلال فرق التقنية والفنية. ونحن يعني نستذكر أن خرجنا من يونيو ونحن كان هناك إيجابية كبيرة في الفرق الفنية والتقنية عندما اجتمعت في الدوحة، لكن بعد جنازة الرئيس المرشد الإيراني وبعد يوم الاستقلال الأمريكي تغيرت الأمور، دخلنا في مرحلة الهجمات الأمريكية المتعددة، محاولة فك الكروت الضغط الإيرانية بشكل كبير. بالتالي عودة المذكرة التفاهم هي ممكنة بشكل جدا كبير، خصوصا بأن مذكرة التفاهم هي أول ورقة بين الطرفين يوافقون على بنودها بشكل كبير. المشكلة هي في فهم كل طرف أو تأويله لهذه المذكرة. يعني موضوع هرمز هو أعتقد أنه هو حجر أساس مهم جدا، إذا تم وصول وبلورة اتفاق معين ممكن الوصول إلى نوع من التفاهمات بينهم. لكن المشكلة هي أن إيران فهمت البند الخامس وهو ترتيبات إيرانية، لكنها نسيت أن هناك أيضا طرفا عمانيا، بالتالي هو يدافع أيضا عن مياهها الإقليمية، بالتالي هذا الجانب لا تريد أن تفهمه إيران. بالتالي هي تحاول أن تستخدم كل الطرق الممكنة مع لفرض الهيمنة والنفوذ بشكل كبير على هرمز، إما من خلال مهاجمة سلطنة عمان أو حتى من خلال المفاوضات وإجبار الجانب العماني على القبول بالأمر الواقع، وهذا أمر خطير جدا، لأن إيران لا تمد جسور التعاون مع دول المنطقة. بالتالي ونحن نعلم أن دول المنطقة بالضغط على الرئيس الأمريكي هي أوقفت ليس فقط دمار المنطقة، بل أوقفت دمار جدا كبير كان قادما لإيران. بالتالي يجب أن يكون لإيران هناك عقلانية وواقعية سياسية جدا واضحة بالتعاون مع دول المنطقة ومحاولة الحصول على أكبر قدر ممكن من المصلحة خلال المفاوضات مع الرئيس الأمريكي.
0: دكتور حسن، طبعا كان هناك مفاوضات أيضا إيرانية عمانية، طالما أنه أشرنا الآن إلى دعنا نقول الصيغة العمانية الإيرانية فيما يتعلق بمضيق هرمز. طبعا لا نسمع الكثير من الضجيج أو من التصريحات والمواقف من الجانب العماني، ولكن كان هناك في الفترة الأخيرة مفاوضات. ما الذي يمكن أن تخرج به هذه الصيغة العمانية الإيرانية لمضيق هرمز؟
2: خديجة، ما زال الطرف الإيراني يتعامل مع دول هذه المنطقة كلاعب أقل شأنا، فبالتالي هو يريد أن يفرض وجهة نظره على الطرف العماني فيما يتعلق بمضيق هرمز. هو يعتقد بأن البند الخامس هو اعتراف ضمني من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة إيران على الإقليم، على المضيق، كل المضيق، بمعنى أنه لا يحق لعمان أن تتصرف كما تتصرف إيران في هذا المضيق. ومن هنا نجد بأن الطرف الإيراني يريد أن يمنع عمان من فتح مسارات إلا إذا كان ذلك في سياق التنسيق الكامل مع الحرس الثوري أو بحية الحرس الثوري. إيران ترى بأنها انتصرت في معركة المضيق، فبالتالي لا تريد أن تتخلى عن هذه الورقة. بالمقابل الطرف العماني هو دولة مشاطئة، لها حق أيضا سيادي على الأقل في مياهها الإقليمية في هذا المضيق، تريد أن تتوصل إلى تفاهم بروتوكول إدارة هذا المضيق، وهذا ما نصت عليه المادة الخامسة، لكن ليس وفقا للتفسير الإيراني، لأن عمان لم تكن طرفا في هذا الاتفاق بالأساس. يعني هو اتفاق أمريكي إيراني ينهي مواجهات عسكرية بين الطرفين، إيران عفوا عمان سلطنة عمان لم تكن طرفا في هذه الحرب. فبالتالي هناك إمكانية للتوصل إلى صيغة يقبل بها كل الأطراف، أو صيغة تحقق لإيران الاحتفاظ بسردية النصر، لكن أيضا تعطي الولايات المتحدة الأمريكية الفرصة للادعاء بأنها تمكنت من فتح هذا المضيق، وبالتالي هذا يؤدي إلى انخفاض في أسعار الطاقة ويؤدي إلى ارتفاع نسب التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية. أقل من هذا الترتيب سيفسر هزيمة للرئيس ترامب، والرئيس ترامب لن يقبل بذلك، ولن يكون هذا الاتفاق نافذا إلا إذا كان يلبي الحد الأدنى من المطالب الأمريكية. بالمقابل إيران لا تريد ذلك، إيران تريد توظيف المضيق كأداة ضغط استراتيجية، وأكثر من ذلك تريد أن توظف المضيق كرافعة جيوسياسية لدفع الولايات المتحدة الأمريكية للامتثال لما تريد إيران في ملفات أخرى غير ملف المضيق. يعني إيران تريد أن تستخدم المضيق في كل مرة من أجل لي ذراع الولايات المتحدة الأمريكية، ابتزاز واشنطن، حتى تقدم واشنطن تنازلات جوهرية بالنسبة لإيران، وعلى رأسها رفع العقوبات ورفع الحظر عن الأموال المجمدة، وأيضا رفع الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية.
0: نعم، إلغاء الهجوم كما نرى على الشاشة بين الفينة والأخرى مرهون بإبرام اتفاق في أقرب وقت ممكن، والحديث عن 48 ساعة. ألا يبدو هذا شيء من الخيال أن يتم إبرام اتفاق في التوصل إلى اتفاق في 48 ساعة؟
1: جدا صعب، وخصوصا نحن نتحدث عن طرفين كل مره يتفاوضون ينتهي بهم المطاف بمواجهه عسكريه، بالتالي الثقه معدومه تقريبا بين الطرفين، ولا يتم اعطاء فرصه لآليات بناء الثقه بينهم. بالتالي 48 ساعه جدا صعبه. غير هذا، الرئيس الامريكي وضع مطالبه في موضوعين اساسيين وهي الملاحه والنووي، ونحن نعلم ان النووي حسب مذكره التفاهم سياتي بعد تنفيذ البنود الخمسه او السته الرئيسيه اللي هي الاموال المجمده، وقف القتال، وهرمز وغيرها. بالتالي مهلة 48 ساعة إن صحت التقارير، نحن نتحدث عن رئيس أمريكي يبحث عن واحد إعطاء فرصة للدبلوماسية، بالتالي لا يكون عليه حرج. ثانيا، وضع المنطقة بأن هي الفيصل بينهم وبين الولايات المتحدة وإيران، بالتالي هي الضامن لأي اتفاق قد يتحقق مع الجانب الإيراني، بالتالي يضع المنطقة في الوسط كساحة معركة بينه وبين إيران، وهذا أمر جدا خطير إذا إن صحت التقارير ب 48 ساعة. ثالثا، لا أعتقد بأن الجانب الإيراني سينصاع، لأن إذا انصاع في موضوع الاتفاق النووي في 48 ساعة سيكون ذهب كل هذا الصبر وكل هذا الدمار بلا بلا بلا مقابل واضح. لكن ما يمكن لدول المنطقة القيام به وإيران هو محاولة الوصول لآلية معينة في هرمز يبقى مفتوحا، بالتالي في مهلة 48 ساعة يتم تمديدها. لكن في النهاية خديجة لا يجب أن نضع في الحسبان بأن الرئيس الأمريكي يضع المهل ثم يغيرها، بالتالي هو يبحث، هو رجل أعمال، بالتالي يبحث عن الصفقة السريعة، لا يجد هذه الصفقة السريعة ويستغرب أن الطرف الآخر يماطل ولديه صبر، لأنه لم يفهم العقلية والأيديولوجية والبناء المجتمعي في إيران في الطرف الآخر. هو جاء من بعد فنزويلا بنشوة التغيير الرئيس في ساعات معينة، بالتالي ذهب إلى إيران قال أن الموضوع سيكون بهذه السهولة، لم يضع في حسبانه بأن الحرس الثوري متجدر في المجتمع الإيراني، في الاقتصاد الإيراني، في الحياة السياسية الإيرانية، وهو متواجد في المنطقة. يعني القصف السعودي الأمريكي الذي كان في العراق قتل 4 من سبيل الحرس الثوري، هم كانوا موجودين في العراق يقومون بعمليات هناك وغرفة عمليات، بالتالي هم موجودين في المنطقة، بالتالي لا يمكن الحد من من من بهذه الطريقة من إيران. بالتالي أعتقد أنه هو قلل ويحاول ما زال يقلل من الشأن، لكنه يعلم بأن الطرف الآخر كما قال الدكتور حسن يهمه البقاء. يعني إيران ليست ملزمة بانتصار جدا باهر مثل الولايات المتحدة، هي فقط البقاء، وبقاء النظام هو أكبر إنجاز بالنسبة للجانب الإيراني.
0: دكتور حسن، 48 ساعة تبدو لك معقولة، مهلة معقولة؟
2: لا، بكل تأكيد، يعني إذا ما نظرنا إلى التجارب السابقة هي غير كافية لتحقيق أي احتراق حقيقي، إلا إذا كان هناك مفاوضات من وراء الكواليس لا نعلم عنها كمحللين وكمراقبين، هذا أمر مختلف تماما. لكن أيضا أنا خليني فقط يعني أضيف على ما قاله الدكتور عبد الله، أنه ربما الرئيس الأمريكي سيأتي علينا بتغريدة على تروث سوشيال ويقول هناك تقدم مهم جدا، وبالتالي يمدد أيضا لمدة أسبوع أو 10 أيام، بمعنى أنه يعطي فرصة أخرى للدبلوماسية. لكن لا أستغرب أيضا أن يقوم الرئيس الأمريكي بتنفيذ تهديده. يعني هذا الموبيلايزيشن اللي صار، الحشد العسكري، طائرات الإرضاع الجوي في بلغاريا وفي إسرائيل، الحديث عن تنسيق وخطط مشتركة بين تل أبيب وواشنطن، هذا يجب أن يأخذ على محمل الجد، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تشعر بأنه لديها فائض القوة. أي نعم، مارست السعودية الضغط العكسي عليها وقبل الرئيس ترامب، لكن إن لم يقدم لترامب ما يريده في المضيق، على الأقل في المضيق، الموضوع النووي موضوع شائك تقني يحتاج إلى وقت أطول، لكن عنوان النصر والهزيمة أمريكيا الآن ليس الملف النووي وإنما المضيق، لأنه قبل الحرب كان المضيق مفتوحا، لكن الحرب بمعنى إغلاق المضيق كان نتيجة للعدوان الأمريكي على إيران. هذا يتم تناوله في النقاش العام في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يعطي ذخيرة لخصوم ترامب بأنه هو المسؤول، لأنه كل هذه الحرب لم تكن ضرورية، فبالتالي هو يريد أي صيغة يستطيع أن يسوقها داخليا، فبالتالي أمامه 48 ساعة ربما يتم تمديدها إلى أسبوع. لكن في حال توصل الرئيس بأن النظام الإيراني سيقوم بالمماطلة، أنا في ظني بأنه سيقوم بتنفيذ وعيده بالقصف العسكري على المنشآت الإيرانية.
0: شكرا جزيلا لك دكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، كنت معنا من عمان. وشكرا أيضا لضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور عبد الله بندر العتيبي، الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر، شكرا لك. الآن نذهب إلى هذه النافذة الخاصة التي نناقش فيها اتفاق تحالف أوبك بلس على زيادة إنتاج النفط الشهر المقبل. المزيد من التفاصيل مع عبد السلام محمد. إليك عبد السلام.
3: شكرا لك خديجة، أهلا بكم مشاهدينا. زيادة جديدة في حصص تحالف أوبك بلس، لكن الأسواق لا تراقب عدد البراميل المسموح بإنتاجها فقط، بل قدرة المنتجين على استخراجها وشحنها، لا سيما عبر مضيق هرمز في ظل التوترات الراهنة، ذلك رغم القرار للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف شن ضربات جديدة على إيران لإفساح الوقت للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب. اتفقت إذن 7 دول أعضاء في التحالف على زيادة محدودة في الإنتاج للشهر المقبل بمقدار 188 ألف برميل يوميا، لكنها في المقابل لا تعوض خسائر الإمدادات التي بلغت ذروتها عند 9,600,000 برميل يوميا بسبب أزمة مضيق هرمز وتداعيات الحرب. وبهذا القرار يتراجع التحالف عن شريحة من التخفيضات الطوعية. الاجتماع الشهري الذي عقد عن بعد شاركت فيه السعودية وروسيا والعراق والكويت والجزائر وكازاخستان وسلطنة عمان، لكن البيان الختامي لم يكشف عن مصير تخفيضات في الإنتاج يتجاوز حجمها إجمالاً 3 ملايين برميل يومياً سواء باستكمال عملية الإلغاء أو باستمرارها، واكتفى بتحديد موعد اجتماعه القادم في 6 سبتمبر. قبل الحرب كان تحالف أوبك بلس ينتج أكثر من 50 مليون برميل يومياً من النفط ومشتقاته، ما يعادل قرابة نصف الإنتاج العالمي، لكن تعطل إنتاج وصادرات دول الخليج خفض حصة التحالف إلى نحو 44% خلال شهر مارس الماضي. تكشف الأرقام أن المشكلة لم تكن في نقص حصص الإنتاج ولكن في صعوبة تصدير النفط، فقد هبط إنتاج دول التحالف من نحو 43 مليون برميل يوميا قبيل الحرب في فبراير الماضي إلى نحو 33 مليونا في مايو قبل بدء التعافي التدريجي مع تحسن حركة الناقلات. إذن تتباين حصص إنتاج النفط لشهر سبتمبر بين الدول 7 التي اجتمعت اليوم. السعودية تتصدر دول التحالف بحصة إنتاجية بقرابة 10 ملايين برميل يوميا إلى جانب امتلاكها أكبر طاقة إنتاجية فائضة. تأتي روسيا أكبر منتج مستقل في أوبك بلس في المرتبة الثانية بحصة إنتاج تتجاوز 9 ملايين برميل يوميا. أما العراق فتبلغ حصته 4,400,000 برميل يوميا، وتصل حصة الكويت إلى نحو 2.5 مليون برميل يوميا، بينما تبلغ حصة كازاخستان 1,700,000 برميل يوميا. الجزائر تحل سادسة بما يقارب 1,000,000 برميل يوميا. أما في المرتبة السابعة فسلطنة عمان بنحو 900,000 برميل يوميا. نتابع هذا التطور من فيينا. ينضم إلينا حسن حافظ المتحدث الرسمي السابق باسم منظمة أوبك ومحلل أسواق الطاقة والنفط، أهلا بك معنا. إذن من خلال متابعتك لهذه الأرقام، ما المتغير وما تأثير ما يحدث الآن في مضيق هرمز على هذه الأرقام؟
4: الخير وشكرا جزيلا. طبعا القرار الذي اتخذ اليوم من قبل مجموعة 7 دول في تحالف أوبك بلس يعني هو قرار طبيعي، وأنهى كما قال تقريركم التخفيض الطوعي كان يبلغ حوالي 1,650,000 برميل باليوم. فإذا في نهاية شهر سبتمبر سنكون قد انتهينا من هذا الخفض الطوعي، تبقى 2 برميل التي هي تسمى نواة التخفيض التي بدأها تحالف أوبك بلس في عام 2022، واتفقوا أن تستمر هذه التخفيضات إلى نهاية هذه السنة. فإذا ليس هناك أي قرار بالنسبة للمليونين بالميل التي لا تزال يقوم تحالف أوبك بلس تخفيضها وستستمر. نعم. إلى نهاية هذه السنة. نعم. وسيجتمع هذا التحالف في نهاية شهر نوفمبر ليقرر ما يعمل بهذه التخفيضات.
3: إذن هذا هو تفسير الزيادة المحدودة نسبيا، لكن ما تأثير هذه الزيادة التدريجية على الأسعار العالمية في المدى القصير؟
4: لا أعتقد هناك أي تأثير يعني بصراحة، لأنه يعني هي فقط يعني زيادة رمزية، يعني لا تستطيع الدول بصراحة يعني بالقيام بهذه الزيادة. يعني لو نأخذ مثلا العراق يصدر الآن بحدود 500,000 برميل باليوم، نقص أيضا تصدير السعودية وتصدير الكويت وتصدير عمان وحتى روسيا تصديرها قل كثيرا. فإذا ولا تستطيع أن تقوم بهذه الزيادات بسبب أولا العوامل الجيوسياسية ومنها غلق مضيق هرمز، وتم إضافة إليه هو مضيق باب المندب، وكذلك ما يحدث في روسيا والبحر الأسود من هجمات أوكرانية على منشآت الصادرات الروسية. فإذا هي لن تؤثر كثيرا ولن وليس لها أي تأثير بصراحة.
3: لكن هل هناك تأثيرات محدودة ربما مع تقدم المواقف السياسية، مثلا ما حدث من إعلان الرئيس الأمريكي لتأجيل أو إلغاء ضربة كانت محتملة على إيران، كيف يتفاعل ذلك؟ ما تأثيره؟
4: هذا هو بصراحة الآن العوامل الجيوسياسية هي التي تلعب دورا كبيرا في السوق النفطية وأسعار النفط. إذا ما تم فتح مضيق هرمز، وطبعا هنا دور السعودية ودور قطر كبير في إقناع الرئيس الأمريكي ترامب بالعدول عن ما كان يهدد به بضرب إيران ضربة كبيرة، لكن على إيران في الجانب الثاني أن تقوم بفتح المضيق، ولأن هو يعني المضيق يهم التجارة ليس فقط تجارة المنطقة بل هي التجارة العالمية وليس فقط تجارة النفط، وكذلك نفس الشيء مضيق باب المندب. فإذا المطلوب من إيران أن تقوم بفتح المضيق، وإذا ما تم فعلا فتح المضيق وكما ذكرتم في أخباركم وفي تقاريركم أن هناك مهلة 48 ساعة، نعم أنا باعتقادي ممكن 48 ساعة إذا أعلنت إيران اليوم والآن أنه نسمح الآن وتم فتح المضيق، يعني هناك بادرة حسنية من قبل إيران، وكما قلتم بأنه هذا قد يدفع الرئيس الأمريكي إلى تمديد المهلة ومن ثم البدء مفاوضات جدية، وهو هناك اتفاق على هناك مذكرة،
3: وهذا يقودنا إذا سمحت لي على الأرض. نسأل عن السيناريوهات المحتملة للقرارات بالنسبة لأوبك بلس في المرحلة المقبلة انطلاقا من هذه التغيرات الجيوسياسية والتحديات والتداعيات.
4: نعم يعني بصراحة تحالف أوبك بلس هذا التحالف المهم الذي لعب دورا كبيرا في موازنة أسواق النفط وأسعار النفط. نحن نعرف كيف استطاع هذا التحالف في جائحة كورونا أن يحافظ على أسواق النفط من التهاوي، وهو معروف في دوره في هذا المجال، وأتوقع أن تحالف أوبك بلس يستطيع أن يلعب دورا مهما في المحافظة على أسعار مناسبة للمستهلكين والمصدرين، ويستطيع أيضا أن يجد أرضية توافقية في مع جميع أعضاء هذا التحالف إلى المحافظة على هذه الأسواق، وبرهن ذلك وبرهن هذا التحالف أن قدرته على اتخاذ القرارات السريعة. هذا التحالف يستطيع أن يجتمع في أي وقت لاتخاذ القرار الصحيح. إذا تم فتح المضيق أتوقع من التحالف سيرفد الدول ويساعد الدول على زيادة إنتاجها، وكذلك إلى البدء بتصدير أكثر من النفط لسد النقص الكبير الذي حصل في أسواق النفط، وخاصة النقص الذي حصل في خزانات الدول من الخزانات الاحتياطية للنفط، ونعرف جيدا أن هذه الخزانات قد انخفضت انخفاضا كبيرا، وكنا نعرف بأنه إذا ما استمر غلق المضيق ففي شهر أكتوبر سنصل مرحلة الخط الأحمر،
3: وهذه المخزونات حتى في الولايات المتحدة الأمريكية المرتقب أن تواجه إشكاليات بحسب محللين في نهاية هذا الشهر في أغسطس بناء على الإمدادات. والسؤال هنا أيضا عن البنية التحتية المتضررة لقطاع النفط إثر هذه العمليات العسكرية المستمرة واحتمال استمرار الاستهداف للبنية التحتية المتعلقة بالطاقة، كيف سيكون تأثير ذلك في المرحلة المقبلة وعلى قرارات أيضا أوبك بلس؟
4: طبعا هناك تأثير كبير على يعني هناك هذه الحرب يعني أدت إلى ضرب الكثير من المنشآت النفطية في دول الخليج ويعني منشآت تصدير ومنشآت إنتاج وكذلك مصافي. أضف إلى ذلك يعني كذلك المصدر والمنتج الكبير روسيا أيضا تأثرت كثيرا من الضربات الأوكرانية للمصافي في روسيا أيضا.
3: شكرا جزيلا لك من فيينا حسن حافظ، المتحدث الرسمي السابق باسم منظمة أوبك ومحلل أسواق الطاقة والنفط. بهذا مشاهدي

0: حين نصل إلى ختام هذه النافذة الاقتصادية، عودة مجددا إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
1: شكرا لك عبد السلام ولضيفك. ونذهب الآن إلى غزة، إلى قطاع غزة، حيث أعلنت مصادر في مستشفيات القطاع استشهاد 18 فلسطينيا بينهم 4 أطفال وثلاث نساء في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بالقطاع منذ فجر هذا اليوم. ومن خان يونس ينضم إلينا مراسل الجزيرة هاني الشاعر. مساء الخير هاني، ضعنا في الصورة هاني.
2: مساء الخير خديجة، يوم دام بكل عفوا ما تحمله الكلمة من معنى بفعل تكثيف الغارات الجوية الإسرائيلية في الساعات الأخيرة على مختلف مناطق قطاع غزة. آخر هذه الغارات كانت قبل قليل على مركبة مدنية وسط مدينة غزة، وأدت هذه الغارة إلى سقوط 4 شهداء، نقلوا إلى مجمع الشفاء الطبي. مدينة غزة لوحدها سجل فيها سقوط 10 شهداء منذ فجر هذا اليوم بفعل تكرار القصف من قبل المسيرات الإسرائيلية على مناطق مختلفة من المدينة، من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها. تزامنت هذه الغارة مع قصف مماثل كان من مسيرات إسرائيلية على شارع 8 في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، وأدت الغارة إلى سقوط جرحين، وصفت جروح أحد هؤلاء المصابين بأنها خطيرة، نقلاء إلى مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة. تزامنت أيضا هذه الغارة مع قصف على مركبة مدنية في شارع صلاح الدين في دير البلح وسط قطاع غزة، أدت هذه الغارة إلى سقوط شهيدين من سكان مدينة رفح جنوبية القطاع. واضح أن الغارات تستهدف أماكن تجمع السكان، أي المنطقة الغربية من قطاع غزة، المنطقة التي يتجمع فيها معظم سكان القطاع، الاعتبار بأن المناطق الشرقية والشمالية والجنوبية من قطاع غزة هي مناطق خاضعة السيطرة الإسرائيلية، وأخلتها إسرائيل قصرا من ساكنيها، سواء عبر عمليات عسكرية كانت خلال حرب الإبادة على قطاع غزة أو خلال الفترة القصيرة الماضية بفعل توسعة المنطقة الصفراء. قبل الحديث عن المنطقة الصفراء لابد من الإشارة عن غارات أيضا كانت ظهر هذا اليوم هنا في خان يونس، واحدة منها أدت إلى سقوط 5 من الجرحى بعد قصف من مسيرة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصل، التي تؤوي النسبة الأكبر بين النازحين على مستوى في من مختلف مناطق قطاع غزة. عفوا، كذلك كانت هناك غارة على جباليا الشمالية القطاع وأدت إلى سقوط شهيد وإصابة آخر. عدد الغارات التي كانت فجر هذا اليوم على بنايات سكنية في مدينة غزة وفي دير البلح وفي خان يونس خلفت 9 من الشهداء، 4 منهم كانوا من أسرة واحدة، في قصف على شقة سكنية غربي مدينة غزة، وكان هناك أيضا 3 شهيدين عفوا كان في دير البلح بفعل قصف على منزل وهم من أسرة واحدة، و3 من الشهداء أيضا من أسرة واحدة في قصف على شقة سكنية في منطقة مواصل قرارة شمال شرقي مدينة خان يونس. كل ذلك يتم ليس بمعزل عن ما يجري في المناطق الشرقية كما شرنا مسبقا، وكنا نتحدث عن المنطقة الصفراء حيث وسعت القوات الإسرائيلية من مساحة هذه المنطقة. خديجة، نشير إلى تقدم لبعض الآليات العسكرية الإسرائيلية قبل قليل بالقرب من جسر غزة، وشرعت بعمليات تجريف هذه الآليات.
1: نعم، شكرا لك هاني، نكتفي بهذا القدر. هاني الشاعر مراسلنا من خان يونس، شكرا جزيلا لك. نذهب إلى الضفة الغربية، وفيها تستمر قوات الاحتلال في فرض إجراءات عقابية على قرية تل جنوب غرب نابلس عقب استشهاد 4 فلسطينيين برصاص الجيش والمستوطنين الجمعة الماضية. ولقت الحادثة تفاعلا واسعا بعد مقتل جنديين فيها بوصفها هجوما فلسطينيا على المستوطنين والجنود في محيط مستوطنة حفا جلعاد، خلافا لما تكشفه الشهادات والصور الميدانية. وحصلت الجزيرة على تسجيل لأحد الجنود القتلى في هذه الحادثة خلال تهديده للفلسطينيين قبل أشهر من داخل بلدة تل بتوسيع المستوطنة.
3: طيب هنا.
4: قبل أشهر وصل بنياهو مسلحا إلى محيط منزل فلسطيني في بلدة تل جنوب غرب نابلس، قال لسكانه يومها كل البلدة ستصبح حفاد جلعاد، هنا ليست فلسطين، هنا إسرائيل. انصرف بنياهو واحتفظ صاحب المنزل بهذا التسجيل بعد أشهر يعود اسم الجندي إلى تل، ولكن هذه المرة كواحد من قتيلين إسرائيليين خلال أحداث استشهد فيها 4 فلسطينيين. الحادثة التي قدمها البلاغ الأول للجيش الإسرائيلي وتناقلتها وسائل إعلام إسرائيلية بوصفها هجوما في محيط حفاد جلعاد، تكشف الصور والمعاينة الميدانية أن مسرحها

0: يخرج الأهالي لحمايته، وبحسب الشهود يطلق أفراد من المستوطنين النار ويصيبون شاباً في ساقه قبل أن يواصلوا تحركهم بمحاذاة معسكر للجيش، ثم يصلون إلى النقطة التي شهدت ذروة المواجهة. تكشف القياسات الجغرافية أن الموقع يبعد نحو 3 كيلومترات عن حفاد جلعاد، و3 كيلومترات عن يتسهر، و5 كيلومترات عن إبراخة، لكنه يقع على مسافة مباشرة من منازل تل ومناطقها المأهولة.
1: كل ما جرى حلم لا يتجاوز الدقيقة.
0: كان أبو مصطفى واحدا ممن نجوا من الحادثة، ظهر في عدد من تسجيلاتها ويقول إنه ظل خلال تلك اللحظات يلتقط صورا في ذاكرته، واليوم يعيد أمامنا تركيب ما شاهده قبل الاستيلاء على البندقية وأثناء إطلاق النار وفي الدقائق التي أعقبت ذلك.
2: طلعت على فاروق، ولا فاروق تلك كف من هذا الشخص الشمير، يعني كف واضح. طبعا من هاي اللحظة بطلت الأمور، خرجت عن السيطرة. فاروق يمتشك السلاح من المستوطن واستبل عليه تماما. مجرد ما استبل عليه ضرب رصاصة في الهواء، وأنا مدرك تماما أنه فاروق عمره في حياته ما حمل سلاح مطلقا، ولا يجيد ولا بعرف.
0: أما عمار فقد استشهد شقيقه وثلاثة من أصدقائه في الحادثة، يقول إن الدفاع عن النفس والأرض بالنسبة إلى سكان تل ليس خيارا بل حق إنساني ثابت.
3: عمران اللي دفعه بدفع أي بني آدم وأي شخص بينتمي لهاي الأرض يدافع عنها، يعني أي مواطن مش بس بفلسطين، يعني بأي مكان بالعالم أي واحد بينتمي لأرضه بده يضطر يدافع عن أرضه. وبالتالي إحنا يعني وطننا صحيح صغير، ولكن هو كبير في قلوبنا وكبير في عقولنا، إنه هذا الوطن للجميع، مش بس أنا وطني وأرضي إنه محل ما أنا ساكن أو بس هاي الأرض أرضي، لا.
0: ومنذ ذلك اليوم تعيش القرية بين الانتظار والترقب، فرغم أن دماء أبنائها لم تجف بعد، ظلت تهديدات الانتقام تلاحق الضحايا وعائلاتهم ممن اقتحموا قريتهم وهاجموهم وأطلقوا النار عليهم. يدرك الناس هنا أن هذه الجبال وهذه الأراضي قد تكون الهدف التالي للزحف الاستيطاني. يقولون إن ما بدأ بمجزرة نفذها المستوطنون يتواصل اليوم على الأرض من خلال خطوات العقاب الجماعي التي ينفذها الجيش، في رسالة تهدف إلى ردع أي تصد مستقبلي لهجمات المستوطنين. من بلدة تل جنوب غرب نابلس، محمد الأطرش، الجزيرة، فلسطين.
4: ومستمرون معكم في متابعة أهم التطورات في المنطقة، وفي هذه الساعة نفتح نوافذ من طهران، من واشنطن وبيروت ومن غزة أيضا. والبداية من طهران وهذه النافذة مع زميل نوردين دغير. مساء الخير نوردين.
5: مساء النور خديجة، وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الإطلالة من العاصمة الإيرانية طهران حول آخر التطورات والمستجدات، خاصة بعد توقف الضربات بين طهران وواشنطن، والحديث عن بدء مفاوضات بين الطرفين لأجل التوصل إلى اتفاق. المتحدث باسم لجنة الأمن القومي الإيراني قال بشكل واضح بأن المفاوضات الحالية تنصب حول العودة إلى تفعيل مذكرة التفاهم، وأنه ليس من المستبعد أن يصل فريق إيراني إلى سلطنة عمان. وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي قال بأن هناك تقدم في المفاوضات ما بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز، وأنها حققت خطوات متقدمة لأجل الوصول إلى نهايتها. في السياق ذاته مسؤول عسكري إيراني صرح لوسائل إعلام إيرانية، قال بأن إغلاق المضيق من طرف إيران سببه ما سماه بالأعمال العدائية للولايات المتحدة الأمريكية. إذن ما بين توقف التهديد والتهديد المضاد والتهديد بالضربات العسكرية إلى الحديث عن المفاوضات، ما هو مستقبل التوتر ما بين طهران والولايات المتحدة؟

0: الأمريكية لمناقشة هذه الأسئلة هنا في الأستوديو من العاصمة الإيرانية طهران. معنا الدكتور ما شاء الله شمس الواعظين رئيس نقابة الصحفيين الإيرانيين، والدكتور حامد موسوي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة طهران. أهلا بكما. لكن قبل البحث والتفصيل في هذه الأسئلة نذهب إلى مراسلنا عمر هواش لمعرفة آخر المستجدات والتطورات، وخاصة التصريحات الصادرة عن وزير الخارجية في اجتماع الحكومة والتصريحات التي قالها بقائي في تحادثه مع التلفزيون الإيراني. عمر، ما فحوى هذه التصريحات، وهل هناك حديث عن تقدم في المفاوضات ما بين طهران وسلطنة عمان، وبالإجمال ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية؟
1: نعم نور الدين، يبدو أن المفاوضات الإيرانية العمانية حول مضيق هرمز حققت تقدما ملحوظا، هذا ما أكده وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وقدم تقريرا بشأن هذه المفاوضات إلى الحكومة الإيرانية. وفي ذات السياق أيضا قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قبل قليل في تصريح للتلفزيون الرسمي الإيراني بأن هذه المفاوضات حققت تقدما، وأن الجانب العماني يظهر الكثير من التعاون مع الإيرانيين في هذه المفاوضات، مضيفا أن هذه المفاوضات تتركز حول فتح مسار جديد للعبور في مضيق هرمز. يقول بقائي أن الحديث لا يجري لا عن مسار جنوبي قرب السواحل العمانية ولا عن مسار شمالي قرب السواحل الإيرانية. أشار إلى التفاوض حول مسار دولي وسطي بين البلدين في وسط المضيق، مؤكدا أيضا في الوقت نفسه أن تحقيق تقدم حتى نتيجة نهائية في مفاوضات إيران مع عمان لا يعني فتح مضيق هرمز، مؤكدا أن هذه المفاوضات هي تأتي بناء على مذكرة تفاهم، وهي لأجل مستقبل المضيق. لكن عندما سئل عن مسألة فتح مضيق هرمز قال إن فتح المضيق مرهون بإنهاء التهديدات الأمريكية وما وصفها بالاعتداءات على الأراضي الإيرانية، كذلك قال إنها مرهونة بعودة واشنطن إلى التزاماتها في مذكرة التفاهم، أشار إلى مسألة الحصار البحري. هناك اتهامات إيرانية واضحة لواشنطن بأنها هي من خرجت من مذكرة التفاهم، لذلك هذا الخروج أثر على الوضع في مضيق هرمز. يؤكد أيضا إسماعيل بقائي بأن التهديدات الأمريكية هي ليست جديدة، مشيرا إلى تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الأيام الماضية باستهداف منشآت الطاقة والمنشآت الحساسة في إيران. أكد أن إيران مهتمة أكثر بمصالحها الوطنية وأمنها القومي، وأن هذه التهديدات لا تؤثر على المفاوضات لا مع عمان ولا عن اتخاذ إيران لمبدأ المصالح الوطنية بالدرجة الأولى، مؤكدا أيضا في الوقت نفسه على أن التصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو تغريداته على الإنترنت يوم أمس بأن إيران طلبت منه تأجيل الضربة التي كان يجري الحديث عنها، ألمح إلى أن إيران لم تقدم هكذا طلب. هو لم يجب بشكل واضح وصريح، لكنه عندما سئل عن هذا الأمر قال إنه لا ينبغي أن نصدق كل ما يخرج عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مستشهدا بعديد من التغريدات التي كان قد أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أوقات سابقة. لذلك الآن يبدو أن الوضع بين إيران وسلطنة عمان يمضي قدما في هذه المفاوضات التي قال إنها مستمرة منذ أسبوع، لكنه في الوقت نفسه يشير إلى أن التوصل إلى حل مع عمان لا يعني فتح المضيق، وأن على واشنطن أن تعود إلى التزاماتها في المذكرة. ويبدو أن جهود الوسطاء الليلة الماضية خلال الأيام الماضية كانت تنصب على إعادة الطرفين إلى المذكرة، ويمكن القول أن هذه الجهود هي ربما التي أدت إلى تعليق ترامب بحسب ما أعلن الضربة التي كان ينوي تنفيذها على إيران.
0: إذا عمر هوش مراسلنا من العاصمة الإيرانية طهران، شكرا على كل هذه التفاصيل. دكتور ما شاء الله شمس الواعظين، مرة أخرى تتوقف العمليات، مرة أخرى يعود الحديث عن المفاوضات، ماذا يحدث بالذات؟ هل نحن فعلا أمام مفاوضات تتحرك من أجل الوصول إلى اتفاق، أم أننا أمام دائرة مغلقة لن تنتهي والدوامة ستظل على هذه الحالة؟
2: أستاذ نور الدين، نحن كنا نعيد كلمة واحدة، عند الوصول إلى ذروة التصعيد تحصل الانفراجات. في هذه المرحلة أيضا حصلت الانفراج السياسي طبعا، وهو عبر تدخل الدول العربية للملمة الوضع أو السلوك الأمريكي وتحديدا الرئيس ترامب. لكن الخبر المهم، المعلومة المهمة في هذه المرحلة بالذات، هي أن المفاوضات بين إيران وعمان حول الآلية فيما يتعلق بمضيق هرمز وصلت إلى نتائج إيجابية، وهي في مراحلها النهائية. وهناك وعد أمريكي وصل عبر الوسيط الباكستاني إلى القيادة الإيرانية بأنكم إذا توصلتم مع عمان لآلية تكون
0: مقبولة
2: لدى الولايات المتحدة الأمريكية، فإن الولايات المتحدة الأمريكية سترفع الحصار البحري أولا، ومن ثم العقوبات بيع النفط والمشتقات النفطية. هذا في حد ذاته أعتبر أنه هو معلومة مهمة وخبر مهم وإيجابي، وأنا متفائل في هذه النقطة بالذات.
0: دكتور شمس وعدين يقول متفائل، لكن التجربة أثبتت بأن هذا التوقف لإطلاق النار مرحلي. هل نحن الآن في هذه اللحظة أمام استراحة مقاتل من أجل الإعداد إلى مرحلة مواجهة جديدة، أم أنه فعلا تؤسس لاتفاق ما بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز، وبعده اتفاق ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية بالعودة إلى مذكرة التفاهم؟
3: نعم، هذا خبر جيد، وهذا طبعا تطور حدث في خضم التصعيد الكبير. دونالد ترامب كان دائما يهدد عندما تصل المفاوضات إلى مستويات متقدمة، لكن لا ينبغي أن نبالغ في أهمية هذا الأمر. إذا ما وصلت إيران وعمان إلى اتفاق، فينبغي القول بأن هذا الاتفاق لن يتم تحقيقه من دون ضوء أخضر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. دعونا نذكر أيضا أن مذكرة التفاهم كانت أيضا مرحلة مؤقتة، بالتالي الطريق ما زال طويلا وشائكا. المذكرة لم تتحدث حول الملف النووي، والمفاوضات الرئيسية ستبدأ لاحقا بين إيران وأمريكا، بالتالي الوضع ما زال غير مستقر، وهناك حاجة للوصول إلى اتفاق دائم.
0: دكتور ما شاء الله شمس واعدين، نعلم على أن ما يظهر للشاشة وما يظهر بالواجهة ليس هو ما يحاك بالباطن وبالخلفيات وبالكواليس. الآن كل الحديث الإيراني أن هناك مفاوضات مع سلطنة عمان، لكن الأنباء تقول بأن هناك مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، بل أكثر من ذلك هناك مفاوضات تشمل حتى مرحلة البرنامج النووي وكيفية التفاوض عليه. الآن أين سنضع المفاوضات الآن؟ هل فعلا حينما يتم العودة إلى مذكرة التفاهم سيكون الأساس فيها العودة بشكل مباشر إلى بحث البرنامج النووي الإيراني، خاصة أن المذكرة ستنتهي بعد حوالي 16 يوما من الآن؟
2: هذا السؤال الجواب عليه على قسمين. القسم الأول يتعلق بالمفاوضات للعودة إلى مذكرة التفاهم حول مضيق هرمز والآلية المشتركة بين إيران وعمان، لكن هناك مفاوضات أخرى تجري بصورة مباشرة عبر الهاتف وعبر
0: الواتساب
2: مع فيتكوف وكوشنير ووزير خارجية إيران. هذه معلومة مؤكدة. تتعلق هذه الاتصالات بين فيتكوف وبين أراقشي في الملف النووي، وفي الملف النووي تحديدا تتمركز حول عالية التخصيب، يورانيوم عالية التخصيب المخزون الإيراني، كيفية إدارة هذا الملف. هذا مهم جدا. لماذا أقول أنا متفائل؟ لأن المفاوضات تجري على
0: مسارين.
2: هذه المسارين لحد الآن هو إيجابي. أعتقد بأنه سيكون إيجابي أيضا في المستقبل القريب، والوصول إلى نتيجة خاصة إذا ما حصلنا على نتيجة إيجابية فيما يتعلق

0: بالآلية المشتركة بين إيران وعمان فيما يتعلق بمضيق هرمز.
1: دكتور مصوي، هل فعلا يمكن القول بأن هناك رغبة فعلا على الأقل لدى المستوى السياسي هنا في إيران، هناك رغبة للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية وحل الإشكالات العالقة، أم أن هذا المسار سيواجه مشاكل عديدة، خاصة أن هناك أطراف داخل إيران ربما لا تميل بالمطلق إلى التفاوض مع واشنطن؟
2: نعم، أنت تشير إلى نقطة مهمة للغاية. الولايات المتحدة الأمريكية وإيران كلاهما يريدان التوصل إلى اتفاق قبل الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية. إيران تريد من جهتها أن تتفادى حربا واسعة النطاق، وأمريكا تريد أن لا يتأثر الاقتصاد. عندما تم توقيع مذكرة التفاهم، مجموعة من الأطياف السياسية في إيران كانت متحفظة بخصوص هذه المذكرة، وكان بإمكان هذه الأطياف الاستفاف لمنع والوقوف في وجه أي اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية. الحكومة الحالية في إيران، حكومة بيزكشيان، هي تساند هذا الاتفاق، لكن القضية هي ترتبط في الحقيقة بالملف النووي وخاصة اليورانيوم العالي التخصيب الموجود في إيران حاليا.
1: دكتور، ما شاء الله شمس واعدين بإيجاز حتى يكون السؤال للطرفين. الآن هل فعلا يمكن أن تكون هذه المرحلة في المفاوضات تختلف على المراحل السابقة، أم أنها لا ستكون نفس السيناريو السابق؟
0: لأن المفاوضات على مسارين، تمشي على قدم وساق بإيجابية وبتفاؤل كبير. طبعا هذا ما وصلنا من معلومات من الحكومة أيضا ومن الجهات الرسمية. هذا يعني يجب علينا أن نكون متفائلين، وأعتقد بأن نهاية هذه المفاوضات والمسارين سيكون إيجابي. لكن من ناحية أخرى أشرت إلى نقطة مهمة أستاذ نور الدين، الجهات المتطرفة في إيران هل ستكون لديهم اليد العليا في هذه المفاوضات أم لا؟ هذا ستشهد الأيام المقبلة، ما إذا كانت هذه الجهات أن تتحدى الموقف الجديد الإيراني مع الولايات المتحدة الأمريكية من جهة ومع عمان من جهة أخرى.
1: دكتور مصوي، نفس السؤال، هل أنت متفائل بأن هذه المرحلة من العودة إلى التفاوض ستكون مفيدة وأن الطرفين سيصلان إلى اتفاق، أم أننا سنعود إلى نفس الحلقة المفرغة بالعودة مرة أخرى إلى المواجهات وبعجالة؟
2: أعتقد أن هناك اختلافات مهمة في هذا الخصوص. في هذه المرة الطرفان يفهمان بعضهما البعض أكثر من المرة السابقة، وهناك شيء آخر مختلف. مذكرة التفاهم كانت فضفاضة في الكثير من فقراتها، خاصة الفقرة الخامسة. هذه الفقرة لم تكن واضحة، بالتالي هذا ما قاد إلى تأويل مختلف من الطرفين في هذه الفقرة. إذا ما توصل الطرفين إلى اتفاق واضح، فبالتأكيد يمكن أن نقول أنها ستكون مفاوضات ناجحة.
1: إذا دكتور حميد مصوي، دكتور ما شاء الله شمس واعدين، شكرا على حضوركم هنا في الاستوديو ومشاركتنا لهذه الندوة. إذا مشاهدينا الكرام، كانت هذه وكان هذا هو المشهد من هنا من العاصمة الإيرانية طهران. والآن إلى واشنطن مع الزميل ناصر، وماذا يطبخ هناك في كواليس السياسة الأمريكية؟
3: شكرا نور الدين. يطبخ الكثير، يمكن التأكيد هذا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. الآن في واشنطن نور الدين حالة من الغموض والالتباس، وأشياء كثيرة تطبخ ولا شك عقب إعلان رئيس ترامب إذا أنه يوقف هذه العملية العسكرية ضد الإيرانيين وعطلة نهاية هذا الأسبوع. هذه كادت أن تشهد واحدة من أعنف ضربات طيران والبحرية الأمريكية حقيقة، وبمشاركة إسرائيلية أيضا. لكن وبينما كان الجميع يحبس أنفاسه، غرد الرئيس الأمريكي فجأة بإلغاء هذه الضربة. هناك الآن في واشنطن من يتنفس سعطاء، لأنها تعني إبعاد الشبح الحرب. ثم هناك من هو غاضب من القرار ويكتب الآن في واشنطن غضبه من قرار وقف الضربة. الرئيس الذي لم يفي بوعده وبالضربة العسكرية وعقاب إيران حسب البعض، وصل كل هذه

0: الأجواء الآن في واشنطن وفي انتظار خروج الرئيس ترامب ربما في الساعات المقبلة لتقديم المزيد من التفاصيل والشروح للأمريكيين عن الأسباب الحقيقية التي تدفعه لتغيير موقفه. في غضون كل هذا إذن تعلن القيادة المركزية الأمريكية أن الطائرات الأمريكية لم تتوقف في الحقيقة عن التحليق هناك في هرمز لدعم عملية حصار موانئ إيران، هذا مستمر وبالتالي حصار الأمريكي مستمر حتى اللحظة رغم إعلان الرئيس ترامب، وهو يسيطر على الأرض وعلى الأجواء وفي مياه مضيق هرمز كما هو واضح. السفن الأمريكية والحصار يمنع مرور أي سفينة إيرانية حتى الآن. معنا الآن ضيفان كريمان هنا في استديوهاتنا بواشنطن وهما العقيد الكولونيل سيرجيو دالابينيا. أهلا بك سيرجيو، كان للتذكير سابقا مساعدا لوزير الدفاع، يأتي بتجربة طويلة في مجال السلاح الجوي أيضا، وأشرف سابقا في الشرق الأوسط ومناطق أخرى على عدة مهام عسكرية، كندا، تشيلي، لبنان، وشرف وأشرف على عملية نشر قوات الأمم المتحدة أيضا في لبنان والشرق الأوسط. معي أيضا البروفيسور ستيفن هيدمان، وتعرفونه ولا شك، جاء عدة مرات ضيفا على هذه النافذة، وهو خبير شؤون سياسية واستراتيجية، عمل باحثا ومديرا في عدد من مراكز الأبحاث الأمريكية المرتبطة بقضايا الشرق الأوسط. يمكن القول أنك تعرف سوريا مثلا جيدا والعالم العربي. ستيفن، نبدأ سياسيا، ما الذي حدث؟ الكل كان ينتظر وبالتالي لدينا تغريدة والكل يعود للوراء في الولايات المتحدة، ماذا تتوقع كسيناريو حدث كي يقبل الرئيس الأمريكي بعد كل الغضب والوعيد أن لنقل يتراجع الآن
1: Well, I think it's possible that there were developments on the diplomatic.
2: من المحتمل أن الساحة الدبلوماسية شهدت الكثير من التحركات من أجل دفع رئيس دونالد ترامب لتلافي توتر كبير خلال نهاية الأسبوع والأيام القليلة القادمة. هذا ممكن، رئيس دونالد ترامب كان قد قال في مرات متعددة بأن أمريكا وإيران قريبتان من حل هذه الأزمة، لكن أعتقد أن هناك من أقنع رئيس بتأجيل هذه الضربة. نحن نعرف أنه تلقى مكالمة هاتفية من ولي العهد السعودية محمد بن سلمان، وأعتقد أنه تلقى مكالمات أيضا من الدول الأخرى وقادة آخرين في المنطقة كالعراق وغيرهم. أعتقد أن إيران هددت أيضا بتدمير البنى التحتية النفطية في هذه البلدان، وهذه البلدان عانت بشكل كبير على المستوى الاقتصادي جراء هذه الحرب. ونعتقد أن الرئيس دونالد ترامب استجاب لطلبات ودعوات هذه البلدان وزعماء هذه الدول من أجل تأجيل هذه الضربة.
0: كولونيل، تعتقد أن الدبلوماسية العربية نسميها هكذا بالفعل تمكنت من إقناع هذا الرئيس، أم ربما نحن نعرف رئيس ترامب لم يكن ليتراجع، كنا نعرف هذا يعني في أجواء واشنطن السياسية الكل اشتم رائحة الحرب، لكن فجأة يتراجع بسبب كما يقال الآن الدور العربي في الدبلوماسية، قطر، تركيا، السعودية إلى آخره. لكن ماذا أعطى الإيرانيون حقيقة في الخفاء كي يقنعوه؟ نعم الدور العربي مهم، لكن ماذا أعطى أو قدم الإيرانيون ربما؟
2: في الواقع علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أن رئيس دونالد ترامب لديه إمكانية الوصول إلى الكثير من الخيارات الغير متاحة لنا، وهو أيضا لديه معلومات كثيرة غير متاحة لبقية الأطراف، وبالتالي أعتقد أنه اعتمد على كل هذه الوسائل من أجل أن يتخذ هذا القرار. هناك بالتأكيد تأثير الزعماء العرب، أي شيء آخر ينبغي أن نأخذه بعين الاعتبار، وأن استمرار هذه الحرب بالتأكيد أثرت على الدول في المنطقة، وأعتقد أن هذه الدول تصرفت بشكل موحد من أجل منع هذه الضربة، لأن هذه الدول عانت بشكل كبير وتلقت ضربات كثيرة من قبل إيران، وأعتقد أن كان هناك أيضا شيء يلوح في الأفق بأن هذه الدول ستتوحد وسترد أيضا وتشارك في هذه الضربة. بالتالي لا أعتقد أن الدول العربية ستستمر في قبول هذه الضربات وأن تبقى مكتوفة الأيدي. الدول العربية تحركت على مستوى الدبلوماسي، والرئيس الأمريكي استجاب لهذه الدعوات، ومن الضروري إذا ما فشلت المفاوضات فكانت الضربة ستأتي إلى محل.
0: ألم تلاحظوا هذا الصمت الغريب في الساعات الأولى في هذا الصباح؟ لم يتحدث أحد، لا ترامب ولا ماركو روبيو، ليعطي مزيد من الشرح، لأن الأمريكيين فوجئوا هذا الصباح. ولكن يعني لدينا رد واحد من سيناتور مقرب جدا للرئيس ترامب، جون كينيدي السيناتور، ويقول اقتراحه: إما أن نخرج من هذه الحرب ونغادر، نطوي الصفحة، أو نصعد نستمر في الحرب، أو نحتفظ بالأزمة كما هي. يعني حل ثالث: لا حرب لا سلم. ستيفن،
2: نعم، هذا مثير للاهتمام أن نرى السيناتور كينيدي لم يتحدث حول خيار رابع، وهو طبعا الانخراط في العمل الدبلوماسي وجمع الأطراف التي تدرك التاريخ الإيراني ولها دراية بالحضارة الإيرانية، من أجل إشراكهم في التفاوض وحسم الكثير من التفاصيل، أطراف لها خبرة ولها تجربة في التعامل مع إيران، من أجل محاولة وإيجاد حل لهذه الأزمة. أعتقد لدينا فريق دبلوماسي جمعه الرئيس، لكنهم خبراء في التجارة في الحقيقة والاقتصاد بما في ذلك السهر، وهذا الفريق لم يكن ناجحا في التعامل مع إيران. ومن الغير مناسب أن السيناتور كينيدي لم يفكر بهذه بالخيار الرابع، خيار الدبلوماسية.
0: هو مقرب من الرئيس، وعادة يريد عقاب إيران، وبالتالي يعطي البعض يشعر الآن في واشنطن أن السيناتور كينيدي بحديثه التلفزيوني يعطي مخرجا لإيران وأمريكا. لكن عسكريا يقول السيناتور، نأخذ رأي العسكري، نحارب نستمر أو نبقى في فترة على هذا الشكل، يعني أموال تصرف، جنود يبعثون هناك، لا حرب لا سلم، نفاوض لا نفاوض، نقصف لا نقصف. عسكريا ما هو الحل الأفضل للرئيس ترامب لو كنت تجلس معه الآن؟ أو السيناتور يعطيك ثلاث طرق، ما هي طريقتك كعسكري؟
2: هذه الأزمات خطيرة جدا، وهي تتسم بدينامية كبيرة، وأعتقد أنها قد تستمر لفترة طويلة، وإذا لم تتخلص من هذه الأزمة فقد يكون لها ارتدادات كبيرة. ينبغي طبعا التفكير بالجانب الدبلوماسي أو بالجانب العسكري. الجانب العسكري استخدم بشكل كبير، ورئيس ترامب تحدث حول الأهداف التي ينبغي قصفها في إيران، وكان بالإمكان أيضا إقحام قوات أخرى في هذه الضربة. ولا يمكن أن تترك إيران تسيطر على مضيق هرمز وتتحكم في هذا الممر المائي، ولا يمكن تخلي عن دول الخليج التي عانت بشكل كبير من ناحية اقتصادية.
0: معذر على المقاطعة، بس عسكريا يعطي الحل: ألا تشم رائحة الانتخابات مثلا؟ يمكن تسويق فكرة لا حرب لا سلم، سنضغط نستمر، عمليات عسكرية مش حرب، يمكن تسويقها عسكريا وسياسيا.
2: لدي قراءة مختلفة للخريطة السياسية في المنطقة. ما نراه الآن هو أن هناك إدراك بأن إيران والدول المجاورة عليها أن تصل إلى اتفاق، وهناك ضرورة لاحتواء أيضا الولايات المتحدة الأمريكية. هذه الدول عانت بشكل كبير. الإمارات توصلت إلى نوع من الاتفاق مع إيران بما يعني بأن إيران لن تقصف الإمارات، وهناك مفاوضات ما بين إيران وعمان بشكل مستقل عن الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا السعودية تدعو الأمريكيين لعدم ضرب إيران، والكويت أيضا تحد من حرية تحرك الولايات المتحدة الأمريكية. بالتالي هناك تحرك لهذه الدول من أجل الدفاع عن أمنها القومي، وأعتقد أن هناك إمكانية لتدخل هذه الدول كافة على الخط لدفاع نفسها بشكل أقوى. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، فأعتقد أنه من الصعب جدا الحفاظ على هذا الوجود الأمريكي في الخليج لأن التكاليف عالية جدا. هل بإمكان الولايات المتحدة الأمريكية الدفاع عن باب المندب وعن مضيق هرمز في نفس الوقت؟ هذا طبعا أمر صعب جدا ومكلف بالنسبة لي المؤسسة العسكرية الأمريكية. والسؤال هنا، ما هو الهدف؟ إلى أين نتجه؟ وكيف سيكون المخرج إذا ما حافظنا على الوضع كما هو عليه؟ فما هو الهدف بنهاية المطاف؟
0: ترامب الجمهوريون سيردون عليك، الهدف هو لا نووي لإيران. كولونيل، مرتاحون لهذا التحليل؟ وأنتم ترون الخارطة العسكرية الآن، قدرات إيرانية، قدرات أمريكية، دول عربية في النصف تحاول أن تعطي الدبلوماسية ربما آخر حظ أو آخر فرصة.
2: أعتقد السؤال ينبغي أن يطرح على دول الخليج، هل هذه الدول مرتاحة إذا ما سمح لإيران بمراقبة أو السيطرة على مضيق هرمز؟ هل ستكون مرتاحة إذا كانت إيران تتحكم بعصب الاقتصاد والتجارة في المنطقة، وقد يتحول ذلك أيضا إلى باب المندب؟ بالتالي أنا أتصور أنه ينبغي أن يكون هناك حوار ما بين الأطراف في المنطقة، وينبغي التحضير للسيناريو الأسوأ، وهو على هذه الدول أن تنخرط في هذه الأزمة وفي هذا الصراع عاجلا. بالتالي ما تقوم به إيران غير مقبول، ويجب القول بأن الحرس الثوري هي أقلية في إيران تسيطر على كل شيء من أجل أن تستمر وفي الوجود. هناك طبعا بالتأكيد مجموعة من الأطراف التي تسيطر عليها القوات في حرس الثوري الإيراني. بالتالي أعتقد أن هذه أزمة وجودية بالنسبة لهم، وهذا أيضا يخلق أزمة وجودية بالنسبة لحلفائنا في الخليج، وهذه الدول عليها أن تنظر في هذه المعضلة.
0: الكثير من الأسئلة التي أريد أن أسألها لكن معذرة. شكرا جزيلا للضيفين الكريمين، شكرا للمشاهدين أيضا. نتوجه بسرعة إلى بيروت ورعى أشي هناك. رعى،
3: شكرا لك ناصر. ونحن أيضا لدينا الكثير من الأسئلة في الملف اللبناني نقدمه لكم من هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت. مع ترقب الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في روما، يزداد المشهد تعقيدا على الصعيد اللبناني على مستويات مختلفة. على المستوى الميداني مع التصعيد الإسرائيلي في الجنوب وتوسيع إسرائيل لرقعة التفجيرات، وعلى الصعيد الداخلي مع ازدياد حدة الانقسام الداخلي حول جدوى المفاوضات من عدمها وسط هذه الخروقات الإسرائيلية وعلى صعيد المستوى الإقليمي وسط التوتر المتصاعد بين طهران وواشنطن. فما هي خيارات لبنان على طاولة المفاوضات وإلى أين يتجه الوضع داخليا؟ نناقش هذه التساؤلات مع ضيوفنا هنا في استوديو التغطية. معنا الدكتور علي شكر الأكاديمي والمحلل السياسي، والدكتور خلدون الشريف الباحث والكاتب السياسي. أهلا بكما. ولكن قبل أن نبدأ النقاش نتحول إلى مراسلتنا في بيروت كاترين حنا. كاترين، إذن ضعينا في صورة آخر التطورات والمشهد.

0: روعة، هو فعلا ترقب شديد يعيشه لبنان في هذه الأثناء قبل أيام من الجولة السابعة من المفاوضات المرتقبة مع إسرائيل في روما، لا سيما وأن هذه المفاوضات تأتي أولا في ضوء استمرار الانتهاكات والخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان، ثانيا بعد تنفيذ أول منطقة تجريبية وفقا لاتفاق الإطار الثلاثي بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، وثالثا وسط التصعيد والتوتر الحاصل بين إيران وأمريكا وما يمكن أن تكون انعكاساته على الساحة اللبنانية. بالنسبة للانتهاكات، هي تواصلت اليوم بحيث أن التفجيرات كان ينفذها الجيش الإسرائيلي في بلدات دير سريان وحداثة والطيبي وغيرها، أيضا كان يواصل إحراق عدد من المنازل في البلدات في الجنوب من بينها بلدة بيت يحون في قضاء بنت جبيل، بالإضافة إلى القصف المدفعي الذي يتواصل من وقت لآخر على مرتفعات علي الطاهر، تلك المرتفعات التي لا تزال تشكل عنوانا رئيسيا بالنسبة للميدان في جنوب لبنان، ويحاول الجيش الإسرائيلي السيطرة بنيرانه على كل المنطقة المحيطة بتلك المرتفعات من خلال هذا القصف المدفعي أو حتى القصف بالمسيرات بين الحين والآخر على المنطقة المحيطة بتلك التلال، تلال علي الطاهر. بالنسبة للمناطق التجريبية، سوف يحمل لبنان بطبيعة الحال هذا الملف إلى المفاوضات في روما، لا سيما لناحية ما إذا كانت هذه التجربة قد نجحت أو أنجزت بشكل كامل أم لا. وهنا السؤال الأساسي بالنسبة للبنان، من الذي سوف يكون مخولا أن يحدد أو يقيم كيفية نجاح هذه التجربة في بلدة زوطر الغربية بشكل خاص؟ هل أنجز الجيش اللبناني السيطرة الأمنية بشكل كامل على تلك المنطقة؟ لبنان كان يصر على ألا تكون إسرائيل، ألا يكون لإسرائيل أي دور في تقييم مهمة الجيش في تلك المنطقة، ولكن طبعا يترك هذا الأمر للمفاوضات المقبلة، كيفية تقييم مهمة الجيش وأيضا آلية التحقق مما إذا كان قد نفذ الالتزامات التي تعهد بإنجازها في تلك المنطقة. وسوف يبنى على هذه التجربة كما يفترض، يعني وفقا للاتفاق الإطاري، لكي يتم الانتقال إلى مراحل أخرى. إذن الموضوع هو شديد التعقيد حاليا، وهذه الجولة مهمة جدا بالنسبة للبنان، لأنه يسعى كما بات معروفا وكما تؤكد السلطات اللبنانية في أكثر من موقف وبشكل شبه يومي، على أنه يسعى من خلال هذه المفاوضات إلى التوصل أولا إلى تثبيت دائم لوقف إطلاق النار، وثانيا إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من كافة الأراضي المحتلة في الجنوب، لكي يبحث لاحقا في أي مواضيع أخرى لها علاقة بإنهاء الصراع مع إسرائيل أو إنهاء حالة الحرب معها. إذن الموضوع لا يزال أمامه الكثير من العراقيل، الكثير من العقبات، والكثير من المراحل التي ينتظر لبنان ما سيكون موقف إسرائيل بشأنها، وأيضا ما سوف يكون موقف الولايات المتحدة الأمريكية التي هي بالنسبة للبنان الرسمي الضامن الوحيد والأهم لإلزام إسرائيل بتنفيذ ما اتفق عليه في واشنطن ضمن صيغة الإطار الثلاثي هذا.
1: شكرا لك كاترين حنا مراسلة الجزيرة من بيروت. أعود إليكما ضيفي في الاستوديو هنا. دكتور علي شكر، البداية معك، ما أبرز التحديات التي يواجهها اليوم الوفد التفاوضي في الجولة السابعة من المفاوضات؟
2: يعني أطيب التحيات في البداية لك للضيف الكريم ولجميع المشاهدين. أعتقد بأن الإشكالية الأساسية هي بغياب الإطار عن اتفاق الإطار، بمعنى أن الجلسات التفاوضية على عتبة الجلسة السابعة بيّنت بأنه لم يكن هناك أي جدول زمني فيما يتعلق أولا بالانسحاب الإسرائيلي، وهو النقطة الأولى التي ذهب لبنان للتفاوض على أساسها، وبالتالي يستتبع ذلك مسألة عودة النازحين ومن ثم إعادة الأمار وتأكيد ترسيم الحدود والقضايا الأخرى. لذلك في ظل هذا المشهد المرتبط أولا بطبيعة النص الذي ترك مفتوحا، واليوم الحديث كان حول مسألة ضبط الجدول الزمني، ولبنان سيذهب إلى الجولة السابعة من التفاوض للحديث أو لتثبيت المسألة المرتبطة بالجداول الزمنية، هذا الأمر كان من الأجدى أن يكون في إطلاق إطار التفاوض أو الاتفاق الإطاري يكون فيه محدد المهل الزمنية أو الجدول الزمني، وهذه نقطة أساسية. لذلك أعتقد بأن الإشكاليات أساسية متعددة، تبدأ من النص الذي هو مفتوح على كل الاحتمالات وأعطى العدو الإسرائيلي هامشا كبيرا في كل الخيارات، منها حتى المناطق التجريبية التي شاهدناها لم تكن تجريبية بالمعنى الفعلي، لأنها أنها كانت ضمن الأطر أو المناطق التي لم تكن محتلة باستثناء جزء من منطقة واحدة من أصل ثلاث مناطق. النقطة الثانية ترتبط بالمشهد الداخلي اللبناني، بمعنى أن القوى السياسية انقسمت حول هذا الاتفاق، وبالتالي المفاوضات بحد ذاتها أصبحت مسار جدل على مستوى الداخل اللبناني. والسؤال الأساسي، ما هي الجدوى من هذه المفاوضات إن لم يكن هناك حدود زمنية للانسحاب الإسرائيلي الذي هو الهدف الأساسي للبنان رسميا ومقاومة وكل القوى السياسية؟ النقطة الثالثة أعتقد مرتبطة بالإشكاليات التي هي بطبيعة الحال مرتبطة بنص الاتفاق، ولاحقا إذا ذهبنا باتجاه تأطير هذا الاتفاق ضمن المؤسسات الدستورية هناك إشكاليات على عدة مستويات. لذلك هذا الوضع على المستوى اللبناني فيه هذه الإشكاليات المتعددة. إذا انتقلنا إلى المشهد الأوسع، نحن بطبيعة الحال في ظل مرحلة إقليمية انعكست بحربها الماضية على حرب في لبنان، انعكست بإطلاق مسارها التفاوضي على إيقاف الحرب نسبيا في بيروت وفي البقاع، وأيضا الآن هذا الضغط في المشهد القائم بين واشنطن وطهران في المنطقة والتصعيد الحاصل ينعكس على المشهد اللبناني ويطرح إمكانية أن لا تحصل الجولة السابعة من المفاوضات في موعدها، وأن حصلت أعتقد بأن نتائجها لن تكون كثيرة انطلاقا من هذا الواقع.
1: دكتور خلدون الشريف، كيف يمكن أن تحقق السلطة اللبنانية اختراقا على طاولة المفاوضات المقبلة؟
3: من الصعب جدا عليها تحقيق الاختراقات بالمعنى الجذري، لأن الإسرائيلي إلى الآن يعتبر أن اتفاق الإطار جاء ليكمل ما بدأه من تدمير وضرب أنفاق واحتلال وتدمير مباني، وهو يعتبر أن الجيش اللبناني يدخل في مناطق من أجل نزع سلاح حزب الله. أصبح بالأصل الإسرائيلي ينظر إلى الأمر على أنه لنزع حزب الله، أما الجيش فينظر إلى الأمر على أنه كما قال قائد الجيش في زياراته إلى زوطر الغربية وإلى صور، أنه يريد العودة إلى كامل الأراضي اللبنانية وسحب الاحتلال الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية، وهنا يأتي الخلاف. هذا أولا. ثانيا، لبنان الآن يتحدث عن ضرورة تحديد إما بنت جبال وإما الخيام كمنطقة للانسحاب. أنا لا أعتقد أن الإسرائيلي سيستجيب، لأن لبنان لم يتمسك رسميا بمطلب وقف اطلاق النار منذ أول جولة للمفاوضات والثانية والثالثة، والآن نحن ذهبنا إلى السابعة، بالتالي لا يعتبر طلب لبنان طلبا قابلا للتحقيق من قبل الإسرائيلي. ثالثا، السلطة الآن أو الدولة اللبنانية الآن تذهب بوفد مفاوض كبير فيه مستشار اقتصادي وفيه مستشار لترسيم الحدود وفيه مستشارين عدة من أجل متابعة النقاش مع إسرائيل. هذا يعني أن نية الدولة اللبنانية هو محاولة رسم اتفاق مع إسرائيل، ولكني أعتقد أن إسرائيل الآن ليست بوارد إجراء اتفاق، لأنها أولا مقبل على انتخابات، ثانيا وزير الدفاع الإسرائيلي ووزير الخارجية الإسرائيلي قالا أنهما أن إسرائيل لن تنسحب لا من غزة ولا من لبنان ولا من سوريا. لذلك أنا أعتقد أننا في فترة مماطلة على كامل الملفات سواء في لبنان أو حتى في إيران. نحن ننتظر الانتخابات الإسرائيلية في أكتوبر، وننتظر الانتخابات النصفية الأمريكية في نوفمبر، وأعتقد أنه من الآن وحتى تلك الاستحقاقات ستبقى المعارك بمد وجزر، الاحتلال بمد وجزر، والضرب بمد وجزر.
1: دكتور علي شكر، أمام هذه الحسابات الإسرائيلية، ما هو الدور الذي يجب أن تلعبه الولايات المتحدة كوسيط وكراعي لهذا الاتفاق إذا كانت جدية في رغبتها في أو هدفها المعلن بتعزيز الدولة اللبنانية وسلطتها؟
2: الدور الأمريكي أعتقد بأنه يحدد انطلاقا من مجريات الأحداث في المنطقة، بمعنى أننا في المراحل السابقة على المستوى اللبناني الأمريكي لم يكن وسيطا فيما يتعلق بالملف اللبناني، كان طرفا مع الإسرائيلي وأطلق يده لنحو سنة وثلاثة أشهر فيما يتعلق بمزيد من الاحتلال قبل الحرب الأخيرة وعدم تحقيق أي منجزات على المستوى اللبناني. عندما حصلت المعركة الأخيرة دخل لبنان على خطها وحصل نوع من التوازن من قبل إيران وضغطت إيران على الأمريكي، أصبح الأمريكي يضغط على الإسرائيلي فيما يتعلق أولا بإطلاق المسار التفاوض اللبناني، وثانيا فيما يتعلق بإمكانية تحقيق بعض الخطوات للبنان وأن لم تحصل فعليا بسبب تغير الأوضاع على مستوى التفاوض الأمريكي الإيراني. لذلك الدور الأمريكي بحد ذاته مطروح للنقاش انطلاقا من معطيات الضغط في المنطقة، وبالتالي إن تحدد هذا الدور كوسيط أعتقد بأنه بهذا الاتجاه يمكن أن يحقق لبنان بعض الخطوات العملانية فيما يتعلق بالمناطق أو غيرها، وإن استمرت عملية الضغط وحالة مراوحة في المنطقة أعتقد سيعود الأمريكي إلى التموضع بدوره كطرف يقود هذه المعركة مع الإسرائيلي تجاه لبنان وإيران وكل القوى الموجودة في المشهد المرتبط بسياق المعركة. لذلك الدور الأمريكي أولا مطروح للنقاش بطبيعته إن كان وسيط أم غير وسيط، وتاليا الضغوط الموجودة في المنطقة لأن المعركة إقليمية كبرى هي التي ستحدد مدى مدى القدرة أو مدى الإرادة الأمريكية في الضغط على إسرائيل لتحقيق بعض المنجزات فيما يتعلق بالملف اللبناني أو الملفات الأخرى.
1: دكتور خلدون الشريف، إلى أين يتجه الوضع داخليا وسط هذه

0: الانقسامات التي تزداد حدة، وسط يعني رؤية الفريق المعارض للمفاوضات بأنه لا جدوى من هذه المفاوضات؟
1: أنا لا أرى أننا في الداخل ذاهبون إلى تشنج أكبر. الآن دخلت المنطقة في حوارات إقليمية متعددة، دخلنا في حوار مع سوريا، رئيس الحكومة زار سوريا، ثم زار تركيا، ثم رئيس الجمهورية زار تركيا، وتركيا لها دور أساسي في تبريد النزاعات في المنطقة. الموفد السعودي يقال أنه سيزور لبنان قريبا، موفد قطري سيزور لبنان قريبا. هناك محاولات لتبريد أي شكل من أشكال التنازع أو الصدامات. هناك الملف المالي الذي فتح في لبنان مع إعادة توقيف رياض سلامي الحاكم المصرف المركزي. هناك كلام عن إعادة ترتيب الوضع المصرفي في لبنان. بالتالي أنا أعتقد أننا نعيش مراحل ترقب شديدة الحذر، لكنها كما قلنا منذ بداية أحاديثنا منذ بداية الحرب، الحرب إقليمية مرتبطة كلها بأبعادها. الآن تحدثت حماس عن تسليم السلاح، التجاوب الإسرائيلي كان بالاغتيال والقتل والإمعان في القتل، قتل الأطفال. لا تستطيع أن تطلب من إسرائيل ألا تقتل، لا تستطيع أن تطلب من إسرائيل ألا تعتدي. حتى لو قدمت ما قدمت إسرائيل تتابع نهجها، لأن نتنياهو يريد كسب الانتخابات، ولا يستطيع نتنياهو أن يوقف الحرب إذا أكملت الولايات المتحدة الأمريكية حرب على إيران، لأن هناك شكل من أشكال التكامل بين الدولتين، وهذا واضح. حتى أن الرئيس ترامب قال أننا وإسرائيل متفقان أنه إذا لم أضرب لا يضربون مثلا. ولذلك نرى أن الحرب إقليمية لا يمكن الحديث عن جانب لبناني بتحييده بالمطلق، ولا يمكن أن نربط الجانب اللبناني بكامله بالجوانب الأخرى. هناك عمل الآن يجري على خلق أنواع من الصراعات، إما مذهبية وإما طائفية هنا وهناك، لكني أعتقد أن هناك رغبة بتبريد النزاع بانتظار انجلاء الوضع الإقليمي.
0: دكتور علي شكر، هذا التصعيد الإقليمي يعني ما زال يبدو حتى الآن أن لبنان ما زال مشمولا بالبند الأول الذي ربما حاليا هو الوحيد المحترم في مذكرة التفاهم بين الجانبين، أين يمكن أن تفلت زمام الأمور؟
2: أعتقد بأن هذا الأمر مرتبط بسياق عملية التصعيد. حتى الآن عملية التصعيد على الرغم من حجمها هي لا تزال ضمن سقف التفاوض، بمعنى أن الطرف الأمريكي يضغط على إيران لكي تعدل في مسار المساومة لديها وتخفيف حدة المطالب أو مستواها. بالمقابل إيران ترد بشكل مباشر وسريع وعالي الوتيرة فيما يتعلق أيضا بأنها على ثوابتها لا تزال قائمة ومتمسكة بها. وبالتالي هذا النوع من الضغط أعتقد بأنه هو الذي لا يزال ضمن سقف المظلة العامة لمروحة التفاوض، وأن لم يكن هناك الآن إطلاق لمسار تفاوضي أو استمرار المسار التفاوضي على المستوى الإيراني الأمريكي. لذلك أعتقد بأن هذا الواقع إن استمر سينعكس ويبقى الحال في لبنان على ما هو عليه. إن توسعت الأمور بين واشنطن وطهران أعتقد بأن الوضع اللبناني سيذهب باتجاه آخر.
0: شكرا لك دكتور علي شكر ودكتور خلدون الشريف، شكرا لكم مشاهدينا. الآن إلى غزة، وهذه النافذة يقدمها الزميل غازي العلول. إليك غازي.
3: شكرا لك روعة، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النافذة الجديدة التي نطل فيها عليكم من غزة. وفي الوقت الذي ينتظر فيه الفلسطينيون توقيع اتفاق شامل بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، يواصل الاحتلال الإسرائيلي جرمه بحق المدنيين الفلسطينيين باستهدافه مناطق تواجد الفلسطينيين كافة. كل المحافظات شمالا وجنوبا تعرضت للقصف خلال هذا اليوم وخلال الأيام الماضية، وشهد القطاع استشهاد 18 فلسطينيا منذ صباح هذا اليوم في يوم يعتبر داميا بالنسبة لأعداد الشهداء والكثافة النارية التي تعرض لها قطاع غزة. لمتابعة تفاصيل هذه الاستهدافات ينضم إلي من مدينة خان يونس مراسل الجزيرة هاني الشاعر. أهلا بك هاني، ولو وضعتنا في تفاصيل هذه الاستهدافات التي طالت شمالي القطاع مدينة غزة دير البلح وكذلك خان يونس.
4: نعم غازي، حقيقة يوم دامي كما أشرت في قطاع غزة بفعل هذه الغارات التي كانت حقيقة مكثفة في أكثر من منطقة في القطاع لمشهد قطاع غزة تصعيدا كهذا. على الأقل الأسابيع الأخيرة لم تشهد تصعيدا من حيث أعداد الشهداء، أماكن القصف، توزيع حتى الغارات على مختلف مناطق قطاع غزة. نتحدث عن 18 شهيدا وفق وزارة الصحة الفلسطينية في مختلف مناطق قطاع غزة. 4 من الشهداء سقطوا في قصف على مركبة مدنية وسط مدينة غزة. تزامنت هذه الغارة مع قصف على مركبة أخرى على شارع صلاح الدين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وكذلك قصف مماثل كان على خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي خان يونس، وأدت إلى استشهاد أو إصابة 5 فلسطينيين، عدا استشهاد فلسطيني بالمناسبة بالتزامن مع هذه الغارة في قصف على جبالية شمالية قطاع غزة. كل ذلك يأتي على ضوء سلسلة غارات شنتها المسيرات الإسرائيلية، كذلك الطائرات المروحية فجر هذا اليوم على بنايات سكنية في مدينة غزة وفي دير البلح وسط القطاع وفي خان يونس هنا جنوبا. خلفت 9 من الشهداء فقط مع ساعات الفجر الأولى، أضيف على هؤلاء عدد آخر من الشهداء كانوا البارحة في مدينة غزة وفي منطقة شمال قطاع غزة بفعل تكثيف الغارات من المسيرات الإسرائيلية. كما أشرت غازي، هذه الغارات تأتي على وقع تفاؤل حذر كان ينتاب السكان هنا في القطاع بأن تبدأ عملية تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار التي تقضي بوقف الغارات وبدء الانسحاب الإسرائيلي، لكن ما يحدث اليوم هو عكس ذلك، وبالتالي هناك حالة من التشاؤم حقيقة وحالة من الاستنكار والاستغراب الشديدين على المستوى الشعبي كذلك على المستوى الفصائلي.
3: نعم هاني، أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من مدينة خان يونس مراسل الجزيرة هاني الشاعر. وبالفعل مناطق عدة داخل القطاع، كل المحافظات تقريبا تعرضت لاستهدافات خلال هذا اليوم. ولمناقشة هذا التصعيد وتداعياته ومصير اتفاق وقف إطلاق النار، أرحب بضيفي هنا الأستاذ وسام عفيفة الكاتب والمحلل السياسي، الدكتور تيسير محيسن مستشار المكتب الإعلامي الحكومي بغزة. أهلا وسهلا بكم.
5: أهلا
3: وسهلا. ولو بدأت معك أستاذ وسام فيما يتعلق بهذه الهجمة الجديدة المتصاعدة والتصعيد الذي يأخذ ربما منحنى تصاعديا في طبيعة الاستهدافات وكثافتها وكذلك أعداد الشهداء، كيف يمكن قراءة هذا المشهد؟
5: نعم، مساء الخير لك والزميل أبو بشار والمشاهدين الكرام. لا شك أنه هذا حتى اللحظة هو الرد الإسرائيلي على ما تم التوافق عليه في القاهرة خلال الأيام الماضية من خلال ما تم التوافق عليه مع الفصائل والوسطاء والرعاية الأمريكية المفترضة، وهذه الرعاية التي أخذت منحا فيه درجة عالية من تبني الجهود من أجل إجبار إسرائيل على الالتزام باستحقاقات وقف إطلاق النار. ربما الساعات الأخيرة أيضا والغريب في الأمر شهدت تسريبات وإشارات من الإدارة الأمريكية وتحديدا من مستشاري الرئيس ترامب كوشنر وغيره من المستشارين بأن الأمور تتجه نحو على الأقل في هذه المرحلة وقف هذا التصعيد ووقف هذه الانتهاكات وهذا حمام الدم المتواصل منذ على الأقل إذا بنتكلم عن التهدئة منذ أكتوبر الماضي. الرد كان منذ فجر اليوم وحتى اللحظة بنحو 18 شهيدا، وكأن إسرائيل تقول حتى اللحظة أنها غير ملتزمة، لم تعلن الرفض، ولكن هنا الرفض دموي بطريقة يعني بدرجة تصعيد عالية جدا.
3: هل هذا مؤشر على أن الاحتلال يسعى لإفشال هذا المسار فيما يتعلق بالاتفاق؟
5: يعني هذا بالقراءة الآنية صحيح، يعني ما يقوم به الاحتلال هو رفض موسوم وممهور بالدماء، دماء التصعيد الإسرائيلي والاستهدافات المتصاعدة خلال الساعات الأخيرة. الآن السؤال المهم والكبير هو يطرح على الطرف الأمريكي، على الراعي الأمريكي الذي قال للفصائل وللوسطاء أنه بمجرد الوصول إلى تفاهمات فيما يتعلق بالمرحلة الثانية سوف يتولى مسألة إجبار إسرائيل. السؤال هنا إلى أي مدى يمكن الإدارة الأمريكية أن تجبر الاحتلال؟ والسيناريو الذي طرحته نعم مهم، هل يفشل نتنياهو مشروع دونالد ترامب أم أننا في مرحلة من المفاوضات والمناورة على الأقل في بحر الأسبوع القادم؟
3: إجابته في الأيام المقبلة.
5: بالتأكيد.
3: اسمح لي أن أتوجه إليك دكتور تيسير، هذا التصعيد الواضح على الفلسطينيين بهذه الصورة الوحشية كيف ينعكس على المدنيين الفلسطينيين داخل القطاع؟
6: بالتأكيد هو ينعكس بصورة سلبية. الناس خلال الأيام الفائتة أخ غازي يعني استبشروا خيرا، هناك تطمينات مخرجات من القاهرة بأنه تم إغلاق ملف المطالب الإسرائيلية وجسر الهوة ما بين موقف الفصائل وحركة حماس وما بين مطالب الاحتلال الإسرائيلي في موضوعات السلاح وغيرها، والناس كانت تتوقع أن ينتقل هذا التوافق إلى حيز التنفيذ بأقرب فرصة ممكنة، وهو ما رشح عبر وسائل الإعلام وعبر بتصريحات يعني وازنة من قبل.

0: قادة كبار في المنطقة وفي مجلس السلام. أما وأن الأمر أخذ منحى مغاير، بالتأكيد الوضع المأساوي الذي يعيشه الناس بقطاع غزة سيزداد سوءا في ظل الدموية والوحشية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي من خلال القتل المباشر، أعداد الهجمات والاستهدافات المتواصلة.
1: هو يتفاقم سوءا، وكذلك منسوب التفاؤل لدى الغازيين أيضا يقل. أعود إليك أستاذ وسام في هذا الجانب، إذا ما فشل هذا المسار وهذا الاتفاق، ما هي السيناريوهات المطروحة؟
2: هو بحد ذاته الفشل سيناريو الأسوأ، وعلى الأقل في هذه المرحلة هو غير مرجح لأسباب تتعلق بأنه هذا الفشل سوف يتحمل مسؤوليته، وتتحمل مسؤوليته بالدرجة الأولى الإدارة الأمريكية ودونالد ترامب، الذي وصف هذا التوقيع بأنه توقيع مهم، توقيع تاريخي. المعادلة هنا يعني إذا بدنا نفكر فيها في مساحات إلى أي ممكن أن تصل بناء على السيناريو المطروح، هذا يعني أن سوف يتم إفشال مشروع مجلس السلام برمته، والأخطر من ذلك أن الخيارات سوف تكون على الاتجاه الأسوأ، خصوصا ونحن أمام استحقاقات قريبة جدا، استحقاقات الانتخابات الإسرائيلية المفترضة، وهي جزء من المزاودة السياسية الحاصلة. شفنا حتى المعارضة الإسرائيلية تزاود فيما يتعلق بالاتفاق ترفضه، وبالتأكيد الانتخابات النصفية والأزمة في الإقليم. إذن أنت بتتحدث عن سيناريو يعني أبعاده تتجاوز حتى المشهد الفلسطيني. ما يمكن أن نسميه السيناريو الآخر أننا سوف ندخل في مرحلة مناورة إسرائيلية ومحاولة احتواء أمريكي حتى لا يتم الإفشال، وربما يحتاج الأمر بعض الوقت. نحن أمام ربما محطات خلال الأسبوع هذا الأسبوع الجاري تتعلق بأنه ربما تكون زيارة قريبة خلال الساعات القادمة لكوشنير لدولة الاحتلال، ربما يكون أيضا وسطاء لديهم التقاء أو لقاء في منتصف الأسبوع، وحتى نهاية الأسبوع يفترض أن يتم إطلاق تنفيذ فعلي ومسار حقيقي للتنفيذ في ثلاث مسائل أساسية. أولا وقف التصعيد الحاصل الدموي، اثنين العودة إلى مساعدات بنفس الدرجة 600 شاحنة على الأقل، وثالثا البدء بالانسحاب المتعلق بالعودة إلى الخط الأصفر المتفق عليه في أكتوبر. إذا لم تنفذ هذه الاستحقاقات خلال المرحلة القادمة، هذا يعني أننا سوف ندخل في مرحلة يعني إخضاع كل اتفاق للسيناريو الصعب.
1: هذا ما لا يتمناه أي فلسطيني في غزة. هذه السيناريوهات التي طرحها الأستاذ وسام صعبة إذا ما فشل المسار التفاوضي. ما هي الخيارات بالنسبة للفلسطينيين في غزة، خاصة وأننا نتحدث عن 18 شهيدا، استمرار الهجمات بكثافة أكبر، وعملية قضم للأراضي في حي الزيتون صباحا أزاح الاحتلال الإسرائيلي إلى أمتار إضافية باتجاه الغرب على طريق صلاح الدين في حي الزيتون، الآن يحشر الناس في مساحة تقدر ب30% فقط؟
0: بالتأكيد يعني تنويها إلى موقف الاحتلال الإسرائيلي، الاحتلال لن يذهب أخي غازي إلى رفض واضح لما جرى التوافق عليه بالقاهرة. هو كل ما يجري في الميدان هو محاولة كما أراها أنا، محاولة منه لإحداث مزيد من المكاسب في ملفات متعددة، سواء كان في موضوع الانسحاب، في موضوع السلاح. كان يتحدث في البداية أخي غازي عن موضوع جمع السلاح أو نزع السلاح، الآن يتحدث عن تدمير السلاح وليس عن، وهذا مكتسب يحاول.
1: ولكن ذلك ما هي الخيارات بالنسبة؟
0: الخيارات أمام الشعب الفلسطيني هي البقاء في مربع المحاولة والضغط ومطالبة الوسطاء الذين يعني هم أشرفوا وساهموا بشكل مباشر في إنتاج هذا الاتفاق، كما أن رفض إسرائيل أو محاولات إسرائيل لعرقلة تطبيق وتنفيذ ما تم التوصل إليه في القاهرة هو لطمة في وجه الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب تحديدا، وبالتالي الكرة الآن في ملعب الإدارة الأمريكية بالدرجة الأولى ومجلس السلام بشكل مباشر. كيف يمكن أن يرغم الاحتلال الإسرائيلي واليمين المتطرف في حكومة نتنياهو في الالتزام باستحقاقات هذا الاتفاق، وفي مقدمة هذه الالتزامات هو وقف القتل المباشر في قطاع غزة حتى تبدأ اللجنة الوطنية بالدخول والقوات الدولية من الدخول وتنفيذ التدريجي لما نص عليه ومضمون الاتفاق الأخير.
1: نعم، سؤالي إليك أستاذ وسام، الآن نتحدث عن أن منسوب التفاؤل لدى الفلسطينيين ينخفض في ظل ما يرصد في الميدان من استمرار عمليات القتل الممنهج بحق المدنيين. هل من الممكن الحديث عن أن الاتفاق لا زال ممكنا؟ هل يمكن طمأنة الناس وفق قراءتك بأن الاتفاق من الممكن أن يوقع أو أن يكون واقعا خلال الفترة المقبلة؟
2: يعني حقيقة التكهن في ظل هذه المعادلة اللي تكلمنا عنها صعبة. كلنا نقول أن الأمريكان سوف يكون لديهم بالفعل قدرة على كبح جماح الاحتلال. هذا الأمر للأسف بات في درجة من الشك، لأنه المعطيات تقول أنه قبول نتنياهو وحكومة الائتلاف بما تطالب به الإدارة الأمريكية، البعض يصفه بأنه قد يكون انتحار سياسي وربما

0: إلى القبول بمقررات مجلس السلام، ولكن في منطقة محدودة وفي إطار صلاحيات محدود في منطقة رفح ما تسمى المنطقة التجريبية، وقوات محدودة وخارج الخط الأصفر، معنى دون أن يتم هناك أي انسحابات. حاول أن يمرر نتنياهو في زيارته لترامب أنه يمكن أن أقبل بهذه المساحة، خذ هذه كعربون قبل أي شيء، لكن الأمريكا حتى اللحظة ومن خلال السلوك وما يصل للوسطاء وحتى ما يصل للفصائل أنه مصر أن يمضي قدما في تنفيذ الاستحقاق، وهذا أمر
1: يسمى التنازل من أجل التصعيد
0: بالتأكيد. يعني هذا أمر يعني مثير حيكون أنه هذا الأمر تقوده مستشاري ترامب كوشنر ويتكوف، وحتى اليهود المستشارين اليهود في في في في في القرار الامريكي.
1: نعم.
0: وبناء عليه الان يبدو نتنياهو والحكومه بين فكي كماشه اذا جاز التعبير، اولا اما ان يتصادم مع الاداره الامريكيه او يقبل بان يتجرع السم ويمضي في هذا المسار. التكهن صعب، لكن يمكن القول انه اليوم المرجح الا تنهار ضمن معطيات اللحظة، ألا تنهار هذه التوافقات. لا توجد بدائل لكل الأطراف، المقاومة لا توجد لديها بدائل، لا يوجد خيارات. الأمريكان تعرف أزمتهم في المنطقة تتصاعد، والوسطاء الذين يحرصوا منذ البداية احتواء الأزمة لن يكون لديهم بالتأكيد وضع صعب.
1: أتوجه إليك بالسؤال الأخير دكتور تيسير، ما هي المطالبات أو الأولويات اللازمة للفلسطينيين هنا خاصة في ظل هذا التصعيد مع استمرار عمليات القتل وانهيار المنظومة الصحية؟
2: يعني هناك مطالب عديدة، لكن الأولوية القصوى لدى المواطن هنا في قطاع غزة أن يتوقف مسلسل الدم، أن ينجح مجلس السلام والوسطاء في لجم التغول الإسرائيلي الدموي الذي يمارس ليل نهار بحق الشعب الفلسطيني كله. بعد ذلك كله يهون، يمكن استدراكه في أي لحظة، لكن أن تبقى حاجة الناس قائمة في كل القطاعات الصحية والإنسانية والمعيشية، وفي نفس الوقت لا يأمن الإنسان على نفسه في الشارع في البيت كما يرى العالم، بيوت وشقق تقصف في منتصف الليل على رؤوس أصحابها وارتقي أطفال ونساء شهداء بحجج وذرائع واهية من قبل الاحتلال الإسرائيلي، هذا أسوأ مشهد وسيناريو يمكن أن يعيشه الشعب الفلسطيني هنا في قطاع غزة.
1: أشكركما جزيل الشكر، الأستاذ وسام عفيفة الكاتب والمحلل السياسي، وكذلك الدكتور تيسير محسن مستشار المكتب الإعلامي الحكومي. وإلى حين أن تتضح ملامح المشهد السياسي في غزة، يبقى الفلسطينيون يواصلون نزف الدماء جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه النافذة من غزة، عودة وإياكم إلى خديجة في الدوحة.
3: شكرا لك غازي ولضيوفك، ومستمرون معكم في هذه التغطية المستمرة للأوضاع في المنطقة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء حملة قصف على إيران، بالإضافة إلى الوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي أيضا في قطاع غزة. وفي التفاصيل، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، قال إن فتح مضيق هرمز أمر مختلف عن المفاوضات الجارية مع سلطنة عمان، لأن إغلاق المضيق مرتبط بانتهاك الولايات المتحدة تعهداتها. هذا الحديث جاء بعد إعلان وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن المفاوضات مع سلطنة عمان هي الآن في مراحلها النهائية. وسط الحديث عن المفاوضات، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين أن غالبية المحادثات الأمريكية الإيرانية تدور حاليا حول مضيق هرمز، فيما لا يعرف مصير بقية القضايا وأهمها مخزون اليورانيوم الإيراني وتعهدات إدارة ترامب بشأن سلوك طهران. فيما نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر أن نتنياهو وأعضاء المجلس الوزاري المصغر علموا بقرار ترامب إلغاء الهجوم على إيران من منشور ترامب فقط. وكان الرئيس الأمريكي أعلن موافقته على إلغاء هجوم على إيران شريطة التوصل إلى اتفاق بسرعة، موضحا أن إيران ودولا أخرى في المنطقة طلبت تأجيل الهجوم بعد أن تم الاتفاق على ملامح صفقة. على صعيد متصل، أفادت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أكد خلال مباحثات هاتفية أجراها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد وتحقيق التهديد.

0: التحدي التي تمهد لحلول دبلوماسية. وفي قطر قالت وزارة الخارجية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني جدد في اتصالات مع وزراء خارجية السعودية والكويت والأردن ومصر، جدد دعم قطر الكامل لمساعي نزع فتيل التوتر والتوصل إلى اتفاق شامل. وفي تطورات المشهد في قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 18 فلسطينيا بينهم 4 أطفال و3 نساء في قصف إسرائيلي استهدف مناطق عدة منذ فجر هذا اليوم. وينضم إلينا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن واشنطن مراسل الجزيرة ناصر الحسيني، ومعنا هنا في الاستوديو نجوان سمري مراسلة الجزيرة في فلسطين. أهلا بكم جميعا، ونبدأ بآخر التصريحات في طهران لإسماعيل بقائي والمواقف الإيرانية الأخيرة، معك عمر.
1: نعم خديجة، وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي اليوم خلال اجتماع الحكومة قدم تقريرا للرئيس الإيراني وأعضاء الحكومة حول المفاوضات الإيرانية العمانية حول مضيق هرمز، وقال إنها تطوي مراحلها النهائية. المتحدث باسم الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي أوضح ذلك بأن هناك مفاوضات إيرانية عمانية تجري منذ أسبوع، وكان هناك جولة من هذه المفاوضات هنا في العاصمة طهران خلال يومي الجمعة والسبت الأسبوع الماضي. أكد بقائي على أن هذه المفاوضات هي حول فتح مسار وسطي بين إيران وعمان في مضيق هرمز لأجل عبور السفن، وأنه لا يكون هذا المسار هو لا مسار شمالي قرب السواحل الإيرانية وليس مسارا جنوبيا قرب السواحل العمانية، مؤكدا أن هذا المسار هو يرمي إلى تأمين المصالح المشتركة لكل من عمان وإيران وتحقيق السيادة الوطنية لكل من البلدين على مضيق هرمز. يقول بقائي أن هذه المفاوضات مع العمانيين حققت تقدما، أنها جيدة، وأن عمان تبدي تعاونا وصفه بالجيد مع طهران في هذا الصدد، لكنه أشار إلى أن هذه المفاوضات هي لا علاقة لها بالولايات المتحدة الأمريكية، وأنه حتى في حال التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان فهذا لا يعني أن مضيق هرمز سوف يفتح. إذا ما عدنا خديجة إلى البند رقم 5 من مذكرة التفاهم، يقضي بأن إيران وسلطنة عمان تتفقان على المسارات في مضيق هرمز بعد فترة 60 يوما التي نصت عليها مذكرة التفاهم. لكن مع ما تقول طهران إنه انتهاك واشنطن لمذكرة التفاهم قامت هي بإغلاق مضيق هرمز. لذلك هنا يضيف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن فتح مضيق هرمز ليس مرهونا باتفاق مع عمان، بل مرهون بعودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى مذكرة التفاهم، لا سيما رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية وإنهاء واشنطن لاعتداءاتها وتهديداتها ضد إيران بحسب ما يقول بقائي. إذا نحن الآن أمام معادلة إيرانية تقول أن فتح المضيق ليس مرهون بمفاوضات عمان، بل مرهون بانتهاء التهديدات الأمريكية وعودة واشنطن إلى مذكرة التفاهم. لذلك الآن وقد قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه علق الهجمات التي كان مزمع تنفيذها على إيران. هنا تقول طهران أيضا، والكلام لبقائي، إن إيران لا تكترث بهذه التهديدات وإنها تهتم وتركز وتصب جهودها على تحقيق مصالحها الوطنية وأمنها القومي، حتى أنه أضاف أن هذه التهديدات الأمريكية المتتالية كانت قد أثرت على مسار المفاوضات الإيرانية العمانية. وعند سؤال بقائي في اتصال مع التلفزيون الإيراني، هل إيران وفق ما ذكر ترامب طلبت منه تعليق أو تأجيل أو إلغاء الضربة الأمريكية المقررة؟ قال بقائي إنه ليس علينا أن نكترث كثيرا ونهتم بما يصرح به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرا إلى أن هذا الأمر كان غير صحيح. لذلك التقديرات هنا في طهران خديجة تقول بأن تأجيل الضربة ربما يعود إلى الجهود الدبلوماسية التي كانت وشاهدناها ليلة أمس، اتصالات مكثفة الجانب الإيراني مع بعض الدول في المنطقة، مع باكستان قائد الجيش، مع وزير خارجية السعودية وتركيا، ويبدو أنه تم الضغط على الأطراف لأجل العودة ربما إلى المفاوضات وتأجيل أيضا.
0: واضح تماما. نذهب إلى واشنطن وناصر الحسيني، والصورة كما تبدو الآن، هل هناك أي تصريح جديد يوضح حتى الآن إعلان أو تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تنفيذ تهديداته؟
2: نعم بالفعل خديجة، الآن الأمريكيون يخرجون عن صمتهم، لاحظنا صمتا مطبقا لعدة ساعات بعد أن أعلن الرئيس عبر تروث سوشيال عن قراره، وظل الأمريكيون من السياسيين يحاولون فهم ما يحدث. يبدو أن لهم أن الصورة اكتملت بعض الشيء. لدينا الآن في هذه اللحظات خديجة نوع من الجدال الساخن على مستوى أعضاء الكونغرس بين الجمهوريين والديمقراطيين. هذا القرار قسمهم قبل أي وقت مضى. السناتور كيلي من الديمقراطيين يهاجم إدارة الرئيس الأمريكي ويقول إن الرئيس ترامب يتخبط الآن في هذه الحرب مع إيران. يقول أيضا هذه الإدارة رئيس ترامب عالقة الآن، هي المسؤولة عن هذا الوضع. ويقول أيضا إنني أحث الرئيس الأمريكي على اعتماد نهج مختلف، أي أن يغير سياسة الوعيد والقصف بنهج مختلف لا يقول ما هو، لتخرج أمريكا من هذه الحرب بعد 5 أشهر من بدايتها. كان يعتقد الأمريكيون أن الأمر يتطلب شهرا واحدا فقط، نحن الآن في 5 أشهر. والغضب الديمقراطي أصبح أكثر وضوحا الآن تجاه الرئيس ترامب أكثر من أي وقت مضى. الجمهوريون آخرون من حزب الرئيس الأمريكي يشتكون الآن من أنهم لا يتلقون الكثير من المعلومات، إذا ما زال الوضع غامضا لدى بعضهم. ويقول تيرنز للسي إن إن اليوم إن الرئيس ترامب عليه أن يشاركنا المزيد من المعلومات حول هذه الحرب في ظل هذه النزاع، ويقول أيضا إنه راض عن مستوى المعلومات التي يتلقاها لكن غير كافية. ربما أبرز حديث من أعضاء الكونغرس ونوع من نصائح للبيت الأبيض هو ما يقوله السناتور جون كينيدي، السناتور المقرب من الرئيس ترامب، الذي تحدث للأمريكيين أيضا في حديث صحفي هذا اليوم، ويقول إن أمام الرئيس والولايات المتحدة 3 خيارات: التصعيد والحرب، أو الخروج بشكل كامل من هذه الحرب، أو الحفاظ على الوضع الحالي، أي الضغط العسكري كما نشاهده، ثم الحصار على الموانئ والبقاء هناك لفترة، لكل ما يتطلب الوضع من فترة زمنية، وبهذا يكون حلا ثالثا تجاه الرئيس ترامب. أما البيت الأبيض فهو حتى الآن صامت، لم يعطي الكثير من التفاصيل. الرئيس ترامب تحدث عن ملامح اتفاق، المصادر للCBS مصادر أمريكية تقول الآن لا يوجد اتفاق بعد، لا يوجد اتفاق بعد، لكن هناك مؤشرات على تحقيق بعض التقدم. وبالتالي إذا ما فهم من شيء خديجة من هنا أن الدبلوماسية ما زالت مستمرة بشكل سري وهادئ، ورئيس ترامب لم يكشف عن أي شيء حتى الآن.
0: شكرا جزيلا لك ناصر الحسيني في واشنطن. نجوان، يعني يبدو أن نتنياهو مثلنا مثل العالم كله قرأ الخبر على تروث سوشيال، وهذا أثار غضبا إسرائيليا أو ربما خيبة أمل فيما كان يتمناه.
3: بالفعل هذا ما يدعيه الجانب الإسرائيلي، وسائل إعلام إسرائيلية هذه الليلة تنقل عن مسؤولين في الأجهزة الأمنية حالة من الغضب، بل يمكن القول هناك هجوم على الرئيس ترامب بشكل أو بآخر. تصوير الغضب أو سبب الغضب في وسائل الإعلام الإسرائيلية هو عدم إبلاغ إسرائيل مسبقا، وأن القيادة الأمنية وكذلك نتنياهو ووزراء في الكابينت عرفوا فقط عن قرار ترامب بالتراجع عن شن الهجوم
0: من حسابه
3: في تروث سوشيال، ولم يكن هناك أي تنسيق بين واشنطن وتل أبيب. بل قناة التلفزة الإسرائيلية 12 تنقل عن مصادر في الأجهزة الأمنية بأن إسرائيل حاولت وسعت قبل إعلان ترامب عن إلغاء الهجوم لمعرفة تفاصيل الهجوم، توقيت الهجوم، طبيعة الهجوم من القيادة المركزية الغازية سنتكوم للجيش الأمريكي، لكنها لم تتلقى أي معلومات عن ذلك، وفوجئت عمليا الأجهزة الأمنية. هيئة البث الإسرائيلية تقول إن اليوم الأجهزة الأمنية في حالة ما عادت تستطيع التخطيط أو الاستعداد أو التعامل بجدية مع هذه التحذيرات من قبل الرئيس ترامب، وهذا يؤدي وفقا لهذه المصادر إلى تآكل الجهوزية ويلحق الضرر بالكفاءة للجيش الإسرائيلي، لأنها تقول بأنه خلال الليلة الماضية كان هناك آلاف الجنود في الجيش الإسرائيلي وعناصر في الأجهزة الأمنية من قطاعات مختلفة على أهبة الاستعداد. إسرائيل الليلة الماضية رفعت حالة
0: كانوا على استعداد للدخول في العملية،
3: لأن تقوم الولايات المتحدة بشن هجوم واسع على منشآت حيوية وبنى تحتية ومنشآت طاقة في إيران، والتقديرات الإسرائيلية كانت أن هذا الهجوم الكبير سيدفع إيران إلى إطلاق صواريخ باتجاه تل أبيب، وتل أبيب كانت مستعدة وكانت تمني النفس أيضا خديجة أن يطلب منها الانضمام إلى هذا الهجوم وفقا لكل ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية الليلة الماضية. لكن
0: حدثت خيبة أمل كبيرة،
3: خيبة أمل، هناك غضب، هناك هجوم حتى على الرئيس ترامب. ولكن إن كانت وسائل الإعلام الإسرائيلية والمسؤولون الذين يتحدثون إلى هذه القنوات يحاولون التصوير أن الغضب ينبع من يعني عدم إبلاغ إسرائيل بهذا الإلغاء، لكن الواضح بأن هذا الغضب ينبع من إلغاء الهجوم عمليا خديجة. وربما إسرائيل تريد من هذا الضخ الإعلامي عن خيبة الأمل هذه منذ ساعات صباح هذا اليوم الضغط على ترامب بشكل أو بآخر، ربما لشن هجمات على إيران، أو على الأقل عندما يتوعد ويهدد في المرات القادمة إن حدث ذلك أن يفعل ذلك ولا يلغي الهجوم. نقطة أخرى تقلق إسرائيل نقلتها هيئة البث الإسرائيلية في هذه المرحلة هو أن هناك حالة ضبابية بالنسبة لإسرائيل كلياً عن مضمون المحادثات. إسرائيل تقول إن كل ما ينشر حاليا يتعلق فقط وفقط بمضيق هرمز، تحولت كل أزمة إيران وحرب إيران حاليا إلى مضيق هرمز، وهي عمليا أزمة مستحدثة خلقتها الحرب التي جرتها يعني قادتها إسرائيل عمليا وجرت الولايات،
0: ولكن ما يهمها هو الموضوع النووي.
3: وإسرائيل تقول إن المواضيع الرئيسية التي دخلت هذه الحرب من أجلها وجرت الولايات المتحدة أصلا من أجلها كانت البرنامج النووي الإيراني، مخزون النووي الإيراني، المنظومة الصاروخية الباليستية في إيران، أصول إيران المجمدة. إسرائيل تريد تعميق العقوبات الاقتصادية على إيران على ذلك يقود إلى انهيار النظام، بالإضافة أيضا إلى وقف ما تسميه إسرائيل دعم وكلاء إيران في المنطقة في إشارة إلى حركات المقاومة.
0: نجوان، شكرا على كل هذه التفاصيل. وقراءة الآن في أفق المسار الدبلوماسي بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء الهجوم المقرر على إيران، مع الزميل عبد السلام محمد وفقرة سياق الحدث.
4: أهلا بكم مشاهدينا في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. بين إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء الهجوم على إيران وبقاء شروطه معلقة فوق طاولة التفاوض، يصبح السؤال: هل تفتح هذه النافذة باب التهدئة الأوسع، أم تتحول الشروط إلى سبب لجولة جديدة من التصعيد؟ لاعبان رئيسيان يحددان مسار هذا الملف، الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. مواقفهما تتجلى في التصريحات الأخيرة. الولايات المتحدة تقدم إلغاء الهجوم بوصفه قرارا مشروطا بسرعة التوصل إلى اتفاق. فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه وافق من أجل مستقبل العالم ومن أجل بقاء إيران على إلغاء الهجوم مقابل إمكانية التوصل سريعا إلى اتفاق. يضيف الرئيس الأمريكي أن الصفقة المتفق على ملامحها تتضمن فتحا فوريا وتاما لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني، كما يقول إن إسرائيل تنضم إلى واشنطن في الالتزام بإلغاء الهجوم على إيران بشرط التوصل سريعا إلى اتفاق. هنا تبدو الرسالة الأمريكية واضحة، وقف الضربة لا يعني إسقاط خيار القوة بل تعليقه على نتيجة التفاوض. في المقابل يقول وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن بلاده حققت تقدما في المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز وإنها في مراحلها الأخيرة. فيما يشير المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن المسار الذي يتم بحثه مع عمان يجب أن يؤمن المصالح المشتركة للبلدين، ويضيف أن واشنطن لم تسمح بعودة حركة السفن في مضيق هرمز خلال المدة المقررة في مذكرة التفاهم، وإنها شنت هجوما على إيران قبل انتهائها، ويؤكد أن طهران تركز في هذه المرحلة على تحقيق مصالحها وأمنها القومي، وأنه أمر

0: أمور غير قابل للمساومة ولا تؤثر عليه التهديدات الأمريكية. وسط التفاؤل الحذر بشأن إلغاء الهجمات الأمريكية على إيران، تبقى درجة الانتشار العسكري الأمريكي في المنطقة عالية، وتدور التسريبات الإعلامية حول ترتيب مسارات عبور من مضيق هرمز. نتابع هذا المشهد مع سلام خضر على الخريطة التفاعلية.
1: هرمز لا يزال العقدة الأساسية في المشهد المتطور في الشرق الأوسط، بين هدوء نسبي وبين تصاعد في التهديدات من كلا الطرفين. سنبدأ بالمسارات. بما أننا نتحدث عن مضيق هرمز، هناك مجموعة من المقترحات كانت يعني يتم طرحها خلال جولات التفاوض بصرف النظر أين ومتى ومن يطرح، ولكن ما لدينا حاليا هو مسار يقول الحرس الثوري إنه المسار الآمن الوحيد لأن تسلكه السفن دخولا وخروجا، وهذا يتمحور حول جزيرة لارك الإيرانية، شمال وجنوب لارك هما المساران. بمقابل ذلك هناك المسار التاريخي أو المسار الدولي التجاري الذي يمر ذهابا وإيابا أيضا من تقريبا وسط المضيق بين المياه الإيرانية والمياه العمانية. وكان هناك الطرح أو ما تقول إنه ما تقول الولايات المتحدة أو القيادة المركزية بأنه المسار الذي يمكن للسفن أن تمر عبره بالتنسيق مع القيادة الوسطى الأمريكية، وهذا يعني يقوم شمال جزيرة مسندم ويعرف بالخط الجنوبي. الآن هناك مجموعة من المقترحات، أحد هذه المقترحات التي يتم العمل عليها هي إقناع الجانب الإيراني بأن يكون هناك أحد المسارات يمر عبر المياه الإقليمية الإيرانية، والمسار الثاني يمر عبر المياه الإقليمية التابعة لسلطنة عمان، ولكن لا شيء مؤكد حتى الآن ما هي المسارات وما هي بنود التفاوض حقيقة، لأن هناك أكثر من مقترح. هناك أيضا حديث عن إدارة مشتركة لأمن المضيق أو للملاحة عبر المضيق لأن يشبه ما هو معمول به في مضيق ملقا، ولكن هذه الطروحات التي يتم البحث فيها. لا تزال القيادة المركزية الأمريكية على درجة عالية من التأهب، لدينا حاملتي طائرات، هذه جورج بوش، هناك حاملة طائرات ثانية إبراهام لينكولن، وهناك أكثر من 200 طائرة مقاتلة، أكثر من 50,000 جندي، إضافة إلى جنود من القوات الخاصة ينتظرون ما الذي يطلبه أو يأمر به ترامب.
0: إذن هو مشهد معقد ومركب. شكرا جزيلا لك سلام خضر على ما تفضلت به، وكما تابعنا إذن نحاول أن نفهم تفاصيل ما أعلنه الرئيس الأمريكي من هذا الإلغاء والارتباطات اللاحقة له، نناقشها مع ضيفنا الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بك معنا. وقد كنا قد فككنا مع الضيف العقد الأساسية التي تبقى معلقة مع وقف الهجوم. وجدنا أن التفاوض الحالي يبدأ من ملفات تمثل جوهر المواجهة بين واشنطن وطهران. العقدة الأولى هي أمن الملاحة. واشنطن تريد فتحا فوريا وتاما للمضيق، بما يعني أن حركة السفن لا تبقى مرتبطة بقرار إيراني أو بتقدير أمني من طهران. أما إيران فتنظر إلى أمن الملاحة من زاوية أوسع، تربطه بالوجود الأمريكي في المنطقة وبحقها في حماية مياهها ومصالحها بعد الحرب. العقدة الثانية هي الوضع القانوني لمضيق هرمز. فالمضيق ليس ممرا عاديا، بل مساحة حساسة بين السيادة الساحلية وحق العبور الدولي. لذلك ستدور المفاوضات حول سؤال دقيق: كيف يمكن ضمان المرور الآمن من دون أن يبدو الأمر إلغاء لدور إيران في المضيق؟ وكيف يمكن الاعتراف بالاعتبارات السيادية والأمنية لطهران من دون أن يتحول ذلك إلى أداة لتعطيل الملاحة؟ أما العقدة الثالثة فهي الملف النووي الإيراني. ترامب يتحدث عن إنهاء التهديد النووي، لا مجرد إدارة له أو تأجيله. هذا يعني أن واشنطن تريد التزامات صلبة تتجاوز وقف التصعيد الحالي إلى صيغة تمس جوهر البرنامج النووي ومستقبله. في المقابل تتعامل إيران بحسب ضيفنا مع هذا الملف بوصفه جزءا من سيادتها وحقها في امتلاك برنامج نووي سلمي، ولن تقبل أن يكون إلغاء الهجوم مقابلا لتنازل واسع من طرف واحد. دكتور محجوب، نحاول أن نفكك هذا المشهد أكثر، هل هو كان إلغاء أم تأجيل؟ ما الذي تقرأه أنت في التصريح الأولي؟

0: ونحاول أن نقف معه.
1: واضح تماما أن الرئيس الأمريكي يعيد ما فعله في مرتين سابقتين، حينما قال بأن هناك حضارة سيتم تدميرها في شهر أبريل، ثم أعاد في يونيو تقريبا نفس الكلام، وهذه المرة الثالثة التي وصلت فيها الأمور إلى حافة الانهيار ثم تراجع الرئيس الأمريكي. واضح تماما أن باعتقادي ثلاث عوامل حكمت التراجع. أولا، هناك تدخل مكثف جرام إقليميا واضح حول هذا الموضوع، وبمعنى آخر خيار الحرب أو العودة لأي خيار عسكري مكلف جدا على الجميع. المسألة الثانية باعتقادي وهي النقاش العماني الإيراني. نحن الآن أمام تصريحات أخيرا لوزير الخارجية قبل حوالي نصف ساعة، قال بأنه النقاش بيننا وبين العمانيين في مراحله الأخيرة، معنى ذلك هو يتحدث عمليا عن اتفاق شبه وشيك بينهم وبين عمان. هذا شكل موضوع الانفراج. ثم العامل الثالث باعتقادي وهو خشية إيران على من تسميهم حلفائها في المنطقة، منها هجمات عليهم تتم إذا تمت إيران وقامت بهجوم ضد أي دولة في المنطقة، خشيت على حلفائها فتراجعت مع أمريكا.
0: لكن الرئيس الأمريكي أشار إلى ضرورة أن يكون هذا التجاوب الإيراني سريعا، وأن يتم التوصل إلى صفقة بين قوسين سريعة. خطورة هذا الحد الزمني في هذا السياق العام،
1: مرة أخرى نحن أمام نفس النسق. المدد الزمنية لن يحترمها أحد، لأنه دائما كان يقول الرئيس الأمريكي إذا لم يفعلوا كذا سأقوم بكذا، ولم يفعل. الحد الزمني باعتقاده نوع من الضغط، هو يعرف أنه المشاكل معقدة، هناك فجوة كبيرة بين الطرفين، لكنها محاولة الضغط على إيران من أجل على الأقل فتح ما يمكن فتحه في الماضي. نحن الآن لدينا تصور واضح أنه يمكن أن يكون في مسارين مفتوحات، واحد للدخول والخروج في شمال المضيق والآخر للخروج، مع الآن وجود تبلور شيء جديد ربما أن يفتح المسار اللي في الوسط وهو الذي كان معتبرا قبل ذلك وتزال منه الألغام، وهذا سيكون فرصة جديدة للجميع يشكل انفراج للولايات المتحدة من جهة، لأن الرئيس يريد أن يعود قبل الانتخابات النصفية بمنجز في يديه.
0: الانفراج المطلوبة لها نقطتان رئيسيتان، مضيق هرمز أولا ثم البرنامج النووي، بالنسبة لأمريكا كلاهما في ذات النسق من الأهمية. نبدأ من مضيق هرمز، ما الاحتمالات؟
1: أنا أعتقد بأنه الفتح المضيق سيتم بشكل تدريجي، لكن إيران ستبقي اليد عليه أمام أي تراجع أمريكي فيما يتعلق بقضايا مثل وقف الحرب بشكل عام البند الأول والقضايا الاقتصادية. يعني بعبارة أخرى، قد تلوح إيران بالمضيق مرة أخرى وتغرقه، ولذلك باعتقادي هي لم تريد أن تصل إلى توافق نهائي مكتوب مع العمانيين على هذا الموضوع حتى لا يصبح فيه ما يسمى بالتسويات القانونية ضمن القانون الدولي.
0: وبخصوص البرنامج النووي،
1: أنا أعتقد بأن الرئيس الأمريكي الآن لديه تصور بأن البرنامج النووي قد يحل تدريجيا إذا ما تم حل المضيق في مسار دبلوماسي منفصل، ولكن المشكلة أنه ليس هناك معلومات، هناك غموض كبير حول البرنامج النووي. المنشآت قصفت منذ عام، لا أحد يعرف ما الذي يجري فيها، ولا الوكالة الدولية عندها كما يقال أكسس أو قدرة على الذهاب إلى المنشآت. بعبارة أخرى، هناك تعقيدات لوجستية قد لا تعين الرئيس الأمريكي على وضع ورسم صورة للنصف في البرنامج النووي، لكنه قد يبدأ في مسار تفاوضي بشكل بآخر حول اليورانيوم على التخصيب بشكل خاص.
0: سيناريو التصعيد وانتهاء الفترة التي وضعها الرئيس الأمريكي، هل ما زال قائما؟
1: لا زال قائما بالتأكيد. الرئيس الأمريكي كما يقال لا يمكن التنبؤ بما يفكر فيه، لكن سيكون مكلف بالنسبة له، لا يستفيد منه كثيرا. إذا فتح المضيق أو بدأ فيه توافق عماني إيراني سيكون أفضل له أن يمضي في هذا المسار خيرا من العودة إلى عمل عسكري.
0: شكرا جزيلا لك دكتور محجوب زويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. بهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: شكرا يا عبد السلام وضيفه. وينضم إلينا الآن في الاستوديو دكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، وأيضا مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، والدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكم جميعا. قبل أن نبدأ نقاشنا ننوه للخبر العاجل عن الرئيس الإيراني، مذكرة التفاهم مع أمريكا ستكون محور علاقاتنا الخارجية مستقبلا. ويقول علينا السعي إلى إرغام العدو على الالتزام بما وقع عليه. إذن هذه التصريحات الأخيرة للرئيس الإيراني، علينا السعي إلى إرغام العدو على الالتزام بما وقع عليه. كيف إذن دكتور صدقيان؟
3: في حقيقة الأمر هذا يعكس رغبة الحكومة الإيرانية في الانخراط قدما في المفاوضات وفي المسار السياسي الدبلوماسي مع الرئيس ترامب. وعلى الرغم من أن الرئيس ترامب كثيرا ما حاول تعطيل هذه المذكرة، إلا أن الحكومة الإيرانية والمسار السياسي الإيراني الدبلوماسي لا زالوا يلتزمون بهذه المذكرة باعتبارها خارطة الطريق يمكن لها أن تؤدي إلى مفاوضات لمدة شهر 30 يوما لفتح مضيق هرمز بشكل طبيعي وعودة المرور الآمن والبريء خلال هذا المضيق، وأيضا عودة المفاوضات أو البدء بمفاوضات، هذا أفضل تعبير، البدء بمفاوضات 60 يوما من أجل الوصول إلى رفع العقوبات عن إيران الاقتصادية،
2: هذا ما كان متفقا عليه سابقا،
3: الغبار النووي كما يسمى.
2: نعم هذا ما كان متفقا عليه،
3: هذا بالتأكيد. أيه نعم.
2: يعني مذكرة تفاهم أصبحت مذكرة عدم التفاهم لأنه لم يلتزم بها. هل ما زالت إيران تتمسك بهذه المذكرة؟
3: إيران لحد الآن لم تخرج من المذكرة ولا زالت تصر على تنفيذ بنود هذه المذكرة، خصوصا البند رقم 1، البند رقم 5 الذي يتعلق بفتح مضيق هرمز. لكن لحد الآن نحن لا ندري هل أن الرئيس ترامب فعلا هو قال عن المذكرة بأنها انتهت، لكن أوكل ذلك إلى جي دي فانس وستيف وودكوف وكاشنير، لكن لحد الآن لا ندري. هل أن الرئيس ترامب لا زال يعتقد بأن مذكرة التفاهم يمكن العمل بها من أجل فتح المضيق والوصول مع إيران في نهاية المطاف إلى اتفاق،
2: نعم،
3: أم لا؟
2: لكن دكتور قبل قليل يعني الآن تابعنا تصريحات الرئيس الإيراني، قبل ذلك بقليل المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أيضا عرقجي وزير الخارجية. هناك حراك سياسي، هناك تصريحات، هناك مواقف. هل تعتقد أن إيران قدمت شيئا كي يتراجع ترامب عن تنفيذ تهديداته؟
3: أنا أعتقد بأن إيران هي قدمت ما فيه الكفاية من أجل الوصول إلى مذكرة التفاهم، والوسيطين القطري والباكستاني عملا بجد مع الوسيط الباكستاني وعمل مع إيران وعمل مع الولايات المتحدة تحديدا الرئيس ترامب للوصول إلى هذه المذكرة. والمذكرة عندما توصل إليها الوسيطين مع الجانبين الإيراني والأمريكي لم تكن عملية سهلة، لأن فصل المسارات، نحن نعلم بأن هناك حدث توقف في هذه المفاوضات ووصلت تقريبا الأمور إلى طريق مسدود، لكن الوسيط القطري تدخل وفصل المسارات.
2: نعم. سنتحدث عن الوسطاء لأنه الآن هناك
3: مضيق هرمز. نعم. عن المضيق،
2: هناك
3: عدة الملف الآخر.
2: نعم هناك دبلوماسية عربية وإقليمية تحركت بقوة، وربما قد تكون هي السبب، أحد الأسباب التي دفعت دونالد ترامب للتراجع. مارلين هاردينجر، نريد أن نفهم ماذا في عقل الرئيس دونالد، كيف يفكر الرئيس دونالد ترامب، يهدد، يتوعد، يزمجر، ثم يتراجع، لا يوضح، لم يخرج أي تصريح رسمي من أي جهة سياسية في الولايات المتحدة لتشرح أسباب ما حدث، كيف تراها أنت؟
4: شكرا على الاستضافة، وهذا هو السؤال الأساسي، كيف تتم العملية في البيت الأبيض؟ نحن نعرف أن هذه الإدارة التي أسميها إدارة غير تقليدية، أعتقد أن البيت الأبيض وأيضا وزارة الخارجية لا تعمل بالطريقة الاعتيادية، هناك 5 أو 6 أشخاص يقدمون المشورة للرئيس وهذا غير كافي، هناك حاجة للمزيد من المستشارين لتقديم المشورة الدقيقة للرئيس دونالد ترامب. رأينا بالأمس كيف تحركت الدبلوماسية بشكل كبير، خاصة السعودية والتواصل المباشر الموجود مع رئيس دونالد ترامب، وهذا ما نقل الموقف من التوتر العسكري إلى مسار المفاوضات. أعتقد أن هذا ما أدى بالوضع إلى العودة إلى نقطة التهدئة. وأعتقد أن الرئيس مطالب بقبول مزيد من العمل على هذه الصفقة وعلى المفاوضات. وأعتقد أن الدبلوماسية ستستمر، وعلى الرئيس الأمريكي أن يعود لمذكرة التفاهم. هناك الكثير من التفاصيل ينبغي العمل عليها. أعتقد أن المنطقة حظيت بفرصة تهدئة جديدة، وهذا طبعا هو وقت الوسطاء من أجل العمل على المضي قدما نحو تقوية مسار المفاوضات.
2: لكن في مرحلة التهدئة هذه ما الذي يمكن أن يحدث؟
4: نعم، الخطر طبعا مع تواجد هذه القوات العسكرية وهذا الكم الهائل من الحشد، قد يحدث خطأ يؤدي إلى اندلاع مواجهة. وطبعا على الدبلوماسية أن تعمل بدون كلل ولا ملل من أجل دفع فرقاء هذه الأزمة للعودة إلى طاولة المفاوضات والعودة إلى مسار الدبلوماسي. نحن نعرف أن إيران وعمان في المفاوضات وهما قريبان من الوصول إلى اتفاق، وأعتقد أن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تتواجد بقوة في منطقة الشرق الأوسط، وينبغي العمل مع الشركاء في المنطقة مع الحلفاء في المنطقة. الولايات المتحدة الأمريكية طبعا تلقت طلبات من دول الخليج بأن هناك تهديد أمني، وهذا ما دفع أمريكا للتراجع.
2: هؤلاء الحلفاء هل يهتم بهم وبمصالحهم؟
4: ربما ليس بالقدر الكافي. رأينا أن هذه الدول تحملت عبء هذه الحرب بشكل كبير، وهي عانت بشكل كبير من الناحية العسكرية وأيضا الاقتصادية. هذه الدول بحاجة طبعا لأن يسمع صوتها في الولايات المتحدة الأمريكية. وأعتقد أن القيادة هنا في الخليج تحدثت مع الرئيس دونالد ترامب، وحان الوقت للاعتماد على الدبلوماسية من أجل أن يتم تحقيق تخفيف التوتر في المنطقة.
2: نعم، سنعود إلى هذه النقطة بعد قليل، لكن الحليف والصديق صديق ترامب نتنياهو الذي كان هناك في واشنطن قبل أيام يبدو محبطا، أو يبدو يعني يشعر بخيبة أمل من أنه أولا تراجع ترامب عن توجيه هذه الضربة وهذا الهجوم، وثانيا يبدو أنه سمع عن التراجع من خلال هذه التدوينة للرئيس على وسائل التواصل الاجتماعي.
5: نعم، كان هنالك في ترقب في إسرائيل ترقب حقيقي وجدي لضربات أمريكية واسعة في إيران، وكان هنالك في أمل عند الإسرائيليين أن يكونوا شركاء في هذه الضربات، أمل خفيف، ولكن أيضا كان عندهم أمل وطموح أن ترد عليهم إيران، بمعنى أن تقصف إيران إسرائيل بسبب الضربات الواسعة على إيران من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. تضطر إيران إلى قصف إسرائيل، وبهذه الحالة تدخل إسرائيل إلى المعركة. يعني هذا هو كان التصور الإسرائيلي، وكان هنالك في حالة تأهب واستعداد عالية جدا جدا. طبعا هذه حالة التأهب لها تداعيات اقتصادية واجتماعية ونفسية على الإسرائيليين، يعني كان هنالك في حالة وكأنه الحرب هذه الليلة، وهذا يؤثر كثيرا على الكثير من المجالات في داخل إسرائيل. وفجأة يعلن ترامب أنه لن ينفذ هذه الضربات. الآن بغض النظر أنه هل نتنياهو علم بذلك من خلال التغريدة التي أطلقها ترامب أو تم إبلاغه، في الحالتين نتنياهو في مشكلة. إذا تم إبلاغه بذلك فهذا الأمر يدل أنه نتنياهو فقد إمكانية فهم ترامب، ليس فقط التأثير عليه. يعني نحن الآن في مرحلتين، بالبداية فقد إمكانية التأثير عليه، والآن فقد إمكانية فهمه، يعني إدراك ماذا يريد ترامب. وهذه مصيبة عند نتنياهو، يعني ببداية تخلى نتنياهو عن إمكانية التأثير، ولكنه كان يفهم على الأقل كيف يفكر ترامب، الآن لم يعد يفهم كيف يفكر ترامب. وإذا كان هذا الخبر صحيح أنه علم بذلك من السوشيال ميديا، فهذا الأمر هو أكثر صعوبة، لأنه هذا يعمق الانطباع في داخل المجتمع الإسرائيلي بأن نتنياهو أصبح مهمشا، ليس فقط في هذه الحرب، ولكن أيضا بإحاطته بإخباره بالخطوات الأمريكية القادمة. يعني بين الناحيتين، سواء تم إخباره بشكل رسمي أو علم بذلك عن طريق السوشيال ميديا، في الحالتين هنالك في انطباع بدأ يتجذر في داخل إسرائيل أن نتنياهو

0: أصبح عاملاً هامشياً في هذه الحرب وعاملاً هامشياً ومهمشاً، يعني هو هامشي ومهمش من قبل ترامب فيما يتعلق باتخاذ القرار بشأن الحرب. طبعاً هذا الأمر له تداعيات سياسية شخصية عن نتنياهو في الداخل الإسرائيلي، لأن نتنياهو يريد هذه الحرب ليس لأن هناك في تهديد من إيران الآن، هو يريد هذه الحرب من أجل الانتخابات، يعني هذه الحقيقة. هو يريد دعم ترامب من أجل الانتخابات، هو ذهب إلى ترامب من أجل الانتخابات، ويريد المشاركة في الحرب من أجل الانتخابات. ولذلك بدل أن يأخذ ما يريده من ترامب، ترامب يعمق أكثر وأكثر في داخل العقل الإسرائيلي، في داخل الوعي الإسرائيلي، في المجال العمومي الإسرائيلي، أن نتنياهو هامشي لا بل أنه مهمش، وهذه أصعب من أنه هامشي. يعني وهامشي تمام أنه الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تدير هذا الملف، ولكن أن يتم تهميشه، يعني أصبح مهمش حتى لا يتم إخباره وإحاطته بالخطوات الأمريكية، بالذات الطابع استراتيجي وأمني، يعني هذه الخطوة لها تداعيات استراتيجية وأمنية على إسرائيل. ولذلك سمعنا الجيش الإسرائيلي ماذا يقول؟ أنه هذه القرارات الغير ثابتة لترامب تؤثر على الأمن القومي الإسرائيلي بشكل واضح ومباشر.
1: لكن قلت أنه يريد الذهاب إلى الحرب من أجل الانتخابات
0: طبعا،
1: وترامب سأعود إليك دكتور صدقيان، لكن في هذه النقطة أيضا، في النقطة المتعلقة بالانتخابات، هل تراجع أيضا الرئيس ترامب بسبب الانتخابات، انتخابات التجديد النصفي للكونغرس؟ هل هناك حسابات متعلقة بالانتخابات؟
2: بالنسبة للإدارات التقليدية فهذه الانتخابات النصفية لها دور مهم وأساسي، لكن دونالد ترامب نرى بأنه يتصرف بطرق غير اعتيادية، نرى كيف تصرف خلال الحملة الانتخابية وكيف أيضا كان يتعامل مع الكونغرس الأمريكي وأيضا مجلس النواب. وأعتقد أن إذا ما حصل الديمقراطيون على أغلبية في الانتخابات فسيخضع لمساءلة، بالتالي دونالد ترامب يتصرف بهذه الطريقة، وهذا تحدي كبير الآن بالنسبة لي الحزب الجمهوري، وأعتقد أن الآن الرئيس بالتأكيد سيدفع باتجاه تغيير موقفه.
1: نعم دكتور صدقيان، تابعنا الكثير من التصريحات، طبعا تبقى المفتاح الأساسي هو مضيق هرمز، تفتح إيران مضيق هرمز تحل بقية المشاكل، بقية الأشياء الأخرى،
3: هذا ما يريده الرئيس ترامب، لكن الإيرانيين لا يريدون ذلك.
1: نعم، وهذا ما أردت أن أتوقف معك فيه، لأنه استمعنا إلى إسماعيل بقاء يقول هناك مفاوضات عمانية إيرانية، المسار الذي نبحثه فيه بالنسبة لمضيق هرمز يجب لا يكون المسار بحيث لا يكون المسار الشمالي ولا الجنوبي. ماذا يعني هذا الكلام؟
3: الإيرانيون سيدة خديجة لا يريدون أن يفقدوا مياههم الإقليمية، سيادتهم على مياههم الإقليمية، وهذا بالنسبة للإيرانيين مهم جدا. وبالتالي هم عندما يقولون بأن هذه المياه هي تتناصب بين إيران وبين سلطنة عمان، هم لا يريدون أن يكون هناك مصادرة لحقهم السيادي في هذه المياه، وكل الأمور تجري وفق هذا المنطق. الرئيس ترامب نتذكر في يوم من الأيام هو قال بأن هذا المضيق مضيق ترامب، هو أراد أن يسميه مضيق ترامب، وبالتالي هو أراد يعني حتى كل الذي يدور عليه الرئيس ترامب والإدارة الأمريكية تدور حول فكرة مصادرة السيادة الإيرانية. الإيرانيون دقيقين جدا حول هذا الأمر، وعندما يقولون بأننا نسيطر على ذلك ونريد معلومات ونريد آلية، الإيرانيون لا يريدون أن يفقدوا هذه السيادة على مياه.
1: نعم، الآلية
3: الدولية.
1: بالتحديد هذه الآلية ما هي؟ لأنه أيضا إسماعيل البقائي قال فتحه ليس مرهونا باتفاق مع سلطنة عمان بل باتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية.
3: هذا صحيح، لأنه الإدارة الأمريكية تضغط على السلطنة وتضغط كثيرا من أجل فرض آلية على مقاسات الولايات المتحدة، وإيران لا تقبل ذلك. إيران تقول بأن هناك ممر شمالي ممر جنوبي، وبالتالي لا توجد مياه دولية في هذا المضيق، تتقاسمه 50-50 بين عمان وإيران. إيران تقول بأننا يمكننا التوصل مع العمانيين إلى آلية للمرور الآمن.

0: من والبريء، لكن الولايات المتحدة لا ترضى بذلك، وهي ضغطت كثيرا على السلطنة من أجل تغيير هذه المواقف، لكن لحد الآن سلطنة عمان لا زالت ملتزمة بموقفها وتعتقد بأنها تستطيع أن تعمل مع إيران من أجل فتح هذا المضيق. المشكلة عند الولايات المتحدة، ولذلك إسماعيل بقائي يقول بأن المفاوضات مع الولايات المتحدة إن قبلت فيفتح المضيق، وهذا مهم جدا ليس بالنسبة إلى رئيس ترامب للمجتمع الدولي، وبالمناسبة هو الذي يعني تسبب في غلق مضيق قرمز هو رئيس ترامب عندما شن الحرب على إيران. هذا في 27 فبراير الماضي، نعم. المضيق كان مفتوحا للجميع ويعني ليست فيه أي مشكلة، لكن هو الرئيس ترامب ونتنياهو سبب في غلق هذا المضيق.
1: نتنياهو وترامب تسبب في غلق هذا المضيق، وهذا يطرح سؤالا دكتور مصطفى عن السيناريو الذي تراه إسرائيل لمآلات هذه الحرب.
2: حقيقة أن إسرائيل ليس لديها أي سيناريو لمآلات هذه الحرب، هي تنتظر، يعني هي في مرحلة انتظار، وهذا الأمر ما لا تريد إسرائيل، أن تكون في مرحلة انتظار لا تعلم ماذا تفعل، وهذا يؤثر على استراتيجيتها في إدارة هذا الملف، وبالذات فيما يتعلق بالمشروع النووي الإيراني. إسرائيل بالنسبة لها السيناريو الأفضل هو إعادة الحرب المشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ضد إيران، وإسرائيل تعتقد أنه المهمة التي كانت في حرب فبراير لم تنتهي، وأنه لم يتم قصف المنشآت المدنية ومنشآت الطاقة في إيران، وإسرائيل تحاول أن تسوق من جديد أنه قصف هذه المنشآت سيؤدي إلى إسقاط النظام. يعني نتنياهو ما زال يؤمن أنه بإمكانية إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية إسقاط النظام. هذا السيناريو المثالي عند إسرائيل. السيناريو الأقل مثالية عند إسرائيل أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تذهب إلى اتفاق مع إيران، بمعنى أنه حتى لو إسرائيل لم تشارك، ولكن على الأقل تحاول أن تمنع من ترامب الذهاب إلى اتفاق شامل مع إيران، وأن ترامب على الأقل يستمر بسياسة الاستنزاف. إسرائيل لا يهمها مضيق هرمز، هي تريد من الولايات المتحدة أن تستمر بسياسة الاستنزاف ضد النظام الإيراني أو ضد إيران، إطباق الحصار والخناق البحري على إيران اقتصاديا، على الأقل هذا السيناريو في الحد الأدنى الذي تريد إسرائيل في هذه المرحلة. طبعا ولكن ما يميز إسرائيل في هذه المرحلة هو الانتظار، انتظار إما إيران أن تقصف إسرائيل، أو انتظار أن يقول لها ترامب انضموا لنا للحرب مع إيران. غير ذلك ليس لدى إسرائيل أي إمكانية للمبادئة والمبادرة، وهذا الأمر بحد ذاته أن إسرائيل تملك المبادرة والمبادئة فيما يتعلق بالملف الإيراني هو انعكاس استراتيجي سلبي جدا جدا على إسرائيل.
1: مارلين، دول المنطقة كما ترى عانت كثيرا من هذه الحرب، وهي تدفع ثمنا لشيء ليس سببا فيه. إلى أي مدى الرئيس ترامب يعني يقدر هذه المسألة؟ طبعا نعرف أن ولي العهد السعودي اتصل بالرئيس ترامب، هناك اتصالات لدول المنطقة أيضا معه، إلى أي مدى يضع بعين الاعتبار مصالح هذه الدول؟
3: Yes, thank you. I think everybody agrees.
4: شكرا جزيلا الجميع. يتفق أن الرئيس أساء الحسابات عندما دخل في هذه الحرب ولم يتشاور مع دول المنطقة. الآن الرئيس دونالد ترامب أيضا لم يأخذ بعين الاعتبار التداعيات على المنطقة، بالتالي أعتقد أنه من الجيد أن يضع دائما في الحسبان الحلفاء ودول الخليج قبل أن ينطلق في أي هجوم، ونرى التداعيات الاقتصادية وأيضا المعاناة الكبيرة في مجال الطاقة، وليس فقط في المنطقة ولكن أيضا عبر العالم. أعتقد أن هذا شيء مقلق بالنسبة للرئيس. أعتقد أنه لم يدرك في أمريكا في البداية أن المنطقة ستعاني وأن سوق الطاقة ستعاني، وأعتقد أن الضربات العسكرية والتوتر فهذا يؤثر على المنطقة، وأيضا هذا يتسبب في تراجع المخزون صواريخ الدفاع الجوي، وهذا طبعا ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار.
1: شكرا لك مارلين هارتنجر، الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، ودكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز

0: العربي للدراسات الإيرانية، وأيضا للدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لكم. أشهر من الحرب ولا سلم في هرمز، تركت أثرا لا يقاس بالبرميل بل بالدولار المضاف إلى كل برميل. التفاصيل مع نديم الملح.
1: لم تعد كلفة تصدير برميل النفط الخليجي إلى الأسواق مجرد أزمة عابرة، فمع استمرار حالة لا حرب ولا سلم في مضيق هرمز، بدأت أعباء التأمين والشحن والمسارات البديلة تتحول إلى بند دائم في هيكل الكلفة، ما يثير سؤالا جوهريا: من يدفع الثمن؟ لنأخذ مثالا مبسطا، سفينة تبلغ قيمة هيكلها 100 مليون دولار، كلفة علاوة المخاطر تحسب كنسبة مئوية من قيمة هيكل السفينة عن كل عبور. قبل الحرب كانت هذه النسبة لا تتجاوز ربعا في المئة، أي أن كلفة التأمين للرحلة الواحدة بلغت نحو 250 ألف دولار فقط. لكن في ذروة التوترات ومخاطر الحرب خلال شهر يوليو قفزت هذه العلاوة لتتراوح بين 7.5% و 10%. هذا يعني أن التأمين على نفس الرحلة قفز ليصل إلى 10 ملايين دولار. وحتى مع بوادر الانفراج في أواخر مارس تراجعت علاوة المخاطر لتستقر عند 1%، أي نحو مليون دولار للرحلة، لتبقى التكلفة مضاعفة بأربع مرات على الأقل مقارنة بفترة ما قبل الحرب. هذا الارتفاع المستمر أفرز واقعا جديدا، حيث أصبح المستوردون تحديدا في آسيا يطالبون بخصومات إضافية. رأينا ذلك عندما خفضت أرامكو سعر البيع بمقدار 11 دولارا للبرميل دفعة واحدة، وهو الأكبر منذ 26 عاما على الأقل، وبخصم دولار ونصف تحت متوسط عمان دبي، وهو الأول منذ 6 سنوات. للهروب من هذه الضغوط تسرع دول خليجية إنجاز مسارات بديلة تتجاوز مضيق هرمز. أدنوك الإماراتية مثلا تسرع وتيرة إنجاز خط أنابيب نحو إمارة الفجيرة بطول 300 كيلو متر وبكلفة 3 مليارات دولار، ليبدأ تشغيله مطلع عام 2027. أما في السعودية تدرس أرامكو زيادة سعة خط أنابيب شرق غرب الممتد إلى الساحل الغربي على البحر الأحمر بما يصل إلى 2 مليوني برميل يوميا. الخط يعمل أصلا عند كامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يوميا. في المحصلة، الإجابة على سؤال من يدفع الثمن باتت واضحة. على الرغم من ارتفاع سعر البرميل، فالمنتج الخليجي يدفعه عبر تقديم الخصومات وإنفاق المليارات على مسارات بديلة وتأمين باهظ لا يسترد حتى في وقت التهدئة، والمستهلك يدفعه عبر تقلبات أسعار الطاقة. ضريبة جيوسياسية تحولت إلى تكلفة دائمة داخل كل برميل.
0: الآن إلى التطورات في قطاع غزة، حيث أعلنت مصادر في مستشفيات القطاع استشهاد 18 فلسطينيا بينهم 4 أطفال وثلاث نساء في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بالقطاع اليوم. وينضم إلينا من مدينة غزة مراسل الجزيرة غازي العلول. غازي أهلا بك، كيف يتطور الوضع على الأرض؟
2: خديجة، حقيقة لم تمر ساعة طوال هذا اليوم إلا وشهدنا فيها ورصدنا استهدافا إسرائيليا في منطقة ما في مناطق تواجد الفلسطينيين. مدينة غزة كان لها النصيب الأكبر من هذه الاستهدافات، وكذلك فيما يتعلق بأعداد الشهداء، بداية باستهداف شقة سكنية في المنطقة الغربية من مدينة غزة. 4 من الشهداء من بينهم طفل وكذلك جنين خرج من بطن أمه نتيجة التشظي الصاروخ الذي ضرب الشقة، وكذلك استهداف مجموعة مواطنين في شمالي القطاع بالتحديد في مخيم جباليا، وصل شهيد عدد من المصابين إلى المجمع الشفاء الطبي. بعد ذلك كان هنالك استهداف لخيام توي نازحين في شارع الثورة بغربي مدينة غزة، بالإضافة إلى هذا الاستهداف الذي وصل منه شهيدان، كان هنالك استهداف لمركبة مدنية، 4 من الشهداء وصلوا إلى مجمع شفاء الطبي نتيجة هذه الغارة. المنطقة الوسطى كذلك دير البلح تعرضت لاستهدافين كبيرين، شقة سكنية نتج عنها شهيدان، وكذلك استهداف طال مركبة على طريق صلاح الدين أيضا أسفرت عن استشهاد شخصين في هذه الغارة. ومدينة خان يونس بطبيعة الحال كنا قد رصدنا فيها صباح هذا اليوم استشهاد 3 من الفلسطينيين. عمليا كل محافظات القطاع تعرضت لهذه الهجمات والخروقات الإسرائيلية، بالإضافة إلى ما رصدناه من عمليات تقدم وإزاحة للمكعبات الإسمنتية الصفراء في حي الزيتون إلى الجنوب من مدينة غزة. وبالتالي عمليا هذا هو أكثر الأيام دموية فيما يتعلق بأعداد الشهداء وكذلك الكثافة النارية خلال الأسابيع الماضية. هذا كله يأتي في الوقت الذي كان يترقب فيه الفلسطينيون إنهاء كاملا لهذه الحرب وإلزاما من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الوسطاء للاحتلال الإسرائيلي بإيقاف هجماته وخروقاته على الفلسطينيين في مناطق تواجدهم. هذا أيضا ينعطف أو ينسحب كذلك على الحالة الإنسانية المتردية في ضوء عمليات التجديد والحصار المستمرة على قطاع غزة، فيما يتعلق بإغلاق 4 معابر رئيسية من أصل 5 مع القطاع، هي كلها مغلقة في وجه المساعدات الإنسانية، وهو ما يعيق عملية الاستجابة الإنسانية للمؤسسات الدولية.
0: شكرا جزيلا لك غازي العلول على هذه التفاصيل، كنت معنا من مدينة غزة. والآن ينضم إلينا من خان يونس إياد القرة الكاتب والمحلل السياسي، أهلا وسهلا بك أستاذ إياد. بماذا ينذر هذا التصعيد؟
3: أسعد الله أوقاتكم خديجة والجمهور الكريم. هذا ينذر أن إسرائيل ماضية في سياسة التصعيد. اليوم نحن نتحدث عن 18 شهيد، هو العدد الأكثر خلال الأسابيع الأخيرة بهذا الشكل وبهذه الطريقة في أقل من 20 ساعة تقريبا. هذا يعني أن إسرائيل تدير ظهرها لكل التفاهمات التي تم الترحيب والحديث عنها. الأمر الآخر يبدو أنها ميدانيا أو عمليا تواصل عمليات القتل بالطريقة التي تراها مناسبة دون أي اعتبارات لا إنسانية ولا اعتبارات لها علاقة بما تم الاتفاق عليه. نحن نتحدث اليوم عن 18 شهيد، عدد من الأطفال بينهم 3 أسر مسحت تماما، أجنة كما شاهدتم. كل هذه السلوك الإسرائيلي يعبر عن حالة من الجنون والدموية العالية جدا دون أي اعتبارات لا للاتفاقيات ولا للوسطاء. ويمكن أن تتصاعد بالمناسبة، نحن نتحدث أيضا عن بداية ساعات الليل، قد تكرر إسرائيل ما تم الليلة الماضية، وهذا يعني يمكن أن نقول أنه يقرأ المكتوب من عنوانه أن هذا رد إسرائيلي على كل ما تم الحديث عنه من تفاهمات، سواء كانت الليلة الماضية حينما تم الحديث عن إمكانية الذهاب إلى وقف وبدء عدة أيام من وقف العدوان والخروقات الإسرائيلية، ليتضح أنه عمليا إسرائيل لا تستجيب لهذه الدعوات ولا لهذه الضغوط، لأن هناك مشكلة حقيقية وفعلية أن عمليا ما يتعلق بالوسطاء وما يتعلق بالولايات المتحدة من الواضح أنها لم تمارس ضغوط حقيقية وتترجم ما تم الحديث عنه من تفاهمات والموقف الإيجابي،
0: أو ربما يستغل انشغالهم بما يجري في المنطقة بالحرب
3: حتى ولو كان، لأن هناك اتفاق وهناك تفاهمات ورحبت فيها الولايات المتحدة.
0: ما مصير هذا الاتفاق؟
3: التفاصيل على الأقل خلال 14 يوم كان يفترض أن يكون هناك ما يمكن أن نسميه حسن النوايا بوقف هذه الغارات والانتهاكات الإسرائيلية للاتفاق على مدار 14 يوم. لذلك كان يفترض أن يكون هناك أجواء إيجابية باتجاه على الأقل وقف هذه الغارات لحين تطبيق هذا الاتفاق. ما حدث هو العكس، أن إسرائيل صعدت من ذلك وأدارت الظهر تماما لكل حتى البوادر اللي يمكن أن نسميها بوادر إنسانية وبوادر حسنية باتجاه أن تخلق أجواء إيجابية حتى قبل الذهاب إلى اتفاق وتفاهم. وخاصة هنا يجب أن نذكر دائما أنه لا خروقات فلسطينية، لا توجد أي فعل فلسطيني باتجاه أن إسرائيل ترد بهذه الطريقة وبهذا الشكل، وهذا أمر يثير الاستغراب.
0: ما مصير الاتفاق؟
3: يبدو أن إسرائيل ستذهب باتجاه السيناريو الأقرب بالنسبة لها، على اعتبار أن الحالة الحالية الموجودة هي مريحة لها، هي تقتل وتمارس الانتهاكات دون أي ضغوط بأي شكل من الأشكال. لذلك قد تذهب أن تقول أنها موافقة، لكن تبقي هذه الحالة موجودة تحت اعتبارات أمنية ومبررات إسرائيلية بشكل أو بآخر، لأنه حتى الآن إسرائيل يبدو خلال الساعات الأخيرة من تصريحات بعض الوزراء الرئيسيين بما فيهم الأعضاء في الكابينة الإسرائيلي أنهم لن يوافقوا على هذه التفاهمات، وتحدثوا عن ثلاث تحفظات إسرائيلية تجاه هذا الاتفاق.

والحديث عن الأمر المرتبط بتدمير السلاح وليس بتخزين السلاح، ورفض للتدخل أو المشاركة القطرية والتركية والمصرية حتى في مراقبة هذه الاتفاقات. وهذه وقاحة إسرائيلية عمليا. إسرائيل يبدو أنها لا زالت تعيش هذه الحالة من

0: تعاونوا مع ذلك، عوضا عن ان هناك ايضا تلميح للموقف الموقف الامريكي بحد ذاته. كل ما قدمت الولايات المتحده على مدار سنوات 3 سنوات من الحرب وشاركت بشكل مباشر في هذه الحرب من خلال كثير من الخطوات التي دعمت فيها اسرائيل، ومع ذلك القيادات الاسرائيليه بمختلف اشكالها لا ترى بالولايات المتحده شريك، وانهم
1: طب إذا
0: هناك
1: فشل
0: يطالبون
1: هذا
0: بعدم
1: المسار،
0: الذهاب الى هذه التفاهمات وعدم
1: نعم
0: الالتزام
1: إذا
0: بها.
1: فشل هذا المسار،
0: نعم،
1: ما هي خيارات الفلسطينيين؟
0: الخيارات الفلسطينية صعبة، لا يمتلك الجانب الفلسطيني أي خيارات ولا حتى أوراق قوة. حتى نكون أكثر وضوحا بهذا الجانب، الأوراق التي كانت لديهم الآن عمليا تنازلوا عنها وقدموها بجوانب إيجابية أمام المجتمع الدولي، اعتقادا منهم أن المجتمع الدولي واعتقادا منهم أن الولايات المتحدة ستغير موقفها في التعامل مع الجانب الفلسطيني. تفاجأ الجميع أن عمليا هذه التنازلات التي قدمت لحماية الشعب الفلسطيني لم تلقى هذا الاهتمام ولا الحضور، بدليل لأنه نشاهد اليوم حالات القتل التي تمت بهذه الوحشية، أنه عمليا لم نسمع عن ضغوط حقيقية وفعلية على إسرائيل على الأقل لوقفها. وبالمناسبة أيضا خلال الساعات الأخيرة كل الغارات التي تم شنها، تقريبا نتحدث عن 9 عمليات استهداف، لم يصدر أي بيان من الجيش الإسرائيلي ولا حتى من الاحتلال الإسرائيلي بأي شكل من الأشكال حتى يبرر هذه الاعتداءات، ويبدو وكأنه يريد أن يوصل رسالة سياسية أكثر من
1: نعم،
0: رسالة عسكرية كما كان
1: شكرا لك
0: يفعل سابقا.
1: إياد القراش المحلل والكاتب الفلسطيني، كنت معنا من خان يونس، شكرا جزيلا لك. والآن نذهب إلى حلقة جديدة من برنامج نقاش الساعة مع عبد القادر عياط.

مشاهدينا مرحبا بكم في نقاش الساعة، ويقودنا فيه الخبر الذي نعرضه ونفككه بالنقاش والتفاعل وتعدد الزوايا. وبين التساؤلات والاحتمالات سنترك كما جرت العادة لضيوفنا أن يضعوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنعوا مساراته. رؤية واضحة وأهداف ممكنة وأوراق قوية تتكفل بتحقيقها، ذلك ما تفرضه معارك الحرب والدبلوماسية حتى تبلغ نهاية تقفل دائرة التصعيد بين أطرافها. غير أن لتقلبات المواجهة بين واشنطن وطهران منطقا آخر يصعب معه التكهن بما قد تذهب إليه الأمور، عائدة من إطلالة مخيفة على شفير الحرب الواسعة تحصي المنطقة الساعات المتاحة لأجل استثمار قرار الرئيس الأمريكي إلغاء تنفيذ وعيده بضربات واسعة ومؤلمة ونوعية ضد إيران. ترامب قال إنه قرر منح الدبلوماسية فرصة محدودة للتوصل لاتفاق واضح يضمن حرية كاملة للملاحة وتفاهمات نووية، مشيرا إلى أنه فعل ذلك بطلب من إيران ونزولا عند رغبة دول المنطقة. تنفي طهران أن تكون قد تقدمت بأي طلب من ذلك النوع، مشددة على أهبتها العسكرية للرد على أي هجمات تستهدفها، محذرة من أن دول المنطقة هي من سيدفع ثمن أي مغامرة جديدة من إدارة ترامب. وبينما يحبس الجميع أنفاسهم تحسبا لما قد تنزلق نحوه الأوضاع، تلتزم حكومة نتنياهو الصمت حتى لا ترمى بالتحريض على الحرب، وفي نفس الوقت يشن جيشها هجمات في لبنان وغزة وهما المعنيان بتفاهمات. تعرف تل أبيب مدى حرص الإدارة الأمريكية على إنجاحها. بات الوقت الورقة الأثمن، ذلك أن عقارب ساعاته المثقلة بالوعيد العسكري المتبادل تشير لأكثر من اتجاه. 3 أشهر دون الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة، ومثلها أيضا تفصل نتنياهو عن موعد مبدئي لانتخابات تشريعية مرتقبة. أجواء من الضغط والترقب لا يضمن الوسطاء في ظلها أن تسلم الجرة في كل مرة، ولمنح الدبلوماسية فرصة أخرى تحتاج رصيدا من الصبر لا تكف أطراف الحرب عن استنزافه طلبا لاتفاق على المقاس أو ربما حسم عسكري، وكلاهما لا يتحقق لحد الآن. هذه القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا.

0: هنا في الأستوديو وأرحب بهم تباعا الدكتور لقاء مكي الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، الدكتور إبراهيم فريحات أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، الدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، الدكتور عبد الله الشايجي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت والخبير في الشؤون الأمريكية، والدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، والدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، وكذلك الدكتور طارق حمود الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. أهلا بكم جميعا سادتي الأساتذة. والسؤال الذي يفرض نفسه منذ ليلة البارحة، ما الذي حدث في الدقائق الأخيرة وجعل الرئيس الأمريكي يهرد ويقول سأوقف هذه العملية التي حتى الجانب الإسرائيلي قال علمنا بالخبر بعدما غرد الرئيس الأمريكي؟ هل من تفسير يقربنا لما جرى وجنب المنطقة ما كان ربما قد يحدث في الساعات الماضية؟
1: في ثلاثة أسباب في اعتقادي. السبب الأول أن ترامب عاد إلى العقلانية والواقعية التي كان يفتقدها بشنه الحرب وعدم حسمه ودخوله في مستنقع. السبب الثاني هو الغضب الشعبي والوضع الداخلي والضغوط الداخلية التي بدأت يعني تؤثر على مكانته، سمعته، شعبيته. CNN سوت استطلاع أمس، ترامب هو الرئيس الذي يحظى بأقل شعبية بين الرؤساء الأمريكان في فترته الرئاسة الثانية في الصيف الثاني من رئاسته، 33% مقابل 38% لبوش الابن برغم حرب أفغانستان، و 41% لأوباما. هذا زائد
0: السبب الثالث
2: 39% بايدن.
1: ما يعني ما شفت بايدن، ولكن يعني كلهم اعلى من ترامب.
0: والسبب الثالث
1: لا بعد مستمرين 73% من الامريكان يرون بان ترامب غير مهتم بالقضايا الاساسيه اللي انتخب لاجلها، و70% يرون انه الاقتصاد متدهور. السبب الثاني دور الوسطاء خاصه دول الخليج، خاصه قطر لعبت دور جدا مهم، اتصال بين ولي العهد السعودي والرئيس ترامب، طلب منه إعادة النظر لأن إذا استمر في هذا التصعيد وشن حرب على إيران فإن المنطقة ستشتعل، الدمار سيعم، الخسائر ستكون فادحة، الاقتصاد العالمي سيعاني، الاقتصاد الأمريكي سيتراجع، أسعار النفط سترتفع، فليس من مصلحتك أن تقوم بذلك. السبب الثالث وأيضا سبب مهم هو أن القيادة العسكرية لا تملك القدرات والصواريخ الارتدادية اللي قاعد تنفذ، قاعد تتراجع، وأيضا المخاطر من أن هذه الحرب قد تؤدي إلى سقوط قتلى أمريكان ومدنيين وغيرهم. فهذه الأسباب مجتمعة، وطبعا هذا يؤكد للمرة العاشرة أن ترامب يصعد ثم يتراجع، فما عند أحد يثق
0: بأنها خطوة استعراضية؟
1: لا، هو بالفعل يعني ترامب هو كاتب كتاب The Art of the Deal، فن الصفقة. فن الصفقة بالنسبة له أن يرفع السقف عاليا، يهدد، يتوعد خصمه، يصل إلى حافة الهاوية ثم يتراجع، ولكن ما عاد أحد يثق بترامب. النقطة المهمة وأنهي بها، كيف يقرأ الآن الدول المنطقة وخاصة إيران؟ إيران ترى بأنها حققت انتصار معنوي أجبرت ترامب بقوتها والردع وتهديدها.
0: طيب هذا في التحليل، نحن ما زلنا نسأل عن ما الذي جعل الرئيس الأمريكي يتراجع،
1: ولكن سوف نحدد تراجع ترامب النقطة. يشجع الآن وسنرى من سيقدم التنازل.
0: ما زال أمام ساعة ونسمع لرأيك دكتور الشيجي.
3: عبد القادر، أولا خلينا نتفق على أنه هناك نسق تبعه الرئيس الأمريكي منذ 7 أبريل، وهذا النسق كان هو عبارة عن إعلان مثل هذا، يعني هذا الإعلان الثالث اليوم، وأعلن 3 مرات نهاية الحرب. يعني كلاميا في 12 يونيو أعلن أن الحرب انتهت على إيران، أمريكا أنهت الحرب على إيران كما قال. وبالتالي هناك نسق لم يتغير عند ترامب أنه يذهب إلى حافة الهاوية معتبرا أن الحرب انتهت. لكن باعتقادي يعني هناك 3 متغيرات أساسية حصلت

0: اعتقادي أجبرت الرئيس الأمريكي على التراجع، غير يعني غير قوله أنه إيران طلبت منه. أنا أعتقد العامل الأول يعود إلى التقارير التي وصلته من وزارة الخارجية تحديدا أن المصالح الأمريكية قد تتعرض إلى هجمات من مجموعات مسلحة لا يمكن ضبط آثارها، وبالتالي لم يكن لدينا وقت كافي لإجبار أو لإقناع الأمريكيين بالمغادرة من أماكن متعددة، وبالتالي قد يكون في خسائر أمريكية بالأرواح تؤثر على موضوع الانتخابات والإدارة في الانتخابات. الأمر الثاني يعود إلى هذا، هنا له علاقة بإيران تحديدا. إيران وصلت تهديدات واضحة إلى المجموعات التي خاصة بالعراق وفي اليمن، أنه أي اعتداءات تقوم فيها على الدول المجاورة لكم ستدفعوا ثمنا باهظا. وباعتقادي أن إيران هنا خشيت من أن تتعرض المجموعات التابعة لها إلى إضعاف، عملية إضعاف كبيرة، وبالتالي هذا يعني فقدان دورها في أي حرب مستقبلية. العامل الثالث باعتقادي يقول يعني يعود إلى فكرة أساسية، وهي أنه الرئيس الأمريكي عمليا إذا كانت العملية العسكرية التي يقوم فيها لن تؤثر على تغيير موضع إيران، فما الفائدة منها؟ هو خاض 13 يوم ولم تؤثر في مواقف إيران، وبالتالي هذا الموقف الآن أنقذه سياسيا بأنه هناك مسار فتح العمان الإيراني، هناك تقدم فيه. وزير الخارجية الإيراني قد أعلن قبل حوالي ساعتين أنه في المراحل الأخيرة من التوافق أو إعلان التوافق بين إيران وعمان حول المسار الفتح المضيق هرمز، وبالتالي هذه فرصة لترامب أن يخلص من الضغوط اللي عليه، وبالتالي قد يقدم شيئا للرأي العام الأمريكي.
1: دكتور إبراهيم تحليلك.
2: نعم عبد القادر، بالمرة السابقة اللي ذكرها الدكتور محجوب تحدث ترامب عن أنه تراجع عن الخيار العسكري لأنه هناك اتفاق. هذه المرة تحدث أن هناك ملامح اتفاق، يعني حتى ليس كما المرة الأولى. وهذا يؤكد على مسألة، أن هذا النموذج من التصعيد ثم اتصل بي من المنطقة ثم ماذا حدث آخره وغيرت رأيه، هذا نموذج يعني أصبح عقيم، مستهلك، مكشوف، يفتقر للإبداع، في ملل، وفي جوانب لا أخلاقية. يعني في عقاب جماعي للناس، للشعوب، يعني إنه ما الذي سيحدث هناك؟ طيب. ستحدث هذا. فكل هذه الأسباب تؤكد أن السبب الحقيقي وراء التراجع برأيي هو انعدام الخيارات الأخرى. يعني هو حدث بهذا الموضوع، يعني كما يقال أنه هدد باستخدام المرة العسكرية الأولى، المرة الأولى والثانية والثالثة، الآن الناس لا تأخذه بشكل جدي. فلهذا السبب انعدام الخيارات هو يعود ويكرر نفسه بهذا الموضوع. والسبب أنا برأيي هناك مثل في الولايات المتحدة بالإنجليزية ينطبق على حالة ترامب، اللي هو كالفيل الذي يدخل متجر زجاج من الكريستال،
3: ثور
2: أين أو فيل أو ثور، أينما تحرك أينما تحرك يكسر ويتحرك بدون تخطيط وبدون تفكير. وهكذا هذه الإدارة جلست على قوة هائلة من القوة العسكرية الأقوى في التاريخ الإنساني بدون دبلوماسيين زي السفير الذي يجلس معنا في هذا الموضوع. لا يوجد دبلوماسيين وهو يعلم ذلك في الإدارة الأمريكية، مثل ويليام بيرنز والدبلوماسيين الآخرين، ويتحركوا بدون دبلوماسية بدون تخطيط ويكسروا كل ما يأتي أمامهم. يعني وهو في ذروة التصعيد مع إيران يتحدث أنه سيعود إلى جرينلاند، ومن جرينلاند بالعودة سيتوجه إلى كوبا. فهذا هو الثور الذي يتحرك في متجر الزجاج الكريستال وبدون أن نعرف أين نذهب وأين نتخط. ولذلك لا أستغرب أن يأتي بقضايا جديدة غدا تتحدث عن مسائل جديدة أخرى مختلفة.
1: طيب أنا ما استمعت إليه الآن، وسؤالي للسفير جوي باعتبارك أشرت له قبل قليل الدكتور إبراهيم، ما استمعت إليه حتى الآن من تحليلات كلها تصب في أننا كما وصف الدكتور إبراهيم بالحديث عن ثور أو فيل يتحرك وسط قفص زجاجي، بالإشارة لما قاله الدكتور الشايجي عن مسألة الشعبية أو الاستعداد العسكري، أو ما أشار له الدكتور محجوب أيضا رد فعل بعض وكلاء أو العناصر أو الجهات المحسوبة، هذه كلها معطيات تتوفر لدى الإدارة. وبالتالي ما الذي يجعل الرئيس الأمريكي يصعد كل هذا التصعيد ثم يتراجع في منتصف الليل بتغريدة؟ هل من تفسير مقتنع؟ هل نحن أمام شخصية رجل يجب تفسير كل شيء من خلاله، أم نحن أمام إدارة تعرف ما تفعل؟
3: الرئيس لا يصغي بالفعل إلى استطلاعات الآراء، وهو لا تهمه الانتخابات التي لن يترشح فيها. ما يهمه هو الأسواق، وطبعا هذا كان عامل أساسي بالنسبة له، ولكن العامل الأكبر كان اتصال محمد بن سلمان به، لأن الآن القادة في المنطقة يؤدون دور لا يسمح للدبلوماسيين الأمريكيين القيام به بإدارة ترامب، فهم يقدمون المشورة له، وبعد أن تسنت لهم الفرصة ليقدموا هذه النصيحة وهذه المشورة فعلوا ذلك، لأن الرئيس لم يستشرهم عندما شن هذه الحرب، وكان هذا خطأ استراتيجي في التخطيط لهذه الحرب. ولكن الآن الزعماء في الخليج خاصة محمد بن سلمان لن يسمحوا بأن يمر الوقت ما بين إعلان كبير رئيس ترامب والتعبير عن آرائهم، لأن ما يقوم به الرئيس ترامب يؤثر عليهم مباشرة. وأعتقد أن هذا الأمر أيضا يعكس هذا التقارب ما بين الرئيس ترامب والعديد من الدول العربية الموجودة في المنطقة. الأمس تحدثت عن الكثير من الأمور التي حصلت خلال الأشهر الأخيرة، أمور تاريخية، مثلا ما حصل ما بين لبنان وإسرائيل، وأيضا سوريا وإزالة سوريا عن لائحة الدول الراعية للإرهاب، وهذا الأمر طبعا أدى إلى رفع كافة العقوبات عن سوريا، وأيضا أكبر استثمار أجنبي في الكويت في التاريخ مع دخول الشركات الأمريكية، هذا ما تم التوقيع عليه قبل بضعة أيام، وأيضا صفقة تجارية مع الأردن، وأيضا صفقة نووية مع السعودية. أعتقد أن كل هذه الأمور مصممة من أجل إصلاح بعض الضرر الذي لحق بالمنطقة، وأيضا هدفها إثبات منافع العلاقة الثنائية مع الولايات المتحدة مقارنة بما قد تحصل عليه هذه الدول في علاقتها مع إيران. كل الدول التي ذكرناها
1: تسقط. تفضل، سأعود لك دكتور محمود.
4: كان هناك أوقات الرئيس ترامب قال أنه سيضرب البنية التحتية الإيرانية، ثم يقول أن شخصا ما طرفا ما طلب مني أن أفعل ذلك، وهو يفعل ذلك لأنه حريص على رخاء وبقاء الشعب الإيراني. هل هذا كلام جاد؟ لا أحد يصدق ذلك، ورغم كل هذه الأسباب التي دفعته إلى عدم القيام بعمله، بعضها ربما له علاقة بالمحاولات توصل اتفاق بين إيران وعمان حول اتفاق على مضيق هرمز. أيضا الشق الثاني له علاقة بالجهود الدبلوماسية لدول المنطقة، وأيضا لإقناع الولايات المتحدة أن لا تمضي قدما في ذلك. الأمر الثالث هو ترامب نفسه، هو ربما راوده نوع من التردد، هل يصعد أو لا يصعد. أيضا هناك حالة عدم يقين استراتيجي في الولايات المتحدة حول مدى نجاعة وجدوى أي عمل عسكري في الاستمرار في الحرب مع إيران، وأي تصعيد رغم الدمار والمعاناة التي ستجرها لن تأتي بالنتائج التي تنوي إدارة ترامب تحقيقها. إذن ربما قد تكون هناك مشاكل تقنية، ربما قد لا يتعرفوا على بنك الأهداف، ربما حاولوا أو أرادوا اغتيال قادة لم يعرفوا أماكنهم مثلا. يعني على أي حال، السؤال الأكثر أهمية إلى أي مدى هذا سيحقق لهم النتائج. ترامب يتحرك ويتغير من هجمات هائلة إلى الحلول، لكن رغم كل النقاشات الجادة بين إيران وعمان وإحراز التقدم هذا وأن الاتفاق في مراحله النهائية، لهذا السبب ترامب يشير إلى أن هناك حل دبلوماسي في الأفق، لكن إذا ما واجه أي انتقادات حول هذا الجزء من الاتفاق سيتراجع مرة أخرى ويلجأ إلى تهديد إيران واستخدام القوة. هذا سؤال جاد وخطير، والقضية الرئيسية والرغم هذه الهجمات التي لن تضمن له أي نجاحات استراتيجية، فإن
1: سنفصل دكتور أصلاني في النقاش ما يتعلق به.

0: ما جرى في الساعات الماضية، إن كان حقق شيء أو لم يحقق، وتداعياته وكذلك ما الذي جرى. ولكن ما زلت في السؤال الأول، ما الذي حدث ليلة البارحة حتى تراجع الرئيس الأمريكي عن قراره بشكل مؤقت كما قال دكتور طارق؟
1: لنأخذ الأسباب المعلنة. الأسباب المعلنة باعتقادي مهما كانت بعيدة أو قريبة لكن تدخل بالتفسير. الشيء المعلن أن هناك فرصة لاحت وأن هناك اتصالات حصلت من قبل الوسطاء من السعودية تحديدا، وبالتالي هذا قد يلعب دور. هناك بعض التحليلات تميل إلى أن ترامب كان يعلم بأن هناك فرصة قريبة قبل التهديد، وبالتالي ذهب باتجاه التهديد من أجل أن يعكس بأن هذه الفرصة دائما تلو عندما يهدد بالقوة من أجل استثمارها، وهو يحب أن يلعب هذا الدور. يعني لا نستطيع أن نفصل اليوم تحديدا مع ترامب الجانب النفسي عما يحدث، هو يرغب بلعب هذا الدور، لا تهم المصداقية التي تحدث للمؤسسة الأمريكية لأنه يتابع نفس النسق، تهديد تمديد ثم فرصة اتفاق ثم ضربة ثم عودة إلى المربع الأول، ولذلك هذا يلعب دور. المسألة الأخرى بأن قد يكون هناك أيضا محاولة لتعديل الاستراتيجية ككل بالنسبة للحرب، هذا لا تلعب فيه الولايات المتحدة دورا فقط وإنما كل الأطراف المتضررة من الحرب. دعنا نتذكر بعض الإجراءات التي حصلت قبل ذلك، هناك توسع للتصعيد الإيراني في المنطقة، ضربت مصر، ضربت الأردن بعد أن توقفت الضربة، وبالتالي هذا كان تصعيد هجومي من قبل إيران. أيضا تحركت السعودية باتجاه ائتلاف بحري لحماية الملاحة، والعامل المهم الملفت باعتقادي أن الاتصال حصل من السعودية للتراجع، بمعنى هناك بعض التطورات التي حصلت. الأردن هدد العراق بأنه سيرد إذا تلقى ضربات، سوريا هددت أيضا بأنها سترد، السعودية أيضا بنفس الطريقة على الحوثيين. الاستراتيجية الأولى التي انطلقت منها الحرب هي ضرب الرأس والأطراف تسقط تلقائيا، الآن ربما هناك تعديل لنبدأ بالأطراف ثم نعود إلى الرأس لأنه الاستراتيجية الأولى لم تنجح، خاصة أنه إيران تتعامل بالتصعيد ضمن استراتيجية التوسع الأفقي أو التصعيد الأفقي، بمعنى بأن هذه الحرب إذا استمرت فهي ستتوسع باتجاهات مختلفة قد تصل إلى قناة السويس أو إلى دمياط، هذه الرسالة ربما التي كانت من الضربة التي حصلت هناك، وبالتالي الاستراتيجية الآن قد نشهد تغيرا باستراتيجية الحرب بالكامل بأن تبدأ في اليمن والعراق وغيرها من الأماكن ثم تذهب بالنهاية إلى الرأس. لماذا؟ لأنه التهديد بضربة أمريكية جديدة حتى على المنشآت الاستراتيجية ومنشآت الطاقة لا يجيب على سؤال سياسي مركزي، ما الذي سيدفع إيران إلى فتح مضيق هرمز بعد هذه الضربة؟ لا يوجد سؤال، وبالتالي هناك استراتيجية مفقودة فيما يتعلق بأي ضربة عسكرية. هذا طبعا كله بسبب أسلوب الرد الإيراني وأسلوب التصعيد الإيراني في استهداف سواء الدول الجوار أو غير ذلك. لماذا؟ لأنه هذه الحرب كشفت عن انهيار أو تقويض مفهوم مركزي في العقيدة العسكرية الأمريكية، هو متعلق بالقواعد الأمريكية المنتشرة في الخارج. طيب. التي كانت دائما تلعب عامل ردع وإدارة للقوة أكثر، اليوم تتحول إلى عبء استراتيجي، وبالتالي لا بد من تغيير الاستراتيجية كاملة حتى تعالج هذه التداعي.
0: وهنا ربما أسأل سؤال للدكتور لقاء أو الدكتور سليم، ولكم أن تتفق من سيجيبني، لكن لكم ستجيباني على هذا السؤال لو تكرمتما. ربما معطى مختلف هذه المرة أيضا هو العامل الإسرائيلي، التهديدات طبعا سبقها اللقاء الأمريكي الإسرائيلي، كان حتى هناك حديث ربما إسرائيل قد تشارك في هذه الضربة من ثم تم التراجع. اللافت في الأمر هو التصريح الإسرائيلي هذا اليوم، لم نكن نعلم بقرار الرئيس الأمريكي إلا عندما غرد، وبالتالي أيضا ما الذي حدث وأدى إلى هذه النتيجة؟
2: يعني في الواقع سأجيب باختصار على الموضوع الإسرائيلي. يعني خلال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي على هذه الطاولة كان هناك إجماع أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لن يكون له دور أو لن يكون له كلمة في أي قرار للرئيس الأمريكي على مستوى إيران. فقرار التهديد لرئيس ترامب والتحذير والذهاب بهذه العملية هو قرار رئيس ترامب وقرار أمريكي. واضح من منشور الرئيس ترامب أن إسرائيل كانت بتنسيق معها هذه الضربة، وعلى الأرجح كانت مشاركة لأنه عندما ألغى هذا الموضوع ألغى وألغى مشاركة إسرائيل أيضا أو أي تحرك من إسرائيل. ولكن أريد أن أعود إلى السؤال الجوهري الذي تفضلت به، ما الذي دفع رئيس ترامب؟ أنا دائما أحب أن أركز على المعطيات، ما الذي حصل؟ منذ 10 أيام تقريبا كان وزير الخارجية الإيراني في سلطنة عمان يناقش موضوع مضيق هرمز الذي هو النقطة الأساسية ونقطة المركز الأحداث اليوم. خلال هذه الفترة.

0: وكانوا على وشك أن يصلوا لاتفاق، وغادر الوفد الإيراني وقصفت سلطنة عمان. منذ أيام كان هناك وفد عماني في طهران، ورفضت طهران مقترح عماني حول مضيق هرمز. اليوم مساء تعلن طهران أن هذه المحادثات وصلت إلى مراحل متقدمة. ما هذه الصدفة بين إلغاء الرئيس الأمريكي للعمل للتصعيد الميداني وإعلان إيران لتقدم المفاوضات، رغم أنها أشارت إلى أن هذا التقدم غير مربوط بإقفال أو بفتح المضيق وغير مرتبط بالولايات المتحدة، ولكن ما هي هذه الصدفة أن تعلن إيران اليوم أن المحادثات مع سلطنة عمان رغم كل الإشكاليات مع حول هذا الموضوع مع سلطنة عمان خلال الأسبوعين الماضيين، اليوم عندما ألغى الرئيس ترامب التصعيد الميداني تعلن طهران هناك علاقة مركزية في هذا الموضوع؟ وهذا ما نشر عن عمل الوسطاء. وزير الخارجية الإيراني اتصل أمس بوزير الخارجية السعودي، اتصل اليوم أيضا بوزير الخارجية السعودي. الحركة التي حصلت في المنطقة هي حركة إيجابية، وعلى الأرجح هي أدت إلى نتيجة، وهذه النتيجة تتعلق بمضيق هرمز، وسوف نرى نتائج على الأرجح.
1: البيان الإيراني تكلم على أنه المحادثات أو الصيغة لا المسار الشمالي ولا المسار الجنوبي، هل هذا أيضا يصب في الفكرة التي ذكرتها دكتور سليم؟
0: الأساس أن هناك تقدم في المفاوضات. الآن يجب أن نرى ما هي الصيغة. الموضوع ليس مضيق وسطي أو مضيق شمالي مضيق جنوبي، لأن الإشكالية هي كيف يدار المضيق. هل هذه فعلا تسوية كاملة؟ وهل هذه التسوية تشمل رسوم؟ ما هي شكل إدارة المضيق؟ لأن كل الدول الخليجية، واليوم رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري لليوم يؤكد على عبارة أساسية، حرية الملاحة. حرية الملاحة يعني بمفهوم القانون الدولي عندما تتم إدارة المضيق، حرية الملاحة مصانة، يدار المضيق من أجل تأمين المسار، من أجل تأمين سير السفن.
1: ولكن إذن أنت ترجح بعيدا عن المشهدية هذا الضغط يؤدي إلى نتائج معينة، تحقيق شيء ما.
0: هذا ما حصل مع إيران طوال هذه الحرب.
2: ولكن هناك في تناقض.
1: فقط اسمع دكتور اللي قال.
2: لا بس أبني على كلام نص دقيقة فقط.
1: تفضل.
2: يعني التناقض هو أن الإيرانيين يقولون ما في جنوبي وشمالي، يعني في تناقض. شلون في تقدم في المباحثات حول مضيق هرمز وبنفس الوقت يرفض الصيغة المقدمة أو المبادرة من سلطنة عمان اللي هي مسار جنوبي؟ يعني أنا مو فاهم شلون نربط بين التقدم وبين رفض الخيار العماني. فوين يعني كيف نعادل بين هاتين النقطتين؟
1: أن نربط هذه الخيوط دكتور لقاء.
3: هذا هو
1: إذا سمحت له تفضل.
4: أعتقد أنه في الماضي سمعنا إعلانات عن الممر الجنوبي وكيف يمكن أن يدار، وأن هذا يمكن أن يحدث بين الطرفين، وربما هذا له علاقة بتلك الفكرة والتوصل إلى اتفاق من زوايا نظر مختلفة.
3: عموما يبدو أنه هناك طبعا سواء كان ثور أو فيل أو قطة الخزف سيكسر، لكن ليس هناك فيل أو حيوان واحد في الغرفة، هناك اثنين، وهذا الحيوان الثاني هو الذي يريد غلق مضيق هرمز وأيضا سيكسر الخزف.
1: إيران
3: طبعا احنا عندنا فيلين يتصارعون في غرفة واحدة وكل ما حولهم قابل للكسر وثمين وذو قيمة عالية. المشكلة انه الرد الإيراني على هذا العرض اللي قام به، يعني او المحاولة التي قامت بها الدول العربية مثل السعودية والغاء الضربة، هو كان انه اولا مضيق هرمز لن يعود كما كان، ومضيق هرمز سيسير باتفاق ما له علاقة بالفتح. انتبهوا، يعني هو قالوا المضيق لن يفتح، هذا اتفاق بعد 60 يوم. 60 يوم الفتح مربوطة بموافقة أمريكا على وقف اطلاق النار وعلى لبنان وعلى كل التفاصيل الأخرى، يعني على مذكرة التفاهم. فبالتالي احنا أمام هل هناك اتفاق جديد؟ الإذاعة الإسرائيلية تحدثت عن اتفاق جديد أو

0: أم هن مذكرة تفاهم نفسها؟ ما أريد قوله أننا أمام دائرة مغلقة متوالية لا تنتهي، بمعنى أنه إذا كان هناك أمل بوقف إطلاق النار اللي أعلنه أو بمنع الضربة اللي أعلنها ترامب، فهو لا يعني الوصول إلى حل أبدا. لأن أولا علمتنا إيران أن ما تعلن عنه سياسيا ينتهك عسكريا، أن المؤسسة السياسية فيها تعلن شيء مثل عراقتشي أو بسكيان ثم تقوم المؤسسة العسكرية بعمل شيء آخر مختلف، وبالتالي تصعيدي يعني، وبالتالي ليس هناك ثقة، مثل ما في عند ترامب مصداقية فأيضا إيران ليس لديها مصداقية، إيران العامة أقصد. الأمر الآخر، جنرال كوبر قبل إعلان ترامب أو تصعيد الأخير بأيام، طبعا كوبر هو قائد السنتكوم وهو القائد العملياتي للعمليات العسكرية الحالية، وضع خطة لتدمير الصواريخ الإيرانية أو هكذا أعلن. احنا لسنا في معرض تحليل هذه الخطة لأن مو خبرتنا، وبعدين ليست معلنة هي على أي حال. كان من المعتقد أنه ما أراد ترامب من تصعيد هو تنفيذ هذه الخطة، يعني لا ضرب نفط ولا كهرباء ولا هم يحزنون، ضرب المواقع الصاروخية الإيرانية. هذه أجلت ولم تلغى، أجلت فقط، كل شيء مؤجل، لأن المطلوب هو موافقة إيران على فتح مضيق هرمز تماما، اثنين الإنهاء موضوع التخصيب تماما والطاقة النووية وما شاكل، ثم ستأتي لاحقا طلبات أخرى كلما قدمت إيران تطالب بالمزيد. هذا هو أسلوب أمريكا. طبعا إيران لن تقبل لا بالمضيق ولا بسواه، هذا معروف، إلا إذا فشلت في الحماية نفسها تماما، وهي الآن غير فاشلة، ما زالت قادرة على الحماية، ما زالت قادرة على التصدي والقتال، لذلك ليس منتظرا أبدا أن تكون قابلة للاستسلام أو تقديم تنازلات جوهرية. في نفس الوقت ترامب مثل ما قال السيد السفير غير معني بالاستفتاءات هذه، حزبه ممكن بس هو غير معني أبدا ولا يهمه،
1: طيب
0: أسواق فقط، لذلك التصعيد سيستمر وترامب سيبقى يحاول طيب أن عن هذا يستخدم التصعيد. القوة للإذاء.
1: دكتور لقاء، وسؤالي أيضا للجميع، ذكر الدكتور لقاء أننا أمام دائرة مغلقة، هل سيبقى المشهد بهذه الصورة؟ الإيراني الأمريكي قال بأننا نحن من ترجانا الإيراني والوسطاء بأن لا أقوم بهذه الضربة، والإيراني يقول تهديداتنا هي من أثمرت وجعلت الأمريكي يتراجع، هل سنبقى حتى على صعيد التصعيد والميدان أمام هذه المعادلة أم الوضع؟
0: تلاحظ الخطاب السياسي لإيران وأمريكا بظل مستوى حتى أثناء المفاوضات كان في تهديد ووعيد.
1: طيب أسمع دكتور
0: شيجي، لم يتراجع أبدا.
2: أولا ثبت بشكل واضح في الشهر السادس من هذه الحرب أن لا يوجد استراتيجية النصر ولا استراتيجية حسم، لهذا السبب في مراوحة بين التصعيد والمواجهة والتهديد والتراجع، وهذه ليست استراتيجية. إذا قرأنا المحللين الاستراتيجيين يقولون بأن ترامب خسر استراتيجيا لأنه لم يحقق ولا هدف من أهداف الحرب المعلنة اللي هي كانت النووي والصاروخي، هذه المعلنة، والأذرع وإضعاف إيران، وطبعا هذه تلبية لمشروع إسرائيل. غير المعلنة إسقاط النظام، تغييرها، إتيان بنظام موالي للغرب، وفتح المجال مثل فنزويلا يعبث بها الشركات الأمريكية وترامب. فلهذا السبب في غياب الاستراتيجية وكل طرف ما عنده قدرة أن يردع الطرف الآخر، وكل طرف يراهن أنه بتصعيده يمكنه أن يعزز فرصه لانتزاع تنازلات، سنبقى نراوح في هذا الأسف لفترة. والسؤال الكبير، هل ترامب ألغى الضربة أم أجلها إلى أجل مسمى؟ إذا قرأنا الواقعية والعقلانية، ليس من مصلحة ترامب أن يشن حربا، وليس من مصلحة الحرس الثوري أن يبقى في هذا الوضع. ولذلك
1: لكن الدكتور طارق طرح سؤالا جوهريا، حتى لو تم تنفيذ هذه الضربة ماذا ستحقق فيما يتعلق بالأهداف المعلنة أو المتوقعة؟
2: لن تحقق، لأن إيران لن تستسلم. إيران ترى بأنها تواجه خطر وجودي، النظام في خطر وجودي، لهذا السبب مستميتة بأن تمنع ترامب. النقطة الأخيرة بس، أنا أختلف مع سعادة السفير ومع الدكتور لقاء أن ترامب يهتم كثيرا باستطلاعات الرأي. ترامب عنده نرجسية وعقدة أنه هو أفضل رئيس أتى على تاريخ أمريكا، حتى منزل AI image أنه هو ينقذ جورج واشنطن، هو أهم من جورج واشنطن، فهو يهتم لما يشوف استطلاعات الرأي تحطه باللو 30s وأقل من باراك حسين أوباما اللي دائما يصر حسين حتى إهانة يعني بالنسبة له، أعلى منه، وبوش حتى أعلى منه، فهذا يدفعه إلى الجنون، ولكن هو يكظم غيظه. وهذا هذه يعني نقطة يجب أن لا ننساها. أيضا يعاني حزبه وتعاني ماغ، هذه كلها أوراق ضغط. النقطة الأخيرة، أعتقد أنا أن الحرس الثوري يراهن على الوقت، يريد أن يشتري الوقت حتى يخسر حزب ترامب في الانتخابات في نوفمبر ويصبح أضعف، وكذلك نتنياهو. هذا هو الرهان الآن، انتخابات 27 أكتوبر لنتنياهو إذا خسرها، وانتخابات 3 نوفمبر الأرجح إذا صمرت الأوضاع سيخسرها حزبه أيضا.
3: أجيبك على سؤالك. منذ أشهر تحدثنا على هذه الطاولة عبد القادر أنه لا يوجد حل في المدى المنظور لهذا الصراع، وعلى الجميع أن يتأقلم لمرحلة قادمة غير لا يوجد بها حسم. والحلقة
1: هل هو متحكم فيه أقصد عسكريا تداعياته؟
3: أنا باعتقادي الآن اللي هي خرجت عن السيطرة من قبل الجميع، لا أحد يتحكم فيها، لا إيران ولا الولايات المتحدة ولا أي طرف آخر. حلقة مفرغة والجميع بدور فيها. واليوم بإمكاني أعطيك مصطلح جديد لإلها، أعتقد أننا دخلنا اليوم ما يمكن تسميته بالحرب الباردة، وأستند يعني هذا اللي سيحدث في هذا الصراع، وأستند بذلك على تحليل الموقف الأمريكي. لماذا نركز على الموقف الأمريكي؟ الموقف الأمريكي هو الذي لديه قرار الحرب أو السلم أو التصعيد أو إلى آخره. القرار في واشنطن مش في إيران، هي متلقية، القرار يصنع في واشنطن. في واشنطن اليوم تحدث جون كينيدي وهو من أهم الجمهوريين الداعمين في الحزب الجمهوري بالصقور، قال أنه أصبح لدى دونالد ترامب 3 خيارات: التصعيد العسكري ولا أنصح به، والانسحاب والعودة إلى الولايات المتحدة ولا أنصح به،
1: تراجع،
3: وثالثا المحافظة على الوضع الراهن، status quo، الوضع الراهن. الوضع الراهن بمعنى أننا ندخل بمصطلح آخر هو بحرب باردة، لا حل ولا حرب ولا إلى آخره، ونبقى نراهن في هذه المنطقة. لماذا تصريح جون كينيدي مهم؟ للأسباب التالية: أن أولا بالكونغرس يعني أعلى سلطة موجودة في الولايات المتحدة التشريعية، الحزب الديمقراطي برمته ضد الحرب يعني ولو لأسباب حزبية. ننتقل للجمهوريين، الجمهوريين الحزب الجمهوري منقسم، الماجا وجماعتها وفايس بريزيدنت نائب الرئيس أيضا ضد الحرب مع إنهاء الحرب. يبقى الجزء من الجمهوريين اللي هو مع الإدارة الأمريكية، ومنهم جون كينيدي. منهم جون كينيدي، كان لينزي جرام من الذين يحملون لواء التصعيد وراح. بقي الصقور المتبقيين تيد كروز وتيم كوتن والبقية، هؤلاء حتى لا تسمع صوتهم.
1: هذا يعني يرجح الاحتمال الثالث،
3: هذا يرجح،
2: هذا راح يرشحه للرئاسة، هذا
3: يرجح الاحتمال
1: طيب
3: الثالث.
1: أسمع دكتور طارق،
3: بأنه الستاتس كو وبمعنى آخر الحرب الباردة هي التي ستسود في هذا المرحلة، ونبقى ندور
4: حرب استنزاف.
5: أتفق مع دكتور إبراهيم فيما يتعلق
2: حرب استنزاف وليس حرب باردة.
5: تشكل وضع راهن جديد. نعم. تشكل وضع راهن جديد، نعم هناك وضع راهن جديد، لكنه لا يمكن أن يكون مستداما، يعني لا يمكن أن يستمر على هذه الحالة. دائما عندما يتشكل وضع راهن جديد، إن كان على أسس حرب باردة أو غير ذلك، تكون المساحات أو مساحات النفوذ والسيطرة قد استقرت على شيء معين. الآن لدينا 3 ملفات رئيسية في الإقليم كلها مرتبطة ببعض: ملف في غزة، ملف في لبنان، وملف
1: صحيح
5: في إيران. الثلاث ملفات مفتوحة على ترتيبات انتقالية لا تقود إلى سلام ولا تقود إلى حرب، وبالتالي هذا يجعل الوضع الراهن وضعا هشا من الممكن أن ينفجر بأي لحظة، لأنه الطرف القوي أو الذي يمتلك القوة عندما يرى بأنه هذا الوضع الراهن لا يفضي أو لا يتقدم إلى الأمام بالاتجاه الذي يريده، يلجأ إلى الحرب من أجل تغيير القواعد مرة أخرى حتى نذهب إلى صيغة أخرى. نحن لا نتكلم عن وضع راهن بين أطراف متكافئة، نتكلم عن وضع يتشكل بين أطراف غير متكافئة تماما. ترتيبات انتقالية موجودة في جنوب لبنان ضمن اتفاق إطاري ليس لها أدنى أفق أن تنجح.

0: ترتيبات انتقالية في غزة ليس لها أيضا، لا يوجد ثقة بأن هذا الاتفاق من الممكن
1: في غزة.
0: نعم، وبالتالي هناك شك كبير جدا بنجاحه، وترتيبات أيضا انتقالية فيما يتعلق، بمعنى نعيش حالة ما بعد الحرب لكن بدون الدخول في خطوات بناء السلام، لا على الصعيد الإيراني ولا اللبناني ولا غزة. هذا من الممكن أن يقود إلى وضع باعتقادي أكثر هشاشة، قد يعني يهدد بالانفجار أكثر وأكثر.
2: هذا دكتور استنادا لهذا الكلام تماما، آسف، استنادا لهذا المنطق، الحروب بين القوى المتكافئة نسبيا تكون أضعف، يعني اندلاع المعارك. إيران أثبتت قدرة على صد الهجمات أو استيعابها على الأقل، وطبعا أمريكا تعبت من الضرب بدون تحقيق نتيجة، فهي استراتيجية فاشلة. لذلك هذا التكافؤ النسبي ليس في حجم القوة ولكن في القدرة النهائية على تحقيق نتائج هو الذي يمنع اشتعال الحرب الشاملة الآن، لكنه لا يعني أن الحرب لن تندلع لاحقا، لأن الوضع المتفجر المتوتر من المستحيل أن يقيم سلام، هذا من المستحيل، يجب أن يكون هناك اتفاق حقيقي، وهذا الاتفاق غير موجود. حتى مذكرة التفاهم غير متوازنة،
0: يعني تتخيل الترتيبات الانتقالية الموجودة.
2: الحرب الشاملة أولا، آسف، متى ستكون الحرب حقيقية؟ ستجري بغض النظر عن أي وساطات، حينما يكون هناك تحالف من القوى مع الولايات المتحدة، تحالف إقليمي من دول المنطقة وخارجي من دول الأوروبية والآسيوية.
1: الخارجية الإيرانية تقول بوصلتها من قبل مجموعة من الدول بأنها لن تشارك في الضربة التي كانت متوقعة في الساعات الماضية.
2: صحيح، ليس هناك أفق لمثل هذا التحالف، رغم ما قيل عن اجتماع في لندن بين يعني إنشاء تحالف حول المضيق، لكن ما زال ترامب ربما يحاول الوصول إلى هذا. هذا أولا. ثانيا، فرص إضعاف إيران. إيران بسبب الحصار المستمر ستصل إلى مرحلة، أو يمكن أن تصل، لا أستطيع أن أجزم، من المرحلة من الضعف الاقتصادي الشديد.
0: التضخم 90% الآن،
2: التضخم والضعف الاقتصادي الشديد الذي يجعل قدرة الناس على الصمود أكثر صعوبة، رغم أنه هذا بالمناسبة لا يؤدي للهلاك.
1: طيب فقط اعذروني على المقاطعة،
2: أنا شفتها وهي لا تدمر أمة،
0: لكن يؤدي إلى دولة هشة مثل دولة صدام حسين ما بعد الحصار ودولة بشار الأسد مؤخرا.
3: يعني بالضبط. يعني عبد القادر، يعني دائما عندي إشكالية في القفز على إلى الاستنتاجات. أولا، هذا الحرب لم تنتهي، يعني عندما نقول أن هذا الحرب لم تحقق لم تنجز لرئيس ترامب، هذا لا يعني أن هذه نهاية هذا الحرب، لم تنتهي. عندما نقول أن الضربات العسكرية لن تأتي بنتائج، لا نعرف إذا ستأتي بنتائج أو لا. من الممكن أن نحلل ماذا حصل في الضربات الماضية، ولكن ما يمكن أن يأتي لا يمكن الجزم أن نقول أنها لن تأتي بنتائج. الآن نتفق على موضوع المراوحة. دكتور إبراهيم تفضل وعرض كيف ستبقى حال المراوحة، ولكن الخروج من المراوحة هناك مسارين، هناك مسار التصعيد الميداني وهناك المسار التفاوضي الدبلوماسي. في التصعيد الميداني هناك ثلاث مستويات من الأهداف، وممكن هذه الأهداف إذا تحققت أن يكون هناك خرق ما. هذه المستويات هي المنظومة الهجومية لإيران، ونقصد البالستي والمسيرات. المستوى الثاني هو إفراغ بعض المواقع القيادية من قياداتها كما حصل في السابق، والمستوى الثالث هو استهداف قدرات إيران في الاستمرار باستهداف مضيق هرمز. هذه مستويات ممكن أن يكون لها تأثير، ممكن لا، ولكن هذا على المسار التصعيد الميداني للخروج المراوحة. المسار الآخر وهو المسار التفاوضي هو ما يحصل الآن بين سلطنة عمان وبين إيران. في حال تم التوصل إلى اتفاق على مستوى المضيق وجرى الموافقة عليه وفتح المضيق، من الممكن أن يخلق خرق على مستوى المراوحة والعودة إلى مذكرة التفاهم أو أي صيغة أخرى، بمعنى أن المراوحة ليست إطارا حتميا، هناك بعض الخيارات. ولكن
1: طيب أنا أريد أن أطرح سؤال عندك بشكل
4: فقط، يعني خلينا نتذكر أنه هذه الحرب الآن تفتقد إلى أي تحالف دولي نهائيا. فشل الرئيس الأمريكي في تأسيس أي نوع من التحالفات تضمن له أو تساعده في الحرب بشكل قاطع، لا الناتو ولا الاتحاد الأوروبي. هذه الحرب زادت الغموض حول البرنامج النووي ولم تكشف عنه شيئا. نحن الآن أكثر من عام على قصف البرنامج النووي، لا نعرف ما الذي حصل فيه، أي منشأ نووي، وبالتالي لا

0: معلومات عن مدى الأضرار ولا معلومات عن حتى اليورانيوم عالي التخصيب. الشيء المؤكد في هذه الحرب هو واحد، الاغتيالات، شيء تأكد منه الجميع ما فيهم إيرانيين، غير ذلك كل غموض في غموض. وهذا يطرح السؤال التالي: هل يمكن أن يكون في سيناريو وهو تجميد العمل العسكري لحين ربما تستمر ليس سنة سنوات مقابل فتح المضيق وإعطاء فرصة لتقييم ما جرى لإيران أصلا كله، ما الذي جرى في البرنامج النووي، ما الذي جرى، وتدخل عملية سياسية تتعلق بدور الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى غير ذلك، وبالتالي تعتقد الولايات المتحدة بأنه حان وقت نعود إلى فترة ما قبل الحرب، أنجز يعني الحرب نجحت في شيء واحد على الأقل، استكمال إضعاف النفوذ الإقليمي لإيران فقط لا غير، مع غموض على البرنامج النووي نحتاج إلى أن نستكشفه. هذا ربما يكون سيناريو عند الأمريكيين.
1: طيب أنا أريد أن أسأل الطرفين الإيراني وكذلك الأمريكي عن وضع الاستاتيكو كما سماه بعض الأساتذة أو المراوحة للوضع الحالي، وأبدأ بالجانب الإيراني. هذا الوضع بالنسبة لحسابات الطرف الإيراني هل هو الممكن الأفضل حتى الآن للقادة في إيران وبالتالي سيستمر الوضع أطول؟
2: بالتأكيد هذا ليس الخيار الإيراني، لأن الوضع الراهن واستمراره يجعل أن النزاع قد توسع أفقيا وقد يزداد سوءا، إذن لا ضمان بأن الوضع سيبقى كما هو عليه. طبعا كلا الطرفين مهما حاول في فرض الضغوط على الطرف الآخر نرى أن النتيجة طبعا ما حسب ما نسمعه من الجانب الإيراني ومن نسمعه من الجانب الأمريكي كل يحاول أن يستخدم الضغط على الطرف الآخر، لكن إيران تقول أن المفاوضات مع الولايات المتحدة كان ينبغي أن تتم حول الملف النووي وحل تلك المشكلة، لكن الولايات المتحدة وقعت في فخ أوقعه ترامب، أوقع ترامب نفسه في، فصارت تتعامل مع قضية مضيق هرمز الذي لم يكن مشكلة، هذا زاد من تعقيد الأمر بالنسبة للولايات المتحدة ومن الخيارات التي أتيحت لترامب لكنه لم يأخذها، هو أراد أن يحل الأمور لكنه زادها تعقيدا وأضاف طبقات من النزاع. لهذا السبب إيران تحاول أيضا أن تؤسس ل الردع ويرفع التكلفة للولايات المتحدة لكي تغير سلوك الولايات المتحدة ولتعود إلى مائدة التفاوض، ولن يكون حالة من الاستقرار في الميدان. وما يطرح على الطاولة أعتقد بدون اتفاق على الطاولة هذا لن ينتهي، وسنرى جولات من الصدام بين الطرفين قبل الوصول إلى حالة التوازن.
1: سفير جويهود، ماذا عن حسابات الرئيس الأمريكي؟ هل الوضع الحالي هو أفضل الممكن وخاصة عين الجميع على انتخابات التجديد النصفي بالنسبة للكونغرس؟
3: من المرجح أن يستمر الوضع الحالي لأن كلا الطرفين ينظران إلى الطرف الآخر وكأنهما يتعاملان مع جهة عادية. دونالد ترامب ليس شخص عادي والقادة في طهران ليس أشخاص عاديين، ولكن دونالد ترامب ينظر إليهم ويقول أنني دمرت الجيش الإيراني ودمرت أيضا اقتصادهم، ولماذا لا يستسلمون؟ لأن أي حكومة عادية كانت ستستسلم، ومن ثم طهران تنظر إلى وتقول هل هذا الرجل مجنون ولماذا هو يستمر بهذا السلوك. وطبعا سيكون هنالك ضغوطات عليه ستدفع لتغيير رأيه، ولكن كلا الطرفان مخطئان، وأعتقد أن هناك أطراف تفهم ذلك وتتولى الآن الجهات الجهود الدبلوماسية، لأن الرئيس دونالد ترامب غير قادر على العمل على الدبلوماسية مع جهات أخرى على شكل ائتلاف، وإيران تضر بنفسها كل يوم مع كل صاروخ تطلقه على دول الخليج والعراق والأردن، ومع الاستمرار بإخلاق مضيق هرمز في الأسبوع القادم العراق لن تتمكن من دفع الأجور لأنه لا يمكنها أن تصدر أي شيء، ولا حتى الكويت ولا قطر. هذه الدول ستكون في أزمة كبيرة، ولذلك سيتعين على هذه الدول أن تتوقع

0: فلازم من أمور فيما يتعلق بالدبلوماسية، وهذا ما بدأت بفعله مع الولايات المتحدة ومع باكستان، وسيتعين عليهم جلب أطراف أخرى. الأمر الوحيد الذي سيغير الوضع الحالي برأيي هو هذا.
1: باختصار أقول السؤال والسؤال الأوسع نطاقا والسؤال الرئيسي هو لو أن الولايات المتحدة وإسرائيل لم تبدأ بهذا العنوان الدوان ضد إيران، هل كنا سنرى السيناريو الحالي إيران انخرطت في دفاع عن نفسها للوصول إلى حالة من الردع؟
2: وصلت الفكرة بإيجاز. قلنا
1: إيران وقعت مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة لأول مرة على مستوى الرؤساء منذ عهد الثورة الإسلامية، والحرس الثوري موجود كان. نعم،
2: طيب أنا فقط عندي تساؤل وأعذرني على المقاطعة دكتور أصلاني. لا بأس في ذلك.
1: القيادة
2: لأعود لما يقوله الإيراني وكذلك وأعذرني على المقاطعة ما يقوله أيضا الجانب الأمريكي، وسؤال لك دكتور شيجي وأيضا للجميع، وأعود مرة أخرى إلى الساعات الحرجة يوم أمس. أيضا عاد تسليط الضوء مجددا وبشكل كبير على دول المنطقة. الإيراني عراقش تحديدا اتصل بدول المنطقة، والرئيس الأمريكي أيضا تحدث بأن دور دول المنطقة كان حاسما في قراره بالتراجع عن هذه الضربة. السؤال من شقين، ما دامت هذه الدول لها القدرة على نزع فتيل الانفجار في اللحظات الحاسمة، إذا ما الذي يمنعها أن تضع صيغة لإيجاد حل يخرجنا من دائرة الاستاتيكو؟ والمسألة الثانية، ما الذي يمنعها من القيام بذلك؟
3: سؤال مهم.
4: الفيلين، يعني المشكلة الأساسية أن أنت قاعد تتعامل مع لاعبين مو عقلانيين، كل طرف يرى بأنه يحقق إنجاز. ترامب يعني لماذا هو يشعر بالإحباط وباليأس؟ يرى بأن أمريكا أقوى دولة في العالم، أمريكا هي التي تقرر الكثير من الأمور. أمريكا إذا قارناها مع إيران ما في مقارنة، يعني ميزانية الدفاع الأمريكية 100 ضعف ميزانية الدفاع الإيرانية، تريليون دولار مقابل 10 مليار. القدرات العسكرية الأمريكية الموجودة، الفرقاطات الموجودة. فلهذا السبب لا يرى ترامب بأن إيران يجب أن تستسلم، لأن ما يفهم العقلية الإيرانية، ما يفهم ما نسميه الحروب غير المتناظرة. النقطة الثانية، الوضع اللي الستاتوس كو والمراوحة اللي أتكلم عنها، لا حرب ولا سلم، نعم، هي أسوأ سيناريو بالنسبة لنا في دول مجلس التعاون الخليجي. مثل ما قال سعادة السفير أن نحن ما قاعد نصدر لا نفط ولا غاز، لا الكويت ولا قطر ولا البحرين ولا العراق. العراق ما عنده فلوس يدفع للرواتب، صحيح. ولهذا السبب الوضع القائم هو لا ينفعنا أبدا ولا وليس لمصلحتنا، ولكن من يكسر هذا الجمود؟ هذه هي النقطة، خاصة أن كل طرف خاصة الحرس يرى بأنه عليه أن يدمي أنف ترامب بإطالة الأزمة. لهذا السبب أنا غير متفائل.
2: فقط اعذروني لأن الوقت عدوي قبل أن يكون عدوكم.
4: بس دقيقة واحدة لأؤكد بأن الحرس الثوري الآن بدأ يستأسد ويستعرض عضلاته. إذا قرأنا بس ثلاث تغريدات بسرعة لبقائي إسماعيل بقائي، إيش قاعد يقول؟ قاعد ينصف، أنا مو متفائل مثل بعض الزملاء. مضيق هرمز لن تتنازل عنه إيران يا جماعة، خلينا نكون واقعيين. يقول بقائي الآن، يقول إن الخط اللي هو قاعد يتكلم عنه إيران سيكون منفصل عن الشمالي والجنوبي، لأن الجنوبي اللي مقترحته عمان لا يخدم مصالح ريجنال سيكوريتي ولا مصالح إيران الأمنية.
2: طيب،
4: وكذلك يهدد الدول التي تتعاون مع أمريكا أنها ستدفع ثمن، يعني قاعد يلمح لدول الخليج ستدفع ثمن لأنها تعد أجرسر، تعد أيضا عدائية. فلهذا السبب إيران سنسمع لغة تصعيدية
2: فقد تسمح تهديدية. لي أن الوقت أسمع الدكتور إبراهيم.
5: نعم، لماذا أميل للاعتقاد بشكل سريع أن النموذج أن الوضع الراهن ستاتس كو هو الذي سيحكم، وهو ما لم يتم كسره وتحديدا من الدول في المنطقة.
4: من سيكسره؟ لأنه سيكسره يا دكتور.
5: طيب
4: أعطينا صيغة. من سيكسره؟
2: من سيكسره؟
5: من سيكسره الدول أن تأخذ بدائل، توجد بدائل لهذا الوضع
4: غير عقلانيين
5: وللتحرك وناقشنا مطولا عدة طرق اللي هو التعاون مع الموضوع. لماذا؟ لأنه وهو مرتبط بموضوع الجانب الخيار العسكري الذي تم نقاشه من الزملاء. القوى المهيمنة هي تعمل بالجانب العسكري بطريقة أنها تريد أن تكسب الحروب دون أن تخسر شيء. يعني النموذج العسكري اللي بيستخدمه ترامب في هذه الحرب هو أنه لا يريد أن يخسر شيء، هو نفس النموذج عبد القادر استخدمته إسرائيل في غزة، خاضت حرب بال2008 وبال2014 وثم لجأت إلى فرض حصار ثم لا نريد أن نتحرك ولا نريد أن نخسر في هذه الحرب. هذه الآن الولايات المتحدة تستخدم نفس النموذج وعلى على مستوى أكبر، بأنه هناك حصار يتضرر منه دول المنطقة وإيران بالدرجة الأولى، ثم يحكم هذا الوضع إلى المستقبل. من سيتم كسره؟ المتضرر بالأساس هو يتم كسره بأن يكون في هناك علاقات وسياسات مختلفة عن التعامل بالوضع الحالي.
4: هذا تنظير
5: حتى لا يبقى
4: الذي أنت ما عندك قوة الردع، ما عندك قوة الردع لتفرض الكسر.
2: طيب يعني هذا تنظير سهل. عذراً
4: نحن بالواقع
3: الذي يكسر مثل هذا الوضع الراهن هو إسرائيل. إسرائيل هي التي كانت في الأساس منطلق هذه الحرب، وهي المتضرر الأكبر من استمرار هذا، بالإضافة إلى دول المنطقة. أنا أتفق مع أنه دول المنطقة هذا أسوأ سيناريو لها طبعاً. لكن إسرائيل أيضا لا تقبل بمثل هذا السيناريو.
5: ماذا تقبل دول المنطقة؟
3: هنا أنت سألت عن العامل الإسرائيلي ولم يأخذ كفايته في الإجابة. الآن حتى الولايات المتحدة تحاول أن تستخدم العامل الإسرائيلي بشكل وظيفي، لأنها عندما خاضت الجولة جولة 13 يوم بالنسبة لإيران لم يكن شيء، لأنه طموح هذه الجولة كان تثبيت مذكرة التفاهم، ولذلك لم تشترك إسرائيل فيها، لأنها لا تريد أن تشترك في جولة لتحقيق هدف هي معترضة عليه في الأساس. ولذلك ترامب يعلم بأن الإيرانيون يفهمون هذا، ولذلك عندما أعلن مسبقا، لماذا يعلن مسبقا أن إسرائيل ستشترك؟ حتى يوحي لدى الإيرانيين بأن هناك طموح أكبر بكثير مما كانت عليه الجولة السابقة، وبالتالي من الممكن أنه هذا يحدث اختراق. ربما يكون هذا أحد الأسباب الذي أحدث.
4: هذه عملية خداع كانت، كلها كان خداع، كاموفلاج كان.
3: لكن رأينا مثلا الإسرائيليين عرفوا من ترامب على السوشيال ميديا.
4: صدق يعني هذا
2: بقيل.
3: هذا المصادر، يعني لا يوجد رواية أخرى حتى
2: بعض المسؤولين الإسرائيليين يعني. قالوا صرحوا هذا اليوم لا نستطيع وضع أي خطة عسكرية لأننا لا نعرف تصرف الرئيس الأمريكي.
4: هو اللي طلب من إسرائيل لا تتدخل في 13 يوم 13 ليلة. ترامب طلب منهم لا يتدخلون، لأن هو مذكرة التفاهم هي
3: إسرائيل. لماذا العامل الإسرائيلي مهم؟
4: ولا إسرائيل تخربها من الخارج.
3: بس العامل الإسرائيلي مهم هنا، لأنه باعتقادي لا يوجد حرب صفرية مع إيران بدون إسرائيل. الولايات المتحدة نفسها لن تستطيع خوض حرب صفرية مع إيران بدون إسرائيل. إسرائيل لا غنى عنها، هي التي تمتلك المعلومات، هي الموجودة على الأرض، هي التي اشتغلت لأكثر من 25 سنة كملف رئيسي وأوحد لديها، وبالتالي لا غنى عن إسرائيل باعتقادي.
5: لماذا لم تحرك يا دكتور طارق من بالأربعين يوم الأولى؟
3: ما اختلفنا.
4: ترامب حجم إسرائيل في غزة وفي
3: أي حرب مقبلة.
2: نسمع دكتور لقاء.
6: ما أتفق معك. هو ترامب في تغريدته قال أنه إسرائيل ستلتزم بهذا القرار. هذا يعني أنه إسرائيل ربما كانت يجب أن تشارك في هذه الحرب، في هذه العمليات على الأقل، يعني كان لها دور في هذه العمليات. ولكن موضوع الاستقرار أو الاستاتيكو هو بالحقيقة يضر حتى إيران بالمناسبة.
5: طبعاً.
6: نعم. لأنه إيران عليها حصار وتوقف اقتصادي. نعم. فلذلك أيضاً.
4: نحن الأكثر.
6: ولذلك هو ترامب حاول بالمناسبة حاول أن يؤجل المعركة إلى ما بعد الانتخابات، لكن إيران ما خلتها. إيران كانت تضرب وهي أخذت المبادرة العسكرية وغلقت المضيق في سبيل أن تذهب للمعركة إلى حد الأقصى لفرض اتفاق معين على ترامب، وهو نفسه مذكرة التفاهم، لأن مذكرة مفيدة لها. هنا الآن هذه الجولة الجديدة، والمناسبة سألت لماذا لا توقف دول الخليج طالما تستطيع، هي استطاعت الآن لأن ترامب أراد إيقافها. هو ترامب استجدل، أو هو ربما طلب الوساطة، كان ينتظرها طلبها، فهي بالحقيقة هو أراد أن يهدد ثم أن يصل إلى مرحلة يتوسطون فيها ليوافق. لكن هو لا يريد أن يحارب الآن، ليس هذا موعدها، موعدها قادم. ولذلك حينما ترى أن إسرائيل ليست في جاهزية كاملة، هذا معنى أنه ليس هناك قرار تنفيذي بالضربة. هو كان تهديد بدون قرار عملياتي، قرار العملياتي لم يحن بعد. سنرى هذه المرة إن كان هناك اتفاق، إن لم يحصل

0: يحصل فسيجري تصعيد لاحق قد يستغرق اسبوعين.
1: عبد تصحيح معلومه مهمه بالنسبه لاسرائيل، لا اعتقد ان اسرائيل توقفت عن المشاركه بهذه الحرب منذ 28 فبراير. اسرائيل لا تتوقف عن الحرب، فبلاش تضخيم.
2: طيب معي دقيقه، وسؤال اخير. هل المشهد يقول باننا امام مذكره تفاهم بامكانها ان تكون السلم الذي ينزل الطرفين من الشجره، ام ان هذا

0: التي يمكن الرجوع عليها. يعني لا سيكون من الصعب إطلاق مفاوضات من الصفر. هناك مجموعة من الاتفاقات حصلت
1: يبنى عليها.
0: الإشكالية هي في مضيق هرمز. في حال تم حل مضيق هرمز يمكن العودة إلى مذكرة تفاهم والعودة إلى طرح إشكاليات أخرى.
2: بعد ما داخلين
1: أنا لا أتوقع سيحل مضيق هرمز.
3: أسمع السفير جوين
1: قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية الكونغرس الأمريكي.
4: باطل
1: إيران.
5: مذكرة التفاهم كانت ميتة منذ أن ولدت ويجب أن يكون هناك جهد جديد بقيادة دول الخليج.
3: المذكرة السلم الوحيد أم سوف نشهد
2: لا مرجعية أخرى حتى يتم إيجاد بديل آخر؟ كلا الطرفين رغم مواجهتهم العسكرية لازالوا في نقاشهم السياسي يعود لها.
0: أعتقد إعادة التفاوض على المادة الخامسة.
1: مع أن أعلن أن مذكرة التفاهم ماتت.
3: ضيوفنا ومشاهدينا في هذه المتابعة لبرنامج نقاش الساعة. إلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله. أسعد الله مساءكم. مستمرون معكم في هذه التغطية المستمرة للأوضاع في المنطقة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء حملة للقصف جديدة على إيران، بالإضافة إلى الوضع في مضيق هرمز وكذلك التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. في التفاصيل، قال الرئيس الإيراني مسعود بازركيان إن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة ستكون محور علاقة إيران الخارجية في المستقبل. وقال بازركيان إنه على الإيرانيين السعي إلى إرغام العدو على الالتزام بما وقع عليه. إلى ذلك قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن فتح مضيق هرمز أمر مختلف عن المفاوضات الجارية مع سلطنة عمان، لأن إغلاق المضيق مرتبط بانتهاك الولايات المتحدة لتعهداتها. هذا الحديث جاء بعد إعلان وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن المفاوضات مع سلطنة عمان في مراحلها النهائية. ووسط الحديث عن المفاوضات نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين أن غالبية المحادثات الأمريكية الإيرانية تدور حاليا حول مضيق هرمز، فيما لا يعرف مصير بقية القضايا أهمها مخزون اليورانيوم الإيراني وتعهدات إدارة ترامب بشأن سلوك طهران. فيما نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر أن نتنياهو وأعضاء المجلس الوزاري المصغر علموا بقرار ترامب إلغاء الهجوم على إيران من منشور لترامب. وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن موافقته على إلغاء هجوم على إيران شريطة التوصل إلى اتفاق بسرعة، موضحا أن إيران ودولا أخرى في المنطقة طلبت تأجيل الهجوم بعد أن تم الاتفاق على ملامح لصفقة. على صعيد متصل، أفادت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أكد خلال مباحثات هاتفية أجرها مع الرئيس الأمريكي ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد وتحقيق التهدئة التي تمهد لحلول دبلوماسية. في قطر قالت وزارة الخارجية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني جدد في اتصالات مع وزراء خارجية السعودية والكويت والأردن ومصر، جدد دعم بلاده الكامل لمساعي نزع فتيل التوتر والتوصل إلى اتفاق شامل. في تطورات المشهد في قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 19 فلسطينيا بينهم 4 أطفال و3 نساء، وذلك في قصف إسرائيلي استهدف مناطق عدة منذ فجر هذا اليوم. معنا الآن من طهران مراسلنا عمر هواش ومن واشنطن مراسلنا أحمد رهيد، أهلا بكما. لو بدأنا مع واشنطن وآخر تطورات الموقف.
6: نعم محمد، في الحقيقة صمت من قبل الرئيس ترامب ومن قبل أيضا المسؤولين المقربين في إدارته، ولكن حديث كثيف من قبل مشرعين أمريكيين في الكونغرس، من قبل الجمهوريين والديمقراطيين. تابعنا تصريحات لافتة للسناتور جون كينيدي تحدث فيها عن المسارات التي يمكن أن يتخذها الرئيس ترامب وما يفضله هو كسناتور جمهوري في الكونغرس، ويقول إن الخيارات هي إما الاستمرار في التصعيد أو التراجع والعودة إلى الوطن، يعني عودة الجيش الأمريكي إلى الولايات المتحدة، أو الحفاظ على الوضع الراهن، يعني حالة اللا حرب واللا سلم، الحفاظ على الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية ومواصلة الضغط الاقتصادي والتلويح بالعمل العسكري ضد إيران. هو يقول إنه يفضل

0: هذا الوضع، الحفاظ على الوضع الراهن. وإذا أردنا أن نفهم هذا الاتجاه داخل الحزب الجمهوري الذي يفضل الحفاظ على حالة اللا حرب واللا سلم، وكذلك على الضغط الاقتصادي من خلال الحصار البحري ومن خلال العقوبات، الهدف الرئيس منه هو إنهاك إيران اقتصاديا بشكل كبير. وهناك اعتقاد بأن هذا الضغط الاقتصادي قد يحقق نتائج أكبر من ما يمكن أن تحققه العمليات العسكرية الكبرى، لأن العمليات العسكرية الكبرى هناك مخاوف أمريكية بشأنها تتصل بارتفاع نسب التضخم على الأمريكيين بعد أن تشتعل أسواق الطاقة نسبة للتصعيد في مضيق هرمز. وبالتالي هناك من يعتقد بأن الحفاظ على هذا الوضع الراهن، وإن كانت العقبات ما تزال كبيرة فيما يتصل بتدفقات الطاقة والتجارة عبر مضيق هرمز. هو يشير أيضا إلى أن الرئيس ترامب يضغط على إيران بشكل كبير عسكريا، واستطاع أن يحقق ما وصفها بالإنجازات العسكرية ضد إيران، وأن إيران باتت بعيدة عن امتلاك سلاح نووي. وتابعنا أيضا حديث آخر لجمهوريين في الكونغرس أيضا يعتقدون بأن الاستمرار في الضغط على إيران سيحقق نتائج، وأن الولايات المتحدة ستفاوض من موقع قوة. الجميع من الواضح أنه يتفق أنه في نهاية المطاف لابد من العودة إلى طاولة المفاوضات، ولكن الشكل الذي تريد واشنطن أن تعود به إيران إلى طاولة المفاوضات يبدو أنه لم يتحقق حتى هذه اللحظة، لأن مصادر دبلوماسية تنقل عنها قناة سي بي إس في الساعات الماضية تؤكد بأن تقدما يحرز على طاولة المفاوضات لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد تقول، ولكن التقدم مستمر على طاولة المفاوضات. الإشكال المتعلق في طاولة المفاوضات يتصل بالقدر الذي يجب أن تحتفظ به إيران من نفوذ على مضيق هرمز. هذه هي الإشكالية التي ما تزال تواجه المفاوضين وكذلك الوسطاء. أما فيما يتعلق بالتأكيدات الأخرى التي جاءت من قبل الديمقراطيين، هم ما يزالون يعتقدون بأن هذه الحرب هي حرب اختيارية ويجب أن يتوقف عنها ترامب ويسحب القوات، ويعتقدون بأن على ترامب أن يبحث عن مخرج يجنب الأمريكيين التداعيات الاقتصادية لهذه الحرب. وهناك أيضا المخاوف المتصلة بما يتعلق بمخزونات الذخائر والصواريخ الاعتراضية التي كان الحديث عنها في الأيام الماضية. لكن بكل الأحوال ما يتم تأكيده على الأقل من قبل الجمهوريين في الساعات الماضية، وما أكده أيضا ترامب في تصريحه ومنشوره اللافت، وهو الموقف الأخير منه المتعلق بتعليق الضربات أو وقف هذه الضربات التي كان يريد أن يشنها، هو أن الولايات المتحدة استطاعت أن تضغط على إيران هذه المرة من خلال التلويح بعملية عسكرية كبرى. هذه العملية العسكرية الكبرى يقول مسؤولون أمريكيون إنه في حال تنفيذها كانت ستستهدف منشآت الطاقة والمنشآت الحيوية من البناء التحتية في إيران، بالإضافة أيضا إلى منشآت نووية كمنشأة جبل الفأس. أيضا الجمهوريون في تصريحاتهم اليوم لقنوات تلفزيونية يتحدثون عن تأييدهم لاستهداف هذه المنشأة النووية. الآن هناك ترقب كبير هنا في واشنطن بعد تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير، والذي أعلن فيه بأنه تم الاتفاق على الخطوط العريضة للاتفاق دون أن يعلن عن ذلك بشكل رسمي من قبل الأطراف الأخرى.
1: شكرا لك أحمد الرهيد من واشنطن. ماذا عن طهران عمر هواش، خاصة مع تصريحات بازوكيان الأخيرة؟
2: نعم، طهران قالت على لسان أولا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أنه لا ينبغي الاكتراث والاهتمام كثيرا بكل ما يصدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كانت هذه إشارة إلى أن إيران لم تطلب من الرئيس الأمريكي إلغاء أو تعليق الضربات التي كان مزمع توجيهها ضد المنشآت الحساسة في إيران. كذلك يذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأن إيران تعرضت لأكثر من التهديد الذي يصدر عن الرئيس الأمريكي ترامب. جربت حربين العام الماضي وحرب 40 يوما، لذلك أن هذه التهديدات التي تصدر عن الرئيس الأمريكي لا يمكن أن تؤثر على القرارات التي تتخذها إيران، لا سيما في صالح الأمن القومي والمصالح الوطنية. لماذا يتحدث بقائي بهذا؟ لأنه يشير إلى وجود مفاوضات عمانية إيرانية حققت تقدما خلال الأيام الماضية. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إن هذه المفاوضات هي في مراحلها الأخيرة، لذلك يمكن القول أنه قد تكون مفاوضات عمان وما حققته من تقدم هي التي دفعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعليق أو تأجيل الضربة التي كان يريد تنفيذها بالمشاركة مع إسرائيل. تتحدث طهران بشكل واضح عن هذه المفاوضات التي تقول أنها كانت بناءة وأن العمانيين يبدون التعاون مع طهران وأن الهدف منها هو إيجاد مسار للعبور بين إيران وعمان في مضيق هرمز، لا مسار جنوبي إيراني ولا مسار جنوبي عماني ولا مسار شمالي إيراني. وبالتالي يتحدث الإيرانيون عن هذه المفاوضات ويقولون إنه لا علاقة لها بالولايات المتحدة الأمريكية، هي مفاوضات ثنائية، وإنه حتى في حال حققت تقدما ونتيجة مع العمانيين فإن هذا أيضا لا يعني إعادة فتح المضيق، لأن إعادة فتح المضيق هو مرتبط بشكل واضح بإنهاء الاعتداءات الأمريكية وعودة الأمريكيين إلى مذكرة التفاهم، هذا ما ذكره بقائي. لذلك من هنا يمكن الانتقال إلى ما صرح به الرئيس الإيراني مسعود بزكيان عندما يقول إن على إيران أن تفرض عودة أو تجبر الولايات المتحدة الأمريكية على العودة إلى تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، معتبرا أن هذه المذكرة هي محور علاقات إيران الخارجية مستقبلا. لذلك الآن الإيرانيون يتحدثون عن مفاوضات إيرانية عمانية هي تخص مضيق هرمز، لكن عن الجانب الأمريكي يؤكدون أن العودة لا بد وأن تكون إلى مذكرة التفاهم، وبالتالي لا حديث هنا في طهران عن مقترحات جديدة في مضيق هرمز، لا حديث عن مفاوضات جديدة مع الأمريكيين. الإيرانيون يؤكدون أنه ينبغي العودة إلى بنود مذكرة التفاهم، ويبدو أن ما تحدث به بقائي حول التقدم في مفاوضات مضيق هرمز مع الجانب العماني هو ما دفع الرئيس الأمريكي ربما إلى التراجع عن توجيه ضربة. يضاف إلى ذلك أن الاتصالات الدبلوماسية التي شاهدناها خلال الساعات التي سبقت القرار الجديد لترامب قد تكون أيضا عامل ضغط، لأن عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني كان قد أجرى عدد من الاتصالات مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إضافة إلى قائد الجيش الباكستاني عاصم منير. ويبدو أنه هناك كانت أيضا ضغوط على الولايات المتحدة الأمريكية من قبل بعض الأطراف، لا سيما أن إيران خلال هذه الاتصالات أكدت بأنها سوف ترد على أي تصعيد أمريكي جديد يطال المنشآت الحيوية الإيرانية. هنا على مستوى نواب في البرلمان الإيراني خلال الساعات الماضية كانت هناك أكثر من رؤية لماذا تراجع ترامب عن هذه الضربة. هناك من يتحدث عن أن التهديدات الإيرانية الأخيرة واستهداف تهديدها باستهداف البنى التحتية في المنطقة وإثباتها دائما خلال الفترة الماضية أنها تنفذ تهديداتها قد أدى إلى تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أيضا هناك من يتحدث عن أن المفاوضات الإيرانية العمانية ومساعي طهران لأجل إعادة واشنطن إلى مذكرة التفاهم هي أيضا كانت في إطار الإطار الدبلوماسي الذي فرض عودة أمريكية وتراجع أمريكي وتراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قراره بتنفيذ تلك الضربات.
1: شكرا لك عمر هواش. الآن إلى وقفة تحليلية. معنا هنا في الاستوديو الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية، ومعنا كذلك الدكتور محمد شرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية الذي أبدأ معه. دكتور شرقاوي، كنت دائما تكرر في أكثر من مرة بأن ما نشهده هو من باب ما سبق لنا أن شاهدناه، ديجا فيو.
3: بالضبط.
1: هل ما زلنا في هذه الدائرة؟
3: نعم، وأعتقد أن السياق الزمني شهران فقط على ضرورة أن يحرز ترامب تقدما أو نصرا أو أي شيء رمزي يجعله الآن يتذبذب بين الخيارات. رفع سقف التوقعات بأنه يعتزم استهداف محطات الطاقة، ولكن أيضا احتفظ بباب الرجعة مفتوحا. عندما تحدث أحد مسؤولي إلى CBS قبل 4 أيام قال إن الرئيس ترامب قد يتخذ يعني قرارا آخر. إذن هذه هي ثنائية إدارة الحرب على الطريقة الترامبية، تصعيد حتى السقف، ثم في الدقائق الأخيرة عدول وانفتاح على المفاوضات، ولكن لا يذهب حتى

0: نهاية النفق، بمعنى لا يخرج من هذه الثنائية. فإن عدل عن توجيه هذه الضربة الآن إلى محطات الطاقة، هذا لا يعني أنه يبتعد أو يطلق خيار عسكرة الموقف. قد يمر أسبوع أو أسبوعان وقد نعود إلى نفس المرحلة. إذن المشكلة أن هناك شحا استراتيجيا أمام ترامب في هذه المرحلة، يديرها بالقصف لا يحقق النظر، يديرها بالتفاوض لا يحصل على ما يريد، يحتار مع الإيرانيين في أكثر من موضوع. هناك هرمز، هناك اليورانيوم على التخصيب، هناك النووي، وهناك أيضا الآن ردات الفعل الجديدة. وربما هذا هو أيضا ما ساعد في إلغاء فكرة الهجوم، أن إطلاق أن ما حدث في الأردن وما حدث في السعودية وأيضا ردة الفعل على العراق، هذه الاحتمالية بأن إيران يمكن أيضا أن توسع من بنك أهدافها إقليميا وربما حتى دوليا، مجموعة عوامل تجعله الآن يعود إلى بالضبط بداية القاموس العسكري، أن القصف خيار أولي، ولكن هناك المفاوضات ويتأرجح بين هاتين المنزلتين.
1: هذا وضع مربك دكتور مهند مصطفى، مربك للجميع، مربك لإسرائيل. لا توجد ردود فعل رسمية حول هذا التذبذب الأمريكي، ولكن على الأقل في الصحافة الإسرائيلية يوجد هذا القلق. يعني مثلا اسمح لي هنا بالاستشهاد بما قاله إيال سيزر، وهو من كبار
2: المستشفى
1: في إسرائيل اليوم، يقول دونالد ترامب لا يريد استئناف الحرب ضد إيران، وأصلا نسي لماذا بدأها.
2: نعم، يعني وهذا يعني يمثل صوت اليمين في إسرائيل، اليمين المركزي في إسرائيل. لا، واضح أنه الآن في إسرائيل في حالة بلبلة، وأنا أعتقد أنه الآن إسرائيل ليس فقط لم تعد تؤثر على ترامب، لم تعد تفهم ترامب، وهذه هي الإشكالية عند إسرائيل. يعني هناك في غياب للتأثير الإسرائيلي، على فكرة حتى لو أنه إسرائيل كان المفروض أن تشارك في هذه الضربات، هذا لا يعني أنه التأثير الإسرائيلي هو الذي أدى بترامب إلى هذه الضربات. ولكن ليس فقط أنه في غياب تأثير، في غياب عدم فهم لترامب ماذا يريد. ولذلك هذه المسألة تدخل إسرائيل في حالة ارتباك، ليس فقط في حالة ارتباك عسكري، وإنما في حالة ارتباك أمني، في حالة ارتباك اجتماعي واقتصادي. هناك في حالة تأهب كانت في إسرائيل في الأيام الأخيرة، وحالة التأهب والاستعداد هي تنعكس على المجتمع الإسرائيلي اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا، لا بل أنها تضر حسب تقديرات إسرائيلية بالقدرات العسكرية الإسرائيلية، بالاستراتيجية الإسرائيلية، لأن إسرائيل لم تتعود أن تنتظر كثيرا، لم تتعود أن تتخذ قراراتها العسكرية والأمنية بهذا الشكل في تاريخها كله. هي كانت إسرائيل دائما المبادرة ولا تنتظر كثيرا. الآن إسرائيل في حالة انتظار، انتظار ماذا يريد أن يفعل الرئيس ترامب،
1: وتسمع بما يريد من خلال ما نشره على
2: نعم. الآن بغض النظر إذا كان صحيحا أم لا، بالحالتين سواء كان صحيح أو غير صحيح، هذا يدل على قضية أخرى، أن نتنياهو لم يعد فقط هامشيا، أصبح مهمشا، وهذه هي العقدة عند نتنياهو. يعني هو كان يقبل أن يكون هامشيا، ولكن أن يأخذ ترامب زباب المبادرة ويذهب إلى هذه الحرب وينضم له نتنياهو، ولكن نتنياهو أصبح أيضا مهمشا، لا يتم إخباره ولا إحاطته بالقرارات الأمريكية، وإذا تم إحاطته بهذه القرارات يتم إحاطته بآخر لحظة، وهذا مربك إسرائيليا. يعني هذا مربك للعقد الإسرائيلي، هذا مربك للجيش الإسرائيلي، وهذا مربك للمجتمع الإسرائيلي. يعني المجتمع الإسرائيلي الآن في حالة، في مرحلة الصيف، في هناك في إجازات للصيف، الإسرائيليون لا يعرفون هل يعودون إلى إسرائيل أم يغادرون إسرائيل، يعني في حالة إرباك شديد جدا. ولكن الأهم أن نتنياهو تحول إلى إنسان مهمش فيما يتعلق بالقرارات الأمريكية فيما يخص بإيران. إسرائيل كانت عودت كثيرا على هذه الليلة أن تشترك إما بدعوة من ترامب أو أن تشترك باستفزاز إيران بإطلاق الصواريخ على إسرائيل ثم إسرائيل تشارك. الآن هذا الاستعداد انتهى، والآن تعود إسرائيل إلى مرحلة الانتظار من جديد لما سيقول له عقلية ترامب وقراره فيما يتعلق بإيران.
1: هل هذه المرة الأولى دكتور شرقاوي التي تخوض فيها أمريكا حربا بهذه الوتيرة بهذا الشكل؟
0: لا أعتقد، حرب فيتنام كانت أيضا على نفس المنوال، هناك اندفاع نحو استخدام القوة لاعتداد بأنها القوة العظمى،

0: وأنها أيضا خرجت من الحرب العالمية الثانية منتصرة، وأنها هزمت اليابانيين. بالضبط تقريبا يمكن أن نعقد مقارنة، أجواء الحرب مع اليابان والخوض في حرب فيتنام، كما هي تجربة ترامب مع غزو مادورو فنزويلا كاراكاس في كاراكاس، وتلك النبرة، نبرة التباهي، نفسية المنتصر حيثما وضع يده يحوله إلى ذهب أو إلى نصر يعني. فهذه هذا الزهو بالذات ربما يمكن أن نجده أيضا بين الحربين، حرب فيتنام وحرب إيران. الآن دكتور مصطفى قال إن إسرائيل في حالة انتظار، وأيضا ترامب هو مع نفسه في حالة انتظار، انتظار أن ينزل الفرج من مكان ما، لأنه يدور على نفسه بين ثلاثة خيارات رئيسية لا رابع لها، والمفارقة أن هذه الخيارات الثلاثة كل واحد أصعب من الثاني. استمرار حالة الجمود، لا حرب لا سلم ولا فتح مضيق هرمز، وهذا هذه خسارة لترامب مرحليا. الانفتاح على المفاوضات وإنجاحها أيضا خيار صعب، لأنه لا يستطيع تطويع أولي ذراع الإيرانيين ليحقق ما يريد من خلال المفاوضات. الخيار الثالث هو هذه النية في التصعيد ورفع سقف التوقعات ثم العدول عنه كلية. ثلاثة خيارات لا يستقر عنها. فبالتالي قلت أنا قبل ثلاثة أسابيع هناك حالة انحباس استراتيجي. ترامب وإن كان يجلس مع الصقور ومع المفاوضين ومع كل المستشارين من الخارجية، من البنتاغون، من وكالات الاستخبارات المركزية، تتعدد أمامه الكثير من الخطط والكثير من المنطلقات البديلة، ولكن في نفس الوقت لا يستطيع أن يختار حلا واحدا، لأنه ليس براغماتيا بما يكفي أن يعطيه النصر الذي ينتظره. إذن حيرة استراتيجية لا يستقر من خلالها على حال. إذن ترامب متحور مع ذاته، ينتظر أن يأتيه شيء ما، ربما في الأحلام، ربما بوحي من الرب أو من مكان آخر.
1: هذه أزمة قيادة عويصة يعني.
0: لماذا؟ لسببين رئيسيين. ترامب من القادة وليس من الاستراتيجيين الذين يدققون ويتمهلون في اتخاذ القرار. ترامب منذ البداية رجل انطباعي، يكفيه أن يحضر في جلسة ويسمع مجموعة من الأصوات ثم يميل نحو الصوت الأعلى أو الصوت التي ينفخ في أنفته وفي نرجسيته، بمعنى يميل مع الأغنية التي تطربه سياسيا. أيضا ترامب مشكلته أنه سياسي العناوين الكبرى وليس التفاصيل، بمعنى أنه سواء في حالة الحرب أو في حالة المفاوضات يكتفي فقط بالعناوين. حتى مثلا على مستوى التفاوض لم يكن من السهل على الوسيطين الباكستاني والقطري التوصل إلى مذكرة التفاهم، وهي في حد ذاتها مشروع للمفاوض. بالنسبة لترامب عندما وصل إلى 14 عنوان 14 بند اعتقد أن هذا هو الدستور النهائي، وهذه هي السكة التي ينبغي أن تتحرك عليها العلاقات الإيرانية.
1: يفترض بعدها شهران من المفاوضات،
0: وهنا الخطأ، لم يمهل ولم يشدد على فانس أن يحافظ على قنوات الاتصال مع قاليباب، ولم يشدد أيضا على الخبراء بضرورة الجلوس مع نظرائهم الإيرانيين، مع مستشارين محايدين من دول أخرى، ربما حتى خبراء من الأمم المتحدة، بمعنى منح الأمور التقنية فرصة كافية لكي تنضج على مستوى الخبراء، وأيضا تتحول إلى منتوج سياسي على المستوى الدبلوماسي بين قاليباب وفانس. وبعدها خلال 60 يوما يمكن أن نصل في النهاية. يتمهل ترامب حتى نصل إلى نهاية 60 يوما، هناك نواة اتفاق أو نواة معاهدة. وقتها هذا ليس ترامب. ترامب يريد ساندويتش دبلوماسي، لا يريد وجبة تم طهيها على نار هادئة. ليس له ذاك الصبر. وهنا أحيانا عندما نهرول في البداية لا نحصد المنتوج الصافي الطبيعي العضوي.
1: وضعك هذا دكتور مهند مصطفى، هل يمكن أن يدفع إسرائيل للتصرف خارج العباءة الأمريكية؟ بمعنى إذا كان ترامب بهذا الشكل وهمشنا مثل ما ذكرت قبل قليل، لماذا لا نتصرف بمفردنا؟
2: هذا سؤال ممتاز. في تصوري نعم، لكن ليس الآن. في تصوري مع نهاية

0: سبتمبر بداية أكتوبر، إذا شعر نتنياهو أن ترامب قرر بشكل قاطع أنه لن يذهب إلى حرب مع إيران، قد يتخذ قرارا بقصف إيران. الآن الإسرائيليون يمنحون ترامب سقفا زمنيا حتى سبتمبر، حتى أواخر سبتمبر. هذا السقف الزمني الإسرائيلي
1: ارتباطا بانتخابات أكتوبر.
0: نعم طبعا، هذه الضربات هي فقط من أجل الانتخابات. نتنياهو ذاهب إلى هذه الضربات فقط من أجل الانتخابات، لا أكثر ولا أقل. ويريد أن ينقذ نفسه، ويريد أن ينقذ نفسه. يعني تخيل نتنياهو عقليته أنه سوف يخسر الانتخابات، وهذا مؤكد حتى هذه اللحظة، وإيران تبقى والبرنامج النووي يبقى،
1: وهو يذهب إلى السجن،
0: وهو يخرج من المشهد السياسي مذلولا خاسرا، بالذات في المسألة التي عاش كل حياته عليها، هي مسألة إيران. هذا الأمر نتنياهو لا يستطيع أن يستوعبه نفسيا، ولذلك هو مهووس، هو عنده هوس ماضي بإيران. ولذلك خلال الحرب على إيران الأخيرة وضع الكثير من الخطط يعني الهزلية لإسقاط النظام الإيراني، وكلها فشلت لأنه أصبح مهووسا، وهوسه بهذا الموضوع، هوسه الشخصي بإيران وهوسه الشخصي بالبقاء في السلطة، هذا الهوس أعمى استراتيجيا. ونتنياهو ليس كذلك، نتنياهو كان إنسان ذكي استراتيجيا، ولكن الهوس طبعا إخفاق السلام من أكتوبر أعمى استراتيجيا. وذلك نعم، بتصوري أنه إذا إسرائيل وصلت إلى قناعة قطعية أن ترامب لن يذهب إلى الحرب نهائيا، وأنه قد يذهب إلى اتفاق مع إيران، أو يعطي الخيار الدبلوماسي أفقا يتجاوز انتخابات الإسرائيلية في 27 أكتوبر، قد يقرر نتنياهو الذهاب إلى هجمة عسكرية إسرائيلية على إيران، بالإدعاء أنه إيران تطور برنامجها النووي. لذلك تم التسريب الإسرائيلي، وهو تسريب إسرائيلي، أن هنالك في منشأة نووية يتم تطويرها في جبل الفأس، هذا تسريب إسرائيلي، والهدف منه كان شرعنة التدخل الإسرائيلي العسكري في الحرب. ولذلك نعم، إسرائيل نتنياهو تحديدا قد يذهب إلى ضربة عسكرية في إيران إذا شعر، ولكن إذا شعر أنه ترامب تخلى عن هذه المسألة. وعلى فكرة هذا الأمر سوف نراه أيضا في قطاع غزة، يعني أيضا نتنياهو لن يطبق الاتفاق الحالي في قطاع غزة قبل الانتخابات، وهو سوف يماطل في هذا الموضوع، وسوف يعطي ترامب بعض الإنجازات البسيطة فيما يتعلق في قطاع غزة، ولكن لن ينسحب من قطاع غزة. نحن أمام مرحلة سياسية في الداخل الإسرائيلي هي تتعلق ليس فقط بمستقبل إسرائيل، تتعلق أيضا بمستقبل نتنياهو على المستوى الشخصي وعلى المستوى السياسي.
1: ولكن إذا ذهبنا إلى احتمال من هذا القبيل، إما أن يورط ترامب فيجعله يدخل حرب لا يريدها، وإما أن يبقى بدون غطاء أمريكي، وفي هذه الحالة سيكون نوع من العمل الانتحاري إذا لم يحصل على غطاء سياسي وعسكري أمريكي.
0: بالضبط، ولذلك الإسرائيلي على ماذا يعول نتنياهو؟ يعول أنه بالنهاية الأمريكيون لن يتخلوا عن إسرائيل بالنهاية، سوف يعطونه أن يقوم بهذا الحرب، ثم سوف يخرجونه منها. هذا هو التعويل الإسرائيلي. وعلى فكرة هذا قيل في الكثير من الكتب المذكرات الإسرائيلية، أنه جزء من الشجاعة أو من الجوع الإسرائيلية، يعني أقول جزء من الجوع الإسرائيلية في التعامل مع الإقليم العربي، أنهم على قناعة أنه بالنهاية حتى لو الولايات المتحدة الأمريكية عارضت إسرائيل في تصرفاتها العسكرية في المنطقة، بالنهاية الولايات المتحدة الأمريكية لن تدع إسرائيل تغرق في حرب هي شنتها. وهذا هو التعويل عند نتنياهو. المشكلة أنه يتعامل مع شخصية هي غير تقليدية في السياسة الأمريكية، كما تعامل معها كل رؤساء حكومات إسرائيل تاريخيا. ولذلك نتنياهو قد يذهب إلى هذه المسألة، لأنه بالنهاية هو خاسر. هل يخسر ترامب أم يخسر نفسه الانتخابات؟ سوف يختار نفسه.
1: نعم، هناك ملاحظة دكتور شرقاوي، وكأن العالم رغم كل هذه الأزمة لم يعد معنيا كثيرا بهذه الحرب. يعني لا أدري إن كان هذا الانطباع صحيح، يعني لا الناتو ولا أوروبا تشعر بأنها منخرطة في البحث عن تسوية أو في التحمس للحرب، وكأنها أصبحت تتفرج ماذا يريد أن يفعل ترامب، ها نحن نتابع وفقط.
2: عدم تحمس الأوروبيين لمتابعة ما يقدم عليه ترامب هذا ليس أمرا جديدا، هذا يعود حتى إلى اجتماعات مجموعة الدول السبع خلال فترة رئاسته الأولى 2017-2021. الأوروبيون عرف منذ خطاباته ومنذ تصريحاته أيام الترشيح 2015-2016 أن هناك شيئا غير طبيعي، أو أن مآل الرئاسة في البيت الأبيض سيعتريها شيء أو قد تنحرف عن الخط التقليدي من أيام روزفلت ومن أيام كارتر وريغان وبقية الرؤساء الذين كانوا يبدون الالتزام ويبدون روح الثبات على مجموعة من القيم؟ ترامب هدد العلاقات الأوروبية الأمريكية، بمعنى أكبر ضحية في خلال وجود ترامب كانت زعزعة الثقة فيما يسمى الشراكة الأطلسية. الآن عندما أقدم ترامب دون استشارة أي من حلفائه، بالمناسبة هو لا يعتبرهم حلفاء، هو حسب إذا عدنا إلى استراتيجية الأمن القومي التي أصدرها البنتاغون في 23 يناير الماضي، يعتبر الأمن القومي الأوروبي عبئا على الولايات المتحدة وليس نوع من الشراكة الاستراتيجية. إذا عندما لم يستشيرهم في إعلان الحرب على إيران، انتبه الأوروبيون إلى هذه المجازفة، أنه ليس من السهل خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وهي منطقة فيها دول هشة ودول فاشلة، وكلما حركت عنصرا واحدا قد تهدد بإسقاط المنظومة كلها. إذا اختارهم الحياد على أساس أنها كما قالوا له أنها ليست حربنا بل هي حربك أنت. النقطة الوحيدة التي ينشغل فيها الأوروبيون هي قضية مدى تداعيات إغلاق مضيق هرمز على أسعار الطاقة وعلى الوقود، وهذه هي المعاناة الحقيقية يعني بالنسبة لأوروبا. في فصل الشتاء أسعار التدفئة تصل إلى أعلى مستويات لها. في نفس الوقت أيضا حتى البريطانيون كانوا متحفظين. باختصار لا يجد الأوروبيون جدوى من مواصلة الحلف القديم مع ترامب، لأن ترامب كما قلت لا يستقر على حال ولا يحافظ على هذا الود الأطلسي بين الأوروبيين والولايات المتحدة. فبالنسبة إيران الآن قد تكون تصبح في كتب التاريخ هي الفصل التي انقسم فيه الغرب إلى غربين، غرب أمريكي يميني وغرب أوروبي فيه الليبراليون وفيه المعتدلون وفيهم من يراعون مصالحهم بعيدا عن المظلة الأمريكية. وهذا ينعكس أيضا حتى داخل نقاشات حلف شمال الأطلسي، هل نبقى ضمن هذا الحلف بقيادة ترامب ومن قد يكون بعده فانس أو روبيو أو غيره، أم ربما كما فعلوا في 2017 بدأوا بما يسمى باتفاقية الدفاع الشامل، وهي تطوير تكنولوجيا عسكرية على أساس تطوير القدرات العسكرية الأوروبية دون الاعتماد على الخبرة وعلى الاستفادة من الولايات المتحدة؟
1: لو ننهي دكتور مهند مصطفى بما انتهى إليه إيال سيزر في مقاله، يقول ترامب انتهت صلاحيته السياسية ونحن والإيرانيون يعني إسرائيل وإيران علينا ألا نفعل شيئا سوى أن ننتظر نكسب الوقت، يعني علينا أن نتحمل هذه الفترة المتبقية ونرى بعد ذلك. هل هذا هو الرهان الرئيسي لإسرائيل؟
0: الانتظار، ولكن لا، فكرة الانتظار مرتبطة بترامب. لو أنه ترامب مش موجود كان إسرائيل بادرت إلى الهجوم على إيران. أفكر أنه ما يقوله إيال زيسر وهو طبعا واحد المستشرقين في جامعة تل أبيب الذين توقعوا سقوط النظام الإيراني مثل كثير من المستشرقين الإسرائيليين، وأعتقد أنه بالنهاية إسرائيل وإيران سوف يتصارعان بعد ترامب. ترامب هو مرحلة مؤقتة، الصراع بين إسرائيل وبين إيران هو مستمر. هذا ما يقصده، ما يقصده أن الانتظار بانتظار انتهاء دور ترامب عن المشهد الإيراني الإسرائيلي، ولكن بالنهاية الذي سوف يبقى في هذا الصراع هي إيران وإسرائيل، وهذا ما يقصده في تصور إيال زيسر. نعم.
2: شكرا. مختصرة
1: بسرعة،
2: الكلمة الرئيسية في هذا النقاش هي الانتظار، وأعتقد نحن أيضا في هذه المنطقة وكل العالم علينا ألا ننتظر أن الحرب ستنتهي عند الانتخابات بالنسبة للكونغرس، وربما نحتاج للانتظار إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية عام 29.
1: شكرا لك دكتور محمد الشرقاوي، شكرا لك دكتور مهند مصطفى. إذن ونحن نتابع هذه المواقف وخطوات ترامب بالتهديد ثم تراجع التهديد ثم يتراجع، محمد حمدان نافذة تحليلية في هذا البعد تحديدا. محمد،
3: مشاهدينا مرحبا بكم في هذه الفقرة التحليلية على حافة الحرب. إذن يصنع ترامب مساحته المفضلة للتفاوض، يرفع السقف حتى يبدو الاصطدام وشيكا، ثم يترك بابا ضيقا للدبلوماسية في اللحظة التي تبلغ فيها الأعصاب أقصى توترها. هذا الأسبوع

0: أسلوب القريب من منطق كتابه فن الصفقة لا يبحث عن التهدئة الهادئة، بل عن تهدئة تولد من خشية البدائل. فماذا يريد الرئيس الأمريكي من تكرار التهديد ثم التراجع؟ وهل يمنح هذا النمط واشنطن قوة تفاوضية إضافية؟ أم يستهلك مصداقية التهديد مع كل مرة لا تقع فيها الضربة؟ ثم كيف تقرأ طهران هذه الحافة؟ كضغط لا يحتمل؟ أم كدليل على أن ترامب يريد الاتفاق أكثر مما يريد الحرب؟ إذن كشفت مجريات الحرب الحالية عن نمط متكرر في تعامل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع إيران، تمثل في التهديد، وهذا التهديد بشن هجمات واسعة عليها وتدمير بنيتها التحتية، ثم تراجعه عن التنفيذ في اللحظة الأخيرة، إما بالتأجيل أو الإلغاء، مع سوق حجج منها الاستجابة لطلب من دول إقليمية ووسطاء أو حدوث تقدم في المفاوضات. نتابع إذن. في منتصف يناير الماضي وقبل اندلاع الحرب، تراجع الرئيس ترامب عن تنفيذ ضربات جوية كانت وشيكة، وبررها حينذاك بقمع إيران للمتظاهرين وتقارير عن إعدامات جماعية مخططة، ولم يصدر أمر التنفيذ طبعا بعد تحفظات الحلفاء بما فيهم السعودية وإسرائيل، وتقييم ترامب الشخصي وما قيل إنه إلغاء الإعدامات في إيران. أما في 18 من مايو لهذا العام، فأعلن رئيس ترامب إلغاء ما وصف بهجوم واسع النطاق على إيران كان مقررا في اليوم التالي، قائلا إن قادة قطر والسعودية والإمارات طلبوا منه التريث لأن مفاوضات جادة كانت جارية، ويعتقدون أن الصفقة تشمل عدم حصول إيران على أسلحة نووية باتت قريبة. في مساء 11 من يونيو أيضا ألغى الرئيس الأمريكي الهجمات التي هدد بشنها بقوة شديدة في صباح ذلك اليوم، ملوحا بالسيطرة الكاملة على قطاع النفط والغاز الإيراني. عزى ترامب هذا القرار، إذن قرار الإلغاء، عزاه إلى توصل المفاوضين إلى اتفاق بشأن العناصر الأساسية لمذكرة التفاهم تقود هذه العناصر إلى اتفاق أوسع. قال وقتها إنها حظيت بموافقة الولايات المتحدة وإسرائيل ودول إقليمية عديدة. أما في فجر الثاني من أغسطس، هذا التهديد الذي نحن بصدده ألغاه الرئيس الأمريكي، وكان هجوما مخططا على البنية التحتية للطاقة الإيرانية، حيث قال إن إيران ودولا شرق أوسطية طلبت وقفا بل وقتا لإتمام اتفاق يعيد فتح مضيق هرمز وينهي التهديد النووي الإيراني، لكنه جعل الإلغاء مشروطا بالتوصل سريعا إلى اتفاق نهائي. إذن مع كل تهديد من هذه التهديدات تزامن تحشيد عسكري أمريكي كبير أعطاها درجة عالية إذن من المصداقية، ودفع الإقليم في هذا الوقت إلى التعامل معها بجدية. هذه التحشيدات وهذه المراحل التي تابعناها معك سلام بالتفصيل، تفضلي.
1: يعني استكمالا لما ذكرت عن مساحة ترامب المفضلة للتفاوض، التحشيد العسكري أحد الأذرع التي توفر لترامب هذه المساحة. شكرا محمد. إذن بموازاة المراحل، حين كان ترامب يلوح بضربات عسكرية كان هناك حشود عسكرية تتجمع في المنطقة، بداية من التهديد أو التلويح الأول في يناير من العام الحالي، تم الدفع بحامل الطائرات أمريكية هي إبراهام لينكولن وغواصة هجومية، إضافة إلى 3 مدمرات و3 سفن قتالية وقرابة 12 طائرة مقاتلة، إضافة إلى 20 طائرة تزود بالوقود. وكان عدد الجنود الأمريكيين في تلك المرحلة ما بين 30 إلى 40 ألفا، لكن هذه الأرقام بدأت تزداد اضطرادا مع دخول الحرب على إيران أو الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية في 28 من فبراير. في مايو عندما لوح أيضا باستعادة الحرب، كان هناك في بحر العرب حاملتي طائرات إبراهام لينكولن وبوش، وآنذاك تم الطلب من حاملة طائرات ثالثة هي جيرالد فورد التوجه إلى بحر العرب، وأتت إلى المنطقة قادمة عبر رأس الرجاء الصالح في إفريقيا. في هذه المرحلة كان هناك 13 مدمرة وأيضا سفينتين من اللتين تحملان قوات خاصة، هما USS تريبولي وUSS بوكسر. في هذه المرحلة على تريبولي وبوكسر كان هناك قرابة 3500 جندي إضافي أمريكي من القوات الخاصة، حينها وصل عدد

0: عدد الطائرات المقاتلة إلى 200 طائرة وأكثر من 50,000 جندي، وكنا نسمي هذا الحشد آنذاك بأنه الأكبر في الشرق الأوسط منذ غزو العراق عام 2003. ثم بدأت الأمور تأخذ منحا أكثر نحو التفاوض، ولكن ذلك لم ينعكس على التلويحات. في كل مرة يقول ترامب أنه سيضرب، كما حدث في يونيو الماضي. كان هناك حاملتي طائرات لا تزالان في المنطقة، لكن الملاحظ أن عدد الطائرات المقاتلة ارتفع إلى أكثر من 200 طائرة، لتبقى حالة الجنود من العدد الجنود 50,000 وإضافة إلى القوات الخاصة بنحو 3,500. ولكن ما الذي يجري الآن؟ عندما ألغى ترامب التلويح قبل قرابة 24 ساعة، كان أو يمكن أن نقول بأنه العدد الأكبر من ناحية الطائرات المقاتلة بأكثر من 260 طائرة مقاتلة وطائرة استطلاع وأكثر من 50,000 جندي وعشرات الطائرات الخاصة بالتزود بالوقود، مع بقاء حاملتي طائرات محمد في المنطقة. الوضع الآن، الحشود الأمريكية في المنطقة هي على هذا النحو: حاملتي طائرات، 50,000 جندي وأكثر من 260 طائرة مقاتلة.
1: شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات سلام خضر. معنا في الاستوديو أيضا الدكتور محمد صالح صدقية، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. مرحبا بك دكتور. معنا من نيويورك جو بوريلي، القيادي الجمهوري السابق في مجلس مدينة نيويورك. مرحبا بك. وأبدأ جو بوريلي معك بالسؤال عن عقلية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضمن هذه المرحلة التي نعيشها. نريد أن نفهم كيف يدير هذه المرحلة الرئيس ترامب من منطق خلفيته الاقتصادية والصفقات التجارية حينما يفكر في التفاوض. هل يعكس هذه الخلفية الاقتصادية وعقلية التفاوض وعقلية الصفقة على أزمة عسكرية تعيشها بلاده وعلى حرب مع دولة كبرى في المنطقة؟
2: نعم، إذا ما نظرنا إلى هذه القضية طبعا من الجانب الاقتصادي والتجاري، فرئيس دونالد ترامب طبعا بارع في هذا الخصوص. هو يعرف كيف يعقد الصفقات والاتفاقيات التجارية. الرئيس دونالد ترامب طبعا هو رجل أعمال بالأساس، ويعرف كيف يخاطب أسواق النفط وأسواق المال، ورأينا كيف تقلبت الأسعار في الأسواق وكيف أثرت قرارات رئيس دونالد ترامب أيضا على أسواق الأسهم. وعلى دونالد ترامب أن ينظر إلى عقد الصفقات إلى ما هو أبعد من الجانب الاقتصادي والتجاري. هو يعرف أنه وضع أمريكا في وضع صعب الآن، وعليه أن يتخذ قراراته أيضا بناء على الحقائق الموجودة على الأرض من الناحية العسكرية. هذا النهج من الدبلوماسية يجعل دونالد ترامب يحاول دائما أن يتعامل مع الوضع على أنه صفقة تجارية أو اقتصادية. عليه أن يرى بأن إيران أثرت بشكل كبير على المنطقة، وهذه المنطقة تضم الكثير من حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية.
1: طيب، ما حدود التقاطع والتعارض
2: في
1: مع ما هو شخصي؟
2: أن يشعر الجميع بأن هناك ضربة وشيكة وأن هناك انفجار وشيك، ومن ثم يأتي التخفيف.
1: ما حدود التقاطع أو التعارض بين ما هو تفكير شخصي وتفكير مؤسسي هنا في الولايات المتحدة؟
2: في الواقع رئيس دونالد ترامب طبعا يعرف أن هناك مجموعة من المقتضيات في الدستور الأمريكي تمنح لرئيس مجموعة من الصلاحيات، ومع ذلك فهناك الكثير من الأصوات الناقدة داخل المؤسسات الأمريكية تجاه رئيس دونالد ترامب. وأعتقد أن مبعث القلق الكبير هو إذا ما استمرت هذه الحرب إلى ما بعد شهر نوفمبر، إلى ما بعد الانتخابات النصفية، وإذا ما خسر الجمهوريون الأغلبية في غرفتي البرلمان والكونغرس الأمريكي. وأعتقد أن ترامب بعد هذه الانتخابات قد يشعر بأن بإمكانه أن يقوم بكل شيء. وقد نشهد سيناريو مثلا نرى فيه تصعيدا كبيرا إذا ما استمرت الحرب إلى شهر نوفمبر.
1: دكتور صدقيان، بالنسبة لإيران كيف تتابع هذا التردد من الرئيس الأمريكي؟ مجرد ابتزاز، خطة تفاوضية، أم يطمئنها أكثر أنه في النهاية لا يملك خيارات وربما لا تعود الحرب؟
3: محمد، منذ بداية المواجهة بين إيران والولايات المتحدة، الرئيس ترامب انتهج سياسة حافة الهاوية واستراتيجية التهديد والتراجع، وبالتالي لم يستطع الرئيس ترامب من نجاح أو الاستفادة من هذه السياسة وهذه الاستراتيجية. والإيرانيون يقدرون بأن الرئيس ترامب فشل لحد الآن من تنفيذ أي هدف من أهدافه التي من أجلها تضامن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بالهجوم والعدوان على إيران. الآن هو يهدد ويتراجع بعد ذلك، والتهديد الإيراني قائم. الإيرانيون أيضا يواجهون هذه السياسة بسياسة تعتمد على أو اعتمدت جديدا على الاستباقية في اتخاذ القرار، استباقية في المواجهة، وقد بدأت هذه العقيدة الهجومية الاستباقية منذ أن استهدفت إيران القواعد الأمريكية في الأردن.
1: هل لك أن توضح كيف استفادت القيادة الإيرانية من هذا النمط الأمريكي؟ يعني هل غيرت فعليا إيران بناء على هذا النمط الأمريكي، نمط الرئيس الأمريكي في التفاوض، التهديد والإلغاء، هل غيرت أيضا من تفاوضها؟
3: بالتأكيد، يعني الآن لأول مرة، لحد الآن مرتين استفادت إيران بضربات وهجوم استباقي. مرة أولى كانت في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة ضد الكيان الإسرائيلي، المرة الثانية هي كانت الأولى باتجاه الولايات المتحدة والقوات الأمريكية عندما استهدفت القواعد الأمريكية في الأردن، وهذه كانت سابقة عند الإيرانيين. الآن الإيرانيون يقولون لم يعد الرئيس ترامب بمقدوره أن يبدأ الحرب كما يريد وأن ينهي الحرب كيفما يريد. الآن الإيرانيون يقولون نحن الآن موجودين على الساحة ونستطيع أن نواجه الرئيس ترامب. أنا أعتقد بأن لحد الآن الإيرانيون نجحوا في ذلك، حتى أن تراجع ترامب عندما سواء كان بواسطة أو بغير واسطة، لكن هذا التراجع عند ترامب يوم أمس مثلا، والكل كان يعتقد بأن الرئيس ترامب سوف يعمل أو ينفذ هجمات قاسية وقوية كما قال، لكنه تراجع في اللحظة الأخيرة، وهذا لا يدل بأن الرئيس ترامب فعلا يمتلك القرار الجريء والشجاع بأن يهاجم إيران بتلك القوة التي هو قال عنها وتحدث عنها.
1: سيد بوريلي، في المقابل أمريكيا، هل يضعف تأثير التهديد ربما الحالي أو حتى المستقبلي مع تكرار إلغائه؟ كيف ينظر أمريكيا لهذه الإلغاءات من حيث قوة التهديد والصورة الأمريكية أيضا؟
2: لا أعتقد ذلك، أن الصورة الأمريكية تصبح ضعيفة مع مرور الوقت. نحن نعرف أن أمريكا لديها قوة عسكرية ضاربة، وما يحاول أن يقوله رئيس دونالد ترامب من خلال ما يقوم به هو طبعا أن أمريكا بإمكانها أن تقوم بالضربات العسكرية، وإمكانها أيضا أن تتراجع إلى الخلف وتتروى وتفسح المجال أمام الدبلوماسية. وكما تفضل ضيفكم الكريم، الولايات المتحدة الأمريكية بإمكانها أن تخوض أي هجمات وأن تبادر، وهذا لا يؤثر على صورة الولايات المتحدة الأمريكية. لا أعتقد أن هذه فقط محاولة للتهديد، لكن التهديد إضافة إلى الضغط من أجل الوصول إلى حل دبلوماسي. وأعتقد أن هذا نهج فريد من نوعه، وأعتقد أن المشكلة الحل في هذا النزاع هو غياب الثقة ما بين الطرفين، وإذا ما كان وصول إلى اتفاق لا يمكن من تجنيب المنطقة التسعيد والحرب فهو لا يجي نفعا، إذا لا يكون كافيا أن نصل إلى اتفاق إذا لم يكن هناك تنفيذ.
1: ما انعكاس هذه السياسة إذن؟ يعني أشرت إلى الرؤية الأمريكية لهذه

0: الطريقة من التفاوض، لكن ما انعكاس هذه الطريقة على حلفاء واشنطن في المنطقة؟ يعطيها مجالا هذه الدول الحليفة مع الولايات المتحدة، يعطيها مجالا لأن تتدخل وأن تقدم وسطات، أم يزيد من توترها ويجعل منها دول مستخدمة لتبرير الرئيس الأمريكي تراجعه؟
1: نعم، نحن نعلم أن هناك قلق لدى هذه الدول وأن رد الفعل الإيراني قد يؤثر بشكل كبير على الجيران في الشرق الأوسط. رأينا ذلك الهجوم على محطة تحلية المياه في الكويت، وهذا هجوم صارخ على منشأة مدنية، وهذا شيء غير مسبوق. طبعا القلق مشروع من جانب هذه الدول، لأن إيران قامت في السابق باستهداف هذه الدول ولن تتأخر في استهداف هذه الدول مرة أخرى إذا ما هوجمت من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. إذن هذا يضع ضغطا إضافيا على رئيس دونالد ترامب، وهذا يجعل من هذه الدول تحاول دوما الدفاع عن
0: شكرا لك. شكرا جزيلا لك دكتور صدقيان. ختاما، انعكاس هذه السياسه وهذا الحال بإجابة مختصره لو تكرمت على الطرفين في ايران، ان كانوا كذلك طبعا متشددين وبراغماتيين، يعزز فرضيه من بالنسبه للتفاوض طبعا مع الولايات المتحده؟
2: الرئيس الامريكي كان دائما يقول بانه لا يعلم مع من يتفاوض، لكن في نهايه المطاف هو وجد ذاك الرجل الذي وقع معه على مذكرة التفاهم، وهذا يعني بأن هناك شخصيات سياسية إيرانية موجودة، وأن القرار متماسك أكثر تحت راية أو على طاولة المجلس على الأمن القومي الإيراني.
0: دكتور محمد صالح صدقيان، شكرا جزيلا لك. أشكره أيضا من نيويورك ضيفي جو بوريلي القيادي للجمهوري السابق في مجلس مدينة نيويورك. شكرا لكما وشكرا لزميلتي سلام رفقتنا على الخريطة. عودة لاستكمال التغطية من غرفة الأخبار.
3: الآن إلى التطورات في قطاع غزة، حيث أعلنت مصادر في مستشفيات القطاع استشهاد 19 فلسطينيا بينهم 4 أطفال و3 نساء في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بالقطاع. معنا من مدينة غزة الآن مراسلنا غازي العلول. غازي، أجمل لنا هذا اليوم الدامي.
4: محمد، بالفعل هو يوم دامي للغاية بالنظر إلى ما رصدناه من وصول 19 شهيدا فلسطينيا في مختلف مستشفيات القطاع، ولكن مدينة غزة وشمال القطاع كان لهم ربما النصيب الأكبر من أعداد الشهداء وكذلك من الغارات الإسرائيلية التي استهدفت الفلسطينيين المدنيين في مناطق تواجدهم. أبدأ بالغارة الإسرائيلية التي استهدفت شقة سكنية في المنطقة الغربية من مدينة غزة. 4 من الشهداء وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي، من بينهم طفل وكذلك جنين خرج من بطن أمه نتيجة الصاروخ المتشظي الذي اخترق أحشاء أمه، وخرج هذا الجنين شهيدا ووصل إلى مجمع الشفاء الطبي بهذه الحالة. وأيضا شهيد آخر كان جراء غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين في مخيم جباليا، على إثرها وصل شهيد وعدد من المصابين بحالة متفاوتة. عقب ذلك كان هنالك استهداف في المنطقة الغربية من مدينة غزة بالتحديد في شارع الثورة، شهيدان وعدد من المصابين من بينهم أطفال وصلوا أيضا إلى مجمع الشفاء الطبي. وعقب ذلك كان هنالك استهداف لمركبة كانت تقل مدنيين فلسطينيين، 4 من الشهداء وعدد آخر من المصابين. أيضا وصولا إلى المحافظة الوسطى، دير البلح شهدت استشهاد 4 من الفلسطينيين في غارتين متفرقتين. الأولى كانت في منطقة المشعلة في الجهة الغربية من مدينة دير البلح باستهداف شقة سكنية، رجل وزوجته ارتقيا جراء صاروخ من مروحية إسرائيلية استهدف هذه الشقة. وأيضا استهداف لمركبة مدنية على طريق صلاح الدين، هذا الاستهداف أدى إلى استشهاد فلسطينيين 2 وصلا إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح. أيضا مدينة خان يونس عمليا أيضا ارتقى فيها الشهداء على إثر غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في منطقة القرارة وهي الواقعة شمالي مدينة خان يونس، وكل أيضا عدد من المصابين وصل إلى مجمع ناصر الطبي جراء استهداف مجموعة من المواطنين ونقطة شحن للهواتف في منطقة المواصي. وبالتالي عمليا كل مناطق القطاع التي يتمركز فيها الفلسطينيون المدنيون تعرضت لهذه الهجمات الإسرائيلية والخروقات، وبالتالي 19

0: شهيدا رصدناهم منذ صباح هذا اليوم، آخرهم ما أعلن عنهم جمع شفاء طبي باستشهاد فلسطيني متأثرا بجراحه إثر غارة إسرائيلية سابقة على مخيم جباليا. هذا العدد لم يرصد في الأيام الماضية أو الأسابيع الماضية، وهو ما يفسر عمليا بأن الاحتلال الإسرائيلي يذهب نحو تعميق هذه الاستهدافات بحق المدنيين الفلسطينيين، على اعتبار أن من بين الشهداء نساء وكذلك أطفال وحتى جنين استشهد في بطن أمه، وبالتالي عمليا هذا التعميق للتصعيد الإسرائيلي والذهاب نحو المزيد من الاستهدافات.
1: شكرا لك غازي العلول، شكرا لك. أما في الضفة الغربية فتستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في فرض إجراءات عقابية على قرية تل جنوب غرب نابلس عقب استشهاد 4 فلسطينيين برصاص الجيش والمستوطنين الجمعة الماضية. ولاقت الحادثة تفاعلا واسعا بعد مقتل جنديين فيها بوصفها هجوما فلسطينيا على المستوطنين والجنود في محيط مستوطنة حفات جلعاد، خلافا لما تكشفه الشهادات والصور الميدانية. وقد حصلت الجزيرة على تسجيل لأحد الجنود القتلى في هذه الحادثة خلال تهديده للفلسطينيين قبل أشهر من داخل بلدة تل، تهديدهم بتوسيع المستوطنة.
2: طيب
3: هنا. قبل أشهر وصل بنياهو مسلحا إلى محيط منزل فلسطيني في بلدة تل جنوب غرب نابلس، قال لسكانه يومها كل البلدة ستصبح حفاد جلعاد، هنا ليست فلسطين، هنا إسرائيل. انصرف بنياهو واحتفظ صاحب المنزل بهذا التسجيل بعد أشهر يعود اسم الجندي إلى تل، ولكن هذه المرة كواحد من قتيلين إسرائيليين خلال أحداث استشهد فيها 4 فلسطينيين. الحادثة التي قدمها البلاغ الأول للجيش الإسرائيلي وتناقلتها وسائل إعلام إسرائيلية بوصفها هجوما في محيط حفاد جلعاد، تكشف الصور والمعاينة الميدانية أن مسرحها كان داخل قرية تل وبين منازلها المأهولة. في هذا الفيديو وعند الساعة 6:26 صباحا تقتحم مجموعة تضم عشرات المستوطنين محيط القرية من جهة مستوطنة براخة. يتجه المستوطنون نحو منزل فلسطيني وسط تل فيخرج الأهالي لحمايته، وبحسب الشهود يطلق أفراد من المستوطنين النار ويصيبون شاباً في ساقه قبل أن يواصلوا تحركهم بمحاذاة معسكر للجيش، ثم يصلون إلى النقطة التي شهدت ذروة المواجهة. تكشف القياسات الجغرافية أن الموقع يبعد نحو 3 كيلومترات عن حفاد جلعاد و3 كيلومترات عن يتسهر و5 كيلومترات عن براخة، لكنه يقع على مسافة مباشرة من منازل تل ومناطقها المأهولة.
4: كل ما جرى حلم لا يتجاوز الدقيقة.
3: كان أبو مصطفى واحدا ممن نجوا من الحادثة، ظهر في عدد من تسجيلاتها ويقول إنه ظل خلال تلك اللحظات يلتقط صورا في ذاكرته، واليوم يعيد أمامنا تركيب ما شاهده قبل الاستيلاء على البندقية وأثناء إطلاق النار وفي الدقائق التي أعقبت ذلك.
5: طلعت على فاروق، ولا فاروق تلك كف من هذا الشخص الشمير، يعني كف واضح. طبعا من هاي اللحظة بطلت الأمور، خرجت عن السيطرة. إلا فاروق يمتشك السلاح من المستوطن واستبل عليه تماما. مجرد ما استبل عليه ضرب رصاصة في الهواء، وأنا مدرك تماما أنه فاروق عمره في حياته ما حمل سلاح مطلقا، ولا يجيد ولا بعرف.
3: أما عمار فقد استشهد شقيقه وثلاثة من أصدقائه في الحادثة، يقول إن الدفاع عن النفس والأرض بالنسبة إلى سكان تل ليس خيارا بل حق إنساني ثابت.
6: عمران اللي دفعه بدفع أي بني آدم وأي شخص بينتمي لهاي الأرض يدافع عنها، يعني أي مواطن مش بس بفلسطين، يعني بأي مكان بالعالم أي واحد بينتمي لأرضه بده يضطر يدافع عن أرضه. وبالتالي إحنا يعني وطننا صحيح صغير ولكن هو كبير في قلوبنا وكبير في عقولنا، انه هذا الوطن للجميع، مش بس انا وطني وارضي انه محل ما انا ساكن او بس هاي الارض ارضي، لا.
3: ومنذ ذلك اليوم تعيش القرية بين الانتظار والترقب، فرغم ان دماء ابنائها لم تجف بعد

0: تهدف إلى ردع أي تصد مستقبلي لهجمات المستوطنين. من بلدة تل جنوب غرب نابلس، محمد الأطرش، الجزيرة، فلسطين.
1: إذن هي قرية تل جنوب غرب نابلس، أهلا بكم، ما زلتم معنا في هذه التغطية المستمرة للأوضاع في المنطقة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء حملة للقصف جديدة على إيران، بالإضافة إلى الوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. في التفاصيل، قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة ستكون محور علاقة إيران الخارجية في المستقبل. وقال بازشكيان إنه على الإيرانيين السعي إلى إرغام العدو على الالتزام بما وقع عليه. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن فتح مضيق هرمز أمر مختلف عن المفاوضات الجارية مع سلطنة عمان، لأن إغلاق المضيق مرتبط كما قال بانتهاك الولايات المتحدة لتعهداتها. هذا الحديث جاء بعد إعلان وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن المفاوضات مع سلطنة عمان في مراحلها النهائية. ووسط الحديث عن المفاوضات، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين أن غالبية المحادثات الأمريكية الإيرانية تدور حاليا حول مضيق هرمز، فيما لا يعرف مصير بقية القضايا وأهمها مخزون اليورانيوم الإيراني وتعهدات إدارة ترامب بشأن سلوك طهران. فيما نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر أن نتنياهو وأعضاء المجلس الوزاري المصغر علموا بقرار ترامب إلغاء الهجوم على إيران من منشور ترامب على سوشيال تروث سوشيال بالأحرى. وكان الرئيس الأمريكي أعلن موافقته على إلغاء هجوم على إيران شريطة التوصل إلى اتفاق بسرعة، موضحا أن إيران ودولا أخرى في المنطقة طلبت تأجيل الهجوم بعد أن تم الاتفاق على ملامح صفقة. على صعيد المتصل، أفادت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أكد خلال مباحثات هاتفية أجراها مع الرئيس الأمريكي، أكد ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد وتحقيق التهدئة التي تمهد لحلول دبلوماسية. في قطر، قالت وزارة الخارجية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني جدد في اتصالات مع وزراء خارجية السعودية والكويت والأردن ومصر دعم بلاده الكامل لمساعي نزع فتيل التوتر والتوصل إلى اتفاق شامل. في تطورات المشهد في قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 19 فلسطينيا بينهم 4 أطفال وثلاث نساء في قصف إسرائيلي استهدف مناطق عدة منذ فجر الأحد. معنا الآن من طهران مراسلنا عمر هواش، ومعنا من واشنطن أحمد الرهيد. وكالعادة نريد أن نعرف آخر تطورات المواقف في عاصمتين مهمتين في الوقت الحالي. لنبدأ من واشنطن وأحمد.
2: نعم محمد، صمت هنا من قبل الإدارة الأمريكية منذ أن صرح الرئيس ترامب بتعليق هذا الهجوم الذي كان يعتزم القيام به إلى جانب إسرائيل. لم تصدر مواقف جديدة من قبل إدارته، وبالتالي الترقب هو سيد المشهد. الرئيس الأمريكي يقضي عطلة نهاية الأسبوع في نيو جيرسي، يلعب الجولف هناك، وترقب هنا في العاصمة الأمريكية واشنطن لما كان قد أعلنه ترامب الليلة الماضية عندما قال إن ملامح الاتفاق العامة تم التوصل إليها، وأشار إلى أن الاتفاق الذي يتم العمل عليه يتضمن فتح مضيق هرمز بشكل فوري وتام، وكذلك ينهي ما وصفه بالتهديد النووي الإيراني. خلال الساعات الماضية يوم الأحد في هذه العطلة، عادة ما تستضيف وسائل الإعلام الأمريكية مشرعين ومسؤولين أمريكيين. معظم من تم استضافتهم في الساعات الماضية عبر وسائل الإعلام الأمريكية هم مشرعين في الكونغرس. من أبرز التصريحات التي تابعناها هي للسينيتر الجمهوري جون كينيدي، والذي تحدث عن عدة نقاط فيما يتصل بإدارة ترامب لهذه الحرب، وأعتقد بأن الإبقاء على الوضع الراهن، حالة اللا حرب ولا سلم، هي المفضلة بالنسبة إليه كأحد أبرز المشرعين الجمهوريين في مجلس الشيوخ. هناك اعتقاد من قبل الجمهوريين بأن هذه السياسة قد تجدي نفعا فيما يتعلق بإعادة إيران إلى طاولة المفاوضات، وأن تقدم مزيد من التنازلات باعتبار أن هذه السياسة

0: ستقود إيران لوضع اقتصادي صعب يضغط عليها، وبالتالي هي ستقدم المزيد من التنازلات. هو يشير إلى الإبقاء على الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. هذا الحصار الذي أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في آخر بياناتها بشأنه بأنها غيرت مسار 35 سفينة، إما كانت في طريقها إلى الموانئ الإيرانية أو أرادت الخروج من الموانئ الإيرانية. وهناك اعتقاد أيضا من قبل إدارة الرئيس ترامب بأن هذا الحصار يضغط اقتصاديا على إيران بشكل كبير. يوم أمس ترامب كان يشير إلى مسألة تدهور سعر صرف العملة الإيرانية وارتفاع معدلات التضخم في إيران، وقبله وزير الخارجية ماركو روبيو كان يقول إن إيران تواجه أزمة اقتصادية ومعيشية متصاعدة. ولكن من المهم أيضا الإشارة إلى أن هذه المواقف من قبل الجمهوريين تتبعها مواقف أخرى من قبل آخرين الذين يعتقدون أن على ترامب إكمال المهمة. عندما يستخدمون هذه العبارة هم يعنون أن الخيار العسكري يجب أن يظل الأولوية في التعامل مع إيران، ويستدلون في ذلك بمسألة انعدام الثقة بين واشنطن وطهران، ويعتقدون بأن طهران لن تلتزم بأي اتفاق تبرمهم. أما الأهم والذي تابعناه قبل قليل في الحقيقة هو ما نقلته وسائل إعلام أمريكية نقلا عن أسوشيتد بريس، هو لكواليس ما يجري من مفاوضات تنقل عن مصادر في الوساطة ومصادر إقليمية قولها إن الاتفاق الذي يتم العمل عليه يتضمن أن ترفع الولايات المتحدة حصارها المفروض على الموانئ الإيرانية، وكذلك أن يتم منح تصاريح لبيع النفط الإيراني، وبالتالي العودة لمذكرة التفاهم بشكل أو بآخر. ولكن المصادر الدبلوماسية تؤكد بأن المعضلة التي تواجه المفاوضين وكذلك الوساطة تتصل بحجم النفوذ الذي يجب أن تحتفظ به إيران فيما يتعلق بحركة الملاحة في مضيق هرمز. هذا المضيق الذي تؤكد إدارة ترامب بأنه يجب أن يبقى حرا دون قيود أو شروط أو رسوم من قبل إيران. ترامب أيضا هو يقول أنه علق الهجوم للتوصل إلى اتفاق، وهذا الاتفاق يجب أن يضمن حرية الملاحة في المضيق، بالإضافة إلى إنهاء ما وصفه التهديد النووي الإيراني. قبله وزير الخارجية ماركو روبيو كان يقول أن السياسة التي تتعامل بها الولايات المتحدة تنطلق من مبدأ التفاوض من موقع قوة، ولذلك هو يقول أن إيران باتت أكثر استعدادا للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة. بالمقابل لدينا مواقف الديمقراطيين أيضا تابعناها قبل ساعات قليلة عبر منصات عبر شبكات التلفزة الأمريكية. هم ما يزالون يتمسكون بذات الموقف الذي يصف هذه الحرب بأنها لم تكن ضرورية وأنها حرب اختيار، ما كان على ترامب أن يبدأها، ويجب عليه أن يعيد القوات إلى الولايات المتحدة وأن يجد مخرجا يجنب الأمريكيين التداعيات الاقتصادية لهذه الحرب. وسط كل هذا يبقى الترقب هو سيد المشهد في العاصمة الأمريكية واشنطن.
1: ينتظر أحمد أن يتحدث ربما بعد قليل الرئيس ترامب؟
0: حتى الآن لا تأكيد بشأن ذلك. هو يقضي عطلة نهاية الأسبوع في نيو جيرسي، أجواء ممطرة وعاصفة هنا في العاصمة واشنطن، وعادة هو قد يتحدث في أي لحظة، يكتب عبر تروث سوشيال أو يجيب على اتصالات المراسلين في أي لحظة، وبالتالي من المتوقع أن يدلي بأي تصريح. ولكن هناك أيضا ترقب لما سيصدر عن الوساطة والجهود التي كان ترامب أعلن أنه تم التوصل إلى الملامح العريضة للاتفاق. هذا الموقف الذي صدر من قبله لم يقابله ذات التأكيد من قبل المسؤولين الإيرانيين، وبالتالي هنا من ينتظر مواقف المسؤولين الإيرانيين فيما يتصل بجهود الوساطة وإلى أين وصلت. معظم التسريبات تتعلق بملامح هذا الاتفاق الذي كان قد أشار إليه الرئيس ترامب عندما أعلن تعليق هذا الهجوم أو إلغاء الهجوم الذي كان يعتزم القيام به خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع. ومن المهم أيضا أن نشير مرة أخرى إلى أن الديمقراطيين يعتقدون أن الطريقة التي يدير بها ترامب الحرب تفتقد للاستراتيجية، وهم يعتقدون بأن أيضا إدارة الوزير الحرب للحرب مع إيران لا تعتمد على استراتيجية واضحة، بل يتهمون الإدارة بالتخبط فيما يتعلق بالتعامل مع هذه الحرب. ولكن بكل الأحوال الجمهوريون يعتقدون بأن ترامب يفاوض من موقع قوة، وأنه جاد في تهديداته، وأن هذه التهديدات والتلويح بهذه الضربة تم إلغاؤه بعد جهود الوساطة وبعد الطلب من قبل إيران.

0: بوقف ذلك الهجوم.
1: شكرا لك أحمد. ماذا عن المشهد في إيران عمر هواش؟
2: نعم، طهران تواصل التواصل مع الوسطاء في المنطقة. قبل قليل أعلنت الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عراغجي أجرى اتصالات جديدة مع كل من وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان وقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير. هذا الاتصال هو الثاني خلال 24 ساعة الماضية. وذكرت الخارجية الإيرانية أن عراقجي ناقش سبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. في الحقيقة محمد، الإيرانيون لا يتحدثون عن أي اتفاق جديد، عن أي مفاوضات جديدة مع الولايات المتحدة الأمريكية. هم يركزون على العودة إلى مذكرة التفاهم. هذا ما رصدناه في تصريح الرئيس الإيراني مسعود بزكيان خلال تغريدة على منصة إكس، عندما قال إنه ينبغي إلزام الولايات المتحدة الأمريكية بالعودة إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين، وأن هذه المذكرة هي محور علاقات إيران الخارجية مستقبلا، وأن مذكرة التفاهم هي التي سوف تحفظ الأمن لإيران للمنطقة ولحلفاء طهران في الإقليم. لذلك إيران ترى في مذكرة التفاهم على أنها حقق لها الكثير من المنجزات. سابقا كان بزكيان قد قال إن هذه المذكرة أنجزت لإيران ما يفوق التوقعات، سواء في المجالات الاقتصادية، رفع العقوبات المؤقتة على النفط، الإفراج عن أموال إيران المجمدة، رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية. لذلك الإيرانيون الآن يرون أن الأولوية هي للعودة المشتركة بين طهران وواشنطن لمذكرة التفاهم. لكن ما الذي أعاق هذه العودة إلى مذكرة التفاهم؟ مضيق هرمز يمكن القول إنه حجر العثرة الذي أعاق ذلك، أو الذي أجبر الطرفين على عدم تنفيذ التزاماتهما في مذكرة التفاهم. ولأجل ذلك طهران تؤكد أنها لا تزال تجري مفاوضات مع سلطنة عمان لأجل الاتفاق معها على آلية للعبور المستقبلي في مضيق هرمز. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية وقبله أيضا وزير الخارجية عباس عراغجي كان قد أكد أن هذه المفاوضات مع عمان باتت في مراحل متقدمة، وإنها تقترب من إنجاز المهمة والاتفاق النهائي. المتحدث الخارجية أوضح أن هذه المفاوضات مع عمان يجري فيها الحديث عن محاولة لفتح مسار جديد في مضيق هرمز، ليس هو المسار الشمالي الإيراني وليس المسار الجنوبي العماني، مسار وسطي يرضي الطرفين ويحقق المصالح المشتركة وحقوق البلدين إيران وسلطنة عمان في سيادتهما على المضيق، وفق ما يقول المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، الذي يضيف أيضا بأنه حتى في حال تم التوصل إلى اتفاق ما في مذكرة أو في مضيق هرمز فإن هذا لا يعني إعادة فتح المضيق. يقول إن إغلاق إيران للمضيق كان سببه ما وصفها بالاعتداءات الأمريكية على الأراضي الإيرانية وانتهاك واشنطن لالتزاماتها في مذكرة التفاهم. لذلك إعادة فتح المضيق ليس مرهون بالاتفاق مع سلطنة عمان، بل مرهون بإنهاء التهديدات الأمريكية، إنهاء الاعتداءات على إيران، وإعادة واشنطن إلى التزاماتها في المذكرة، لا سيما رفع الحصار البحري عن الموانئ، إعادة رفع العقوبات ولو بشكل مؤقت عن النفط، والحصول على الأموال الإيرانية المجمدة. إذن يمكن الحديث الآن عن جهود إيرانية عمانية لأجل التوصل إلى تفاهم ما في المضيق، وإن يقول الإيرانيون إنهم ليسوا بصدد إعادة فتح المضيق بمجرد التوصل إلى تفاهم مع عمان، لكن مجرد التوصل إلى هذا التفاهم يمكن أن يلقي بظلاله على هذا التوتر مع الولايات المتحدة الأمريكية. وقد يكون وفق بعض التحليلات هنا والقراءات في طهران أن هذا التقدم الذي حصل في المفاوضات مع عمان هو الذي دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأجل أن يؤجل أو يلغي تلك الضربة التي كان يريد تنفيذها مع إسرائيل ضد المنشآت النووية، المنشآت الحساسة في إيران، الطاقة، الكهرباء، أو حتى ما يصفه ترامب بالمنشآت النووية في جبل الفأس في وسط إيران. لذلك الآن نحن أمام ربما استراحة لكل من الطرفين الإيراني والأمريكي. الأمريكي، هل هذه الجهود الدبلوماسية، هل المفاوضات الإيرانية العمانية سوف تفضي إلى نتيجة تدفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى إلغاء الضربات نهائيا وربما العودة إلى مذكرة التفاهم؟ هذا ما يبغاه الإيرانيون دبلوماسيا، لكنهم في الوقت نفسه أيضا يؤكدون استعدادهم العالي المستوى أجل الخيار الآخر الذي قد يلجأ إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إذا أدرك أنه لا يمكن التوصل مع طهران إلى ذلك الاتفاق الذي يريده. هنا يقول الإيرانيون إنه في حال استهداف منشآتهم الحساسة فإنهم في المقابل أيضا سوف يضربون المنشآت الحساسة المتمثلة بالطاقة الكهربائية والغاز والنفط، سواء في العمق الإسرائيلي أو ما يصفونه بالمصالح الأمريكية في المنطقة. هذا ما كنا قد رصدناه خلال البيانات العسكرية التي كانت قد صدرت خلال الساعات الماضية عن مقر خاتم الأنبياء، حتى أن القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية بعد تراجع ترامب عن ضربته قال إن إيران تعتقد أحيانا أن هذه التهديدات الأمريكية هي مجرد حرب نفسية، لكنها في الوقت نفسه تأخذها على محمل الجد وتنظر إليها بعين أنها تهديدات حقيقية يمكن تنفيذها، وأن إيران دائما على استعداد لكافة الاحتمالات. لذلك الآن هناك مسار دبلوماسي يجري العمل عليه، يمكن أن نقول أنه يتمثل في الاتصالات المكثفة التي لا يزال يجريها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لا سيما مع باكستان والمملكة العربية السعودية، وباكستان هي الدولة التي رعت المفاوضات والوساطة التي قادتها أيضا مع دولة قطر كانت قد أدت إلى مذكرة التفاهم. هذا الأمر أيضا يتوازى مع الاستعدادات العسكرية الإيرانية التي تؤكدها دائما المؤسسات العسكرية في الحرس، في الجيش، في مقر خاتم الأنبياء على أنهم مستعدون أيضا للخيار الآخر وهو الخيار العسكري.
1: شكرا لك عمر هواش من طهران. ومنذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارا نية بلاده توجيه ضربات عسكرية واسعة ضد إيران، لكنه لا يلبث أن يتراجع عنها أو يؤجلها. في هذا التسلسل الزمني نستعرض 10 محطات انتقل فيها الموقف الأمريكي من التهديد بالتصعيد إلى منح الدبلوماسية فرصة جديدة.
3: بدأ مسلسل التهديدات في 21 مارس بمنح ترامب إيران مهلة 48 ساعة لإعادة فتح مضيق هرمز، محذرا من استهداف بنيتها التحتية الكهربائية إذا لم تمتثل للمطالب الأمريكية. لكن قبل أن ينفذ وعيده أعلن ترامب أن مفاوضات وصفها بالبناءة قد بدأت، قائلا إنها تتجه نحو حل كامل وشامل للأعمال العدائية، فأرجأ الضربات 5 أيام مانحا الدبلوماسية أول تمديد. لم تنتظر المهلة الجديدة نهايتها، فبعد 3 أيام فقط مدد ترامب الوقف 11 يوما، معللا ذلك بأن المفاوضات تسير بشكل جيد جدا. وقبيل انتهاء العد التنازلي عدل ترامب المواعيد النهائية لمطالبه بإعادة فتح هرمز، وفي 5 أبريل أكد البيت الأبيض أن ترامب قد غير الموعد النهائي بعد أن كان قد أشار سابقا إلى إمكانية اتخاذ إجراء في وقت أقرب. مع بقاء أقل من 2 ساعة على الموعد، حلت هدنة لأسبوعين محل الضربة الموعودة في 7 أبريل، بعدما اعتبر ترامب المقترح الإيراني ذا النقاط 10 أساساً صالحاً للتفاوض. وعند انتهاء مهلة الأسبوعين مدد ترامب وقف العمل العسكري إلى أجل غير مسمى بطلب من الوسطاء الباكستانيين، ريثما تقدم طهران مقترحا موحدا. في 18 مايو وعد التهديد بهجوم واسع مقرر في اليوم التالي، لكن ترامب قال إنه ألغى الهجوم المخطط بناء على طلب قادة دول إقليمية لأن مفاوضات جادة كانت جارية. في 11 يونيو أعلن ترامب أنه ألغى الضربات المقررة في وقت لاحق من اليوم، قائلا إن المفاوضين توصلوا إلى اتفاق بشأن العناصر الرئيسية لمذكرة التفاهم يمكن أن تؤدي إلى صفقة أوسع. في 27 يوليو صرح ترامب لموقع أكسيوس بأنه قرر تعليق الضربات الأمريكية على إيران لإعطاء المفاوضات فرصة أخرى، مؤكدا أنه قد يأمر بالعودة إلى عملية عسكرية موسعة إذا فشلت الدبلوماسية. وفي أحدث تراجع له أعلن ترامب في 2 أغسطس إلغاء هجوم مخطط استجابة لطلب إيران ودول إقليمية، مشترطا اتفاقا سريعا يعيد فتح هرمز وينهي ما وصفه بالتهديد النووي الإيراني.
1: الآن إلى مساحة تحليلية للموضوع. معنا هنا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، الدكتور محمد شرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، والسفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق. أهلا بهم جميعا. نبدأ بالسفير هود. هذا الاضطراب في المواقف الأمريكية من الرئيس ترامب إلى أي مدى مربك لمصداقية واشنطن؟
4: نعم، لا شيء جديد فيما يصدر عن دونالد ترامب. هو دائما كان من غير المتوقع، وطبعا قد يؤثر أو لا يؤثر في مصداقية الولايات المتحدة، لكن على إيران أن تفهم أن تتعامل مع رئيس غير معهود. المشكلة هي أن القيادة الإيرانية تتعامل معه وكأنه رئيس نموذجي تقليدي، وهو يحاول أن يتفاهم معهم على أنهم ليسوا كذلك، ولا أحد يفهم لماذا لا يتفاهم الطرفان. الأمر متروك الآن للأطراف الأكثر عقلانية، الحكومات في المنطقة، قطر وباكستان، لتبحث عن حلول يمكن أن تجسر الهوة بين الطرفين.
1: ولكن اسمح لي، البعض ينظر إلى هذا الموضوع على أنه مسيء حتى لسمعة دولة عظمى مثل الولايات المتحدة، أن يكون الانتقال بهذا الشكل بين موقف وآخر أحيانا في نفس اليوم.
4: I completely agree with that. نعم، أنا أتفق تماما مع هذا الطرح، وهذا صعب بالنسبة لمصداقية الولايات المتحدة، وترى ذلك يحدث بمستوى مختلف مع طهران. إيران تهاجم من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، ثم ترد على بالضرب على دول المنطقة، ثم يوسع الأمر إلى العراق والأردن، ويهددون بتوسيع رقعة الصراع أكثر. كلا الطرفين، إيران والولايات المتحدة، لا يفهمان بعضهما البعض، ولا يفهمان المنطقة، والمنطقة تعاني وعليها أن تلعب دورا رياديا للعثور على حل دبلوماسي يخرجنا من هذه الفوضى.
1: هل إيران تعاني نفس الإشكال دكتور صدقيان؟
5: المشكلة
1: بدرجات مختلفة طبعا.
5: المشكلة بأن الرئيس ترامب منذ أن بدأت المواجهة بين إيران والولايات المتحدة، هو يعتمد سياسة حافة الهاوية واستراتيجية التهديد والتراجع، لكن في كل هذه المرات التسعة والعشرة كما وصفها التقرير، لم يستطع من أن يفرض على إيران الاستسلام كما هو راد، أو رفع الراية البيضاء. وبالتالي الإيرانيون الآن بعد هذه الخمسة أشهر، نحن دخلنا الآن في الشهر السادس، الآن الإيرانيون انتهجوا سياسة جديدة وهي سياسة هجومية. قبل كان هناك سياسة دفاعية وسياسة هجومية استباقية، كما استهدفوا القواعد الأمريكية في الأردن. وبالتالي الإيراني الآن أصبح يفهم الرئيس ترامب ماذا يريد، كيف هو يوازن بين أسواق البورصة يوم الأحد، افتتاح البورصة يوم الاثنين، يوم الخميس يصعد، يوم الثلاثاء يخفض اللهجة. وبالتالي مثل هذه السياسة لم تستطع من إرغام إيران من تحقيق أهدافها. الآن إيران هي التي تفرض شروطها في قضية فتح باب فتح مضيق هرمز، وهذه أعطت إيران نوع من القوة ونوع من القوة التفاوضية أيضا.
1: عفوا، أشرت إلى السياسة الهجومية. عندما يأتي الرئيس بزجكيان اليوم ويتحدث عن أنه على إيران أن ترغم العدو كما قال، على الالتزام بما وقع عليه، ويقول أيضا بأن مذكرة التفاهم ستكون هي محور علاقات إيران الخارجية، كيف يمكن أن تكون كذلك وهي أصلا يعني متعثرة هذه المذكرة؟
5: هذا صحيح، لأنه رئيس ترامب هو قال بأنها انتهت، لكنه لم ينهيها، قال بأن جيدي فانز وستيف وودكوف هم الذين سوف يستمرون في هذه المفاوضات، لكنه تخلى عنها أو تراجع بعض الشيء. الآن عندما عمل الوسطاء وتحديدا القطري والباكستاني هم استندوا على هذه الوساطة على العودة لمذكرة التفاهم، والإيرانيون لحد الآن لم يخرجوا من مذكرة التفاهم. لكن المشكلة، هل إن الرئيس ترامب

0: لا زال يعتقد بمذكرة التفاهم أم يريد تغييرها أم أنه مستعد للرجوع إليها؟ كما قال الوسطاء بأن الرئيس ترامب يوم أمس قبل بالعودة إلى ضمنيا، هو لم يقل ذلك، لكنه قبل العودة إلى مذكرة التفاهم أو العودة إلى مسار المفاوضات عندما قال بأنه لن يهاجم إيران بقوة كما وعد.
1: أصلا دكتور شرقاوي، ماذا بقي للوسطاء في موقف كهذا؟
2: أمامهم تحديات أكبر وأكبر، بمعنى أنهم بذلوا كل ما يستطيعون ولم يكن من الأمر الهين الوصول بالطرفين الإيراني والأمريكي إلى القبول بمذكرة التفاهم. أعتقد أن توقيع بيزشكيان وترامب شخصيا على المذكرة كان إنجازا مهما من حيث مقاييس تقييم الوساطة عندما يكون الطرفان ينتميان إلى ملكوتين سياسيين وأيديولوجيين متباعدين. الآن ماذا ينبغي أن نترقب أو ماذا يمكن فعله الآن؟ أعتقد أن المؤشر الإيجابي الأول أن هذا الابتعاد من قبل ترامب من خيار القصف ضد منشآت ومحطات الطاقة فرصة إيجابية، على أساس أن ترامب يحتاج لخيار آخر، هو لم يبلور خيارا نهائيا، فبالتالي ربما إذا قدم الوسطاء صيغة توفيقية قد تكون من روح مذكرة التفاهم أو قد تكون بصيغة قريبة من البحث عن حلول أولية لستة من المشاكل أو المشكلات الرئيسية. قضية إنهاء الحروب على كافة الجبهات كما تشترط طهران، قضية مضيق هرمز وحرية الملاحة، قضية الأرصدة المجمدة وماذا تحصل عليه طهران، قضية اليورانيوم المخصب، قضية المشروع النووي، ستة ملفات لو بدل من أن يتعامل معها الوسطاء بكليتها وبكل تعقيداتها لو يتم تفصيلها، مثلا لو يكون التركيز مبدئيا على قضية هرمز والبناء على المفاوضات الإيرانية العمانية، إذا وصل الوسطاء إلى إقناع الطرفين بأن من الممكن التوقيع على إطار تفاهمي يحل أو يمهد لتسوية الخلاف على مضيق هرمز، هذا سيبني لنا إجراءات الثقة، سيبعد ويذيب الجليد وسيعزز إمكانية أنه إذا نجحنا في الخطوة الأولى يمكن أن نمهد للخطوات التالية. فبالتالي نحتاج لوساطة تبتكر أكثر وتتدرج بين الموضوعات بتفصيل، وأيضا تظهر للإيرانيين ولترامب أن الإقدام على التوقيع أو على الاتفاق ليس عيبا وليس هزيمة أمام الآخر.
1: الرئيس ترامب سفير هود قال بأنه أصلا أجل الضربة استجابة لمساعي من دول عديدة، السعودية، قطر، الإمارات، تركيا، باكستان، ولكن هل في المقابل ترك لهم فسحة للتحرك في هذه الأيام المقبلة؟
3: نعم، أعتقد أنه سمح لهم بذلك. في الحقيقة هو لا يمتلك جهازا دبلوماسيا فقد حجب ذلك عن أداء عمله. الآن الولايات المتحدة تعتمد على البلدان الإقليمية للمضي قدما، هو ليس فقط يسمح لهم بذلك بل يرحب بالعمل معهم. في الشهر الماضي الكويت وقعت أكبر عقد استثمار في تاريخها مع شركات أمريكية. الأردن وقع أكبر اتفاقية تجارية في تاريخه مع الولايات المتحدة. سوريا رفعت من اسم قائمة الدول الراعية للأرهاب، وهذا يعني رفع العقوبات عنها. العراق وقع اتفاقيات بملياري دولار مع الشركات الأمريكية. كل هذا حصل في الشهر الماضي. كان هناك اتفاق نووي مع السعودية. ما يعنيه هذا هو أن بلدان المنطقة بدلا من تدفعها هجمات إيران عليها لتنأى بنفسها عن الولايات المتحدة، بدأت تقترب الولايات المتحدة وتنتفع من هذه العلاقة وتستخدم هذا كأساس للدبلوماسية.
1: ولكن هنا تجعلني أسأل السفير هود، هل من مصلحة ترامب أن يجعل هذا الوضع يستمر حتى يحصل على مكاسب أكثر بهذا المنطق الذي تتحدث عنه الآن؟
3: يمكن أن يكون الأمر كذلك خاصة إذا كان يستفيد منها ماليا.

0: فهو معنيين تماما بالجانب المال والأعمال. في هذه الحالة هناك كثيرون ممن يستفيدون وخاصة هنا في المنطقة، وهذا يبرهم على الفرق بين العلاقة الثنائية بين المنطقة والولايات المتحدة والعلاقة الثنائية بين الولايات المتحدة والمنطقة وإيران والمنطقة. إيران قصفت الكثير من البلدان، أما الولايات المتحدة توقع صفقات بمئات المليارات. هذا هو الفارق بالنسبة للمنطقة. الآن الأمر متروك للمنطقة ليقدم لنا الدبلوماسية لتخرجنا من هذه الأزمة، لأن ترامب وحكومته غير قادر على ذلك.
1: قبل قليل كان معنا مراسلنا من واشنطن السفير هود، وقال بأن السيناتور جون كينيدي مثلا تحدث وقال بأن الرئيس ترامب يدير الأزمة بشكل جيد، ولكن في المقابل هناك جهات ديمقراطية تنتقد ترامب وتقول بأنه لا يملك استراتيجية، تنتقد وزير الحرب وتقول بأنها ليست لديه خطة واضحة. هل يمكن للرئيس ترامب أن يتحمل هذا الجدل الداخلي بشكل قوي الآن؟
0: نعم تماما، هو ليس لديه انتخابات تنتظره، ولا يهمه ماذا ستكون نتائج الانتخابات النصفية في الكونغرس في نوفمبر. ما يهمه هو وضعه الشخصي، وهو يهتم بإرث والذي سيبدأ بعد عامين ونصف من الآن، وهو أمد بعيد نوعا ما. إذن هو مستعد لأن يفرض المزيد من الضغوط على إيران، وعلى ما يبدو أن هذه استراتيجيته، إضافة إلى تعميق العلاقات مع البلدان التي ذكرتها.
1: في إيران أيضا دكتور صدقيان هناك، لا أقول فوضى من التصريحات، ولكن بينما يقوله المسؤولون العسكريون وما يقوله الرئيس وما يقوله عراقجي، تشعر بأن الأمور مبعثرة إلى حد ما.
2: ربما هذا كان يعني ملموسا في بداية الحرب أو خلال العشرة أيام الأولى من الحرب، يعني بعد 28 فبراير عندما اغتيل المرشد الإيراني الأعلى، القادة العسكريون، قادة سياسيون، وحدث نوع من الإرباك. لكن الآن ورئيس ترامب كان يقول أنه لا يجد من يتباحث معه في إيران، لكن الآن وجد ذلك الشخص الذي وقع معه على مذكرة التفاهم، وبالتالي الآن هناك تماسك كبير في الجانب العسكري، الجانب السياسي. المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الآن يعمل بكفاءة عالية، وهو يضم كل القادة العسكريين، القادة الأمنيين، السياسيين، الحكومة الإيرانية والحرس الثوري، وكل المعنيين بأمر الدفاع عن إيران حيال الهجوم أو العدوان الأمريكي الإسرائيلي. لكن دعني أستاذ محمد، تذكرت مثل في الإيراني يقول: إذا كان لديك حبل وهذا الحبل فيه عقدة، وتستطيع أن تفتح هذه العقدة بيدك، لماذا تفتحها بأسنانك؟ الآن الرئيس ترامب، الآن السفير هود يتحدث عن استثمارات أمريكية في المنطقة، من سوريا للكويت والسعودية، وهذا طبيعي جدا. حتى في خلال زيارته الأخيرة العام الماضي إلى المنطقة، عقد الكثير من العقود الاستثمارية في الولايات المتحدة. إذا كان هذا العمل الاستثماري موجود والتعاون مع هذه المنطقة، لماذا هذه الحرب العدوانية على إيران؟ لماذا أدخل أصدقاء الولايات المتحدة وحلفاء الولايات المتحدة، أدخلهم في نفق هم لا ناقة لهم فيها ولا جمل؟ هذه القواعد الأمريكية وهذا يعني هذا الاعتداء الذي تسبب في غلق مضيق هرمز، وتسبب في حالة اقتصادية مربكة لدى أصدقاء الولايات المتحدة. الوحيد الذي استشارهم الرئيس ترامب هي إسرائيل، لم يستشر أي من أصدقائه، على الرغم من كل هذه العقود والاستثمارات، لكنه استثار إسرائيل. لا زال الرئيس ترامب يعتقد إسرائيل أولا في هذه المنطقة. لماذا لم يكون الدول العربية أولا؟ لماذا
1: لم يكن حتى إسرائيل؟ نتنياهو وأعضاء الوزارة لم يعلموا بأن ترامب لن يضرب إلا من خلال التدوين التي كتبها. هناك سؤال، يعني طالما أن الموقف الإيراني بهذا الشكل، هل تعتقد بأن المحادثات الجارية الآن

0: بين إيران وسلطنة عمان، يمكن إذا ما توصلت إلى نتيجة أن تكون هي البوابة للتسوية في الفترة المقبلة.
1: أستاذ محمد، الآن لا توجد هناك خلافات بين إيران وسلطنة عمان حول المرور الآمن والبريء من مضيق هرمز،
0: يبحثون عن الجنوب أو الشمال، يبحثون عن خط جديد في الوسط.
1: لكن أنا أعتقد بأنه إذا ترك الأمر، سواء كان الولايات المتحدة أو غيرها، تركوا الأمر إلى إيران وسلطنة عمان، يستطيعون الوصول، وهم توصلوا. اليوم عباس عراقجي وزير الخارجية يقول بأننا توصلنا إلى هذا الاتفاق مع سلطنة عمان، لكن يبدو لي من خلال المعلومات
0: في مراحله النهائية
1: وقال بأنه انتهينا منه، لكن هناك ضغوط تواجه عمان، وضغوط شديدة جدا، سواء كانت خارجية أو داخلية إقليمية أيضا. بالتالي الإيرانيون يعتقدون، وحتى العمانيون يقولون، بأنه إذا ترك الأمر للدولتين المتشاطئتين يتوصلوا إلى آلية، لكن يبدو بأن بعض الدول تريد هذه الآلية على مقاساتهم، وهذا ما ترفضه إيران.
0: المفارقة الدكتور شرقاوي بأننا الآن لا نتحدث إلا عن مضيق هرمز الذي كان أصلا مفتوح قبل هذه الحرب، ولا أحد يتحدث الآن بشكل قوي على الأقل عن المشروع النووي، ولا عن وكلاء إيران في المنطقة كما يسمونهم. فهل ضاعت الأهداف الأمريكية في خضم هذه التطورات؟
2: أعتقد تبعترت بين الأهداف المعلنة يوم 28 إلى نهاية شهر 7، 5 أشهر تغيرت فيها وتعدلت فيها الغايات الأمريكية. والمفاجأة أن ما كان يعتبر حرب إيران الكبرى أصبح حرب إيران الصغرى على مستوى اليورانيوم عالي التخصيب، وعلى مستوى المشروع النووي الإيراني. وما أنتجه هو حرب مضيق هرمز الكبرى بامتداداتها الإقليمية والدولية، سواء على مستوى ما يحدث في دول الخليج، وأيضا على مستوى مستقبل الطاقة الآن أوروبيا وبقية العالم. حرب مضيق هرمز الآن هي عقدة أكثر استعصاء وأكثر تعقيدا من ما كنا نتصور أنها حرب تقليدية بين إيران إسرائيل والولايات المتحدة. ولماذا مضيق هرمز حرب معقدة؟ لأنها تجمع الكثير من الاعتبارات الاستراتيجية. إيران تعتقد الآن بعد تجربة الحرب أن هرمز هو الرصيد الأكثر استراتيجية، وتتمسك به بكل المستويات، بمعنى أن هذا الرصيد ورصيد وجودي حاضرا ومستقبلا، وتبني عليه مجموعة من المناورات. أيضا تعتد بأن ما دامت الجغرافيا السياسية لهرمز لصالحها، سوف يطول أمد الحضور الأمريكي في المنطقة، وربما عن مجموعة من المستجدات قد يتضاءل هذا الوجود. طيران أيضا من خلال سيطرته على هرمز وما يحدث في هرمز والتراشقات عبر الضفتي هرمز، تؤمل نفسها أنها قد تستطيع على المدى البعيد إما تقليص أو سحب الوجود الأمريكي كالأسطول الأمريكي من البحرين، وأيضا تؤثر على الدول الخليجية بأن تعيد نظرها في علاقاتها مع دول الخليج. إذن هناك رهان متعدد الأبعاد بالنسبة لإيران في استخدام هرمز. أيضا هرمز قد يصبح لاحقا مسألة صراع دولي، وأعتقد ما بعد قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة بدأنا نلمس أن هناك مؤشرات نحو تدويل هرمز. البريطانيون غيروا موقفهم بإزاء هل يقفون أو لا يقفون مع الولايات المتحدة. إذن كلما طال أمد هذا التعطر الآن في تحقيق ما يريده ترامب، أو في تحقيق ما تسعى إيران فرضه في هذه المنطقة، إلا ونتسع في اتجاهين، تدويل هرمز وأيضا المخاطرة بتأجيج الموقف حتى نصل إلى حرب ما فوق إقليمية. لماذا أقول ما فوق إقليمية؟ لأنه منذ أن بدأت إيران تضرب الخليج العربي، وقتها دخلنا مرحلة الحرب الإقليمية. الآن مرحلة ما فوق الإقليمية باحتمال أن دولا خليجية كالسعودية والإمارات كانت دائما تتمسك بالحياد، لا تريد أن تورط نفسها في مواجهة مع إيران. الآن بعد أحداث العراق والسعودية، من المحتمل أيضا أن يتغير بعض أو جل هذا الحياد الخليجي. إذن مستجدات هرمز، ما يقع من عبر هرمز وأيضا التداعيات الاقتصادية تجعله عقدة أكثر تعقيدا من الحرب، وبالتالي يعني كمن ينادي على أطراف أخرى إما أن تغير موقفها أو أن تدخل على خط المجابهة. وأود أن أعود إلى سؤالك لصديقنا جوي. ينبغي أن نقر أن ترامب سيتأثر، وهو الآن يحمل هم انتخابات الكونغرس على عكس ما قاله جوي. لماذا؟ لأن ترامب ونصب نفسه بأنه هو زعيم الحزب الجمهوري، وأنه ليس لم يعد هذا الحزب حزب لينكولن أو حزب ريغان، الآن يعتبره حزب ترامب. فهناك من الناحية الاعتبارية قيمة الحزب بزعامة ترامب، وأن الحزب لن يخسر الأغلبية في مجلس النواب ولا في مجلس الشيوخ. وإذا حدث هذان الأمران، إما خسارة أغلبية في مجلس النواب أو كليهما، هذه نكسة لزعيم الحزب قبل أن يكون رئيسا. المفارقة الثانية أيضا أن هناك صراع أو تنافس بين شخصية ترامب ومؤسسة الرئاسة. هو لا يتقمص قالب الرئاسة التقليدي بقدر ما يعتقد أنه سيطوع منصب الرئاسة حسب مقاساته. وهنا نحن الآن في حيرة عندما نسمع ونقرأ لترامب. هل هو ترامب الشخص الذي يناور على هواه كما هو رجل الصفقات ورجل المفاوضات في مجال المال والأعمال، أم هو ترامب الرئيس الذي يمثل المؤسسة ويمثل قوة ومكانة الولايات المتحدة؟
0: من تعقيب سفير هود.
3: When Donald Trump doesn't like a poll,
4: عندما دونالد ترامب لا يحب نتيجة انتخابية أو استطلاع رأي، يسقطه من الحساب ولا يهتم. ما لم يكن لصالحي إذن عند ذاك يتحدث عنه، إن لم يكن لصالحي لا يعبث به، وهذا ما سيفعل في نوفمبر إن لم ترق له نتائج الانتخابات، وهذا ما سيفعله مع الكونغرس الجديد إذا ما اتخذ قرارات لا تعجبه. فقط لن يعبث بها. فيما تعلق بالسياسة الخارجية هذا ممكن، لكن بالنسبة للدستور، الدستور واضح جدا يعطي الرئيس صلاحيات كبيرة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، ولا ينبغي على إيران أن تعول على أن أغلبية ديمقراطية ستعطيهم مضيق هرمز على طبق من ذهب. أزمة مضيق هرمز لم تتسبب لأن طبعا سببها أن سياسة إيران الدفاعية لم تعد تصلح، فحاولت أن تدفع بنفوذها لأن الوكلاء لم يكونوا أو لم يعودوا يحققوا لها النتائج. الآن الحرب ترتد على الوكلاء وترتد على مضيق هرمز وعلى اقتصادات كل البلدات. طبعا هم لا يريدون التخلي عن موقفهم، لكن هذا أمر ليس قابلا للنقاش بل يجب فرضه عليهم. أعتقد أن بقية العالم والذي الآن أصبح جزءا من الصراع مثل الصين وغيرها التي تحصل على الطاقة من الخليج كلها ستتدخل.
0: لو أخذنا سفير هود موضوع أن نتنياهو وأعضاء الوزارة في إسرائيل لم يكونوا على اطلاع بقرار ترامب عدم شن هجوم إلا من خلال وسائل الإعلام، هل هذه إشارة فيها بعض التهميش أو الإهانة لحليف بدأ معك أصلا هذه الحرب؟
3: It is totally atypical.
4: هو يخرج عن نطاق المألوف تماما والمعهود، لكنه معهود من الرئيس تماما. آمل أن هناك شخصا ما في طهران يستمع لي. هو لن يتصرف بالطريقة المعهودة ولن يتخذ قرارات، وآمل أن لهم أن يدركوا ذلك. وأنا أقول منذ أسابيع إن دونالد ترامب اكتشف حدود قدرات إسرائيل الاستخبارية والعسكرية. قال لهم شكرا، أنا سأمضي قدما وأفعل أمورا أخرى. لا أعتقد أن إسرائيل سيكون لها تأثير كبير من الآن حتى نهاية عهد نتنياهو فيما يتعلق بأمريكا وإيران.
0: بالنسبة لإيران دكتور صدقيان، هذه العلاقة الأمريكية الإسرائيلية هل تؤخذ بعين الاعتبار في صياغة الموقف الإيراني مما يجري؟
1: الإيرانيون لحد الآن لا يعتقدون بأن هناك فارق بين الولايات المتحدة وإسرائيل، على العكس من ذلك يعتقدون
0: رغم كل ما حدث
1: يعتقدون بأن إسرائيل تشكل القاعدة المتقدمة للولايات المتحدة في المنطقة وفي العالم أيضا، ويعتقدون أيضا بأن إسرائيل لا زالت أولا في المنطقة. الرئيس ترامب هو لم يفكر بأمريكا أولا في المنطقة، هو يفكر بإسرائيل أولا في المنطقة.
0: ولكن هذا أليس هذا موقف إيديولوجي؟ ربما المعطيات على الأرض الآن في العلاقة الأمريكية الإسرائيلية تغيرت
1: خلال 4 أشهر أو 5 أشهر أو شهرين أو شهر، لكن في البداية نتنياهو عرض فكرة الهجوم على إيران على 3 أو 4 رؤساء أمريكيين، لكن لم يستجيبوا له، لكنه استطاع أن يقنع الرئيس ترامب بالهجوم على إيران، وبالتالي هو أراد وقدم له معلومات وقال بأن هذا هو الموساد الإسرائيلي الذي جمع هذه المعلومات. طبعا هذه المعلومات كانت خطأ، واضطر الرئيس ترامب أن يشعر بالإحباط مرتين، هو قال بأنه يشعر بالإحباط من وضع الحرب مع إيران، وأنا أعتقد بأن هذا الشعور بالإحباط هو من خلال المعلومات التي قدمها نتنياهو، ومن خلال المستشارين الموجودين في البيت الأبيض الذين لم يستطيعوا أن يقدموا له معلومات كافية حول القدرة الإيرانية. أنا مرة قلت بأن الرئيس ترامب حقيقة أنا ثبت لي بأنه لا يفهم ثقافة الشعب الإيراني، ولا يفهم الحضارة الإيرانية، ولا يفهم كيف يعني ثقافتهم ومبادئهم، ماذا يريدون هؤلاء القوم، حتى إنه لو كان يعلم بثقافة الإيرانيين وتاريخ الإيرانيين لما قال بأنه يريد أن يدمر الحضارة الفارسية. وبالتالي هذه المعلومات التي حصل عليها والتي أثبتت بأنه لم يستطع من تحقيق أهدافه، هو شعر بالإحباط. يوم في اجتماع كامب ديفيد قال بأن الإيرانيون لماذا قضية تحتاج إلى 10 دقائق لحلها يظلون 10 ساعات أو 11 ساعة من أجل حل هذا، هو لا يفهم الإيرانيين. لو يعرف الإيرانيين بشكل كامل وثقافتهم وتاريخهم وإلى ماذا يريدون وماذا يعني بالنسبة لهم مضيق هرمز والمياه الإقليمية والسيادة الإيرانية لما كان تصرف بهذا التصرف.
0: في النهاية باختصار دكتور الشرقاوي، هل نحن أمام انعدام فهم مع انعدام ثقة؟
2: نحن أمام تعنت في عدم الفهم، بمعنى أن ترامب مصر على نظرته إلى الولايات المتحدة بأنها هي الأقوى في العالم، في نظرته إلى الإيرانيين من خلال عداء تاريخي كرسه المحافظون الجمهوريون ثم بنى عليه المحافظون الجدد، وجاء الترامبيون والصقور الآن ينفخون في روح جديدة. إذن هو ثقافية، هو فكرية قبل أن تكون هو سياسية. في المقابل أيضا الإيرانيون يعتقدون أنهم ثابتون على العهد وأنهم هم الذين سيغيرون من رؤية ترامب باعتداده بالقوة. نحن الآن أمام معادلتين تقومان على القوة، ولكن هذه القوة من جنس مختلف تماما.
0: شكرا لضيوفنا الثلاثة، شكرا جزيلا لكم. قراءة في أفق المسار الدبلوماسي بعد إعلان الرئيس الأمريكي إلغاء الهجوم المقرر على إيران، مع عبد السلام محمد، وهذه الفقرة في سياق الحدث.
5: أهلا بكم مشاهدينا في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. بين إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء الهجوم على إيران وبقاء شروطه معلقة فوق طاولة التفاوض، يصبح السؤال: هل تفتح هذه النافذة باب التهدئة الأوسع، أم تتحول الشروط إلى سبب لجولة جديدة من التصعيد؟ لاعبان رئيسيان يحددان مسار هذا الملف، الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. مواقفهما تتجلى في التصريحات الأخيرة. الولايات المتحدة تقدم إلغاء الهجوم بوصفه قرارا مشروطا بسرعة التوصل إلى اتفاق، فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه وافق من أجل مستقبل العالم ومن أجل بقاء إيران على إلغاء الهجوم مقابل إمكانية التوصل سريعا إلى اتفاق. يضيف الرئيس الأمريكي أن الصفقة المتفق على ملامحها تتضمن فتحا فوريا وتاما لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني، كما يقول إن إسرائيل تنضم إلى واشنطن في الالتزام بإلغاء الهجوم على إيران.

0: بشرط التوصل سريعا إلى اتفاق. هنا تبدو الرسالة الأمريكية واضحة، وقف الضربة لا يعني إسقاط خيار القوة بل تعليقه على نتيجة التفاوض. في المقابل يقول وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن بلاده حققت تقدما في المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز وإنها في مراحلها الأخيرة، فيما يشير المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن المسار الذي يتم بحثه مع عمان يجب أن يؤمن المصالح المشتركة للبلدين، ويضيف أن واشنطن لم تسمح بعودة حركة السفن في مضيق هرمز خلال المدة المقررة في مذكرة التفاهم، وإنها شنت هجوما على إيران قبل انتهائها، ويؤكد أن طهران تركز في هذه المرحلة على تحقيق مصالحها وأمنها القومي، وأنه أمر غير قابل للمساومة ولا تؤثر عليه التهديدات الأمريكية. وسط التفاؤل الحذر بشأن إلغاء الهجمات الأمريكية على إيران، تبقى درجة الانتشار العسكري الأمريكي في المنطقة عالية، وتدور التسريبات الإعلامية حول ترتيب مسارات عبور من مضيق هرمز. نتابع هذا المشهد مع سلام خضر على الخريطة التفاعلية.
1: هرمز لا يزال العقدة الأساسية في المشهد المتطور في الشرق الأوسط، بين هدوء نسبي وبين تصاعد في التهديدات من كلا الطرفين. سنبدأ بالمسارات. بما أننا نتحدث عن مضيق هرمز، هناك مجموعة من المقترحات كانت يعني يتم طرحها خلال جولات التفاوض بصرف النظر أين ومتى ومن يطرح، ولكن ما لدينا حاليا هو مسار يقول الحرس الثوري إنه المسار الآمن الوحيد لأن تسلكه السفن دخولا وخروجا، وهذا يتمحور حول جزيرة لارك الإيرانية، شمال وجنوب لارك هما المساران. بمقابل ذلك هناك المسار التاريخي أو المسار الدولي التجاري الذي يمر ذهابا وإيابا أيضا من تقريبا وسط المضيق بين المياه الإيرانية والمياه العمانية، وكان هناك الطرح أو ما تقول إنه ما تقول الولايات المتحدة أو القيادة المركزية بأنه المسار الذي يمكن للسفن أن تمر عبره بالتنسيق مع القيادة الوسطى الأمريكية، وهذا يعني يقوم شمال جزيرة مسندم ويعرف بالخط الجنوبي. الآن هناك مجموعة من المقترحات، أحد هذه المقترحات التي يتم العمل عليها هي إقناع الجانب الإيراني بأن يكون هناك أحد المسارات يمر عبر المياه الإقليمية الإيرانية، والمسار الثاني يمر عبر المياه الإقليمية التابعة لسلطنة عمان، ولكن لا شيء مؤكد حتى الآن ما هي المسارات وما هي بنود التفاوض حقيقة، لأن هناك أكثر من مقترح. هناك أيضا حديث عن إدارة مشتركة لأمن المضيق أو للملاحة عبر المضيق لأن يشبه ما هو معمول به في مضيق ملقا، ولكن هذه الطروحات التي يتم البحث فيها لا تزال القيادة المركزية الأمريكية على درجة عالية من التأهب. لدينا حاملتي طائرات، هذه جورج بوش، هناك حاملة طائرات ثانية إبراهام لينكولن، وهناك أكثر من 200 طائرة مقاتلة، أكثر من 50,000 جندي، إضافة إلى جنود من القوات الخاصة ينتظرون ما الذي يطلبه أو يأمر به ترامب.
0: إذن هو مشهد معقد ومركب. شكرا جزيلا لك سلام خضر على ما تفضلت به، وكما تابعنا إذن نحاول أن نفهم تفاصيل ما أعلنه الرئيس الأمريكي من هذا الإلغاء والارتباطات اللاحقة له، نناقشها مع ضيفنا الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بك معنا، وقد كنا قد فككنا مع الضيف العقد الأساسية التي تبقى معلقة مع وقف الهجوم. وجدنا أن التفاوض الحالي يبدأ من ملفات تمثل جوهر المواجهة بين واشنطن وطهران. العقدة الأولى هي أمن الملاحة. واشنطن تريد فتحا فوريا وتاما للمضيق، بما يعني أن حركة السفن لا تبقى مرتبطة بقرار إيراني أو بتقدير أمني من طهران. أما إيران فتنظر إلى أمن الملاحة من زاوية أوسع، تربطه بالوجود الأمريكي في المنطقة وبحقها في حماية مياهها ومصالحها بعد الحرب. العقدة الثانية هي الوضع القانوني لمضيق هرمز. فالمضيق ليس ممرا عاديا بل مساحة حساسة بين السيادة الساحلية وحق العبور الدولي. لذلك ستدور المفاوضات حول سؤال دقيق: كيف يمكن ضمان المرور الآمن من دون أن يبدو الأمر إلغاء لدور إيران في المضيق؟ وكيف يمكن الاعتراف بالاعتبارات السيادية

0: والأمنية لطهران من دون أن يتحول ذلك إلى أداة لتعطيل الملاحة. أما العقدة الثالثة فهي الملف النووي الإيراني. ترامب يتحدث عن إنهاء التهديد النووي، لا مجرد إدارة له أو تأجيله. هذا يعني أن واشنطن تريد التزامات صلبة تتجاوز وقف التصعيد الحالي إلى صيغة تمس جوهر البرنامج النووي ومستقبله. في المقابل تتعامل إيران بحسب ضيفنا مع هذا الملف بوصفه جزءا من سيادتها وحقها في امتلاك برنامج نووي سلمي، ولن تقبل أن يكون إلغاء الهجوم مقابلا لتنازل واسع من طرف واحد. دكتور محجوب، نحاول أن نفكك هذا المشهد أكثر، هل هو كان إلغاء أم تأجيل؟ ما الذي تقرأه أنت في التصريح الأولي ونحاول أن نقف معه؟
1: واضح تماما أن الرئيس الأمريكي يعيد ما فعله في مرتين سابقتين، حينما قال بأن هناك حضارة سيتم تدميرها في شهر أبريل، ثم أعاد في يونيو تقريبا نفس الكلام، وهذه المرة الثالثة التي وصلت فيها الأمور إلى حافة الانهيار ثم تراجع الرئيس الأمريكي. واضح تماما أن باعتقادي ثلاث عوامل حكمت التراجع. أولا، هناك تدخل مكثف جرام إقليميا واضح حول هذا الموضوع، وبمعنى آخر خيار الحرب أو العودة لأي خيار عسكري مكلف جدا على الجميع. المسألة الثانية باعتقادي وهي النقاش العماني الإيراني. نحن الآن أمام تصريحات أخيرا لوزير الخارجية قبل حوالي نصف ساعة، قال بأنه النقاش بيننا وبين العمانيين في مراحله الأخيرة، معنى ذلك هو يتحدث عمليا عن اتفاق شبه وشيك بينهم وبين عمان. هذا شكل موضوع الانفراج. ثم العامل الثالث باعتقادي وهو خشية إيران على من تسميهم حلفائها في المنطقة، من هجمات عليهم تتم إذا تمت إيران وقامت بهجوم ضد أي دولة في المنطقة، خشيت على حلفائها فتراجعت مع أمريكا.
0: لكن الرئيس الأمريكي أشار إلى ضرورة أن يكون هذا التجاوب الإيراني سريعا، وأن يتم التوصل إلى صفقة بين قوسين سريعة. خطورة هذا الحد الزمني في هذا السياق العام،
1: مرة أخرى نحن أمام نفس النسق، المدد الزمنية لن يحترمها أحد، لأنه دائما كان يقول الرئيس الأمريكي إذا لم يفعلوا كذا سأقوم بكذا، ولم يفعل. الحد الزمني باعتقاده نوع من الضغط، هو يعرف أنه المشاكل معقدة، هناك فجوة كبيرة بين الطرفين، لكنها محاولة الضغط على إيران من أجل على الأقل فتح ما يمكن فتحه في الماضي. نحن الآن لدينا تصور واضح أنه يمكن أن يكون في مسارين مفتوحات، واحد للدخول والخروج في شمال المضيق والآخر للخروج، مع الآن وجود تبلور شيء جديد ربما أن يفتح المسار اللي في الوسط وهو الذي كان معتبرا قبل ذلك وتزال منه الألغام، وهذا سيكون فرصة جديدة للجميع، يشكل انفراج للولايات المتحدة من جهة، لأن الرئيس يريد أن يعود قبل الانتخابات النصفية بمنجز في يديه.
0: الانفراج المطلوبة لها نقطتان رئيسيتان، مضيق هرمز أولا ثم البرنامج النووي، بالنسبة لأمريكا كلاهما في ذات النسق من الأهمية. نبدأ من مضيق هرمز، ما الاحتمالات؟
1: أنا أعتقد بأنه الفتح المضيق سيتم بشكل تدريجي، لكن إيران ستبقي اليد عليه أمام أي تراجع أمريكي فيما يتعلق بقضايا مثل وقف الحرب بشكل عام البند الأول والقضايا الاقتصادية. يعني بعبارة أخرى، قد تلوح إيران بالمضيق مرة أخرى وتغرقه، ولذلك باعتقادي هي لم تريد أن تصل إلى توافق نهائي مكتوب مع العمانيين على هذا الموضوع حتى لا يصبح فيه ما يسمى بالتسويات القانونية ضمن القانون الدولي.
0: وبخصوص البرنامج النووي،
1: أنا أعتقد بأن الرئيس الأمريكي الآن لديه تصور بأن البرنامج النووي قد يحل تدريجيا إذا ما تم حل المضيق في مسار دبلوماسي منفصل، ولكن المشكلة أنه ليس هناك معلومات، هناك غموض كبير حول البرنامج النووي. المنشآت قصفت الآن منذ عام، لا أحد يعرف ما الذي يجري فيها، ولا الوكالة الدولية عندها كما يقال أكسس أو قدرة على الذهاب إلى المنشآت. بعبارة أخرى، هناك تعقيدات لوجستية قد لا تعين الرئيس الأمريكي على وضع ورسم صورة للنصف في البرنامج النووي، لكنه قد يبدأ في مسار تفاوضي بشكل بآخر حول اليورانيوم على التخصيب بشكل خاص.
0: سيناريو التصعيد وانتهاء الفترة التي وضعها الرئيس الأمريكي، هل ما زال قائما؟
1: نحن أمام، لا زال قائما بالتأكيد. الرئيس الأمريكي كما يقال لا يمكن التنبؤ بما يفكر فيه، لكن سيكون مكلف بالنسبة له، لا يستفيد منه كثيرا. إذا فتح المضيق أو بدأ فيه توافق عماني إيراني سيكون أفضل له أن يمضي في هذا المسار خيرا من العودة إلى عمل عسكري.
0: شكرا جزيلا لك دكتور.

0: حجب الزبير الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. بهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
1: مشاهدينا مرحبا بكم من جديد، نحن على رأس الساعة وهذه التغطية مستمرة، نبدأها إذن بالأخبار العاجلة التي نتابعها.

0: كاتفاق أيضا بشأن البرنامج النووي الإيراني. أشار ترامب إلى أن السعودية والإمارات وقطر وإيران طلبت منه إلغاء الضربة. إذن هذه مجمل تصريحات الرئيس الأمريكي والتي يتحدث فيها عن كواليس إلغاء الضربة الأخيرة. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. أحمد مرحبا بك. إذن أجمل لنا هذه التصريحات الأمريكية تحديدا تصريحات الرئيس الأمريكي والتي يكشف فيها عن كواليس إلغاء الضربة الأخيرة. تفضل.
1: نعم محمد، هذه التصريحات هي للصحفيين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على متن الطائرة الرئاسية في هذه اللحظات في طريق عودته من نيوجيرسي إلى العاصمة واشنطن. وقد تحدث للصحفيين وفق ما أعلن البيت الأبيض قبل قليل الذي نشر قبل دقائق فقط هذا المقطع المسجل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الصحفيين، والذي تناول فيه الملف الإيراني والمفاوضات مع إيران. هو أكد مرة أخرى بأن إيران هي التي طلبت وقف هذا الهجوم أو إلغاء الهجوم الذي قال إنه كان يعتزم القيام به، وقال إن الولايات المتحدة كانت مستعدة لذلك الهجوم وكان سيكون هجوم كبير لم يشهد له العالم مثيلا منذ الحرب العالمية الثانية. وترامب يؤكد في ذات الوقت بأن المفاوضات مستمرة وأن هذه المفاوضات ستفضي إلى اتفاق من شأنه أن يفتح بعده مضيق هرمز بشكل تام، وأن ينهي كذلك الطموح الإيراني في السعي لامتلاك سلاح نووي وفق تعبيره. ترامب أكد مرة أخرى بأن أيضا دولا في المنطقة طلبوا منه وقف الهجوم نسبة للتداعيات التي كان قد يحدثها هذا الهجوم في المنطقة والتصعيد الذي كان سيليه. ترامب قال إن كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر والكويت والإمارات طلبوا منه إلغاء هذه الضربة، ولكن قال بشكل أساسي إيران هي التي طلبت إلغاء هذه الضربة. وبشأن المفاوضات يقول الرئيس الأمريكي إن هذه المفاوضات ستبدأ مساء يوم غد الاثنين. ترامب أيضا يقول في هذه التصريحات إن هناك اتفاق بشأن مضيق هرمز، وسيكون أيضا هناك اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني. هي تأكيد لما كان قد نشره الليلة الماضية عبر تروث سوشيال المنشور الذي أعلن فيه إلغاء الضربة، والذي قال أيضا إنه جاء بعد طلب من قبل إيران ودول في المنطقة. الآن يؤكد على ذات الموقف، ولكن التفصيل الجديد الذي كشف عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذه التصريحات محمد هو تأكيده أن المفاوضات ستبدأ مساء يوم غد الاثنين. هذا هو الموقف الجديد الذي صدر عن ترامب فيما يتصل بهذه التطورات. وما بقية التصريحات هي تأكيد لما كان قد قاله يوم أمس الليلة الماضية في المنشور الذي نشره على تروث سوشيال.
0: إذن نحن يعني أمام حسم للمدة التي وضعها، طلب وقتا قصيرا في منشور الأول. ترامب الآن في حديثه للصحفيين يحدد الاثنين موعدا لانطلاق مفاوضات جديدة حول اتفاقين. هنا الحديث عن مضيق هرمز وكذلك الملف النووي، أي أننا ربما ننتقل إلى مرحلة غير تلك التي كانت تناقش مذكرة التفاهم. كيف يقرأ إذن في واشنطن بدءا من إلغاء الضربة العسكرية ثم الانتقال للحديث عن مزيد من الاتفاقات ومزيد من المفاوضات ستنتقل أو ستبدأ الاثنين فعليا؟
1: نعم، هذا التصريح الأخير من قبل الرئيس ترامب وما سبقه أيضا من موقف بإلغاء الهجوم كانت له ردود أفعال واسعة، لا سيما وسط المشرعين الأمريكيين في الكونغرس محمد. كثير منهم لا سيما الجمهوريين يعتقدون بأن الطريقة التي يتعامل بها ترامب مع إيران تنطلق من موقع قوة، وأن ترامب يتبع ما السياسة التي يرفعها سياسة السلام عن طريق القوة، وهم يعتقدون أيضا بأن تهديداته كانت جدية تجاه إيران. وفي ذات الوقت بعضهم من يعتقد بأن الإبقاء على الوضع الراهن حالة اللا سلم واللا حرب مع إيران قد تحقق نتائج فيما يتعلق بمواصلة الضغط الاقتصادي وكذلك مواصلة استهداف القدرات البحرية لإيران.

0: ما نشر أيضا في الساعات الماضية من قبل مشرعين جمهوريين هو يؤكد على مسألة أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بالتحكم في حركة الملاحة في مضيق هرمز، وقبل ذلك يقولون لن تسمح لها بامتلاك سلاح نووي، وأن الرئيس ترامب هو الوحيد الذي استطاع أن يقف في وجه إيران، كما قال بذلك وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في تصريحات سابقة، وهو الذي أيضا أكد مسألة أن المبدأ الذي تتعامل به واشنطن مع طهران هو مبدأ التفاوض من موقع القوة، والتأكيد على أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. ولكن أيضا تابعنا مواقف من قبل الديمقراطيين الذين يعتقدون بأن الإدارة الأمريكية تفتقر للاستراتيجية وللأهداف الواضحة في هذه الحرب، ويطالبونها بسحب القوات، وكذلك يطالبونها بإيجاد مخرج يجنب الأمريكيين التداعيات الاقتصادية لهذه الحرب. فيما يتعلق بالنافذة الزمنية التي منحها ترامب للتوصل إلى اتفاق، هذه المرة لا يضع حدود زمنية واضحة لمدة تعليق هذه الضربة، لأن المنشور هو في نهايته يقول إنه ألغى الضربة، ولكن في منتصف المنشور هو استخدم كلمة تعليق، وأن هذه الضربات علقت شريطة أن يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران، ويقول إن الخطوط العريضة لهذا الاتفاق تم التوصل إليها هي تقضي بإعادة فتح مضيق هرمز، وكذلك إنهاء ما وصفه التهديد النووي الإيراني.
1: أيضا هناك إشارة إلى التحدث مع الإيرانيين، تحدث عن المفاوضات التي ستنطلق يوم الاثنين، لكنه قال نحن نتحدث مع الإيرانيين. أي كيف تقرأ أيضا هذه الإشارات؟ استمرار كالحديث سابقا عن الرسائل المتبادلة عبر الوسطاء، إلى أن الرئيس أكثر من مرة، هذه ليست المرة الأولى التي تحدث فيها الرئيس ترامب عن تواصل مع الإيرانيين.
0: بالفعل محمد، كانت هناك خشية في الحقيقة في خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع وما استبقها من لغة التهديد التي عبر عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اجتماع الحكومة الأمريكية في كامب ديفيد، عندما قال سنضرب إيران بقوة. كانت المخاوف قد تصاعدت، الجميع حبس أنفاسه الليلة الماضية بأن ترامب قد يقدم فعلا هذه المرة لاستهداف منشآت الطاقة وكذلك الجسور في إيران، والخشية مما سيتبع ذلك من تصعيد في المنطقة، خاصة وأنه قال إن إسرائيل ستلتزم بما التزم به فيما يتعلق بتعليق هذه الضربات أو إلغاء هذه الضربات. هذا يعني أن إسرائيل أيضا كانت ستشارك في هذه الضربات في حال تنفيذها. ومن المهم أن نشير أيضا إلى مسألة أن بعض الديمقراطيين يعتقدون أن تراجع الرئيس الأمريكي والتهديد مرة والتراجع عن ذلك مرة أخرى قد يفقد، كما يقول مسؤولون سابقون أمريكيون، يفقد المصداقية الأمريكية بالنسبة للأمريكيين وكذلك بالنسبة للخارج. هناك من يعتقد أن حالة التردد هذه قد تنعكس بشكل سلبي على الموقف الأمريكي إجمالا. ومن المهم أيضا الإشارة إلى ما ذكرته محمد، مسألة أن الاتصالات لم تنقطع. هناك من كان يعتقد أن الدبلوماسية جهودها توقفت عند اللحظة التي أعلن فيها
1: لنتابع إذن
0: الجانب الأمريكي
1: سويا
0: عزمه
1: هذه
0: تنفيذ هذه الضربة
1: التي أشرت إليها. نتابع.
2: طيب دعونا ننتظر. هناك مجموعة من الناس قالوا يمكن اتخاذ هذه الخطوة قدما نحو الأمام، الصوت غير مسموع من المصدر. نحن لا نريد أن يموت الكثير من الناس، إذا ما كانت إيران جاهزة لتوقيع صفقة فنحن جاهزون أيضا. عندما تحدثت مع نظرائي السعوديين هل تريدون أن نمضي قدما في هذا التهديد؟ قالوا لا، نحن مهتمون بصفقة. إذا كان بإمكان تحدث كثير من الأشياء. الصوت غير مسموع من المصدر.
3: To support who?
2: هل أنتم تدعمون العملة اليابانية؟ نعم نعم، نحن لدينا علاقات جيدة مع اليابان، وهم يعانون على مستوى العملة في اليابان، الين الياباني يعاني، لذلك نحن نسعى لمساعدتهم باستثناء ما فعلوه ضدنا في بيل هاربر، فأنهم الآن جيدون. أعتقد أن ما نقوم به شيء جيد بالنسبة للاقتصاد العالمي. نحن كنا قد ساعدنا أيضا الأرجنتين في السابق، ونحن الآن نجني الملايين أو الملايير من الدولارات من فنزويلا، وأعتقد أن هذا شيء جيد بالنسبة لبلدنا. لم أقم بذلك من أجل أنا، ولكن من أجل البلد. نحن حققنا من ذلك حوالي 80 مليار دولار. الين في تراجع والدولار في خط تصاعدي باستمرار. بلدنا له أداء اقتصادي استثنائي، وكل يبحث عن المساعدة من اليابان.
3: It's the only reason it's happening. But I will say there are a lot of people that like. People were hurt so badly. 22 suicides, and they were destroyed. Their families were destroyed.
2: صوت انقطع من المصدر.
1: إذا ما زلنا في متابعة هذا الفيديو الذي نشره كما قال زميلنا أحمد الرهيد البيت الأبيض على متن الطائرة الرئيسية التي أقلت الرئيس ترامب من نيوجيرسي إلى واشنطن، وهذه عودة أيضا لافتة إلى البيت الأبيض. هذه التصريحات تشير إلى انطلاق مفاوضات كما يقول الرئيس الأمريكي يوم الاثنين بعد تعليق هذه الضربة. نحن ما زلنا في متابعة مع أحمد الرهيد للحديث عن هذه التصريحات وعن هذا الفيديو الكامل، لأنه تطرق الرئيس الأمريكي لأكثر من نقطة ولملفات خارج ملف إيران، لكن نبقى فيما أشار إليه من تعليق الضربة، من أسباب ذلك، من الاتصالات التي أجراها الرئيس الأمريكي مع دول وطلبات من دول المنطقة، مع المفاوضات التي ما زالت مستمرة مع إيران والتي ستنطلق فعليا حول ملفين كما أشار، مضيق هرمز والملف النووي يوم الاثنين. تحدث أيضا عن التنسيق مع إسرائيل، فيما كانت تشير إسرائيل إلى أنها تلقت التعليق من وسائل الإعلام، يتحدث أيضا عن تنسيق مع إسرائيل، وأشار إلى أن هذه الضربة العسكرية كانت لتكون الأقوى والأكبر هجوما منذ الحرب العالمية الثانية. أحمد أعود إليك، طبعا سنستطع المواقف في إيران وكذلك مع ضيوفنا في خلال هذه الساعة من التغطية. أعود إليك أحمد، بعدما نشر البيت الأبيض كما تابعنا هذا الفيديو للرئيس ترامب وأهم ما جاء فيه.
0: نعم محمد، بالفعل تصريحات لافتة، هي الموقف الأول من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ أن كتب ذلك المنشور الليلة الماضية على تروث سوشيال والذي أعلن فيه إلغاء الهجوم. الآن يعود ويتحدث بشيء من التفصيل عن كواليس هذا القرار الذي اتخذه الليلة الماضية. هو قال إن الإيرانيين كانوا على دراية ببوادر الهجوم الذي تعتزم الولايات المتحدة القيام به، وقد ألحوا بشدة، على حد تعبير الرئيس الأمريكي، أي الإيرانيون ألحوا بشدة لمنع ذلك الهجوم وفق الرئيس ترامب. ولكنه أشار أيضا إلى التداعيات الإنسانية والكارثية التي كانت ستحل بإيران وبعد ذلك ستنعكس على المنطقة وفق قوله في حال نفذت الولايات المتحدة ذلك الهجوم. أشار أيضا إلى نقطة مهمة فيما يتعلق بأسباب تعليق هذا الهجوم. قال عندما طلب منه الحلفاء في المنطقة تعليق وإلغاء ذلك الهجوم، هو استمع إلى رأيهم وقال لننتظر ونرى ما الذي سيحدث. وهذا يعني أنه يعود مرة أخرى إلى المسار الدبلوماسي، ويشير إلى أن المحادثات مستمرة. قبلها كنت قد سألتني محمد فيما يتعلق باستمرار المحادثات، كان هناك من يعتقد بأن المحادثات قد انقطعت والمسار الدبلوماسي تراجع كثيرا عندما ازدادت لغة التلويح بالعمل العسكري من قبل ترامب، من قبل المقربين منه، وعندما ازدادت التسريبات هنا في وسائل الإعلام الأمريكية بشأن هذا الهجوم وإرسال المزيد من الحشد العسكري الأمريكي إلى المنطقة.

0: ولكن كل هذا أيضا تقابله مخاوف أمريكية من الارتدادات الاقتصادية لهذا التصعيد في حال حدوثه على المنطقة وعلى الولايات المتحدة أيضا، على الرغم من أن ترامب قبل قليل أيضا يتحدث عن أن الدولار يحقق صعودا، ويشير في أيضا في تصريحاته بأن الولايات المتحدة لا تتأثر كثيرا اقتصاديا بسبب القدرات النفطية التي لديها، وأن الناقلات تتجه من مضيق هرمز إلى منطقة جنوب الولايات المتحدة وغربها، ولكن بكل الأحوال هناك الترقب لهذا الموقف الجديد الذي أعلنه بأن المفاوضات ستبدأ مساء الاثنين.
1: شكرا جزيلا لك أحمد، سأبقى معك في المتابعة. طبعا نشرك عمر هواش مراسل الجزيرة من طهران، هل من أصداء في إيران ما بعد تعليق أو وقف الضربات التي يتحدث عنها الرئيس ترامب؟ هل من أصداء أيضا لهذه التصريحات ومؤشرات أصلا على بدء مفاوضات يوم الاثنين كما يقول الرئيس ترامب؟
2: نعم محمد، بطبيعة الحال الوقت متأخر، حتى اللحظة لا يوجد تعليق من قبل الجانب الإيراني. في الساعات الصباح من هذا اليوم سيكون هناك مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية، قد تصدر بعض المواقف، لكن حتى الآن وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية تصف هذا الحديث الأمريكي أو حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول وجود مفاوضات مع إيران مساء يوم الاثنين بأنها ادعاءات، وهي تصريحات في الحقيقة غريبة وتتناقض مع ما يقوله الإيرانيون دائما. وحتى أن إيران خلال الساعات الماضية كانت قد نفت ما تحدث به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس، عندما قال أن هناك مقترح جديد لفتح مضيق هرمز، هذا الأمر نفي هنا إيرانيا على لسان مسؤول عسكري لوكالة أنباء فاس، وبعد ذلك هذا ما لمسناه من تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في لقاء مع التلفزيون الرسمي الإيراني. كذلك مسألة أن إيران هي التي طلبت من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق أو إلغاء هذه الضربة، أيضا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية كان قد قال إنه لا ينبغي أن نصدق كل ما يصدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا سيما فيما يصرح به بعض الأحيان على وسائل التواصل الاجتماعي. لذلك الآن هناك نظرة من الريبة والشك تبدو على الحد الأدنى في وسائل الإعلام الإيرانية حيال ما يصدر الآن عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عندما يقول ترامب أن هناك اتفاق على مضيق هرمز. هذا الأمر يتناقض مع ما كان قد قاله قبل ساعات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأن فتح مضيق هرمز هو منوط باتفاق إيراني عماني ولا علاقة للولايات المتحدة الأمريكية به، حتى أنه أضاف أنه في حال تم التوصل لاتفاق مع سلطنة عمان حول مضيق هرمز فإن هذا لا يعني إعادة فتح المضيق في هذه المرحلة، وأن إعادة فتح المضيق منوط بانتهاء التهديدات الأمريكية والاعتداءات الأمريكية كما يقول بقائي، ومنوط أيضا بإعادة واشنطن إلى مذكرة التفاهم. بمعنى أن إيران تبدو من خلال ما يصرح به المتحدث باسم الخارجية متمسكة بإغلاق المضيق في هذه المرحلة، وأنه في حال تم عودة واشنطن للمذكرة أي رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، إنهاء الاعتداءات على إيران كما تقول طهران، إنهاء التهديد، كذلك رفع العقوبات ولو بشكل مؤقت عن صادرات النفط، إعادة الأموال الإيرانية المجمدة، كل ذلك تربط طهران بإعادة فتحها لمضيق هرمز. لذلك هنا يمكن القول إن ما يقوله ترامب عن وجود اتفاق بشأن مضيق هرمز يبدو أمر يتناقض مع ما يصرح به الإيرانيون. كذلك حديث ترامب عن محاولة أو مفاوضات لأجل نزع السلاح النووي الإيراني، بطبيعة الحال لا أحد في طهران ولا حتى في واشنطن ولا حتى الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتحدث عن حيازة إيران للسلاح النووي. ربما يقصد الرئيس الأمريكي المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني. وإذا ما عدنا إلى التصريحات والموقف الإيراني، نعرف أن إيران وبناء على مذكرة التفاهم أجلت المفاوضات على الملف النووي إلى ما بعد 60 يوما التي نصت عليها مذكرة التفاهم، لكن الآن مذكرة التفاهم لا تنفذها لا طهران ولا واشنطن. لذلك هنا في طهران الكثيرون يستبعدون أن تقوم طهران بفتح ملفاتها النووية.

0: الآن أمام الولايات المتحدة الأمريكية والجلوس على طاولة مفاوضات لأجل التوصل إلى حل بشأن البرنامج النووي، بينما أن الولايات المتحدة الأمريكية كما تقول طهران لا تزال تنتهك كافة بنود مذكرة التفاهم. كذلك محمد يمكن القول أن أي عودة إيرانية في هذا التوقيت إلى المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية سوف يلقى معارضة شديدة هنا في الداخل الإيراني، نظرا لأننا نشهد دائما هناك انتقادات للوفد الإيراني المفاوض لأنه أحيانا يقوم حتى بتبادل الرسائل مع واشنطن على الرغم من انتهاك واشنطن.
1: سنبقى معك في المتابعة إذن عمر هواش في حال جد جديد أو ظهرت مواقف جديدة من طهران تعقيبا على تصريحات الرئيس الأمريكي. شكرا لك حتى اللحظة عمر هواش. نرحب في الاستوديو بالسفير جو يهود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، بالدكتور محمد صالح سقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، بالدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك السفير جو يهود في السؤال حول شكل مجرى. لنبدأ سريعا في مغادرة الرئيس الأمريكي من نيوجيرسي إلى البيت الأبيض على متن الطائرة، يعلن عن هذه التفاصيل وكواليس تأجيل أو تعليق الضربة، ما الذي تقرأه قبل أن نفصل طبعا في التصريحات؟ تفضل.
2: أنا أصدقه عندما يقول بأن بعض قادة الدول العربية اتصلوا به وطلبوا منه أن لا يقوم بالضربة وطلبوه بالتأجيل أو الإلغاء، لأنهم سمعوا بأن الرد لن يكون ضد أمريكا ولكن ضد بلدانهم، بالتالي هم لا يريدوا أن ينجروا أكثر في هذه الحرب. ورئيس دونالد ترامب ليس جاهزا لدبلوماسية التحالف من أجل الضغط بشكل أكبر على إيران لدفعها لتغيير التكتيكات، وأدركوا بأن عليهم أن يقوموا بهذا الدور الآن، ليس فقط لأنهم وسطاء ولكن كقادة لدول هذه المنطقة. وهذه الدول طبعا تحاول أن تبتعد عن شبح الحرب لأنها تعاني أيضا من إغلاق مضيق هرمز. بالنسبة لسؤالكم أو بالنسبة للسؤال هل ستكون هناك مفاوضات اليوم، فالله وحده يعلم. عندما يقول ترامب شيئا فقد يكون صحيح أو له نصف دقيقة.
1: طيب سأعود إليك إذن فيما يطرحه الرئيس الأمريكي، لكن نأخذ دكتور صدقيان حتى اللحظة. طبعا لا يوجد رد إيراني حول ما صرح به الآن فعليا قبل قليل الرئيس الأمريكي، لكن ما الذي تتوقعه؟ هل تتوقع فعلا أن تكون هنالك قنوات مفتوحة أفضت إلى اتفاق على انطلاق مفاوضات كما يقول الرئيس الأمريكي يوم الاثنين؟
3: بالتأكيد كان هناك جهود مارستها أو نفذتها قطر مع الوسط الباكستاني أيضا، بالإضافة إلى جهود رؤساء وقادة دول المنطقة، وبالتالي الجميع يشعر بأن أي تصعيد في هذه المنطقة لا يخدم أحد، والجميع يشعر بأن هذا التصعيد لن يصب لا بمصلحة إيران ولا بمصلحة الولايات المتحدة ولا بمصلحة هذه الدول في هذا التهديد المتصاعد الذي كان من قبل الرئيس ترامب الذي قال بأنه يريد أن يضرب أو يهاجم إيران بقوة، والإيرانيون أيضا صعدوا من لهجة خطابهم بالتصعيد في طريقة المواجهة والنقاط التي أرادوا مهاجمتها، وبالتالي الجميع كان يعني حقيقة يوم أمس الأول كان هناك الكثير من التصعيد، وهذه المنطقة الاستراتيجية المهمة للعالم وهذا المضيق هرمز الذي يصدر نحو 30% من ما يحتاجه النفط في العالم، أن تكون في مثل هذا التصعيد شيء في غاية الغرابة. لكن لا أعلم لماذا الرئيس ترامب لم يراعي المصالح الأمريكية ولم يجعل أمريكا أولا عندما شن عدوانه مع نتنياهو على إيران. أنا أعتقد بأن الآن أتمنى والكل يتمنى أن يكون الرئيس ترامب قد استفاد من هذه التجربة واستفاد من من الوصايا أو ما قدمه له نتنياهو، والذي كان خطأ، والذي شعر الرئيس ترامب وقال أيضا الرئيس ترامب بأنه يشعر بالإحباط. هذا الإحباط هو سببه أن يتصل بولي العهد السعودي ويقول له بأنه يجب أن لا تقوم بهجوم أو بحرب، وإنما تذهب إلى المفاوضات. أنا أعتقد بأنه إذا كان الرئيس ترامب فعلا يريد أن يخفض حدة التوتر ويصل مع إيران لنتيجة والاتفاق، أن يعود إلى مذكرة التفاهم، أن يقدم خطوات إيجابية من أجل تعزيز الثقة، وإلا فإن الأمور طيب. مرة أخرى تتجه للتصعيد.
1: نعم، وأيضا سنعود للتفصيل في هذه النقاط. أخذنا ردا سريعا منك ومن السفير أيضا فيما يتعلق بتصريحات الرئيس ترامب، لكن دكتور شرقاوي، أين نحن الآن؟ أين هي مذكرة التفاهم؟ الرئيس يعلن عن شبه اتفاق على مضيق هرمز ومفاوضات على الملف النووي، يتحدث عن انطلاق يوم الاثنين لهذه المفاوضات، لكن في هذين الملفين، وهذا خلافا لما كان سابقا، فأين نحن الآن؟ هل هناك طريقة ومجال تفاوضي جديد يخلقه الرئيس ترامب؟
4: نحن في مرحلة تبعت على بعض الارتياح المؤقت، وقد تبني المفاوضات سواء باتجاه مضيق هرمز أو باتجاه المفاوضات النووية على بعض من ما يمكن أن يكون قريبا من مذكرة التفاهم. لا يبدو من المؤكد أن ترامب لا زال يحتفظ بمذكرة التفاهم ضمن خياله السياسي، أو أن هذه المذكرة هي بالنسبة له هي المرجعية الأساسية. هو قد تحرر منها منذ أسبوعين أو أكثر. الآن هناك هذا المسار الجديد، عينه على المفاوضات الإيرانية العمانية وماذا ستنتج، عينه أيضا على هل يستطيع الوسطاء ودول الخليج الأخرى أن تضغط على إيران بشكل أو بآخر، عينه أيضا على أن ربما قد جازف برفع مستوى التوقعات عندما هدد بما يعتبره الآن يعني قصفا أعنف يعني
1: أكثر الأعنف منذ الحرب العالمية الثانية.
4: والآن بدأ يعطينا بعض هذه المواصفات. الخشية لدي أن وإن وصل إلى هذا المنسوب من العنف، هذا لا يعطيه النصر. إذن نحن الآن في نفس الثنائية يميل،
1: لكنه يريد اتفاقيتين وفق التصريحات، هل نفهم ذلك؟ اتفاقية على المضيق واتفاقية على الملف النووي،
4: وهذا كان من المفترض أن تحققه مذكرة التفاهم على أساس أنها تتناول ست قضايا أو ستة ملفات. كان الملف الأول أو البند الأول في مذكرة التفاهم يتعلق بإنهاء الحرب على جميع الجبهات، ثم مضيق هرمز، استعادة حرية الملاحة، ثم الأرصدة المجمدة، ثم اليورانيوم عالي التخصيب، ثم الملف النووي. كان من المفترض أن يتحرك قطار المفاوضات عبر ست محطات بهذا الشكل. الآن يأخذ رأس الخيط ويأخذ نهاية الخيط. رأس الخيط هو تسوية الخلاف على هرمز، رأس نهاية الخيط هو الملف النووي. ولكن أيضا ينبغي الإقرار ليس بهذه الطريقة التبسيطية، لا يعني أننا إذا لوحنا بمفاوضات هرمز والنووي قد غطينا كل ما يمكن تغطيته أو تعامل معه من طيب. خلافات.
1: هذا يعود بنا إلى سياسة التدريج التي طلبتها إيران، أم إلى التزامن الذي كان يريده أصلا؟ يعني هذا هذا هذا هذا الموضوع كان يريده الرئيس الأمريكي منذ البداية.
4: هذا يدفع يعني يعود بنا إلى اختزال كل القضايا العالقة بين الإيرانيين والأمريكيين في مسألتين اثنتين، هرمز والنووي. ولكن ينبغي استحضار أن هناك عقد مستعصية أخرى بالنسبة للإيرانيين، يشددون على التسلم نسبة معينة من الأرصدة المجمدة، وأيضا هم يريدون إنهاء أو رفع العقوبات الأمريكية. هم أيضا لا زالوا متمسكين باليورانيوم عالي التخصيب. وترامب بمعنى آخر، نحن أمام ملفين يحظيان بالصدارة الآن، ولكن وإن كان هناك اهتمام وربما قد يحرز بعض التقدم فيهما، هذا لا يعني أننا غطينا كل جوانب الخلاف أو كل زوايا الصراع. هناك زوايا أخرى تستدعي أن نهتم بها تفاوضيا ودبلوماسيا
1: بنفس وبالنسبة لإيران هنالك ملف يعني ما حتى بقائي قال التهديد انتهاء التهديد يجب أن ينتهي التهديد.
4: وينبغي أن ننتبه إلى أنه بالنسبة للموقف الإيراني وإن كانت هناك المفاوضات العمانية الإيرانية تتجه بخطوة حديثة وإن كان هناك تقارب الآن هذا لا يعني أوتوماتيكيا أن إيران ستفتح المضيق وهذا سيحبط ترامب إن كان سيستثمر بعض الوقت في انتظار أن ينضج الموقف الإيراني بشأن فتح المضيق واستعادة الملاحة البحرية.
1: السفير جوهود إذا كان الرئيس يعول على الاتفاق العماني الإيراني كما أشار ضيفنا من أجل التوصل للاتفاق إذا كان يعول بذلك على فتح المضيق مقابل ماذا؟ يعني لو فصلنا ملفين كما قال الرئيس ترامب فتح المضيق والملف النووي فتح المضيق مقابل ماذا؟ وتفاوض على الـ على الـ على النووي أيضا مقابل ماذا؟
2: أعتقد أن الرئيس جاهز لإعطاء إيران كل شيء مقابل فتح المضيق ويريد أن يكون هناك اتفاق حول الملف النووي واتفاق يمنح للولايات المتحدة الأمريكية إمكانية التحقق مما يحدث أيضا هو جاهز لرفع العقوبات على إيران. نحن نعرف أن ترامب يقول أشياء مختلفة كل يوم وعلى الكونغرس أيضا أن يوافق على أي اتفاق حتى تكون هناك مصداقية واستمرارية. وأعتقد أن رئيس دونالد ترامب جاهز ليذهب في هذا الاتجاه. هو لا يسعى لتحويل إيران إلى ديمقراطية مثالية أو بلد يمضي خلف أوامره، ليست لديه هذه المقاربة، ولكن هو طبعا ينتقد الديمقراطيين لأنهم كانوا يحاولون القيام بهذا، لكن إذا ما أراد الإيرانيون فتح المضيق وأيضا إنهاء البرنامج النووي وهذا بالتأكيد سيساهم في رفع العقوبات المفروضة على إيران. هناك عقوبات أخرى لا ترتبط بالملف النووي وهي تتطلب موافقة الكونغرس.
1: ألا تعزز إيران مخاوف الرئيس الأمريكي بتصريحات مثل تصريحات بقائي أنه في النهاية يجب أن ينتهي كل التهديد حتى نفتح المضيق، أي أن اتفاقا مع عمان قد لا يفضي إلى فتح المضيق وبالتالي يعني مصير هذه المفاوضات معلوم.
3: المثل يقول لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. إيران لدغت من الجحر 50 مرة من الرئيس ترامب، وبالتالي كل المفاوضات التي نفذتها وأجرتها مع الرئيس ترامب أدت إلى حرب وحرب قوية. وهو انسحب من الاتفاق النووي عام 2018، في 2025 أدت إلى حرب، في 2026 أدت أيضا إلى حرب نحن فيها الآن، وبالتالي مذكرة التفاهم لم يلتزم بها. الآن يعني يجب أن نعطي الحق للإيرانيين عندما يريدون أن يتفاوضوا مع الرئيس ترامب. الرئيس ترامب الآن إذا سألت أي شخص من المحللين السياسيين أيضا، هل إن الرئيس ترامب وهو قال بأن مساء الاثنين سوف يبدأ مفاوضات مع الإيرانيين، هل هو صادق فيما يقول؟ لا أحد يدري، لأنه الرئيس ترامب لا نعلم، هو يعتمد على سياسة حافة الهاوية واستراتيجية التهديد.
1: إذن هو يلعب لعبة إيران حتى بتكرار التهديد، كيف تنظر إيران إلى استخدام هذه الطريقة، طريقة إيران حافة الهاوية في تكرار التهديدات؟
3: إيران واقعة تحت التناقض الأمريكي، تحت تناقض الرئيس ترامب. ماذا يريد أن يحقق في نهاية المطاف؟ هو شارك نتنياهو في لإسقاط النظام السياسي في إيران وخلق فوضى في إيران، لم ينجح في ذلك. الآن يريد مفاوضات ويقول بأنه يريد البرنامج النووي الإيراني، فتح مضيق هرمز، هو الذي يعني تسبب في غلق مضيق هرمز. الآن هناك حالة عدم الثقة موجودة بالرئيس ترامب وبمصداقيته في حل الملف الإيراني.
1: لأنتقل معك إلى نقطة أخرى، نظرت أيضا إيران، هنالك طرف ثالث، هنالك مجموعة من الدول الإقليمية وأصبحوا الآن بهذه التصريحات وسطاء، يعني دول وسيطة، نظرت إلى إيران وتعاملها وأيضا نظرتها وتعاملها وتقديرها لهذه الدول ألا يختلف الآن وفق التصريحات؟ لأنهم من المفترض أوقفوا ضربة هي الأكبر كما يقول الرئيس الأمريكي منذ الحرب العالمية الثانية.
3: بالتأكيد إيران ممتنة لكل هاي الجهود، وممتنة أيضا لقطر، لعمان، لباكستان، واليوم أيضا مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

0: هذه خلال أسبوع مرتين يتصل الرئيس أو وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي مع فيصل بن فرحان. هذا هو امتنان لهذه الدول، وهذه الدول فعلا بعد هذا التصعيد الغير طبيعي عندما تقدم أو تبذل هذه الجهود للتوسط، هذا جهد مشكور. الإيرانيون يعني ممتنين لمثل هذه الوساطات أو هذه الجهود.
1: يبقى السؤال كيف يترجم هذا الامتنان؟ هل يترجم على شكل استهداف سفينة؟
0: لا،
1: أم ضرب مرة أخرى لقواعد موجودة في المنطقة؟
0: نحن في حرب، وبالتالي الولايات المتحدة تسير وهي يعني الولايات المتحدة ليست صادقة فيما تقول، يعني تتحدث شيء في الإعلام وفي السياسة وتتحرك شيء في الميدان، وبالتالي هناك الكثير من الأمور. الآن نحن نتحدث عن قضية معقدة جدا، معقدة من قبل الوسطاء وعمل الوسطاء، معقدة من قبل إيران، معقدة من قبل الولايات المتحدة. أنا أعتقد بأنه حتى إذا بدأت المفاوضات، أعتقد بأن هذه المفاوضات وإن بدأت هي غير كافية، يجب أن لأنه ينقصها الثقة، وتنقصها الثقة برغبة جادة في التوصل للاتفاق. الإيرانيون لا يثقون ذلك، وهم يقولون بأن عندما يدخلوا في مباحثات، يدخلوا في مفاوضات، يدخلون هذه المفاوضات بحذر شديد جدا جدا جدا. وبالتالي يبدو لي بأن الرئيس ترامب هو الذي هاجم إيران، اعتدى على إيران، يجب عليه أن يقدم خطوات لتعزيز الثقة. لحد الآن لم يقدم الرئيس ترامب أي خطوة لتعزيز الثقة عند الإيرانيين.
1: ما رأيك السفير جو هود، هل قدم الرئيس الأمريكي أي خطوات لتعزيز الثقة مع إيران، خاصة في الجدل الدائر الآن حول القوة العسكرية التي يهدد باستخدامها؟ هل أصبحت وظيفة القوة العسكرية التهديد لإجبار الطرف على الطرف الآخر أيا كان، وهنا المثال عن إيران، إجباره على التفاوض، وليست الوظيفة الأساسية للقوة العسكرية وهي الحسم العسكري بالأساس؟
2: نعم، هناك الكثير من الخلافات ما بين البلدين. بدأ ذلك في 1979، الإيرانيون سيقول ذلك بدأ في 1953، ولكن بكل حال من الأحوال الخلاف موجود منذ فترة طويلة. أنا أتحدث هنا إطلاقا عن الثقة أو إعادة بناء الثقة. دعونا نحكم على الأفعال. عندما تم توقيع مذكرة التفاهم، لم يكن هناك حصار ولم تكن هناك عقوبات على النفط الإيراني. هذه أمور يمكن التحقق منها. بعد 7 أيام عندما قامت إيران باقتراف خطأ استراتيجي من خلال استهداف السفن، فهذا كان خطأ كبيرا. هذا النوع من الأفعال قد يقود إلى أشياء إيجابية أو سلبية. إذا ما قرر الطرفان اتخاذ خطوات إيجابية يمكن الذهاب في الاتجاه الصحيح. هذه أشياء يمكن التحقق منها بشكل سهل. إذا ما تم رفع العقوبات وأيضا والطرف الآخر بدأ باستهداف السفن، فهذا سيقود التوتر حتما.
1: دكتور شرقاوي، أنا أسألك في نفس النقطة، ربما لم يعرج عليها سعادة السفير كثيرا فيما يتعلق بوظيفة العمل العسكري وتكرار هذا التهديد وأثر ذلك، ومنه ما نشاهده على الشاشة في الأخبار العاجلة، تتابع انخفاض أسعار النفط طبعا في التعاملات المبكرة 5% في العقود الآجلة 6% انخفاض طبعا سريع بناء على وقف هذه الضربة. السؤال مرة أخرى عن جدوى التهديد وجدوى استخدام العمل العسكري كوسيلة للتفاوض وليس أصلا للحسم العسكري بالأساس.
3: إذا تأملنا الأشهر الخمسة الماضية، ربما كانت هناك 10 مناسبات استخدم فيها ترامب الوعيد العسكري وأنه سوف ينهي أو يمحق إيران من الوجود، بمعنى الوعيد بكل الأشكال.
1: نحن أحصينا إلغاء التهديد 4 مرات،
3: وبالتالي هذا التهديد فقد بريقه وفقد تأثيره السيكولوجي وتأثيره السياسي على الطرف الآخر، بمعنى الإيرانيون يقولونها صراحة، هم صامدون على جبهة ما هو عسكري وأيضا على جبهة المفاوضات، والأمران سيان بالنسبة لهما. هناك قطب عراقجي وقاليباف وبيزيشكيان، هؤلاء قطب المفاوضات، وهناك الحرس الثوري ومقر خاتم الأنبياء، هؤلاء قطب الخيار العسكري فلا تغيير. الآن ماذا يعني ينبغي أن ينتبه ترامب إلى ما نبه إليه عالم الفيزياء ألبرت أينشتاين؟ لعنة التحليل المتكرر، بمعنى إذا كنت تحلل بنفس الطريقة وبنفس المعطيات مرتين فلن تصل إلى نتيجة مغايرة، هي نفس النتيجة. فبالتالي إذا كان ترامب لا زال يعول على أن الوعيد العسكري هو الذي سوف يضعف أو يجعل الإيرانيين أكثر ليونة للقدوم إلى المفاوضات، هذه مقاربة خاطئة.
1: مقابل ذلك دكتور، إذا كانت كذلك، إذا سلمنا بهذا الشق، الشق الآخر يقول إن هذا التكرار كما نشاهد يربك. لدينا عاجل، هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، تلقينا بلاغا عن حادث على بعد 20 ميلا بحريا شمال شرق خصب في سلطنة عمان. أيضا هذا حادث ربما نتابع تداعياته في الساعات، لكن نكمل الفكرة الأولى المتعلق بإرباك الأسواق. يعني التكرار هذا يربك الأسواق ولها تداعيات اقتصادية وأيضا له كلفة عسكرية، هذه التجهيزات والحشودات لا تتحرك بالمجان.
3: ترامب يشعر أنه في أريحية، بمعنى أن هذه التقلبات بين 6% إلى 8% صعودا ونزولا عند الوعيد وعند العودة إلى المفاوضات أصبحت من صميم ما يترقبه المضاربون في أسواق النفط وفي بورصات العالم. في الوقت ذاته الإنفاق، هو صرف قرابة 38 مليار دولار ويعتقد أن هناك خزانا، بحيث أن مجلس النواب أجاز بالقراءة الأولى أجاز ميزانية جديدة ب 95 مليار دولار. الإنفاق العسكري لم يعد مشكلة له ولا لصقور البنتاغون، ولكن المشكلة الآن إذا كان فعلا ترامب مقتنعا. الآن هناك فرق بين أن تلعب ورقة بحكم أن ليس لديك خيار آخر وبين أن تتحول ذهنيا إلى قناعة جديدة. إذا كان ترامب مؤمنا إيمانا خالصا الآن بالجدوى من المفاوضات، فلينتبه على ما تتطلبه المفاوضات، وهي كما قلت في منتصف ماي الماضي، لا يمكن نجاح أي مفاوضات إلا إذا قبل الطرفان مبدأ المقايضة بين التنازلات من جهة والمكاسب من جهة أخرى بين الطرفين. إذا كان يريد إنجاح مفاوضات هرمز وإنجاح مفاوضات الملف النووي، عليه أيضا أن يستحضر ما يقدمه كأرصدة مجمدة، أيضا كيف سيرفع العقوبات الأمريكية على إيران بشكل مدرج، بمعنى أن يمنح للإيرانيين خاصة لمعسكر الاعتدال، لمعسكر أو قطب المفاوضات، أن يمنحهم أي ورقة يستغلونها.
1: هل يمنعه من ذلك إرث أوباما؟
3: لا، ما يمنعه من ذلك أنه لا زال متشبعا، وإن تعادل عن هذا الوعيد العسكري لا زال متشبعا بالأمل في تحقيق معادلة صفرية، أن يهزم الإيرانيين، وأن الخيار العسكري هو ما سيأتي إليه بهذه النتيجة العسكرية. لم أجد حتى الآن أنه حول أو انتقل بالكامل إلى منطق المفاوضات، لا زال متذبذبا من حيث أنه يدور الصراع ولا ينهي بسوريا نهائيا.
1: صدقيا، تعقيب سريع على الحادثة، مثل هذه الحادثة جعلت الرئيس يرمي بمذكرة التفاهم؟
0: لا، هذه الحادثة هي تأتي في سياق ما موجود الآن، نحن لن ندخل المفاوضات، وبالتالي هذه المفاوضات التي قال عنها الرئيس ترامب بأنها سوف تبدأ مساء الاثنين، هذه تحتاج إلى جملة عوامل من أجل إنجاح ذلك. لا يكفي أن نجلس على طاولة مفاوضات ونصل إلى تفاهمات بشأن مضيق هرمز، أو نصل إلى تفاهمات بشأن البرنامج النووي الإيراني. أولا قضية التهديد، يجب أن يكف الرئيس ترامب عن التهديد. الإيرانيون بثقافتهم وبحضارتهم وبما يعتقدون به لا يريدون أن يكونوا يجلسون على الطاولة ظل التهديد. اثنين، لا يريدون مفاوضات تحت النار، وبالتالي يريدون أيضا قضية الخطوات، خطوات إيجابية من أجل تعزيز
1: الثقة. شكرا لكم جميعا. ننتقل الآن إلى هذه النافذة التحليلية التي تقرأ المشهد الحالي في المضيق مع منى العمري.
4: أهلا بكم في هذه الفقرة التي نناقش فيها إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه

0: وافق على إلغاء هجوم على إيران عقب الاتفاق على ملامح صفقة تتضمن فتحا فوريا وتاما لمضيق هرمز. نبحث ما يمكن أن تكون عليه تفاصيل هذا الاتفاق فيما يتعلق بالمضيق مع ضيفنا هنا في الاستوديو اللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري. لكن قبل النقاش نذهب إلى الزميل عمر عبد اللطيف على الشاشة التفاعلية ليعرض لنا المشهد الحالي. إليك عمر.
1: نعم منى، في الحقيقة نبدأ من تصريحات الرئيس ترامب الذي قال أن الصفقة أو ملامح الصفقة مع طهران تقضي بأن يكون مضيق هرمز مفتوحا وذلك بشكل تام. ترامب قال أن هذا المسار في مضيق هرمز سيبقى مفتوحا سواء بالذهاب والإياب في حال تم التوصل إلى صفقة مع إيران، يشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تفرض حصارا على السواحل الإيرانية وتمنع دخول السفن وخروجها من هذا الممر، وذلك لأن إيران بحسب الولايات المتحدة تقوم بعرقلة حركة الملاحة. من الجانب الإيراني قالت إيران أن هذه المسارات التي حددتها هي المسارات الإيرانية على السفن أن تعبر هذه المسارات سواء بالدخول أو الخروج، ومنعت أي السفن من المرور عبر الممرات الأخرى. طبعا نشير إلى أن هذه هي الممرات الإيرانية، هنا باللون الأحمر هذه الممرات الدولية بخطين متوازيين، إضافة إلى الممر العماني هنا في الجنوب. إيران تحذر السفن من دخول هذه المناطق إلا عبر المسارات التي حددتها، وهددت بأن أي سفينة تخرق هذا المسار وتمر بمسارات أخرى ستتعرض لحوادث، وبالفعل تعرضت عشرات السفن إلى حوادث سواء في مضيق هرمز أو في بحر العرب أو في الخليج بشكل عام. نشير إلى بيانات موقع كبلر في الحادي أو في الواحد من أغسطس حيث مرقت عبر مضيق هرمز نحو 10 سفن، هذه الناقلات 5 منها دخلت و5 منها خرجت، واحدة مرت عبر مسار محدد، بينما مرت 9 سفن عبر المسارات الإيرانية. نشير إلى بيانات سنتكوم في 31 من يوليو إلى أن القيادة المركزية الأمريكية قامت بإعادة توجيه 30 سفينة تجارية واقتحمت سفينتين، كما قامت أيضا بالسماح بالعبور ل 30 سفينة وذلك لنقل المساعدات الإنسانية. نشير إلى أن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران نصت من ضمن بنودها على فتح مضيق هرمز تدريجيا. طبعا كانت هذه أبرز الملفات المتعلقة بمضيق هرمز. منى، نعود إليك للنقاش مع ضيفك في الاستوديو.
0: جزيل الشكر لك عمر، ونرحب مرة أخرى في الاستوديو باللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري. لواء، بداية قبل هذه فترة التصعيد والحديث بأن هنالك ضربة قادمة، كان هنالك مفاوضات مع الجانب العماني، كان هنالك مقترح من قبل عمان يقضي بتقاسم السيطرة على هذا المضيق بلا بالرفض من قبل إيران، وقالت إيران هنالك مخرجا للدخول وآخر للخروج. لنفهم معك ومنك الصورة والمعنى من وراء المقترح الإيراني.
2: في إطار عام منى، هذا صراع على الإدارة وصراع على الإرادة، كل طرف يريد أن يفرض إرادته في هذه المنطقة سواء الأمريكان أو الإيرانيين. إيران تريد أن تحول هذا المضيق، تلغي تماما فكرة الممر الدولي، هي تريد أن تجعله ممر إقليمي وتستفيد منه كورقة ضغط سياسية وغيره من المفاوضات. لكن هنا اللي بيحكمنا في المضيق ليست المسارات كما يدعون، لأن المنطقة محكومة منى بجغرافيا، الجغرافيا دي أنا ما أقدرش أن أنا أحددها، أضيق نقطة هذه الجغرافيا ما أقدرش ألعب فيها. هناك مياه إقليمية لإيران، المياه الإقليمية دي 12 ميل بحري، ومياه إقليمية لسلطنة عمان 12 ميل بحري أيضا، وبالتالي في تداخل، كل طرف يقول أن هذه المنطقة تتبع له إقليميا، وبالتالي كل طرف يريد أن يسيطر على المنطقة الحالية. فيما يتعلق بالمسارات على سبيل المثال، أدي منطقة المسارات، هنلاقي أن المسار الرسمي اللي هو معتمد من منظمة البحرية الدولية هو المسار اللي فيه المنتصف اللي هو باللون الأحمر، والمسار اللي فرضته إيران نتيجة الأزمة هو المسار اللي باللون الأزرق، والمسار اللي فرضته القوات الأمريكية هو المسار اللي باللون الأخضر. كل هذه المسارات عشان نكون أمنا

0: تحت مرمى النيران الإيرانية. حتى المسار العماني وإن كان تحت السيادة العمانية لكنه تحت مرمى النيران الإيرانية، وهذا هو الإشكالية في أنهم مش هيوصلوا أو من الصعوبة بمكان الوصول إلى اتفاق يتعلق بالمسار.
1: والكثير من السفن أصلا تم استهدافها وإعادة توجيه مسارها في الممر الجنوبي. لكن فيما يتعلق بالطلب الإيراني، والحديث يجري الآن بأنه على أساسه سيتم العودة إلى التفاوض فيما يتعلق بمسار الدخول ومسار الخروج، ما الذي تحققه إيران بأن تسيطر هي على مسار الدخول وتسيطر عمان بالمقابل بصيغة أو بأخرى على مسار الخروج؟ ما الذي تحققه وما الذي ستتجنبه؟
0: هذا المسار هو المسار الموجود الأصلي، ما هذا المسار اللي باللون الأحمر مسار الدخول، هو ده المسار القديم، وهذا مسار الخروج. لكن المسارين تحت مرمى النيران الإيرانية، كل هذه المسارات تحت مرمى النيران الإيرانية، لكن وترفضه كمان الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها تجعل إن السفن الأمريكية والسفن الغربية والمجهود العسكري الأمريكي اللي بيخدم في منطقة الخليج أيضا هيقع تحت مرمى النيران الإيراني. لكن هناك في بعض من قال هذه المسارات يا منى ليست خطوط مرسومة أو في حواجز لكنها وهمية، الخطوط اللي احنا رسمينها دي خطوط وهمية، لكن هناك بعض المحاولات. ماذا لو غيرنا المسار الرئيسي بنفس الشكل بنفس الشكل وزحزحناه لثلاثة أربعة ميل بحيث انه يكون قريب من الحدود العمانية، يعني بمعنى الاثنين الحمر دول أقدر أنزلهم يكونوا قريبين من أولا هبعدهم عن يكونوا قريبين من السواحل العمانية، أولا هبعدهم عن الهجوم المباشر من القوات الإيرانية، تاني حاجة أنا هبعد كمان الأسطول البحري الأمريكي والأسطول الغربي والمراكب الغربية ذات المصالح الغربية بعيدا عن النيران. كمان هناك توافق حول ان يبقى في آلية إلكترونية، بمعنى ان كل السفن الداخلة والسفن اللي خارجة اديها منظومة إلكترونية ويبقى في متابعة لكل سفينة
1: ولحمولتها
0: واتجاهها والغرض من السير، وبالتالي هنا هحرم إيران من حق الوقوف والتفتيش لهذه السفن أو التعرض للمساءلة القانونية، خاصة السفن الغربية والسفن الأمريكية. وأنا أتخيل أن هذا المشروع ربما يتم تنفيذه، لكن في النهاية مضيق هرمز هي قضية مؤقتة وليست قضية دائمة في أصل الخلاف ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. يعني احنا بنستخدمه عشان الأسواق العالمية عشان أسعار النفط فقط، لكن لا يلغي أصل الخلاف المتعلق بالنووي والصاروخي وغيره.
1: لكن يبقى مضيق هرمز لواء محمد عقدة أو نقطة الحل والعقد ما بينهما على الأقل مبدئيا أو المدخل باتجاه لربما اتفاق أشمل. الآن المسارات وتحديدها والدخول والخروج ليست
0: المشكلة الرئيسية.
1: ليست المشكلة الرئيسية، هنالك مشاكل أخرى نستعرضها معك. ونبدأ بالحديث عن الألغام، وجود الألغام خاصة مع الحديث عن انفجارها في بعض السفن في الفترة الأخيرة، ما يؤكد وجودها بطبيعة الحال، تشكل يعني عقبة أساسية في موضوع المضيق وفي التفاوض الآن. من سيزيل هذه الألغام؟
0: بالفعل هذه الألغام وفقا للمادة الخامسة من البروتوكول اللي وصلوا إليه بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، هذه المادة مادة فضفاضة ولذلك بيصعب تفسيرها ما بين الطرفين، وهي دي الإشكالية الكبرى. منحت إيران 60 يوم لحق المرور الآمن والعبور الآمن مع 30 يوم لإزالة الألغام. إيران طلبت أن يتم إزالة الألغام من خلالها إذا كانت هناك ألغام أصلا، لكن هيتم من خلالها. معظم هذه الألغام بتتواجد في هذه المناطق اللي هي في بتتعلق بالمضيق الأوسط أو اللي باللون الأحمر، وبالتالي على إيران لأن اللي بيضع ألغام بيبقى واضع خريطة أين وضع الألغام خاصة الألغام البحرية، وبيتم إزالة الألغام من خلال إيران وتضع بعد ذلك علامات بحرية أن كل منطقة أن هذه المنطقة منطقة خالية من الألغام، منطقة آمنة للعبور السفن التجارية.
1: لكن محمد، ألا يتحرك اللغم البحري؟ يعني هل أنت تضعه وتسيطر عليه على مكان وجوده طيلة فترة بقائه في الماء؟ يعني ألا يوجد هنالك قدر من اللا تحكم في مسار اللغم؟
0: السؤال ده مهم جدا، وبيتحرك بالفعل بسبب التيارات المائيه وبسبب عوامل الجغرافيا
1: والمد والجزر.
0: بالظبط كده، وبسبب عوامل الطقس بيتحرك وينتقل من مكان لمكان. اللغم البحري مشكلته انه بيسموه سلاح الفقراء، بمعنى انه سلاح رخيص جدا لكن مؤثر للغايه، مؤثر للقوات البحريه. انت عارف حضرتك اكتر حاجه ترعب الضابط البحري اللي على حامل الطائرات هو اصطدام لغم في السفينة من القاع، لأن غير متوقع.
1: لكن لواء محمد، ألا يقول هذا بأن اللغم من الممكن أيضا أن يتحرك باتجاه المسار الشمالي؟
0: طبعا وارد، ولكن هنا برضو إيران حريصة كل الحرص على معرفة عدد الألغام اللي تم زرعها إذا كانت هناك ألغام. يعني أنا برضو حتى الآن وإن تم الإعلان عن اصطدام بلغم، لكن في جزء بسيط أنا أتشكك إن وجود ألغام، لأن فكرة شائعة وجود ألغام استفاد منها الطرفين. الولايات المتحدة الأمريكية استفادت إن تروج إن إيران تعرقل الملاحة الدولية، وإيران استخدمتها في الردع لردع باقي السفن بعدم المرور في هذا الممر. لكن إيران تعلم تماما عدد الألغام اللي تم استهدافها، وبالتالي السفن الصغيرة تستطيع أن تعلم أين اللغم وأين مكان اللغم وكيف تفك العبوة وكيف توقف عمل الألغام.
1: اللواء محمد عبد الواحد، الخبير بشؤون الاستراتيجية والأمن البحري، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، نهاية هذه الفقرة العسكرية، عودة إلى غرفة الأخبار.
2: ونعود مشاهدينا للتغطية من قطاع غزة، حيث أعلنت مستشفيات القطاع استشهاد 19 فلسطينيا بينهم 4 أطفال و3 نساء في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بالقطاع. نتابع.
3: خلاص يا بنات، الله يرضى عليكم.
4: أم محمد تلقي نظرة الوداع على ابنها البكر محمد الذي لحق بإخوته 4 ووالده وشقيقتيه، فقدتهم العائلة خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. رحل محمد إثر استهداف طال مخيم جباليا شمالي القطاع، تاركا خلفه طفلتين وجنينا لم يرى النور بعد.
5: جاني خبره انه استشهد، هيو لحق اخوته 6 وابوه 7. الحمد لله، هو سندي، راح ابوه اخوته وهو اللي سندي، والله هو اللي يصرف علي، بيقول لي بدي اشهد امي وابو واختي واخويا. هيو استشهد هو، الله يسهل عليه يما، الله يما يرحمك، الله يما قلبي راد عليك دنيا واخره يما، الله يما قلبي راد عليك دنيا واخره يا حبيبي يا نور قلبي.
4: احوال تتكرر مع استمرار الاستهدافات الاسرائيليه على مناطق مختلفه من القطاع، ففي غرب مدينه غزه استهدفت الطائرات الحربيه الاسرائيليه شقه سكنيه واودت بحياه افراد عائله كامله بينهم طفلان احدهما جنين. كما استشهد 3 فلسطينيين بينهم طفل في استهداف شقة سكنية في خان يونس جنوبي القطاع. وفي المنطقة الوسطى استهدفت الطائرات الإسرائيلية مركبة وشقة سكنية، ما أدى إلى سقوط شهداء ومصابين. يأتي هذا بينما يجري الحديث عن جولات تفاوض ومساع للتوصل إلى اتفاق سلام وتطبيقه في قطاع غزة.
6: تحاول إسرائيل عبر رفع وتيرة العدوان أن ترد على المرونة التي تبديها الفصائل بالقول ميدانيا أنها غير معنية بالتفخخ في إطلاق النار، غير معنية بأي شكل من أشكال التهدئة، هي معنية فقط بإبقاء واقع الإبادة وتحويل الدماء الفلسطينية إلى جزء من المزاود السياسية الداخلية.
7: بينما يأمل الفلسطينيون في قطاع غزة أن يبدأ يومهم الجديد بتباشير سلام يعود إلى حياتهم، يفرض القصف الإسرائيلي يوما آخر يبدأ بالجنازات، شهداء يرحلون بينهم أطفال، في الوقت الذي يجري الحديث عن بدء تطبيق خطة السلام الخاصة بغزة. نور خالد، الجزيرة، مدينة غزة.
2: مشاهدينا مرحبا بكم من جديد في هذه التغطية المستمرة للأوضاع في المنطقة. بعد إعلان الرئيس الأمريكي إلغاء حملة قصف على إيران، بالإضافة إلى الوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، في التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك اتفاقا بشأن مضيق هرمز، وإنه سيكون هناك اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني. أضاف ترامب أن واشنطن تتحدث مع الإيرانيين بخصوص شكل المفاوضات التي قال إنها ستبدأ مساء الاثنين. كما أكد الرئيس الأمريكي أن السعودية والإمارات وقطر وإيران طلبوا منه إلغاء الضربة، مشيرا إلى أنه سيرى ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى نزع السلاح النووي من إيران. في إيران قال الرئيس الإيراني مسعود بوشكيان إن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة ستكون محور علاقة إيران الخارجية في

0: مرتبط بانتهاك الولايات المتحدة تعهداتها. هذا الحديث جاء بعد إعلان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المفاوضات مع سلطنة عمان في مراحلها النهائية. وسط الحديث عن المفاوضات، نقلت هيئة بث الإسرائيلية عن مسؤولين أن غالبية المحادثات الأمريكية الإيرانية تدور حاليا حول مضيق هرمز، فيما لا يعرف مصير بقية القضايا وأهمها مخزون اليورانيوم الإيراني وتعهدات إدارة ترامب بشأن سلوك طهران. فيما نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر أن نتنياهو وأعضاء المجلس الوزاري المصغر عربوا بقرار ترامب إلغاء الهجوم على إيران من منشوره على تروث سوشيال. في تطورات المشهد بقطاع غزة، أفادت مصادر بمستشفيات القطاع باستشهاد 19 فلسطينيا بينهم 4 أطفال و3 نساء في قصف إسرائيلي استهدف مناطق عدة منذ فجر الأحد. أنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. أحمد، مرحبا بك. لنجمل أهم ما جاء في كلمة الرئيس الأمريكي على متن الطائرة للصحفيين، والرسائل المتوقعة أيضا فيما يتعلق باستئناف المباحثات مساء الاثنين.
1: نعم محمد، قبل قليل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد تحدث للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية Air Force One في طريق عودته من ولاية نيوجيرسي التي قضى فيها عطلة نهاية هذا الأسبوع. هو الآن في طريقه إلى العاصمة واشنطن. الرئيس ترامب تحدث لحوالي 10 دقائق، جزء كبير منها كان يتصل بالملف الإيراني وتطورات الوضع وكذلك المفاوضات. هو أكد على عدة أمور مهمة. أولا، هو يقول إن المحادثات مع الإيرانيين مستمرة، وأشار إلى أن شكلا من أشكال المفاوضات سيبدأ مساء يوم غد أو اليوم الاثنين بتوقيت المنطقة، مساء يوم غد ظهر يوم غد بتوقيت واشنطن. وهذه المفاوضات ستتناول وفق الرئيس الأمريكي الاتفاق الذي سيتم التوصل إليه مع إيران. هو يقول إن تعليق الهجوم الذي كان يعتزم القيام به خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع جاء بطلب من إيران وكذلك من دول في المنطقة، ويقول إن الإيرانيين يطالبون بإلحاح بوقف ذلك أو طالبوا بإلحاح لوقف ذلك الهجوم. ترامب في الوقت الذي يؤكد فيه وقف هذا الهجوم يقول إن الولايات المتحدة في تصريحاته الأخيرة هذه مستعدة للقيام به في أي وقت، وبالتالي هو يشترط تعليق هذا الهجوم بالتوصل إلى اتفاق يفتح مضيق هرمز ويزيل التهديد النووي الإيراني وفق قوله. ترامب أيضا أشار إلى أن الولايات المتحدة كانت ستوجه ضربة، قال ستكون الأقوى منذ الحرب العالمية الثانية، وقال إن الإيرانيين رأوا بوادر هذا الهجوم وبعد ذلك طلبوا منه أن يوقف الهجوم، وقال إنهم يقولون ذلك معه ثم يخرجون إلى العلن وينفون ذلك، في إشارة إلى تصريحات سابقة من قبله بأن الإيرانيين يقولون شيئا في المفاوضات ثم يعلنون شيئا آخر لوسائل الإعلام وفق تعبير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذا الموقف هو أول موقف من قبل ترامب منذ أن كتب منشوره الليلة الماضية على تروث سوشيال، والذي أعلن فيه وقف هذا الهجوم أو تعليقه شريطة أن يتم التوصل إلى اتفاق يفتح مضيق هرمز وينهي البرنامج النووي الإيراني وفق الرئيس ترامب. وأيضا يقول إن إسرائيل التزمت معه بهذا الموقف محمد.
0: نعم، عن أصداء أيضا هذه القضايا التي تطرق إليها الرئيس ترامب، سواء فيما يتعلق بالحشد العسكري أو حديثه عن ضربة هي الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية وتم إيقافها، والتنسيق أيضا التزام إسرائيل في ذلك، ما أصداء في الصحافة والسياسة أصداء مثل هذه الكواليس التي يكشفها الرئيس الأمريكي عن جهود وقف هذه الضربة؟
1: الجميع الآن هنا في واشنطن يسعى لمعرفة بالفعل كواليس ما يجري في المفاوضات. وسائل إعلام أمريكية تنقل عن مصادر دبلوماسية وعن مصادر إقليمية وعن مصادر في الوساطة قولها بأن المحادثات مستمرة، ويقولون إنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق، ولكن التقدم مستمر في هذا المسار وهناك مؤشرات على إحراز هذا الاتفاق. الملاحظ أيضا في تصريحات ترامب، هو يقول تم الاتفاق على إعادة

0: فتح مضيق هرمز، وسيكون هناك اتفاق يتعلق بالبرنامج النووي، وبالتالي هو كأنما يقول إن الترتيبات المتعلقة بمضيق هرمز اكتملت وسيبقى فقط الترتيبات المتصلة بالبرنامج النووي، دون أن يحدد طبيعة الالتزامات لدى كل طرف، الطرف الأمريكي أو الطرف الإيراني. ولكن مصادر في الوساطة ومصادر إقليمية تنقل عنها، وسائل إعلام أمريكية تقول إن الولايات المتحدة سترفع الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، وستفتح إيران المضيق. والمعضلة التي تواجه الوسطاء والمفاوضين تتعلق بحجم النفوذ الذي ستحتفظ به إيران فيما يتعلق بمضيق هرمز. ترامب والمسؤولون في إدارته يرفضون دائما مسألة أن تفرض إيران شروط أو رسوم للعبور عبر المضيق، وتعمل الولايات المتحدة منذ بداية هذه الأزمة لحث السفن وكذلك لتأمين حركة الملاحة عبر المسار الجنوبي القريب من السواحل العمانية، وهو الأمر الذي يقابل برفض من قبل الجانب الإيراني. القيادة المركزية الأمريكية تصف ذلك المسار بأنه مسار آمن ويمكن للسفن عبوره، وتقول إن التهديدات الإيرانية هي تهديدات لفظية بشأنه، وتؤكد أيضا استمرار الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. الآن هناك حالة ترقب هنا في واشنطن وسط ردود أفعال متباينة. ترامب نفسه قبل قليل كان يقول إن فريق في حكومته أو في إدارته يطلبون منه القيام بهذا الهجوم وتوجيه هذه الضربة ضد إيران، وفريق آخر يقول له لا تفعل. وهو أيضا أشار إلى أن الحلفاء عندما يطلبون منه وقف الهجوم هو يستمع إلى هذا الطلب، ولكن في ذات الوقت هو يقول نحن ننتظر وسنرى ونحن مستعدون في الوقت ذاته بالعودة إلى هذه الهجمات التي ننوي القيام بها في أي لحظة في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق. وبالتالي هو يبقي لغة التهديد معلقة ويشترط تعليق هذا الهجوم بالتوصل إلى اتفاق. جمهوريون في الساعات الماضية أثنوا بهذه السياسة، يعتقدون أنها تنطلق من موقع قوة. ديمقراطيون يعتقدون أن الإدارة تتخبط وليس لديها استراتيجية واضحة للخروج من هذه الحرب، ويطالبون ترامب بسحب القوات وتجنيب الأمريكيين التداعيات الاقتصادية لها. بكل الأحوال نترقب الآن في الساعات المقبلة من هذا اليوم بتوقيت المنطقة يوم الاثنين مساء ستبدأ هذه المفاوضات وفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
1: شكرا جزيلا لك أحمد الرهيد، مراسل الجزيرة من واشنطن. إذا تعود مسألة مسارات العبور في مضيق هرمز إلى الواجهة مجددا في ظل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترقب التوصل إلى اتفاق مع الجانب الإيراني حول فتح المضيق وتراجعه عن تنفيذ ضربة ضد طهران، في وقت تؤكد فيه الخارجية الإيرانية عملها على التوصل لاتفاق منفصل مع الجانب العماني لإدارة المضيق. في التقرير التالي يلخص الزميل حسام مسعود قصة مسارات عبور سفن الشحن في مضيق هرمز منذ ما قبل الحرب وإلى اليوم.
2: محاولة للعبور من حافة الهوية نحو مسارات الحل تسلكها أزمة مضيق هرمز. لعقود عرفت السفن طريقها هنا وسط المضيق، مسار للدخول إلى الخليج وآخر للخروج منه، تفصل بينهما منطقة أمان بمسافة ميلين بحريين، مخطط اقترحته إيران وسلطنة عمان واعتمدته المنظمة البحرية الدولية عام 1968 لتتحرك السفن وفق خريطة دولية واحدة لا وفق موازين القوى العسكرية. لكن التصعيد الأمريكي الإيراني الذي بدأ في 28 من فبراير شباط أسقط الخريطة القديمة، تراجعت حركة السفن وتعطلت الممرات الدولية بفعل الألغام والتهديدات والاستهدافات. يوضح تحليل إحصائي أجرته وحدة البيانات في الجزيرة لمعلومات منصة كابلر المتخصصة في الشأن البحري نسبة التراجع الحاد في عدد السفن العابرة يومياً في المضيق من 120 سفينة شحن يومياً قبل الحرب إلى معدل أقل من 11 سفينة يومياً طيلة فترة الحرب، وصولاً إلى إعلان أول هدنة بين الجانبين الأمريكي والإيراني في 7 أبريل الماضي. استخدمت 28% منها الممر الدولي التقليدي، فيما التزمت 30% بالتنسيق مع الجانب الإيراني للعبور في مساراته. بينما مر 42% من تلك السفن عبر مسارات غير محددة. إلا أن نسبة السفن العابرة في الممر الدولي تراجعت إلى 1% فقط بعدما ألزم الحرس الثوري الإيراني في أبريل الماضي سفن الشحن بالمرور حصراً شمالية وجنوبية جزيرة لارك الإيرانية تحت طائلة الاستهداف وسط رفض من قبل واشنطن ودول الخليج لهذا المسار. توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية في إسلام أباد أعاد فتح مسار التفاوض كما مسارات العبور في المضيق لمدة كان يراد لها أن تستمر 60 يوماً دون أن تحدد بدقة طبيعة المسارات والمتحكم فيها، ما أتاح المجال لتفسيرات متباينة ودفع عمان مع عدد من الدول في 24 يونيو وبدعم من الولايات المتحدة الأمريكية لتسيير ومرافقة مجموعات من السفن بشكل جماعي في المسار الواقع داخل مياهها الإقليمية، عبر منها 21% من أصل 780 سفينة بين منتصف أبريل والسابع من يوليو، تاريخ تفجر الموقف بعد استهداف إيران لسفن قالت إنها لم تلتزم بالطرق المعتمدة من قبلها، لتعود وتيرة الهجمات الأمريكية والمتبادلة للتصاعد في المنطقة وتتوسع لتشمل الأردن والعراق ومصر. بين 11 و28 يوليو تموز سعت عمان لطرح صيغة جديدة للمسارات، اقترحت خلالها أن تدير طهران عبور السفن في المنطقة الشمالية للمضيق فيما تتولى مسقط إدارة الجهة الجنوبية منه مع تقاسم المسؤولية بشكل متساو، لكن إيران رفضت المناصفة معتبرة أن المسار الدوري القديم لم يعد يحقق أمنها بعد الحرب. انسداد مسارات الحل كاد أن يشعل حرباً أكثر قوة وصعوبة مع تهديد الرئيس الأمريكي مطلع أغسطس الجاري بضرب إيران بقوة واستنفار المنطقة بأكملها، إلا أن جهود الوساطة في الساعات الأخيرة فجر 2 أغسطس الجاري أدت إلى إعلان الرئيس الأمريكي تعليق هجوم كان وشيكاً على إيران وإلزام إسرائيل بالالتزام بعدم مهاجمتها أيضاً. وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن دبلوماسيين مطلعين أن خطوة ترامب جاءت عقب موافقة وزير الخارجية الإيراني على تسوية صاغها وسطاء قطريون وأمريكيون تقضي بأن تدخل السفن إلى الخليج عبر المياه الإيرانية وتخرج منه عبر المياه العمانية. في أحدث تفسيراتها أشارت الخارجية الإيرانية إلى مسار آخر للحل لا ينحصر في الاتجاهين الشمالي والجنوبي، لكنه يرتبط بنتائج مفاوضاتها الجارية مع الجانب العماني فقط، لتظل مسألة فتح المضيق منوطة بما وصفه المتحدث باسمها بتراجع الولايات المتحدة الأمريكية عن انتهاكها لتعهداتها، ويبقى مصير الحرب مرهونا بالقدرة على عبور المنطقة مضيق التصعيد نحو مساحات أكثر أمانا.
1: ينضم إلينا من مونتانا مايكل مروي نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، من طهران مختار حداد رئيس صحيفة الوفاق الإيرانية، وفي الاستوديو دكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراع الصراعات الدولية. مرحبا بكم جميعا. مختار حداد، أريد أن أبدأ معك، ما الذي تتوقعه للرد الإيراني على تصريحات الرئيس الأمريكي من حيث انطلاق المفاوضات حول مضيق هرمز يوم الاثنين؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم والمشاهدين الكرام وضيوف الأعزاء. لا أعتقد أن هناك ستكون يوم الاثنين مفاوضات كما يصف الرئيس الأمريكي. يعني أولا، هناك إيران وضحت أن هناك المفاوضات حول مضيق هرمز هي بين إيران وسلطنة عمان، عفوا، وقالت بأنه لا شأن للولايات المتحدة بهذا الموضوع. يعني هذا موقف إيراني رسمي، وغدا تعرفون يعني أو اليوم يعني دخلنا نحن في اليوم وزير الخارجية الإيراني سيكون في زيارة إلى العراق، يعني لا أعرف هو يتحدث عن أي مفاوضات بمثل هذا اليوم.
1: هل يمكن أن يكون الرئيس الأمريكي يتحدث فعليا عن هذه المفاوضات التي تجري مع عمان وبالتالي نتيجتها تعتبر اتفاقا حول المضيق؟
3: هو ممكن يتحدث عن ذلك، وباعتقادي ممكن يقصد نعم هذه المفاوضات، ولكن إيران وضحت له ذلك مسبقا، يعني بأنه هذا اتفاق إيراني وعماني ولا شأن للولايات المتحدة، وإيران وضحت له بأنه الولايات المتحدة فقط معنية بإنهاء العمليات العدائية والعدوانية داخل منطقة مضيق هرمز. ولكن في نهاية المطاف هو حقا يعني إيران ترى بأنه إذا يريد أن الأمور تعود إلى حالتها العادية في منطقة مضيق هرمز، الولايات المتحدة تحترم هذا الاتفاق.

0: بين إيران وسلطنة عمان كدولتين متشاطرتين على مضيق هرمز، وهذا أصلا هو ما جاء داخل مذكرة التفاهم، بأن هناك حول مستقبل مضيق هرمز يتم بحث الموضوع بين الدول المتشاطئة على مضيق هرمز.
1: طيب ابقى معي مايكل مونروي، أذهب إليك بالسؤال عما كشفه الرئيس الأمريكي وما مدى دقة وخطورة أيضا ما كشفه عن طبيعة الضربات التي كان ينوي شنها على إيران، من حيث وصفها طبعا بأنها الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية وأنه أوقفها بفعل تدخلات قادة المنطقة.
2: سعيد بوجودي معكم وتحياتي لضيوفكم ولجمهوركم. بالنسبة للرئيس دونالد ترامب فهو يخاطب الجمهور الأمريكي ويقول إن المفاوضات سوف تبدأ بين الولايات المتحدة وإيران. لقد تحدث عن المناقشات على الجبهة النووية بالإضافة إلى مناقشات تتعلق بمضيق هرمز. الرئيس ترامب تحدث بدقة عن المفاوضات النووية، وبالتالي فهو لم يتحدث أبدا برأيي عن المحادثات بين إيران وعمان، لأن هذه المحادثات لا تشمل البرنامج النووي. سوف نرى ما مدى صحة هذه الأقوال، وأحيانا قد يقول القادة أو المسؤولون أمورا معينة، ولكن هذه الأمور لن تترجم على أرض الواقع، وبالتالي سوف يكون علينا أن ننتظر ونرى ما إذا كان الرئيس ترامب يخادع فيما يتعلق بهذه الضربة التي قرر تأجيلها لسبب أو لآخر. وهو طبعا ذكر أن هذا السبب كان تجدد أو استئناف المفاوضات. سنرى غدا ما إذا كانت هذه المحادثات ستحصل، لا أعرف إذا كان
1: فقط
2: هناك
1: فقط
2: مسؤول
1: للتوضيح
2: أمريكي في طريقه.
1: نعم، فقط للتوضيح وضع المقاطعة، لأن الرئيس يتحدث عن اتفاقيتين الآن، يتحدث عن مضيق هرمز وعن الملف النووي، لذلك كان السؤال لضيفي من طهران عن الاتفاقية التي ستكون مع عمان، ربما يقصدها الرئيس الأمريكي كحل المضيق، ثم مفاوضات أخرى تجيها الولايات المتحدة مع إيران حول الملف النووي. لكن الشق الثاني من سؤالي أو السؤال الذي كان موجه لك بالأساس حول دقة وخطورة المعلومات التي يكشفها الرئيس الأمريكي عن هذا الحشد، عن هذه الضربة الكبرى التي كانت ستوجه لإيران وإمكانية أن تكون علقت لاتصالات من المنطقة.
2: نعم، طبعا أنا أتفهم ما تفضلت بقوله فيما يتعلق بالمحادثات، ولكن يبدو أن إيران ليست مهتمة بأي محادثات ترتبط بالبرنامج النووي. فيما يتعلق بالاتصالات التي أجراها قادة دول المنطقة، أنا أعتقد أن هناك عددا كبيرا من قادة دول المنطقة يحبذون عدم تنفيذ هذه الضربات التي تحدث عنها الرئيس ترامب. وطبعا هذه الضربات كانت احتمالا واقعيا بالنظر إلى الحشد العسكري الذي جرى في المنطقة. وطبعا إذا تعرضت إيران لضربة فهي كانت سترد، ودول الخليج ستتحمل الجزء الأكبر من هذه الضربة. وهناك تقارير صدرت في الآونة الأخيرة تفيد أن الولايات المتحدة تسحب الكثير من قطاعها العسكرية من دول الخليج وتنقلها إلى إسرائيل والأردن، وبالتالي فإن دول الخليج هي التي تتحمل الجزء الأكبر من عواقب أي تصعيد عسكري.
1: دكتور شرقاوي، هل هذه السياسة من الرئيس الأمريكي بعد الإلغاء الرابع والتهديد لا أعرف كم عدده،
3: العاشر
1: على العموم، هل هذا تقرأه إيران على أنه سياسة ناجحة، هي تضغط وتواصل الضغط عبر وكلائها في المنطقة وحتى على الدول الخليجية دون الوصول إلى حرب شاملة تستهدفها؟
3: إيران تبدي انفتاحا نسبيا على هذا التحول، خاصة وأنه تحول راديكالي 180 درجة من قصف كما وصفه الرئيس الأسوأ أو الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، إلى انفتاحه على مسارين، مسار التفاوض بشأن هرمز والآخر بشأن الملف النووي. إيران تعتقد أنها مستعدة لكلا الخيارين، هذا لا يغير المعادلة أو القراءة في طهران، ولكن علينا أن نستحضر احتمالين متوازيين بالنسبة للمفاوضات، وهي أمر إيجابي. يمكن للمفاوضات أن تتجه نحو مسار وظيفي، مفاوضات وظيفية، بمعنى إنجاز شيء في المحصلة النهائية، استكمال مبتدأ ما بدأته مذكرة التفاهم بخبر توافقي على معاهدة، على اتفاق، على صفقة في نهاية المطاف. هذا هو السيناريو الأمثل وما يحتاجه الصراع في هذه المرحلة، مسار وظيفي. لكن أيضا من المحتمل أن تبقى عملية العودة إلى المفاوضات على أنها فقط مجرد مسار إجرائي، كما كان حال مسار المفاوضات في كل من سويسرا والدوحة، بمعنى هناك آلية للتفاوض، هناك قبول بالأخذ والرد، ولكن فقط نحن أمام الشكل أو أمام الوعاء، وليس فيه محتوى، ليس فيه زخم، ليس فيه حيوية الانغماس الكلي في المفاوضات. فبالتالي مسار إجرائي من هذا النوع لا يعطينا نتيجة في النهاية. فنحن الآن في مرحلة مفصلية، هناك تحول نسبي عن فكرة التصعيد العسكري، ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن ترامب أو الإيرانيين بمن فيهم المعتدلون وأيضا المتشددون، بمعنى قالبا بيزيشكيان وعراقجي من ناحية وقادة الحرس الثوري، ليسوا كلهم أيضا على نفس يعني الصفحة، بمعنى يقرؤون القراءة التفاوضية كما ينبئ بها ترامب. إذا نحن باختصار أمام جدلية أخرى، هذه المرة لا تبتعد عن القصف، ولكن تنتظر ولادة التفاعل الذي سيبدأ غدا على مستوى مفاوضات الملف النووي. وأرى أن هناك نوع من القفز أو استسهال الطريق مباشرة إلى ما هو نووي. لدينا عدة موضوعات أخرى، ماذا يقدم الرئيس
1: الولايات ترامب المتحدة لإيران،
3: يعني نحتاج
1: العقوبات والأموال المجمدة
3: وعدة أمور تشجع الإيرانيين على أن يؤمنوا هذه المرة على خلاف ما حدث في سويسرا.
1: سأسأل بالضبط عن هذه النقطة ضيفي مختار حداد، إن كانت هذه السياسة تشجع الإيرانيين فعلا أو بطريقة أو بأخرى ترفع سقف المطالب الإيرانية، بحكم أن دول المنطقة في النهاية تنجح لأكثر من مرة في منع الحرب ومنع استهداف إيران.
0: يعني نحن كثيرا الجميع يهتم بتصريحات ترامب في الوقت الذي اليوم لن ينتبه إلى تصريح الرئيس بيزيشكيان. يعني ترامب يتحدث كثيرا منذ الحرب العالمية وأكبر هجومه ومثل هذه الكلمات ويستخدمها، وهو قام بكل شيء خلال هذه الحرب، يعني وحتى استهدف منشآت طاقة وشركات بتروكيماويات وجسور، يعني لم يعني قام بكل شيء يعني هذه حقيقة. فلذلك هذا الكلام من جانب الرئيس الأمريكي يأتي في إطار لكي يقول أنا كنت أقوم بهذا ولكن تراجعت والآن دخلنا في مرحلة التفاوض. وأنا باعتقادي نترك الآن كلام ترامب، لأنه الأهم هو كان كلام اليوم الرئيس بيزيشكيان. ما هو الذي قاله الرئيس بيزيشكيان؟ قال أن مذكرة التفاهم هذا ستكون أساس تحولات مهمة على أساس العمل الدولي في منطقتنا. هذا بما يدل أن إيران يعني ما زالت تؤكد على استمرار مذكرة التفاهم، يعني مذكرة التفاهم تكون أساس لأي اتفاقية.
1: عفوا، ما المقصود يعني هو قال هي محور علاقاتنا الخارجية مذكرة التفاهم، هل لك أن تفسر هذه النقطة؟
0: نعم، يعني ما زالت إيران تعول وتهتم بمذكرة التفاهم. معنى ذلك باعتقادي أنا الذي يعني أفسره وأتوقعه، وأمس قلت يعني هذه المذكرة سيتم تمديدها، لا أعتقد أنه هناك من المذكرة سنذهب مباشرة إلى موضوع مفاوضات نووية، لأنه إذا لم يتحقق ما هو في المذكرة، ومعروف ما هو في المذكرة، رفع العقوبات ورفع التجميد عن أموال الإيرانية المجمدة، هذا الذي أنتم يعني أشرتم إليه، يعني هذا يعطي حوافز لإيران، يخلق حالة من الثقة. أساس مذكرة التفاهم هو إنهاء الحرب، هذا أول شيء، يعني نخرج من حالة اللا سلم واللا حرب وإنهاء الحرب بشكل نهائي في جميع الجبهات كذلك، لأنه الآن الحرب هي أصبحت في جميع الجبهات.
1: طيب ماذا لو كان الرئيس الأمريكي يقصد ما يعنيه تماما؟ نترك مذكرة التفاهم جانبا لأنه تحدث عن إلغائها أو تركها، ونركز في اتفاقين، اتفاق المضيق والملف النووي.
0: أن هناك سنشهد فراغ، ما هو الذي سيحقق الثقة لدى الجانب الإيراني؟ يعني مذكرة تفاهم كانت تخلق حالة الثقة، والرئيس الأمريكي يعرف ذلك، وباعتقادي يعني خلال أيام الساعات القادمة سنسمع عن تفعيل مذكرة تفاهم مرة أخرى، وإذا أمريكا حقا يعني تريد التوصل إلى اتفاق ونتيجة يعني تحقق شيئا في مذكرة تفاهم يكون حافز لإيران. خاصة هذه المذكرة أشار الرئيس بيزشكيان لنقطة أخرى، قال هذا حصل تأييده بالإجماع في المجلس على الأمن القومي، يعني من المسؤولين السياسيين إلى كل المسؤولين العسكريين جميعا، ومعروف الرواية يعني التي خرجت من اجتماع المجلس على الأمن القومي، يعني شخص واحد فقط عارض مذكرة التفاهم، وهذا أمر عادي، يعني حتى قادة القوات المسلحة من الجيش وحرس الثورة الإسلامية أيدوا مذكرة التفاهم. فلذلك هذا يكون أساس خلق الثقة. بعد ذلك أنا باعتقادي وأنا في يعني يوم أمس قلت هناك توجد نقطة مهمة، أساس الآن المشكلة ليس الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة في الملف النووي، هناك توجد الآن تفاهمات مسبقة واضحة، يعني هناك أمريكا الآن بعد لم تقل تخصيب صفر، لم تقل بأنه يتم استخراج اليورانيوم من إيران، يتم ترقيقه داخل إيران مثلا إذا تم التوصل إلى اتفاق، والاتفاق الذي ممكن الذي
1: سيتم يعني تقصد هذا لن يفتح لاحقا تم الاتفاق عليه؟
0: باعتقادي تم الاتفاق عليها، والآن واضحة، يعني عندما هناك أمريكا على سبيل المثال الآن تعطي الحق للسعودية في تخصيب اليورانيوم، الآن لا تستطيع أن تقول بأنه إيران كذا لا يكون لديها تخصيب يورانيوم يكون تخصيب صفر. هو الرئيس الأمريكي بعد قال عدة مرات، قال أن اليورانيوم يبقى في إيران، ومثلا إيران هناك يتم ترقيق اليورانيوم، هذا موضوع تقني، وباعتقادي يعني هذا الآن ليس الموضوع الصعب، الصعب هو خلق الثقة، ومذكرة التفاهم إيران يعني توضح هذه النقطة من خلال التغريدة التي نشرها الرئيس بيزشكيان بأنه مذكرة التفاهم هي تكون أساس المرحلة القادمة، وباعتقادي سيتم تمديد مذكرة التفاهم على أساس يعني ما نرى.
1: طيب، ومذكرة التفاهم هذه لا تقبل بها لا تقبل بها إسرائيل، وأنتم دائما تلقون يعني باللائمة على إسرائيل في تحريضها الولايات المتحدة للعودة عن المذكرة أو للعودة لقصف إيران. ما فرص اقتناع الرئيس الأمريكي إذن بما تقوله إيران عن أن مذكرة التفاهم هي الأساس الذي يجب، يعني حتى الرئيس بيزشكيان كما أشرت يقول يجب أن نجبر العدو على العودة إلى ما وقع عليه؟
0: هذا تصريح الرئيس بيزشكيان لم يأتي من فراغ، هذا جاء إثر مفاوضات الدقيقة 90 الذي نسميها يوم أمس، يعني المساعي الأخيرة، يعني حتما كذلك الدول التي الآن تقوم بدور الوساطة هي كذلك تريد هذا، لأن أساسا الحديث عن مذكرة جديدة، العودة إلى مفاوضات جديدة للتوصل إلى شيء جديد، يعني هذا العودة إلى النقطة الأولى والمربع الأول، ورأينا هذه المذكرة كيف بصعوبة تم التوصل إليه. أنا باعتقادي يعني هذه مشكلة ترامب مع نتنياهو، مشكلة ترامب مع الكيان الصهيوني، هذه ليست مشكلة إيران، يعني واضح إذا نترك الموضوع بهذا الشكل إسرائيل تريد أن تستمر الحرب وتحترق كل المنطقة وتتدمر كل المنطقة وتستمر هذه الأزمة وهذه الحرب التي افتعلت بسبب يعني طموحات نتنياهو وإسرائيل. في نهاية المطاف اعتقاد التصريحات يعني الرئيس بيزشكيان هي تأتي حتما يعني إثر مفاوضات مع دول المنطقة ورؤية مشتركة مع دول المنطقة في هذا المجال حول مذكرة التفاهم.
1: مايكل مونروي، ماذا سيكون رد فعل الرئيس الأمريكي إذا ما تم الإعلان عن التوصل لاتفاق مع عمان على إدارة المضيق، وتقول إيران إن التوصل إلى الاتفاق لا يعني فتحه، تشترط إيران فتح المضيق بإنهاء التهديد، أي إنهاء الحرب وإنهاء الوجود العسكري في الأمريكي في المنطقة، كيف سيكون موقف الرئيس الأمريكي حينذاك؟
2: طبعا فحوى الاتفاق سوف تكون مهمة جدا إذا كان الاتفاق ينص على سيطرة إيران على المضيق وفرض رسوم من اليوم أو في المستقبل، فسنعود إلى الموقف ذاته. طبعا يمكن أن يوافق الجانب الأمريكي نظريا، ولكن هذا سيكون إخفاقا كبيرا هنا أود أن أذكر أن الحرب حين بدأت كان هذا الممر البحري الدولي مفتوحا، وإذا وافقنا على اتفاق من هذا النوع فستكون الحرب انتهت بمضيق مغلق، وبالتالي فالأمر مرهون بفحوى الاتفاق. وحتى في حال نص الاتفاق على إعادة فتح المضيق فإن المطالبة بانسحاب الجيش الأمريكي من المنطقة وترجمة هذا الانسحاب على أرض الواقع سوف تمثل فشلا وإخفاقا للإدارة الأمريكية. كل ذلك مقابل ماذا؟ مقابل إعادة فتح المضيق لقد كان مفتوحا قبل بداية الحرب. إذن هذه نقطة أخرى لا يمكن طبعا أن توافق عليها الإدارة الأمريكية من منظور استراتيجي من دون أن يعتبر ذلك إخفاقا كبيرا. إذن بالنسبة للاتفاق بين إيران وعمان فسوف يؤكد مجددا نية إيران على فرض سيادتها على المضيق والسيطرة عليه، وبالتالي لا أعتقد أنه سيغير الكثير.
1: ما الذي تقرأه في التهديد المتكرر للرئيس الذي يلغى باتصالات من المنطقة كدور لدول المنطقة من حيث الشراكة مع الولايات المتحدة كحلفاء لها في المنطقة وقدرة هذه الدول على فرض رأيها ودورها في هذه الحرب ومراعاة مصالحها أيضا ككلفة عسكرية تدفعها المنطقة لهذه الحرب؟ هل الإلغاء المتكرر للرئيس الأمريكي للضربات يعني مراعاة بالضرورة لمصالح هذه الدول أم استخداما في النهاية لوسطاتها من أجل الانسحاب من التهديد؟
2: في الواقع هذا الأمر غير واضح وأنا لا أعرف الإجابة، ولكن يمكننا جميعا أن نقول اليوم أن دول الخليج لا تريد زيادة كبيرة في العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران لأنها تتحمل العواقب كما وصفنا للتو، وبالتالي ما هي الغاية من إطلاق التهديدات؟ نحن نعرف بالفعل ما الذي ستقوله دول الخليج، وبالتالي في المرة التالية التي يتحدث فيها الجانب الأمريكي عن تصعيد في العمليات وفي اللحظة الأخيرة يقول فيها أن دول الخليج طالبته بعدم القيام بذلك، نحن نعرف موقف دول الخليج مسبقا، هي لا تريد هذا التصعيد، وبالتالي فإن الجانب الإيراني ينظر إلى هذه المقاربة بصفتها تكتيكا تفاوضيا، لكن هذا التكتيك لن ينجح إذا تم استخدامه بشكل متكرر. في نهاية المطاف سيدرك الجانب الإيراني أن الجانب الأمريكي لا يريد تصعيد العمليات العسكرية بغض النظر عن السبب، ربما نزول عند طلب دول الخليج التي لا تريد هذا التصعيد أصلا، أو ربما لأسباب أخرى على سبيل المثال النقص الكبير في الصواريخ الاعتراضية والمنظومات الدفاعية، أو لسبب آخر يتمثل مثلا في تراجع شعبية الحرب في الولايات المتحدة، أو لكل هذه الأسباب مجتمعة. وبالتالي بالنسبة لهذا التكتيك التفاوضي لا أعتقد أنه سينجح بعد اليوم. وبالنسبة لنظرة الإيرانيين فأعتقد أنهم يرون أن استراتيجيتهم تنجح.
1: من العوامل التي شهدناها في الفترة السابقة ما قبل هذا التهديد أو حتى الحديث عن إلغائه، شهدنا اتساع نطاق التوترات من العراق إلى باب المندب. هل هذا أيضا يدفع برسالة إلى طهران كلما اتسعت دائرة الضغط من هرمز إلى باب المندب إلى العراق، زادت فرص دفع واشنطن إلى التفاوض بدل الحرب؟
2: نعم، في الواقع لاحظنا يوم أمس كيف تم تعليق هذا التصعيد الكبير من دون أي مكاسب، وبالتالي فلا شك لدي أن الإيرانيين ينظرون جديا اليوم في إعادة تفعيل الحوثيين أو الجماعات الأخرى إثارة التوترات في باب المندب، بالإضافة إلى الضربة التي تعرضت لها مصر مؤخرا وتهديدات محتملة على قناة السويس. بمعنى آخر الإيرانيون نجحوا في أخذ اقتصاد العالم رهينة، نتحدث عن 21% من إمدادات الطاقة العالمية في هرمز ترتفع إلى 25% إذا أضفنا مضيق باب المندب، وهذا يضع ضغطا كبيرا على الولايات المتحدة لأن هذا التكتيك يكلف الشعب الأمريكي الكثير، لا سيما إذا نظرنا إلى أسعار أسعار الوقود والبنزين والأسعار الأخرى. وبالتالي فإن فكرة التحدث باستمرار عن تصعيد عسكري كبير والتراجع عن هذا التصعيد تؤشر للإيرانيين أن استراتيجيتهم مع الولايات المتحدة تحقق النجاح.
1: دكتور شرقاوي، يعني

0: حدثنا كثيرا كيف ولماذا ألغيت الضربة، لكن ما الحدث من وجهة النظر مثلا الأمريكية من خلال رؤيتك لهذا المسار الذي ليس من الممكن إلغاء الضربة بعده؟ يعني خط كما يسمى خط لا عودة أين؟
1: أولا حسنا فعل ترامب بإلغاء الضربة، وهي نداء أو هي استجابة لنداء ثلاث دول خليجية على الأقل، ولكن ليس النداء الخليجي هو السبب الوحيد وراء قرار ترامب. هناك حزمة أسباب تدخل فيها أيضا اعتبارات أنه وإن كان قد فكر في هذا الخيار العسكري إلا أنه ترك الباب مفتوحا أمام الرجعة، بمعنى أنه لم يكن متيقنا من أن عملية القصف ستؤتي أكلها، وبالتالي قد يتحول هذا القرار إلى مجازفة لتوسيع رقعة الصراع، وأن الإيرانيين الآن قد يذهبون أبعد من أي وقت سابق، وقد تتحرك أيضا أو يتحرك وكلاء إيران خاصة في ضوء ما حدث بين السعودية والعراق. إذن هناك نوع من التشكيك أبداه بعض المستشارين العسكريين بأن عملية القصف التي كان مخططا لها ليست مضمونة النتائج بل محفوفة بمجموعة من العواقب. أيضا السياق الأمريكي هناك تدني الآن إلى 33 نقطة، 33% هو أعلى مستوى تتحرك إليه شعبية ترامب. هناك أيضا القلق على أساس أن قد تتحرك أيضا حركة الحوثيين في باب المندب، وبالتالي لا يتمم حل أزمة هرمز وتكبر أزمة أكبر. مجموعة عناصر اجتمعت وجعلته يرمي خطوة إلى الوراء من فكرة القصف. الآن ماذا يتبقى؟ هناك ثلاثة خيارات مطروحة أمام ترامب، وهي كلها كل واحد منها أكثر صعوبة من الآخر. هناك الآن انفتاح على المفاوضات، سواء كانت مفاوضات في ضوء ما حققه الإيرانيون والعمانيون أو مشروع المفاوضات حول الموضوع النووي. هناك استعداد أولي، ولكن ليس هناك مؤشرات أن ترامب يضع ذهنه وقلبه في مسار المفاوضات،
0: لأنه هنا يحقق له هذا المسار يعني إعلان النصر الكامل أيضا،
1: ولكن مؤقتا، يعني قد نقضي أسبوع أو أسبوعين وقد يعود ترامب في الاتجاه المعاكس من المفاوضات إلى الوعيد العسكري مرة أخرى. ينبغي أن نحتفظ بهذه الثنائية. الخيار الثاني هو نفس الوضع الحالي، لا حرب ولا قصف مستمر ولا مفاوضات، وهذه مرحلة قد تطول. الخيار الثالث هو الذي كان ينظر فيه، بمعنى خيار القصف الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية حتى نحتفظ بقاموسه السياسي، وهذا أيضا صعب بل أحيانا ربما مستحيل إذا كان يقصه بضرورة لي ذراع إيران وجلبها إلى مائدة
0: الإنجازات، يعني قد لا يترتب عليه إنجازات سياسية.
1: وفي المحصلة النهائية سواء فتح على المفاوضات بهذه الطريقة، حافظ على الجمود الراهن، أو ذهب في اتجاه القصف المتعالي، كل هذه الخيارات الثلاث لا تحقق لنا مشروع التسوية التي ينبغي أن تكون هي قضية نسيج ينضم إليه ترامب وينضم إليه الإيرانيون أيضا. نحن الآن نتحدث عن منطلق أحادي، منطلق ترامب وكيف ينظر إلى إدارة الصراع في الأسابيع المقبلة. لم نركز ولم ندقق العدسة أيضا فيما يتصوره الإيرانيون، بمعنى ما هو منطلق طهران في هذه المرحلة. إذا جمعنا هذين المنطلقين معا سواء على مستوى المفاوضات أو على مستوى استمرار الجمود، هنا يمكن أن نركب صورة موضوعية لأين يقف الطرفان.
0: في السؤال عن المنطلق الإيراني، مختار حداد باختصار أيضا، يعني هل تبقى إيران محصورة في هذا الشرط، إما أن تعود الولايات المتحدة إلى ما وقعت عليه أو لا؟ يعني لماذا لا تجلي من المفاوضات، مجرد التفاوضات، المفاوضات يعني أفقا جديدة أو اتفاقا جديد بدلا من هذه الزاوية؟
2: الحقيقة باعتقادي ما يهم إيران الآن في هذه المرحلة إنهاء الحرب بشكل نهائي والخروج من حالة لا حرب ولا سلم. هذا باعتقادي سيكون الأساس، يعني موضوع مضيق هرمز وموضوع الملف النووي هذه ستكون موضوعات ثانوية بالنسبة لإيران، وهذه السياسة الآن واضحة من إيران. وحتى يعني رئيس الجمهورية أشار أن قائد الثورة أكد بأنه يجب أن تنتهي حالة لا حرب ولا سلم.
0: كيف ستنتهي؟ ما هي المقاربة التي تقدمها طهران أو التنازلات التي قد تطلب منها بفعل عمل الوسطاء من أجل الوصول إلى هذه النتيجة؟
2: يعني إيران ترى هذا الموضوع يتحقق من خلال مذكرة تفاهم، ويعني أساس مذكرة تفاهم والبند الأول مذكرة تفاهم، يعني إنهاء الحرب بشكل نهائي وفي جميع الجبهات، وإلزام كذلك الكيان الصهيوني بهذا الموضوع. إيران ترى ذلك يعني بأن يتحقق من خلال فقط هذه المذكرة. فلذلك اليوم أنا قلت أن الرئيس بزشكيان يؤكد على هذه المذكرة، ويؤكد بشكل كبير وليس بشكل عابر يعني على هذه المذكرة الموجودة.
0: يعني أنا كنت سألت عن إيران، ما الذي يعني إذا أرادت أن تجلب الولايات المتحدة إلى مذكرة التفاهم كما هي، ما الذي تستطيع تقديمه الآن لتنفيذ ذلك؟
2: إنه إيران الآن معنية بأن تقدم تنازلات لأمريكا. يعني إيران دولة تم الاعتداء عليها، تم الهجوم عليها، وهناك أمريكا يعني هي التي يجب أن تقدم الآن شيء لكي تكسب ثقة إيران، يعني بكل هذا الهجوم وعمليات الاغتيال والحرب والضربات، وهناك أكثر من 3000 شهيد من أبناء الشعب الإيراني. يعني إيران يجب أن تحصل على شيء وتكسب، يعني تكسب ثقة. هذه الثقة لم تكن 100%، ولكن على الأقل يعني هناك تشعر بأن هناك يحدث شيء في المجال الدبلوماسي.
0: شكرا جزيلا لك مختار حداد، كنت معنا من طهران، وأشكر مايكل موروي أيضا، ونشكر الدكتور الشرقاوي معنا في الاستوديو. سنبقى في متابعة هذه الملفات لاحقا. الآن إلى قراءة في أفق المسار الدبلوماسي بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء الهجوم المقرر على إيران. هذه قراءة إذن مع الزميل عبد السلام محمد في فقرة سياق الحدث، نتابع.
3: أهلا بكم مشاهدينا في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. بين إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء الهجوم على إيران وبقاء شروطه معلقة فوق طاولة التفاوض، يصبح السؤال: هل تفتح هذه النافذة باب التهدئة الأوسع، أم تتحول الشروط إلى سبب لجولة جديدة من التصعيد؟ لاعبان رئيسيان يحددان مسار هذا الملف، الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. مواقفهما تتجلى في التصريحات الأخيرة. الولايات المتحدة تقدم إلغاء الهجوم بوصفه قرارا مشروطا بسرعة التوصل إلى اتفاق. فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه وافق من أجل مستقبل العالم ومن أجل بقاء إيران على إلغاء الهجوم مقابل إمكانية التوصل سريعا إلى اتفاق. يضيف الرئيس الأمريكي أن الصفقة المتفق على ملامحها تتضمن فتحا فوريا وتاما لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني، كما يقول إن إسرائيل تنضم إلى واشنطن في الالتزام بإلغاء الهجوم على إيران بشرط التوصل سريعا إلى اتفاق. هنا تبدو الرسالة الأمريكية واضحة، وقف الضربة لا يعني إسقاط خيار القوة بل تعليقه على نتيجة التفاوض. في المقابل يقول وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن بلاده حققت تقدما في المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز وإنها في مراحلها الأخيرة، فيما يشير المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن المسار الذي يتم بحثه مع عمان يجب أن يؤمن المصالح المشتركة للبلدين، ويضيف أن واشنطن لم تسمح بعودة حركة السفن في مضيق هرمز خلال المدة المقررة في مذكرة التفاهم، وإنها شنت هجوما على إيران قبل انتهائها، ويؤكد أن طهران تركز في هذه المرحلة على تحقيق مصالحها وأمنها القومي، وأنه أمر غير قابل للمساومة ولا تؤثر عليه التهديدات الأمريكية. وسط التفاؤل الحذر بشأن إلغاء الهجمات الأمريكية على إيران، تبقى درجة الانتشار العسكري الأمريكي في المنطقة عالية، وتدور التسريبات الإعلامية حول ترتيب مسارات عبور من مضيق هرمز. نتابع هذا المشهد مع سلام خضر على الخريطة التفاعلية.
4: هرمز لا يزال العقدة الأساسية في المشهد المتطور في الشرق الأوسط، بين هدوء نسبي وبين تصاعد في التهديدات من كلا الطرفين. سنبدأ بالمسارات. بما أننا نتحدث عن مضيق هرمز، هناك مجموعة من المقترحات كانت يعني يتم طرحها خلال جولات التفاوض بصرف النظر أين ومتى ومن يطرح، ولكن ما لدينا حاليا هو مسار يقول الحرس الثوري إنه المسار الآمن الوحيد لأن تسلكه السفن دخولا وخروجا، وهذا يتمحور حول جزيرة لارك الإيرانية، شمال وجنوب لارك هما المساران. بمقابل ذلك هناك المسار التاريخي أو المسار الدولي التجاري الذي يمر ذهابا وإيابا أيضا من تقريبا وسط المضيق بين المياه الإيرانية والمياه العمانية، وكان هناك الطرح أو ما تقول إنه ما تقول الولايات المتحدة أو القيادة المركزية بأنه المسار الذي يمكن للسفن أن تمر عبره بالتنسيق مع القيادة الوسطى الأمريكية، وهذا يعني يقوم شمال جزيرة مسندم ويعرف بالخط الجنوبي. الآن هناك مجموعة من المقترحات، أحد هذه المقترحات التي يتم العمل عليها هي إقناع الجانب الإيراني بأن يكون هناك أحد المسارات يمر عبر المياه الإقليمية الإيرانية، والمسار الثاني يمر عبر المياه الإقليمية التابعة لسلطنة عمان، ولكن لا شيء مؤكد حتى الآن ما هي المسارات وما هي بنود التفاوض حقيقة، لأن هناك أكثر من مقترح. هناك أيضا حديث عن إدارة مشتركة لأمن المضيق أو للملاحة عبر المضيق لأن يشبه ما هو معمول به في مضيق ملقا، ولكن هذه الطروحات التي يتم البحث فيها لا تزال القيادة المركزية الأمريكية على درجة عالية من التأهب. لدينا حاملتي طائرات، هذه جورج بوش، هناك حاملة طائرات ثانية إبراهام لينكولن، وهناك أكثر من 200 طائرة مقاتلة، أكثر من 50,000 جندي، إضافة إلى جنود من القوات الخاصة ينتظرون ما الذي يطلبه أو يأمر به ترامب.
3: إذن هو مشهد معقد ومركب. شكرا جزيلا لك سلام خضر على ما تفضلت به، وكما تابعنا إذن نحاول أن نفهم تفاصيل ما أعلنه الرئيس الأمريكي من هذا الإلغاء والارتباطات اللاحقة له، نناقشها مع ضيفنا الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بك معنا، وقد كنا قد فككنا مع الضيف العقد الأساسية التي تبقى معلقة مع وقف الهجوم. وجدنا أن التفاوض الحالي يبدأ من ملفات تمثل جوهر المواجهة بين واشنطن وطهران. العقدة الأولى هي أمن الملاحة. واشنطن تريد فتحا فوريا وتاما للمضيق، بما يعني أن حركة السفن لا تبقى مرتبطة بقرار إيراني أو بتقدير أمني من طهران. أما إيران فتنظر إلى أمن الملاحة من زاوية أوسع، تربطه بالوجود الأمريكي في المنطقة وبحقها في حماية مياهها ومصالحها بعد الحرب. العقدة الثانية هي الوضع القانوني لمضيق هرمز. فالمضيق ليس ممرا عاديا، بل مساحة حساسة بين السيادة الساحلية وحق العبور الدولي. لذلك ستدور المفاوضات حول سؤال دقيق: كيف يمكن ضمان المرور الآمن من دون أن يبدو الأمر إلغاء لدور إيران في المضيق؟ وكيف يمكن الاعتراف بالاعتبارات السيادية والأمنية لطهران من دون أن يتحول ذلك إلى أداة لتعطيل الملاحة؟ أما العقدة الثالثة فهي الملف النووي الإيراني. ترامب يتحدث عن إنهاء التهديد النووي، لا مجرد إدارة له أو تأجيله. هذا يعني أن واشنطن تريد التزامات صلبة تتجاوز وقف التصعيد الحالي إلى صيغة تمس جوهر البرنامج النووي ومستقبله. في المقابل تتعامل إيران بحسب ضيفنا مع هذا الملف بوصفه جزءا من سيادتها وحقها في امتلاك برنامج نووي سلمي، ولن تقبل أن يكون إلغاء الهجوم مقابلا لتنازل واسع من طرف واحد. دكتور محجوب، نحاول أن نفكك هذا المشهد أكثر، هل هو كان إلغاء أم تأجيل؟ ما الذي تقرأه أنت في التصريح الأولي ونحاول أن نقف معه؟
5: واضح تماما أن الرئيس الأمريكي يعيد ما فعله في مرتين سابقتين، حينما قال بأن هناك حضارة سيتم تدميرها في شهر أبريل، ثم أعاد في يونيو تقريبا نفس الكلام، وهذه المرة الثالثة التي وصلت فيها الأمور إلى حافة الانهيار ثم تراجع الرئيس الأمريكي. واضح تماما أنا باعتقادي ثلاث عوامل حكمت التراجع. أولا هناك تدخل مكثف جرام إقليميا واضح حول هذا الموضوع، وبمعنى آخر خيار الحرب أو العودة لأي خيار عسكري مكلف جدا على الجميع. المسألة الثانية باعتقادي وهي النقاش العماني الإيراني. نحن الآن أمام تصريحات أخيرا لوزير الخارجية قبل حوالي نصف ساعة، قال بأنه النقاش بيننا وبين العمانيين في مراحله الأخيرة. معنى ذلك هو يتحدث عمليا عن اتفاق شبه وشيك بينهم وبين عمان. هذا شكل موضوع الانفراج. ثم العامل الثالث باعتقادي وهو خشية إيران على من تسميهم حلفائها في المنطقة من هجمات عليهم تتم إذا تم إذا تمت إيران وقامت بهجوم ضد أي دولة في المنطقة، خشيت على حلفائها فتراجعت مع أمريكا.
3: لكن الرئيس الأمريكي أشار إلى ضرورة أن يكون هذا التجاوب الإيراني سريعا وأن يتم التوصل إلى صفقة بين قوسين سريعة. خطورة هذا الحد الزمني في هذا السياق العام،
5: مرة أخرى نحن أمام نفس النسق. المدد الزمنية لن يحترمها أحد، لأنه دائما كان يقول الرئيس الأمريكي إذا لم يفعلوا كذا سأقوم بكذا، ولم يفعل. الحد الزمني باعتقادي هو نوع من الضغط، هو يعرف أنه مشاكل معقدة، هناك فجوة كبيرة بين الطرفين، لكنها محاولة الضغط على إيران من أجل على الأقل فتح ما يمكن فتحه في المضيق. نحن الآن لدينا تصور واضح أنه يمكن أن يكون في مسارين مفتوحات، واحد للدخول والخروج في شمال المضيق والآخر للخروج، مع الآن وجود تبلور شيء جديد ربما أن يفتح المسار اللي في الوسط وهو الذي كان معتبرا قبل ذلك وتزال منه الألغام، وهذا سيكون فرصة جديدة للجميع يشكل انفراج للولايات المتحدة من جهة، لأن الرئيس يريد أن يعود قبل الانتخابات النصفية بمنجز في يديه.
3: الانفراج المطلوبة لها نقطتان رئيسيتان، مضيق هرمز أولا ثم البرنامج النووي. بالنسبة لأمريكا كلاهما في ذات النسق من الأهمية. نبدأ من مضيق هرمز، ما الاحتمالات؟
5: أنا أعتقد بأنه الفتح المضيق سيتم بشكل تدريجي، لكن إيران ستبقي اليد عليه أمام أي تراجع أمريكي فيما يتعلق بقضايا مثل وقف الحرب بشكل عام البند الأول والقضايا الاقتصادية. يعني بعبارة أخرى قد تلوح إيران بالمضيق مرة أخرى وتغرقه، ولذلك باعتقادي هي لم تريد أن تصل إلى توافق نهائي مكتوب مع العمانيين على هذا الموضوع حتى لا يصبح فيه ما يسمى بالتسويات القانونية ضمن القانون الدولي.
3: وبخصوص البرنامج النووي،
5: أنا أعتقد بأن الرئيس الأمريكي الآن لديه تصور بأن البرنامج النووي قد يحل تدريجيا إذا ما تم حل المضيق في مسار دبلوماسي منفصل، ولكن المشكلة أنه ليس هناك معلومات، هناك غموض كبير حول البرنامج النووي. المنشآت قصفت منذ عام، لا أحد يعرف ما الذي يجري فيها، ولا الوكالة الدولية عندها كما يقال أكسس أو قدرة على الذهاب إلى المنشآت. بعبارة أخرى هناك تعقيدات لوجستية قد لا تعين الرئيس الأمريكي على وضع ورسم صورة للنصف في البرنامج النووي، لكنه قد يبدأ في مسار تفاوضي بشكل بآخر حول اليورانيوم على التخصيب بشكل خاص.
3: سيناريو التصعيد وانتهاء الفترة التي وضعها الرئيس الأمريكي، هل ما زال قائما؟
5: نحن أمام لازال قائما بالتأكيد. الرئيس الأمريكي كما يقال لا يمكن التنبؤ بما يفكر فيه، لكن سيكون مكلف بالنسبة له، لا يستفيد منه كثيرا. إذا فتح المضيق أو بدأ فيه توافق عماني إيراني سيكون أفضل له أن يمضي في هذا المسار خيرا من العودة إلى عمل عسكري.
3: شكرا جزيلا لك دكتور محجوب زوير، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. بهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
0: في الضفة الغربية تستمر قوات الاحتلال في فرض إجراءات عقابية على قرية تل جنوب غرب نابلس عقب استشهاد 4 فلسطينيين برصاص الجيش والمستوطنين الجمعة الماضية. ولاقت الحادثة تفاعلا واسعا بعد مقتل جنديين فيها بوصفها هجوما فلسطينيا على المستوطنين والجنود، وذلك في محيط مستوطنة حفاد جلعاد، خلافا لما تكشفه الشهادات والصور الميدانية. وحصلت الجزيرة على تسجين لأحد الجنود القتلى في هذه الحادثة خلال تهديده للفلسطينيين قبل أشهر من داخل بلدة تل بتوسيع المستوطنة.
6: طيب هنا.
7: قبل أشهر وصل بنياهو مسلحا إلى محيط منزل فلسطيني في بلدة تل جنوب غرب نابلس. قال لسكانه يومها كل البلدة ستصبح حفاد جلعاد، هنا ليست فلسطين، هنا إسرائيل. انصرف بنياهو واحتفظ صاحب المنزل بهذا التسجيل بعد أشهر يعود اسم الجندي إلى تل ولكن هذه المرة كواحد من قتيلين إسرائيليين خلال أحداث استشهد فيها 4 فلسطينيين. الحادثة التي قدمها البلاغ الأول للجيش الإسرائيلي وتناقلتها وسائل إعلام إسرائيلية

0: بوصفها هجوما في محيط حفاد جلعاد. تكشف الصور والمعاينة الميدانية أن مسرحها كان داخل قرية تل وبين منازلها المأهولة. في هذا الفيديو وعند الساعة 6:26 صباحا تقتحم مجموعة تضم عشرات المستوطنين محيط القرية من جهة مستوطنة براخة. يتجه المستوطنون نحو منزل فلسطيني وسط تل، فيخرج الأهالي لحمايته، وبحسب الشهود يطلق أفراد من المستوطنين النار ويصيبون شابا في ساقه قبل أن يواصلوا تحركهم بمحاذاة معسكر للجيش، ثم يصلون إلى النقطة التي شهدت ذروة المواجهة. تكشف القياسات الجغرافية أن الموقع يبعد نحو 3 كيلومترات عن حفاد جلعاد، و3 كيلومترات عن يتسهر، و5 كيلومترات عن براخة، لكنه يقع على مسافة مباشرة من منازل تل ومناطقها المأهولة.
1: كل ما جرى حلم لا يتجاوز الدقيقة.
0: كان أبو مصطفى واحدا ممن نجوا من الحادثة، ظهر في عدد من تسجيلاتها ويقول إنه ظل خلال تلك اللحظات يلتقط صورا في ذاكرته، واليوم يعيد أمامنا تركيب ما شاهده قبل الاستيلاء على البندقية وأثناء إطلاق النار وفي الدقائق التي أعقبت ذلك.
2: طلعت على فاروق، ولا فاروق تلك كف من هذا الشخص الشمير، يعني كف واضح. طبعا من هاي اللحظة بطلت الأمور، خرجت عن السيطرة. فاروق يمتشك السلاح من المستوطن واستبل عليه تماما. مجرد ما استبل عليه ضرب رصاصة في الهواء، وأنا مدرك تماما أنه فاروق عمره في حياته ما حمل سلاح مطلقا، ولا يجيد ولا بعرف.
0: أما عمار فقد استشهد شقيقه وثلاثة من أصدقائه في الحادثة. يقول إن الدفاع عن النفس والأرض بالنسبة إلى سكان تل ليس خيارا بل حق إنساني ثابت.
3: عمران اللي دفعه بدفع أي بني آدم وأي شخص بينتمي لهاي الأرض يدافع عنها، يعني أي مواطن مش بس بفلسطين، يعني بأي مكان بالعالم أي واحد بينتمي لأرضه بده يضطر يدافع عن أرضه. وبالتالي إحنا يعني وطننا صحيح صغير، ولكن هو كبير في قلوبنا وكبير في عقولنا، إنه هذا الوطن للجميع، مش بس أنا وطني وأرضي إنه محل ما أنا ساكن أو بس هاي الأرض أرضي، لا.
0: ومنذ ذلك اليوم تعيش القرية بين الانتظار والترقب، فرغم أن دماء أبنائها لم تجف بعد، ظلت تهديدات الانتقام تلاحق الضحايا وعائلاتهم ممن اقتحموا قريتهم، هاجموهم وأطلقوا النار عليهم. يدرك الناس هنا أن هذه الجبال وهذه الأراضي قد تكون الهدف التالي للزحف الاستيطاني. يقولون إن ما بدأ بمجزرة نفذها المستوطنون يتواصل اليوم على الأرض من خلال خطوات العقاب الجماعي التي ينفذها الجيش، في رسالة تهدف إلى ردع أي تصد مستقبلي لهجمات المستوطنين. من بلدة تل جنوب غرب نابلس، محمد الأطرش، الجزيرة، فلسطين.
4: رأس الساعة وساعة جديدة، أهلا بكم مشاهدينا إلى تغطيتنا المستمرة للأوضاع في المنطقة بعد إعلان الرئيس الأمريكي إلغاء حملة قصف على إيران، بالإضافة إلى الوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. وفي آخر التفاصيل قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك اتفاقا بشأن مضيق هرمز، وإنه سيكون هناك اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني. وأضاف ترامب أن واشنطن تتحدث مع الإيرانيين بخصوص شكل المفاوضات التي قال إنها ستبدأ مساء الاثنين. كما أكد الرئيس الأمريكي أن السعودية والإمارات وقطر وإيران طلبوا منه إلغاء الضربة، مشيرا إلى أنه سيرى ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى نزع السلاح النووي مع إيران. وفي إيران قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة ستكون محور علاقة إيران الخارجية في المستقبل. وقال بزشكيان إنه على الإيرانيين السعي إلى إرغام العدو على الالتزام بما وقع عليه. هذا واقع.